مهاراتها وأمن مقدراتها في الوقت والمكان المناسبين. وكان هناك اليوم تضامن حقيقة خليجي وعربي مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الاعتداءات، وكان دولة الكويت أيضا بيان واضح بالإدانة والاستنكار والوقوف مع المملكة العربية السعودية صفا واحدا، وأنه أمن دولة الكويت هو جزء يعني أمن المملكة العربية السعودية جزء من أمن الكويت وأمن دول الخليج. وبالتالي أعتقد هذه المحاولات هي تصعيد

0: البترولية على أمن واستقرار المنطقة، ومش بس المنطقة، يعني على المستوى العالمي، خصوصا ما نواجه هناك حرب روسية أوكرانية من جهة، وحاليا إغلاق مضيق هرمز.
1: نعم بالتأكيد هي لها خطورة واضحة، يعني المنشآت البترولية والحيوية في الخليج لا شك، يعني ليست هي مجرد أصول وطنية أو يعني مواقع يعني اقتصادية، بل هي تشكل عصب الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة اليوم في العالم. استهدافها لا شك يحمل أبعاد خطيرة، منها مثلا بعد يتعلق بالأمن الإقليمي، يعني توسيع دائرة الصراع مثلا وتحويل المنطقة إلى ساحة استنزاف لمرافق البنية التحتية المدنية والاقتصادية. هذا أيضا يشكل ضغط أيضا أمني على المنطقة ويهدد استقرارها، كذلك يهدد الاستقرار الاقتصادي أيضا، يعني تأثير المباشر والضروري على سلاسل الإمداد وأسعار النفط العالمية، هذا يرفع مؤشرات التضخم والاضطراب في أسواق المالية والدولية. لذلك هو هذه هنا تكمن أيضا خطورة مهمة وخطورة اقتصادية لا تقل عن الخطورة الأمنية. كذلك أيضا موضوع أمن الملاحة، يعني اخي عبد الرحمن، تهديد حركه الناقلات
0: نعم
1: عبر الممرات البحريه والاستراتيجيه مثل مضيق هرمز وباب المندب، هذا يضع المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي لحمايه امن الطاقه. لذلك هي لها خطوره لا تتجاوز المنطقه، تتجاوز المملكه العربيه السعوديه، تتجاوز ايضا دول الخليج، الخطوره عالميه اقتصاديا وامنيا وسياسيا.
0: نعم دكتور، كيف يمكن للمجتمع الدولي التعامل مع هذه الاعتداءات اللي تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وللقانون الدولي أيضا؟
1: طبعا هنا المطلوب برأيي يا أخي عبد الرحمن ليس مجرد بيانات إدانة، من يعني ظهرت الكثير من بيانات الإدانة والاستنكار، ويبدو أن هذه اللغة لا يفقهها النظام الإيراني العدواني على المنطقة. يعني المطلوب ليس مجرد بيانات إدانة باعتقادي، يعني المطلوب بناء منظومة ردع جماعية. يعني كما نعلم القانون الدولي يجرم الاعتداء على المنشآت المدنية والبنية التحتية الاقتصادية، خاصة يعني إذا كان الهدف منها إحداث اضطراب واقتصاد العالمي. ثم أعتقد المجتمع الدولي اليوم يعني مفروض مطالب بإجراءات متوازية لما يحدث، يعني منها مثلا على الأقل يجب أن يكون هناك تحميل للجهة المسؤولة المسؤولية السياسية والقانونية بشكل محدد وواضح عبر ميثاق الأمم المتحدة، عبر مجلس الأمن. أيضا يجب أن يكون هناك نوع من إجراءات تتعلق بتعزيز حماية الملاحة والمنشآت الحيوية، لأن هذه المنشآت الملاحة يعني حماية خطوط الملاحة البحرية لا تخص دول الخليج فقط، هي شريان اقتصادي للعالم. لذلك يجب أن يتضافر العالم لحمايتها وحماية أيضا المنشآت الحيوية في المنطقة اللي هي مصادر الطاقة والنفط في دول الخليج. لذلك يجب أن يكون هناك أيضا دعم للمسار الدبلوماسي حتى لا تتحول المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة، وهذا أيضا مسؤولية دولية يجب أن يعني تطلع فيها الأمم المتحدة، مجلس الأمن، لدعم المسار الدبلوماسي ومحاولة احتواء هذه الحرب التي ربما تتحول إلى حرب استنزاف تطول وتحمل الاقتصاد العالمي والعالم يعني مخاطر اقتصادية كبيرة.

0: يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية جنوبي لبنان لليوم السادس على التوالي بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها، وذلك بالتزامن مع استكمال دخول الأهالي إليها لتفقد ممتلكاتهم. وكنا قد أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. في البداية أستاذ علي، ما هي الأبعاد الاستراتيجية لانتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية؟ وهل يمثل هذا الانتشار خطوة أولى نحو بسط سيادة الدولة الكاملة على الجنوب؟
1: يعني بالتأكيد هو وفقا للاتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه بعد المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن، يفترض أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من مناطق عدة، وكانت هذه المنطقة هي المنطقة الأولى، على أن تستكمل ذلك يعني من خلال تحديد مناطق أخرى. ولكن حتى الآن هذه التجربة غير مشجعة، لأن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار عمليات الهدم

0: المنازل ومسح القرى كليا في المنطقة المحتلة طبعا، هذا يعرقل يعني الانتقال الاستمرار في هذا المسار. بالنسبة للبنان نعم هي خطوة أولى على طريق الانسحاب الشامل، ولكن لازلنا بعيدين جدا عن ذلك بسبب سلوك وممارسات الاحتلال.
1: نعم أستاذ علي، كيف تقيم التحديات الأمنية واللوجستية التي يواجه الجيش اللبناني في زوطر الغربية، خاصة مع استمرار الوجود الإسرائيلي في زوطر الشرقية والمنطقة الفاصلة؟
0: بالتحديد يعني هذا ما حصل منذ اليوم الأول عندما دخل الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية ووصل إلى أطرافها، أي إلى حدود زوطر الشرقية، وهما قريتان متداخلتان لا تبعد الواحدة عن الأخرى إلا بضعة أمتار. أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار في الهواء لإبعاد الجيش اللبناني من هناك. إذا بقاء الاحتلال في زوطر الشرقية وطبعا في كامل المنطقة يعرض مهمة الجيش لعقبة أساسية وعرقلة أساسية، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية لا تزال طرقات من خلال إطلاق نار متفرق هنا وهناك، من خلال تحليق الطيران المسير فوق زوطر الغربية، فوق يعني الجيش اللبناني والأهالي العائلين، كل هذه الضغوطات هذه الممارسات هي بمثابة ضغوط على الجيش كي لا يستكمل مهمته. وقد بالأمس يعني أصدر بيان الجيش اللبناني وأوضح أن كل هذه العمليات الإسرائيلية في تضعيف فعلا استكمال تنفيذ اتفاق الإطار على الأقل في المنطقة الأولى، المنطقة التشريبية الأولى. هذه هي التحديات الأساسية إذن موضوع سلوك الاحتلال. من ناحية ثانية طبعا الجيش يحتاج إلى الكثير من المعدات والأجهزة والدعم اللوجستي، وهذا الموضوع تتابعه السلطة السياسية مع الأصدقاء اللبنان من أجل عقد مؤتمر لدعم الجيش، مؤتمر دولي لدعم الجيش، لأن الجيش اللبناني ينقصه الكثير من المعدات والأسلحة.
1: أستاذ علي، تو ذكرت أن هناك محاولات إسرائيلية لعرقلة انتشار الجيش اللبناني، ما دلالات هذه محاولات العرقلة، أو هل هي اختبار لمدى التزام الأطراف بالتهدئة؟
0: يعني من الجانب اللبناني لا يوجد أي خروقات، الجيش اللبناني حيث يتواجد يضبط الأمور، لا توجد أي خروقات. ولكن يعني الهدف الإسرائيلي هو البقاء في المنطقة المحتلة، يعني هذه منطقة كبيرة جدا، منطقة شاسعة جنوب نهر الليطاني التي يحتلها، هو انسحب فقط من قرية هي شمال الليطاني، زوطر الغربية هي شمال الليطاني، وهناك زوطر الشرقية لا تزال تحت الاحتلال. حدد الاحتلال هدفه السياسي البعيد المدى وهو البقاء في هذه المنطقة، وعمليات نشف القرى وجرفها ويعني القضاء على كل مظاهر الحياة أو القابلية للحياة فيها، هذا يدل أنه يخطط لبقاء طويل الأمد. وهذا ما أغضب يعني رئيس الجمهورية اليوم وقال أن الاتفاق الإطار إسرائيل لا تحترمه ولبنان لن يرضى بهذا الأمر، وبطبيعة الحال سيكون على الراعي الأمريكي وهو الذي يمارس الضغط على إسرائيل. إسرائيل وقعت الاتفاق الإطار ولكنها لا تريد الالتزام به، تريد إفشاله عمليا وميدانيا على الأرض، وهذا كما ذكرنا فاد به الجيش بالأمس واليوم رئيس الجمهورية تحدث. الهدف الإسرائيلي هو عدم الانسحاب، إطالة أمد الاحتلال إلى أطول فترة ممكنة، يعتبرونها منطقة آمنة لمستوطناتهم في شمال فلسطين المحتلة، ومسألة الانسحاب الكامل تتطلب بالدرجة الأولى قرارا أمريكيا كبيرا وحازما ولا رجعة فيه، بالضغط على نتنياهو الذي يزور اليوم الولايات المتحدة لكي يتخذ القرار المناسب. ولكن المشكلة أيضا أن نتنياهو يتمسك بالبقاء، وخصوصا في هذه المرحلة الانتخابية في كيان الاحتلال، لا يريد أن يسجل تراجعا يعني على مستوى الداخل الإسرائيلي. إذن المسألة معقدة، لها يعني أسبابها الداخلية هنا المحلية في لبنان، ولكن أيضا الموضوع الإقليمي.
1: سيد علي، هناك تحركات دبلوماسية تقوم فيها لبنان في محاولة لضبط الوضع في الجنوب وإلزام الاحتلال في الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الولايات المتحدة، ما الرسائل التي يحاول لبنان إيصالها للمجتمع الدولي من خلال هذه التحركات؟
0: يعني الرسالة الأهم قالها اليوم رئيس الجمهورية، نحن ملتزمون باتفاق الإطار الذي يريد منه لبنان تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان بشكل كامل. هذه هي الرسالة الأساسية. والنقطة الثانية المهمة، يعني المسعى الدبلوماسي اللبناني طوال الأشهر الماضية كان يتركز على ضرورة فصل المسار اللبناني عن أي مسار آخر، وتحديدا عن المسار الإيراني. ونحن نعلم أن الاعتداءات التي ترتكبها وتمارسها إيران ضد الدول العربية الشقيقة، وعملية الابتزاز في مضيق هرمز إلى ما هنالك، لبنان لا يريد أن يكون ساحة من ساحات الضغط الإيرانية على الآخرين. نجح لبنان من خلال اتفاق الإطار فصل مساره عن المسار الإيراني، وعدم يعني عدم إبقاء لبنان كما كان ورقة إيرانية. ولكن المطلوب اليوم التركيز أن يتم على الاحتلال الإسرائيلي كي يحترم هذا الاتفاق، كي يقدم شيئا للبنان، كي يستطيع أن يستكمل خطواته بانتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني دون أن يكون لإيران دخل في هذا الموضوع. يبقى الموضوع لبنانيا بحتا، ولكن الشرط الأساسي طبعا هو إلزام الاحتلال. وهنا أكرر الدور الأساسي في هذا الموضوع هو للرعاية الأمريكية وللضغوط الأمريكية. وكانت هناك حديث عن ضرورة إيجاد وجود آلية مراقبة لعملية الانسحاب، يقوم ضباط أمريكيون بالإشراف على هذه المسألة، ولكن حتى الآن الأمريكيون لم يرسلوا ضباطهم ولم يقيموا هذه الآلية. لذلك يستفيد الاحتلال من هذه المرحلة ويسرع من عمليات نسف القرى وهدم البيوت، ويواصل خروقاته ويحد من تحركات الجيش اللبناني. لابد من موقف أمريكي سريع لإنقاذ اتفاق الإطار، لأنه إذا فشلت في مرحلته الأولى هذا الاتفاق فلا داعي لوجوده، وسيسقط من تلقاء نفسه.
1: أمس علي، قوة اليونيفيل في جنوب لبنان تنتهي مهمتها في ديسمبر المقبل.
0: نعم.
1: وهناك تصريحات من مفوض الأمم المتحدة أن تم رصد انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي في لبنان، وترقى
0: صحيح.
1: بعضها لجرائم حرب.
0: صحيح.
1: ومع انتهاء قوة اليونيفيل سيكون هناك فراغ أمني، فما هي البدائل المطروحة لملء هذا الفراغ؟
0: نعم، بطبيعة الحال إخراج اليونيفيل من لبنان هو مطلب إسرائيلي، وللأسف الولايات المتحدة وافقت على ذلك من خلال قرار صدر في مجلس الأمن. لبنان يسعى اليوم بالاتصالات، وخصوصا مع الجانب الأوروبي الفرنسيين والإيطاليين تحديدا، لإيجاد قوة بديلة. يعني لابد من وجود قوة دولية تراقب وتشرف على ما يجري، وتساعد الجيش اللبناني في عملية انتشاره، وتضبط إلى حد ما الخروقات الإسرائيلية. ولكن تبقى العقبة الأساسية أمام إرسال قوة بديلة أو إبقاء اليونيفيل على الأقل سنة أخرى. يبقى الموقف الإسرائيلي، الموقف الاحتلال الذي يرفض، لا يريد أي شهود دوليين على جرائمه وممارساته في جنوب لبنان. هنا أيضا لابد من التعويل على ضغط أوروبي وأيضا ضغط أمريكي لإجبار الاحتلال بقبول وجود قوات دولية. تقرير مفوض حقوق الإنسان كان واضحا اليوم، هناك ممارسات خرقت القانون الدولي ويرقى بعضها إلى جرائم حرب. عمليات نسف الكرة ومسحها عن وجه الأرض هذه جريمة حرب، ولكن للأسف يعني المجتمع الدولي لا يضغط كفاية ولا يتدخل كفاية. وقد شاهدنا غزة يعني كيف دمرت يعني معظم أبنيتها ومعظم أحيائها وشوارعها ولم يتم التدخل. نعمل أن لا يتكرر الأمر في لبنان، وأن يحصل تدخل فعلي لإيجاد قوة بديلة لليونيفيل في أقرب وقت، لأن الوقت يضيق، يعني مهمتها تنتهي في نهاية العام. لذلك من يعني يأمله لبنان على الأقل في الجولة المقبلة من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي في روما أن تلعب إيطاليا دورا مهما، لأنها تقبل وتريد إيطاليا أن تلعب هذا الدور بإرسال قوة أوروبية بديلة لليونيفيل، وهذا أمر حيوي من هناك.
1: نعم سيد علي، في حال استمرار الخروقات والتوترات في الجنوب، ما السيناريوهات الأكثر ترجيحا خلال الأسابيع المقبلة؟
0: يعني نخشى الأسوأ. يعني إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يريد المماطلة وهو يربط يعني يؤجل ويتملص من التزاماته ويراوغ، يريد ربما ربط ساحة لبنان أو جبهة لبنان بالجبهة الأخرى، يريد التدخل كما يقولون هم الإسرائيليون، يريدون التدخل في موضوع إيران، وأن يكون تدخلهم أيضا شاملا للبنان. من الجهة المقابلة نخشى أيضا أن إيران قد تحرك مجددا الجبهة اللبنانية عبر الجماعات التابعة لها، ويكون لبنان ضحية هذا الصراع الإقليمي. وكما قلت الدولة اللبنانية ترفض هذا الموضوع جملة وتفصيلا، وأوجدت هذا الاتفاق الإطار للفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني كلية. ولكن سؤالك في مكانه، نعم هناك خطر أن تتدحرج الأمور إلى مواجهة أوسع، وأن بطبيعة الحال يسقط اتفاق الإطار وتعود الكلمة يعني للميدان وللحرب، وهذا ما يريده لبنان بالتأكيد.

0: قراءة وتحليل. شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا حادا بتبادل الضربات النوعية في العمق، حيث وسعت كييف رقعات هجماتها لتطال منشآت نفطية ومنصات تصدير استراتيجية على بعد 1300 كيلومتر داخل روسيا، بالتزامن مع قصف استهدف مقاطعتي روستوف وبلغراد. وفي المقابل ردت موسكو بتكثيف ضرباتها بالصواريخ الباليستية والمسيرات على العاصمة كييف، معلنة تدمير سفينتي شحن عسكريتين في نهر دينبربوغ، إلى جانب مواصلة تقدمها الميداني وقضم مستوطنات جديدة في محور دونيتسك. معا إلى هذا التقرير.
1: في ظل تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية، تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية بوتيرة متصاعدة مع اتساع نطاق الضربات المتبادلة بالطائرات المسيرة والصواريخ. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال إن قواته استهدفت محطة لتصدير النفط في منطقة روستوف، إلى جانب منشآت نفطية في منطقتي ياروسلافل وأودمورتيا داخل روسيا. وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا تواصل تنفيذ خطة تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الروسية بعيدة المدى والحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب. من جهته أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سيليوسار أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، مشيرا إلى وقوع أضرار في مبان سكنية ومستودعات. وأضاف سيليوسار أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت نحو 50 طائرة مسيرة أوكرانية، متهما كييف باستهداف مدينتين وأربع مقاطعات في المنطقة. في المقابل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات المفروضة على بلاده تضر بالدول التي فرضتها أكثر مما تضر بروسيا، معتبرا أن السنوات 5 الماضية كانت من أصعب المراحل التي مرت بها روسيا. وعلى الصعيد الدبلوماسي أكد الكرملين أنه لا توجد أي مبادرات أو مقترحات جديدة مطروحة حاليا للتوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، واصفا التقارير المتداولة بشأن هدنة محتملة بين موسكو وكييف بأنها لا تتجاوز التكهنات الإعلامية. بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن موسكو مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا، بما يعكس انفتاحها على دراسة مبادرات مستقبلية رغم عدم وجود مسار تفاوضي جديد في الوقت الراهن. وفي سياق الدعم الغربي لكييف، يستقبل رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في قاعدة بحرية بريطانية، حيث ينتظر أن يجدد تأكيد دعم بلاده الثابت لأوكرانيا، إلى جانب الإعلان عن اتفاق يتيح لكييف إنتاج أجهزة تشويش إلكترونية بريطانية محليا ومشاركتها الملكية الفكرية لأجهزة التشويش الإلكترونية البريطانية المستخدمة للتشويش على أنظمة الدفاع الجوي الروسية مع أوكرانيا.
0: وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. في البداية دكتور رامي، كيف تقيم التصعيد الأخير في الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع استهداف روستوف وبلغراد من الجانب الأوكراني وكييف من الجانب الروسي؟
2: من عدة الزوايا، الزاوية الأولى بأن هنالك انغلاق لأفق أي حل سياسي. كما تعلم كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بهذه الجهود عن طريق كوشنر وويتكوف، ولكن هذه الجهود اصطدمت بحائط مسدود من قبل الجانب الروسي على وجه التحديد الذي رفض تقديم أي تنازلات. هذا من جهة. من جهة أخرى يبدو أن الرهان أيضا على التقدم العسكري وعلى تحقيق حسم عسكري سواء من الجانب الروسي او من الجانب الاوكراني. الجانب الثالث لا يقل اهميه، كان هنالك تساؤلات خلال الشهور الماضيه من قبل عدد من الدول وخصوصا الولايات المتحده الامريكيه وكذلك من قبل الدول الاوروبيه اذا ما كانت المساعدات الكبيره المقدمه للجانب الاوكراني تؤتي اكلها وتؤدي الى تقدم عسكري، خصوصا مع تراجعات جرت خلال الفتره الماضيه للقوات الاوكرانيه، فكان هنالك رغبه بتحقيق منجز مهم من الناحية الاستراتيجية. لذلك شهدنا تلك الهجمات في العمق الروسي من قبل المسيرات الأوكرانية للقول بأن بالفعل هنالك منجز حقيقي على الأرض وبأن هنالك تأثير على الواقع داخل روسيا، وخصوصا أن الأهداف كانت أهداف استراتيجية متعلقة بقطاع الطاقة بقطاعات عسكرية وضرب مسافات شاسعة أو طويلة من الحدود الأوكرانية في العمق الروسي. كل ذلك جعل هنالك دفع باتجاه أن يكون هنالك رد روسي أشفت إلى بعض من أجزائه قبل قليل، وتوسع الأمر إلى حد مهاجمة سفن الإيرانية المتجهة إلى روسيا في بحر قزوين، وبالتالي يبدو أن المشهد أصبح أكثر تعقيدا ويتجه باتجاه أكثر توترا وأكثر تصعيدا من الناحية العسكرية خلال الفترة القادمة. أعتقد بأن الرهان ما زال على إلحاق أكبر الضرر بالخصم بالعدو في هذه الحالة، وهذا ما تسعى إليه أوكرانيا وكذلك ما تسعى إليه روسيا. لذلك يمكن أن نتوقع مزيدا من التصعيد خلال الفترة القادمة.
0: نعم، في ظل الهجمات المكثفة حاليا من قبل أوكرانيا على أهداف استراتيجية في روسيا، ما هو تأثير ذلك على القدرات اللوجستية والاقتصادية لروسيا؟
2: من حيث المبدأ روسيا بلد كبير وبلد لديه إمكانيات كبيرة، وبالتالي التأثير لا يظهر بشكل مباشر، ولكن الجانب الأوكراني يستهدف عصب الاقتصاد الروسي. كما تعلم أن روسيا هي منتج للنفط ومصدر له، وبالتالي عندما يضرب قطاع الطاقة، وكانت روسيا تنتجات المكررة من النفط الروسي وخصوصا المازوت والبنزين باتجاه مثل الهند، لكنها اضطرت في الآونة الأخيرة إلى استيراد هذه المواد نتيجة لقصف مخازن ومصافي نفطية تابعة للجانب الروسي. هنالك تحليل وازن في أوكرانيا من أن الجانب الأوكراني كان يشعر بأن هنالك تأييد مستمر من الحاضنة الاجتماعية الروسية لقرار الحرب الذي يتخذه الرئيس بوتين، وبالتالي أرادت أوكرانيا أن تضرب عصب الحياة في روسيا، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الروسي ويدفعه إلى الانفراد عن القيادة الروسية وإلى الابتعاد عن تأييد الحرب الموجود حاليا. وبالتالي شهدنا أن هنالك استهداف لمؤسسات استراتيجية وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الروسي وعلى حياته اليومية بشكل مباشر. طبعا الرد الروسي أيضا لم يكن ردا هينا، وكان هنالك استهداف للمدن الأوكرانية، أشرت إلى مدينة كييف ومدينة أوديسا في الجنوب، وهنالك أيضا مهاجمة لسفن تجارية أوكرانية في البحر الأسود، وبالتالي كل الآن نحن في حلقة جهنمية إذا شئت من الرد والرد المضاد دون أن يكون هنالك أفق لتحقيق حسن من الناحية العسكرية سوى مزيد من التصعيد ومزيد من الخسائر لكلا الطرفين.
0: دكتور رامي، ما هي الأهداف العسكرية وراء تكثيف روسيا لهجماتها على كييف خصوصا خلال الأسبوع الماضي؟
2: في الحقيقة هنالك ثلاث أهداف دعنا نقول. الهدف الأول وهو الرد على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت قطاع الطاقة، وبالتالي تكون تكلفة الهجمات الأوكرانية باهظة بالنسبة للجانب الأوكراني، وبالتالي هذا يدفعه إلى إعادة النظر في الهجمات التي يقوم بها ضد الأهداف الاستراتيجية داخل روسيا. المسألة الثانية وهو التأثير على الحاضنة الاجتماعية أيضا في أوكرانيا، كما تعلم هنالك بعض الخلخلة لأنه كان هنالك مظاهرات في الشارع الأوكراني خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصا بعد إقالة وزير الدفاع الذي يحظى بشعبية كبيرة في الشارع الأوكراني، وبالتالي عندما تصيب تلك الهجمات الروسية الحاضنة الاجتماعية فهذا يعيد مرة ثانية الجدل السياسي، بل ويوجه الغضب باتجاه الرئيس الأوكراني.

0: زيلينسكي. الجانب الثالث وهو ضرب الحاضنة الشعبية للحرب، لأنه على امتداد ربما السنوات الماضية من عمر هذه الحرب كانت الهجمات مقتصرة على الجبهة التي تمتد تقريبا على نهر دنيبرو والذي كان هو مسرح العمليات الأساسي بالنسبة للجانب الروسي.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية برنامجنا جولة أخبارية، قدمه لحضراتكم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج الزميل علي صفر. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: يسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

صيادة التشتت، كيف تركز في فوضى العالم الرقمي للمؤلفة فرانسيس بوث، ثم تنتقل إلى الحديث عن أثر ذلك في حياتنا اليومية. فالموظف الذي يبدأ يومه بتصفح البريد الإلكتروني قبل أن يحدد أولوياته غالبا ما يقضي يومه يستجيب لما يطلبه الآخرون بدلا من أن ينجز ما خطط له بنفسه. بذلك تحول يومه إلى سلسلة من ردود الأفعال لا إلى عمل منظم يقوده نحو أهدافه. تؤكد المؤلف أن كثير من الناس يخلطون بين الانشغال والإنتاجية. فالانشغال يعني أن تكون في حركة دائمة، أما الإنتاجية فتعني أن تحقق نتائج حقيقية. وقد يكون الإنسان مشغولا طوال اليوم لكنه لا ينجز المهمة التي كان ينبغي أن تكون أولويته. من هنا تدعونا إلى عادة ترتيب اليوم بطريقة مختلفة، بحيث يبدأ الإنسان بأهم أعماله قبل أن يسمح للعالم الخارجي باقتحام يومه. فالتركيز في الساعات الأولى من اليوم يكون أعلى، والعقل يكون أكثر قدرة على التفكير العميق واتخاذ القرارات. تلفت النظر إلى أن البيئة المحيطة تؤثر كثيرا في مستوى التركيز. فوجود الهاتف على المكتب حتى لو لم يستخدم يكفي أحيانا لتشتيت جزء من الانتباه، لأن العقل يبقى مترقبا لاحتمال صدور إشعار جديد. لذلك تنصح بإبعاد مصادر المقاطعة أثناء أداء الأعمال المهمة حتى لو كان ذلك لفترات قصيرة. كما تؤكد أن استعادة التركيز لا تعني الانقطاع عن العالم أو رفض التقنية، وإنما تعني استخدامها بوعي. فالرسائل يمكن الرد عليها في أوقات محددة، البريد الإلكتروني لا يحتاج إلى المراجعة كل بضع دقائق، وسائل التواصل يمكن أن تكون وسيلة نافعة إذا لم تتحول إلى مستهلك دائم للوقت والانتباه. وتضرب المؤلف مثالا بأصحاب الإنجازات الكبيرة، فتشير إلى أن كثيرا منهم يخصصون فترات لا يسمحون خلالها بأي مقاطعة، لأنهم يدركون أن الأفكار العميقة تحتاج إلى وقت حتى تنضج. فالتركيز ليس مجرد النظر إلى مهمة واحدة، بل هو البقاء معها حتى تتكشف تفاصيلها. ثم تؤكد أن العقل يشبه العضلة، فإذا اعتاد الإنسان على التركيز لخمس دقائق فقط فسيجد أن 10 دقائق تبدو طويلة، أما إذا واظب يوما بعد يوم على زيادة مدة التركيز فسوف تتوسع قدرته تدريجيا حتى يعود إلى القراءة والتفكير والعمل لساعات دون الشعور بذلك الإرهاق الذي كان يصاحبه في البداية. من الرسائل المهمة في هذا الفصل أن الإنسان لا ينبغي أن يقيس نجاح يومه بعدد الرسائل التي أجاب عنها أو الاجتماعات التي حضرها أو الإشعارات التي تابعها، وإنما يقيسه بما أنجزه من أعمال تقربه من أهدافه الكبرى. فكل عمل لا يخدم غاية واضحة مهما بدا عاجلا قد يكون مجرد تشتيت مقنع. وتختتم هذا الجزء بالتأكيد على أن الانتباه مورد محدود، وأن كل دقيقة تمنحها لشيء ما فإنك تحرم منها شيئا آخر. لذلك فإن حسن إدارة الانتباه هو في حقيقته حسن إدارة للحياة نفسها. فالإنسان يصبح في النهاية حصيلة ما ركز عليه، لا حصيلة ما مر أمام عينيه مرورا سريعا. صيادة التشتت، كيف تركز في فوضى العالم الرقمي للمؤلفة فرانسيس بوث. تخيل أنك دخلت سوقا كبيرا وكل من فيه ينادي عليك في الوقت نفسه، هذا يعرض عليك سلعة وذاك يريد أن يلفت نظرك، وآخر يطلب منك أن تتوقف لدقيقة، وبعد ساعة من التجول تخرج مرهقا، لا لأنك اشتريت الكثير بل لأنك استهلكت أغلى ما تملك انتباهك. تقول فرانسيس بوث إن هذا المشهد هو ما نعيشه كل يوم، لكن ليس في سوق تقليدي بل داخل هواتفنا وأجهزتنا الذكية. فكل تطبيق وكل منصة وكل إشعار يتنافس على ثواني من انتباهك، لأنك تلك الثواني أصبحت عملة العصر الجديد. هنا تطرح المؤلفة سؤالا يستحق أن نتوقف عنده، ما الذي يقرر كيف تقضي يومك؟ هل أنت من يختار أم أن الإشعارات هي التي تختار عنك؟ فكم مرة أمسكت هاتفك لتجري اتصالا سريعا ثم انتهى بك الأمر بعد نصف ساعة تنتقل بين الأخبار والفيديوهات والرسائل دون أن تتذكر أصلا لماذا أمسكته؟ هذا ليس ضعفا في الذاكرة، بل هو ما تسميه الكاتبة الانجراف الذهني، أن تبدأ طريقا ثم تسحبك المشتتات طريقا بعد آخر حتى تنسى وجهتك الأولى. تؤكد أن أخطر ما في التشتت أنه لا يأتي بصورة مزعجة دائما، بل يأتي متنكرا في هيئة أشياء تبدو مفيدة. تقول لنفسك
سأقرأ هذا الخبر فقط، ثم يظهر خبر آخر، ثم مقطع فيديو، ثم تعليق، ثم رابط جديد. فجأة تكتشف أن ساعة كاملة مرت ولم تنجز شيئا مما كنت تخطط له. هنا تشير المؤلفة إلى أن العقل البشري يعشق الفضول، لذلك يسهل جذبه لكل جديد، لكن الإنسان الواعي هو من يميز ما بين ما هو جديد وما هو مهم. فالفرق كبير بين أن تعرف كل شيء وأن تنجز شيئا. ثم تنتقل الكاتبة إلى فكرة عميقة، وهي أن الإنسان حين يعتاد المقاطعات يبدأ بفقدان متعة التركيز نفسه، فالقراءة تصبح مملة، الاستماع الطويل يصبح صعبا، التفكير العميق يبدو مرهقا. ليس لأن هذه الأشياء تغيرت، بل لأن عقولنا أصبحت تبحث عن المكافآت السريعة التي تمنحها الإشعارات والمقاطع القصيرة. لهذا ترى المؤلف أن المشكلة ليست في التكنولوجيا، وإنما في إعادة تشكيلها لطريقة تفكيرنا إذا تركنا لها القيادة. ثم تضرب مثالا بسيطا لكنه مؤثر. تخيل أنك تزرع شجرة، هل تقتلعها كل 5 دقائق لترى هل نمت أم لا؟ بالطبع لا، لكننا نفعل الشيء نفسه مع أعمالنا. نكتب قليلا، ثم نتفقد الهاتف، ثم نعود، ثم نقاطع أنفسنا مرة أخرى، ثم نستغرب لماذا لم يثمر العمل. إن الإنجاز يحتاج إلى الهدوء نفسه الذي تحتاجه الشجرة كي تنمو. توضح المؤلف أن كثير من الناس يظنون أن التركيز يعني بذل مجهود أكبر، بينما الحقيقة أنه يعني إزالة ما لا داعي له. فليس المطلوب أن تعمل أكثر، بل أن تقاطع نفسك أقل. ليس المطلوب أن تضيف ساعات جديدة إلى يومك، بل أن تستعيد الساعات التي تسرقها المشتتات. ثم تقدم فكرة جميلة تقول فيها إن كل مرة تقاوم فيها الرغبة في فتح الهاتف دون سبب، فأنت لا تحرم نفسك من شيء، بل تدرب عقلك على الحرية. فالحرية الحقيقية ليست أن تستخدم التقنية متى شئت، بل أن تستطيع تركها متى شئت. وتختتم هذا الجزء برسالة مؤثرة، اسأل نفسك في نهاية كل يوم، هل أنا الذي استخدمت هاتفي أم أن هاتفي هو الذي استخدمني؟ فالإجابة عن هذا السؤال قد تكشف لك أكثر مما تكشفه ساعات طويلة من المحاسبة. فالانتباه هو رأس مال الإنسان الحقيقي، وما يذهب منه لا يعود، والوقت الذي يضيع في التشتت لا يمكن استرداده مهما حاولنا. لذلك فإن أول خطوة نحو حياة أكثر هدوء ليست أن نبحث عن وقت إضافي، بل أن نستعيد انتباهنا من كل ما يسرقه دون أن نشعر.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. بعد هذه الرحلة من كتاب صيادة التشتت، كيف تركز في فوضى العالم الرقمي للمؤلفة فرانسيس بوث، ندرك أن المعركة الحقيقية في هذا العصر ليست مع الأجهزة ولا مع التطبيقات ولا مع الإنترنت، وإنما مع أنفسنا. فالوقت الذي نفقده لا يضيع دفعة واحدة، بل يتصرف في دقائق صغيرة بين إشعار ورسالة، بين مقطع وآخر، حتى نجد أن أياما كاملة مضت دون أن نقترب خطوة واحدة من أهدافنا. إن الفراغ ليس فقط ساعات لا نعمل فيها، بل قد يكون انشغالا طويلا بما لا ينفع، حتى نظن أننا نملأ أوقاتنا بينما الحقيقة أننا نفرط في أعمارنا. هذا الكتاب يضع أمامنا حقيقة واضحة، أن التركيز ليس موهبة بل عادة، وأن الانتباه ليس موردا لا ينفذ بل أمانة ينبغي أن نحسن حفظها. كل دقيقة نستعيدها من التشتت نستعيد معها جزءا من حياتنا ومن إنتاجنا ومن علاقاتنا بأهلنا ومن صفاء قلوبنا وعقولنا. فلنجعل التقنية خادما لنا لا سيدا علينا، ولنجعل هواتفنا أدوات نستخدمها عند الحاجة، لا أبوابا يدخل منها كل ما يسرق أوقاتنا ويشتت أفكارنا. تذكر دائما أن أعظم إنجازات الإنسان بدأت بفكرة، وكل فكرة احتاجت إلى لحظة هدوء، وكل لحظة هدوء احتاجت إلى عقل اختار أن يركز. فاحفظ وقتك واحفظ انتباهك، فإنهما رأس مالك الحقيقي، وإذا ضاع الانتباه ضاع معه الكثير. كان هذا ملخص لكتاب صيادة التشتت، كيف تركز في فوضى العالم الرقمي لفرانسيس بوث. إلى الملتقى، دمتم بود.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نسدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظل.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

المذيعة أمل جعفر، من أوائل المذيعات في التلفزيون الكويتي. كانت المذيعة الكويتية أمل جعفر، كما أنها الأولى الناطقة بالإنجليزية. ولدت المذيعة أمل جعفر في بيروت عام 1942، ولكنها انتقلت إلى الكويت في طفولتها وارتادت المدرسة القبلية الابتدائية ومدرسة عائشة في الإعدادية، ثم مدرسة المرقاب في الثانوية العامة في الشعبة الأدبية، وأتقنت اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. اهتمت في شبابها بالقراءة، خاصة قراءة الأدب العربي للكتاب من أمثال إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، ومن الأدب الغربي مسرحيات ويليام شكسبير. لمعت المذيعة أمل جعفر منذ بداية عملها بالتلفزيون الكويتي بسبب ذكائها الفطري كإعلامية في مبتدأ الطريق، حيث قامت بالتعاون مع الإذاعة الكويتية لتقديم أول برنامج خاص بها واسمه أنا غلطان، وكان برنامج تمثيلي من إعدادها وتقديمها وإخراجها، وقد أظهرت فيه موهبتها الإعلامية المتوقدة. شاركها فيه بالتمثيل معظم ممثلي الكويت في ذلك الوقت: سعد الفرج، خالد النفيسي، مريم القضبان، مريم الصالح. استمر عطاؤها لـ30 عام حتى اعتزلت العمل الإعلامي عام 1993، وحتى وفاتها في شهر يناير من عام 2014.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو؟
5: ابي فنشي انا.
6: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر يذبت الخباز.
8: والله ما في قوه برحمه.
0: حيث الثقافه
9: في اذاعه دوله الكويت.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: محمد سليمان الجراح. ولد محمد بن سليمان بن عبد الله الجراح المعروف بابن جراح في الكويت سنة 1902 بعد هجرة جده عبد الله بأربعة عقود من إحدى قرى سدير في نجد إلى دولة الكويت. بدأ تعلم القرآن وتعلم الكتابة والحساب وقسمة المواريث في مدرسة السيد هاشم لحنيان، وتعلق قلبه بالعلم وكسب المعرفة منذ نعومة أظفاره، فحفظ في بداية شبابه العديد من المتون العلمية وأخذ مبادئ الفقه على يد علامة الكويت الشيخ عبد الله بن خلف. يعد بن جراح من أبرز.
2: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية. رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق في استهداف السعودية بمسيرات انطلقت من العراق. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران، ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن استعادة سيطرته على منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى. نهاية الموجز في أمان الله.

0: Paris, la plus belle avenue du monde, pour faire un bravo.
1: أحرز سلوفيني تادي بوغاتشار لقب طواف فرنسا لدراجة الهوائية للمرة الثالثة على التوالي بعد ختام المرحلة 21 من الطواف، وأنهى بوغاتشار الطواف متقدما بفارق 6:26 في الترتيب العام على البلجيكي ريميكو إيفنبويل صاحب المركز الثاني.
2: Premier tech.

فاز البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين بطل العالم بجائزة هنغاريا الكبرى، وانطلق نوريس من المركز الأول، لكنه خسر الصدارة لمصلحة زميله الأسترالي في الفريق أوسكار بياستري في اللفة الافتتاحية قبل أن يشق طريقه مجددا إلى المقدمة ويحقق فوزه الأول هذا الموسم، متقدما على سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

أحرز الإيطالي أندريا مابيليني سائقو فريق لانشيا الفوز بالمرحلة الاستعراضية لسباق رالي بولندا محققا انتصاره الثامن ضمن بطولة أوروبا للراليات متفوقا على منافسه البولندي ميكو ماركزيك.

Okay, go on.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. ونصت المادة 30 العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار كويتي ولا تزيد على 3000 دينار كويتي كل مالك لم يلتزم بتقديم طلب التسجيل خلال 30 يوما من دخول المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة إلى دولة الكويت.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

جاءت مجموعة بيت التمويل في المركز الأول محلياً وفي الخامس عالمياً بعد أن ساهمت خلال النصف الأول من عام 2026 في ترتيب وإدارة وإصدار سكوك تجاوزت قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار أمريكي لصالح حكومات وشركات ومؤسسات كبرى وبمشاركة واسعة من كبار المستثمرين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

كشفت شركة بورصة الكويت أن هيئة أسواق المال اعتمدت تعديلات على هيكل الرسوم والعمولات لمنظومة السوق على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، وتعد هذه الخطوة استجابة للتطورات التي تشهدها أسواق المال وتعزيزا لكفاءة البيئة التنظيمية والتشغيلية في إطار المراجعة الدورية لأنظمة المنظمة للسوق، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ويواكب النمو المتواصل في أحجام التداول وتطور البنية التحتية للسوق.

تواصل مملكة البحرين تعزيز مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ تشغل المملكة أكثر من 140 ميجا وات من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، فيما أنجز 340 مشروعاً للطاقة المتجددة، ويجري حالياً تنفيذ 69 مشروعاً جديداً في إطار تحقيق مستهدفات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وخطة كفاءة الطاقة، بما يعزز الاستدامة البيئية ويدعم مستهدفات الحياد الكربوني.

ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة تفوق التوقعات خلال شهر يونيو الماضي، حيث ساعد تحسن الطقس ومباريات بطولة كأس العالم في صرف أنظار المستهلكين عن ارتفاع تكاليف المعيشة. وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن إجمالي حجم السلع التي تم بيعها عبر المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني ارتفع بنسبة 1% مقابل 21% في مايو الماضي.

أعلنت شركة غاز بروم الروسية تسجيل رقم قياسي تاريخي جديد في حجم إمدادات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط أنابيب قوة سيبيريا في ثالث رقم قياسي تحققه الشركة منذ بداية العام الجاري. ويأتي ارتفاع إمدادات الغاز الروسية إلى الصين في إطار تعزيز التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين وسط تنامي أهمية الأسواق الآسيوية بالنسبة لصادرات الغاز الروسية.

وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بأنها غير عادلة وخطأ استراتيجي، وحذر من أنها ستضر بالشراكة الثنائية بين البلدين وستؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين. وقال لولا أن هذا يحدث على الرغم من الفائض التجاري الأمريكي مع البرازيل في السلع والخدمات الذي بلغ إجمالاً 428 مليار دولار على مدى 15 عاماً متتالية.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 3.19% في شهر مايو الماضي على أساس سنوي إلى نحو 93 مليار و780 مليون ريال مقارنة بنحو 90 مليار و290 مليون ريال في مايو من العام 2025، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 19.15% في مايو الماضي إلى نحو 70 مليار 800

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس إبرام اتفاق مع شركة برودكوم الأمريكية المتخصصة في تصميم الرقائق لتوسيع رقائق الذاكرة وتصنيع الرقائق للغير وتقنيات التغليف المتقدمة في شراكة يتوقع أن تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار بحلول عام 2030.

استوردت الصين 173 طناً من الذهب خلال شهر يونيو الماضي في أكبر واردات شهرية تسجلها منذ مارس عام 2024، مسجلة بذلك الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بإقبال المستثمرين على شراء الذهب مع تراجع الأسعار، إلى جانب زيادة البنوك وارداتها لإعادة بناء المخزونات في ظل قوة الطلب من المستثمرين الأفراد.

احتلت قطر المرتبة الثالثة خليجية من حيث قيمة إصدارات أدوات الدين التي تشمل السندات والصكوك خلال النصف الأول من عام 2026 بعدما جمعت 12 مليار و400 مليون دولار عبر 18 إصداراً، ويعكس نمو الإصدارات استمرار نشاط الجهات الحكومية والشركات في اللجوء إلى أسواق الدين لتوفير التمويل مدعوماً بقوة التصنيف الائتماني للدولة واستقرار أوضاعها المالية، بما يعزز مكانة قطر في سوق أدوات الدخل الثابت على مستوى المنطقة.

أظهر تقرير التنافسية العالمي 2026 عن تحقيق دول الخليج العربية مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الرئيسية، ما يرسخ مكانتها المتقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية ويؤكد نجاح سياساتها الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها لتعزيز بيئات الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات التنافسية على الصعيد العالمي.

وافقت المفوضية الأوروبية بموجب لائحة الاندماج في الاتحاد الأوروبي على استحواذ مشترك بين شركة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة على شركة هيومن التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. ووفق بيان المفوضية، تتعلق الصفقة بشكل أساسي بسوق تطوير وإدارة تقنيات وبنية الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الصفقة المبلغ عنها خضعت لإجراءات مراجعة الاندماج المبسطة

2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

حياكم الله معنا في قصة أرض الكويت الطيبة. هي قصة بعثات أثرية أيضا حضروا إلى أرض الكويت أكثر من 70 سنة. هذه البعثات حابة تكتشف التاريخ القديم لأرض الكويت. يمكن إحنا ذكرنا أن معلومات أهالينا وآبائنا وأجدادنا وحتى الخبرات اللي كانت موجودة قبل التنقيبات الأثرية كانت تتصور أن عمر الكويت هو عمر 400 سنة أو 300 سنة، اللي هو من عمر هجرة الأهالي والقبائل والعوائل والأسر إلى هذه الأرض، سكنهم في مدينة الكويت في منطقة بهيتة، والتوسع اللي صار بعدين في جبلة وفي شرق وفي الوسط في المرقاب، إضافة إلى المناطق اللي موجودة خارج مدينة الكويت مثل قرية الجهرة والفنطاس والفنيطيس والشامية والفحيحيل والشعيبة. هذا كان التصور كله موجود عند الأهالي في تحديد البعد الزمني لأرض الكويت، ولكن بسبب دعوة حكومة الكويت لبعثات أثرية علمية من سنة 1958 مثل البعثة الدنماركية من جامعة موشغارد في أرهوس شمال الدنمارك، اللي بدأت تنقب عن بعض التلال اللي موجودة في جزيرة فيلتشا، واكتشفت تحت هذه التلال مواقع أثرية لحضارات ثقافات وناس عاشوا على هذه الأرض قبل 4000 سنة تقريبا، من 2000 قبل الميلاد. هذه حضارة دلمون كانت موجودة في أرض الكويت، وأهاليها تركوا مستوطنات، هذه المستوطنات تكون منازل 23 بيت بحوشها بمداخلها بجدرانها وبالآثار اللي تركوها والأدوات اللي كانوا يستخدمونها طول هذه السنوات قبل 4000 سنة. وكذلك اكتشفوا تحت تل سعيد موقع حق القلعة الهلنستية اللي هي ما بعد الإسكندر المقدوني 230 إلى 280 قبل الميلاد، يعني قاعد نتكلم احنا عن 2300 سنة. هذه البعثات الأثرية الرسمية والعلمية اللي لما توصل إلى الموقع الأثري تقدر تنقب بطريقة علمية. أول شيء تقدر تحدد المساحات اللي هي تحتاج لعملية فحص الأماكن المتوقع تواجد الآثار فيها. أرض الكويت كبيرة وشاسعة، جزرها متعددة، أنا كعالم آثار في أي بقعة أقدر أبدأ أو أنقب أو أمسح. فنبدأ في خطوة وايد مهمة اللي هي خطوة المسح الأثري. المسح الأثري أو الأركولوجيكال سيرفي

معناته ان احنا نبحث عن مواطن نتوقع ان فيها اثار. شلون نبحث؟ شنو الاليات او شنو المعدات او شنو البرامج اللي تقدر تساعدنا؟ في الطريقه القديمه الكلاسيكيه انه واحنا نمشي في البر ولا في الصحراء ولا في الغابات ولا في الاراضي المفتوحه نقدر عيننا نطيح على اثار بقايا اقوام قديمه او ناس تركوها وبسبب عوامل الطبيعه الامطار الهواء كشفت عن هذه المواقع، فاقدر اشوف ادواتهم، اقدر اشوف ملاعق، اقدر اشوف كفاش، اقدر اشوف اخرز، اقدر اشوف اساسات صخريه، بقايا بيوت قديمه، كسر فخاريه، يمكن اغناج حتى مكسوره، عملات قديمه، ابطول البيبسي والناملات والكراش، لما اشوفها في الارض ادري هني كان في انسان. فهني انا احدد اقول هذه هي نقطه البدايه وهي المنطقه اللي انا اقدر اسوي فيها مسح اثري واتاكد ان هذا المنطقه اتساع حيمتد على مثلا مساحه 4 متر في 4 متر ولا 20 متر في 15 متر ولا يمكن حتى كيلو في 2 كيلو، مثل المواقع الصبيه، مثل مواقع القصور في جزيره فيلتشه. هذه مساحات كبيره لان الاثار منتشره على سطح الارض في مساحات جدا واسعه وجدا ضخمه. اليوم طبعا بسبب التقدم التكنولوجي نقدر احنا نستفيد من هذه التكنولوجيا في معرفه بعض الاماكن المتوقع وجود انسان قديم او ثقافه قديمه على ارض الكويت. نستخدم مثلا الدرون اليوم، الطيارات نطيرها على ارتفاع 150 متر ولا ربع كيلو ولا 500 متر وتعطيني تصوير حق بعض المنشآت الصخريه اللي يمكن مدفونه على مساحه 15 سنتي او 18 سنتي. يمكن بالثمانينات العمام والموظفين المخضرمين والمسؤولين في متحف الكويت الوطني وقسم الآثار كانوا يجرون هليكوبترات عسكرية ويركبون هذه الهليكوبتر ويطيرون فوق ويحطون العدسة مثلا أو المنظار ويشوفون وين يقدرون يشوفون في أساسات أي منشأة صخرية أو بيوت محتملة قديمة. فيأخذ لهم وقت والمصور ينام على بطنه ويطلع راسه من الهليكوبتر ويلتقط صور. اليوم أنا عندي درون طائرة لاسلكي وأنا بمكاني أرفع الريموت، بالريموت أرفع الطيارة على مساحات وارتفاعات يعني غير كنا متوقع في الزمن القديم، ويصور لي كل الأراضي اللي موجودة وأنا بمكاني. أقدر أوديه 5 كيلو أو 10 كيلو أو 3 كيلو أو 2 كيلو أي ارتفاع، نص متر ولا متر ولا حتى كيلو ولا حتى يمكن بعد كيلو ونص، يصور لي البقعة كاملة، الجزيرة كاملة أو المنطقة، وأقدر أنا أحلل هذه الطبوغرافية أو شكل الأرض وأقول ترى احتمال حسب التصوير الجوي أقدر أنا أوصل لي هذا الموقع الأثري. الجراوند بينيريشن رادار، هذا الجهاز اليوم أنا أقدر أستخدمه كعملية مسح لأنه يرسل ذبذبات وإشعاعات مثل فريكونسيز ترددات ويصور تصوير صوتي للبقايا الموجودة ومن خلال قياس حتى الكثافة القطع اللي موجودة تحت الأرض يرسل هذه الإشعاعات أو هذه الترددات ويقول ترى تحت الأرض اللي أنت واقف عليها أو تحت البقعة اللي أنت واقف عليها ترى في والله شيء مربع، في قبر أو في بيت مثلا أو في منشأة مستطيلة ولا مربعة ولا دائرية. يقدر يعطيني كل شيء وعلى أساس هذا التصوير أنا أقدر أبدأ التنقيبات. هذه كلها عمليات احنا نسميها عمليات المسح الأثري، المختص فيها هو عالم الآثار رئيس البعثة الأثرية في أي جامعة أو في أي مؤسسة. لذلك فترة السبعينات والثمانينات وحتى فترة التسعينات في الكويت كانت جدا مهمة لأنها كانت غنية بكثرة المسوحات الأثرية. اليوم حتى أخواننا وأهالينا وأبائنا اللي يروحون إلى مناطق البر، مناطق يرتادون فيها مثل بر الشعيبة أو عرفجان مثلا أو صوب الخيران أو كاظمة صبية الجهرة مثلا جال الزور، قاعد يشوفون أن في أساسات صخرية، يدرون أن هذه البقايا اللي موجودة مو حق مخيم ولا معسكر عمره 20 ولا 30 سنة. فيصير هذا التعاون بينهم وما بين حكومة الكويت من خلال الاتصال في متحف الكويت الوطني، ترى يا جماعة احنا لقينا مقبرة قديمة ولا لقينا فخاريات ولا لقينا بقايا منشأة حجرية شكلها دائري غريب او شكلها مثل فوهة البركان مثل ما عندنا موجودة في صبية وفي كاظمة، ويصير هنا الدولة

المجلس الوطني للثقافة والآداب ومتحف الكويت الوطني خلاص يجون إلى الموقع يسوون عمليات المسح الأثري، وهني يدرون إن من هذه النقطة وإذا طلعنا 10 متر شمال و10 متر جنوب يكون حجم كافي أو تكون مسافة كافية لبدء عملية التنقيب، وهي العملية الثانية والمهمة. لذلك البعثات الأثرية اللي جت إلى الكويت مثل البعثة الدنماركية 1958 والبعثة الإيطالية 1976 وقبلها طبعا البعثة الأمريكية 1972، هذولا كلهم تقريبا استغرقوا سنة كاملة في عملية التنقيب أو في عملية المسح، بعدين بدأوا في عملية التنقيب. يأخذنا سنة كاملة تقريبا أو موسم كامل نسميه سيزن علمي كامل بس يمسح ويتأكد في أي بقعة يقدر يبدأ فيها التنقيب، لأنه ما يمسك الشبل ويروح يحفر كل الجزيرة عسى يقول ترى أنا راح أبدأ من هالنقطة ولا أبدأ من النقطة الثانية، لا، في علامات معينة مؤشرات مفيدة تحرص عليها البعثة في عملية البدلة، توفير الوقت وتوفير الجهد وأيضا توفير للمال، لأن العلماء اللي جايين كله يأخذون رواتب ويعني معاشات أو مكافآت، فأيضا هذا يسبب عبء للدكتور أو للدولة. ولذلك المسوحات الأثرية هي خطوة وايد مهمة. بعدها يصير عملية التنقيب، فمثلا يذكر جيفري بيبي رئيس أو نائب رئيس البعثة الدنماركية حتى مع بيتر جلوب في مذكراتهم يذكرون أن سبب وصولنا إلى تل سعد وسعيد لقوا تل، بس هم ما يدرون هذا التل طبيعي مثلا جيولوجي أو أنه تحت أثر معين، لأن الأهالي كانوا يتكلمون أنه تحت تل سعيد قبر واحد اسمه سعيد أو سعيدة مثلا أو سعد، ولكن تحديدا في سعد وسعيد قالوا إحنا شفنا فخاريات متناثرة موجودة على سطح الأرض والكميات كانت وايد كبيرة، وهذه الفخاريات مشابهة لفخاريات حضارة دلمون اللي عمرها تقريبا 4400-4200 سنة، لأن كان لها أشكال معينة وألوان معينة. لذلك تم تصوير المنطقة في نفس الموسم شهر 2 1958، وفعلا لما عثروا على هذا الموقع في عمق أكثر من 270 سنتي لقوا حضارة جميلة وعميقة أعطتنا بعد تاريخي وايد أبعد وايد أكبر. البعثة الفرنسية في فترة الثمانينات أيضا يوم راحوا إلى منطقة القصور وشافوا في بقايا لفخاريات إسلامية دروا أن هذا الموقع أيضا يحتوي على آثار إسلامية. اليوم عندنا مثلا مثال جدا حلو مع البعثة السلوفاكية، هذه البعثة من سلوفاكيا بقيادة لوسيا بنيديكوفا جت إلى جزيرة فيلتش 2003 وانتهت أعمالها في 2009. اختارت موقع ما كان على بال أحد، يعني لما نتكلم عن مثلا جزيرة فيلتشا تل سعد، تل سعيد، سعيدة، القرينية مثلا، تل العوازم، القصور، الصباحية والسد العالي، هذه أماكن مشهورة أن فيها بقايا أثار قديمة. هي راحت حق دوحة سعيدة في عند مقبرة الخضر أو مقام الخضر في شريط ساحلي صغير هناك يمكن طوله أقل من 2 كيلو، وقالت أني أنا شفت وجود ثلاث تلال أو ثلاث انتفاخات أو ثلاث مرتفعات في الدوحة، في دوحة سعيدة. وإحنا ندري هذه المنطقة هي منطقة سهلية منبسطة فلات، السيرفس مالها سطح الأرض ما فيها ارتفاعات ولا فيها نتوءات ولا فيها انتفاخات، فكأن هذه الثلاث انتفاخات أو الثلاث تلال كأن تحتها شيء، كأن في بقايا منازل أو مساكن. وبالفعل يوم بدأت التنقيب سنة 2003 اكتشفت أجمل موقع أثري في الكويت وفي فيلتشا وحتى على مستوى الخليج العربي اللي هو موقع ميناء حضارة دلمون. هذا الميناء الدلموني حتى سموه هما ميناء الخضر باعتبار هذه المنطقة تاريخيا يسمونها أهل فيلتشا الخضر ودوحة سعيدة بسبب وجود هذه التلال وبسبب وجود المسح العلمي الصحيح. بدأت تتيقن أن هذه المنطقة تحمل 70-80% أنها عبارة عن موقع أثري، فبعد ما كشفت عن التلال من أول مستوى قدرت تطلع كل الطبقات الأثرية وقدرت تتعرف على وظيفة الموقع، وقدرنا نعرف أن هذا الموقع عبارة عن ميناء، لأن احنا عادة نعثر على مساكن، معابد، مقابر، قصر، قلعة، ولكن ميناء شلون أنا أوظف كلمة ميناء في الآثار؟ شلون أعرفه؟ ما في إعلان ولا في كتابة كانت موجودة ولا

وجود 3 غرف او 3 مخازن على ساحل البحر على داخل الماي في في في دوحه السعيده، وكل غرفه او كل بناء داخلها الاف القطع من الفخاريات والاختام، معناته هذا كان عباره عن مستودع او مخزن اللي احنا نسميه ميناء، لان فعلا السفن كانت توصل من هذه المنطقه وتوزع اغراضها وبضاعتها على سكان الجزيره من هذه النقطه. اليوم مثلا عندنا بعثة الإيطالية راح تنقب قريبا في شمال جون الكويت ما بين مناطق صبية وما بين مناطق كاظمة، فبعد ما يوقعون العقد مع الدولة اللي هو في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لما يتوقع العقد يحتاج أن يختار المنطقة اللي هو يبي ينقب عنها، فيكون عنده خبرة سابقة أن مثلا منطقة كاظمة منطقة فيها آثار إسلامية شاسعة والأدلة الأثرية المتناثرة على سطح الأرض موجودة، ولكن يمكن واحدة من البعثات الأجنبية نقبت في زاوية معينة أو في بقعة معينة وما وتركت البقعة الثانية لأن انتهى موسمها ويعني كشفت عن أعمالها ونتائجها واكتفت في هذا القدر. فالبعثة الإيطالية قالت أنا بستكمل لأن عندي خبرة أن هذا الموقع موقع جدا غني وفيها آثار كثيرة، فعلى طول راح يحدد في أي بقعة راح يشتغل، مع أن منطقة كاظمة كبيرة. مثلا البعثة البريطانية نفس الشيء سنة 2001 لما نقبت عن موقع لثقافة العبيد نهاية العصر الحجري اختارت منطقة في زاوية الشرق الأقصى من منطقة الصبية لأن لقت على فخاريات وموجودة. فاليوم هذه المسوحات الأثرية والبقايا اللي موجودة في مناطقنا احنا محظوظين فيها انها باقيه. ليش باقيه؟ لان الناس ما خربوها ما دمروها، السيارات ما جت عليها، اعمال الانشاءات والتطوير كانت بعيده عنها، لذلك هي تركت ككنز اثري وكعلامه للاجيال القادمه للحضارات فيما بعدهم بعد 4000 7000 سنه. قمنا نستدل على هذه المواقع من خلال هذه الاثار. تخيل هذه المواقع الاثريه او الاماكن المتوقع فيها اثار نروح فيها بالسيايير او بالبقيات مثلا او انها غير محميه، فما راح نتعرف على ولا شيء من هذه المواقع ولا راح نستدل على شيء انها كان يحمل قيمه تاريخيه او جيولوجيه او اثريه تحكي قصه هذا الارض، مثل ما نعرف عن مواقع جال الزور شلون عمرها 30 مليون سنه ولا 22 مليون سنه، وهي ارقام تتكلم عن تشكيل الارض جيولوجيا في شمال الكويت. بعد عمليه المسح عمليه التنقيب يبدأ عالم الآثار في عملية توجيه العاملين والموظفين في البعثة أنه ينزل ويحفر في التنقيب هذا، تنقيب عمودي أو تنقيب أفقي. تنقيب عمودي معناته أنه يدري في أول متر أو متر ونص ما راح يحصل ولا شيء لأن عنده خبرة في المنطقة مسبقة، فمثلا لما أنا أروح أقتل سعد وألقى التل ثاني يمه يمكن أول متر ونص أدري عبارة عن تراكمات رملية أو غبار تراكم على هذه البقعة أو على هذا التل، فما راح يحمل على أي دلائل أثرية. مع هذا احنا نروح ننخل الرمل عشان نشوف إذا في أي بقايا ونتأكد. يدري بعد المتر ونص راح تبدأ تطلع له طبقة أثرية، هذا نسميه احنا تنقيب عمودي ينزل رأسي. ففي أحد المواقع الأثرية يمكن أنا نقبت عنه الموقع عمره 1,800,000 سنة، واحدة من أقدم المواقع اللي تعود حق البشر مواقع الصيد. فيوم رحنا بالنقب يبنى تركتر بعد واحنا ما كنا خايفين لان عندنا خبره ان اول مترين ونص عباره عن تراكمات من الرمال ومن الغبار فما راح نحصل اثار، وبالفعل بعد المترين ونص نبدا ننقب بطريقه علميه. هذا التنقيب راح نسميه احنا التنقيب الافقي، معناته ان كلنا قاعدين في نفس المستوى سطح الارض في نفس المربع وكلنا بيدنا البروش وبيدنا المشحاف وننزل في عمليه التنقيب وإزالة الرمال والأتربة بمستوى خلينا نقول 5 سنتي أو سنتين. فتشوف عالم آثار يقعد 4-5 سنوات من مواسم التنقيب اللي هو بالكويت من شهر 10 تقريبا لشهر 3، فترة حلوة والجو ربيع يقدرون ينقبون من الساعة 6 الصبح إلى الساعة 2-3 الظهر، يزيل التراب وينتبه إن في قطع ما بين حبيبات الرمل هذه أختام ولا أخرز ولا عظام ولا نوى البلح مثلا ولا الأوتلث اللي هي الفص اللي موجود فيه خياشيم الأسماك أو يمكن بقايا من التماثيل أو الكسر أو العملات، فهو ما يدري شنو اللي راح ينطره تحت 3 أو 4 سنتي أو بين حبات الرمل هذه. فهذه التنقيب تأخذ فترة طويلة ودقيقة لأن اليوم أنا ما

أعرف تحت هذه الطبقة شنو الآثار الموجودة. أنا اللي بكتشف، أنا عن طريق المسح والبروش راح أكتشف. فيجلسون العلماء الآثار مواسم 4 5 6 سنوات، أو في بعض المواقع الأثرية مثل الصبية، البعثة البولندية من 2009 تنقب إلى اليوم فوق 15 سنة، لأن الموقع ضخم وكبير، كل مربع خلينا نقول 4 × 4 ولا 3 × 3 يحتاج لثلاث إلى 4 مواسم تنقيب، 4 إلى 5 سنوات من التنقيب عشان يتأكد أنه هو مسح أفقيا كل الطبقات وما في ولا قطعة أثرية. وبنفس المربع 3 × 3 ينزل عمودي، لأن احتمال تكون في حضارة ثانية تحته، مثل ما قلنا حضارة موجودة عاشت 1000 سنة، انقرضت اندثرت، يا الغبار أو يا عامل إن اندفن وتراكمت هذه البيوت، الطوف طاحت على هذه الطبقة وصارت في طبقات رملية، بعدين جت حضارة ثانية قررت إنها تبني حضارتها فوق هالموقع هذا. أنا لما أروح كعالم آثار لازم أنتبه في عملية التنقيب إن في حضارتين أو 3 حضارات داخل هذا الموقع، فلازم أمشي سنتي سنتي، 2 سنتي 2 سنتي، 3 سنتي 3 سنتي. في واحدة من المواقع الأثرية اللي اشتغلنا فيها نقول حق أستاذنا الكبير، ترى أنا تعبت صار لي 3 أشهر قاعد أنزل أنا مو لاقي شيء. قال إيه بس هذا شغلك، أنت داش في هالمربع، هذا شغلك إنك تحفر. قلت لا، أنا هم أبي أحفر، أبي أنقب، بس هم أبي شنو، أمسك قطعة أثرية، أبي هم يتسجل شيء باسمي إن حسن اكتشف هذه القطعة مثلا. قال لي روح الزاوية الثانية، لأن هذه الزاوية الثانية متروسة آثار، ندري شباب والبنات والطالبات قاعدين هناك قاعد يطلعون على قولتهم خير موجود، تقدر تروح هناك وتلقى الآثار. فمعناته إن إحنا حريصين نقدر نزيل كل طبقة بعناية دقيقة، نبي نعرف شكل الحضارات. فلما جو البعثة الدنماركية في صبية في جزيرة فيليتشا، راحوا لقوا 4 حضارات متوافقة متراكمة فوق بعضها في موقع واحد. البعثة الإيطالية في القصور اليوم قاعد يلقون 2 أو 3 حضارات في موقع واحد، البعثة الإيطالية الثانية في موقع الجرينية، البعثة اليابانية في موقع كاظمة، البعثة الجورجية أيضا عندهم مواقع في جزيرة فيليتشا، وفي المسطحات المائية أو الآثار المغمورة في المياه احنا نسميها اللي موجودة في سواحل بحر الكويت وأطراف جزيرة فيليتشا. فهذه البعثات الأثرية قصصها جدا جميلة، قاعدة تنقب عن آثارنا، تكشف لنا عن معلومات، عن ثقافات، عن حضارات، عن أناس احنا ما كنا نعرفهم ولا عايشناهم، ويمكن حتى ما سجلت حياتهم ولا توثقت في الكتب، لأنها عاشوا قبل آلاف السنين، 7000 سنة و5000 سنة و4000 سنة، ولكن من خلال عملية التنقيب قدرنا نفهم. بعد عملية التنقيب أو أثناء عمليات التنقيبات أو بعد انتهاء موسم التنقيب، هي على الآثار مثلا يغطي الموقع، لأنه يدري هو يشك أنه في طبقة ثانية وثالثة، شلون يغطيها؟ اليوم لما نروح أماكن صبية ولا كاظمة ولا فيلتشة نشوف في شبك أخضر، هذا الشبك الأخضر يقول أنا معناه حاط طربال على الطبقة اللي وقف عندها ووصل عندها اليوم، لف الطربال يمكن يصير مطار، ما يبي الموقع يخترب أو الماي ينزل عليه مثلا، أو ما يبي أشعة الشمس خصوصا في مناطقنا بالصيف حارة تدخل في الموقع، لأن احتمال أورجانيك أو احنا نسميها عضوية موجودة بين طبقات الأرض من عظام حيوان أو عظام إنسان أو بقايا نباتية، وهذا تفيدني حق عملية الكربون 14 حق الديتنج حق تاريخ القطعة. فيغطي الموقع كلها في الطربال ويصب عليها الرمل، وبعدين يجيب السياج أو الشبك الأخضر وأيضا يحطه ويدفي الموقع، يطلع السياج من الأطراف عشان يقدر يبين حق فريقه أو حق الدولة أن ترى هذا الموقع احنا دفناه وحافظنا على طبقة معينة. هذا واحدة من العمليات المهمة للبعثات الأثرية اليوم بالكويت تستخدمها، لأن احنا ما شاء الله في الشتاء عندنا أمطار رعدية وشديدة ومرات توصل إلى مرحلة السيول، وفي الصيف أشعة الشمس تخترق حبيبات الرمل والتربة، واحتمال يكون في مواد عضوية بين هذه الحبيبات وبين هذه الطبقات، فما راح نستفيد منها في عملية الديتنج أو عملية التاريخ خصوصا حق نوع مثل الكربون 14. لذلك حماية الموقع أثناء التنقيب أو بعد موسم التنقيب يكون وايد مهم. الخطوة الثالثة اللي هي خطوة دراسة المقتنيات الأثرية والمعثورات بعد ما

العثور عليها ياخذونها العلماء يدرسونها في المختبرات اللي مخصصت لهم الحكومه، سواء في منطقه الجهره حق بعثات منطقه كاظم الصبيه او في منطقه فيلته. وعلى اساس هذا التحليل يتم القرار انه والله نبي ناخذ احنا 20 او 30 قطعه الى مختبرات في دوله، مثلا مختبر في المانيا ولا في بريطانيا ولا في اي دوله ولا في امريكا. هذه المختبرات تفيدنا في عمليه الكربون 14 او تحليل انواع الزجاج او معرفه مصدر الغذاء مثلا. والحكومه طبعا تعطيهم الموافقه لعمليه اجراء التحاليل، لان هذا راح تكون وايد مفيده للنتيجه النهائيه للتقرير العلمي اللي راح تسلمه البعثه الاثريه لدوله الكويت، وعلى اساسها تكون عندنا احنا معلومات كامله ومعلومات تامه. عندنا مثال وايد حلو مع البعثه الفرنسيه الثانيه، مو البعثه الفرنسيه اللي تكلمنا عنها في فتره الثمانينات، لا، عندنا بعثه فرنسيه جت 2009. هذه البعثه كانت تبي تعرف التطور المعماري في موقع القلعه الهلنستيه، وعملت مسوحات اثريه في مواقع احنا ما نتوقعها، مثل جزيره مسشان. راحت الى جزيره مسشان وشافت في مواقع عباره عن منشات صخريه ومنازل قديمه وقلبان وبرج ماي، وراحت الى منطقه اوها وسوت تصوير جوي واوفرلاب ما بين التصوير الجوي وما بين تحليل الجراوند بنريشن رادار مع القطعه الاثريه، فطلعت لنا معالم الموقع الاثري بشكل عالي الجوده. وحتى مرات في قلعه مثلا عندنا في فيلتشا، قلعه الزور، ما كنا نعرف او نحدد معالمها، ولكن استخدموا تقنيات جدا جميله وجدا متطوره وعرفنا شكل القلعه بابراجها الاربعه. عندنا ايضا البعثه السلوفاكيه الجديده الثانيه حاليا تعمل على تحليل بعض انواع العظام اللي تم عثور عليه في موقع العصر البرونزي 4000 سنه في جزيره فيلتشا، وقدرنا نعرف انواع الاسماك اللي كانت موجوده مثل الشم، وقدرنا نعرف هذه الاسماك متى انصادت، وهذه الاسماك في اي موسم كان يتكاثر قبل 4000 سنه. كل هذه البعثات قدمت لنا معلومات غنيه وجميله عن ثقافات وحضارات عاشت على ارض الكويت. كثره التنقيبات الاثريه، كثره البعثات الاثريه تكون وايد مفيده، لانها قاعد تعطينا لغز، تعطينا قصه صارت على هذه الأرض. بعد عملية التنقيب أيضا في عملية الفحص القطع الأثرية في ناس متخصصين، مثلا باحثات مختصات مثلا في رسم الفخار، لأن اليوم احنا من شكل الفخار نقدر نعرف هذه الفخارية أو هذه القطعة أو هذه الآنية عمرها مثلا 2760 سنة في الدقة هذه، أو مثلا 2000 سنة أو 4100 سنة. تكون متخصصة في توثيق الرسومات الفخارية. واحد مختص مثلا في الخرائط والمابينج حق الموقع مثلا. ناس مختصة في المختبرات العلمية، فبيحلل أنواع اللقى الزجاجية أو الأدوات المصنوعة من الجلاس ومن الزجاج، لأنه بيعرف من وين جاي الزجاج هذا، خصوصا احنا مناطقنا مو معروفة في هذا النوع من الصناعات. أو يبي يحلل مثلا الخرز، العقيق ولا لازورد ولا مثلا اي نوع من انواع الاحجار الكريمه، فنرسله الى مختبرات عالميه. مثلا قبل فتره قصيره طلبوا منا البعثه السلوفاكيه والبعثه الجورجيه ان يرسلون بعض القطع الى جامعه شيكاغو، لان بيعرفون مصنع او مصدر المصنعيه وين صاير. اليوم التحاليل العلميه والاجهزه المختبريه وايد قادره على عمليه إقامة التحليل الكيميائي لهذه المقتنيات. أو كذلك نبي نعرف الغذاء اللي كان يأكل الإنسان القديم، إذا لقيت عظام أنا بشرية أقدر أسوي له تحليل في النظائر الكيميائية الأيسوتوب ستاديز. هذا يقول لي شنو كان يأكل، وين المسطح المائي اللي كان يشرب منه الماي، والأكل حتى اللي كان يأكل يعطيني بالدقة إذا أكل نباتي ولا أكل حيواني، وهذه الحيوانات شنو هي بالضبط، لأن اليوم كل الكائنات لها ايسوتوبيك سيجنتشر، او احنا نسميه توقيع او بصمه في النظير الكيميائي، وهذا معروف في كل مناطق العالم. فاذا شربت انا ماي يحمل او من مثلا منطقه في جنوب الخليج العربي ويحمل ماده النيتروجين نظير 15، والقاه في اسنان الانسان القديم، فادري هو شرب الماي من هالمنطقه او انه هاجر من المنطقه الجنوبيه وصل الى ارض

الكويت قبل 4000 أو قبل 10000 سنة. هذه التحاليل الجميلة وراها ناس وعلماء وجهود جدا كبيرة بسبب وجود البعثات الأثرية على أرض الكويت. كثرة البعثات الأثرية مع وجود المسوحات، مع وجود الترتيبات العلمية، مع عملية إجراء دراسات جدا جميلة بأسئلة علمية ونرسلها إلى أحسن المختبرات، يعطينا صورة جدا جميلة وواضحة للثقافات القديمة للحضارات اللي عاشت على أرض الكويت.

0: ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا.
1: استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل، ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة جديدة من برنامج متابعات إخبارية، حيث تتواصل الأحداث وتتوالى التطورات في شتى أنحاء العالم. من هنا نرصد معكم أبرز ما شهده العالم خلال الساعات الماضية، ونضع بين أيديكم صورة شاملة لأهم المستجدات في مشهد تتداخل فيه الملفات وتتشابك فيه القضايا. في هذه الحلقة ننقلكم عبر محطات مختلفة لنستعرض فيها أبرز العناوين، فابقوا معنا.

أعلنت الولايات المتحدة تعليق هجماتها مؤقتا على إيران بالتزامن مع تحرك دبلوماسي تقوده سلطنة عمان لإحياء المفاوضات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وأفادت وسائل أعلام أمريكية أن تعليق الضربات يهدف إلى إفساح المجال أمام المساعي السياسية.

فيما أكدت طهران وقف هجماتها الانتقامية مع استمرار تحذيرات الطرفين من استئناف التصعيد إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث نفذت قواته عمليات قصف مدفعي في مدينتي

وتفتيش للمنازل مع استمرار التشديدات العسكرية في مختلف المحافظات. قتل شخصان وأصيب 17 آخرون في هجمات أوكرانية استهدفت مدينتين في جنوب روسيا وفي أوكرانيا. قال حاكم منطقة زاباروجيا إن هجوماً بقنابل موجهة وطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في المدينة التي تتعرض لقصف مكثف خلال الأشهر القليلة الماضية. أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو تسجيل أكثر من 3000 إصابة بفيروس إيبولا، منها 1000 حالة جديدة خلال 10 أيام. وكالة الكونغو قد أعلنت عن تفشي الموجة 17 من الفيروس في مايو الماضي، فيما تتركز بؤرة الوباء في محافظة إيتوري على الحدود مع جنوب السودان وأوغندا، وتسجل فيها نحو 90% من الحالات وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن الحرب الكورية كانت معركة للدفاع عن كرامة وسيادة الدولة والسلام والأمن العالميين. جاء ذلك خلال إحياء الذكرى 73 للهدنة التي أنهت الحرب بين الكوريتين. قتل 10 أشخاص وأصيب 23 آخرون بعدما تسببت أمطار غزيرة في فيضانات في مقاطعة جانسو شمال غرب الصين. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين، بينما تتولى الفرق الطبية علاج المصابين.

0: ننتقل معكم مشاهدين الكرام إلى متابعاتنا المحلية. نظمت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان اليوم اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع الهيئة العامة للقوى العاملة وبمشاركة وكالات الأمم المتحدة المعنية لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات حماية حقوق العمال والعمل اللائق.
1: نظمت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع الهيئة العامة للقوى العاملة بمشاركة وكالة الأمم المتحدة المعنية لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات حماية حقوق العمال والعمل اللائق.
2: تعقد وزارة الخارجية اليوم اجتماعاً تنسيقياً للمرة الأولى يجمع ما بين الهيئة العامة للقوى العاملة والأمم المتحدة بوكالاتها ومنظماتها المتخصصة في حماية حقوق العمال. يهدف هذا الاجتماع إلى إبراز جهود دولة الكويت في الملف العمالي، حماية صاحب العمل وحماية حقوق العمال. أيضاً نهدف إلى تعميق الشراكة ما بين دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة والأمم المتحدة ومكتب منظمة العمل الدولية ومكتب منظمة الهجرة الدولية أيضا، إلى إن شاء الله آفاق أرحب من التعاون لبناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية.
1: هذا الاجتماع في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة وتطوير آليات التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق العمال وتطوير بيئة العمل ومكافحة الإتجار بالأشخاص.
3: تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزارة الخارجية بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة مثل الـ ILO المنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك للتباحث حول رفع كفاءة القدرات للعاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال إعطائهم دورات تدريبية. وهذا الاجتماعات التنسيقية مهمة جدا لرفع قدرات العاملين وتطوير المهارات الخاصة بهم.
1: تناول الاجتماع استعراض

0: أبرز المستجدات التي شهدها ملف حماية العمال خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص 2025-2028 ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء 325 لسنة 2026.
1: الغرض من الاجتماع التنسيقي هو مناقشة كافة مجالات التعاون المشترك فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل وتطوير القدرات، تدريب المدربين فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، برنامج الإحالة الوطنية وغيرها، بيئة العمل الصالحة، العمالة الوافدة والبيئة الكريمة وظروف التشغيل.
0: ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يجمع وزارة الخارجية ممثلة بقطاعي حقوق الإنسان وشؤون القانونية مع الهيئة العامة للقوى العاملة وكافة وكالات الأمم المتحدة الرئيسية العاملة في دولة الكويت والمعنية بملف العمالة ومكافحة الإتجار بالأشخاص، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي والشراكة الاستراتيجية ويعزز التكامل بين مختلف الجهات الوطنية والدولية بما يخدم أولويات دولة الكويت في هذا المجال.
2: قالت وزارة العدل إن التعديل التشريعي الذي نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بشأن قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان يتضمن حزمة من التعديلات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز استقلال المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتطوير إطارها القانوني بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويتوافق مع مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن القانون استبدل مسمى الديوان الوطني لحقوق الإنسان ليصبح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مع تعديل المصطلحات الواردة في القانون بما ينسجم مع طبيعة واختصاصات المؤسسة الوطنية ويعكس دورها المؤسسي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

0: ننتقل معكم مشاهدين الكرام إلى قلب الحدث. وفي تطور لافت على صعيد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تتواصل حالة الهدوء الميداني لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع تحركات دبلوماسية واتصالات سياسية تهدف إلى احتواء التصعيد وفتح نافذة للحوار بين الجانبين.
1: لليوم الثالث على التوالي يسود الهدوء الحذر المشهد في الشرق الأوسط بعد نحو أسبوعين من عودة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، لتصبح المنطقة معلقة بين فرصة للتهدئة واحتمالات جولة جديدة من التصعيد. غياب الهجمات الأمريكية خلال اليومين الماضيين تزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة في محاولة لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات وإنقاذ التفاهمات السابقة المتعلقة بوقف التصعيد وأمن الملاحة في مضيق هرمز والتي تقودها سلطنة عمان. ومن الجانب الأمريكي، قال مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب قرر منح المفاوضات مع طهران مساحة محدودة، مؤكدا أن واشنطن تفضل التوصل إلى حل دبلوماسي، إلا أن وقف الضربات لا يعني إنهاء الخيار العسكري، إذ لا تزال القوات الأمريكية تحتفظ بقدراتها واستعداداتها في المنطقة. وفي مضيق هرمز لا تزال حركة السفن التجارية عند مستويات منخفضة، فيما تبقى القوات البحرية في حالة تأهب وسط مخاوف من أن يؤدي أي استهداف جديد لناقلة أو قاعدة عسكرية إلى إعادة إشعال المواجهة من جديد.
0: ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم على خلفية أزمة بين الوزارات المعنية لمناقشة حرائق الغابات في فرنسا ومواجهة الكارثة. يأتي هذا فيما يواصل آلاف من رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على حريق غير مسبوق في إقليم جيروند، والذي دفع السلطات لإجلاء المزيد من السكان من ضواحي مدينة بوردو.
2: مع اتساع رقعة الحرائق دخلت فرنسا مرحلة استنفار واسعة

إذ عقد الرئيس الفرنسي ماكرون اجتماعا طارئا مع الوزراء المعنيين لبحث تطورات الأزمة وتنسيق الجهود لحماية السكان والحد من انتشار النيران التي تهدد مناطق مأهولة. من جهته أكد وزير الداخلية الفرنسي بأن الوضع لا يزال غير موات للغاية فيما يتعلق بالحرائق في غيروند وكذلك في إقليمي لاند وفار، محذرا من أن موجة حر جديدة ورياحا قوية قد تؤدي إلى اتساع رقعة الحرائق. وواصلت فرق الإطفاء معركتها لاحتواء الحرائق في محيط مدينة بوردو، حيث تجاوز عدد الذين أجبروا على إخلاء منازلهم 325 ألف شخص، بينما اقتربت النيران لمسافة نحو 15 كيلومترا من المدينة بعدما التهمت أكثر من 42 ألف هكتار من الغابات، بينما وصل عدد الذين أجبروا على الإجلاء نحو 260 ألف شخص في واحدة من أكبر الحرائق التي شهدتها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما أعلنت السلطات نشر نحو 1500 جندي لدعم عمليات الإطفاء والإغاثة إلى جانب إغلاق بعض الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية المتأثرة. كما حولت السلطات في مدينة بوردو مركزا للمعارض إلى مأوى للنازحين. ويرى الخبراء أن موجات الحر والجفاف غير المسبوقة المرتبطة بتداعيات التغير المناخي كان من أبرز العوامل التي فاقمت الحرائق وسجلت معها أرقاما صادمة في الخسائر.

0: ننتقل الآن إلى مراسلين خارج البلاد ونبدأ من واشنطن. فمع توقف العملية العسكرية لليوم الثالث على التوالي وجهود دولية مكثفة للوصول إلى حل دبلوماسي، للمزيد حول المشهد مع المحلل السياسي الأستاذ عزيز فهمي.
1: انتهت زيارة الوفد العماني لطهران، وتقول التقارير الصحفية أنه قد تم تحقيق بعض التقدم في هذه المفاوضات، ومع ذلك الرئيس ترامب ما زال يؤكد على أنه إذا لم تحصل الولايات المتحدة الأمريكية على 100% مما تريده فإنها سوف تعود تاني إلى الضربات. ولكن الموضوع أعقد من ذلك، لأن هناك أكثر من عامل. أولا هناك مبادرة باكستانية قطرية لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ولم يعني يقبل أو يعلن الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني قبوله لهذه المبادرة، ولكن يبدو أن الوضع الحالي الآن هو عبارة عن قبول لهذه المبادرة سريا، أي بعدم الإعلان عنها، لأننا اليوم الثالث على التوالي توقفت الضربات الأمريكية وبالمقابل توقفت الضربات الإيرانية. وهذا يعني يعطي بارقة أمل، لكن في نفس الوقت كما ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية تصمم على الحصول على 100% من مطالبها، أي فتح المضيق بدون أي رسوم أو بدون أي معوقات، وإذا لم تحصل على ذلك فإنها سوف تستمر في عملية الضرب. لكن في نفس الوقت كان هناك اجتماع في البيت الأبيض للرئيس ترامب مع كبار مستشاريه العسكريين، ويقال أن نائب الرئيس ورئيس هيئة الأركان تحدثا بأن الضربات أتت بكل ما يمكن أن تأتي به، وأن استمرارها لن يحقق مزيدا من التقدم أو تغيير في الموقف الإيراني. فحتى الآن إيران متمسكة بموقفها ولا تقبل التراجع، وكل التصريحات

0: لمسؤوليها تقول أنها لن تقبل بالضغوط الأمريكية. ولذلك ومع ذلك الوضع أيضا له بعد آخر، وهو أن رئيس هيئة الأركان في الاجتماع الأخير مع الرئيس ترامب أعرب عن تخوفه من أن هذه الضربات المتكررة لمدة أسبوعين سوف يكون لها نتائج عكسية في مستوى المخزون من القذائف الذكية التي تستخدم في عمليات القصف. ويعني يقال أنه ذكر أن منسوب تخزين هذه الذخائر الذكية أصبح خطر. ولذلك هناك عدة عوامل جعلت الرئيس ترامب يوافق على وقف إطلاق النار دون الإعلان عنه، حتى يعطي فرصة للمسار العماني. المسار العماني يعني الزيارة العمانية انتهت، استمرت يومين، ويقال أنه تم التوصل إلى حل وسط بين الطرفين. ليس واضحا ما هو هذا الحل الوسط. بعض التقارير الصحفية تحكي عن أنه سوف يرتبط بحجم الحمولة المسموح بها للمرور في مضيق عمان، وحجم المسموح للمرور فيها في مضيق إيران. كيف سيعمل ذلك؟ كيف سيتم ترجمته في أرض الواقع؟ لا توجد تفاصيل كافية عن هذا الموضوع.
1: ننتقل إلى لبنان لمعرفة آخر التطورات السياسية والميدانية هناك مع مراسلة متابعات إخبارية مي فرحات في بيروت.
2: حذر الجيش اللبناني مساء أمس من أن الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان تعرقل تنفيذ اتفاق الإطار وتمنع عودة الأهالي إلى قراهم وإرساء الاستقرار، في وقت تواصل فيه إسرائيل عمليات الهدم والتجريف وإطلاق النار في عدد من البلدات الحدودية. في موازاة هذا التحذير العسكري، برزت زوطر الغربية التي هي أول بلدة انسحب منها الجيش الإسرائيلي نموذجاً ما ينتظر أهالي الجنوب في القرى الجنوبية التي استعادت جزءا من أراضيها، التي سمح للأهالي بالعودة، لكن طبعا لم تستعد الحياة بعد لأن الدمار كبير في منطقة زوطر الغربية. الأهالي يعودون في النهار لكنهم يعودون ويغادرون في المساء كون المنازل لم تعد صالحة. بلدية زوطر الغربية أشارت إلى أن جيش الاحتلال قد دمر 50% من المنازل في هذه المنطقة، في حين أكد الجيش اللبناني في بيانه أن القوات الإسرائيلية واصلت اعتداءاتها خروقاتها من خلال استمرار احتلال الأراضي اللبنانية، تنفيذ عمليات الهدم والتجريف، إلى جانب أن هذه الخروقات أشار الجيش اللبناني إلى أنها تمنع الأهالي من العودة، لأن الهاجس الأمني كما بات معروفا هو أساس لدى الأهالي الذين لم يستطيعوا حتى ساعة العودة إلى قراهم. شدد الجيش أنه يواصل تنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ويواكب عودة الأهالي إلى زوطر الغربية بالإضافة إلى بلدتي فرون وصريفة رغم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. ميدانياً واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في عدد من البلدات الجنوبية، إذ شهدت منطقة نبع إبل الواقعة بين بلدتي إبل السقي والخيام عمليات تجريف وهدم لمنازل، وترافقت مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة وتحركات للآليات العسكرية. كما دوى انفجار ضخم في منطقة النبطية تبين أنه ناتج عن تفجير نفذه جيش الاحتلال في بلدة كفر تبنيت، في حين نفذ عملية تفجير جديدة في بلدة مركبة، في حين أيضا يستمر الاحتلال للمنطقة الصفراء التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على لبنان. في هذه الأجواء كان قد زار رئيس الحكومة نواف سلام العراق على وفد على رأس وفد وزاري، واستقبله الرئيس العراقي في قصر بغداد، وتم خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيد أهمية استمرار التواصل وتوسيع آفاق التعاون في المجالات السياسية الاقتصادية وحتى الثقافية، فضلا عن البحث في التطورات التي تشهدها المنطقة. من جهة أخرى أيضا كان هناك على الصعيد السياسي اتصال بين الرئيس اللبناني جوزيف عمر الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان في وقت شكك فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بقدرة الجيش اللبناني على فرض سيطرته في المناطق الحدودية. وخلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين اللبناني والفرنسي، أكد الرئيسان ضرورة وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، وقال بيان نشرته الرئاسة اللبنانية أن عون أطلع نظيره الفرنسي على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين، والتي تناولت الوضع في لبنان ومرحلة ما بعد الاتفاق على صيغة الإطار الخاصة بترتيبات الجنوب وآليات تنفيذها. أوضح البيان أن الاتصال تطرق إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، مع التشديد على ضرورة وقفها والالتزام بوقف الأعمال العدائية. هذا ويتوقع أن يكون هناك جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في العاصمة روما في 5 من آب المقبل أو 4 من آب المقبل. ويعني تستحوذ هذه الجولة الجديدة على أهمية كبيرة في بيروت، خاصة وأنها أيضا ستقرر المرحلة الثانية من المناطق النموذجية، حيث من المقرر أن تطبق هذه المرحلة الثانية، في حين أيضا ينتظر لبنان زيارة عسكرية من وفد أمريكي على رأسها الأدميرال كوبر، ولكن بسبب انشغالات الأمريكيين بالملف الإيراني ربما تكون تأجلت هذه الزيارة، وبالتالي ترتبط الزيارات الأمريكية العسكرية أيضا بترقب الذي يسود بيروت فيما يخص الجولة الجديدة من المفاوضات في روما.
1: وإلى الضفة الغربية وحول آخر تطورات حملات الاعتقال والمداهمات، يوافينا من رام الله مراسل متابعات إخبارية محمد رجوب.
3: نعم، هدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الماضية 8 منازل في مدينة جنين ومدينة رام الله ومدينة القدس، وتحديدا في منطقة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. كذلك الأمر شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت قرابة 50 فلسطينيا، أبرز هذه الاعتقالات كانت في مدينة سلفيت وأيضا في مدينة طول كرم ومدينة رام الله. جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال يشن حملات المداهمة والاعتقال في مختلف مناطق الضفة الغربية بعد التصعيد الأخير الذي قاده المستوطنون في قرية تل شمال الضفة الغربية المحتلة. على صعيد المستوطنين، لازالت الاعتداءات مستمرة من قبل ميليشيات المستوطنين، وتحديدا في مناطق جنوب مدينة نابلس. قرية تل قرية فلسطينية مستهدفة من قبل الاستيطان والمستوطنين، بالإضافة إلى القرى التي تحيطها، نتحدث عن قرية جيت وقرية قريوت وقرية سرة جنوب مدينة نابلس. كذلك الأمر شن المستوطنون اعتداءات مماثلة في جنوب الضفة الغربية، تحديدا في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل. كذلك الأمر أيضا في مناطق الأغوار الشمالية. كذلك الأمر شن المستوطنون اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، كان هنالك اقتحام لباحات المسجد الأقصى المبارك من قبل عشرات المستوطنين الذين قاموا بأداء طقوس تلمودية ونفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك في محاولة منهم لتغيير الوضع القانوني القائم وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمنيا ومكانيا.

مشاهدينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على طيب المتابعة. غدا يتجدد اللقاء في أمان الله.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. ونصت المادة 30 العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار كويتي ولا تزيد على 3000 دينار كويتي كل مالك لم يلتزم بتقديم طلب التسجيل خلال 30 يوما من دخول المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة إلى دولة الكويت.

Ah, Lisa, arrête de voir.

Come on.

Karte durch die Atmung.

climbing here.

ما ينقصنا الطموح إذا تعلم، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.

0: هدوء حذر يسكن أطراف المنطقة يشوبه الترقب لنافذة دبلوماسية قد تكون الأخيرة. من تحت مياه مضيق هرمز تنحصر قليلا نيران الصراع، لكن خطر الانفجار لا يزال قائما. على عتبة المسار الدبلوماسي الوليد، تقول الولايات المتحدة إنها ستمنح فرصة محدودة للمفاوضات وترهنها بنوايا طهران. تتقدم واشنطن إلى طاولة التفاوض بخطوط حمراء لا تتغير في حقيبتها الدبلوماسية، تختلط خطط التصعيد بالملفات العالقة في ذيل قائمة الشروط الأمريكية. يبدو لافتا توقيع الرئيس ترامب مصحوبا بخيارين لا ثالث لهما أمام إيران، إما إبرام الاتفاق أو مواجهة مستوى أعنف من الضربات. في الميدان تتمسك طهران بعود ثقاب مشتعل تصر على اختطاف المضيق ومنع عبور السفن وتحريك ميليشياتها للمساومة بالأمن الإقليمي. يزيد السلوك الإيراني الأوضاع تعقيدا على طاولة التفاوض. بين الوسطاء يتداول مقترح لوقف إطلاق نار مؤقت يهدف إلى تضييق الفجوات وإعادة إحياء مسار التفاوض وإيجاد آلية لإدارة حركة السفن عبر مضيق هرمز الذي يعد بؤرة التوتر وبوصلة الحرب والسلام. وبين الميدان والدبلوماسية يمتد خيط رفيع يفصل بين تسوية لا تنضج وتصعيد يخفت لكنه لا يخمد.
1: العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية في ظل استمرار خروقات الاحتلال وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار وسط تصاعد الأزمة الإنسانية وتفاقم معاناة السكان. 3 شهداء وأكثر من 10 مصابين وصلوا مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية من جراء غارات إسرائيلية، فيما تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في عمليات انتشال رفات مئات الشهداء الذين يعتقد أنهم لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض.
2: كل بناية يوجد تحت أنقاضها شهداء، الأمر يحتاج إلى جهد كبير وإلى معدات كبيرة، ولكن بكل أسف في غزة هذا الأمر غير متاح وغير متوفر يعني بشكل مناسب وبشكل كبير.
1: وزارة الصحة في غزة أكدت أن المنظومة الصحية تواصل العمل بأقصى طاقتها التشغيلية رغم تجاوز قدرتها الاستيعابية لضمان استمرار تقديم الخدمات لأهالي القطاع. انعدام الأمان بات صفة ملازمة لمختلف مناطق القطاع في ظل استمرار القصف وتدهور الأوضاع الإنسانية في وقت يعيش فيه السكان حالة من القلق والترقب مع غياب الملاذات الآمنة وتكرار موجة النزوح.
3: كل غزة مهددة يعني تحت القصف، انه احنا هينا بدنا ننزح، مش فيش مكان آمن نروح عليه ولا في جنوب ولا في الشمال، كل غزة تحت الخطر.
1: رغم تكرار الحديث عن وقف إطلاق النار لا تزال غزة تعيش واقعا بالغ الصعوبة، ولا سيما في ظل إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي مواصلة عدوانها على القطاع من خلال قصف ونسف مباني الأبرياء.
0: بين محاور القتال الممتدة من وسط السودان إلى غربه، تتقدم جبهة كردفان إلى صدارة المواجهات بعدما أصبحت طرق الإمداد والمواقع الاستراتيجية عنوانا رئيسيا في سباق السيطرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وفي هذا المحور أعلن الجيش السوداني والقوة المشتركة المتحالفة معهم إحكام السيطرة على مدينة أمبادر بولاية شمال كردفان بعد سلسلة تقدمات ميدانية شملت استعادة أم سيالة في خطوة تفتح الطريق باتجاه الكومة والفاشر وتوسع نطاق تحرك القوات نحو إقليم دارفور. أهمية هذا التقدم لا ترتبط بالمدن وحدها، فاستعادة طريق الصادرات الرابط بين الخرطوم والأبيض أعادت فتح أحد أهم شرايين الإمداد في البلاد، بما يعزز قدرة الجيش على نقل القوات والاحتياجات اللوجستية ويحد من قدرة قوات الدعم السريع على فرض حصار حول مدينة الأبيض. وعلى امتداد هذا المسار أعلنت القوة المشتركة على تحقيق مكاسب عسكرية تضمنت تدمير والاستيلاء على عشرات العربات القتالية التابعة لقوات الدعم السريع، فيما تحدث حاكم إقليم دارفور عن استعادة عدد من المناطق معتبرا أن التطورات الأخيرة تمثل تحولا في مسار العمليات. تقدم لم يوقف المواجهات، إذ أعلن الجيش إحباط هجوم بطائرات مسيرة استهدف مدينة الأبيض في وقت تتواصل فيه المعارك على عدة محاور وسط غياب مؤشرات على تهدئة أو استئناف للمسار السياسي. أم سيالة، أم بدر وطريق الصادرات، ثلاث محطات اختزلت مسار العمليات خلال الأيام الأخيرة، ورسخت أهمية شمال كردفان بوصفها مفتاح الحركة بين الخرطوم ودارفور، حيث تتجه المعارك نحو مرحلة جديدة قد تحدد شكل الانتشار العسكري في غرب السودان، بينما يبقى الحل السياسي بعيداً عن إيقاع التطورات الميدانية.
4: مشاهد متعددة من التصعيد اللامتناهي تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية، صراع كسر العظم بين شرق القارة الأوروبية وغربها. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية كشفت عن إجمالي خسائر القوات الروسية منذ اندلاع الحرب في 24 من شهر فبراير لعام 2022، ارتفع إلى نحو 1.44 مليون عسكري بين قتيل وجريح، بعد تسجيل 1590 إصابة وخسارة بشرية خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الهيئة الأوكرانية أن إجمالي ضحايا الجيش الروسي بلغوا نحو 1,440,580 عسكريا منذ بداية الحرب. من جهتها، وزارة الدفاع الروسية اليوم أعلنت أن القوات الروسية سيطرت على بلدتين في دونيتسك ومقاطعة دينبيرو فروسكا، واستهداف سفينتين محملتين بشحنات عسكرية في ميناء نيكولايف الأوكراني. من ناحية ثانية، أعلنت الدفاع الروسي أن مسيرات هجومية روسية أصابت سفينتي شحن جاف أثناء تفريغهما شحنات عسكرية في ميناء نيكولايف جنوب أوكرانيا الليلة الماضية. في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 123 من أصل 147 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل. بعيدا عن خطوط المواجهة، وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زينيلسكي إلى بريطانيا للاجتماع برئيس وزراء البريطاني أندي بيرنهام، الذي أكد بمناسبة لقائه الأول مع رئيس أجنبي دعمه الثابت لكييف. وتأتي زيارة زينيلسكي قبل توجه الثلاثاء إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس ترامب في إطار مساعيه للحصول على مساعدة في مجال الدفاع الجوي بعد أكثر من 4 سنوات على بدء الحرب مع روسيا.
5: سلسلة حرائق وصفت بالتاريخية والاستثنائية اجتاحت جنوب غرب فرنسا والتهمت 42 ألف هكتار في ساعات قليلة، وتأتي هذه الكارثة في ظل الجفاف الحاد وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن طبيعة الغابات الفرنسية شديدة الاشتعال. وأمام هذا الواقع، عقدت الحكومة برئاسة الرئيس ماكرو اجتماعات طارئة لإدارة الأزمة ميدانياً، ورغم الإعلان عن سيطرة جزئية على حريق جيروند عقب تراجع سرعة الرياح، إلا أن المختصين لا يزالون يصنفون الوضع ضمن دائرة الخطر.
6: يمكننا أن نقول بأننا سيطرنا

0: على تقدم الحريق على الرغم من ضرورة التزام الحذر واليقظة الشديدين نظرا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية الفرنسية بعودة درجات الحرارة العالية جدا اعتبارا من الغد. إن حريقا يمتد على مساحة شاسعة جدا يشكل مصدرا حراريا ضخما للغاية، وبالتالي فإنه لا يخمد بين عشية وضحاها أو بلمحة عين، إذ ستستغرق عمليات الإخماد عدة أسابيع وربما عدة أشهر على غرار ما شهدناه وعشناه خلال عام سابق. بناء عليه فإن هذا الهدوء المؤقت اليوم يمنحنا استراحة واستراحة محارب قصيرة.
1: كان الرد الحكومي فوريا، تمثل في إطلاق أكبر عملية إجلاء منذ الحرب العالمية الثانية، شملت 220 ألف شخص، جرى نقلهم إلى مراكز إيواء آمنة، كما جرى تعزيز جهود الإطفاء بألف جندي في وقت باتت فيه الحرائق ظاهرة شبه دائمة في فرنسا كل الصيف.
2: إنما تراه على شاشات التلفاز يعتمد بطبيعة الحال على زاوية التصوير، فعندما تصور المشاهد عن قرب تبدو مرعبة ومخيفة، بينما إذا شوهدت من مسافة بعيدة قد تظن أن بمقدورك الهرب، لكننا ندرك الآن أنه ليس بمقدور المرء الهرب دائما، لأن النيران تحاصره بسرعة. وكما أسلفت، كنا في جنوب فرنسا نراقب المحيط باستمرار خوفا من اندلاع أي حريق حتى نتمكن من النفاذ والفرار في الوقت المناسب.
3: هناك ظاهرة احتباس حراري لا يمكن لأحد إنكارها، أما بالنسبة لمدى الجاهزية والتكيف معها فالإجابة هي لا، فالإمكانيات والوسائل المسخرة لم تعد كافية أو متناسبة مع موجات الحر الشديدة هذه، وقد رأينا ذلك جليا في باريس والتحديات الإنسانية والصحية التي فرضتها في المستشفيات وبين أوساط كبار السن، حيث عانينا جميعا وبلغ بنا الإرهاق مبلغه جراء هذه الموجة الحارة القاسية.
1: وللمرة الأولى أعلنت الحكومة الفرنسية نشر طائرة عسكرية من طراز أرباس 400 ضمن عمليات الإطفاء، وفي السياق ذاته تلقت مساعدات أوروبية من البرتغال وتشيكوسلوفاكيا وكرواتيا في محاولة للسيطرة على أضخم حرائق تجتاح القارة الأوروبية حالياً.
4: مع عودة موجة الحر المرتقبة في الأيام المقبلة، يؤكد المختصون هنا أن التخلص النهائي من الحرائق لا يزال هدفاً بعيد المنال، ويشددون على ضرورة أن تبذل الحكومة الفرنسية جهوداً أكبر لمواجهة كارثة طبيعية وصفت بأنها الأكثر عنفاً ودماراً منذ سنين طويلة. لقناة الأخبار، هدى فتوان، باريس.

بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تتحد القلوب قبل الأيادي، ويتجسد التعاون بدءا بأبسط المواقف، حيث يسهم كل فرد بدوره في دعم المجتمع وتعزيز تماسكه.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة الصباحية، تقرأها لحضراتكم عايشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله. موجز النشرة: المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية. رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق في استهداف السعودية بمسيرات انطلقت من العراق. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران، ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن استعادة سيطرته على منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى، وموسكو ترحب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. حرائق الغابات تواصل اجتياح مناطق واسعة في فرنسا وإسبانيا في واحدة من أعنف موجات الحرائق التي تشهدها أوروبا منذ عقود. نبدأ نشرتنا الصباحية من الرياض، حيث أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي عن إدانته واستنكاره للاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. وقال البداوي في بيان إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطرا واستهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييده لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. ونبقى في الرياض، حيث أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي عن إدانته واستنكاره للهجوم الغادر بطائرتين مسيرتين استهدفتا المملكة الأردنية الهاشمية. وقال البداوي في بيان إن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنه واستقراره وللأمن الإقليمي، مؤكدا تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية. أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي في بيان إن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدا حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. وفي بغداد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قوله في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجه الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق فيما جاء ببيان وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية. وفي مسقط، بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في اتصالات مع عدد من نظرائه بالمنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض التوتر. وقالت وكالة الأنباء العمانية أن الوزير البوسعيدي أكد مع نظرائه بالمنطقة أهمية التوصل لتفاهم يضمن سلامة الملاحة بمضيق هرمز. وإلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار تجميد العمليات العسكرية ضد إيران جاء بطلب من دول الوساطة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المسار الدبلوماسي. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تجري مباحثات وصفها بالعميقة مع إيران، مشيرا إلى نافذة التوصل إلى اختراق في المفاوضات قصيرة، وأن واشنطن لن تمنح هذه المحادثات وقتا طويلا. وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران إذا فشلت المحادثات.
وفي حرية الملاحة في مضيق هرمز. أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات تتبع حركة الملاحة بأن أقل من 10 سفن محملة بالسلع عبرت مضيق هرمز بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض خسائر السفن في مضيق هرمز. وإلى بيروت قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده ملتزمة بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى أن تؤثر الممارسات الإسرائيلية على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. وأضاف عون أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية ويستوجب تحركا دوليا. في غضون ذلك قال

الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة هدم لمنازل الفلسطينيين في محافظتي جنين ورام الله بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع انتشار عسكري واسع وإغلاق طرق رئيسية. في الخرطوم أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني سيطرتها على منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية قالت إنها أسفرت عن إخراج قوات الدعم السريع من المنطقة. وفي طرابلس بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين شرق ليبيا وغربها. وأكد بولس التزام الولايات المتحدة بدعم جهود توحيد ليبيا بما يسهم في تحقيق سلام دائم وتعزيز الاستقرار والازدهار. ويأتي هذا في وقت تتحدث فيه الولايات المتحدة منذ أشهر عن مبادرة يقودها المستشار مسعد بولس لحل الأزمة الليبية وتهدف إلى توحيد السلطة التنفيذية بين شرق وغرب ليبيا دون الكشف عن تفاصيل هذه المبادرة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن قواته تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى والحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب، مشيرا إلى استمرار الضربات الأوكرانية ضد أهداف داخل الأراضي الروسية. في المقابل أكد الكرملين أنه لا توجد أي مقترحات أو صيغ جديدة مطروحة حاليا للتوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا، فيما رحبت الخارجية الروسية بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. وفي لندن قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام أن رئيس الوزراء استقبل الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في أول زيارة لضيف دولي في خطوة تؤكد دعم لندن الثابت لكييف. وفي بوخارست أعلنت رومانيا طرد موظفا في السفارة الروسية في رد حازم على انتهاك مسيرات روسية بشكل متكرر أجواء الدول المحاذية لأوكرانيا والعضو في حلف الأطلسي. يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى قبرص حيث من المقرر أن يلتقي القادة القبارصة المتنازعين في محاولة لإحياء محادثات إعادة التوحيد التي انهارت عام 2017. وقالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة ماريا أنجيلا هولغين أن غوتيريش يأمل في تشجيع القبارصة وقادتهم على الانخراط في مفاوضات السلام. وفي الأمم المتحدة انسحب وفد الولايات المتحدة من اجتماع لمجلس الأمن الدولي عندما بدأ السفير الفرنسي الإدلاء بمداخلته، وذلك تنديدا بتصريحات فرنسية سابقة قارنت الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا في سياق تصويت موضوعه لحقوق الإنسان. وإلى موجات الحرائق التي تشهدها أوروبا، فقد بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع طارئ بمقر وزارة الداخلية الفرنسية في باريس سبل التعامل مع حرائق الغابات في فرنسا. وفي مدريد حذرت السلطات الإسبانية من أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن حرائق الغابات التي لا تزال خارج السيطرة مع توقعات بتدهور الأحوال الجوية. وفي مانيلا اعتبر الرئيس الفلبيني فريدناند ماركوس أن الوقت ربما حان لبلاده للتفكير مجددا في إنتاج الطاقة النووية في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط وارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء. وقال ماركوس في خطاب أن الوقت قد حان للتفكير مجددا في إنتاج الطاقة النووية متعهدا ضمان أن تكون آمنة وأن يتم توضيح فوائد الطاقة النووية. وحول الرسوم الجمركية، قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على 60 شريكا تجاريا بسبب تهاونهم المزعوم في تطبيق حظر العمل القصري لن يكون لها على الأرجح تأثير اقتصادي، ويرجع ذلك لأسباب منها أن معدلاتها البالغة 10% أو

12.5% مماثلة للإجراءات الجمركية العالمية الأخيرة. وهذه إعادة لموجز النشرة. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية. رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق في استهداف السعودية بمسيرات انطلقت من العراق. الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران، ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن استعادة سيطرته على منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان. الرئيس الأوكراني يقول أن بلاده تواصل تنفيذ خطط تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى، وموسكو ترحب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. حرائق الغابات تواصل اجتياح مناطق واسعة في فرنسا وإسبانيا في واحدة من أعنف موجات الحرائق التي تشهدها أوروبا منذ عقود. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة الصباحية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة،
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طاهرة.
9: أبي منه الخبر.
0: صباح الخير.
10: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
11: إذاعة دولة الكويت تقدم

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شذرات. نلتقي بكم في هذا اللقاء لنقتطف معا شذرة من التوجيهات التربوية والإيمانية التي تمس واقع الأسرة وتضيء طريق التربية السليمة وتعين على بناء بيت مسلم متماسك يسوده الوعي والحكمة وحسن التعامل. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية لكل ولي أمر ولكل أب وأم يسعون لصناعة جيل صالح مستقيم، من خلال توجيهات نافعة يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي حول أسس التربية الناجحة وأثرها في استقرار الأسرة ونجاح الأبناء. ونسأل الله أن يجعل ما نسمع وإياكم سببا للهداية والصلاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أخواني الكرام أخواتي الكريمات مع هذا البرنامج، برنامجكم شذرات، ومع توجيهات مهمة يحتاج إليها كل ولي أمر وكل أب يريد لأولاده النجاح والسداد والتوفيق، وهذا أمر بلا شك أنه يسعى إليه كل أحد ويطمح إليه كل إنسان. فكل واحد منا اليوم يتمنى أن ينتج ويخرج بيتا صالحا ينتفع به هذا الأب عبر ما تأتيه من هذه الحسنات الجارية والأجور المستمرة حتى بعدما يفارق هذه الحياة. ولذلك أعظم استثمار يستثمره الأب والأم هو الاستثمار في الأبناء، ليس استثمار الأسهم ولا السندات ولا العقارات ولا الأرصدة والتجارات، وإنما أعظم استثمار هو الاستثمار في الأبناء، فهو استثمار ربحه عظيم وربحه متيقن وربحه مستمر، ولا تجد استثمارا يجمع هذه الثلاث صفات إلا الاستثمار في هؤلاء الأولاد. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل يأتي يوم القيامة فيؤتى له بحسنات كأمثال الجبال فيقال هذه لك، فيقول ربي أن لي هذا وما صنعته، ويعرف أن هذه الحسنات ليست من فعله ولا من كسبه، فيقال هذا باستغفار ولدك لك. فانظر إلى التربية الصالحة والاستثمار في الأولاد كيف جنى ذلك الأب هذه الأجور حتى بعدما فارق هذه الحياة. وهذا يدعونا جميعا إلى الاهتمام والعناية بأعظم الخصال والصفات والتوجيهات التي ينبغي أن يقتدي بها ويأخذ بها الأب لينتج بإذن الله عز وجل جيلا صالحا. فمن هذه الهمسات والشذرات المهمة أن الأب الناجح ليس هو ذاك الذي لا يتوقف على العتاب عند الخطأ، بل الأب الناجح هو الذي يتعدى ذلك إلى الشكر عند الصواب ويعامل أولاده معاملة الحسنات يذهبن السيئات. لا يوجد اليوم ابن كامل ولا بنت كاملة، فوطن نفسك أن الخطأ وارد والنقص حاصل، ولذلك عود نفسك على أن تصوب الخطأ وتشكر عند الصواب، وألا تقطع الحبل بهؤلاء الأولاد إذا أخطأوا فتكثر من العتاب واللوم والنقد المستمر، وكذلك أيضا القسوة في الكلام، وهذا بلا شك أنه ليس من العدل في شيء. فبعض الآباء والأمهات، وهذا نرى ونشاهد للأسف الشديد، حتى بعد أن يكبر ابنه وابنته وربما يكون أولاده عندهم أيضا أولاد، يعني بلغوا سنا كبيرة، فتجده يكثر من اللوم والعتاب ورفع الصوت، بل ربما أسوأ من ذلك إلى السباب والشتام واللعان أمام أولادهم وأمام أبنائهم وأمام ربما الجميع، لا يراعي أدب النصيحة ولا ينظر في أثر الكلمة ولا في عواقب اللفظ السيء الذي ربما يحدث نفرة. ولذلك قيل إن القلوب إذا تنافر بعضها مثل الزجاجة كسرها لا ينجبر، إذا حصلت النفرة يصعب بعد ذلك اليوم أن تجمع القلوب مرة أخرى. فاحرص على أن تكون أخا لأولادك وليس أبا لهم. بعض الناس يعتقد أن الأب يحل له أن يفعل كل شيء بأولاده بما في ذلك السب والشتم واللعن والقسوة والضرب حتى يحدث نفرة للأسف الشديد يصعب مع طول الزمان إصلاحها وعلاجها. فالله الله في حسن التربية، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، حيث استمعنا إلى توجيهات تربوية نافعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي، بيّن فيها أن نجاح الأب في تربية أبنائه لا يكون بكثرة العتب واللوم، إنما بالحكمة وحسن التوجيه والتشجيع على الخير والرفق في معالجة الأخطاء. فالتربية القائمة على الرحمة والقدوة والكلمة الطيبة هي التي تثمر أبناء صالحين ويجني الوالدان ثمارهما في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الآباء والأمهات الحكمة في التربية، وأن يصلح أبناء المسلمين، وأن يجعلهم قرة أعين لوالديهم، وأن يبارك في بيوتنا ويملأها بالمودة والسكينة. نشكر لكم حسن المتابعة، ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج شذرات. حتى ذلك الحين نشكر لكم حسن المتابعة، ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج شذرات. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:25 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

تفاؤل صباح الأمل الذي يتجدد مع كل إشراقة شمس جديدة. من هنا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نحييكم في صباح جديد يحمل بين ضياته فرصا لا تنتهي وآفاقا تنتظر من يسعى إليها بشغف وأمل، كما يقول الكاتب والفيلسوف جبران خليل جبران: ليس النهار بشمسه بل بالنور الذي ينبثق من داخلك. إن الكلمة الطيبة والفكرة الملهمة والخطوة الصغيرة الصادقة في صباح اليوم هي التي تصنع الفرق الكبير في غدك. الحياة ليست سباقا مع الآخرين، بل هي رحلة اكتشاف مستمرة لأفضل نسخة من ذاتك. لكم أحلى وأجمل تحية في بداية هذا اليوم الذي نتمنى من الله عز وجل أن يكون يوما مليئا بالخير، بالصلاح، بالأخبار السارة بإذنه تعالى. تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني.

نسعد بكم وبلقائكم في هذا الصباح وفي كل صباح لنكون الأقرب لكل متابعينا في صباح الخير. تحية لكم من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد.

0: وفي طريقنا مستمعينا الكرام للتطوير والنمو، نطرح عليكم في برنامجنا لهذا اليوم سؤال الحلقة: ما هو المفهوم أو الاعتقاد الذي كنت تتمسك به لسنوات ثم اكتشفت مؤخرا أن التخلي عنه كان أعظم خطوة اتخذتها لتطوير ذاتك وراحة بالك؟ صباحكم حياة تزهر بالأمل، لكم أحلى وأجمل تحية من في الجيران من التنسيق والمتابعة.
1: وهذه تحية من التنفيذ على الهواء عنود الرجيب.

إذن مستمعينا الكرام، لا توجد بداية أحلى وأجمل من بدايتكم معنا في برنامج صباح الخير، فأهلا بالجميع. تحية صباحية يقدمها لكم بدر المروان. أما الآن فنقف فخرا لنستمع معا إلى النشيد الوطني.

اللهم يا مسهل الصعب الشديد، ويا ملين قسوة الحديد، ويا منجز الأمرين الوعد والوعيد، أستغفرك وأتوب إليك وأتوكل في كل الأمور عليك، فإنك أنت علام الغيوب وغفار الذنوب وستير العيوب.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لم يكن الوطن يوما جدرانا نشيدها ولا حدودا نرسمها على الخريطة. الوطن كيان يتنفس بنا، يرتفع اسمه عاليا عندما يمسك كل منا بموقعه كأنه الثغر الأخير، حين يكون إتقانك لعملك وعلمك سلاحا وأخلاقك هوية يقرأها العالم فيك. إن الشوامخ الحقيقية لا تبنى من الحصى، بل تبنى من همم الرجال وعقول الملهمين. متى ما أبدعت في محيطك فقد رفعت راية بلادك في السماء دون أن تتكلم. اصنع نفسك بحب ليبقى وطنك عظيما بك.

0: خير.
1: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أما الآن مستمعينا الكرام فننتقل إلى طقس الكويت وحالة الأرصاد الجوية المتوقعة لهذا اليوم الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني. في فترة النهار يسود البلاد طقس شديد الحرارة، تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا لتتراوح سرعتها ما بين 15 و55 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار وظهور بعض السحب العالية. هذا وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مطار الكويت الدولي 47 درجة مئوية. أما في فترة المساء يكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة، تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، يتراوح مداها ما بين 8 كيلومترات و 32 كيلومترا في الساعة. أقصى درجة حرارة مسجلة في 24 ساعة الماضية 46 درجة مئوية، أدنى درجة حرارة مسجلة 34 درجة مئوية، أعلى نسبة للرطوبة 23%. دائما نتمنى لكم السلامة، فرافقتكم العافية أينما كنتم ودمتم في رعاية الله وأمنه.
1: بالمناسبة أصدقاء المستمعين، أعلن مركز العجيري العلمي أن الكويت تستقبل غدا الأربعاء موسم المرزم، وهو الموسم قبل الأخير من مواسم فصل الصيف، يستمر لمدة 13 يوم حتى 10 أغسطس 2026. يتميز باستمرار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة واشتداد سخونة الأرض فيما يعرف بجمرة الجيض، في دلالة على ذروة حرارة الصيف. أوضح المركز أن موسم المرزم يمثل مرحلة جديدة من مراحل فصل الصيف، يعقبه موسم الكليبين الذي يشهد عادة ارتفاع نسب الرطوبة في الكويت قبل حلول موسم السهيل الذي يعد مؤشرا على بداية انكسار شدة الحر. أضاف المركز أن يوم الخميس 20 يوليو الحالي يشهد أيضا بداية موسم حصاد ثمار النخيل من البلح والتمر، مبينا أن تسمية الموسم تعود إلى نجم المرزم المعروف فلكيا باسم نجم الشعر اليماني، والذي يعد ألمع نجم في السماء يتميز بلمعانه الشديد. كل هذه الأجواء تمر علينا ونتقبلها بصدر رحب، لأننا نحب الكويت ونحب أجواءها بما كانت صيفا وشتاء. أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
2: لدينا محطات عديدة عزيزي المستمع، أما في منوعاتنا نأخذك حول اليابان، دب يقتحم مطبخ ويفتش الثلاجة.
0: وسر المئة عام صدفة غيرت حياة زوجين خلف جدار منزلهما القديم.
1: في عالم الثقافة والفن سنأخذك صديقنا المستمع إلى مصر لنحضر معا المهرجان القومي للمسرح المصري.
2: حرائق أوروبا لا زالت مستمرة،
0: وتعالوا نتعرف على أقوى رقم قياسي يدخل الموسوعة هذا الشهر.
1: ومن أجل صحتك، الخيار غذاء منعش يدعم ترطيب الجسم.
2: مفتاح مهم للحفاظ على وظائف الجسم، فما هو؟
0: ولعشاق المشروبات الصباحية إليكم هذه الدراسة الحديثة.
1: سنجيب عليها ضمن فقراتنا المنوعة. هل يختفي أصحاب الشعر الأحمر؟
2: ولدينا جولة حول عالم الابتكار، عالم التكنولوجيا.
0: ولصباح أكثر صفاء وإنتاجية، كشف علمي حديث عن تأثير الروائح العطرية على الذكاء والتركيز.
1: لدينا خبر منوع يقول الكاكاو يتراجع، فلماذا لا تنخفض أسعار الشوكولا؟
2: ولدينا عزيزي المستمع جولة حول أخبارنا المحلية.
0: محطات عديدة تنتظرك في صباح الخير، فتابعنا مستمعينا الكرام، لكم منا أحلى التحايا.
3: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
3: في صباح الخير
1: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنضب،
1: كن معنا
3: في صباح الخير
1: والمنوعات. في فقرتنا المنوعة طرحنا سؤال، هل يختفي أصحاب الشعر الأحمر؟ للإجابة على هذا السؤال تابعنا في الخبر المنوع التالي. لطالما ارتبط أصحاب الشعر الأحمر بالندرة، لكن هذه الندرة تحولت خلال السنوات الماضية إلى شائعة واسعة الانتشار، مفادها أن الشعر الأحمر في طريقه إلى الانقراض، وأن العالم قد يخلو من هذه الصفة الوراثية خلال عقود قليلة. إلا أن علماء الوراثة يؤكدون أن هذه الفكرة لا تستند إلى أي أساس علمي، بل أنها واحدة من أكثر الأساطير شيوعاً في علم الجينات. تشير الدراسات إلى أن الشعر الأحمر يظهر لدى ما بين 1-2% فقط من سكان العالم، بينما ترتفع النسبة في اسكتلندا وإيرلندا لتصل إلى نحو 10%، وهو ما يجعل هذه الصفة نادرة لكنها ليست مهددة بالاختفاء. يرجع اللون الشعر إلى طفرات في جين مسؤول عن تنظيم إنتاج صبغات الميلانين في الجسم، وعندما يحمل الشخص نسختين من الطفرة، واحدة من كل والد، ينتج الجسم كمية أكبر من صبغة الفيوميلانين ذات اللون الأحمر أو الأصفر بدلا من الصبغة الداكنة اليوميلانين، فيظهر الشعر باللون الأحمر مع بشرة فاتحة ونمش لدى كثير من الأشخاص. لكن امتلاك الطفرة لا يعني بالضرورة أن يكون الشخص أحمر شعر، إذ يمكن أن يحملها ملايين الأشخاص دون أن تظهر عليهم لتنتقل إلى الأبناء أو الأحفاد، وتظهر بعد عدة أجيال إذا ورث الطفل النسخة المتحورة من كلا الوالدين. لهذا السبب يصف العلماء هذه الصفة بأنها متنحية وليست مهددة بالاختفاء.
0: وهذه الصدفة التي غيرت حياة زوجين خلف جدار منزلهما القديم. في حادثة غريبة تشبه قصص الخيال، شهدت إحدى المدن البريطانية هذا الشهر كشفا مثيرا، حيث عثر زوجان كانا يجريان ترميمات روتينية لمنزلهما الذي يعود بناؤه إلى أكثر من 100 عام على المخبأ السري الذي احتوى على صندوق خشبي قديم مختف خلف الجدار. عند فتح الصندوق كانت المفاجأة بوجود حزمة من العملات النقدية التاريخية والأوراق الثمينة التي أخفيت بعناية منذ العشرينيات من القرن الماضي. أكد الخبراء المحليون أن هذه القطع تعد نادرة وتحمل قيمة مالية وتاريخية كبيرة جدا لم يكن يتوقعها المالكون الجدد. تلك المفاجأة التي ظلت خلف جدران المنزل تحتفظ بها لقرن من الزمن، تذكرنا دائما بأن بعض الأسرار الجميلة قد تكون أقرب إلينا مما نظن، فقط نحتاج قليلا من الصدفة لتظهر إلى النور.

0: دب يقتحم المطبخ ويفتش الثلاجة. أبلغت عائلة في شمال اليابان الشرطة بالعثور على دب في مطبخها، وفق ما أفاد مسؤول محلي وسط تزايد القلق بشأن هذه الحيوانات إثر ارتفاع حاد في الهجمات المميتة المنسوبة إليها. وقتلت الدببة ما لا يقل عن 5 أشخاص في اليابان منذ الأول من إبريل، جميعهم في منطقة توهوكو في شمال البلاد، بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 13 هجوما أوقع إصابات في مختلف أنحاء البلاد خلال السنة المالية الماضية بحسب وزارة البيئة. وتلقت الشرطة في مدينة شيزوكويشي بلاغا مساء الاثنين من عائلة تفيد بدخول دب إلى منزلها، وقال مسؤول في الشرطة المحلية طالبا عدم الكشف عن اسمه إن الدب فتح الثلاجة وبعثر محتوياتها في مكان قريب. وأشار المسؤول إلى أن آثار الأقدام تدل على أن الدب خرج من باب خلفي مجاور للمطبخ، كما فتش في سلة المهملات بحثا عن بقايا الطعام.
1: بدأت أسعار الكاكاو في الانخفاض بعد موجة صعود تاريخية دفعت تكاليف إنتاج الشوكولاتة إلى مستويات غير مسبوقة، إلا أن المستهلكين قد لا يشعرون بانخفاض الأسعار في المتاجر خلال الفترة القريبة مع استمرار شركات الشوكولاتة الكبرى في إعادة تسعير منتجاتها والبحث عن طرق جديدة لجذب المشترين. سجلت العقود الأجلة للكاكاو نحو 5327 دولار للطن المتري بتراجع يقارب 34% خلال العام الماضي. وأدى الارتفاع في أسعار الكاكاو إلى ضغوط كبيرة على شركات الشوكولاتة العملاقة التي اضطرت إلى رفع الأسعار لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث أعلن المختصون أن زيادة الأسعار بنسبة 11.8% ساهمت في تراجع حجم مبيعات الشوكولاتة بنسبة 7.5% خلال النصف الأول من العام، مع تأثر الطلب بالتضخم وضعف ثقة المستهلكين. أكبر مورد للشوكولاتة والكاكاو عالميا بيري كيلبو أشارت إلى أن مبيعات الشوكولاتة العالمية تراجعت، لكنها حققت نموا في أحجام مبيعاتها بفضل تحسن ظروف السوق.

كويتنا كيان أجبر العالم على احترامه رغم صغر مساحته وكبر وجوده وعزته.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق في استهداف السعودية بمسيرات انطلقت من العراق. الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران، ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات. واشنطن تؤكد عقد جولة جديدة من المباحثات بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان برعاية الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. استشهاد 3 فلسطينيين في غارات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. رئيس المجلس السيادي الانتقالي يجري جولة ميدانية في منطقة أم سيالة ومدينة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان غدا إعلان الجيش السيطرة عليهما. الرئيس الأوكراني يقول أن بلاده تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية.

0: بعيدة المدى، وموسكو ترحب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. حرائق الغابات تواصل اجتياح مناطق واسعة في فرنسا وإسبانيا في واحدة من أعنف موجات الحرائق التي تشهدها أوروبا منذ عقود. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار، لكم أنتم دعوة مجددا لمتابعة فقرتنا في صباح الخير، هذا الصباح الذي يعتبر نوافذ على التفاؤل والأمل. فقط ابتسم عزيز المستمع وانطلق لتحقق أمنياتك. صباح الخير.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
3: مستمعين الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد في ملخص سوق الكويت الأوراق المالية عن الجلسة السابقة، الجلسة التي ارتفع فيها مؤشر السوق العام بعد تراجع وكان عند مستويات 8740 نقطة. إغلاق قيمة التداول كانت 84 مليون دينار و 929 ألف، أما كميات التداول فكانت 304 مليون سهم. عدد الصفقات 19000 صفقة و271. هناك 53 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 56 شركة على تراجع و20 شركة على استقرار. هناك أيضا 10 شركات هي من أكثر الشركات ارتفاعا وتحقيقا للمكاسب في يوم الأمس. امتيازات على رأس هذه الشركات 369 فلس إغلاقها، كميفك أيضا 145 فلس، راسيات 620 فلس، والنخيل 280 فلس، مشاعر 200 مشاعر 127 فلس، اس تي سي 638 فلس، الوطني 845 فلس. قفزة كبيرة الوطني، هو الذي قاد السوق حقيقة في يوم الأمس بكميات بلغت 18 مليون سهم و 158 ألف، وانتقل من المستويات المتدنية اللي قريبة من القاع، قاع 800 فلس، قفز إلى 845 فلس الأولى، 132 فلس آسيا، 44 فلس، وكامكو 208 فلوس إغلاقها. هناك شركات تراجعت، وأكثر 10 شركات متراجعة هي سنام عند 330 فلس بكميات عالية نسبية، 5 مليون سهم و 443 ألف، الماء أيضا بكميات 9 مليون و 602. هذه الكميات اللي كانت حقيقة كميات بيعية، ونزل السهم حتى وصل إلى مستوى 127 فلس. بيت الطاقة 255 فلس، والتخصيص 142 فلس، فنادق 205 فلوس، والخليجي 532 فلس، الكوت 745 فلس، وربا كابيتال 719 فلس، ومدار 118 فلس، وأهلية تأمين 704 فلوس. أعلى الكميات في التراجعات كانت للإنماء 9 مليون سهم 602. هذه بالنسبة لي 10 شركات أو أكثر 10 شركات تراجعا في يوم الأمس. ماذا عن الكميات؟ الكميات هي الأعلى على

0: وطنيا وطنيا عقارية تصدر الكميات رغم استقرارها عند مستويات 138 فلس في إغلاقها، لكن كانت الكميات 37 مليون سهم و600 ألف، ووطني 18 مليون سهم و158 ألف، مشاريع 14 مليون و264 ألف، عقار 12 مليون و586 ألف، بيتك أيضا المستقر عند 780 فلس، بيتك بكميات بلغت 11 مليون و253 ألف، وطنية دال قاف 11 مليون و245 ألف، ومخازن 10 مليون و977 ألف، وأركان 10 مليون، والإنماء 9 مليون و600 ألف، والصناعات 9 مليون و599 ألف، والصناعات أيضا أغلق على ارتفاع عند 230 فلس. هذه بالنسبة للكميات، لكن السيولة، السيولة هي الأعلى على وطني 15 مليون دينار و195 ألف، يأتي بعده بيتك ب 8 مليون دينار و782 ألف. منذ فترة طويلة حقيقة لم نرى التصدر في السيولة لهذين السهمين، كنا دائما على مدار سنوات حقيقة يتصدر ارتفاع السيولة في وطني وبيتك أو بيتك ووطني، لكن فقدنا حقيقة السيولة، فتراجعت المؤشرات وتراجعت كثير من الشركات، لكن اليوم أو في يوم الأمس عادت مرة أخرى السيولة للقطاع الأهم في السوق، قطاع المصارف، من خلال الوطني ب 15 مليون وبيتك 8 مليون و782 ألف دينار، وطنية أيضا 5 مليون و159 ألف دينار، أركان 3 مليون دينار، والصناعات 2 مليون و200 ألف، وطنية دال قاف 2 مليون، وسنام مليون و865 ألف، والدولي مليون و824 ألف، وزين مليون و718 ألف. زين كان مرتفع فوق مستوى 600 فلس بعد أن فقد هذه المستويات، عاد لها من جديد، زين 613 فلس، مخازن مليون و600 وعشرة فلوس، ومخازن كانت على استقرار عند 146 فلس. بالنسبة للصفقات، الصفقات هي الأعلى على بيتك 1838 صفقة، وطني 1791 صفقة، وطنية 662 صفقة، وزين 533 صفقة، وسنام 503 صفقة. هكذا كانت تداولاتنا في يوم الأمس، جلسة إيجابية، نأمل إن شاء الله بإذن الله أن نرى مثلها إن شاء الله اليوم بعد قليل إن شاء الله، من خلال العروض والطلبات وكذلك أيضا السيولة مع جرس افتتاح الجلسة القادمة إن شاء الله. هذا ما نتمنى لإخواننا المتداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي، تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يوميا. رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة. ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة. عزل السخان والأنابيب. استبدال الشمعة كل 5 سنوات. إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: أهلا بكم، أسعد الله صباحكم. مع تسارع وتيرة الحياة اليومية وتزايد الضغوط والمسؤوليات، أصبحت الصحة النفسية ركيزة أساسية للحفاظ على جودة الحياة والتوازن الشخصي. فالاهتمام بالصحة النفسية لا يقتصر على علاج المشكلات عند حدوثها، بل يبدأ من تبني عادات يومية تعزز الراحة النفسية والقدرة على مواجهة التحديات بثقة ومرونة. الحديث عن هذا الموضوع أعده مراسل برنامج صباح الخير مبارك العدواني بهذا اللقاء مع الدكتور سامي البلهان، الاستشاري الاجتماعي والمرشد النفسي.
1: السلام عليكم، معكم سامي محمود البلهان، استشاري اجتماعي نظمي ومرشد نفسي. حياكم الله في هذا الموضوع الشيق عن الصحة النفسية. كثير من الناس يروح بالهم مباشرة للمرض النفسي لما نتكلم عن الصحة النفسية والمستشفيات، ولكن في الحقيقة الصحة النفسية هي شيء يعني نعيشه كل يوم ونهتم فيه بشكل حياتي ومرن ومتوازن. فلما نقول شنو الصحة النفسية وش الفرق بينها وبين المرض النفسي، الصحة النفسية ببساطة هي أنك أنت تكون قادر تتأقلم مع ضغوط الحياة العادية، ويعني لما تزعل أو تضايق من المشكلة تقدر ترجع لتوازنك وتكمل يومك وتواصل مع أهلك وعملك بشكل طبيعي. هي مثل المناعة ولكن للقلب. بينها وبين المرض النفسي يعني مثل الضيقة العادية، كنا نمر بأيامنا فيها حزن وخوف أو قلق، لكن هذا الضيق يروح مع الوقت ويمنعنا وما يمنعنا من نعيش حياتنا. لكن المرض النفسي اللي هو يشخص بطريقة طبية، ولما يكون هذا الحزن أو هذا الخوف يزيد عن حده بشكل كبير ويستمر لأسابيع أو لأشهر، ويصير الشخص مو قادر ينام ولا يقدر يشتغل ولا يتعامل مع الناس، هني نحتاج إلى تشخيص طبيب أو متخصص تماما لما نروح لمرض جسدي ونحتاج إلى دكتور. فما هي أهم الأشياء اللي تتأثر في صحتنا النفسية؟ نعرضها ببساطة. أنا أول شيء البيئة والناس اللي حولك، العائلة، الأصدقاء، جو العمل، العلاقات الطيبة والدعم والكلمة الطيبة ترفع النفسية، والمشاكل والضغوط المستمرة يعني شيء يتعبه، ولكن هذه البيئة تساعدك. فطريقة تفكيرنا كيف نتعامل مع المشاكل، وهل ننظر للحياة بمرونة وأمل أم نحمل أنفسنا فوق طاقتنا، هذا شيء ثاني. شيء ثالث الجسم والعادات اليومية، قلة النوم، سوء التغذية، تاخذ انت قيلوله ولا ما تاخذ، تريح نفسك، التفكير الزايد تاثر مباشر على مزاجنا وصحتنا النفسيه. في النهايه الاهتمام بالصحه النفسيه يبدا من الاشياء البسيطه، نوم منتظم، وممكن تتكلم مع شخص طيب ويحبك وتحبه، وما تتردد في طلب المساعده اذا شعرت ان الثقل الكبير اكبر من طاقتك، وتطلبها بكل اريحيه. وان شاء الله ايامكم كلها راحه وطيبه حياة وطيبة البال.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: في صباح الخير صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيماناً بأن التوعية وقاية، والوقاية خير من العلاج.
4: لصباح أكثر صفاء وإنتاجية، كشف علمي حديث عن تأثير الروائح العطرية على الذكاء والتركيز.

0: في دراسة طبية حديثة أعلن عنها مؤخراً، كشف باحثون عن تأثير شبيه بالمعجزة لبعض الزيوت العطرية الطبيعية على نشاط الدماغ والقدرة على الاستيعاب في بداية اليوم. أوضحت النتائج أن استنشاق نفحات خفيفة من زيت إكليل الجبل أو النعناع في الصباح يساهم في تحفيز المراكز المسؤولة عن الذاكرة ويرفع مستوى التركيز والأداء الذهني بنسبة صحية قياسية، ليكون بذلك خيارا طبيعيا يعزز اليقظة دون الحاجة إلى الإفراط في المشروبات المنبهة. هكذا تكون الطبيعة دائما المصدر الأول لحيويتنا، لماذا لا نجعل من عطر الصباح المنعش بداية ليوم يملأه الإنتاج والإبداع؟
1: الخيار غذاء منعش يدعم ترطيب الجسم. أكد مختصون في التغذية أن الخيار يعد من الخضروات الغنية بالماء، إذ يحتوي على نسبة مرتفعة من السوائل، ما يجعله خيارا مناسبا للمساعدة في ترطيب الجسم خاصة خلال فصل الصيف الحالي. أشار خبراء إلى أن الخيار يحتوي على الألياف الغذائية وفيتامين كاف والبوتاسيوم، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن. أوضح أطباء التغذية أن انخفاض السعرات الحرارية في الخيار يجعله مناسبا للأشخاص الراغبين في المحافظة على وزن صحي، كما يسهم في تعزيز الشعور بالشبع عند إضافته إلى الوجبات. وأكد مختصون أن تناول الخيار الطازج مع السلطات كوجبة خفيفة يعد وسيلة جيدة لزيادة استهلاك الخضروات والاستفادة من قيمتها الغذائية. ودعت الجهات الصحية إلى الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة ومن بينها الخيار ضمن نظام غذائي متوازن يدعم الصحة العامة والوقاية من الأمراض.
2: صحة الكبد مفتاح مهم للحفاظ على وظائف الجسم. أكد أطباء الجهاز الهضمي أن الكبد يعد من أهم أعضاء الجسم، إذ يقوم بمئات الوظائف الحيوية، منها تقنية الدم وإنتاج العصار الصفراوية والمساهمة في تنظيم عملية التمثيل الغذائي. وأشار مختصون إلى أن الحفاظ على وزن صحي واتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام من أبرز العوامل التي تساعد في حماية الكبد من الأمراض. وأوضح خبراء أن الإفراط في تناول الدهون والسكريات أو استخدام الأدوية دون استشارة طبية قد يؤثر سلبا في صحة الكبد ويزيد من احتمالية الإصابة ببعض المشكلات الصحية. أكد أطباء أهمية الحصول على التطعيمات الموصى بها ضد التهاب الكبد الفيروسي والالتزام بالإرشادات الطبية عند استخدام الأدوية للحفاظ على وظائف الكبد. ودعت الجهات الصحية إلى مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مثل اصفرار الجلد أو العينين أو آلام مستمرة في الجزء العلوي من البطن أو الإرهاق لضمان التشخيص والعلاج المبكر.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: الوعي والمسؤولية عند استهلاك الماء والكهرباء مرآة عاكسة لحب الوطن والمحافظة على موارد الوطن وترشيد الاستهلاك. هو الوعي وهو المسؤولية
2: وهو حب الوطن.
1: استهلك بمسؤولية. مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
0: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
3: أهلا بكم، وهذه الجولة مع أخبار صحافتنا هذا الصباح نبدأها بأبرز العناوين المحلية.
4: النائب الأول وزير الداخلية يكرم ضابطين من قطاع مديريات الأمن لتفانيهما في أداء الواجب. وزير الصحة يصدر قرارا باستخدام مسمى القبالة ضمن المهن المساعدة لمهنة الطب. وزير التربية يؤكد أهمية اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع مركز يونسكو للجودة والتميز في التعليم. وزيرا التنمية والشباب يؤكدان أهمية إطلاق أول منظومة وطنية لقياس الأداء البيئي بالمرافق الشبابية والرياضية. وزارة الصحة تطلق خدمة رقمية للتذكير بمواعيد التطعيمات عبر تطبيقي سهل وسالم. الخارجية تنظم اجتماعا تنسيقيا مع القوى العاملة ووكالات أممية لتعزيز حماية حقوق العمال. المجلس البلدي يعتمد ترقيم بعض المناطق في مختلف محافظات البلاد. رئاسة الأركان العامة تعلن فتح باب التطوع بشرف الخدمة العسكرية. مجلس الجامعات الحكومية مواصلة تطوير جودة البرامج الأكاديمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

0: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني عددا من القضايا الإقليمية والدولية. أمين مجلس التعاون يدين استهداف السعودية بطائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران في العراق. وزير الدفاع اليمني: قواتنا ماضية في التصدي لميليشيا الحوثي واستعادة الدولة. الرئيس اللبناني: تدمير الاحتلال الإسرائيلي القرى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. مصر تؤكد أهمية دعم الاستقرار وإنهاء الصراع في السودان. مباحثات ليبية أمريكية لتعزيز التعاون العسكري بين شرق ليبيا وغربها. رئيس الوزراء البريطاني: سنواصل تعاوننا مع أوكرانيا في حربها مع روسيا. إطلاق نار على القنصلية الأمريكية في تورنتو والشرطة الكندية تبحث عن مركبة مشتبه بها. السلطات الفرنسية تؤكد تراجع حدة حريق لغابات الصنوبر غرب بوردو.
1: ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية: بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 43.33% نقطة. شركة بلاكستون تعلن عن خططها لافتتاح مكتب في الكويت من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. الدولار الأمريكي استقر عند 307 فلوس، اليورو عند 350 فلس. بورصة مسقط 12% نمو أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الثاني من 2026. وزير الخارجية المصري: التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تستوجب تعزيز التعاون الدولي. سنغافورة تشدد سياستها النقدية بدرجة طفيفة لكبح مخاطر التضخم المتوسطة الأجل. بكين: نعارض فرض واشنطن رسوما جمركية على السلع الصينية بدعوى العمل القسري. الشركة الألمانية لصناعة السيارات الرياضية بورشة تعلن عزمها إلغاء 5000 وظيفة ضمن خطة لإعادة الهيكلة. النفط يهبط مع صمود تهدئة الحرب، والذهب يستفيد.
0: وإلى أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا، أطلقت وزارة الصحة أمس الاثنين خدمة رقمية جديدة للتذكير بمواعيد التطعيمات القادمة عبر تطبيق سهل الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية وتطبيق سالم التابع لوزارة الصحة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الصحية الرقمية وتعزيز الصحة العامة وجودة الرعاية الوقائية. وذكرت الصحة في بيان صحفي أن الخدمة تتيح إرسال إشعار تذكيري قبل موعد التطعيم ب 48 ساعة، بالإضافة إلى إشعار المستخدم في حال إجراء أي تعديل على موعد التطعيم. وأضافت أن الخدمة تأتي لدعم الالتزام بجدول التطعيمات ومواعيد الجرعات للأطفال والبالغين، بما يسهم في تعزيز الوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة الأفراد والمجتمع. وأكدت أن الخدمة تسهم في تعزيز تجربة المستفيدين من خلال ضمان الخصوصية وتوفير الوقت والجهد والاستفادة من الحلول الرقمية في تقديم الخدمات الصحية.
1: بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا الصادرة هذا الصباح.

0: صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام. كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، نبتدي مع الصحافة الرياضية. المدرب الوطني محمد إبراهيم يبدأ المهمة في قيادة الأصفر. منتخب الشباب اليد يحصد المركز الخامس بالبطولة الآسيوية. الساحل يبتعد منفردا بالصدارة، وسبورتي يحقق فوزه الأول للجولة 14 بدوري زين الدرجة الأولى. تعيين أحمد حجازي مساعدا للمدير الرياضي في نادي نيوم السعودي. هدف لاعب الرأس الأخضر سيدني يفوز بجائزة أجمل هدف في كأس العالم 2016 ضد الأرجنتين. نادي الإنتر مهتم بضم المدافع الإنجليزي جون ستونز ومستعد لتقديم عقد لمدة موسمين. يوفنتوس أيضا مهتم بضم اللاعب. تشافي ألونسو مدرب تشيلسي معجب بداني ويلبك، والنادي يدرس إمكانية التعاقد معه. يذكر بأن ويلبك صاحب 35 عام متحمس بالانضمام لنادي تشيلسي. باريس سان جيرمان ويوفنتوس في محادثات مع بارمن من أجل الحارس سوزوكي. نادي بايرن ميونخ يتعاقد مع الموهبة السنغالية بارا صاحب 18 عام قادمة من نادي غامبيوس ستار بعقد يمتد حتى عام 2031. غفارديول سيمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2031. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. حقق منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد المركز الخامس في الترتيب العام لبطولة الآسيوية 19 بعد فوزه على نظيره منتخب الصين تايبيه بنتيجة 30-29. اللقاء الذي جمعهما لتحديد المركزي الخامس والسادس للبطولة المؤهلة بدورها إلى نهائيات كأس العالم في مقدونيا. وكانت منافسات البطولة الآسيوية قد انطلقت في مدينة شوزو الصينية. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: نبقى على هامش الأخبار الرياضية، حيث يشارك منتخب الكويت للخماس الحديث اليوم ثلاثاء في بطولة العالم للخماس الحديث لفئتي الناشئين وتحت 17 عام في مدينة كوناس الليتوانية التي انطلقت في 24 من يوليو الحالي وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه. تشمل المنافسات المبارزة، سباق الموانع، السباحة والليزر رن، الجري والرماية بالليزر. يمثل المنتخب اللاعبون نمر أبذراع، محمد صهيبي، شرف العجمي، بدر صهيبي، عمر شمري، حبار ثواني، ريتاج عبد الحسين وفرح الرشيدي. قال رئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للخماس الحديث ناصر الوليد إن هذه المشاركة تعد الأبرز في تاريخ المنتخب، حيث سيشارك اللاعبون في أغلب منافسات البطولة، لافتا إلى أن هذا أكبر وفد كويتي وخليجي يشارك في منافسات الخماس الحديث عالميا. أضاف الوليد أن هذه البطولة تعكس مدى التطور الذي يشهده منتخب الكويت للخماس الحديث من خلال مشاركته في أغلب المنافسات، والتي تعد أحدى أهم المحطات العالمية لاكتشاف المواهب الواعدة، إذ تمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك بأفضل الناشئين في العالم واكتساب الخبرة الدولية بمشاركة نحو 36 دولة و236 لاعب ولاعبة.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: أهلا بكم أيها الأحبة، لنزال معكم في صباح الخير. تعد الطاقة من أهم مقومات الحياة والتنمية، فهي المحرك الرئيس لمختلف الأنشطة اليومية والاقتصادية والصناعية. ومع تزايد الطلب على مصادر الطاقة تبرز أهمية ترشيد الاستهلاك باعتباره مسؤولية مشتركة تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الهدر وتقليل الأثار البيئية، بما يحقق التنمية المستدامة ويضمن استدامة الطاقة للأجيال القادمة. مراسل برنامج صباح الخير الزميل ناصر المطيري في هذا التقرير عن الطاقة وعن ثقافة الترشيد، وضيفه المهندس سليمان داوود الخنيني.
1: السلام عليكم، معاكم المهندس سليمان داوود الخنيني، مدقق طاقة معتمد ومختص بأنظمة الطاقة البديلة والمستدامة. أبي أبدي وياكم تعريف الطاقة البديلة والمستدامة، واللي هي الطاقة الكهربائية اللي نقدر ننتجها من مصدر ما ينتهي ومجاني، مثل الرياح أو الشمس أو حركة المد والجزر أو حركة جريان الأنهار أو الشلالات. وإحنا بالكويت وبسبب موقع الدولة الجغرافي نقدر نستفيد من الشمس والهواء بإنتاج الكهرباء من خلال الخلايا الشمسية أو التوربينات الهوائية، واللي إذا طبقنا المنظومات المطلوبة عشان نولد الطاقة راح نقدر نحقق العديد من الأمور، منها توفير المشتقات البترولية اللي نحرقها عشان نولد كهرباء، اللي إذا وفرناها بيكون الدولة القدرة على بيعها وزيادة إيرادات الدولة. كذلك استخدامنا للطاقة الشمسية أو الرياح يخلينا نقلل من الحمل الكهربائي على شبكات نقل الكهرباء وشبكات التوزيع ومحطات توليد الطاقة. كذلك يساهم هذا الأمر بتأجيل حاجة الدولة أنها تبني محطات توليد كهرباء اعتيادية جديدة للتوسع العمراني اللي قاعد يحصل بالدولة، وتخصيص هذه المبالغ المالية لإنشاء مدن أو مستشفيات أو مدارس أو بنى تحتية. انتشار حملة توفر بالكويت خلال هذا الصيف، واللي من أهم أهدافها أنها تنشر الوعي عند المواطن والمقيم بكيفية تحقيق التوفير وتقليل الاستهلاك بالأوقات اللي من المفترض أن ما نستهلك فيها طاقة ما نحتاجها فعلا، مثل الوقت اللي احنا طالعين فيه للدوام. المفترض أنه وإحنا طالعين للدوام نرفع درجة حرارة التكييف في البيت، بدل ما نخليها 20 نرفعها إلى درجة حرارة 24، وإذا ردينا الدوام نرجع. بإمكاننا نشتري ثرموستات أو مقياس الحرارة اللي التحكم فيه عن طريق تطبيق بالتليفون، قبل لا أرجع البيت بنص ساعة أنزل الحرارة من 24 إلى 21. بالطريقة هذه أنا ما قللت على نفسي ولا قللت رغباتي واحتياجاتي، ولكن وفرت كهرباء للدولة بشكل كبير. من هذا المنطلق ومن باب المساهمة المجتمعية والتعاون مع حكومتنا الرشيدة لتجاوز الأزمة الحالية، أدعو جميع أساتذتي وزملائي والمؤسسات التعليمية تبني نشر ثقافة التوفير لدى المواطنين والمقيمين وإرساخ هذه الفكرة بالمجتمع بجميع الإمكانيات المتاحة، وأدعو جميع المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي بالمساهمة بنشر هذه الثقافة حق المجتمع عشان نضمن استمرار رغد الحياة والرفاهية بدولتنا الحبيبة الكويت. اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها جميعا.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
0: تقنيات جديدة.
2: عالم تكنولوجيا،
0: عالم فيه الحاجة أم الاختراع.
2: عالم من الإبداع والابتكار،
0: عالم تكنولوجيا.
3: في عالم التكنولوجيا يواصل الذكاء الاصطناعي أحداث تحول كبير في مجال التعليم من خلال توفير أدوات ذكية تساعد الطلاب على فهم الدروس بطريقة أسهل وأكثر تفاعلاً، وتستطيع هذه التقنيات تحليل مستوى الطالب وتقديم محتوى تعليمي يناسب احتياجاته وقدراته. ويرى مختصون أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات يمكن أن يساهم في تطوير العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن المعلمين، مع التأكيد على أهمية استخدامه بشكل مسؤول والمحافظة على دور المعلم بوصفه ركيزة أساسية في التعليم. هكذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام فقراتنا التقنية التي أخذتنا في جولة سريعة مع أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا.

0: جولة مع محليتنا. كرم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس النقيب راكان العتيبي والملازم أول حقوقي خالد المطيري من مرتبة قطاع شؤون مديريات الأمن تقديرا لتفانيهما وإخلاصهما في أداء العمل وتميزهما في حسن التعامل مع الجمهور. أشاد الشيخ فهد اليوسف في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بما أبداه الضابطان من مستوى مهني متميز في أداء واجبهما، مؤكدا أن حسن استقبال المراجعين والتعامل معهم بكل احترام ومسؤولية يعكس الصورة الحضارية لوزارة الداخلية ويجسد القيم المهنية التي تحرص المؤسسة الأمنية على ترسيخها في مختلف قطاعاتها. ذكر البيان أن التكريم والذي حضره وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء حمد المنيفي يأتي في إطار حرص القيادة العليا في الوزارة على دعم الكفاءات الأمنية وتحفيز المتميزين في أداء واجبهم.
1: بحثت المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي مع سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى دولة الكويت سيد طارق أحسين وسفير مملكة بوتان لدى دولة الكويت بوب دورجي كل على حدة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقالت القوى العاملة في بيان أمس الاثنين إن المهندس العصيمي بحثت مع سفير بنغلاديش الملفات المتعلقة بالعمالة البنغلاديشية في دولة الكويت، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين. وأضاف الهيئة أن المهندس العصيمي بحثت مع سفير بوتان سبل تطوير آليات العمل وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بتنظيم سوق العمل بما يحقق المصالح المشتركة.
0: اعتمد المجلس البلدي في جلسته الرئيسية أمس الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المطيري ترقيم بعض المناطق السكنية والاستثمارية في مختلف المحافظات. ذكر المجلس أنه اعتمد ترقيم منطقة الفنطاس في محافظة الحميدي وترقيم القطع بمنطقة حولي في محافظة حولي لتصبح 12 قطعة، إضافة لاعتماد الترقيم بمناطق جليب الشيوخ والرقعي في محافظة الفروانية. وافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الإسلامية تخصيص مسجد في منطقة جنوب الصباحية بمساحة 625 متر مربع، إضافة إلى تخصيص موقع سكن للإمام والمؤذن بمنطقة الجهراء بمساحة 300 متر مربع. كما وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة سلوى بمساحة 84 متر مربع، كما خصص مبنى لإدارة الخبراء في وزارة العدل بمنطقة الرقع بمساحة 2400 متر مربع. وافق المجلس على طلب وزارة الداخلية إعادة تخصيص الموقع التابع للجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بشؤون الأمنية الكائنة بمنطقة الشعيب الصناعية بمساحة إجمالية 7000 متر مربع. أحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي لإبداء الرأي اقتراحا خاصا لإصدار نماذج عقود معتمدة من قبل البلدية بين المالك والمقاول لمشاريع البناء والهدم للسكن الخاص لضمان حقوق الطرفين.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا هذا الصباح. رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق في استهداف السعودية بمسيرات انطلقت من العراق. الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران، ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات. واشنطن تؤكد عقد جولة جديدة من المباحثات بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان برعاية الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. استشهاد 3 فلسطينيين في غارات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يجري جولة ميدانية في منطقة أم سيالة ومدينة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان غدا أعلان الجيش السيطرة عليهما. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى، وموسكو ترحب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. حرائق الغابات تواصل اجتياح مناطق واسعة في فرنسا وإسبانيا في واحدة من أعنف موجات الحرائق التي تشهدها أوروبا منذ عقود. نبدأ جولتنا الصباحية من الرياض. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي عن إدانته واستنكاره للاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. وقال البداوي في بيان إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييده لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وحول ردود الفعل العربية والدولية، تواصلت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالاعتداءات التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية في وقت حذرت فيه عدة أطراف من تداعيات هذه الهجمات على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: تواصلت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالاعتداءات التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية في وقت حذرت فيه عدة أطراف من تداعيات هذه الهجمات على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة، حيث أدانت وزارة الخارجية الإماراتية الهجمات بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية والرياض في السعودية. وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الهجوم الذي استهدف منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة أطلقت من الأراضي العراقية. واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان هذا الهجوم انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين ولإمدادات الطاقة. وأدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وعدتها انتهاكا صارخا للسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي استهدفت السعودية باستخدام طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة للنظام الإيراني من الأراضي العراقية. كما أعربت ليبيا عن إدانتها محاولة استهداف منشآت نفطية في منطقتي الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها. هذا وقد أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداء مؤكدا أن استهداف المنشآت الحيوية في المملكة يمثل تهديدا لأمن دول المجلس وللاقتصاد العالمي، ومشددا على تضامنه الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. كما أدانت جامعة الدول العربية الهجوم واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، داعية إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الاعتداء ومنع تكرارها. بدورها أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها الشديد للهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة وضرورة حماية المنشآت المدنية والحيوية وعدم تعريض أمن الطاقة العالمي للخطر. وعلى الصعيد الدولي، أدانت باكستان بشدة هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية. وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي أن هذه الهجمات الاستفزازية تشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. كما أدانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الهجمات، معتبرة أن استهداف البنية التحتية للطاقة يهدد أمن الملاحة واستقرار الاقتصاد العالمي، ودعت إلى وقف الأعمال العدائية ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكدت المملكة العربية السعودية أن دفاعاتها الجوية نجحت في اعتراض الطائرات المسيرة، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لردع الهجمات التي تستهدف المدنيين.

0: المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة العالمية.
1: ونبقى في الرياض، حيث أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره للهجوم الغادر بطائرتين مسيرتين استهدفتا المملكة الأردنية الهاشمية. وقال البديوي في بيان أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنه واستقراره وللأمن الإقليمي، مؤكدا تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية. وفي بغداد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قوله في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجه الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق فيما جاء ببيان وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية. وفي مسقط، بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في اتصالات مع عدد من نظرائه بالمنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض التوتر. وقالت وكالة الأنباء العمانية أن الوزير البوسعيدي أكد مع نظرائه بالمنطقة أهمية التوصل لتفاهم يضمن سلامة الملاحة بمضيق هرمز. وإلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قرار تجميد العمليات العسكرية ضد إيران جاء بطلب من دول الوساطة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المسار الدبلوماسي. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تجري مباحثات وصفها بالعميقة مع إيران، مشيرا إلى نافذة التوصل إلى اختراق في المفاوضات قصيرة، وأن واشنطن لن تمنح هذه المحادثات وقتا طويلا. وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران إذا فشلت المحادثات. عزيز فهمي والتفاصيل.
2: قال الرئيس ترامب لموقع أكسيوس إنه قرر منح الدبلوماسية فرصة ولكن لن تكون طويلة، وإذا لم تنجح فسوف يعود لتوجيه ضربات قوية وموسعة لإيران. وكشف الرئيس ترامب أنه قرر وقف الضربات يوم الجمعة بعد أن طلب منه الوسطاء منح المفاوضات فرصة إضافية، مضيفا أنه يعتقد أن إيران ترغب في التوصل لاتفاق. وقال معلقا على هذا القرار: لم نكسب شيئا ولم نخسر شيئا، موضحا أن أسعار النفط تراجعت وارتفعت أسواق الأسهم بعد وقف التصعيد. وأتت هذه التصريحات قبل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب، وذلك في أول لقاء مباشر بينهما منذ بداية الصراع مع إيران، والمرة الثامنة التي يلتقي فيها ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأشهر القليلة الماضية. وقالت المصادر الإسرائيلية إن نتنياهو سيقدم لترامب معلومات استخبارية حديثة بشأن تقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية. وأفادت المصادر أن نتنياهو سيبدي معارضته للمطلب الأمريكي لإسرائيل بالانسحاب من لبنان وسوريا. واتسمت رحلة نتنياهو إلى واشنطن بالسرية الكاملة عن موقع ومكان الإقلاع أو الوصول، ولم يصحب معه صحفيين على طائرته، وقد يكون ذلك بسبب الخوف من تهديد مانداني حاكم نيويورك بأنه سيعتقل نتنياهو عند وصوله لنيويورك. ونقلت أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين القول إن الأزمة الاقتصادية داخل إيران تتفاقم بصورة متسارعة، وأن العقوبات الاقتصادية إلى جانب الحصار البحري قد تدفع إيران إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: وفي حريات الملاحة في مضيق هرمز، أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات تتبع حركة الملاحة بأن أقل من 10 سفن محملة بالسلع عبرت مضيق هرمز بشكل يومي خلال عطلتي نهاية الأسبوع. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض خسائر السفن في مضيق هرمز. وإلى بيروت، تستضيف العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل جولة جديدة من المباحثات بين الاحتلال

0: الاحتلال الأسرائيلي ولبنان برعاية أمريكية في إطار المساعي الرامية إلى تثبيت الهدوء على الحدود الجنوبية ودفع تنفيذ التفاهمات الأمنية التي عقبت وقف إطلاق النار بين الجانبين. سحر بشارة والتفاصيل.
1: لم يتوقف التدمير الإسرائيلي للقرى والبلدات المحتلة في الجنوب طيلة يوم أمس، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات ضخمة سمع صداها في مناطق واسعة استهدفت بلدات عيترون ومركبة وكفر تبنيت والقنطرة وطلوسة والطيبي ومجدلزون. إلى ذلك استهدف القصف المدفعي مرتفع علي الطاهر المشرف على مدينة النبطية وبلدات مركبة وشبعة ووادي سلوقي، كما أغار الطيران المسير على المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقى وميفدون. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أبلغ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك خلال استقباله في القصر الجمهوري أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق أن انتهجته في غزة. الرئيس عون لفت المسؤول الأممي إلى أن إسرائيل استهدفت أيضا الأماكن الروحية والتراثية وأن هذا يظهر نوايا مبيتة ضد البشر والحجر، وشدد على أن لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار التي وقعها نتيجة المفاوضات في واشنطن، لكنه أعرب عن خشيته من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وأكد أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وذكرت السلطات في تصريح صحفي أن الطواقم الطبية انتشلت جثمان فلسطيني و3 جرحى جراء غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات جديدة في الضفة الغربية، فيما واصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين في أكثر من منطقة بالضفة، وسط تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش من أي خطط إسرائيلية تسعى لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية أو محاولات توسيعها. التفاصيل في سياق تقرير الزميل حسن جعفر.
2: بقرار من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيتنياهو، واصل جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين تصعيد عمليات الاقتحام للمدن والبلدات الفلسطينية، وترافق ذلك مع شن المستوطنين اعتداءات على عديد القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وأقدموا كذلك على حرق مسجدين في محافظتي نابلس وطول قرم. هذا وذكرت المصادر الفلسطينية بأن المستوطنين شرعوا بإقامة عديد المستوطنات من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها. هذا يأتي في الوقت الذي تصاعدت فيه عمليات هدم المنازل، وطالت منازل ومنشآت تجارية في أماكن متفرقة من الأراضي الفلسطينية بما فيها من مدينة القدس المحتلة والتي حولها جيش الاحتلال لسكونة عسكرية، ومكن العشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى. العدوان الإسرائيلي امتد إلى مواصلة الحصار على محافظتي نابلس وسلفيت في شمال الضفة الغربية، والتي قالت المصادر الفلسطينية بأن جيش الاحتلال طوق القرى فيه، وذلك في مشاهد عكست مدى صعوبة الأوضاع بفعل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي امتد إلى مواصلة دفع الآلاف من جنود الاحتلال إلى مفارق الطرق بالضفة الغربية التي حولها جيش الاحتلال إلى سكنة عسكرية.

0: عسكرية كبيرة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي الخرطوم أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان جولة ميدانية في منطقة أم سيالة ومدينة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان غدا إعلان الجيش السيطرة عليهما. وأفاد مجلس السيادة الانتقالي في بيان بأن البرهان الذي يتولى قيادة الجيش تفقد خلال جولته الميدانية القوات المتمركزة في الخطوط الأمامية للقتال بمنطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ. وفي طرابلس بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد لدبيبة مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين شرق ليبيا وغربها. وأكد بولس التزام الولايات المتحدة بدعم جهود توحيد ليبيا بما يسهم في تحقيق سلام دائم وتعزيز الاستقرار والازدهار. ويأتي هذا في وقت تتحدث فيه الولايات المتحدة منذ أشهر عن مبادرة يقودها المستشار مسعد بولس لحل الأزمة الليبية وتهدف إلى توحيد السلطة التنفيذية بين شرق وغرب ليبيا دون الكشف عن تفاصيل هذه المبادرة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن قواته تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى والحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب، مشيرا إلى استمرار الضربات الأوكرانية ضد أهداف داخل الأراضي الروسية. في المقابل أكد لكرملين أنه لا توجد أي مقترحات أو صيغ جديدة مطروحة حاليا للتوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا، فيما رحبت الخارجية الروسية بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. أشرف الصباق والتفاصيل.
2: صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو مستعدة لتسوية دبلوماسية للصراع في أوكرانيا مع مراعاة التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريدج في أغسطس 2025. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أكدت لروسيا أن كييف ستقبل بمقترحات أنكوريدج التي اتفق عليها الرئيسان الروسي والأمريكي بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية. وأعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه لا توجد أي صيغ أو مقترحات جديدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الأنباء حول احتمال مناقشة هدنة جوية بين روسيا وأوكرانيا مجرد تكهنات. وأشار إلى أنه في الوقت الراهن لا تعد التقارير التي تتحدث عن احتمال إجراء نقاش بين الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمريكي دونالد ترامب بشأن مبادرة وقف إطلاق النار الجوي في أوكرانيا سوى تكهنات إعلامية، وشدد على أنه لا توجد تفاصيل ملموسة حول هذا الموضوع، ولا توجد أيضا أي تفاصيل ملموسة بشأن أي صيغ أو مقترحات جديدة. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت خزانات وقود ومواد التشحيم في ميناء تشورنامورسك بمقاطعة أوديسا، إضافة إلى مستودعات صيانة عسكرية وسفن شحن لوجستية في ثلاثة موانئ رئيسية. وأصابت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف واستولت على بلدتين في دانيتسك ودنيبروبتروفسك شرق أوكرانيا، ووجهت ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومرافق الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية، وقضت على 1435 جنديا أوكرانيا وأسقطت 500 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي لندن قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام أن رئيس الوزراء استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أول زيارة لضيف دولي في خطوة تؤكد دعم لندن الثابت لكييف. وفي بوخارست أعلنت رومانيا طرد موظفا في السفارة الروسية في رد حازم على انتهاك مسيرات روسية بشكل متكرر أجواء الدولة المحاذية لأوكرانيا والعضو في الحلف الأطلسي. يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى قبرص، حيث من المقرر أن يلتقي القادة القبارصة المتنازعين في محاولة لإحياء محادثات إعادة التوحيد التي انهارت عام 2017. وقالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة ماريا أنجيلا هولغن أن غوتيريش يأمل في تشجيع القبارصة وقادتهم على الانخراط في مفاوضات السلام.

وفي الأمم المتحدة انسحب وفد الولايات المتحدة من اجتماع لمجلس الأمن الدولي عندما بدأ السفير الفرنسي الإدلاء بمداخلته، وذلك تنديدا بتصريحات فرنسية سابقة قارنت الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا. وفي جنيف أعربت بعثة تابعة للأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء قرار فنزويلا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وإلى موجات الحرائق التي تشهدها أوروبا، فقد بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع طارئ بمقر وزارة الداخلية الفرنسية في باريس سبل التعامل مع حرائق الغابات في فرنسا. وفي مدريد حذرت السلطات الإسبانية من أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن حرائق الغابات التي لا تزال خارج السيطرة مع توقعات بتدهور الأحوال الجوية. من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي نشر مساعدات في فرنسا وإسبانيا عبر آلية الحماية المدنية التابعة له في ظل حرائق الغابات المستعرة التي تسببت في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في أوروبا وأدت إلى نزوح أكثر من 300 ألف شخص في البلدين.

0: ومن الأخبار الاقتصادية. قال الممثل التجاري الأمريكي جيمس يون غرير أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على 60 شريكا تجاريا بسبب تهاونهم المزعوم في تطبيق حظر العمل القصري لن يكون لها على الأرجح تأثير اقتصادي. انخفضت أسعار النفط بشكل حاد إذ شعر المستثمرون بارتياح بعد توقف الضربات الأمريكية على إيران، ما يترك الباب مفتوحا أمام المحادثات. وانخفض سعر خام برنت بنسبة 5% ليصل إلى 91 دولار للبرميل. سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بأكثر من 1% بعد أن أدى توقف القتال في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط، مما هدأ المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1% ليصل إلى 4130 دولار للأونصة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 45 كيلو متر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 قدم. المد القادم الساعة 10 و55 دقيقة صباحا، والجزر الساعة 6 و6 دقائق مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6 و43 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم أيضا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط على فترات خلال النهار، وفرص الغبار المثار أثناء نشاطها خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق في استهداف السعودية بمسيرات انطلقت من العراق. الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران، ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات. واشنطن تؤكد عقد جولة جديدة من المباحثات بين الاحتلال

الإسرائيلي ولبنان برعاية الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. استشهاد 3 فلسطينيين في غارات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يجري جولة ميدانية في منطقة أم سيالة ومدينة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان غدا إعلان الجيش السيطرة عليهما. الرئيس الأوكراني يقول أن بلاده تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى، وموسكو ترحب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. حرائق الغابات تواصل اجتياح مناطق واسعة في فرنسا وإسبانيا في واحدة من أعنف موجات الحرائق التي تشهدها أوروبا منذ عقود. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الصباحية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. ساعتنا تقترب من 8:30 في إذاعة دولة الكويت. نحن معكم في صباح الخير، نتمنى لكم دائما أوقات طيبة، طبتم وطاب صباحكم.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: أهلا بكم، نتواصل معكم وفقراتنا في صباح الخير. ضيفتنا على الهواء مباشرة الأستاذة منيرة المطيري، مراقب تفتيش الفروانية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. أسعد الله صباحك أخت منيرة.
1: أسعد الله صباحكم وصباح السادة المستمعين،
0: يا هلا وسهلا على هذه الاستضافة. يا هلا وسهلا فيك في برنامج صباح الخير. تقومون الحقيقة بجولات تفتيشية تنفذها العديد من المراكز التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية، ودنا نعرف طبيعة عملكم كتفتيش وأيضا المخالفات اللي تم ضبطها من خلال هذا التفتيش.
1: طبعا تنفذ الهيئة العامة للغذاء والتغذية جولات تفتيشية مكثفة على عدد من المناطق للمناطق التابعة للمحافظة للغذية، وتقوم أيضا بجولات تفتيشية مكثفة، وتسفر الجولات عن تحرير عدد من المحاضر الضبط لحق المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى جانب إتلاف كميات المواد الغذائية التي ثبتت عدم صلاحية الاستهلاك الآدمي.
0: نعم طبعا، يعني الكثير يسمع عن الاستهلاك غير صالحة، مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفي أغذية أيضا تكون مغشوشة. شلون يتم لكم اكتشاف هذه الأغذية وهذه المواد من خلال جولاتكم التفتيشية؟
1: طبعا المواد الغذائية

0: غير صالحه. كل ماده غذائيه يطرا عليها فساد او تلف او تغير في خصائصها الطبيعيه من حيث اللون او الطعم او الرائحه والشكل، وذلك عن طريق الكشف الظاهري. وايضا اذا انتهت مده صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ الثابت بالبيان المدون على بطاقتها الغذائيه. وايضا اذا احتوت الاغذيه او عبواتها على يرقات او ديدان او حشرات، او تعرضت خلال مراحل تحضيرها او تداولها او تخزينها لظروف غير صحيه، تعتبر هذه أغذية غير صالحة لاستهلاك الآدمي. أما الأغذية المغشوشة فهي المنتجات التي تم التلاعب بمكوناتها أو بياناتها، مثل تغيير تاريخ الصلاحية أو استبدال الملصقات أو إضافة مواد غير مصرح بها، أو عرض المنتج بصورة تخالف حقيقته، وهذا يتم الكشف عنه عن طريق سحب عينات مخبرية عند الاشتباه والتأكد من مطابقتها.
1: نعم. إذن بعد اكتشافكم ورصدكم لهذه المخالفات لابد أن هناك إجراءات تتخذونها، فما هي الإجراءات القانونية اللي تتخذها الهيئة بحق هذه المنشآت أو الجهات اللي تتعامل وتتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو تكون مغشوشة؟
0: طبعا تتعامل الهيئة مع جميع المخالفات وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، حيث يتم تحرير محاضر ضبط بحق المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تشمل إتلاف المواد الغذائية الغير صالحة أو مجهولة المصدر، وفي بعض الحالات اتخاذ إجراءات أشد بحسب نوع المخالفة وخطورتها وإصدار أوامر الغلق بحق المنشآت المخالفة.
1: نعم، إذن احنا نعول الحقيقة عليكم كمراكز تفتيش تابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية، شلون تسهم هذه الحملات في انها تعزز سلامة الغذاء وتحمي صحة المستهلكين وترفع الحقيقة من مستوى التزام هذه المنشآت الغذائية اللي تتعامل مع المستهلكين بالاشتراطات الصحية من اجل سلامتهم؟
0: طبعا تعتبر الجولات الرقابية المستمرة تعد خط الدفاع الأول لحماية صحة المجتمع، فهي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك، كما تسهم في رفع مستوى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية وتعزيز الوعي لدى أصحاب المنشآت والعاملين عليها، كما تسهم في رفع مستوى نشر الوعي والأنظمة واللوائح بما يعكس توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين.
1: احنا بدورنا يا كصباح الخير ودنا دائما هذه المتابعة من المواطنين والمقيمين لتعزيز دوركم للمحافظة على سلامة المجتمع. شكرا لك اختي منيرة المطيري، مراقب مركز تفتيش الفروانية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، نثمن جهودكم اللي تبذلونها لحماية المستهلكين. حياك الله ويا هلا وسهلا فيك.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدم نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
3: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
4: نحن معكم مستمعين الكرام في برنامج صباح الخير، نتمنى السلامة لكل قائدي المركبات، ولمعرفة الحركة المرورية ومدى انسيابيتها في شوارع دولة الكويت في هذه الفترة. نرحب بمدير العلاقات العامة العقيد عثمان غريب، يسعد لنا صباحك.
5: حياكم الله وصبحكم الله بالخير.

0: صبح عليكم وعلى المستمعين، ودائما نتمنى لهم السلام وين ما يكونون. والحركة المرورية دائما تتغير من وقت لآخر، لكن فترة الصبح وفترة الصيف طبيعي جدا، الانسيابية واضحة، لكن ممكن بعض الحوادث المرورية تغير اتجاه قائدين المركبات وقد تسبب بكثافة مرورية، وخاصة بلاغات الحرائق للمركبات اللي قاعدين نشوفها بشكل يومي. وهذا الشيء اللي يحتاج اتخاذ الحيطة والحذر من قبل قائد المركبة بالتزامه بالاشتراطات الأمنية المرورية. يمكن آخر بلاغات حريق مركبة على طريق الملك فهد باتجاه المدينة، ولا يوجد إصابات سبب كثافة مرورية، ولكن يعني الإخوان في قوة الإطفاء العام تعاملوا مع هذا البلاغ. كذلك أيضا بعض الحوادث البسيطة. نبقى احنا نكرر للمستمعين بأمر مهم جدا، أعمال التطوير الموجودة في الشوارع اللي تحتاج إلى يعني متابعة وانتباه دائما لدار العامة للعلاقات والإعلام تعلن عن أماكن أعمال التطوير وأعمال التعديلات والصيانة في الطرق، وهذا الشيء اللي يسبب كثافة في بعض المواقع بسبب الإغلاقات الخاصة للأعمال. يعني أكثر موقع، ولكن احنا نحاول نوضح لي يعني بعض المستمعين أهم الطرق. مثلا يعني على سبيل المثال إذا بذكر يعني طريق الملك عبد العزيز، سريع استحداث مخرج مباشر لمستشفى السلام في منطقة المهبولة على طريق فهيل السريع، مما يتسبب أيضا في أعمال تطوير. وكذلك أيضا مداخل مدينة الكويت في بعض المواقع عليها أعمال تطوير، ويمكن طريق الرياض أيضا على أعمال تطوير، بالإضافة إلى طريق 207 الرابط ما بين منطقة صباح السالم والعدان. هذا أيضا تسبب في تغيير اتجاهات لكثير من قائدي المركبات، لذلك احنا ننوه على أعمال التطوير ونستمر في الحملة التوعوية الشاملة لفترة الصيف اللي متنوعة لأكثر من جانب، وأهمها طبعا مرتادين البحر. وإحنا دائما يعني نكرر بالتوعية لمرتادين البحر، ونأكد لكم أيضا على يعني أهمية التأكد من أمور السلامة لأصحاب الطراريد والجتسكي، وهو صاحب الطراد والجتسكي بالشارع يحرص على الالتزام بالشروط الخاصة، بالالتزام بالسرعة المقررة، الالتزام بالحارة المقررة، الالتزام بأمور الشروط الخاصة للعربانة اللي يسحب فيها الطراد أو الجتسكي. الإخوان في دار عام المرور رغم حرارة الطقس، رغم يعني تقلبات الطقس، هم متواجدين على مدار الساعة لضبط الحارة المرورية، وأيضا للمساهمة في يعني مساعدة مرتادين الطريق. كذلك أيضا الإخوان الموجودين في دار عام خفر السواحل اللي تكلمنا عن الرحلة البحرية اللي تكون مثلا لصاحب الطراد والجتسكي من الشوارع إلى ينزل الطراد في البحر، فطبيعي جدا راح يكون هناك أيضا اشتراطات خاصة لدار عام خفر السواحل، من الدفتر الخاص بالطراد، التأمين، الرخصة، رخصة الطراد، خاصة أن الرخصة البحرية أصبحت اليوم في القانون الجديد لسبعة سنة، وهذا شيء يعني إيجابي لكثير من مرتادين البحر. وكذلك تأمين الطراد والجتسكي أصبح سنتين بدال السنة، فهذا أيضا عامل إيجابي لمرتادين البحر. وكذلك الالتزام بالأمور الشروط الأمن والسلامة، وكذلك أيضا التأكد دائما من يعني أمور البنزين والصيانة للطراد والجتسكي. في دخلنا اليوم من حالة الطرق إلى البحر نظرا لدخولنا في موسم الصيف، وخاصة أن حملة وزارة الداخلية متزامنة مع هذا الموسم، وكثير من الناس يمكن بدأوا اليوم يداومون يروحون بعد دواماتهم البحر، أو أن اللي بإجازة يروح البحر، فحبينا أيضا نتطرق لهذا الجانب. وبالنسبة إلى الحالة المرورية الانسيابية واضحة، ونتمنى السلامة للجميع ووصولهم لإجازتهم بالسلام يا رب.
1: يعني نتمنى ذلك بكل تأكيد. العقيد عثمان، دائما احنا نوصي باتباع قواعد وأنظمة المرور اللي وضعت للحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق. ايضا نتوجه لكم بالشكر الجزيل على هذه الجهود الواضحة تماما، وجودكم على مدار الساعة في شوارع دولة الكويت المختلفة وفي مختلف الظروف لضمان الأمن والأمان، سواء لقائدي المركبات أو حتى للمستخدمين. كل الشكر لك العقيد عثمان غريب، مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية.
0: الشكر موصول لكم وقواكم الله.
2: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية. 89.5 FM من إذاعة دولة

0: دولة الكويت برنامج صباح الخير.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية والألعاب الإلكترونية مثل السكوتر والتابلت والبطاريات والأجهزة الأخرى، يجب عليك اتباع الخطوات الآمنة التالية لتجنب حوادث الأجهزة. تأكد من استخدام شاحن ذو جودة عالية، وأحرص على عدم وضع الجهاز على الشاحن لمدة طويلة وخاصة أثناء النوم، ويجب عدم ترك الأجهزة في الأماكن الغير مناسبة مثل المركبات والأماكن المكشوفة المعرضة للشمس. أيضاً عدم تخزين بطاريات الليثيوم مع المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة والغير مكيفة. ولا قدر الله في حال حدوث أي نوع من أنواع الخطر، لا تتردد في الاتصال على هاتف الأمان 112. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: حياكم الله مستمعين الكرام، ولازلنا مستمرين معكم حتى 9 صباحا في صباح الخير. في هذه اللحظات ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الأطفاء العام الرائد أحمد منصور. صبحك الله بالخير رائد أحمد.
1: صبحك بالنور، يا هلا فيكم، مرحبا، حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
0: حياك الله رائد أحمد في برنامجكم صباح الخير. نود أن نعرف آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة الماضية.
1: بإذن الله تعالى، بداية نقول أسعد الله صباحكم وصباح كل مستمعين برنامج صباح الخير. إذا نتكلم بشكل عام نقول لله الحمد في انخفاض كبير بالنسبة يعني لحرائق المركبات، بالنسبة أيضا لحرائق المنازل والعمارات الاستثمارية. ولكن طبعا الكل تابع يمكن مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لقوة الأطفاء العام، كان هناك حادث كبير جدا يوم الأحد الماضي، وهو عبارة عن حريق مخزن في مزرعة بمنطقة الصليبية الزراعية. 6 مراكز للإطفاء تعاملت مع هذا الحريق بعد مجهود كبير جدا لإخوانكم رجال الإطفاء، ولله الحمد تم محاصرة الحريق وتم إخماده بسلام ولم تكن هناك أي إصابات تذكر. هذا بخصوص طبعا تكلم اللي يوم الأحد الماضي حريق مخزن في منطقة الصليبية. أما إذا نتحدث بخصوص حرائق المنازل، أيضا إخوانكم رجال الإطفاء أيضا تعاملوا مع حريق منزل في فترة الظهيرة منطقة القصر الجهراء وكذلك منطقة الفردوس. لله الحمد يعني هذه الحوادث لم تأتي نهائيا بخصوص الإصابات أو حالات الاختناق الشديدة أستاذ عبد الرحمن.
0: نعم.
1: في نقطة لابد أيضا اليوم يعني فرصة جميلة نوضح حق المستمعين الكرام أن اختناقك اليوم أجهزة الأمن والسلامة في غاية الأهمية. إن فترة الصيف يعني نتعايش حرارة استثنائية وتزداد الحرائق سواء بالأماكن الخارجية أو كذلك بالنسبة لأماكن المغلقة. يعني توفير بطانية الحريق ترى أمر في غاية الأهمية. في ناس ممكن تفكر هني أن استخدامها ينصب فقط حق حرائق الزيوت وحرائق المطابخ، لا طبعا هذا أمر خاطئ، لأنها تستخدم بالنسبة لحرائق الزيوت وكذلك لا قدر الله شخص هني واجه خطر الحنت هني من خلال خبرتك تغطي من خلال بطانة الحريق ويتم إخماد هذا الحريق بشكل مباشر. ولكن لا قدر الله أنت واجهت خطر الحريق لأي شخص كان بالمنزل أو أماكن حيوية، ممكن في فكرة مهمة يعني أنت تزودها يعني للأهل، شنو هي أستاذ الحماة تحديدا؟ تبحث هنا عن أرض صلبة وتنزل إلى الأسفل وتتدرج من اليمين إلى اليسار، مباشرة راح تشوف تم إخماد هذا الحريق. بالإضافة إلى ذلك يعني نتكلم بخصوص المحلات التجارية، العمارات الاستثمارية، منازلنا، نحرص على رؤية مطفأة الحريق لأن لها عداد، لها أيضا تاريخ. ممكن هني البعض يواجه الحريق ووقت استخدام مطفأة الحريق ما يشوف تفاعلها بشكل مناسب، والسبب بذلك يعود شنو تحديدا؟ أنها منتهية منذ فترة طويلة وأنت ما كان عندك رؤية مسبقة لهذه الأمور، فطبيعي جدا راح تواجه خسائر بالنسبة للمال.

0: التحديات. حتى طبعا انت هني في تواصل الجهات المعنيه من خلال رقم الطوارئ 112، بكل تاكيد ما راح يقصرون الجهات الامنيه خلال 6 دقائق 5 دقائق، ولكن انت تتخيل استاذ عبد الرحمن ممكن خلال 5 دقائق 6 دقائق ممكن تكون هناك خسائر ماديه فادحه، خاصه صحيح. اذا كان هناك تخزين عشوائي جدا بالنسبه للاقراض والماديات بشكل خاطئ.
1: نعم، لذلك نقول لكم رائد أحمد منصور شكرا لكم وإلى جميع رجال قوة الأطفاء العامة ومنتسبيها على ما تقومون به من جهود مخلصة وعمل متواصل على مدار 24 ساعة، فأنتم حاضرون في مواقع الواجب ومستعدون للتدخل وتقديم العون وحماية الأرواح والممتلكات. أيضا نشكركم على الدور المهم الذي تقوم به قوة الأطفاء العام من خلال حملاتها التوعوية والإرشادية التي تساهم في نشر ثقافة الوقاية وتعزيز الوعي بإجراءات السلامة والحد من المخاطر والحوادث. فشكرا لكم وشكرا لك رائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الأطفاء العام.
0: حياكم الله، مع السلامة.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: التاريخ
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
1: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
1: 28 من يوليو تموز تاريخ اليوم. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1540 الملك الإنجليزي هنري الثامن يتزوج زوجته الخامسة كاثرين هوارد. أعلن استقلال بيرو عن إسبانيا بقيادة خوسيه دي سان مارتن. كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1821. أما في عام 1868 التصديق على التعديل 14 للدستور الأمريكي الذي منح الحماية القانونية المتساوية للمواطنين. أعلن النمسا المجر الحرب على صربيا لتبدأ بذلك الحرب العالمية الأولى. كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1914. في عام 1976 وقوع زلزال تانغشان في الصين والذي يعد من أكثر الزلازل الدموية في القرن العشرين. افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1984 كان ذلك في مثل هذا اليوم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. أما أطلاق وحدة ناووكا الروسية والتحامها بنجاح مع محطة الفضاء الدولية في خطوة مهمة لتعزيز قدرة المحطة العلمية كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 2021. التاريخ حكايات تروي الزمن. أهلا بكم وجولة أخيرة وأخبار الديرة.
2: بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع قائد قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية اللواء الركن عوض الأحبابي أوجه التعاون العسكري.

بين البلدين الشقيقين وسبل تطويره. وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي أمس الاثنين إن الفريق الركن لشريعان استقبل اللواء الركن الأحبابي والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأضافت أنه تم أيضا مناقشة أوجه التعاون العسكري وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين، وحضر اللقاء عدد من كبار الضباط القادة من كلا الجانبين.

0: أكدت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة أهمية مذكرة التعاون المشتركة التي وقعتها الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للشباب والرياضة لإطلاق أول منظومة وطنية لقياس وتحسين الأداء البيئي في الأندية والمراكز والمرافق الشبابية والرياضية. وقالت الدكتورة الفليج خلال رعايتها وحضورها توقيع المذكرة في مبنى هيئة البيئة إن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل البيئي تنتقل فيها الجهات من التوعية العامة إلى القياس المؤسسي القائم على البيانات والمؤشرات والتقارير الدورية. وأضافت أن ما لا يقاس لا يمكن إدارته، لذلك تنطلق هذه المنظومة من مؤشرات توثق الأداء وتدعم اتخاذ القرار مع إشراك الشباب بوصفهم شركاء فاعلين في تصميم المبادرات البيئية وتنفيذها ونشر أثرها في المجتمع. وعن المذكرة أوضحت أنها تهدف إلى إعداد إطار استرشادي موحد لقياس الأداء البيئي وتطبيق نظام لتقارير الاستدامة السنوية وبناء قاعدة بيانات للمؤشرات البيئية بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد ومتابعة أثر المبادرات البيئية في القطاعين الشبابي والرياضي.
1: أيضا من أخبارنا المحلية، نظمت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان أمس الاثنين اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع الهيئة العامة للقوى العاملة والنيابة العامة وبمشاركة وكالات الأمم المتحدة المعنية لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات حماية حقوق العمال والعمل اللائق. وقالت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة شيخ جواهر إبراهيم دعيج صباح إن الاجتماع يأتي في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة وتطوير آليات التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية. وأضافت أن ذلك يهدف إلى دعم الجهود الرامية لتعزيز حماية حقوق العمال وتطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية بما ينسجم مع التزامات دولة الكويت الدولية وأهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن الاجتماع تناول استعراض أبرز المستجدات التي شهدها ملف حماية العمال خلال الفترة الماضية بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025-2028 ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2026 وتطوير نظام الإحالة الوطنية وبرامج التدريب والتوعية إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الخبرات الفنية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود.

0: ايه هي امنا الكويت.
1: وإلى هنا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح من برنامجكم صباح الخير عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يثري صباحكم ويبث الأمل والنشاط في أرواحكم. نشكر لكم حسن المتابعة وجميل التواصل. نتمنى لكم يوما موافقا مليئا بالإنجاز والراحة. وفي ختام هذه الجولة الصباحية لكم تحيات الإعداد محمد القحطاني ثامر الديحاني.
0: تحية لكم من فيحاء السعيد زينب القلاف وعبد الرحمن العنزي.
1: وهذه تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.
0: يحييكم عبد العزيز الصقعوبي من الهندسة الإذاعية.
1: حتى نلتقيكم في الغد بمشيئة الله مع إشراقة جديدة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ودمتم ودامت الكويت بخير وعز وأمان. هذه تحيات التنفيذ من عنود الرجيب.
0: ودائما نقول صباح اليقين بأن كل مر سيمر وأن القادم أجمل بإذن الله. تحية لكم من المخرج بدر المروان.
1: إلى اللقاء.
0: مع السلامة.
2: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق في استهداف السعودية بمسيرات انطلقت من العراق. الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات. واشنطن تؤكد عقد جولة جديدة من المباحثات بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان برعاية الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. استشهاد 3 فلسطينيين في غارات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يجري جولة ميدانية في منطقة أم سيالة ومدينة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان غدا إعلان الجيش السيطرة عليهما. الرئيس الأوكراني يقول أن بلاده تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى وموسكو ترحب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. حرائق الغابات تواصل اجتياح مناطق واسعة في فرنسا وإسبانيا في واحدة من أعنف موجات الحرائق التي تشهدها أوروبا منذ عقود. نهاية الموجز. إلى اللقاء.
3: قناه اسماعيل
4: قناه الهلال
5: قناه الركوب الرجاء
6: كوكب الشرق
3: قناه طهفون المطرب عبد العزيز القصري
7: عبد الله ابو شيخ.
8: اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات اليوم مع أسطوانة وهي من أوائل التسجيلات للفنان عوض الدوخي. تابعونا وحياكم الله.
0: غوانات نافذة على التراث الغنائي العربي الأصيل. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع واليوم معانا أسطوانة أو من هالغوانات الجميلة لعوض فرحان الدوخي فنان المعروف عندنا في الخليج. وهذا الفنان من فنانين الكويت المميزين اللي قدم الصوت والفن والألوان فنون بشكل لوى الطنبورة، تعاون مع كثر من شعراء الكويت من شعراء العرب من خلال أخذ لهذه الأصوات القديمة لشعراء وهي من الأصوات اللي وثقوها قبله. طبعا الشاعر الكبير تكلمنا عنه عبد الله الفري المتوفى عام 1901، وهناك من عشق هذه الألحان ومن الناس اللي هم أو من الفنانين اللي هم باع جميل في حفظة لهذه الأصوات الفنان عوض الدوخي. عوض الدوخي أيضا وصل مرحلة تعاون مع الملحنين الجدد في فترة الستينيات مع الشعراء إلى جانب يعشق التراث ومجدد للأغنية الكويتية والخليجية. طبعا من مواليد 1932 ولكن ترك إرث من التراث وله عشاقة في الخليج. بسمعكم أول أسطوانة سجلها تقريبا في عام 1958، صوت قديم وأعاد تجديده بعنوان يا من هواه وعزه وأذلني. أسطوانة قديمة، يمكن هذا أو هذه القصيدة سجلت بأشكال عديدة في العالم لي لحلاوة كلمات هذه القصيدة. بسمعكم هذه الأسطوانة وهي من أوائل الأسطوانات اللي وثقها وسجلها الفنان عوض الدوخي يا من هواه صوت، وهذا التسجيل القديم لهذا الفنان.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع. كنوز صوتية نادرة لأشهر المطربين العرب. غوانات.
1: سمعنا هذه الأسطوانة للفنان عوض الدوخ يا من هواه، ونذهب إلى المملكة العربية السعودية والفنان الكبير طارق عبد الحكيم من مواليد 1920، توفى في عام 2012، ويعتبر عميد الفن السعودي. هذا الفنان مجدد، واكب ودرس وتعب حقيقة، وتتسابق كل الأصوات على ألحان هذا الفنان، إلى جانبه صوته مميز. وأشهر أغنية تراثية غناها وسجلها في تلفزيون المملكة العربية السعودية اشتهرت سليم يا سليم. لكن أنا برجع إلى أسطواناته وعشقه للفن، وهو طبعا من أهل الطائف وعسكري، يعني دش العميد متقاعد في عام 1982، ابتعث إلى القاهرة لدراسة الموسيقى العسكرية. ففي حياة موسيقية، فن، تراث، دراسة، فلذلك تجد أغنيته وموسيقى أكاديمي رائع، وتعاون مع كل الفنانين منهم طلال مداح، محمد عبدو، نجاة الصغيرة، فايز أحمد، وديع الصافي، سميرة توفيق، فهد بلام، ونجاح سلام، كل هالمطربين الكبار. سمعنا في حلقة سابقة أغنية بعنوان أبكي على ما جرى لي يا أهلي، ولها أغنية الفنان طارق عبد الحكيم اسمها مضت أيام في حبك، وسجلها لشركة اسمها سهيل، شركة قديمة تسجل أسطوانات. وسمعوا هالطرب وهالفن مع الفنان طارق عبد الحكيم مع هذه الأسطوانة. كل التحية مني، محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي، فما الله.

0: مسموحي لأنه منك يا روحي
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: مرت 3 أسابيع تقريبا على الحادث، ومن يومها وأنا ما لمست الجتسكي، وحتى البحر ما عدت أروح له، وكل وقتي بين البيت والجامعة والكتب، كأن حياتي القديمة صارت بعيدة عني لسنوات بعد، مو أسابيع بس.
2: أنا شايفة هالتغيير يا وليدي، مو بس بالدراسة، حتى بطريقة كلامك وتفكيرك، كأنك كبرت أكثر خلال هالفترة القصيرة.
3: لكن لا تعزل نفسك زيادة عن اللزوم، لأن الإنسان يحتاج يتعلم من أزمته، مو إنه يعيش فيها وبعدين يمل بسرعة ويرد مثل ما كان ويمكن أسوأ بعد.
4: والله يا ناصر، الشباب مستغربين منك لأنك أكثر واحد كان يحب البحر، والحين صرت أول واحد يعتذر عن أي طلعة. بس كفو، والله كفو يا ناصر.
5: أنا أشوف اللي قاعد يصير ترى شيء طبيعي، لأن بعض الأحداث تعيد ترتيب أولويات الإنسان بالكامل. اتمسك بالفرصة يا ناصر، يمكن ما تحصل لك فرصة ثانية نفسها.
6: المهم أنك تمشي لقدام ولا تلتفت وراك كل يوم، لأن الماضي إذا سيطر عليك يوخرك عن بناء المستقبل.

0: صراحة يا ناصر مستواك خلال الأسابيع الأخيرة تغير بشكل ملحوظ يعني، وكنا اللي قاعد يجلس بالمحاضرات شخص ثاني يعني مو أنت.
1: دكتور يمكن لأني أول مرة أحس إن عندي هدف أساسي لازم أجابله، وعلشان كذي قاعد أتعامل مع الدراسة بجدية مو على أساس إنها سنين وتطوف وخلاص.
2: أعتقد أنك تمتلك قدرات أكبر مما تتصور يا ناصر، لأن نتائج الاختبارات القصيرة الأخيرة كانت ممتازة جدا، وهذا يبين أنك تطورت بشكل سريع وقدرت أنك تحصل كم كبير من الدروس بوقت قصير.
3: أنا قايل لكم من زمان أن ناصر ذكي، لكن كان يضيع حماسه بأشياء ويهمل أشياء أهم.
4: وأهم شيء أنه بدأ يكتشف نفسه بطريقة مختلفة، مو عن طريق البحر والاستعراض أو تصوير المقاطع.
5: وأتمنى يستمر على هالطريق، لأن التغيير الحقيقي يحتاج صبر وإصرار أكثر من أي شيء ثاني.

0: نصور الله يهداك صار لك فترة مختفي، لا بحار ولا دوانية ولا حتى مباريات، كأنك قررت تقطع علاقتك بكل شيء.
1: لا لا مو لدرجة مقاطعة، بس قاعد أحاول أرتب حياتي شوي وأفهم شنو أبي أسوي بالمستقبل بدل لا أعيش يومي بدون خطة.
2: زين زين ما تسوي بزين، لأن اللي صار بالحادث كان درس قوي ويمكن لازم كلنا نستفيد منه مو بس أنت. أنا بعد كنت على عماي وكنت أشجعك من غير ما أفكر، الحين تعلمت إنه مو كل شيء أصفق له طول الوقت.
3: بصراحة أكثر شيء عجبني إنكم ما قعدتوا تلومون الدنيا والناس،
4: وهذا اللي يفرق بين شخص يكبر بعد الأزمة وشخص يظل واقف مكانه طول العمر.
3: واعتقد إن القادم أفضل إذا استمريت بنفس الإصرار اللي أشوفك فيه هالأيام.

0: ناصر؟
1: نعم يبا.
0: قبل شوي وصلني اتصال غريب من شخص ما عرفه.
1: زين.
0: يقول عنده شيء يخص حادث البحر.
1: حادث البحر بعد كل هالفترة، شنو ممكن يكون عنده يعني؟
2: يمكن شاهد شاف شيء ما انتبه له أحد وقتها، أو عنده معلومة جديدة،
3: أو مجرد شخص يبي الشهرة ويبي يستقل السالفة، لأن هالأمور تصير وايد هالأيام.
4: لا نسبق الأحداث يا جماعة، خلينا نشوف شنو عنده أول وبعدها نحكم على الموضوع.
5: واي أنا من سمعت كلمة الحادث ورد الخوف بقلبي مرة ثانية.

0: هلا فيك يا وليدي، مشكور على اهتمامك، بس نبي نعرف بالضبط شنو اللي عندك بخصوص الحادث.
1: هلا فيك حمي، أبد طال عمرك. أنا كنت مار بالصدفة بطرادي وقت الحادث، وقلت يعني أبي أوقف أصور لي صورة بنص البحر من زاوية بعيدة. إي وبالصدفة بصراحة صار الحادث وقت التصوير، وبصراحة أنا ما عرفت أهمية هالفيديو إلا توه بعد ما شفت الناس يتكلمون عن الحادث.

0: مواقع التواصل الاجتماعي.
1: يعني أنت عندك تصوير للحادث نفسه؟
0: اي نعم، لكن من مكان مختلف عن المقطع اللي انتشر اخر شيء بين الناس.
2: انزين حجي، نقدر نشوفه؟ الله يسلمك.
0: دزيته لكم على رقمكم هذا، لكن انتبهوا بالتفاصيل زين، لان اكو شيء غريب ما لاحظه احد من قبل.
3: والله من نبرة صوتك واضح ان الموضوع مو بسيط كلش. مشكور طال عمرك.
4: والله احس ان هالفيديو راح يغير شغلات وايد غير اللي كنا مقتنعين فيها.

0: وقف وقف المقطع. ارجع شوي. لا لا اكثر اكثر بعد. شوف شوف شوف شفتوا اللي انا شفته؟
1: اي صح صح. لحظه لحظه لحظه. طالع طالع اكو جت سكي ثالث دش بينكم بسرعه كبيره قبل الحادث. ها طالع مبين بثانيتين او اقل.
0: اي اي شلون ما انتبهنا؟
2: لان المقاطع القديمه كانت من زاويه مختلفه وهالتفصيله ما كانت ظاهره نهائيا.
3: معناته الصوره اللي بنينا عليها كل استنتاجاتنا كانت ناقصه من الاساس.
4: يا رب لطفك، يعني مو كل المسؤوليه على ولادي ناصر.

0: أنا مو قادر أصدق اللي قاعد أشوفه. 3 أسابيع وأنا ألوم نفسي على كل شيء، والحين أكتشف إن الحقيقة مو مثل ما كنت أعتقد.
1: انتبه انتبه، لا تعصب يا ناصر، مو معناته إنك بريء كلش، لا، هم بعد إنك مو بروحك بالمشهد.
0: هي وهذا يغير طريقة فهمنا للحادث كله، لأن وجود شخص ثالث يقلب المعادلة كلها.
2: السؤال المهم الحين، منو صاحب هالجتسكي وليش نحاش؟
3: والأغرب إنه ما طلع وتكلم ولا مرة رغم كل اللي صار عقبها.
4: الشخص اللي يخش معلومة مهمة مثل هذه أكيد عنده سبب يخليه يتجنب الظهور.

0: اليوم شفت الفيديو أكثر من 10 مرات وكل مرة أتأكد أن الجتسكي الثالث موجود فعلا ولا لا ولا يتروالي.
1: أنا بعد شفته
2: صراحة انصدمت لأنك أنت أعتقد أن الصورة أوضح من كذي صراحة.
3: يعني حتى أنت ما كنت منتبه له وقت الحادث؟
2: لا لا لا لا أبد. أقولك شيء، ذاك اليوم كل شيء صار بسرعة، ما قدرت أستوعب التفاصيل وقتها صراحة.
4: وهذا يثبت لكم إن الحقيقة أحياناً تحتاج وقت طويل عشان تظهر كاملة،
0: وأحياناً الناس تحكم بسرعة قبل لا تشوف الصورة كاملة.

0: معرفة الحقيقة شيء مهم، لكن لا تسمح لها تبوق منك الطريق الجديد اللي بديت تمشي.
1: هذا كلام عدل، لأن ما نبي نرد حق نقطة الصفر مرة ثانية.
2: الحادث غيرك للأفضل، وما نبيك تدور الحقيقة وتضيع كل اللي بنيته خلال الفترة اللي طافت.
3: وازن بين الاثنين، وايه الحقيقة لكن لا تترك مستقبلك بسببها.

0: وقف المقطع هني. شوفوا شو شفت لون الجيتسكي؟ شفته؟
1: اي شفناه. شنو ايش فيه؟
0: انا عارف هالجيتسكي عدل، مو اول مره اشوفه.
1: تعرف صاحبه؟
0: اذا اللي افكر فيه صحيح فالموضوع اكبر بكثير من مجرد حادث.

0: كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

30 دقيقة بعد 9 صباحا ساعتنا في استديوهات إذاعة دولة الكويت، وموعدكم كل يوم في مثل هالحزة مع مراحب.

مرحب الخير، مرحب السعادة، ودائما نبدي يومنا بدعاء لأهالينا وأوطاننا. الله ينعم علينا إن شاء الله بالنعمة، الأمن والأمان وراحة البال. حياكم الله معانا، وبانتظار مداخلاتكم ومشاركاتكم من داخل ومن خارج دولة الكويت. وخلكم معانا دائما، مرحب.

مراحب الخير، مراحب السعادة، وبسم الله نبدأ المشوار. تحيات الإعداد، أنا المخيال ومحمد شافي السبيعي. تحيات حلوة من التقديم يوسف جوهر وطلال الماجد. اللي تاخذ اتصالاتكم الحلوة وتحولها على الهواء غزلان الخلفان. الهندسة الإذاعية بأنامل الذهبية، يقول لكم صباح الخير مشعل القحطاني. أنفال العياف تهديكم أحلى تحية من التنفيذ على الهواء. ويقول الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لنسيه.

0: على القلب إلا لأنه يتقلب. مساحتنا اليوم فيها من هذا الشيء الكثير، نسياننا لحقوقنا وواجباتنا تجاه أزواجنا وتقلبات القلب سبحان الله بين شروق وغروب في التواصل مع العلاقات الاجتماعية. لماذا يفشل بعض الأزواج في فهم احتياجات بعضهم البعض رغم سنوات الزواج؟ 20 سنة ومو فاهمة أبو عيالها شي يحب يأكل، شي يحب يلبس، شي يحب يسافر، شنو مزاجه اليوم، هل تكلمه ما تكلمه؟ والعكس صحيح، كثير من الأزواج يوصل مع زوجته لسنوات طويلة إلا لليوم مو فاهم مزاجها المتقلب. هل تعانون من هذا الشيء؟ وشلون نفهم بعضنا البعض وتكون المصلحة الأولى والأخيرة باستمرار زواجنا ونجاح عيالنا؟ هذه تحيات وأمنيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاح.
1: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام، بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
2: حيل
0: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: صباح جميل لكل المتابعين. ويوسف دائما الإنسان يسعى للأفضل، يسعى أن يكون بيته مستقر، حياته مستقرة، عمله مستقر، تكون الحياة وردية وجميلة، فما بالك إذا كانت مع زوجتك ومع عيالك
1: وردية
0: وجميلة.
1: جميلة
0: الله، حلوة.
1: هذه أحلام ولا حقائق؟
0: لا، لما تقعد من النوم تشوفها.
1: هي حقائق ترى. لا، لما تقعد من النوم شو تشوف؟
0: تقول أنا حلمان.
1: تشوف لستة طلبات.
0: هات تموين والكهرباء والماي وما أدري وفواتير.
1: يعني طلال، بالنهاية الحياة الزوجية شراكة ما بين اثنين، رجل وامرأة. صح. وأحيانا الواحد ما يفهم الطرف الآخر، لذلك يجب أن يسعى أن يفهم الطرف الثاني، سواء كانت زوجة ولا زوج. يعني الإنسان بطبيعته ينسى، وأيضا الإنسان بطبيعته يهمل بعض الأحيان، يكون عنده أمور ثانية يعني يبي يقوم فيها، ولكن يجب أن ينتبه لحياته. الحياة الزوجية على الرغم من أنها تمر بسنوات طويلة بين اثنين وتكون مليئة بالأفراح وبالأحزان وبالمناسبات، ولكن أيضا المفارقة أن طول هالسنوات ما يفهمون بعض.
0: تخيل
1: البعض،
0: تخيل يعني مرات أسوي لقاءات مع محامين مراحب مثلا أو غير مراحب، أتفاجأ من الشكاوي من بعض الزوجات وتبي خلع، أو العكس الزوج يبي ينفصل. ليش 15 سنة زواج يقولك لليوم هي مفاهمتني وأنا زين، أنت اشتبي وهي اشتبي، ليش ما تواجهون بعض بطلباتكم؟ بالنهاية ترى أكيد هي طلبات عادية ومقدور عليها.
1: والسؤال اللي يطرح نفسه دائما، ما أدري إيش يبي فيني، أو ما أدري إيش تبي فيني، ما أدري إيش يبي. يعني هذا السؤال اللي دائما ينسأل.
0: فعلا
1: أنا مو فاهمته، أنا مو فاهمها، أنا ماني عارف،
0: أنا مو سعيد،
1: ليش هالجزئية هذه ناقصة؟
0: وتلقاه
1: ليش
0: هو
1: ما نكملها، ليش ما ندور لها الحل؟
0: المفروض تلقاه يوسف وهو حاط واسطات عشان ياخذها، ورايح ماخذ قروض ومسوي لها أحسن. إنزين، هذه المرأة مو أنت اللي اخترتها، مو هذه حلم حياتك، والعكس مو هذا الزوج اللي أنت رفضتي 20 واحد عشان تاخذينه بعد سنة من الزواج.
1: والله مرات تكون ذبحت نفسها تبي هذا الريال، ما تبي غيره، ومهم نفس الشيء بعد. يعني دش له 50 60، ما أبي إلا هذه البنية اللي دشت، هذه البنية اللي ارتحت لها. طيب هذه
0: اليوم
1: في إن شاء الله
0: جيلنا
1: فيه.
0: إيه كنا نحب
1: إن شاء الله فيه،
0: بس اليوم ما أدري يعني هل في تمسك لهالدرجة؟
1: يمكن يكون ضعف تواصل،
0: يمكن
1: ما يكونون يعني متواصلين مع بعض بالشكل المطلوب بالشكل السليم.
0: ممكن
1: ممكن
0: إذا يعني في ناس تقول لك يوسف إن تدش على الخط العاملة المنزلية. إذا الأم يعني مع السنوات ترى العاملة المنزلية هذه بعد تسحب من الأم الامتيازات، يعني يبتدي الأب خلاص ما يطلب منها طباخ ولا يطلب منها غسيل ملابس، كأنها شريكة. تصور إذا عطيتيها كل المهام وعيالك ينامون عندها وتحل معاهم الواجب، أنت وينك؟ يعني لازم تكون لك بصمات عشان الزوج ما يقول وينها.
1: يعني أكيد طلال في أسباب مختلفة متعددة، منها يمكن ضعف التواصل ما بين الزوجين، أحيانا الواحد ما يعطي مجال للآخر أنه يسمع.
0: صح.
1: ولا يكون منصت، يبيه اللي يتكلم في أمور أو أوقات ثانية يقولك لا ذا إيه راح تسيد البيت، فبالتالي لازم أثبت رأيي، أو هي تقول لازم أوقف على رأيي عشان أكسر كلمتها باكر لا يأذينا بأمور ثانية. فهل الحب بلا فهم يصلح هني بهالحالة؟
0: حلو هالعنوان. أقول لك شغلة، ليش إحنا مو مثل الأفلام؟ يفتح لها الباب،
1: لا
0: طق لها السلام،
1: أفلام يقول لها أفلام
0: كعانة. مرات أنت ذا زعلانة فتش لك باب الاستديو طق لك سلام. خلنا نسأل صاد عبد المحسن.
2: السلام عليكم، صبحكم الله.
0: عليكم السلام، شلونك استاذ؟
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: كل يوم افتح له باب الاستديو وطق له سلام، قلت له ما في مذيع سوالك هذه هالحركة.

0: شفت
1: يستاهل ابو يعقوب، يستاهل الله يحفظك يا رب.
0: تستاهل الطيب الله
1: ايه انت
0: يخليك
1: طيب الله
0: ويحفظك استاذ
1: يحفظكم
0: عبد
1: يا رب
0: المحسن.
1: ويرفع قدركم ويجمعكم دائما ان شاء الله، وتستمر هالضحكات هذه
2: آمين
1: وهالروح الحلوه في التقديم، الله يحفظكم اللي تضيف لنا الكثير حقيقه، وتضيف
0: الله
1: اليوم لنا
0: يحفظك.
1: شيء ايجابي والله.
0: تسلم
1: الله
0: تسلم
1: يحفظكم
0: اخوي
1: يا رب.
0: عبد المحسن. اليوم ضايعين انا وطلال، قاعد
2: اي
0: ندور
2: والله
0: السبب اللي يخلي الازواج يعني مو فاهمين احتياجات بعضهم البعض.
2: ساعدنا ارجوك.
1: الله يحفظك. بس انا بقول لك هناك تقريبا اربع خطوات علشان نقدر نوصل الى فهم الطباع. مشكلتنا ترى مو فاهمين طباع بعض، هذه المشكله. يعني انا استغرب لما اشوف ناس عايشين مع بعض، زوج وزوجه، عايشين 30 سنه و20 و30 ويمكن وصلوا 40 سنه، والله مو فاهمين طباع بعض. شنو المشكله؟ المشكله عندنا اربع خطوات، اذا طبقنا هذه الاربع خطوات بشكل عام وبالعلاقه الزوجيه بشكل خاص، اول شيء لازم النيه تكون صادقه. لازم نيتك انت بينك وبين نفسك نيتك صادقه نجاح هذه العلاقه الزوجيه، وانا يبغى بفهم طباع هذه المره والمره نفس الشيء، نيتها تكون صادقه. ثاني خطوه هي الاحترام، انا احترم نفسي فاحترم هذه العلاقه. لازم هذا بينك وبين نفسك، حديثك بينك وبين نفسك. نقطه ثالثه، احنا لازم نفعل التغافل ونفهم التغافل عشان نقدر نفعله. شنو التغافل؟ ببساطه التغافل اني انا اعلم ان الطرف الاخر وهو يعلم انه اخطا في حقي لكني استطيع ان اتجاوز عليه، هذا التغافل. اما تقول لي انا بتغافل عنه وهو ما يدري انه هو اخطا، هذا مو تغافل، هذا تجاهل.
2: نعم.
1: فإحنا محتاجين هالثلاث خطوات. اللي ما أقدر أتغافل عنه أبدأ أصارحه، أقول له بس أختار أسلوب المصارحة. أسلوب لازم يكون محترم،
2: مو عصبية ولا صراخ ولا
1: المصارحة لازم تكون بنية صادقة عشان أحل المشكلة باحترام، بثوب الاحترام. اللي أقدر أتجاوز عنه وقت المصارحة لأني أنا قاعد أكشف خطأ أتجاوز عنه. هني هذه أربع خطوات رئيسية علشان أقدر. شوف أنا ما قلت الحوار، ما يبطاري الحوار، احنا مشكلتنا لما نتحاور تزيد المشكله اكثر. ليش؟
2: ما ادري ليش.
1: ما عندنا نيه صادقه، ما عندنا احترام متبادل، ما عندنا تغافل ونطوف، ما عندنا مصارحه صادقه في وقتها في اختيار وقت مناسب. هذه الاربع خطوات مع الايام مع السنين مع التعامل مع المواقف، انا هني فهمت طبعها وفهمت طبعي. هني ننتقل الى حوار هادف. هني ننتقل الى حوار هادف. أم بس ابدا حوار وأنا نيتي فيها إشكالية واحترام عندي في مشكلة وتغافلي مفاهمة وصراحتي مضروبة وأنا مفاهم طباعه، شلون أقدر أتحاور مع حوار هذا؟
2: نعم.
1: فإذا طبقت هذه الأربع أشياء راح أفهم طباعه، راح يكون الحوار مثمر، راح أجد عامل مشترك فيما بيننا يكمل، وأحلى عامل مشترك إن تنجح هذه الأسرة راح يكون في تعاون. هني العلاقة راح تتحول إلى صداقة، وإذا تحولت إلى صداقة الاهتمام راح يكون مفروض سلوكيا، وإذا تحول الاهتمام مفروض سلوكيا هني أنا انتقلت إلى أعلى لدرجة اللي هي المودة والرحمة اللي هي العطف، مو التعاطف، عطف.
2: نعم.
1: الميل والحنو.
2: الله.
1: بشكل عام ملخص البيت المتين.
2: عساك على القوة
1: إن شاء الله.
2: عساك على القوة أستاذ، نورتنا وبانتظار زيارتك إن شاء الله بالمركز العلمي يوم الخميس.
1: والله إن شاء الله إذا قدرت بإذن الله.
2: مرحبا ومسهلا.
1: هلا طلب.

0: أربع خطوات رئيسية يمكن وضحها أخونا عبد المحسن.
1: حس بالي أربع سنين أنت طالع بالعيون قبل أن نشتغل مع بعض. أنا شفتك أربع سنين وقعدت أطالع قلت هذا بشتغل معه.
2: أربع سنين قاعد طالع لي والله فاضي طلال والله عندك.
1: كنت أشوفك بالاستراحة تشرب قهوة سادة فقلت لا هذا يشرب قهوة سادة لا ما أنا مشتغل معه.
0: يا سلام.
1: إيه لما بعدين لا شفت غير تغيرت المشروبات ليمون أشياء مهدئة من الصبح لازم تشربها عشان تكون طاقة إيجابية
0: حتى بالبيت.
1: إيه
0: يعني ليش دائما تحرص على أن شاي قهوة شاي قهوة يعني غير شوي
1: ضروري
0: يعني التغيير هذا أعتقد أنه يعني يخلي الحياة الأسرية شوي تغير يعني يكون صح. فيها شيء جديد.
1: يقول لك العاشق أعمى يا يوسف شفت اللي قلناه كله ومع الدكتور عبد المنصف
2: شكلك عاشق
1: لما طالع كذي تقول الله خلاص تسكت تدش البيت يعني عندك أجندة قبل لا تدخل تقول أنا بقولها كذا وهي عليها كذا وهي تسوي كذا. شو اللي خلينا عندنا غصة أو عندنا كلام أو عندنا أمور ما تصلحت تقعد
0: هو تراكم تراكم المشاكل عدم المصارحة مثل ما قال أخونا عبد المحسن الشمري المبادرة للإصلاح مصروح. مع الزوج أو الزوجة صح. يعني الواحد زعلت عليه زوجته خلها خلاص هي زعلانة طيب أنت بادر صح. أنك تصالحها أنت بادري أنك تصالحين وتحلين الأمور لأن إذا ما تراكمت الأمور راح تكبر وراح تضل في القلب وبالتالي ما راح تنسي
1: صح.
0: وراح يصير في انتقام لا سمح الله يعني وايد أمور يجب

0: يجب أن نتغافل عنها مثل ما ذكر أخونا عبد المحسن الشمري.
1: نعم الآن نوقف، وش رايك يوسف مع تقرير الحلقة؟ بس عندي قصيدة أقولها قبل. القصيدة تقول
0: وما... قصيدة ولا بيت شعر؟
1: بيت شعر.
0: بيت شعر زين.
1: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا إن إلا لأنه يتقلب.
0: يتقلب.
2: أيوة. الزواج مو مجرد مناسبة تبتدي بحفل وتنتهي بصورة تذكارية، بل هو رحلة حياة تقوم على المودة والرحمة والتعاون وتحمل المسؤولية. فهو شراكة بين زوجين يتقاسمون الأفراح والتحديات، ويبنون مع بعض أسرة مستقرة تقوم على الحوار والاحترام والثقة. وفي الوقت نفسه فإن هذه الشراكة لا تنجح إلا إذا أدرك كل طرف مسؤولياته تجاه الآخر، سواء في حسن المعاملة أو المشاركة في اتخاذ القرارات أو تربية الأبناء أو مواجهة الظروف المختلفة بروح الفريق الواحد. فكل ما زاد التفاهم ووضحت الحقوق والواجبات، صارت الحياة الزوجية أكثر استقراراً ونجاح. واليوم ومع تغير أنماط الحياة، تبرز تساؤلات كثيرة حول مفهوم الزواج وتوقعات الزوجين، وشلون نحقق توازن بين الحقوق والواجبات وبين الاستقلالية والعمل المشترك. برأيكم مستمعينا، هل الزواج في المقام الأول شراكة أم مسؤولية، أم إنه يجمع بين الأمرين؟ وشنو أهم مقومات نجاح الحياة الزوجية من واقع تجاربكم؟ إحنا بانتظار اتصالاتكم ومشاركتكم معنا في برنامج مراحل.
3: مراحل يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
4: أنا كزوج اني اتعب وعيش قويب الراس بحطه في ايد زوجتي او احطه في بيتي واقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
3: يناقشك ويقدر وجودك.
5: هو المسؤول، هو الاب الاسرة، هو العمود الاساسي للبيت.
3: رايك له صدى وصوتك له مدى.
6: لا صدنا يوسف ولا غدا شرنا.
3: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت.
7: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى لي

0: في مراحب نتواصل معكم الخير والمحبة، وأكيد يعني الأمور ما تمشي في الحياة كما يجب أن تمضي، ولكن الاحتياجات المطلوبة ما بين الزوجين هي من يفشل الحياة الزوجية على الرغم من مرور السنوات الكثيرة. يمكن أخوي طلال قلنا أن كثرة اللوم، العتاب، المبادرة للمصالحة، أحيانا الصمت والسكوت، يعني هذا أيضا
1: فتح الجو عيوني طالع
0: فيك ما فيني شيء،
1: فتح
0: فيك ما فيني شيء. عقب ثلاثة أشهر تذكرين يوم كذا ولا يوم كذا، زين ليش هالثلاث شهور حرام؟ يعني هي من عمرك
1: مسكينة يمكن نسيت.
0: وكذلك المرأة، يعني ايش فيك يا بنت الحلال؟ ايش صاير؟ لا مو صاير شيء، وما دلبوز
1: بس سامع شيء،
0: شهر شهرين
1: من انت بتخطب قايل لها
0: وين وين يا معود وين من اليوم يخطب؟ يعني خلاص تزوج مره كافي
1: اليوم،
0: يعني الزمن تغير طلال. المبالغة في تفسير المواقف ايضا سبب رئيسي في فشل فهم الاحتياجات الزوجية، يعني الواحد دائما يفسر على مزاجه، لا هو اليوم يكشح حق الديوانية وما يلبس بالبيت او ما يطلعني انا او انه ما يسفرني انا
1: عند جاراتها زينها،
0: اي وانت زينك عند جيرانك ولما انت تقعدين مني ولا لا. اصلا تعيريني انا انتباه ولا تهتمين بنفسك وانت بس حق ربعك،
1: صح؟
0: فهالامور هذه اكيد تخلي العلاقة فيها يعني فتور.
1: صحيح، يعني ويمكن خير مثال على ذلك أمهاتنا أول، حتى الزوج ما كانوا يقولون زوج، كانوا يقولون أبونا يوسف، يعني حاطين له مقام واحترام كمقام الأب. والله ليه
0: قديم.
1: وقت قريب ليه أمي كانت تقول كذي لما تسولف أسمعها بالتليفون تقول خلنا نسأل أبونا، تخيل يعني كانوا وما زالوا، يعني حتى الأمهات اللي اليوم أتوقع أم علي، أم صالح، أم محمد اللي يتصلون علينا، أم محمد بيان، كلهم ترى لو يزل لسانه راح تقول أبونا ما رضى أو أبونا راح نشاوره. فحلو هالاحترام، حلو هالتقدير، والزوج يطرب يعني من الزوجة اللي تبادر بالحب والاحترام. 2-2-4-1-3

0: 250 22 413 251 ومن خارج دولة الكويت أيضا لنا أحباب على 00965 22 413 252.
1: إذا ننتظر اتصالاتكم الهاتفية مستمعينا الكرام لأنها تثري مساحات الحوار دائما، ومو شرط طلال أن نكون متفقين على أن اللون الأبيض حلو،
0: صح،
1: على أن الديرة هذه زينة حق السياحة. كل واحد له رأي، فتعدد الآراء هذا أيضا مو معناته أن الواحد يعني يزعل ويتضايق. نعم. وتفشل حياته. وإحنا مو متفاهمين، لا، هذه أذواق
0: فعلا.
1: بالنهاية هذا ذوق وهذا ذوق، ولكن يبقى الذوق الأجمل أو الإجابة الأجمل أمانة لما تقول حق أم العيال أو إيه تقول لك أنه يعني أحلى شيء اخترته أنا،
0: هي تقول
1: أو أنت تقول لها يعني أنت ذوقك مو حلو بس أحلى شيء اخترتي أنا.
0: نعم،
1: فيها مراحل.
2: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
0: متواصلين معاكم، وش رايك يوسف الروح عند حبايبنا وأهلنا بالمملكة العربية السعودية؟ معانا أبو خالد. ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: السلام ورحمة الله.
3: صباح الأنوار الجميلة.
0: صباح النور.
1: يا هلا يا هلا يا أبو خالد.
3: هلا هلا أبو خالد، بوبشيت معاك
1: اليوم. اليوم عبد الوهاب سمي المخرج داق مبكر.
0: اي والله
1: الظاهر قرب على الكرسي الأصفر ولا البرتغالي؟
0: البرتغالي.
1: لا البرتغالي حق بصالة.
3: لا الأخبار
0: أنت خبر على المنتخب.
3: أنا لا، على نادي العربي.
0: عرباوي. مع يوسف يعني.
1: كفو والله، كفو يا أبو خالد.
3: كفو كطيب. العربي لون الأخضر الطبيعة.
0: الله.
3: ونادي، وأنا أنا مشجع أهلاوي وسعودي أخضر وأرباوي أخضر.
0: ما شاء الله، الله يجعل دربك خضر.
3: الله يسلمك.
1: وقلبك خضر بعد.
3: الله يرحم والديك. أخيرا حفظت اسم غزلان، كل ما أبغى أكلمه أبغى أتذكر اسمه، والحمد لله اللي حفظته.
0: حبيبنا وغالي، حياك الله يا أبو خالد. شو تقول على مساحتنا؟ هل تشوف الشباب اليوم مثل زواجات أول، ناجحة مستمرة 20-30 سنة؟
3: والله الزواج القبل طب الحمد لله أنا ناجح، يعني الحمد لله فضل رب العالمين. يعني أنا أقول لك يمكن حول 35، أنا 35 سنة متزوج
0: ما شاء الله
3: الحمد لله. والله تفهمني بالعيون، والله الحمد
0: الحمد لله.
3: يعني أنت أنت ما تقول، ما يحتاج تقول لك إيش تبغى ما تبغى وكيف، لا هي عارفة أنت إيش تحب وإيش ما تحب.
0: صح.
3: يعني بعض ما أنا قاعد أقول حق قبل شوي قلت تخز بالعيون وكذا، فعلا يصير هالمواقف تصير أشياء أنت يعني سبحان الله هم عارفين بس يسألون طالعهم بس بس ما تكلم أحد يتكلم بالنظرة يفهمونك.
0: الله.
3: إي
0: مع أن الأهل هم اللي اختاروا زمان، يعني الأهل هم اللي يختارون العروس لولدهم. اليوم لما تغيرت المفاهيم وصار الولد عنده اختيارات، يقولوا له تبي فلانة ولا فلانة ولا فلانة، هو اللي مختارها، ليش بعدين ينسى هذا الشيء؟
3: كثير كثير. لا عندنا احنا كثير يبون من نفس العيله اكثرهم.
0: نعم.
3: ما يبي يطلع يقول لك واحده من بعيد انا يمكن ما تفهمني وكذا وكذا، يبون من نفس العيله.
0: نعم.
3: نفس العيله، ولكن التوفيق من رب العالمين. يعني بقول لك على شغله، في واحد انا سمعت القصه قريبه، راح للمحكمه يقول ابغى اطلق زوجتي. ايش السبب؟ قال انها تضربني.
0: زوجته؟
3: اي والله يقول قال ما القاضي قال لا، اي قال القاضي لا ما، المهم حاول بعد فتره قال لا اصر ان الرجال يطلق زوجته، وقال انا بطلقها طلقه واحده. اوكي تخيل شهر واحد بس، بعد شهر رجع للمحكمه قال حق القاضي ابغى ارجعها، والله انا اشتكت لطلق زوجتي.
0: لا اله الا الله.
3: تخيل هذا الشيء، سبحان الله. هل ترى في حب لزوجته ولكن يبي لهم بس يتفاهمون.
0: نعم. نعم.
3: هي شوي عصبية وكذا بس قال لهم تفاهم بس.
0: نعم.
3: والله يعطيكم الصحة.
0: الله يعافيك، صدمتنا احنا فاتين عيوننا.
1: الله يحفظك. زين ما حطيته بكياس ابو خالد.
3: انا سامحها من يعني من شخص قاضي المحكمة.
1: نعم. هي أكثر من قصة أمانة أخوي أبو خالد، يعني انتشرت العديد من هالقصص هذه في فترة من الوقت. نتمنى إن شاء الله أن الأمور تكون يعني أفضل وأحسن في

0: الحياة القادمة لكل الأزواج يا رب.
1: وسلامي لأم عبد العزيز الله يطول في عمرها صحة وسلامة.
0: واصل إن شاء الله.
1: ومحمد الرفاع أهل الرفاع يا أخي أبو بشيت كلهم أهل الرفاع هناك.
2: والنعم.
1: محمد أبوابها أبوابها يا شباب والله مفتوحة للجميع.
2: إي والله.
1: خير كله والله.
2: إي والله عسى الله يطول بعمرها.
1: الله يحفظكم ويسعدكم يا رب العالمين.
0: أجمعين أجمعين إن شاء الله. شكرا شكرا لك يا أبو بشيت أخونا عبد الوهاب وأبو خالد من المملكة العربية.
1: الله يعزك خليك.
3: ما يصير أقول باكر؟
2: لا لا لا
3: بعد شوي
2: لا
3: عقب باكر
2: أبدا
3: مو هالشهر
2: الحين
3: الشهر الجاي
4: ناموا ولا تستيقظوا ما فازها إلا النوم وهذا الكسلانين
2: يا سلام هذا من تأليفك؟
0: خلاص غيرنا اسمك مصالح بنسميك بوبشوت
1: بوبشوت
0: لا لا بوبشوت عندنا أنت بوبشوت

0: عنوان حلقتنا: لماذا يفشل بعض الأزواج في فهم احتياجات بعضهم البعض رغم سنوات الزواج؟ هل يعني ممكن في بعض العادات أنت ما تقبلها وما تحبها؟ بخيل، عصبي، يعني مكتئب. هل ممكن نغير طبع الطرف الآخر إذا كانت الزوجة كلها حياة، كلها حيوية، تحب تسافر، تحب تطلع، تحب تمشى، والزوج إذا كان بالنغيض؟ أو العكس، إذا كنت أنت تحب تلعب رياضة، حدائق، سمك، سواء السفر، غيره من الأشياء الجميلة، وهي دائما تدعوك للمكوث في البيت، ما لها خلق، تعبانة، يعني ما لها خلق، مو سعيدة، هل تحاول تغير طبعها ولا لا؟ 2-2-4-1-3-250 أو 2-2-4-1-3-251. بعد موجز لأهم الأنباء، عودة ومرحب.
1: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجزنا لأهم وآخر الأنباء. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني. رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق في استهداف السعودية بمسيرات انطلقت من العراق. الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران، ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات. واشنطن تؤكد عقد جولة جديدة من المباحثات بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان برعاية الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. استشهاد 3 فلسطينيين في غارات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يجري جولة ميدانية في منطقة أم سيالة ومدينة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان غدا إعلان الجيش السيطرة عليهما. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها عن 50 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، ويصل ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا على مستوى للمد الساعة 10:55 صباحا، أدنى مستوى للجزر الساعة 6:06 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت والوفرة 46، مطار الكويت 47، لنويصيب 42، أم المرادم وجزيرة جارو 41. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 34، مطار الكويت 35، جزيرة جارو وأم المرادم ونويصيب والوفرة 33. موعد غروب الشمس الساعة 6:43 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: آراء، أفكار متجددة يوميا على البرنامج العام في مراحب. الزواج مو مجرد مناسبة تبتدي بحفل وتنتهي بصورة تذكارية، بل هو رحلة حياة تقوم على المودة والرحمة والتعاون وتحمل المسؤولية. فهو شراكة بين زوجين يتقاسمون الأفراح والتحديات، ويبنون مع بعض أسرة مستقرة تقوم على الحوار والاحترام والثقة. وفي الوقت نفسه، فإن هذه الشراكة لا تنجح إلا إذا أدرك كل طرف مسؤولياته تجاه الآخر، سواء في حسن المعاملة أو المشاركة في اتخاذ القرارات أو تربية الأبناء أو مواجهة الظروف المختلفة بروح الفريق الواحد. فكلما زاد التفاهم ووضحت الحقوق والواجبات، صارت الحياة الزوجية أكثر استقراراً ونجاح. واليوم ومع تغير أنماط الحياة، تبرز تساؤلات كثيرة حول مفهوم الزواج وتوقعات الزوجين، وشلون نحقق توازن بين الحقوق والواجبات وبين الاستقلالية والعمل المشترك. برأيكم مستمعينا، هل الزواج في المقام الأول شراكة أم مسؤولية، أم إنه يجمع بين الأمرين؟ وشنو أهم مقومات نجاح الحياة الزوجية من واقع تجاربكم. احنا بانتظار اتصالاتكم ومشاركتكم معنا في برنامج مراحل.

0: ننتظر منكم المشاركة مستمعينا الكرام في مساحة الحوار اليوم عن فشل بعض الأزواج في فهم احتياجات بعضهم البعض. مرات يمر سنة سنتين ثلاثة أربعة 30 سنة وما متفاهمين.
1: لا إله إلا الله. وفي شيء بعد للأسف يوسف،
0: ومرات تلقاهم عصافير متفاهمين
1: طيور
0: بالأفلام
1: ممكن بالأفلام. لا بعد طبيعي بعد ما في بيوت فيها عصافير يا جماعة. أم علي بيتها فيه عصافير.
0: يا حي الله أم علي.
2: الله يحييكم.
1: هلا أمي. هلا
2: هلا والله. هلا طلال. هلا بيوسف.
0: يا هلا ومرحبا.
2: شلونكم؟ تحياتي لكم طاقم البرنامج كله.
1: أنت دقيتي بوقتك يما كلهم ناطرين.
2: أنا والله شدني المساحة الحوارية وايد وايد يعني مهمة.
0: ليش ما يتفاهمون يا أم علي الأزواج؟
2: لأن يما شوف احنا أول حريم أول يصبرون. الصبر الصبر والتحمل يعني فيهم طاقة. بس الحين بنات الحين مع احترامي لهم ما يصبرون ولا يتحملون على أدنى تدون على أي كلمة على أي موقف يسوي لهم مشكلة.
0: بس أم علي أنا ما قاعد أصبر على واحد غريب، قاعد أصبر على على على شريكة حياتي، على شريك حياتي.
2: هذا شريك حياتي هذا هذا يعني شو أقول يعني هو يعني نصك الثاني.
0: زين يعني لازم أدير بالي عليه أتحمله.
2: أكيد يما لازم. أنا كله شوف يقولوا لي بنات أنت يما نصيرة ما تصيرين صفنا. قلت لا ما صير صفكم لأنكم أنتم ما تصبرون. صبروا على الريال ما يخالف تحملوه. خلي إذا هو في عيب أنت بشطارتك تقدرين تغيرينه.
1: أحسنتي.
2: أي والله يما يعني في حريم ما شاء الله عليهم شاطرين يقدرون يغيرون الريال.
1: شلون يما؟ علمينا الطريقة الحين اللي هي
2: يغيرونه يعني بالأسلوب الحلو بالكلمة الحلوة.
1: صح
2: يعني أي شيء هو غلط ما تقعد تصارخ بيه، ما تقعد تقول له أنت غلطان عيب أنا هذا ريال.
1: صح.
2: لا المفروض ان المرأة الشاطرة تمسك زوجها وبيتها ولا تخلي احد يتدخل بينهم.
1: تاخذها بالسياسة يما بالهدوء.
2: بالسياسة يما ما تدخل شيء واحد ثالث او وحدة ثالثة بينهم. لان في حريم اذا شافوا مرأة وريال زينين تيجي تتدخل بينهم.
1: صحيح.
2: عشان تخرب العلاقة بينهم.
1: لا حول ولا قوة.
2: صيروا شاطرة يا يما بنات الحين الله يهديكم إن شاء الله. صيروا شاطرين مسكوا بزوجكم احترموا الريال الاحترام. أنا الزوج الله يرحمه كان عصبي ما ينطق. بس أنا عندي مخ، أنا عندي تفكير. أنا أقول باكر ببني بيت ببني عيال. صح. شلون انا ارد على ذو احترمه؟
1: تغير يمه مع السنين مع الصبر.
2: تغير وايد. غيرته
1: ما شاء الله.
2: غيرته. كان يعني ما يحب يتكلم مع احد، ما يحب احد يدخل عليه، ما يحب. بس غيرته للاحسن
1: بالهداوه وبالسياسه
2: بالهداوه والصبر. والمراه لازم تصبر في بيتها.
1: صح.

0: انتي مو صابرة حق ناس غريبين ولا برا، لا انتي مملكتك هذه.
1: والمفروض ان هذا الحبيب مو عدو، يعني نفس المرأة مع الناس زينها.
0: وبعيالك حتى العيال لا شافوك انك انت تصبرين هم ياخذون منك القدوة.
1: صح.
0: يعني ما يصير انت تعاملين زوجك معاملة مو زينة.
1: نعم، والله بيسألنا عن ازواجنا عن ارحامنا.

0: قاسي على زوجته والزينة برا بالديوانية.
1: أكيد الله يحاسبه، الله يحاسبه، خليه ربه هو. انت صيري زينة وصيري حبيبة وصيري سوي للي يبي.
0: أحسنت.
1: شوفي هو راح يصير زين،
0: وبالدعاء وبالصبر ان شاء الله تنحل كل المشاكل.
1: بالدعاء الله يهديهم ويثبتهم وان شاء الله يسعدهم رب العالمين.
0: ويسعدك يا يما.
2: شكرا، شكرا لك يا ام علي،
1: الله يسلمك
0: مع السلامة.
3: إذا صار عنده بيتين زيادة راح تزوج.
4: يعني أيضا هم تحرمها من الكلمة الطيبة؟
5: والله ويبت ذاك الصندوق الذهب.
0: الله.
6: الرأي رأيكم وشور شور.
7: يا يبا.
6: اضبط ساعتك على ساعة الموت.
3: مشكورين على هالبرنامج الحلو، وتمنى الله يوفقكم أكثر وأكثر. نشكر المستمعين ما تأخروا، كل واحد قلب قلبة.
8: وتحية لكم من البحرين من أسامة حجي.
9: اليوم المساحة اللي يقولون الحضرة صايدة وايد.
2: تحضير الزوج لظروف الزوج.
10: يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين.
2: صباح المسكول عنبر والعود يا مصالح. يا حياك الله.
11: حاب تعبر عن رأيك؟ عندك وجهة نظر؟
12: الكلمة لك في مراحل.

0: الأفكار العظيمة تبدأ بنقاشات صغيرة.
1: حتى لو كنت أنت متضايق منا،
2: لأن في شيء اسمه رقي بالأخلاق.
3: أنت تحترم نفسك قبل أن تحترم زوجتك.
0: فلنتواصل ونتبادل الرؤى.

0: ومتواصلين معاكم في البث الحي المباشر الجميل وندخل بيوت أهلنا وأحبابنا يوسف على 224-1-350 أو 224-1-251 ومعنا أبو راشد
1: أخونا أبو راشد. يا حي الله.
2: حياك الله. حياك الله أستاذ يوسف.
1: يا هلا بأهلنا بالمملكة العربية السعودية.
2: شكرا شكرا للجميع. والله بشكل سريع يوسف استاذ الله إذا سمحتوا لي. حرس الله الكويت. حرس الله الكويت وكفاها كل مكروه وكل آمين. شر ودفع آمين. عنها كل بلاء ولا يخفى على كل أحد ولا يحتاج نقول هذا المنكر. فالكويت لا تعمل هذا منا ولا تريد من أحد عطاء بل من الله سبحانه وتعالى. ولكن نبشرهم أن كل عمل إن شاء الله وكل إيجابية دخلت على بلاد المسلمين من هذه الدولة المباركة من أي مؤسسة ومن أي جمعية إن شاء الله تقيها مصادر
0: آمين.
2: وكل ذي نعمة محسود. فوالله كم وكم من مؤسسة وجمعية ترعى المحتاجين. أقل شيء أن الكويت الآن تلتفت لنفسها وتلتفت لشعبها وسوف على الأقل إن لم تقل أو تتوقف بعض الأشياء لتسأل المحتاجين هذا بسبب هذه الاعتداءات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرس دولة الكويت خاصة وجميع الدول عامة وأن يحقق لكوكبنا الأرضي كل سلام وكل أمن ويزيد دولة الكويت من إيمانها بربها وتماسكها بين شعبها. فوالله إنما يؤلمهم يؤلمنا جميعا.
0: ما فيش
2: دولة ترعى لا يذكر الكويت إلا ويذكر السلام. من اعتدت عليه؟ من تعدت عليه؟ لماذا هذا؟ لكن لله في ذلك حكمة وشأن والله سبحانه وتعالى يرعى الجميع. وهذه مقدمة
1: كانت. آمين يا رب. تسلم على هالدعوة الطيبة.
2: شكرا سيدي يوسف على شأن الله وطير على المستمعين. المشكلة بالأزواج أو الأشياء التي تحدث هذه أشياء طبيعية جدا لا من القديم ولا من الحديث. والآن بالنسبة لبناتنا وشبابنا حرسهم الله وزيادة بعض المشاكل هذه طبيعة البشر. لكن ما أحب أن أنوه إليه بشكل سريع أنني أريد إذا جاز لي التعبير أو أنا ما أطلب من نفسي والذي أقول هذا الكلام ويرضى مني أن التغاضي والتغافل وعدم تكرار المشكلة أي مشكلة كانت معهم البارح تنتهي بيومها. لا تتكرر عندما يأتي مشكلة ثانية لا تذكر هذه المشكلة وتجتر بها اجترار صحيح. المشكلة لو كل مشكلة قضي عليها انتهت المشكلة الآن لا تعيدها علي أنا أخطأت عليك أو أخطأت أنت علي. يجب أن تنتهي هذه المشكلة بساعة السطح التام وعدم وضع فهرس لهذه المشكلات. لم توجد بس هذه ما أريد أن نبحث.
0: ما شاء الله عليك.
2: وأنا لم أسمع عادل الذي سمع لكن الآن وكنت بشوق أن أستمع كل أحد لكن أخص أستاذي كبير أستاذ عبد المحسن ودي أني سمعت أنكم قلت أنه شارك.
0: صحيح.
2: شكرا لمراحل شكرا لهذا المنبر شكرا لهذه حل المشاكل. لا حرم الله الكويت من الأمن والسلام ورفرف على دولة الكويت.
0: آمين.
2: كل ما تحب وكل ما ترضى صلى الله على محمد.
0: اللهم
2: شكرا
0: صلى الله على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك يا أبو راشد.
2: شكرا شكرا شكرا, شكرا.
0: تحية حب وتقدير لأبو راشد من المملكة العربية السعودية. كلامه يوسف يلامس قلوبنا يعني تحس الكلام اللي يقوله فعلا يعني خارج من القلب إلى القلب. فما بالك إذا كان هذا الكلام موجه أيضا للأسرة للعائلة. الزوج اليوم متراد البيت والزوجة كذلك. قولي كلام من القلب تستذكري يعني أشياء جميلة عملها الزوج والعكس استذكر أنت ماذا عملت هذه الإنسانة من أجلك. أعطتك روحها وأولادها وعيالها وفلوسها وصحتها. يعني في بعض الزوجات تركوا أعمالهم علشان عمل الزوج.
1: نعم.
0: اشتغلت لحتى
1: يهملون نفسهم أيضا صحتهم صح؟ حياتهم وقتهم لجل هذا البيت والعيال. فبالنهاية هي شراكة وأمور يعني ما بين الزوج والزوجة. وعندنا أم حمد تنتظر من مملكة البحرين. يا حي الله محمد.
3: ضحيت وكم ضحيت خلاص هذه الختام بعد ما يحتاج أقول سلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: صباح الورد عليكم يا طلال ويا
0: صباح
3: يوسف.
0: النور.
3: وصباح خاص حق بوبشيت أقول له أنت على الراس وتحيتك وصلات
0: والرفاع
3: العز لأنت أي مكان فيه. وتحية حق كل مشارك وهو السعودي فوق وايد أسعدنا يعني خصا نشوف ناس يدد دشون نسانس لأن صح. هذه البرنامج نسميه الجذبية لا إله إلا الله الإيجابية اللي جمع البيت العود مراحل. بارك الله فيكم والله يحفظ الكويت ويحفظ الخليج من كل شر والخليج إن شاء الله عصية عليهم.
0: آمين.
3: اللهم آمين حفظكم وحفظنا في لوح المحفوظ
0: ويحفظك يا دانا. أنت دانة البحرين يما خلاص إحنا سميناك دانة البحرين. حب أكتب على رقم تلفونك
3: وانت بلبل الكويت والله.
0: حبيبتي لا يزعل نبيل شعيلي يما
3: البلبل غير هذاك مطرب نبيل شعيلي على الراس بعد ذي صوت جميل لكن انت نوع اللي تدش سعادة انت ويوسف علينا الله يسعدكم
1: وهذا الله يطولنا عمرك
3: قسما بالله حلف لكم مهما فينا ضيقة صدر فينا حالات وفاة من
0: بعد
3: البرنامج هو يشارك فيه والله العظيم يعني شيلون شيء شيلون طاقة سلبية منه ما شاء الله تبارك الله كفى وذعت الكويت صراحة وهالمخضرمين يعني مو ترى مو بكل واحد يحطونا مذيع يدش قلبك
0: صح.
3: حتى أخباركم تدش القلب سبحان الله
1: يخليك الله يطولنا عمرك ويجبر بخاطرك يا محمد
3: ويطول عمركم وأقول لكم أم خالة تحياتي لها ليابات الصندوق كم صندوق ابن يا ام خالد
0: اي والله
3: يقول الكحل في عين الرمده خساره افسرها يا طلال الكحل
0: لا اله الا الله
1: بعض الصناديق ام حمد
3: يقدرون
1: ام حمد ترى بعض الصناديق ما كانت متروسه تراها
0: اي
1: في شايلين نصها ثلاث ارباع ويبين الربع
3: يقول لك شوف يا يوسف يقول لك خل الربع الريال يبين في بعض الرجال يبين في عينهم المليح وبعض الرجال لا وأقول لك نفس الشيء النساء ترى والاحترام
1: صحيح.
3: المحبة والاحترام هذه المرأة اللي تبيه من الرجل بعد ما يصير بخيل والرجال بخيل ما حد يبيه نفضه نفضه يطلل منه
0: ما يتصلح يما يعني صح
3: إيه يعني هذه أنا أقول لكم الاحترام صح. جدا مهم والحب والكلام طيب والمرأة البعورية اللي تصرخ على رجل دي ما تنفع ولا على رجلها ولا حتى الواحد يسمعها ازعاج
0: صح
3: صراخ وهذه
0: وما تفهمين ايش تبي
3: ايه احنا نشوف احنا تعلمنا لان من كثر ان نحط ملاحظات في البرنامج الصباحي اللي هو حل المشاكل فمن كثر ما شاطين احنا المفروض بيكون صوتنا بعد اهدى احنا عاد كبارنا الاذون ما نسمع عدل
0: بسم الله
3: يكفينا نشر هالدنيا
0: حبيبتي يا محمد صبحت الله بالخير وتحياتنا لأهلنا في مملكة البحرين الشقيقة نورتينا وأسعدتينا يا دانة البحرين
4: حر الصيف بس تدري شو اللي يخفف علينا كلمة طيبة واتصال منك
3: وصباحي للي طيب مكان شو تفادون يعني ضرر حق الغير
0: اي والله
1: ما يصير اقول بعد شوي
0: لا لا لا
1: بعد شوي
0: لا الحين
3: الله يحفظك
0: تدللي واسالي
3: الله يرضى عليكم طبعا تحياتي للجميع
4: مراحل على مدار ساعة من الزمن وعبر الاثير مراحل مساحات للحوار ومتسع للتعبير
1: يعني طلال لو نبحث ما بين الرجل والمرأة يمكن أكثر الأسباب رحني أول حق الرجل ولا المرأة إيش رأيك؟
0: المرأة
1: أول شيء المرأة ها؟ يعني دائما المرأة شو تقول لك تقول لك أنا عندي حقوق أنا مرأة مثالية ما تحصل مثلي يعني لو تفتر الكرة الأرضية ما راح تلقى مثلي بعض النساء هم من يشعلون الخلاف يعني إيه تبلش إن تصنع خلاف داخل البيت ليش ما تدري الانتقاد المتواصل للرجل وسائل التواصل الاجتماعي لما نشوف وتي تقول له شوف العالم شو مسوين وانت
0: أثرت.
1: مو مسوي شيء يعني هذه بعض العبارات اللي تقولها المرأة للرجل
0: الله المستعان مبارك معانا خلنا ناخذ رايه منو اللي عليه مسؤولية أكبر باستمرار الحياة الزوجية شلونك أبو ناصر
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي طلال أخوي يوسف
1: عليكم السلام ورحمة الله
5: يعني أخوي يوسف لا تقول مبارك اسمع أسعد الله صباحكم هذه أسعد الله تعرف أنك تدمي على طول أقولها
1: وصباحك يا رب عسى أيامك كلها إن شاء الله تسعد
5: الله يسلمك يا رب زين بالنسبة للعلاقة الزوج والزوجة خط أحمر أخوي يوسف أخوي طلال ما حد يتدخل بينهم لا تقول لي أمها ولا أمه ولا أبوه ولا أبوه خلاص إيه هي الحين

0: صارت تقدر تقول حق ابوها لا ما راح اطيعك وتطيع زوجها هني، لانها خلاص الله قال لنا كذي خلاص انتهى. بس يا سعيده اسال مبارك عن شغلات مو الحمد لله مو عايشه، لكن انا شفتها بحياه يعني الناس اللي يثقون بمبارك. صارت فيها مشاكل، مو مخلي عليها قاصر لا سياره لا شيء لا بيت ولا عمره سالها ان انا محتاج عطيني. زين مشكله الزوجه اخوي اخوي طلال، مشكله الزوجه ان اللي بينها وبين زوجها تروح تقول حق اختها حق امها حق رفيجاتها بالدوام. اي شغلات زينه هي ماخذتها، اي شغلات حلوه هي جابها لها هديه، ما في شخص وحده من هذول الا وترويهم
1: تبي تفرحهم معاها. يا ابو ناصر يعني ترى البنات غير عن الشباب.
0: اوكي انت قاعده تنقلين حياتك هذه كلها، شفتي الناس اللي قدامك هذه سواء كانت تخدمك ولا معاك بالدوام، ترى في بنات محرومين وانت جيتيهم قلتي شو زوجي جاب لي، شيل بقلب هالبنت. زين اي شغله اسرار بينك وبين زوجك لا تطلعينها. شفت هذه اول سالفه قلتها لك انه مو مخلي لها قاصر، انتهت بشنو؟ ما راح تصدق طلال، انتهت بشنو؟ بالطلاق. ليش؟ لأن هي قاعدة تنقل كل شيء زين. لما الزوج وصلت أخبار إنه ليش تسوين هالشيء؟ أنا مخلي عليك قاصد. يعني هو صح كلامه صح ويوسف لما يقول أنا ما شفت منك خير، حتى لو إن عطاها العمر كله زين على شغلة واحدة يمكن هم كلهم كذي، لكن هذه لا مو مخلي عليها قاصر.
1: بس لازم انت تكون ذكي ابو ناصر عشان تستمر الحياه.
0: بالضبط.
1: احسنت بارك الله فيك.
0: هذه هي.
1: شكرا لك.
2: نعم احسنت احسنت ابو مبارك، كل الشكر والتقدير. حياك حبيبي. يقول مبارك كلهم
1: كلهم
2: كلهم دون استثناء. ها
1: ما ويقولها استثناء. من قلبه
2: من قلبه يقول ايه. عندنا اتصال ياخذنا الى دوحة الخير قطر الشقيقة اخونا عبد الحميد. يا حي الله كابتن
1: الرياضي.
3: الله يحييك ويسلمكم. شوف اللاعب العصبي، اللاعب العصبي زين هذا لازم ينطرد، لازم
1: ما يقول
3: بعدين يعصب. نعم. بعدين احيانا يعصب على الحكم بعد. الحكم يحط ايه في باله، يقول هذه في قلبه، يقول شوف ينوي الحكم يقول هذه انا لازم اطردها. في اللعبه الثانيه ينطرد صح ولا لا؟ هذا في الكوره صح.
2: حلو.
3: فالانسان ايوه فالانسان
2: يعني الريال هم كذي مره مرتين ينطرد
1: هسه ما يطردونا. اليوم ما في غدا بسبه هالحلقه.
3: فانت انتبه هدي اللعب احيانا.
1: صح.
3: ما يقول لك المدرب هدي اللعب
1: صح،
3: اذا انت خاصه اذا انت فايز هدي اللعب عشان يضيع الوقت صح.
2: على شنو اهدي اللعب كابتن؟ يعني شو مسوي الرجل عشان يهدي اللعب؟
3: اي اذا شفت الحاله يعني فيها عصبيه وهوشه
2: انت اذا الشياطين هيو
3: ايه ترى المرأة يعني انا والله اعتبرها مسكينة تتعب في الحياة، يعني بس مجرد شوف انتوا فكروا في الحمال بس في الحمال
1: ودوام تشتغل وتطبخ لك وتربي عيالك وتدرسهم.
3: لا بس انت اترك هاي الامور كلها، فكر في الحمال 9 شهور يا اخي. ها
1: الله
3: المستعان. ايه الريال بس يعني يبي كل شيء باردة مبردة ما يصير يعني.
1: صح
3: احيانا ايه. وبعدين الحريم، الحين نرجع للحريم، الحريم بعد متهمات، ما نقول متهمين لا متهمات زين. يعني الاتصالات اللي خارج البيت وي خله ما يصير وي وخله ها.
2: طيب ما عرفنا لك يعني ابو عبد الله انت ساعه مع الريال ساعه مع المراه،
1: انت منو معاه بالضبط؟
2: يعني انت لا تلعب على حبلين يا ابو عبد الله، عطنا الغلطان منو اللي مو راضي يفهم الثاني؟
3: لا احيانا يكونون الاثنين غلطانين.
2: الاثنين مشتركين يعني.
3: اي احيانا واحيانا لان ما يتصرفون تصرف صحيح والعصبيه لها دور. لان
2: شنك طلعت الريال ملاك يعني ما يغلط ولا
3: لا لا لا مو ملاك انت يوسف ادري تلعب.
1: ابو عبد الله يعني انت اللي قاعد تقوله كلام مهم.
3: خليني اكمل اغنيه حلوه تاوني
1: عرفتك زين تلعب على الحبلين. غيرك يحب واحد وانت تحب اثنين. هاي تكملت الاغنيه.

0: الريايل شفت يا كابتن.
1: بس انا ارجع لاول مكالمه من الدكتور عبد المحسن الشمري.
2: نعم صح.
1: ايش قال؟ صف النيه.
0: صحيح
2: اي والله
1: صف النيه، لان حتى الحديث يسمونه ام الاحاديث. هاي الحديث يسمونه ام الاحاديث، بعض العلماء قالوا لا، بس لكن انا اعتبر اهم حديث هاي، انما الاعمال بايش؟
2: بالنيات.
1: بالنيات ولكل امرئ
0: ما نوى. احسنت.
1: ايوه
2: ابو عبد الله، يعني كلامك حلو، بس الحين وانت راد البيت تقول لك ما نبي بيتنا، ودنا سكننا بمنطقه كشخه، ودنا الدفنه، يلا روح اشتر بيت بالدفنه تقدر.
1: كلامك حلو بعد فيها اغنيه، طبعك حلو
2: وتحالفي.
0: تسلم كابتننا العزيز، حياك الله.
2: شوف شلون نحاش من بيت الدفنه ما يبي يدفع.

مراحل عبر الأثير في ساعة مع المستمعين، آراء أفكار متجددة يومياً على البرنامج العام في تمام الساعة 9:30 صباحاً. مراحل.

0: سمعت كلمات الأغنية طلال قبل شوي يقول جميل. عذاب وهم تاليها. منو قال لك يعني روح تزوج؟ منو قال لك
1: دافع مهر عشان عذابه 5000؟
0: لا يقول لك منها ومن بلاويها.
1: لا إله إلا الله، الله المستعان.
0: خلنا ناخذ هالاتصال معنا، نقول ألو.
2: هلا، مساكم الله بالخير، صباحكم الله بالخير
0: يا أبو ناصر. هلا ومرحبا، هلا أبو ناصر،
1: صباح النور.
2: عساكم طيبين.
0: خير، عساكم بألف خير.
2: المساحة الحوارية، أنا اتصلت لأن وايد مهمة هذه، وتلامس جميع الأسر
0: أكيد.
2: أنا باختصرها اختصار مفيد في 3 نقاط.
0: اتفضل.
2: دام فضلك. الله سبحانه وتعالى ذكر الحل، وجعلنا بينكم مودة ورحمة.
0: حلو.
2: المودة والرحمة هم اللي يجذبون، هم اللي يجذبون الحب. في ناس فاهمين غلط، يقولك أنا أحب، في ناس تحب بس ما في مودة. يعني يقول أنا أحبك وأنا أموت عليك وأنا، لكن بالواقع مودة ما في، يقوم الأشياء يسويها وبس كأنه مقصود فيها. ما في ذيك المودة.
1: والمرأة تحس أبو ناصر، ترى هي ذكية.
2: طبعا المرأة أخوي طلال، المرأة أذكى.
1: أذكى منك ترى، أذكى من الرجل.
2: طبعا السؤال في الجنبزة ما تمر عليها.
1: هي
2: عارفة الغمندة كلها الغمندة. الشغلة الثانية يا محبوبين السلامة، يا أخي لا واحد ليش يصير بخيل؟
1: اي والله
2: انا خابر البخيل بالفلوس، لكن تصير بخيل في المشاعر هذه مشكله. يعني انت لما تقعد يا اخي قول لك كم كلمه حلوه،
1: امدح اكلها.
2: ترى انا اشوف الرك على الرجال بالنسبه للمشاعر.
1: صح.
2: انا ما اشوف المشاعر تجي من المراه، لا المشاعر على من صوب الرجال اكثر. يعني هي اللي تحس. والمراه ترى على فكرة في حريم كثار يبون، ترى ما يبون الذهب، مو كل واحدة تبي ذهب، مو كل واحدة تبي فلوس. في ناس تبي الكلمة

0: طيبة والكلمة
1: اي والله.
0: الطيبة
2: وفي ناس تبي سفر
0: وتبي سفر
2: وفي ناس تبي شاليهات وفي ناس تبي ماركات
0: وفي ناس تبي ماركات.
2: زين ما تخلص يا اخوي ابو ناصر.
0: ما تخلص بس انا ابو يعقوب انا اخلصها بثلاث والله. متى ما طبقت المودة والرحمة بالاساس لان افضل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى.
2: سبحان ونعم بالله. يعني يعني أمانة أبو ناصر شوف يعني حضرتك ضربت لنا مثل جميل ولطيف جدا. يعني الحب هو الشعور القلبي الميلان تجاه شخص معين، لكن المودة هي التعامل والفعال. يعني أنت حبيت، طيب عبر عن هذا الحب فعلك.
0: بس أنا أشوفها وجهة نظري إن شاء الله المتواضعة. أنا أشوف متى ما صارت مودة والرحمة يأتي الحب، يأتي بالخطوة الثانية. يعني من خلال المودة والرحمة
2: مرات من الأفعال يصير في حب. نعم يصير العكس صحيح. أكيد
0: ممكن فعل بسيط
2: بس وين يبين عاد، يبين بعيون الريال ولا المرأة.
0: والله شوف احنا ما نبي في كلمة ما نبي نقولها لأن احنا في إذاعة محترمة ما نبي نبطل جربة، لكن احنا نقول اللي اللي اللي بقلبه رحمة واللي خاف الله يطلع منه.
1: ومن سوى سوي له ابو ناصر وراه خوات، لازم ينتبه على بنت الناس مثل ما يعني انت تحترمها. الله بيخلي ازواج خواتك يعملون نفس المعامله.
0: احنا نقول باختصار نختصرها، احنا نقول اللي عنده المراه اذا عندك ريال زين حافظي عليه، والعكس صحيح. الريال لو عندك مراه زينه حافظ عليها.
2: المشكلة يا أبو ناصر كل الناس يشوفونها ريال زين إلا هي
1: إيه؟
2: وكل النساء يشوفونها مرة زينة إلا هو.
1: وتقول يا ريتني ما أخذ المدير اللي خطبني قبله.
0: أخوي أبو يعقوب أنا أخلصها لك ويا طلال. أنت تدري شو المشكلة؟ المشكلة إن الناس تطالع بعضها بعض.
1: إيه تقارن
2: المقارنات.
0: هذه المشكلة. لا تقارنوا يا جماعة، هذه أسرة يا جماعة. والله غلط هذا اللي تسوونه يعني.
1: نعم.
0: غلط هذا.
2: مو نقول إحنا كل إنسان حياة خاصة، كل إنسان طريقة وأسلوب، كل إنسان طبع وسلوك. بس منو يسمع يا أبو ناصر؟ على العموم قواك الله على هالكلام الطيب، على هالنقاط المهمة اللي أثرت.
1: أحسنت. ولا ترد البيت ويدك فاضي يا أبو ناصر، الزبادي موجود.
2: لا تودي وين؟
1: نقارير. ود نقارير.
2: خاتم الماء.
1: لا.
2: شبكة ذهب.
1: روح سوق السمك.
2: 24 مضعد.
0: لا مديونية.
2: إيه والله. جلطتين.
1: يبرقية حق الغداء حلوة.
0: وياي طالع من مركز سلطان،
2: اقول له ما تبون شيء. قواك الله يا ابو ناصر، حياك الله.
0: والله والله والله.

0: في مراحل، نبيك مثل ما أنت بروحك الحلوة بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
1: صباحكم خير وبركة يا رب.
2: نرجع معاكم ومرحب ومساحة الحوار. اليوم عن فشل بعض الأزواج في فهم احتياجات بعضهم البعض. يمكن تكلمنا عن المرأة تقولك أنا ما في مني، أنا أنتقد، أنا أقارن، أنا أبحث عن أخطاء الزوج، عندي حقوق. كذلك الزوج، يعني في المقابل الزوج شي يقول؟ يقول لك أبي مرة من غير رأي أو شخصية، أبيها تمشي ورا كلمتي، شنو ما قلت تقول لي سمعا وطاعة، تقول لي حاضر، ما تكسر لي كلمة. يبيها طاعة عمياء مثل ما يقولون. بعض الرجال هم بس شنو؟ الإنفاق والمال.
3: صح،
2: يقول لك والله أنا أعطيك فلوس، أنا تبون
3: ثلاجة متروسة.
2: زين، يعني هل الحياة فلوس وشيك، ولا أنت قاعد تعامل مع شريكة حياة؟ صح. ولا قاعد تعامل مع محل؟ ولا قاعد تعامل مع جمعية مثلا؟ ما يصير، هم هذه مشاعر يعني. صح. لازم تقدرها. يلقي المسؤولية عليها في كل شيء. عيالك أنت ربيتيهم، هذه نهاية تربيتك.
3: صح.
2: هذا حصادك، هذا اللي أنت سويتيه، هم ما يصير
3: فعلا.
2: يعني أن إلقاء اللوم على الزوجة مرات يكبر راسه ما يعتذر. هو غلطان بس ماني معتذر،
3: ويدري انه غلطان،
2: فيها انقاص لشأني قدامها. هيبتي تروح. يعني هل هذه الشراكة في الحياة الزوجية؟
3: كانها داشين حرب يعني للأسف. 2241-3250 او 2241-3251 من خارج دولة الكويت. لنا ايضا بيوت واحباب على 00965-2241-3252.
4: مراحب،
5: لازم نعيش الزواج والله بمثابة الملح والبهارات للأكل. جميل، بدون
2: هالبهارات والملح
5: لست ماسخة.
3: جمال الزوجة وأناقتها داخل المنزل. وايدين يمكن ما ينتبهون من الزوجات لهذه الشغلة، يعني أو ما أخذت من أول وده أن يعني تظل نفس الشخصية ونفس الصورة القديمة أيام الملكه، شلون كنتوا يعني مع بعض. وأيضا الزوج المرتب المهندم لما راح خطب قالت الله شنو هذا، وش هالكشخة وش هالزين. تالي مع مرور السنين يوسف تلقاه بالبيت قاعد له بجامة ولا وزار
2: مكسر،
3: ايه وزار ولا يعني اكشخ شوي،
2: يغير شوي يعني، مو حلو يعني على طول ممرض شنو قاعد بالبيت. يعني طلال، يمكن الجزء الأهم في مساحتنا الحوارية نقدر نختزله في عبارة واحدة، ان المشكلة ان الزوج والزوجة يتذكرون حقوقهم وينسون واجباتهم.
3: أحسنت.
2: يعني بس يتذكر أنا هذا حقي. طيب شنو واجباتك أنت؟
3: سويت أنت بالبيت؟
2: شنو واجباتك بالبيت؟ لا، بس يدور على حقه. فهني شي يصير أنه ماسك الميزان بكفة واحدة.
3: صحيح.
2: يعني ما إلا صوبة. طيب أنت هم ابحث عن واجباتك، شوف عيوبك شوية.
3: صح، اسمع منها،
2: بدل على ما يقولون يعني، البس اكشخ، تعطر الحين تطلع من البيت تفضي غرشة العطر على نفسك وانت طالع
3: حاطهم بالسيارة
2: البيت، ولا هي ما تشمه رشة عطر مثلا،
3: أحرمها من العطور حتى بالسيارة.
2: مسكينة تدش تطبخ وتغسل وتكوي وتشيل وتحط وتعدل وتنظف وترتب وتقعد وتودي وتيب، ويبي اللي معاك قطرة عين من المستوصف، يبي اللي معاك حلو من الجمعية، يبي اللي معاك مش عارف ايه، وما يبين بعينك يعني صعبة.
3: وذا يا البيت حط لك فكس براسه وريحة، ويبي يبي يعيش معاها حياة سعيدة. شلون بالله شلون؟ لازم تكشخ التأناق، تاخذ لك شوار، يعني روح رياضيه في البيت، ابتسامه. والله يعني ما يصير هالامور. المفروض ان الزوج ينتبه لهذه الامور. 224-1350 224-1351 و 00965-22-4-1-252.

0: هالطلبات هذه طلال ناخذها ونحطها قدام اخونا سالم العجمي.
1: والنعم.
0: يعني تقول لك ابي بلة وسيارة وصبي يا ابو محمد.
2: والله والله حين جاهزة قبل لا تجي.
1: عساك على القوة يا ابو محمد.
2: اي والله والله يشوف ترى المحتوى مو مو مو سهل، الموضوع مو عادي يعني.
1: صحيح.
2: حالات الطلاق عياذ بالله يعني بكثرة على توافه من الأمور، يعني الله المستعان. يعني صراحة التفاهم بين الزوج والزوجة مو مجرد فقط أنها مرة وتزوجها وهذا، يا جماعة ترى هذه أمور دين ودنيا، وما هي يعني ما معادلات صعبة. شلون تحلها؟ شلون تعرف إيش تبي المرة؟ شلون تعرف إيش تبي منك؟ شلون هذا تيجي مع الحياة، مع وجعلنا بينكم مودة ورحمة. جت المودة والرحمة بينهم خلاص يحل كل الأمور هذه كلها.
0: زين وإذا ما جات شو نسوي؟
1: أو إذا ما فهمها
2: خلاص تدعم الطوف ما
1: لا حول ولا قوة. إذا ما تواجهها أحسن أبو محمد. إذا الزوج هذا مو فاهم هالسنين الزوجة إيش تعب وإيش تكره، خلي تواجهها تقول له تعال ترى أنا ما أحب كذا ما أحب كذا.
2: المفروض المفروض المفروض المفروض ما تحب ومفروض تحب.
1: صح.
0: وهل ابو محمد يعني لازم احب اللي تحبه زوجتي؟ يعني قلنا ان الناس اذواق يعني.
2: والله لازم تداهن بالامر.
1: اي
0: يعني التنازل مطلوب.
2: اي لازم مطلوب اذا انت تبي اسره.
1: الله.
2: اذا تبي بيت، تبي استقرار، تبي هدوء.
1: نعم.
2: تبي بيت راحه. يعني جاي من الدوام، جاي من كذا، تبي انت عارف اللي كل عليك. ومع الحياه لازم كل وقت له شغله اللي تصير. الطلبات لها وقت.
1: صح.
2: يعني جلسة الشاي والقهوة لها وقت. ولازم تصير فاميلي مان.
1: الله.
2: إذا ما صرت فاميلي مان هذا صعب جدا.
0: والله لو تصير سوبر مان بعد ماكو فايدة.
1: أو باتمان ماكو فايدة.
2: والله شوف لابد.
1: لو أتعلق على لطوف باتمان هم ما في فايدة.
0: حتى آيرون مان ما يمشي.
2: ناكرات الجميع.
0: لا قلبت عليهم يا محمد.
2: لا ولكن شوف يعني سبحان الله يعني لابد تبي الراحة. تبي الراحة. أنت ما تزوجت إلا تبي الراحة.
1: إي والله.
2: ما يعني جاي تزوج تدور عليك النقصة والحوسة ولا هذا. لا
0: يعني أبو محمد حتى الطرف الثاني الآن المرأة تقول لك أنا هم تزوجت أبي الراحة.
1: صح.
0: أنا تزوجت أبي أستقر. أنا تزوجت أبي واحد يدلعني، أبي واحد يحبني،
1: متصرف
0: أبي
1: عليه
0: واحد
1: وتحط.
0: يصرف علي، يطلعني، يسفرني. مو زوجي، مو شريك حياتي، مو أبو عيالي. ليش بعض الرجال يعني يشوف في صعوبة أن إذا دلل زوجته ولا إذا حبها؟
1: شو المشكلة؟
0: يعني والله يا أبو محمد حتى في ناس أن سامحني يعني على هالكلمة هذه، يطلع مع زوجته ما يمسك إيدها برا، يعني ينحرج يقول لها لا تركي ايدي، لا تيودين ايدي جدا
1: عشان الربع ما يشوفونه اللي بالسوق.
2: زين يطلع بعد.
0: طيب هذه كلها مشاعر يعني.
2: اي لا في احد ما يطلع زوجته بالمره.
1: اي ما يروح وياها.
2: ما يروح ابدا.
1: قولي حق اخوك يوديك.
2: اي يعني ما اقدر مطاعم وسوالف هذه ما تمشي.
0: واذا طلعها يلا انا مليت، انا تاخرت، انا تعبت، ريولي
2: ترد مشاكل للراس.
1: ابو محمد زين عطنا النصيحه الذهبيه اللي توهم متزوجين، ما نبي نخوفهم بعد. ابو محمد كيف يكون بيته سعيد الزوج اللي يسمعك الان؟
2: والله شوف انا ما اقدر انصح، ولكن انا اقول ان يوسع باله.
1: ايوه.
2: جايه من مملكتها.
1: صح.
2: وجايه عندك.
1: نعم.
2: يعني لازم تدار الامور هذه. وثانيا صرت انت ابوها وامها.
1: الله.
2: يعني لابد انك انت تاخذ يعني خلاص تضمها بجناحك.
1: الله. وتكرمها يعني وتمدحها وتحبها من قلبك.
2: جناحك خلاص، انت دخلت بجناحك انت الامور هذه.
1: نعم.
2: وانت عط نفسك وعط من نفسك.
1: الله.
2: يعني تبي تسافر سافر. بس سفرهم.
1: نعم.
2: مره وازن. فاميلي مره فاميلي
1: وازن.
2: يعني خليك بين الصوبين. والله يحصل الحال ان شاء الله.
0: آمين. ان شاء الله. شكرا. آمين. لك يا ابو محمد. حياك الله اخوي سالم العجمي.
2: مرحبا.

0: مشاركات حلوه بالواتساب ما ادري يعني قاعده اشوف
1: تفكر وتعيد حساباتك.
0: قاعده اقول يعني البخيل هذا هل المراه بتغير طبعه؟ الصامت الساكت اللي قاعد المراه مسكينه تشيل عيالها تروح توديهم طبيب جمعيه وهو قاعد مجابل التلفزيون وقاعد ونفس الجلسه
1: طالع الاخبار يعني لمتى يحل مشاكل الكون
0: ما يصير يعني المفروض يتحرك اكثر يشارك اكثر. خلينا نسال ام محمد بيان.
1: نروح بيان. يا هلا ام محمد.
2: السلام عليكم. شلونكم؟
1: سلام ورحمه الله.
2: طيبين ان شاء الله. شنو هالمساحه الحلوه؟ انا توني لاحقه على الراديو.
0: اي وينك من الصبح؟
1: الاحلى والاجمل يا ام محمد. انتم مستمعين الخير والبركه.
2: يبارك في حياتكم. ورا المساحه حلوه سمعت شويه في السياره والحين بس انا ما اقدر احكم. انا ما تحول ما زمان اول. في الاول كل شيء حلو.
0: الله.
2: في البدايه اكيد كم سنه الاولانيين هل الام لاهية في تربيه عيالها
0: صح.
2: في ترتيب بيتها في يعني في هالامور هذه ونفس الشيء هو بعد بس بعدين كل ماله ويتغير.
1: ليش ام محمد ليش هالحلو هذا ما يضل حلو على طول؟
2: ما ادري العمر او التكرار او ايش اقول لك.
0: يمكن عشان تقاعد وقعد جابلها بالبيت.
2: لا قبل التقاعد بعد ما يخالف بس المهم الاثنين يصبرون. يعني صبرنا ما اقول انا اثنين من انا كعني انا من اول ما تزوجنا مع ان عندي عيال وهذا بس كل زعل وهواش ومعافر لما وصلنا في هالعمر اللي احنا بنرتاح بعد كبرنا
0: صح.
2: نفس الشيء.
0: ام محمد لو يرجع فيك الزمن ورا هل في شروط تحطينهم عليه؟
2: الشروط اذا في البدايه في البدايه اقول ماني متزوجه
0: بالمره
2: احسن حريه
0: بالمره
2: إيه بس الحمد لله كل شيء هذا الدنيا بعد
0: اي والله وحالاته بهواشه الزواج يما ملح الحياه الهواش المناجر
2: اكيد اي البيت اللي ماكو بيت والله انا إيه والله. اقول ماكو بيت ما في بيت. يعني شويه حزازات وشويه حكي وشويه هذا بس هذا مثل ما قلت ملح الطعام ملح
0: نعم.
2: العيشه
0: يما ما يدش المطبخ مثلا يفاجئك كذي
2: لا الله لا يقول
0: ليش خلي يشارك
2: يدو دهنة يخرب الطبخة وهذا ليش وهذا الدرج ليش محط فيها القفاص ليش الدرج الثاني ما يشنو ليش يدو دهنة الأكل تخترب
0: برمضان زين خليه دش يمكن طبخة حلو
2: في رمضان من يدخل أقول له روح نام أحسن لك يروح ينام يعطيكم العافية
0: الخميس
2: تعالي
0: الخميس مطلوبة البنات يبونك أم علي وأم صالح لازم
2: أول الله إذا قدر
0: إن شاء الله إن شاء الله
2: إن شاء الله يعطيكم العافية سلامي للجميع
0: مع السلامة
1: إن شاء الله. يعني أمانة منكم والله يعني نرتقي بمساحة الحوار نبحث عن الحلول عن وجهات النظر المختلفة. ترى بالنهاية طلال إذا تشوف الحياة الزوجية ترى لازم يكون فيها هالنكهة هالطعم
0: بس يوم مو كل يوم مو كل يوم
1: رضا لا. يوم تساحل يوم الداري يوم التغافل يوم تطلع يوم تستانس يوم ترجع ولكن لا تخلي الألم هذا يكبر يوم بعد يوم
0: صح.
1: لا تخلي شيء بقلبك يعني صار بادر لإيجاد الحلول متى ما أجلت الأمور راح تتراكم
0: نعم.
1: عليك وتصير كرة ثلجية
0: صح.
1: تهدم الأولي والتالي.
0: سالم العجمي علمنا على طريقة جميلة قال لا يمر يوم إلا لما تصلح إذا كان في خلاف يعني شوف طول اليوم
1: تصلح يا عم
0: التسامة
1: وين تصلح
0: تواعد وعدها الأمهات عموما والزوجات يحبون المواعد قول لها بسفرج وبسوي وبحط
1: متى
0: على مهل
1: ما يصير هم على طول تواعد وتخلف
0: ما تسوي
1: يعني
0: لا
1: منافق يصير هني الزوج
0: يا ويلك منها وتجمع لك
1: ود يا أخي ود يعني شي يصير لما تسفرها
0: ما يصير بالعكس تستانس وياها
1: تستانس وياها
0: اي والله ترى جوهم حلو بالسفر على
1: المرة تسفرها بعد وهناك مبوزة يعني
0: الطقبوز من هني لهناك
1: يا حول والله
0: يعين لا لازم يكون الزوج يسمع أكثر الزوجة يوسف يطلع من روعها ترى أحيانا أشياء بسيطة ترى تعومسها ضايق خلقها ليش والله

0: زرار مال قميص ولدينج، يعني في أشياء تافهة أنت ممكن بحكمة بذكاء تصلحها. والله ملابسي مالت المصبغة
1: يا ريت كل الحياة زرار يعني.
0: والله,
1: والله
0: في أشياء أخرى
1: الأمور.
0: الله المستعان.
2: يا رب إيش هالأذية، والله دوخة راس ترى وظل من شرك يا ولد الناس. يا رب إيش هالأذية.

0: اكرهك يا ولد ولا فكرت احبك ابد شبح حلوي ما تعجبني هالاجناس شبح حلوي ما تعجبني هالاجناس
1: جاهز تقول رايك بكل صراحه في مراحب نسمع كل اللي تقوله
2: صباح النور
3: صباحك منور والسرور
2: صاير حلو
4: ايش في ايش ماكل
5: لا حد يسمع اصواتكم ما يصير صوتك حلو
4: الله يسعدك
5: كله بس ما اقدر احطها في الجرايد لك
6: يلا خليكم في مكالمات بعد
4: شكرا لك
3: عزيز وغالي حياك الله
7: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت موجزون لأهم وآخر الأنباء القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق في استهداف السعودية بمسيرات انطلقت من العراق الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات واشنطن تؤكد عقد جولة جديدة من المباحثات بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان برعاية أمريكية الأسبوع المقبل استشهاد 3 فلسطينيين في غارة متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة رئيس مجلس السيادة الانتقالي يجري جولة ميدانية في منطقة أم سيالة ومدينة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان غدا إعلان الجيش السيطرة عليهما وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود نهاية الموجز إلى اللقاء

إذن معكم متواصلين على الخير والمحبة في برنامج مراحب، وكنا نتحدث عن فشل بعض الأزواج في فهم احتياجات بعضهم البعض على الرغم من سنوات الزواج والارتباط، ذلك لأن نبحث عن الحلول والحقوق ونتناسى الواجبات والمحبة والمودة. يقول يا طلال الله. الحب نبض في الفؤاد مخبأ، مو فؤاد ببشيت، في الفؤاد مال الحب هذا، ها؟ يقول الحب نبض في الفؤاد مخبأ والمودة صدقه.

0: المشهود الحب شوق قد يفور بخاطر والود فعل دائم ممدود إن المحبة قد تقال كلمة أما المودة بالوفاء عهود وبها تدوم بيوتنا ويزينها خلق كريم والصفاء وجود.
1: بالصفاء والوجود أكيد يعني هذه ختامها مسك آخر البيت يوسف سلم لسانك وصحبوحك
0: الله يسلمك ويحفظك.
1: يعني لو هالقصيدة تقولها بالبيت حق أم العيال كل يوم تكتب
0: والله
1: فيها
0: والله أنا دائما أقول قصائد
1: راح تفرح اللي عنده موهبة.
0: أحب الشعر وأقول قصائد بالبيت.
1: يحب يغني يجيب العود يدق مثلا وراء الغداء حلو بس ربعه
0: لا عود بعد بس أقول
1: المهم أنه يسوي فعاليات والروتين هو اللي يقتل سعادة البيت والحياة الزوجية. فكل يوم عن يوم حاول تغير حاول تبدل والحياة بتكون سعيدة مع الشراكة مو ند لند. يعني الزوج والزوجة المفروض شركاء في الحب وشركاء في الخير. وصلنا أكيد. للختام معاكم هذه تحيات الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي.
0: من التقديم كنا معاكم طلال الماجد ويوسف جوهر
1: والتنسيق لغزلان الخلفان
0: وأيضا يحييكم مشعل قحطاني من الهندسة الإذاعية
1: أنفال العياف من التنفيذ على الهواء.
0: وتبقى الحياة الطيبة اللي تمناها لكم دائما مخرجنا العزيز في مراحب أخونا الفاضل عبد الوهاب الصلاحات.
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: على وعذاب
1: رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

يا قلبك يا قلبك بعد عين مغليك يا قلبك يا بعد عين مغليك او يا ضعف قلبي او يا ضعف قلبي منك يا ضيق الصدر هملتني ما بين طيفك وطريق وحيرتني ما بين كنت الأمل اليوم صرت انصدم فيك وكنت الوفي واصبحت تنوي الغد.

يعني عشان أهواك وبيك وأغليك تقلب علي الكون وتهد قدري اللي على الدنيا وحالي مبديك يا نور عيني يا ظروفي وعذري بقول لك بيتين وامشي وخلي

أني أحبك وانت ساكت وتدري يا جو قلبك يا بعد عين مغليك ويا ضعف قلبي منك ويا ضيق صدري أهملتني ما بين طيفك وطريق أحيرتني ما بين أحبك ومدري كنت الأمام اليوم صرت أنصدم فيك وكنت الوفي وأصبحت تنوي الغدري يعني عشان أهواك وأبيك وأغليك تقلب علي الكون وتهد قدري اللي على الدنيا اللي على الدنيا وحالي مبديك يا نور عيني يا ظروفي وعذري بقول لك بيتين أمشي وأخليك وتكفى قبل ما أقول لا تقول بدري إن كان دمعي في عيونك يسليك يفداك دمعي بس لا يطيح قدري أو تدري وش أكثر شيء خلاني أبكيك إني أحبك وأنت ساكت وتدري.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا.

بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: ضربت إلى ذا الفاء فالدمع يسفح، وهش لذكراها الفؤاد المبرح، ومن دون ذا الفاء المليحة فاصطبر، من الأرض أطواد وبيداء صحصح، بها حين يستن السراب بمتنها، لخوص المطي إن تذرعن مسبح، وقد صاح غربان ببين وقد جرت ظباء لبعد العامرية برح، فما شادن يرعى الحمى ورياضها، يرود بمكحول نؤوم موشح، بأحسن منها يوم جد رحيلنا مع الجيش، لا بل هي أبض وأصبح، وأحسن جيدا في السحاب ومضحكا، وأنجل منها مقلتين وأملح، لها أرج جنح العشاء كأنه بمسك وبالكافور يطلى وينضح. لئن لم تكن هذه القصيدة من الوصف الخالص من حائية الأخطل، إذ تعترض فيها المناجات والخواطر، فهي النموذج للقصيدة الغزلية الكاملة القائمة بذاتها، المستوفية حتى للمقدمة الطللية المأثورة. ذكر فيها الدمع كامرئ القيس: ضربت إلى ذا الفاء فالدمع يسفح. والدمع قد يتخذ كناية عن العذاب من دون دلالته الفعلية، رسمه الأخطل بشكله الخارجي مما يضعف من سورة الغلو فيه ويدعه أكثر تعقلا، على أنه في ذلك كله إنما هو معنى تقليدي منهوك ينهج على الغرار ذاته في استحضار صورة النائي من خلال الأطواد والصحاري والسراب والغراب والظباء البارحة. قد لا تكون هذه العوائق قائمة فعلا بينه وبين ذا الفاء، إلا أنه وقعها توقيعا وجدانيا خاصا، فأية مشقة هي أعظم من اجتياز الجبال وقطع الصحاري، فالجبل والصحراء لم يعودا هنا مادة للوصف، بل هما دليل لمعاناة إنسانية متصلة بالألم والمسحراء، فضلا عن ذلك على معنى الوحشة والتفرد والانتهاء يضرب فيها دون أن يوفي إلى غاية أو مستراح. السراب يؤدي تجربة الضلال والتيه والتشرد، فيخوض فيه كأنما يخوض من نفسه في عالم الحيرة والريبة، تلتبس عليه سبل الخلاص من أنشوطة نفسه، العالم المادي الذي تضافرت فيه العناصر الدالة على الغربة والمفازة هو مماثل إيحائي للحالة التي يعانيها الأخطل، كأن الجبال والصحراء والسراب قائمة في نفسه وليس في العالم الخارجي. هنا بلغ التجسيد مداه وانتدى إلى غايته وتسرب إلى طينة المظاهر العمياء ليتخذ منها شكله وليؤدي لها معناها.

صاح غربان ببين وقد جرت ظباء لبعد العامرية برحوا، فما شادن يرعى الحما ورياضها يرود بمكحول نؤوم موشح. بأحسن منها يوم جد رحيلنا مع الجيش، لا بل هي أبض وأصبحوا، وأحسن جيدا في السحاب ومضحكا، وأنجل منها مقلتين وأملحوا. الأخطل الأخطل ينزع عن تلك الوجدانية السيالة المبدئة إلى الوصف الاستطراد المتطاول بالتفاصيل وبالجزئيات، فهو يمثل الشاد في أوضاع لهوه وفرحه وطربه، في تلك الأوضاع التي يتألق فيها جماله ويؤثر عليه صاحبته ذا الفاء، مفصلا في ذلك بصيغة التمييز النابية في الشعر لنزوعها منزع الإيضاح. وأحسن جيدا في السحاب ومضحكا، وأنجل منها مقلتين وأملحوا. وأحسن جيدا ومضحكا وأنجل منها مقلتين، التفصيل ألم بمعظم ملامح ذا الفاء، لونها، جيدها، ثغرها، مقلتاها، المقابلة تخصيصية يبتغي الأخطل منها الغلو والشمول، ولو استبطن المقابلة وموهها ربما لكانت أكثر إيحائية، ويعرج على وصف طيبها لها أرج جنح العشاء كأنه بمسك وبالكافور يطلى وينضح. طيب المرأة هو رمز لترفها ونعيمها، إذ لا يزال الطيب ربيب الرفاهية والفتنة. وعلى ما دأب عليه الأخطل فإنه يدع طيبها يتضوع، واختار لذلك الزمن واللحظة، في اللحظة التي لا ينتشر من المرأة إلا ريح آخر، أي في مطلع الصباح، وهو يقرنه بسواه ليدنيه فيغالي به ذاكرا المسك والكافور، والأول أكثر تداولا في الشعر من الثاني.

لها أرج جنح العشاء كأنه بمسك وبالكافور يطلى وينضح بأطيب من أردان ذا الفاء بعدما تغور الثريا في السماء فتجنح إذا الليل ولى وصب طرت نجومه وأسفر مشهور من الصبح أفضح فلعب فيها غير أن حليلها إذا القوم هشوا للمروءة زمحوا بطيء إلى الداعي قليل غناؤه إذا ما اجتداه سائل يتكلح أذا الفاؤكم من كاشح لك جاءني فأحفظته إذ جاءني يتنصح.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة في عالم كان الإنسان فيه يقاس بما يملك، ظهر رجل اختار أن يقاس بما يرفض أن يملكه في زمن القصور الفخمة والولائم الكبيرة والمنافسة على المكانة والنفوذ. قرر رجل واحد أن يعيش بطريقة مختلفة تماما، لم يبحث عن منصب ولم يسعى إلى جمع المال ولم يحلم بأن يذكر الناس بسبب ثروته أو سلطته. كان ينام في وعاء فخاري كبير، يحمل عصاه ويرتدي ملابس بسيطة ويتحدث مع الناس في شوارع المدن اليونانية. ومع ذلك أصبح اسمه واحدا من أشهر أسماء الفلاسفة في التاريخ. إنه ديوجين الكلبي، الرجل الذي أثبت أن الأفكار أحيانا تكون أقوى من القصور، وأن الإنسان قد يترك أثرا خالدا رغم أنه لم يترك خلفه كنوزا ولا إمبراطورية.

ولد ديوجين في مدينة سينوب، وهي مدينة يونانية قديمة تقع على ساحل البحر الأسود في منطقة تعرف اليوم بتركيا. وكانت سينوب في ذلك الوقت ميناء مهما تتقاطع فيه طرق التجارة والثقافات المختلفة. تكشف الدراسة الأثرية عن أهمية هذه المدينة في العالم اليوناني القديم، فقد عثر فيها على بقايا أسوار ومباني عامة وعملات قديمة تعود إلى الفترات التي سبقت حياة ديوجين وعاصرته، وهي شواهد تساعد الباحثين على فهم البيئة التي نشأ فيها هذا الفيلسوف الذي سيصبح لاحقا أحد أكثر الشخصيات غرابة في التاريخ. لا نعرف الكثير من التفاصيل المؤكدة عن طفولة ديوجين، لكن المصادر القديمة تذكر أن والده كان يعمل في مجال صك العملات، وأن الأسرة تعرضت إلى مشكلة مرتبطة بالعملة، مما دفع ديوجين إلى مغادرة موطنه والانتقال إلى أثينا. وهناك بدأت المرحلة التي غيرت حياته. كانت أثينا في ذلك العصر مدينة مليئة بالفلاسفة والمدارس الفكرية، وفي شوارعها كان الناس يناقشون معنى الفضيلة والسعادة وطبيعة الإنسان. وهناك التقى ديوجين بالفيلسوف أنتيستينس أحد تلاميذ سقراط، وتأثر بأفكاره التي دعت إلى حياة بسيطة تقوم على الفضيلة والاستقلال عن الرغبات الزائدة. لكن ديوجين لم يكتفي بتعلم الفلسفة، بل جعل حياته نفسها تجربة فلسفية. اختار أن يعيش بأقل قدر ممكن من الممتلكات، ولم يكن منزله قصرا ولا بيتا، بل كان وعاء فخاريا ضخما كان يستخدم في العالم اليوناني القديم لتخزين الحبوب أو السوائل. من الناحية الأثرية، فإن هذا النوع من الأوعية كان معروفا باسم بيثوس، وقد عثر علماء الأثار على نماذج كثيرة منه في المواقع اليونانية القديمة، ولم يكن برميلا بالمعنى الحديث المصنوع من الخشب، بل وعاء خزفيا كبيرا. هنا تظهر واحدة من أجمل المفارقات في قصة ديوجين، أن أداة كانت تستخدم لحفظ الأشياء أصبحت رمزا لرجل قرر ألا يمتلك الكثير من الأشياء. وتروي المصادر القديمة أنه كان يملك عددا قليلا جدا من الأدوات. ومن أشهر القصص عنه أنه كان يحمل كوبا صغيرا للشرب، ثم رأى طفلا يشرب الماء بيديه من أحد الجداول، فقال إن هذا الطفل علمه درسا في البساطة، فتخلص من الكوب لأنه اكتشف أنه ليس بحاجة إليه.

0: عمق التاريخ.
1: لم يكن يوجين يكره الحياة أو المتع، بل كان يرى أن الإنسان يصبح أكثر راحة عندما يعرف ما يحتاج إليه فعلا وما يمكن الاستغناء عنه. ومن هنا جاءت أفكاره التي عرفت باسم الفلسفة الكلبية، وهي مدرسة ركزت على العيش وفق الطبيعة والابتعاد عن التظاهر والبحث عن الحرية الداخلية. كان ديوجين شخصية محبوبة ومثيرة للفضول في الوقت نفسه، فقد كان يستخدم الفكاهة والمواقف الغريبة لتوصيل أفكاره. من أشهر قصصه أنه كان يسير في شوارع أثينا نهارا وهو يحمل مصباحا مضاءا، وعندما سأله الناس عن سبب ذلك أجاب: أبحث عن إنسان. كانت جملة ساخرة، لكنه كان يقصد بها البحث عن الصدق والبساطة بعيدا عن التصنع. أما أشهر لقاء في حياته فكان مع الإسكندر الأكبر، حيث تروي المصادر القديمة أن الإسكندر سمع عن الفيلسوف الغريب الذي لا يهتم بالمكانة أو المال، فأراد مقابلته، وعندما وصل إليه وجده جالسا تحت الشمس. سأله الإسكندر إن كان يستطيع تقديم أي شيء له، فأجابه ديوجين: نعم، ابتعد قليلا فأنت تحجب عني الشمس. لم يغضب الإسكندر، بل أعجب بشخصية الرجل الذي لم يطلب ذهبا ولا منصبا ولا حماية. ويقال إنه قال: لو لم أكن الإسكندر لتمنيت أن أكون ديوجين. أما من الناحية الأثرية فلا يوجد حتى اليوم قبر مؤكد لديوجين أو منزل يمكن الجزم بأنه عاش فيه، لكن صورته بقيت حاضرة في الفن القديم، فقد عثر علماء الأثار على تماثيل ومنحوتات رومانية ويونانية تصور الفلاسفة الكلبيين، كما ظهرت صورته في أعمال فنية لاحقة تعكس شهرته الكبيرة في العالم القديم. وتوجد أيضا إشارات إلى ديوجين في الكتابات القديمة التي اكتشفها الباحثون من خلال المخطوطات والنقوش، وهي المصادر التي حفظت لنا العديد من أقواله وحكاياته.

توفي ديوجين في مدينة كورنثوس عام 323 قبل الميلاد تقريبا، وهو العام نفسه الذي توفي فيه الإسكندر الأكبر. ومن المفارقات أن الرجلين رغم اختلاف طريقيهما تماما بقيا من أشهر الشخصيات ذلك العصر. الإسكندر ترك خلفه إمبراطورية امتدت عبر قارات، أما ديوجين فلم يترك سوى أفكاره، لكنها كانت أفكارا بقيت لأكثر من 2000 عام. لقد عاش ديوجين فقيرا في نظر كثيرين، لكنه كان يرى نفسه أغنى من الجميع، لأنه امتلك شيئا لم يستطع كثير من أصحاب القصور امتلاكه: حرية أن يعيش كما يؤمن.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي بين اللحظة وختها. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: قصة حبنا أنا وأم عماد كبيرة، تدرون شلون؟
1: ما ندري ما ندري يا حجي، ولا نبي ندري، كافي اللي سمعناه يا يبا.
2: يبا تكفى لا تخرب علي القصة. قول قول قول يدي قول.
0: تدري إن يدتك ردتني 3 مرات قبل لا توافق أخيرا؟
3: مقرودة مقرودة أمي.
2: وشلون وافقت بالأخير؟
0: لما شافت إني مصر تيقنت من الحشي وصدقت، وسبحان مؤلف القلوب يا العبد.
2: أيه؟
0: أكثر من 50 سنة زواج كلها عشق ورومانسية.
1: الله يرحم لي والديك يا يبا. احنا ترى ما عندنا وقت نسمع قصة 50 سنة، احنا في مطار.
0: وكان أبوك البايخ هذا أول ثمرة حبنا.
1: من زيني من ثمرة. أقول يا يبا.
0: نعم يا ثمرة.
1: ترى طولنا، ما تبون تطلبون؟
0: خلنا نطلب ونكمل كلامنا بعدين.

0: مو أنا اللي أحجر على أولدي في قراري خصه، ولا أبي حشرف قلبك تجاهي. إذا أنت جاد فأنا معك.
1: يطول لي بعمرك يا يبا ويديبك تاج فوق راسي.
2: هذا هو الكلام.
0: بس
1: بس شنو يا يبا؟
0: هذه المواضيع تحتاج لمسة نسائية. تقدرون تفهموني شلون من جس نفض البنية اللي طاحت عينك عليها؟ لو أمك هني كان انحلت المشكلة، كان عرفت شلون تتقرب من البنية وتستفسر وترد لنا خبر.
2: هذا مقدور عليه.
0: شلون؟
2: نطلب المساعدة من صاحبك.
0: صاحبي؟ من هو صاحبي؟ هذا اللي تتكلم عنه منه؟ أنا من اللي ربع
2: صاحبي؟ صاحبك اللي رافشته في الطيارة. هاني.
0: هاني.
3: هلو هلو
4: هلو. هلا قوة هاني.
3: هلا هلا هلا عماد.
4: هلا فيك. أقول
3: أقول أقول أقول يقولون إيش فيك أنت؟
4: إيش رايك لو تعالتنا على الطاولة وتعرف أخذت تاكل معانا؟
3: لا يعني أنا انحرت صراحة يعني. وأقول لك ياي ياي ياي ياي لا تطول مكالمة معي. يلا ياك. الجماعة يبوني بشغلة أسير عليهم أسرع سريع ورد.
5: يا زينك يا بنيتي وانتي نايمة. واي هدوء هدوء. بسم الله. توني أقول يا زينك وانتي نايمة هادية من حرك بلش.
3: طالعة نجرية علمها.
5: زين انت هني؟ زين حسيت وطرع على بالك ان عندك مرة وبنت؟
3: رزان.
5: نعم خير.
3: انا جايك بكلام وبيش تسمعيني للأخير.
5: كلام؟ اي كلام؟ ايش تبي تقول؟ لا يكون
3: لا يروح ظنك بعيد.
5: ها؟
3: كلامي راح يطيب خاطرك وطمن قلبك. انت بس سمعيني للاخير.
0: ما ادري شلون طاوعتكم. كان المفروض ننطر لين نرد للديره وساعتها نتصرف.
2: الرد الديره كل شيء يتغير. حالات الشيء حارب حار
0: حارب حار حارب حار. قلنا هالكلام من قبل.
1: يبا لا يكون غيرت رايك.
0: عيب عيب. مو أبوك اللي يرجع في كلامه. أنا قصدي أن تسرعك أنت وجدك دخلنا في موقف محرج.
2: لا تكبر المسائل. حنا خلينا مرت هاني تروح عشان تعرف مشاعرها ناحية ولدنا.
0: أي مشاعر يا يبا؟ هي طلت في وجهها أصلاً الله يهدعك.
2: وهم يطلون بس يسوون روحهم ما يدرون. ما عليك أبوك أخبر بهالسوالف.
0: تدرون إيش معنات كل هذا؟
1: شنو معناته يا أبو عبد الله؟
0: معناته راح نرجع نركب طيارة المجانين مرة ثانية.
6: هنا قائد الرحلة بنيابتي عن طاقم الطاهرة. أتمنى رحلة سعيدة و

0: لكم جميعا. نتمنى لكم قضاء رحلة سعيدة ومميزة مع الخطوط الجوية المتنقلة، حياكم الله. السيدات والسادة الركاب، يرجى المحافظة على وضعية الأحزمة، إذ سنمر بمنطقة تقلبات جوية. ضبوا حالكم، بتشوفون مطبات عمركم ما شفتوها.
1: مطبات
2: كنتوا مع المسلسل الإذاعي بين اللحظة وختها.

شخصية من بلادي. عبد الحسين عبد الرضا. ولد الفنان عبد الحسين عبد الرضا في دروازة عبد الرزاق. ترجع بداياته الفنية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان صقر قريش عام 1961. شارك في تأسيس فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الوطني، كما قام بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة، ولعب دور البطولة في نحو 33 مسرحية، أشهرها باي باي لندن، سيف العرب، وكتب أيضاً بعض الأعمال المسرحية التي قام بتمثيلها. وفي التلفزيون شارك في تمثيل نحو 30 مسلسلاً تلفزيونياً، من أبرزها درب الزلق، الأقدار، وشارك أيضاً في أداء عدد من الأوبريتات الغنائية. الفنان عبد الحسين عبد الرضا رمز من رموز الفن الكويتي.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم، يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
2: أزاهير العرب.
1: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة.

0: زينة البيان. ليس جمال الرجال موقوفاً على حسن ملامحهم، بل هو ثمرة ما تفيض به ألسنتهم من بديع القول ورجاحة العقل، فالوجه مرآة صامتة حتى ينطق اللسان فيبين الجوهر. وفي هذا المعنى البليغ يقول الشاعر في أبياته: كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان، وما حسن الرجال لهم بزين إذا لم يسعد الحسن البيان.
1: أزهير العرب.
0: أنفة الكرام وصغار اللئام. نستكشف من كنوز البيان التي حفظتها لنا لغتنا العربية تحذيرا بالغا للأحنف بن قيس من خلق ذميم يدعى حمية الأوغاد، حيث تنتكس عندهم المفاهيم فينظرون إلى الصفح عن المسيء كأنه خسارة ومغرم، ويحسبون أن التطاول وعدم التحمل كسب ومغنم، بينما الحقيقة أن العفو ذروة القوة والأناة جوهر المروءة، حيث صاغ هذا الميزان بقوله: إياك وحمية الأوغاد، فإنهم يرون العفو مغرماً والتحمل مغنماً.

0: فطنة الحرف. تسخر طرائف العرب بمواقف تجلى فيها الذكاء اللغوي في أحلك الظروف، حيث نقف مع نادرة لأبي نواس وكيف نجا بفطنته من غضب الخليفة بتحويل الهجاء إلى مديح بحركة بسيطة لم تغير سوى شكل الحرف. يروى أن أبا نواس دخل على الرشيد ومدحه بأبيات بليغة، وكانت عنده جارية سمراء اسمها خالصة تتحلى بجواهر تذهل الأبصار، فلم يلتفت الرشيد إليه، فغضب أبو نواس وكتب عند خروجه على الباب: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خالصة. ولما وصل الخبر إلى الرشيد غضب وأرسل في طلبه، فما كان من أبي نواس عند دخوله إلا أن محى تجويف العين من لفظتي ضاع لتصبح ضاء، ثم مثل أمام الخليفة. فلما سأله عما كتب قال أبو نواس: لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء در على خالصة. فأعجب الرشيد بفطنته وأجازه، فقال أحد الحاضرين: هذا شعر قلعت عيناه فأبصر.
1: أزاهير العرب.
0: سمو النفس وعزة الصفح. نرتاد معالم النبل لندرك أن ملاذ النفوس الأبية يكمن في التجاوز عن الزلات، وكيف يرتقي المرء بإحسانه فوق ضغائن النزوع للانتقام ليحوز رفعة الدارين. ومن مشاكي الضياء ما جاء في مأثور القول: أعز الناس الذين يعفون إذا قدروا، وحد العفو ترك المكافأة عند القدرة، وهو السكون عند الأحوال المهيجة للانتقام. فما أنبل أن يكون الصفح للقلوب طهارة وللعلاقات عمارة، فيحيا المرء كريما مهابا في كل حين.

القصة مثل. إن المقدرة تذهب الحفيظة. في لحظات الانتصار تتجلى معادن الرجال، حيث يكون العفو عند التمكن أسمى مراتب النبل وأبلغ رد على مرارة الضغينة. وفي ذلك تقول العرب بأمثالها: إن المقدرة تذهب الحفيظة. يأخذنا المثل القائل إن المقدرة تذهب الحفيظة إلى المقدرة، وهي القدرة والاستطاعة، أما الحفيظة فهي شدة الغضب وغليان الصدر. تعود قصة هذا القول أو المثل إن المقدرة تذهب الحفيظة إلى سيد من عظماء قريش. كان يطلب رجلا بثأر قديم، فلما ظفر به وصار الغريم تحت حكمه كبح جماح غضبه قائلا: لولا أن المقدرة تذهب الحفيظة لانتقمت منك. ثم خلى سبيله ترفعا، لذا جاء هذا المثل ليضرب لكل نبيل يملك زمام القوة فيختار الصفح ليمحو بمقدرته

0: لغة الضاد. لم يكن العرب ينظرون إلى الأشياء كأفراد معزولة، بل بحثوا عن الروح المرتبطة بين الحقائق، فصاغوا لها نسقا مثنى يعكس عمق صلتها. هذا الإبداع الذي تفرد له الضاد مساحة واسعة يحول الكلمة إلى وعاء يستوعب ثقل الزمن وقسوة القدر ورغد العيش، متجاوزا حدود التعريف ليصل إلى جوهر التكوين. من بين ما نحته الخيال العربي في هذا المضمار، الأغزران، البحر والمطر، الأمران، الفقر والهرم، الأذلان، الحمار والوتد، الأيهمان، السيل والحريق، البردان، الغنى والعافية أو الظل والفيء، الأبردان، الغداة والعشي، البليتان، المرض والفقر أو الحياة والموت. وهناك الكثير والكثير من المثنيات في اللغة العربية سنقف عندها بين الحين والآخر.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: التوقف عن توقع الأسوأ من إجابات سؤال كيف تتخلص من الحزن الداخلي. من المسببات الرئيسية وراء الحزن الداخلي هو توقع وانتظار الأسوأ دائما، لذلك نجد أنفسنا نشعر بغصة وضيق مستمرين داخلنا. يجب التوقف عن هذه الطريقة في التعامل مع الأمور. توقع كل ما هو سيء سيزيد من حالة الحزن، لن يؤهلنا للتعامل مع السلبيات كما هو معتقد. توقف عن انتظار حدوث المشكلات أو مسببات الحزن، ثم بدل طريقة تفكيرك بأن الأشياء السيئة لن تحدث إلا في أبعد التوقعات. عدم نقد الذات بشكل قاسي ولاذع للتخلص من الحزن والإحباط. تعاطف مع نفسك، توقف عن جلد ذاتك، لا تكن أنت جلاد حياتك القاسي. اظهر التعاطف والمواساة لنفسك حتى تتخلص تدريجيا من شعور الحزن الداخلي.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان

0: في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: النقد الشخصي للنفس في أوقات الحزن لن يؤتي ثماراً إيجابية، بل على العكس سوف يجعلك في حالة نفسية أسوأ. استبدل النقد بمدح الذات والوقوف على مصدر القوة والحماس في شخصيتك، قبول وإدراك ما تعرضت له من مشاعر سلبية بدلاً من الاستسلام للحزن وما تعرضت له من سلبيات جعلت الحزن شعوراً مستمراً بداخلك. حاول قبول الحزن دون أن تقف على أسبابه لوقت طويل، بل ابحث عن مخرج يساعدك على استبدالها بمشاعر فرحة وسعادة. إعادة التقييم المعرفي بإيجابية والبعد عن السلبية في التفكير. توقف عن الحزن بشكل مؤقت، اقترب من مشاعرك السلبية بدون غضب وانفعالات. اجري إعادة تقييم معرفي لانفعالاتك ومشاعرك السلبية والحزينة بتعاطف وصبر. عبر عما يدور في خلدك وقلبك بالكتابة. اكتب ما يدور في خاطرك وما يؤرقك ويحزنك من مشاعر على الورق. من إحدى الطرق الفعالة للقضاء على الحزن الداخلي هو كتابة المشاعر على الورق يومياً لمدة 45 دقيقة، 3 مرات أسبوعياً لمدة 3 أسابيع متواصلة. ابحث عن كورسات أونلاين أو جلسات جماعية لتخطي الحزن الداخلي.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: من طرق القضاء على الحزن هو البحث عن كورسات أونلاين أو جماعات تفاعلية لإطلاق مشاعر الحزن والتخلص منها. اصنع خطة السعادة لنفسك. اكتب في ورقة خطة للسعادة. حدد أفكار ونشاطات تشعرك بالسعادة، ثم طبق فكرة كل أسبوع بانتظام. هذه الطريقة ترفع من الروح المعنوية الإيجابية وتقضي على مشاعر الحزن والاكتئاب. تواصل مع الآخرين وتفاعل اجتماعياً، وسيلة من وسائل التخلص من الحزن. العزلة تؤجج مشاعر الحزن الداخلي وترفع من مستويات الإحباط، ثم تتطور الحالة من حزن داخلي إلى الإصابة بالاكتئاب. لذلك من ضمن إجابات كيف تتخلص من الحزن الداخلي هو التفاعل اجتماعياً مع من حولك، ليس على منصات السوشيال ميديا فقط. تفاعل وتعامل مع الآخرين، وبالتالي تدفع الحزن عن نفسك، ثم تبدأ بالتفكير من منظور إيجابي بعيداً عن الحزن والتوتر.
0: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: ديتوكس التخلص من الحزن والشعور بالتوتر والضغط.

0: الديتوكس أو نظام التخلص من السموم لا يقتصر فقط على الجسم، ولكن من الممكن أن تعتمد ديتوكس النفس والمشاعر لتحرير كل ما هو سلبي بداخلك والتمسك بكل المشاعر الإيجابية. من وسائل ديتوكس التخلص من الحزن بداخل النفس، تناول أطعمة ترفع هرمون السعادة مثل الشوكولاتة الداكنة. من ضمن البرنامج أيضاً هو التعرض للهواء وممارسة الأنشطة الخارجية مثل المشي، بجانب ممارسة تمرينات التأمل واليوغا. ثم مارس تمرينات التنفس لتحرير المشاعر السلبية والتوتر من داخلك.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: كيف أزيل الحزن من قلبي؟ سؤال يطرح الكثير، لذلك نقدم لك عزيزي المستمع عدة طرق تساعدك على التخلص من أعراض الحزن الشديد. اتباع نظام غذائي لرفع هرمون السعادة سيروتونين. من طرق رفع هرمون السعادة السيروتونين المعروف بهرمون السعادة لإزالة الحزن المستمر في القلب، سواء بدون سبب أو جراء التعرض لمشاعر ومواقف سلبية. أولاً، التعرض لأشعة الشمس الخفيفة لمدة 25 دقيقة. ثانياً، حرك جسدك ومارس يومياً لعدة دقائق رياضة المشي، الجري، القفز بالحبل أو تمارين التأمل واليوغا. ثالثاً، تناول أطعمة ترفع من هرمون السعادة وهي الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي. نتحدث عن رفع هرمون السعادة السيروتونين. وصلنا إلى النقطة الرابعة والتي تقول الأطعمة التي تحتوي على التربوتوفان وهو الحمض الأميني مثل الفول السوداني، بذور عباد الشمس والأسماك لرفع هرمون السعادة والتخلص من مشاعر الحزن. ممارسة التمرينات في الهواء الطلق للتخلص من الحزن بداخلك. اجلس في الهواء الطلق، استشعر الهواء والشمس أثناء ممارسة التمرينات الرياضية. سادساً، الحصول على فترات نوم وراحة جيدة. حاول استرخاء والحصول على فترات نوم جيدة، لأن النوم الجيد ينظم الانفعالات ويرفع من هرمون السيروتونين. سابعاً، الاهتمام بالعناية الذاتية لتحرير الجسم والعقل من مشاعر الحزن واليأس. اصنع لنفسك جلسة عناية بالجسم، أضف بعض الزيوت الطبيعية لحوض الاستحمام لاسترخاء الجسم. وأخيراً، تعلم مهارة الامتنان يقضي على مشاعر الحزن السلبية. تدريب النفس على الشعور بالامتنان يرفع من الحالة العقلية والنفسية، كما يعزز من القدرة على رفع الحزن والأفكار السلبية، ثم البدء في استخدام النظرة الإيجابية للأمور.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:30 ظهرا.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت، برنامجكم اليومي مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحية الزملاء في الأعداد، وهذه تحية محدثكم نواف النومس، وكذلك التحية للزميلة حنين البدر، والتحية الكبرى للمخرج محمد السلطان الذي يدعوكم للمتابعة من الآن وحتى الواحدة. مستمعينا، في أحدث التطورات على الأرض، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ ضربات أوسع على إيران في حال لم تلتزم طهران بمسار المفاوضات الرامية إلى إنهاء التصعيد العسكري بين الجانبين في المنطقة. يأتي ذلك فيما تتكثف الجهود الإقليمية الدافعة نحو التوصل لحل سلمي من أجل تخفيف الصراع في مضيق هرمز وفتح الممر الاستراتيجي أمام مئات الناقلات والسفن. من جانبه، تمسك الدولار الأمريكي بأعلى مستوى له في شهر مع عكوف المتعاملين على تقييم احتمال ضئيل، لكنه لا يزال قائما لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، حتى مع تراجع أسعار النفط الذي خفف بعض المخاوف بشأن التضخم. أما في الشأن المحلي، فقد ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملاتها لهذا اليوم بدعم لصعود 6 قطاعات وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي غدا الأربعاء بشأن السياسة النقدية وتطور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وصعدت مؤشرات السوق الأول والعام والرئيسي بنفس النسبة تقريبا بربع النقطة في المئة، كما صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو نصف النقطة في المئة. وقد سجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة بلغت 7,730,000 دينار، وزعت على 24,710,000 سهم بتنفيذ 1,061 صفقة. وقد ارتفعت خلال الجلسة 6 قطاعات يتقدمها البنوك ب13 نقطة في المئة، بينما تراجعت 4 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنصف النقطة في المئة، فيما استقر 3 قطاعات أخرى. أما الآن نستعرض معكم أبرز وأهم إعلانات سوق الكويت للأوراق المالية، حيث أعلنت شركة بورصة الكويت أنه سوف يتم إعادة التداول على أسهم شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان اليوم الثلاثاء، وذلك بعد 10 دقائق من نشر إعلان الشركة. أفادت ميدان في بيانها للبورصة بأن قرارات بنود الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، والتي تم الإفصاح عنها أمس الاثنين، لم يتم اعتمادها من قبل وزارة التجارة والصناعة حتى تاريخه، والتي كان من بينها قرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 90% من القيمة الإسمية للسهم بإجمالي قدره 18,230,000 دينار. كما أعلن شركة البورصة أن أرباح شركة المباني انخفضت في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة بلغت 7.7%. وبحسب بيان الشركة للبورصة، سجلت مباني صافي ربح بلغ في 3 أشهر منتهية في 30 يونيو السابق نحو 15,570,000 دينار، مقارنة ب 16,880,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025.

0: أهلا بكم مستمعينا في الفقرة الحوارية التي نأخذكم فيها إلى شأن خليجي، تحديدا السوق السعودية وكيف هو الأداء للسوق السعودية، خاصة أننا نعيش في فترة إعلانات للنتائج للربع الثاني، وهذه الإعلانات يعني في مجملها للأسواق الخليجية والأسواق بشكل عام. هذه الفترة تغلب عليها فترة إعلانات الأسهم، إعلانات الشركات لنتائجها لما حدث أو كان في الربع الثاني حتى يجهز. الآن نرحب على الطرف الآخر من الهاتف بالأستاذ شجاع السلطان. أستاذ شجاع مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين.
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء. لازلنا في جعبة إعلان نتائج للربع الثاني، وهذه الفترة للإعلانات عادة ما يكون أو تنتعش فيها الأسواق أو يغلب عليها اللون الأخضر من الأحمر. أتساءل عن السوق السعودية، كيف هو الحال مع هذه الفترة؟
1: السوق اليوم يميل للتراجع حقيقة. نحن نتحدث عن انخفاض الآن ب 68 نقطة، سيولة نقدية الآن متداولة بقرابة 3 مليار. السوق بالمجمل النتائج المالية كما تفضلت تلعب دور. اليوم صباحا بعض الشركات نتائج المالية، والبعض منها أعلن يوم أمس بعد الإغلاق، فبالتالي يؤثر على حركة الأسهم، حركة السوق لهذا اليوم. بطبيعة الحال أن السوق السعودي بمستوى الحالية هو ما زال يحافظ على 10700 نقطة. ال10700 أصبحت تمثل نقطة انعطاف فني مهمة جدا للسوق. السوق حقيقة كافح كثيرا في النية للحفاظ على هذه المستويات. اليوم حتى مع الانخفاض هو يتماسك عند هذا المستوى ويحاول قدر الإمكان التماسك. النتائج المالية للشركات إن كانت نتائج محفزة فإنها بطبيعة الحال ستلعب دور في حركة السوق في الأيام المقبلة. على العكس تماما، اليوم بعض الشركات أعلنت صباحا نتائج مالية مخيبة لأمال مستثمريها، فبالتالي تتراجع بنسب يعني ملحوظة. أعتقد أنه هذه فترة نتائج مالية، أسهم ترتفع ارتفاع قوية بسبب النتائج، وأسهم تنخفض بسبب النتائج أيضا. فبطبيعة الحال المستثمرين بلا شك أن النتائج المالية تلعب دور مهم في حركة أو في قراراتهم الاستثمارية، أيضا في حركة الأسهم. السوق اليوم بالمجمل نحن نتحدث الحفاظ على المستويات الحالية هو أمر مهم. يعني نحن نتحدث عن الآن 10700 نقطة، نتحدث عن سيولة نقدية ب 2 مليار ريال، نتحدث عن أسهم خضراء ب 60 شركة وأسهم حمراء 200 شركة. بالتالي السوق حتى هو ينخفض ب 66 نقطة هذه اللحظات، لكن معظم الشركات متراجعة. بطبيعة الحال هذا تراجع هو تراجع فني أيضا مالي للنتائج المالية كما تفضلت، وينعكس على حركة الأسهم خلال هذه الفترة.
0: أنا أعجبني وصف كافحة فنيا، يعني هذه المكافحة الفنية هل تعتقد أنها ستطول؟ هل لها علاقة بمدة وجود هذه الإعلانات بهذه الأيام وانتهائها في أعتقد بداية سبتمبر أغسطس؟
1: نعم صحيح. هناك ترقب أيضا نتائج سابق شركة عملاقة حقيقة قد تعلن نتائج مالية في اليومين القادمين، ستؤثر حقيقة بشكل ملحوظ على حركة السوق باعتبار حركة تأثير حركة سابق. أيضا متوقع أن يعلن في الأسبوع القادم ربما أو الذي يليه عن شركات أخرى على رأسها أرامكو. أرامكو بلا شك أنه سيكون لها دور في حركة السوق على الموجة القادمة، فقط النتائج المالية هي التي يترقبها المستثمرين، لأن حتى توقعات بيوت الخبرة ولاحظنا هذا الأمر تبني تنبؤاتها وتوقعاتها، من ثم قد يصطدم المستثمر بنتائج وأرباح أقل من المتوقع، هنا تكون ردة فعل السهام سلبية. أو قد يكون العكس، تكون نتائج أو توقعات متحفظة ثم تفاجئهم الشركة بأرباح قوية، أيضا تكون ردة فعل إيجابية ولكن المستثمر قد يكون فرط بأسهمه بناء على التوقعات. لذلك يبقى أن هذه الفترة هي فترة حقيقة غربلة للمراكز الاستثمارية قد تكون، وأيضا ترقب لعملية الانعكاس بهذه النتائج. تبقى شركات عملاقة سابك الاتصالات السعودية STC، أيضا أرامكو السعودية. اليوم من أهم الشركات التي أعلن

0: صباحا بلا شك هي شركة زين السعودية. زين السعودية لم عاد نتائج مالية جيدة حقيقة، والسهم الآن مرتفع ومحقق اللون الأخضر.
1: نعم. طيب أنا بأخذك إلى تساؤل، حيث أفادت مصادر بأن شركة أرامكو تدرس آلية تسعير جديدة لشحن النفط الخام من الموانئ خارج المملكة، وذلك بعد تحويل مسار الصادرات بفعل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة. أتساءل أستاذ شجاع، ما المدى الذي تعكف عليه المملكة على وضع الموازنة في التكاليف لشحن الخام، أيضا إذا ما استمرت، وهذه بعض التوقعات التي أفادت بأن هذه الحرب قد تطول إلى نهاية هذا العام، هل هناك ممكن أن تكون بدائل لمسألة النقل بأقل الخسائر؟
0: أول شيء السعودية لديها مراكز قوة على مستوى الإمداد. السعودية منذ سنوات طويلة جدا هي تحفظ التوازن لأسواق البترول.
1: صحيح.
0: العالم مر بأزمات كبيرة جدا، ليست فقط هذه الأزمة التي تحدث الآن في المنطقة، أزمات كبيرة على مستوى العالم في الفترة الماضية وفي السنوات الماضية، وكانت السعودية وأيضا دول الأوبك تلعب دور مهم جدا في هذا الاتجاه. الفترة الحالية أنا اعتقادي أن الفترة الحالية هي فترة نوع من التباين في الرؤى وأيضا السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي المقابل الإمداد والأسواق هي تراقب هذا التباين على على على عن كثب، يعني بمعنى أنه أي خطوة أو أي كلمة قد تؤثر على حركة الأسعار. أسعار البترول لاحظنا في الموجة الماضية أنها وصلت لمستوى 120 دولار، ثم انخفضت لمستوى 70 دولار في موجة سريعة من الارتفاع، ثم انخفاض عادل الصعود الآن عند مستوى 90 دولار، ثم انخفض قليلا. أنا أعتقد أنه حتى حركة الأسهم أو حركة عفوا الأسعار للبترول هي حركة ملفتة، فما بالك في عملية الإمداد. أنا أعتقد أن القضية الآن هي قضية أسعار وقضية إمداد وتوفير الطاقة للعالم. العالم يحتاج إلى الطاقة، يحتاج إلى البترول، لا كهرباء، لا مصانع تعمل، لا مدن صناعية تعمل إلا بالطاقة وبالبترول وبالكهرباء وعفوا بالإمداد المناسب من الغاز أيضا.
1: صحيح.
0: فبالتالي العالم هو يعطي اهتمام كبير جدا بلا شك هذا الأمر، وأنا اعتقادي نحن في المنطقة ولله الحمد يعني لدينا القدرة على إمداد الأسواق العالمية وأيضا إيفاء بالتوازن الاقتصاد العالمي.
1: هذا نعم، عفوا المقاطعة، هذا ما في شك أستاذ شجاع، لكن مسألة الوضع الإجباري وليس الاختياري في أن الإمدادات تقلصت بشكل كبير بسبب مضيق هرمز، والآن هناك مناكفات تحدث في باب المندب. هذا يؤخر هذه الشحنات ويؤخر عملية الوصول، وهذا ما تشكو تلك المدن الكبرى أو القارة الأوروبية مثلا، حتى آسيا هناك اضطرابات في مدن صناعية كبرى من ما يحدث في هذه المنطقة. هذا الذي قصدت في مسألة هل ممكن تغير المسار، هل هناك بدائل؟
0: نعم، أولا العالم حينما تنقص امدادات الطاقة يتألم.
1: صحيح.
0: يعني نحن نتحدث عن ألم. الأسعار ارتفاع الأسعار الكبير هو يعوض نقص الامداد. إذا كان نقص الامداد ب 30% على سبيل المثال و 40%، الأسعار تجد ارتفعت 50%، فما بالك اليوم بأزمة التي تحدث في المنطقة.
1: نعم.
0: نحن الآن ننظر باهتمام حقيقة لموضوع الامداد بلا شك، ولكن انا اعتقادي ان هناك يعني بوادر ايجابيه فيما يتعلق بالملف الامريكي الايراني، وقد يكون هذه البوادر ان تمت بضغط دولي فقد يكون ايضا هذا انفراج الاسعار في اسعار الطاقه وامدادات الطاقه.
1: طيب أخذك إلى خبر آخر عن شركة بروكفيلد الكندية، أنها جمعت حوالي ملياري دولار لصندوق الجديد للاستثمار في الشرق الأوسط، يتقدمها أو هذه الأولوية هي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، هل هناك تفاصيل تفيدنا والمستمعين؟
0: أولا الاستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو يقود قاطرة الاستثمار في مختلف القطاعات. هو محرك مهم جدا للنمو الاقتصادي السعودي. الاقتصاد السعودي حقيقه يحقق معدلات نمو ملفته للبيوت الخبره وايضا للمراقبين والمستثمرين والاقتصاديين ولكل من يهتم بموضوع الاقتصاد. انا عندي ثقه انه اي خطوه تخطوها او يخطوها صندوق الاستثمارات العامه فيما يتعلق بالاستثمار سيكون له عائد ايجابي. لاحظنا انه كيف عمليه العائد ارتفعت في الفتره الماضيه بسبب الاستثمارات الجريئة والاستثمارات المهمة في القطاعات الواعدة التي يتخذها صندوق الاستثمار بما فيها هذه الاستثمارات التي تحدث عنها
1: نعم
0: اليوم.
1: نعم، يعني بدليل حرص هذه الشركة، وهي شركة عالمية شهيرة وهي كندية، الأولوية للاستثمار أو الدخول مباشرة الرقم واحد لديها كما في الخبر بأنها في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بدليل هذه النجاحات التاريخية.

0: الذي يسجل هذا الصندوق. أنتقل إلى جزئية أخرى أستاذ شجاع، وهي مسألة الهبوط والارتفاع للنفط الذي يأخذ رواجا أو بما يوصف فنيا بعلامة الكيرف القوي أو النزول القوي. 90 دولار 30 دولار يخسرها البترول في أيام قليلة، هل ممكن هذا يؤثر إيجابا أو سلبا على المنطقة؟ لا أتحدث عن السعودية، أنا أتحدث عن هذه المنطقة الخارجية وهي مكمن هذا النفط.
1: أنا اعتقادي أنها تؤثر على العالم وليس على دول المنطقة أولا، لأن العالم اليوم أسعار الكهرباء ارتفعت، أسعار الوقود ارتفعت، أسعار الغاز ارتفعت، فبالتالي القضية هي قضية عالمية اليوم، قضية عالمية. الاهتمام أنا اعتقادي اليوم ليس في أسعار البترول، الاهتمام في عملية الأثر الذي سيكون بإذن الله تعالى لهذه الأسعار في المستقبل. أنا حقيقة متفائل جدا أن يكون سيكون يعني الموازنات في منطقة الخليج في السنوات المقبلة عطاء إيجابي، وهذا العطاء هو انعكاس للإمكانات الهائلة والبنية التحتية القوية والمركز المالي القوي للموازنات في المنطقة، دول المنطقة، والأزمة الحالية هي أزمة وستمر بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. أستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، إلى فقرتنا الاقتصادية، حيث أكد الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على 60 شركة أو شريكا تجاريا لن يكون لها على الأرجح تأثير اقتصادي، كما أنها لن تؤثر على السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي. المزيد من التفاصيل لهذا الخبر في سياق التقرير التالي.
2: قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على 60 شريكا تجاريا لن يكون لها على الأرجح تأثير اقتصادي كبير، كون أن معدلاتها البالغة ما بين 10 إلى 12.5% مماثلة للإجراءات الجمركية العالمية الأخيرة. ولفت غرير إلى أن الرسوم بموجب المادة رقم 301 تفرض على مجموعة أصغر من الدول مقارنة بالرسوم الجمركية المؤقتة البالغة 10% والتي كانت شاملة وانتهى العمل بها، حيث أوضح في هذا السياق أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يواصل العمل في تحقيق آخر واسع النطاق بشأن الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، يستهدف الطاقة الصناعية الفائضة لدى 16 شريكا تجاريا رئيسيا من بينهم الصين وفيتنام والمكسيك والاتحاد الأوروبي. ودافع الممثل التجاري الأمريكي غرير عن استخدام المادة 301، وهي قانون يستهدف الممارسات التجارية غير العادلة الخاصة بكل بلد لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، لافتا إلى أن المحكمة العليا الأمريكية أشارت إليها في قرارها بإلغاء رسوم ترامب الواسعة التي فرضت بموجب قانون الطوارئ الوطنية.
0: مستمعينا الكرام، إلى جلسة اليوم لسوق الكويت الأوراق المالية البورصة، وهي جلسة شبيهة تشابه كبير جدا بجلسة الأمس. المنطقة الخضراء والارتفاع يقترب من نصف نقطة تقريبا في المئة، المنطقة عن 8700 أو المستوى عن 8761، السيولة أيضا تشبه سيولة الأمس، كذلك عدد الصفقات وحجم التداول، ليست هناك مفارق أو فوارق كبيرة للأداء لما كان عليه بالأمس، فأغلب البنوك أو عفوا أغلب القطاعات في ارتفاعاتها هي تشبه أو تحافظت، البعض منها حافظ على هذا الارتفاع وعلى سعره الذي كان بالأمس. لا أطيل في المقدمة، دعوني أرحب وعلى الطرف الآخر الهاتف بالأستاذ حسن بمجداد المحلل المالي والفني. أستاذ حسن مساء الخير.
3: مساء الخير أخوي نواف، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء. أتسأل أستاذ حسن بداية، إذا ما هذا التشابه طال الأمد فيه بين الجلسات، نحن نتحدث عن ليس أسبوعا واحدا، ربما يكون التشابه الكبير لمدة شهر كامل تقريبا، هل ممكن أن يترك أثرا؟ وأتسأل إذا كان هذا الأثر إيجابي أم سلبي على المكونات في السوق، على جميع

0: المفارقات التي تهتم بها أنت وأيضا المراقبين للسوق.
1: نعم، أشكرك على هذه المداخلة الجميلة.
0: شكرا.
1: طبعا نبدأ من نهاية الأسبوع الماضي. نواف، عندما بدأت البنوك بالإعلان، بدأ إعلان البنك الوطني وبنك بوبيان الوطني، كان هناك ارتفاع للأرباح 3% كربعين الربع الثاني، مقارنة بالعام الماضي كان ارتفاع 10%. المخصصات التي جنبها الوطني ونواف تقريبا 950 مليون دينار في مؤتمر المحللين، بفارق تقريبا 300 مليون عن ما هو متطلب. ألقت هذه الأمور بظلالها الإيجابية. طبعا جاءت الإعلانات يعني متتالية، بيتك الدولي كذلك أعلن ارتفاع في الأرباح، فشفنا منذ بداية هذا الأسبوع دخول قوي جدا على القطاع البنكي، فوليوم عالي، يعني ما كنا نشوف هذه الكميات وهذا الشراء على سهمين محوريين مثل بيتك والوطني. تداول قياسي في الجلسة السابقة على سهم البنك الوطني كان تقريبا 16 مليون دينار قيمة التداول، اليوم واصل الارتفاع، حاليا يتداول عند منطقة 858، اصطدم ب 860، أعطى نسب يعني بارتفاع واضح، يعني دخول سيولة مؤسسية إما صناديق أو محافظ على سهم البنك الوطني، حتى الآن تقريبا تداوله 8 ملايين دينار. سهم بيتك اليوم كذلك بارتفاع ولكن بنسبة أقل، 0.5%، 4 فلوس، 784، 5,985,000 دينار. الدولي كان عليه ضغط نوعا ما، اليوم ما شفنا عليه فوليوم عالي ولكن كان بارتفاع، حاليا بارتفاع فلس واحد 255، 588,000 دينار. شفنا في مجاميع مثل إيفا، شركة إيفا اليوم عليها تداول عالي ونسبة ممتازة 3% ارتفاع، 11 فلس ارتفاع ب 366، حاليا تقريبا 5,688,000 دينار. أسهم في السوق الرئيسي تجيني ربح في جلسات سابقة يقابلها شراء على أسهم أخرى في السوق الرئيسي. لاحظنا سهم عقار أخوي نوار،
0: نعم،
1: أكثر من جلسة عليه طلبات مليونية، نشوف أحيانا في مع إقفالات المزاد طلبات كذلك مليونية بأسعار مرتفعة، حاليا يتداول عند منطقة 114، قيمة تداوله 1,607,000 دينار، مرتفع بنسبة 1.7%. كذلك سهم أركان فوليوم عالي تقريبا 5 ملايين دينار، مرتفع 3.3%، يتداول عند منطقة 308، تجارة بارتفاع 4 فلوس عند 189، 473,000 دينار. طبعا الفوليوم ضعيف على تجارة ولكن كان حاليا نشوفه مرتفع. أسهم كانت تجني ربح مثل التخصيص ووطنية عقارية قابلها الدخول والشراء على هذه الأسهم. الفوليوم في الجلسة السابقة كان 70 تقريبا 70 مليون دينار، اليوم راح نشوف فوليوم أكثر، يعني الزيادة المتتالية في قيمة التداول شيء إيجابي، بمعنى جلسة بعد جلسة نشوف تداولات مرتفعة والفضل يعود للأسهم القيادية، وهذا يعني الوضع الطبيعي أخوي نواف. يعني نريد السوق الأول هو يقود المؤشر، نريد الفوليوم العالي يبدأ في السوق الأول، لا يمنع أن يكون هناك جني أرباح وانتقال إلى أسهم أخرى في السوق الأول نفسه أو في السوق الرئيسي، ولكن لا يكون العكس، يعني الفوليوم ضعيف في السوق الأول وتكون هناك عمليات تدوير، ما أن تنحسر عمليات تدوير نجد النطاق الأفقي أو انخفاضات. فالإيجابية موجودة، طبعا موضوع الوضع الجيوسياسي، التهدئة ألقى بظلاله على البورصة في هذا الأسبوع. بدأ السوق يتفاعل مع موضوع الإعلانات أكثر من الوضع الجيوسياسي اللي شفناه الأسبوع الماضي، فمتفائلين إن شاء الله، وإن شاء الله الجلسات المقبلة نشوف أسهم أخرى كذلك تأخذ أدوار وتتحرك وتعطي ارتفاعات بعد انخفاضها فترة طويلة
0: إن شاء الله. أتساءل أستاذ حسن عن قطاع البنكي بهذه الإعلانات، والذي تفضلت بأنه إيجابي بإعلان نتائجه، وكذلك الكم والزخم الأكبر في الإقبال على أسهم البنوك، بدليل أيضا اكتساح أو تواجد سهمي القيادة لبيتك والوطني، وكذلك موجود كما تفضلت الدولي وغيره. هل هذا يعطي أيضا سلوكا واضحا بهذه الفترة لإعلان النتائج بأنه لفت الأنظار ومن ثم الترقب واتخاذ القرار؟
1: نعم، طبعا ما لاحظناه في إعلانات البنوك واضح خلينا نواف

0: هذه البنوك قادرة على تعويض النقص في النشاط التشغيلي بمصادر أخرى للدخل. على سبيل المثال البنك الوطني كان تقريبا صافي إيرادات الفوائد 59 تقريبا 56 مليون دينار، والدخل من الأتعاب والعمولات والفوائد والمصادر الأخرى تقريبا 56 مليون دينار. فلاحظ أن الرقم كبير ويعادل تقريبا صافي إيرادات الفوائد. ما معنى ذلك؟ أن إدارة الأصول، إدارة المخاطر عند هذه البنوك تتحرك بشكل متزامن طبقا ل يعني موضوع التوتر الجيوسياسي، الركود الاقتصادي، يتم الدخول على مصادر أخرى تعوض هذا النقص في النشاط التشغيلي. وعلى هذه الشاكلة كذلك البنوك الأخرى شفنا مساهمة قطاعات أخرى في النشاط التشغيلي لهذه البنوك.
1: للمراقب لسهمه كأداء ليس إيجابي، أداء سلبي كان له في الربع الأول والثاني والآن دخلنا بالثالث، مع وضع هذه النتائج وإعلانات النتائج، هل ممكن أو هل ترى تحولا، أو هل هناك أيضا رؤية واضحة لتغير السلوك في التخلص من هذه الأسهم؟ أنا لا أحدد سهم معين، أتحدث بشكل عام، والتحول إلى تلك الشركات التي حافظت واستطاعت أن تحافظ على وضعها في الأداء رغم وضع أو رغم الوضع الجيوسياسي أو حتى النتائج.
0: نعم، سؤالك جيد أخوي نواف. طبعا هناك بعض الأسهم في قطاع الخدمات المالية لديها خسائر أو تكون لديها خسائر غير محققة. تساؤل، هل قام السوق بتسعير هذه الخسائر مسبقا؟ بمعنى أن هل هذه الأسهم في قيعان ولديها نشاط تشغيلي، لديها مصادر أخرى غير موضوع الخسائر الغير محققة هذا أمر. هناك أسهم أخرى من نوع آخر لديها خسائر متراكمة، وما إن تعلن تكون هذه الخسائر زادت أو تعمقت، هذه الخسائر لديها نتائج مالية سلبية. هذه الأسهم إذا كان هناك أسهم قريبة من أسعارها ولديها أرباح تشغيلية أو لديها يعني أصول أفضل من أصول هذه الأسهم الخاسرة، قد يكون من الأفضل أن يكون هناك نوع من تغيير المراكز، لأن تكون الأسهم الأخرى لديها فرصة في الارتداد والصعود عند ارتداد السوق أفضل من الأسهم الخاسرة.
1: تعلم أن هناك موجة كانت في 2024 ومن ثم ارتفعت هذه الموجة 2025 في التوجه للقطاع التكنولوجي، أسهم التكنولوجيا تحديدا، وكثير من أنا نتحدث محليا نتحدث عالميا، والمحلي ليس ببعيد عن العالمي. أسهم تكنولوجيا واجهت في الآونة الأخيرة بعض الخسائر، حتى أن السوق الكوري الجنوبي تحديدا وصلت الخسائر في أكثر من 10% اليوم فقط. ما الذي ممكن أن يكون من انعكاس أو تأثير حتى على بقية الأسواق العالمية المعنية في القطاع التكنولوجي؟
0: نعم، سؤالك جيد ومحله، سأجيب عليه بعجالة. نأخذ على سبيل المثال أخوي نواف شركة جوجل. شركة جوجل أعلنت أرباح جيدة، أعتقد 16 مليار دولار، وأعتقد ربحية السهم كانت 9 دولار. ولكن على ما يبدو أن هذه الشركات، شركة جوجل وأعتقد شركة انتل، أنفقت انفاقات رأسمالية كبيرة على قطاع الذكاء الصناعي AI، توقعا بأن هذا القطاع سوف تكون له أرباح جيدة أو كبيرة في المستقبل. ما ظهر من أرقام، يعني على سبيل المثال قائمة التدفق النقدي لشركة جوجل أظهرت في الربع الثاني بأن لديها نقص في النقد، يعني بمعنى أن الربع الثاني من العام الماضي كان لديهم 65 مليار دولار، اليوم هناك لديهم
1: لعلنا
0: شكوك في جدوى الاستثمار في
1: أعتذر منك لضيق الوقت، وقد وصلنا للختام. أنا شاكر جدا وجودك معنا الأستاذ حسن مجداد المحلل المالي والفني، والشكر موصول لكم كذلك على كرم المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن تعاملها مع طائرة مسيرة معادية شرق المملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المحادثات مع إيران مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المفاوضات. الرئيس الأمريكي يلتقي رئيس حكومة الاحتلال في البيت الأبيض والملف الإيراني على رأس جدول الأعمال. وفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء. جيش الاحتلال يشن هجماته على عدة مناطق في محافظة النبطية جنوب لبنان. مصادر دبلوماسية أمريكية تتحدث عن استئناف محادثات روما بين لبنان وإسرائيل مطلع أغسطس. أوكرانيا تعلن عن سقوط قتلى وجرحى على خط المواجهة شرق أوكرانيا جراء هجمات روسية. الرئيس الأوكراني يجتمع مع نظيره الأمريكي في البيت الأبيض. الأمين العام للأمم المتحدة يزور قبرص لأول مرة لإحياء محادثات إعادة توحيد الجزيرة. زلزال بقوة 7 درجات وعشر الدرجة يضرب جنوب غرب اليابان ومخاوف من تسونامي. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. كما جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مؤكدا فخامته على وقوف جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى جانب دولة الكويت ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وسيادتها، داعيا فخامته الباري جل وعلا أن يحفظ دولة الكويت وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه. هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنيا لفخامته موفور الصحة وتمام العافية وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والنماء. إلى عمان، صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن سلاح الجو تعامل فجر اليوم مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية. إلى واشنطن، حيث أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يحتفظ بخيار مهاجمة إيران. من جهتها ذكرت مجلة

إيكونومست أن خيارات الولايات المتحدة لتنفيذ هجوم واسع على إيران محدودة، وأوضحت أن استئناف الغارات الجوية على البرنامج النووي أو توسيع استهداف البنية التحتية قد يزيدان من حدة الصراع ويرفعان كلفته دون ضمان إنهائه أو منع تحوله إلى حرب طويلة الأمد. وفي جديد ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تجري محادثات جيدة وودية للغاية مع إيران، مؤكدا أن هناك فرصة لإبرام اتفاق بين الجانبين، لكنه حذر من أن بلاده ستعود للعمل العسكري بقوة ضد طهران إذا فشلت المفاوضات. نبقى في واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في اجتماع يتوقع أن تهيمن عليه حرب إيران ومستقبل قطاع غزة، وسط تباين في مواقف الجانبين بشأن توسيع العمليات العسكرية ضد طهران وتنفيذ خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة. ويعتبر اللقاء الأول بينهما منذ فبراير، أي قبل بداية التصعيد العسكري في المنطقة. في القاهرة، يصل وفد حركة حماس المفاوض إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المشاورات بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وسط تقدم في اثنين من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية، هما مستقبل سلاح الفصائل وتسوية أوضاع موظفي الحركة في قطاع غزة. ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا إلى جانب الفصائل والقوى الفلسطينية بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ جميع الالتزامات التي جرى الاتفاق عليها في شرم الشيخ، لا سيما ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في القطاع والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في الجنوب اللبناني، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تفجير في بلدات مجدل زون والمنصوري بقضاء صور وبنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبية لبنان. وأضافت الوكالة أن أصوات الانفجارات تسمع في مدينة صور حتى صباح اليوم نتيجة لعمليات التفجير والنسف التي تنفذها قوات العدو في بلدات مجدل زون والمنصوري وبنت جبيل. حول مستجدات المفاوضات اللبنانية، أكدت الولايات المتحدة أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في مطلع أغسطس في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية طالبا عدم كشف هويته أن الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، مشيرا في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. حول المستجدات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، قال مسؤولون أوكرانيون إن ضربات روسية استهدفت بلدات على خط المواجهة في شرق أوكرانيا وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. وقال مدعون في منطقة دونيتسك الأوكرانية التي تمثل بؤرة القتال على طول خط الجبهة الممتد لأكثر من 1000 كيلومتر إن 3 أشخاص قتلوا في منطقتين قرب إقليم دونيتسك، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. في المقابل، قال حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف إن مبنى سكنيا في مدينة تشيخوف بالقرب من العاصمة الروسية موسكو تعرض لهجوم بطائرات مسيرة، وأن السلطات المحلية تتحقق حاليا من المعلومات المتعلقة بالضحايا. أما حول المسارات الدبلوماسية للحرب الروسية الأوكرانية، فقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا. يأتي ذلك بالتزامن مع استقبال رئيس الوزراء البريطاني أندي

إرنهام للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وتعهده بوقوف بريطانيا إلى جانب أوكرانيا كصف واحد. وبالتزامن مع ذلك قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة يمثلان أهم أجندات اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وفريقه.

من أوكرانيا وروسيا ضرباتهما البعيدة المدى في وقت تعثرت فيه الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بعد أكثر من 4 سنوات على بدء الحرب الروسية الأوكرانية. في جديد حلف الناتو، أكدت الولايات المتحدة بدء مراجعة شاملة لوجودها العسكري في أوروبا بهدف تسريع انتقال حلف شمال الأطلسي الناتو إلى تحمل المسؤولية الرئيسية عن الدفاع التقليدي في القارة الأوروبية. وقال وكيل وزارة الحرب الأمريكية ألبريدج كولبي إن المراجعة تهدف إلى ضمان تحرك الحلف نحو منظومة دفاعية أكثر قوة وعدالة واستدامة، فيما جددت واشنطن مطالبتها الدول الأعضاء بالوفاء بتعهداتها برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، محذرة من خفض مساهمتها في ميزانية الحلف إذا لم تنفذ تلك الالتزامات. في قبرص يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارته لأول مرة لقبرص بصفته الأمين العام للأمم المتحدة وسط مؤشرات على أن الطرفين قد يكونا مستعدين للتفاوض مجددا على أمل إقناع طرفي النزاع للعودة إلى طاولة المفاوضات بعدما يقرب من عقد من الجمود. وأفادت وسائل إعلام قبرصية بأن الأمم المتحدة حددت مجموعة من الأفكار تهدف إلى سد الفجوات بين الطرفين، على الرغم من أن مسؤولي الأمم المتحدة نفوا وجود خطة مكتملة. في كابول قالت وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحين اثنين استهدفا ذبيح الله أميري مدير إدارة الإعلام والثقافة في بدجخان أثناء توجهه إلى عمله بالقرب من فيض أباد عاصمة الإقليم شمال شرق أفغانستان. في الصومال أفاد مصدران أمنيان صوماليان بأن قراصنة محليين استولوا على ناقلة المواد الكيميائية MTSANA قبالة اليمن. اتخذوا رهائن الأفراد 19 في طاقم السفينة الرافعة علم تنزانيا والراسية راهنا قرب الساحل الشمالي الشرقي للصومال. وأوضح مسؤولان في أجهزة الأمن الصومالية أن السفينة راسية قبالة مدينة جيفل الساحلية في ولاية بونتلاند الصومالية بين بلدة غرقد الساحلية وبلدة إيل الصغيرة التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى من قرية لصيادي السمك إلى معقل بارز للقراصنة. في اليابان أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاتشي تسجيل عدة إصابات وأضرار مادية إثر زلزال بلغت قوته 7 درجات و10 درجة ضرب جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان وأسفر عن انقطاع الكهرباء واندلاع حرائق وتضرر طرق وجسور وانهيار عدد من المباني. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أنها أصدرت إنذارا من احتمال حدوث تسونامي، لكنها أكدت عدم رصد أي أمواج حتى الآن مع توقع رفع الإنذار قريبا إذا استقرت مستويات البحر. سيداتي وسادتي، البقاء لله انتقل إلى رحمة الله تعالى. محمد مسلم عبار العجمي عن عمر ناهز 78، وسيوارى جثمانه الثراء اليوم بعد صلاة العشاء بمقبرة صبحان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لنشرتنا نعود فنوجزها لحضراتكم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن تعاملها مع طائرة مسيرة معادية شرق المملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المحادثات مع إيران مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المفاوضات. الرئيس الأمريكي يلتقي رئيس حكومة الاحتلال في البيت الأبيض والملف الإيراني على رأس جدول الأحداث.

الأعمال. وفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء. جيش الاحتلال يشن هجماته على عدة مناطق في محافظة النبطية جنوب لبنان. مصادر دبلوماسية أمريكية تتحدث عن استئناف محادثات روما بين لبنان وإسرائيل مطلع أغسطس. أوكرانيا تعلن عن سقوط قتلى وجرحى على خط المواجهة شرق أوكرانيا جراء هجمات روسية. الرئيس الأوكراني يجتمع مع نظيره الأمريكي في البيت الأبيض. الأمين العام للأمم المتحدة يزور قبرص لأول مرة لإحياء محادثات إعادة توحيد الجزيرة. زلزال بقوة 7 درجات و10 درجة يضرب جنوب غرب اليابان ومخاوف من تسونامي. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم الثلاثاء. قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت هي 1:17 ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة أحمد الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: في حلقتنا لهذا اليوم، واشنطن وطهران بين المسار الدبلوماسي والخيار العسكري، تراب ونتنياهو في البيت الأبيض وسط ملفات إقليمية شائكة، قضايا وأراء في الصحافة العربية والعالمية، زيلينسكي يطرق أبواب واشنطن وموسكو تواصل التصعيد العسكري. مرحبا بكم مجددا. دخلت المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة تجمع بين المسار الدبلوماسي والضغط العسكري، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مباحثات مع إيران بالتزامن مع تجميد الضربات مؤقتا، فيما أبقى الخيار العسكري مطروحا بقوة في حال تعثر المفاوضات أو فشلها.
1: في تطور جديد يعكس تصاعد المساعي الدبلوماسية بالتوازي مع استمرار التهديدات العسكرية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري حاليا مباحثات مع إيران، مؤكدا أن طهران طلبت وقف القصف والجلوس إلى طاولة التفاوض في وقت أبقى فيه الباب مفتوحا أمام استئناف العمليات العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي. وقال ترامب أن المباحثات مع إيران جيدة، مشيرا إلى أن طهران ما كانت لتدخل في مفاوضات مع واشنطن لولا العمليات العسكرية الأمريكية، مضيفا أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة ستعود إلى القصف إذ لم تنجح المفاوضات. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه قرر تجميد الهجمات على إيران استجابة لطلب دول الوساطة بهدف منح فرصة للمفاوضات، مؤكدا أن واشنطن تجري مباحثات عميقة مع طهران وأن الوسطاء طلبوا منه عدم شن عمليات عسكرية جديدة في الوقت الراهن. وقال ترامب أن إيران تسعى إلى إنهاء الحصار البحري الأمريكي، مشيرا إلى أن واشنطن منحت المسار الدبلوماسي فرصة للتوصل إلى تفاهم، لكنه أكد في الوقت ذاته

0: أن الخيار العسكري سيبقى مطروحا في حال فشل المفاوضات. وفيما أبدى ترامب تفاؤلا حذرا بإمكانية التوصل إلى اتفاق، حذرا من أن الوقت المتاح أمام المفاوضات محدود، وأن عدم تحقيق تقدم ملموس خلال الفترة المقبلة قد يدفع الولايات المتحدة إلى استئناف عملياتها العسكرية ضد إيران. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخيرة، معربا عن رغبته في الحصول على المزيد، في رسالة تعكس استمرار الاستعداد العسكري رغم تعليق الضربات مؤقتا. وفي ملف التداعيات الاقتصادية للهجمات الإيرانية، قال ترامب أن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار الناجمة عن الهجمات الإيرانية. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها غيرت مسار 17 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وفتشت سفينتين آخرين منذ استئناف حصار إيران، في مؤشر على استمرار الإجراءات الأمريكية المرتبطة بتأمين حركة الملاحة وفرض الضغوط على إيران. وبينما تبدو واشنطن أمام مسارين متوازيين دبلوماسي وعسكري، يسعى ترامب إلى استثمار فرصة التفاوض مع إيران مع الإبقاء على الضغط العسكري في وقت تبقى فيه احتمالات التصعيد قائمة إذ لم تحقق المباحثات تقدما سريعا. وتتركز الأنظار حاليا على نتائج الاتصالات الجارية وما إذا كانت ستقود إلى اتفاق يفتح الطريق أمام خفض التصعيد، أم أن فشلها سيعيد المنطقة إلى دائرة المواجهة العسكرية من جديد.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الدكتور غانم سليماني الباحث والكاتب السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور غانم.
2: حياكم الله. أهلا وسهلا.
1: كما استمعت آنفا للتقرير أن المواجهة دخلت بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة تجمع دكتور بين المسار الدبلوماسي من جهة والضغط العسكري، هل تمثل برأيك المباحثات الحالية بين واشنطن وطهران دعنا نقول فرصة حقيقية لإنهاء التصعيد، أم أنها مجرد هدنة مؤقتة تسبق جولة جديدة من المواجهة؟
2: نحن أمام فرص دبلوماسية بعد أن فتحت عمان مسارا للمفاوضات وأعادت المفاوضين إلى طاولة الحوار، واليوم تقريبا عمان بدأت بجولة اتصالات كبيرة مع دول الخليج إلى جانب جمهورية مصر العربية لإطلاعها على المقترح الجديد بشأن آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية، رسوم إدارية، وليس كما تحدث عنها الجانب الإيراني بفرض رسوم على مسألة العبور. هذه الرسوم قد تستخدم في خدمات الملاحة، في حماية البيئة، في حماية أيضا عمليات البحث والإنقاذ. لذلك هذا المقترح حظي بقبول خليجي وعربي، وعلى ما يبدو نحن أمام يعني فرصة للمفاوضات. والعمانيين منذ الجمعة الماضية وهم يعملون بشكل مكثف على إحياء وبناء الثقة بين المتفاوضين، وأيضا حظي بترحيب من الرئيس الأمريكي الذي قال أن هناك تقدم جيد في الخطوات الدبلوماسية. وعلى ما يبدو نحن أمام يعني مسار تفاوضي جديد قد يخفف الاحتقان العسكري ويعيدنا مرة أخرى إلى مسارات الحوار. نعم. وهذا هو المطلوب في حقيقة الأمر، أن يسهم الإقليم في المساعدة ودعم المسار التفاوضي بعيدا عن العمليات العسكرية التي تهدد المنطقة.
1: نعم. كل هذه النقاط التي ذكرتها دكتور غانم، إلى أي مدى يمكن أن ينجح الرئيس الأمريكي في استخدام الضغط العسكري إنجاز التعبير كورقة تفاوضية لدفع إيران إلى تقديم تنازلات؟
2: بلا شك يعني كما تحدثنا أن المحادثات تسير بشكل جيد، ولكن هناك فرص أن تنهار هذه المباحثات وتعاد مرة أخرى الضربات الأمريكية وتستأنف إذا فشلت المفاوضات. ولكن على ما يبدو أن هناك رغبة من الجميع بأن يتم المحافظة على المسار التفاوضي وألا نعود مرة أخرى إلى المواجهات العسكرية. هناك تدخلات أيضا من دول المنطقة، من قطر، من المملكة العربية السعودية، وأيضا مؤخرا دخلت جمهورية مصر العربية في مسار المفاوضات، وهذا يعطي هذه المفاوضات الدبلوماسية زخما كبيرا قد يساهم بنجاحها ويعني إعادة تعزيز.
1: دكتور غانم، قبل الدخول إلى الوساطات الدولية والإقليمية للحفاظ على وقف الضربات ومنع بالتالي انهيار المسار الدبلوماسي، لنتحدث بداية عن أبرز الملفات برأيك التي قد تعرقل الحقيقة الوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.
2: هو أهم أو العقدة الأبرز هو انعدام الأمن في مضيق هرمز، وهذا الأمر يشكل عقدة عالمية وليست عقدة

0: الخليجية. اليوم الأعمال العدائية التي تقوم بها ويقوم بها النظام الإيراني تجاه هذه السفن يشكل يعني مخاوف كبيرة، وضرورة المطالبة التي جاءت من الجميع بأن يكون هناك تأمين آمن لهذه السفن وعبورها بشكل انسيابي دون إحداث أي عدوانية أو تهديد للسفن أو البحارة الذين يعملون على هذه السفن.
1: نعم، دعنا ننتقل إلى مسألة الحصار البحري. إلى أي مدى يمكن دكتور أن تؤثر مسألة الحصار البحري وأمن الملاحة في مضيق هرمز على مسار المفاوضات؟
0: بلا شك اليوم الخطوة الأمريكية ساهمت بيعني إعادة الإيرانيين إلى هذه المفاوضات من جديد من خلال يعني ما يسمى خنق الاقتصاد الإيراني، من خلال محاصرة الموانئ الإيرانية ومنع دخول وخروج السفن الإيرانية. هذا بلا شك أعطى يعني مضاعفات للمصاعب الاقتصادية، وساهم بتدليل تلك المفاوضات وتحسين تعجيل عودتها مرة أخرى إلى المسار التفاوضي. اليوم الجميع قاعد يمارس الضغط، سواء الضغط العسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا المقترحات العمانية التي حظيت بدعم إقليمي، والمشاركة الخليجية والعربية في دعم هذه المفاوضات، كلها ساهمت في إعادة المسار التفاوضي.
1: هل تستطيع برأيك الوساطات التي ذكرتها الدولية منها والإقليمية الحفاظ على وقف الضربات ومنع انهيار المسار الدبلوماسي دكتور غانم؟
0: بلا شك يعني المفاوضين على وزن كبير من التمثل الدبلوماسي، خصوصا سلطنة عمان التي ألقت بثقلها منذ يوم الجمعة، وهي الآن متواجدون المفاوضين أو المساعدون في تسهيل هذه المفاوضات العمانيين موجودون في طهران ويبدون بشبكة اتصالات كبيرة نجحت في خفض التصعيد، نجحت في إعادة المسار والاتصالات مجددا من الأطراف المتنازعة.
1: نعم، وماذا بشأن زيارة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو إلى واشنطن والمقررة اليوم كما تعرف؟ هل نشهد تنسيق جديد بينه وبين الرئيس الأمريكي ترامب بشأن التعامل مع طهران؟
0: بلا شك هناك نزعة عدوانية من رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي دائما يحاول أن يحث الجانب الأمريكي على مواصلة الضربات، ولكن هناك يعني فجوة بين المسار الإداري في الإدارة الأمريكية والإسرائيليين، ولاحظنا هذا من خلال التصاريح ومن خلال العتب الذي تبادله الأطراف علنا على وسائل الإعلام. اليوم يحاول الرئيس الإسرائيلي وهو محمل ببعض الوثائق والصور يؤكد أن هناك يعني نزعة إيرانية للوصول إلى القنبلة النووية. لا نعلم هل يستطيع نتنياهو أن يقنع.
1: نبقى في هذه المعلومات الحساسة كما ذكرت في وسائل الإعلام المختلفة وطبيعة هذه المعلومات دكتور، لكن هل تغير موقف الرئيس الأمريكي من المفاوضات برأيك؟
0: يبدو أن الرئيس الأمريكي قبل يعني نحو شهر ابتعد عن الجانب الإسرائيلي وهاجمه كثيرا، حتى كان هجوم كبير أيضا من نائب الرئيس الأمريكي على مسألة عدم استجابة نتنياهو للتعليمات والتوجيهات الأمريكية، ودائما يغرد يعني خصوصا في الملف اللبناني ومحاولة تعطيل المسارات التفاوضية. هذا الأمر لم يعجب الإدارة الأمريكية التي كثيرا ما هاجمت، بل وبحثت عن يعني بدلاء في الانتخابات المقبلة. كل هذه الأمور بلا شك تشكل تحول في المسار الدبلوماسي الأمريكي بعيدا عن النزعة العدوانية لنتنياهو الذي يحاول دائما أن يوسع العمليات وأن يجعل هذه المنطقة في دوامة الصراع والقتال.
1: نعم، إذن من الكويت الدكتور غانم السليماني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. خلال زيارته لقبرص اليوم، يسعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتريش لإقناع طرفي النزاع في قبرص باستئناف المفاوضات.
2: يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم مسعى جديدا لإقناع طرفي النزاع في قبرص بالعودة إلى طاولة المفاوضات بعدما يقرب من عقد من الجمود. ويقوم غوتيريش بالزيارة الأولى للجزيرة بصفته الأمين العام للأمم المتحدة وسط مؤشرات على أن الطرفين قد يكونا مستعدين للتفاوض مجددا، لكنهما لا يزالان منقسمين حول القواعد الأساسية للمحادثات. ومن شأن الفشل في ذلك أن يطيل أمدا

النزاع الذي يفسد العلاقات بين اليونان وتركيا العضوين في حلف الشمال الأطلسي ويثقل كاهل علاقات أنقرة بالاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش الذي تنتهي ولايته في نهاية 2026 مع الزعيمين القبرصي اليوناني نيكوس كريستودوليدس والقبرصي التركي طوفان أرهورمان كل على حدة. وسيعقد الثلاثة محادثات مشتركة يوم غد في المنطقة العازلة الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة والتي تقسم الجزيرة. وأفادت وسائل إعلام قبرصية بأن الأمم المتحدة حددت مجموعة من الأفكار تهدف إلى سد الفجوات بين الطرفين، على الرغم من أن مسؤولي الأمم المتحدة نفوا وجود خطة مكتملة. وانهارت إدارة كانت تتقاسم السلطة بين القبارصة اليونانيين والأتراك في عام 1963، وتم إرسال قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بعد ذلك بأقل من عام، وهي الآن واحدة من أقدم عمليات حفظ السلام في العالم.

0: في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء يحمل ملفات إقليمية شائكة يتصدرها مستقبل المواجهة مع إيران وخطة السلام الأمريكية في قطاع غزة، إلى جانب عدد من القضايا الأمنية والاستراتيجية وسط تباينات وتوتر غير مسبوق بين الجانبين، فيما اعتبر ترامب أن إسرائيل لن تتمكن من البقاء دون الولايات المتحدة الأمريكية. وللحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: حياك الله. كما أشرنا، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة تتجه الآن الأنظار إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء يحمل كما تعرف ملفات كثيرة، ملفات إقليمية شائكة يتصدرها طبعا مستقبل المواجهة مع إيران وخطة السلام الأمريكية في قطاع غزة، ما هي أبرز برأيك الرسائل السياسية التي يسعى كل من الرئيس الأمريكي ونتنياهو إلى توجيهها؟ أو يعني سؤال آخر، ما أهمية هذا اللقاء في هذا التوقيت؟
1: طبعا هذا اللقاء مهم جدا، لأن الحرب مع إيران تبدو على مفترق طرق، ولأن أيضا عملية السلام في غزة التي وضعها الرئيس ترامب وتحمل اسمه تسير بخطى بطيئة جدا. هذا اللقاء لا يمكن التقليل من أهميته، لكن أنا لا أعتقد أنه يرقى إلى أهمية اللقاءات السابقة، وأعتقد أننا الآن أمام اللقاء العاشر ربما منذ بداية ولاية ترامب خلال سنة ونصف السنة تقريبا، الرجلان يلتقيان كثيرا. أنا أعتقد الملف الأول هو ملف إيران، الملف الثاني هو ملف غزة، والملف الثالث عملية السلام في المنطقة. ولكن قبل كل هذه الملفات هناك حاجة لنتنياهو لترطيب الأجواء مع ترامب. قيل الكثير عن المكالمة الهاتفية الشهيرة بينهما قبل أسابيع، وكانت فيها ألفاظ قاسية من الرئيس الأمريكي لنتنياهو على خلفية الحرب مع لبنان وعلى خلفية حتى الحرب مع إيران. واضح جدا أن التأثير الإسرائيلي تراجع كثيرا عما كان عليه في السابق، وهذا له عوامل عديدة ومختلفة. يمكن القول أن نتنياهو الآن بحاجة ترامب أكثر مما ترامب بحاجته، هو على أعتاب انتخابات، وهذه الانتخابات ربما تنهي المستقبل السياسي لهذا الرجل رئيس وزراء الاحتلال. لذلك أنا أعتقد أن هذا اللقاء سيضبط الإيقاع بين الجانبين، وسيكون هناك محاولة للتخفيف من حدة التوتر القائم.
0: إذن أي مدى يمكن أن تؤثر تباينات المواقف بين واشنطن وتل أبيب بشأن التعامل مع إيران في مخرجات الاجتماع؟
1: أنا أعتقد أن العامل الإسرائيلي هو عامل ومحدد رئيسي في الحرب مع إيران، لكنه لم يعد كما كان في السابق، بدليل الطريقة التي تحدث

0: ترامب أشير إلى تصريحين. التصريح الأول قال لولا أمريكا لكانت إسرائيل انتهت، ويتحدث عن القصف الإيراني والحرب والأضرار التي تكبدها كيان الاحتلال. الأمر الثاني هو تحدث قبل أيام، لو أنا أريد بدقيقتين يمكن أن تدخل إسرائيل الحرب. إذن هو يتحدث عن تأثيره الأعلى، أصبحت يده أعلى من يد نتنياهو في هذا الأمر. التباينات موجودة صحيح، لكن ليست على المستوى الاستراتيجي. كلاهما يتفق على ضرورة تغيير ما هو قائم، الوضع الإقليمي لإيران. إسرائيل تسميه تغيير النظام الإيراني، أعتقد أن ترامب يسميه تغيير سلوك النظام الإيراني، لأن النظام الإيراني الذي كان قائم قبل الحرب لم يعد موجود. صحيح النظام الآن يتآكل ويتغير من الداخل، لكن طريقة التعامل من الجانبين تختلف جذريا. أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة إذا لم يكن في جعبة نتنياهو مفاجآت، ربما يكون اللقاء غير مهم كثيرا وغير مفصلي، لأن كما قال ترامب شهدنا تصريحاته في الأيام القليلة الماضية تحديدا بالأمس، هو يقول الولايات المتحدة هي التي تقرر. حتى عندما سئل عن بيع طائرات F-35 إلى تركيا قال نحن لا أحد يقول لنا ماذا نبيع ولمن نبيع، يريد التقليل من العامل الإسرائيلي. لكن هناك بعض التقارير تشير إلى أن نتنياهو بحوزته معلومات استخباراتية عن نشاط نووي معين لإيران، ولا طالما كان هذا الأمر محدد رئيسي في تغيير وجهة النظر الأمريكية.
1: نعم، دعنا ننتقل إلى ملف قطاع غزة أستاذ محمد وخطة السلام الأمريكية في ضوء التطورات الميدانية والسياسية الحالية، كيف يمكن قراءة هذا الملف؟
0: طبعا كما هي العادة قبل أن يذهب نتنياهو للقاء ترامب يقدم هدية بسيطة. قبل يومين أعلن كيان الاحتلال أنه سيسمح لقوة الاستقرار أن تدخل، نتحدث عن طلائع القوة ربما 200 جندي ليس أكثر، قيل عن أنها من بعض الدول مثل أوغندا والمغرب ودول أخرى، وتكون هناك دول آسيوية. هذا الأمر هو مطلب أمريكي، لكن هذه الخطة خضعت لإعادة هيكلة كبيرة منذ بدء تطبيقها وحتى الآن. ترامب ما زال مصرا على تنفيذها، نتنياهو يريد تجويفها، يريد أن يغيرها من الداخل، بدليل الخط الأصفر. المنطقة التي تحتلها إسرائيل باتت أكبر مما كانت عليه وقت الهدنة. أنا أعتقد أنه سيقدم تنازلات شكلية في هذا الملف، وربطا بهذا الملف سيكون موضوع الضفة قائم. الضفة الغربية الآن ما يجري فيها أنا أعتقد هو مفصلي للمنطقة وليس فقط لفلسطين. لماذا؟ لأن نتنياهو ووزرائه المتطرفون يحاولون الآن أن ينهوا ما يعتبرونها مهمة بالنسبة لهم قبل الانتخابات، لأنه ليس مضمونا ماذا سيحصل في الانتخابات بعد أشهر، وهذا الأمر الخطير والذي يضعه ترامب خطا أحمر.
1: نعم، كما أشرنا في ظل التطورات المتسارعة والتي تشهدها المنطقة تتجه الأنظار إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء يحمل الملفات الإقليمية الشائكة، نضع تحتها خط الملفات الإقليمية الشائكة أستاذ محمد. هناك إدراج ملف بيع مقاتلات F-35 لتركيا ضمن القضايا المطروحة، ما دلالات هذا الإدراج؟
0: طبعا هذا أمر مهم جدا، لأن العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا والعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي علاقة تحالف قوية جدا، ولكن لدينا في المنطقة الآن بدأ يتبلور بوضوح بعد سقوط المشروع الإيراني وما كان يسمى المحور الإيراني. الآن هناك مشروع تركي وهناك مشروع إسرائيلي، والولايات المتحدة تقف في المنتصف. واضح جدا أنه فيما يتعلق بسوريا ولبنان والمنطقة برمتها هناك دخول إسرائيلي كبير على الخط، وهناك في المقابل مشروع تركي يعنى بالاستقرار، المشروع الإسرائيلي يعنى بالتوسع ويعنى بالحرب. العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا جوهرية ومهمة، وهناك علاقات ودية جدا بين ترامب وأردوغان، وشاهدنا ماذا فعل. لو لم يكن قمة الناتو في تركيا لما كان ذهب إليها بالمناسبة. في المقابل أنا لا أعتقد أن نتنياهو سيكون قادر على إقناع ترامب بتغيير وجهة نظره فيما يتعلق بطائرات F-35 للمحافظة على التفوق الجوي لقوات الاحتلال. العكس هو الصحيح، ربما يضبط ينجح ترامب بضبط نتنياهو فيما يتعلق بالصدام بين المشروعين الإسرائيلي والتركي، خصوصا فيما يتعلق بسوريا، لأن قوات الاحتلال بالمناسبة يوميا لديها توغلات في الأراضي السورية، ومن غير الواضح أنها تخلت عن طموحاتها التوسعية.
1: نعم، إذن الأستاذ محمد

0: إبراهيم متحدثا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
1: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: المشروع الإيراني تهديد للمنطقة والعالم. بدر مال الله: الخليج ليس ساحة للحرب. هلال مشوح: مجلس الأمن ودوره في وقف إرهاب المستعمرين. سر القدوة: وقفة مع الصحافة المصرية. شكري عبد الحميد.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الجريدة الكويتية والتي قال فيها الدكتور بدر مال الله: لم يعد المشروع الإيراني مجرد ملف سياسي قابل للتفاوض ولا مجرد تنافس إقليمي على النفوذ، بل تحول إلى مشروع أيديولوجي عابر للحدود يستهدف إعادة تشكيل موازين القوة في الشرق الأوسط على حساب الدول العربية. وكتب تحت عنوان: المشروع الإيراني تهديد للمنطقة والعالم.
1: منذ قيام الثورة الإيرانية لم تتعامل طهران مع حدودها بوصفها نهاية لسيادتها، بل باعتبارها نقطة انطلاق لمشروع يقوم على تصدير الثورة وبناء مناطق نفوذ موازية لسلطات الدول وإحلال الولاء العقائدي محل الانتماء الوطني. هنا تكمن خطورته، فهو لا ينازع الحكومات على السياسات وإنما ينازعها على وجودها ذاته.
0: وخلص الكاتب إلى أن توسع النفوذ الإيراني لم يكن نتاج تفوق اقتصادي أو تنموي أو جاذبية حضارية، وإنما قام على استراتيجية ثابتة تقوم على استثمار الانقسامات الداخلية وتسليح الجماعات المسلحة حتى تصبح العواصم العربية رهينة لقوة تدين بولائها لطهران أكثر من ولائها لأوطانها. ولهذا تشابهت التجارب في عدد من الساحات إذ اختلفت الجغرافيا، لكن بقيت الأدوات والنتائج واحدة. وأضاف
1: إن مواجهة هذا المشروع لا تكون بإدارة الأزمات أو شراء الوقت، بل بمعالجة جذور المشكلة. فالمطلوب ليس احتواء السلوك الإيراني فحسب، وإنما منع تحول الميليشيات إلى بديل عن الدولة، وتجفيف مصادر تمويلها، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، ومنع امتلاك إيران للسلاح النووي، لأن امتزاج الأيديولوجيا التوسعية بالقوة النووية سيخلق معادلة تهدد استقرار المنطقة لعقود طويلة.
0: في صحيفة عكاظ السعودية قالت الكاتبة هلال مشوح: يصعب على الراصد لما يجري في الشرق الأوسط أن يعثر على مسار واضح يمكن أن يقوده إلى توقع نهاية هذه الحرب أو حتى محطتها التالية. فالتصعيد يتحرك في مساحة شديدة الاضطراب تتداخل فيه الضربات مع التهديدات وحسابات الردع مع احتمالات الانفلات. وفي خضم هذا المشهد يقف الخليج العربي أمام خطر يتجاوز حدود المواجهة عبر محاولات إقحامه في دوامة لم يصنع أسبابها. وكتبت تحت عنوان: الخليج ليس ساحة للحرب.
1: إن إقحام دول الخليج العربي في هذه النيران هو الامتداد الطبيعي لمشروع عقائدي وسياسي، مشروع سكنه العبث وتغذى على افتعال القلاقل، ويتفجر اليوم عبر تهديدات صريحة ونيران حقيقية تمس المقدرات الحيوية والسيادة الوطنية. وظلت المنطقة تدفع كلفته بينما يتمدد خارج الحدود ويستثمر في الأزمات والانقسامات، وينشئ شبكات من الجماعات المسلحة التي نافست الدولة وأبقت دولنا في حالة استنزاف أمني وسياسي طويل.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن الدبلوماسية استنفدت زمنا طويلا في محاولة إدارة الخلاف، كما أن القوة العسكرية مهما بلغت دقتها وشدتها لم تقدم حتى الآن نهاية سياسية واضحة للصراع. وهذه هي العقدة التي ينبغي أن تشغل المنطقة والعالم، فما جدوى حرب تتسع دوائرها؟ بينما يبقى السؤال اليوم التالي بلا إجابة: وما قيمة الردع

0: إذا ظلت دول آمنة معرضة للتهديد كلما ارتفع منسوب المواجهة. وأضافت:
1: الخليج ليس ساحة حرب ولا ورقة تفاوض ولا جبهة بديلة حين تضيق ساحات المواجهة، وهذه حقيقة ينبغي أن تتحول من موقف سياسي إلى معادلة ردع لا يجرؤ أحد على اختبارها.
0: في صحيفة الدستور الأردنية قال الكاتب سري القدوة: التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة سيبقي المنطقة في حالة حرب لا تنتهي، وكذلك ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة من تصعيد خطير نتيجة الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال والتي أسفرت عن المئات من الضحايا وإحراق المنازل في ظل حماية ودعم مباشر من جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية. وكتب تحت عنوان: مجلس الأمن ودوره في وقف إرهاب المستعمرين.
1: إن خطورة الهجمات الإرهابية تتصاعد في ظل ما تنفذه عصابات المستعمرين بحق الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية، وتخريب الممتلكات وإقامة بؤرتين استعماريتين جديدتين بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال اقتحام المدن والقرى والمخيمات وتنفيذ حملات اعتقال واسعة وإغلاق الطرق وتشديد الحصار.
0: وخلص الكاتب إلى أن ما يجري لم يعد مجرد أعمال عنف متفرقة، وإنما سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر توسيع الاستيطان وتصعيد إرهاب المستعمرين وتقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وأضعافها، بما يقوض بصورة متعمدة فرص تنفيذ حل الدولتين ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف:
1: يجب على مجلس الأمن التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل وإرهاب المستعمرين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضرورة تحرك الإدارة الأمريكية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياساتها التدميرية، لأن البديل هو الخراب والحروب والمزيد من العنف والتصعيد.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف المصرية الصادرة اليوم، والزميل شكري عبد الحميد.
1: واصلت الصحف المصرية اهتماماتها بالتطورات في المنطقة وبالموقف المصري الداعم لدول الخليج العربية الشقيقة وإدانة الانتهاكات والاعتداءات عليها. فتقول الأهرام: القاهرة تدين الاعتداءات ضد المملكة العربية السعودية. وتضيف: أكدت مصر موقفها الثابت والداعم لدول الخليج العربية الشقيقة وإدانة الانتهاكات والهجمات عليها، وأشارت إلى تجديد مصر في بياناتها موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، وآخرها الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بالمسيرات. وقالت في بيان للخارجية إنها تدعم المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات. وتشير الصحيفة إلى أن مصر أكدت في بيان لها أيضا أنها تدعم دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وبترحيبها بالموقف العربي الموحد تجاه الهجمات الإيرانية التي تطال الدول العربية. شكري عبد الحميد، قضايا في الصحافة، القاهرة.

0: مرحبا بكم مجددا. في وقت تتسارع فيه التحركات السياسية والعسكرية على جبهات الحرب الروسية الأوكرانية، تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث يسعى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تعزيز الدعم الأمريكي لكييف وإعادة تحريك مسار المفاوضات، في وقت تتمسك فيه موسكو بمواصلة عملياتها العسكرية وسط تباعد متزايد بين مواقف طرفي الصراع، يضع أي جهود جديدة للسلام أمام تحديات كبيرة.
1: في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير

0: زيلينسكي واشنطن اليوم في مسعى لحشد مزيد من الدعم الأمريكي لكييف بالتزامن مع تحركات سياسية وعسكرية متسارعة على الصعيد الحربي ومسار المفاوضات. ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي جميع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في اجتماع يعكس استمرار التنسيق بين الإدارة الأمريكية والكونغرس بشأن الملف الأوكراني، وذلك قبل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي اللقاء في وقت يستعد فيه المجلس الشيوخ للتصويت على مشروع قانون جديد يتضمن فرض عقوبات إضافية على روسيا وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز. ومن المنتظر أن يبحث زيلينسكي مع ترامب تطورات الحرب ومستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، إلى جانب سبل إعادة تحريك مسار المفاوضات مع روسيا في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد الضغوط الدولية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب. وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن بعد يوم من محادثاته في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني أندي برنام، حيث تلقى تأكيدات باستمرار الدعم البريطاني لكييف، بما في ذلك تعزيز التعاون الدفاعي وتوسيع نقل التكنولوجيا العسكرية إلى أوكرانيا. في المقابل أكدت موسكو تمسكها بمواصلة عملياتها العسكرية، إذا شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن بلاده ستستمر في القتال حتى تحقيق أهداف ما تسميه موسكو العملية العسكرية الخاصة، متهما خصوم روسيا بالعجز عن هزيمتها عسكريا واللجوء بحسب تعبيره إلى الأساليب الإرهابية. وتأتي تصريحات بوتين في وقت قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا. وبينما يسعى زيلينسكي إلى تعزيز الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا من واشنطن ولندن، تتمسك موسكو بمواصلة عملياتها العسكرية في مشهد يعكس استمرار التباعد بين المواقف الروسية والأوكرانية، ويضع أي تحرك جديد نحو المفاوضات أمام اختبار صعب في ظل غياب مؤشرات واضحة حتى الآن على اتفاق قريب لوقف إطلاق النار.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الدكتور رامي الخليفة، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور رامي، بعد التحية لنأخذ عن الأهمية التي تكتسبها زيارة زيلينسكي لواشنطن اليوم، ما هي دلالتها من حيث التوقيت، من حيث الأهداف؟
2: أهلا بك، تحية لك وللسادة المستمعين. باعتقادي بأن هنالك ثلاث مستويات لهذه الزيارة. المستوى الأول وهو مجريات الحرب، لأنه كان هنالك تصعيد خلال الفترة الماضية من قبل الجانب الروسي وكذا من قبل الجانب الأوكراني، وكان هنالك ضرب لأهداف استراتيجية داخل العمق الروسي، وهذا يستلزم تنسيقا مع الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل من الناحية اللوجستية ومن الناحية الاستخباراتية. المسألة الثانية وهي زيادة الدعم للجانب الأوكراني، وهذا مرتبط حقيقة بالجانب الأوروبي، لذلك كان هنالك زيارة إلى المملكة المتحدة التي هي من أكبر الداعمين للجانب الأوكراني، وبالتالي التنسيق الأوروبي الأمريكي للدعم، لأن الرئيس الأمريكي يرفض تمويل الدعم العسكري وهذا ما تعهدت به أوروبا. المستوى الثالث هو مستوى جديد إذا شئت، لأن هنالك الآن تنسيق أمريكي أوكراني فيما يتعلق بمحاولة ضرب المساعدات الروسية إلى الجانب الإيراني. كما تعلم كان هنالك استهداف لسفن تجارية في بحر قزوين خلال الفترة الماضية من قبل الجانب الأوكراني، وبالتالي نجهد أن هنالك تقاطع إذا شئت ما بين الملف الأوكراني من جهة وملف الحرب القائمة في الشرق الأوسط، ومن هنا تأتي أهمية هذه الزيارة ودلالتها في هذا التوقيت.
1: هناك يعني كما أشرت حول أهمية يعني زيارة زيلينسكي لواشنطن اليوم، وثمت مطالب بلا شك يحملها زيلينسكي معه إلى واشنطن، ولكن لنتعرف على نوع الدعم الحشد دكتور الذي تريد كييف من الإدارة الأمريكية.
2: حقيقة هنالك دعم، أو دعنا نقول أن المطالب الأوكرانية على أكثر من جانب. الجانب الأول وهو جانب الدعم السياسي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول الرئيس دونالد ترامب كانت تضغط من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار حتى ولو كان ذلك على حساب الجانب الأوكراني، لكن الآن يبدو أن هنالك تغيير في المواقف، وبالتالي الرئيس الأوكراني زيلينسكي يريد أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في هذا النهج، وأن تستمر الإدارة تستمع إلى الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أجهزة الاستخبارات وإلى CIA وإلى البنتاغون، وهذه كلها داعمة بالمناسبة للجانب الأوكراني. هذه نقطة. النقطة الثانية أن يكون هنالك دعم لوجستي استخباراتي، وهذا يحمل أهمية ودلالة بالغة، لأن صحيح أن الجانب الأوروبي تعهد بزيادة الدعم للجانب الأوكراني.

0: ولكن بالمقابل لا تمتلك أوروبا تلك الإمكانيات التي تمكنها من رصد الأهداف بدقة، الأهداف الاستراتيجية الروسية وإعطاء المعلومات للجانب الأوكراني. الجانب الآخر لا يقل أهمية وهو استمرار التنسيق ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حول مسألة توحيد رؤى غربية لدعم أوكرانيا، وهذه مسألة مهمة لأن الخلاف الأوروبي الأمريكي حول أوكرانيا كان يضغط بشدة على صانع القرار في كييف، على الرئيس زيلينسكي. الآن هذه مناسبة لأنه يبدو أنه على الأقل خلال الأسابيع القليلة الماضية يبدو أن هنالك بعض التنسيق وهنالك مساحة مشتركة، دعنا نقول، ما بين الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي.
1: لنأخذ النقطة الأساسية دكتور، يعني ربما كان هناك مطالبات من قبل زيلينسكي الرئيس الأوكراني يؤكد دائما أن الأولوية في الاجتماع مع الرئيس الأمريكي ترامب للدفاع ضد الصواريخ الباليستية. ما إمكانية سماح الرئيس الأمريكي لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي التي تفتقر إليها طبعا بشدة للتصدي للضربات الروسية؟
0: أنا أعتقد بأن هذا الأمر وارد، خصوصا أن هنالك صواريخ دفاع جوي أوروبية الصنع قد وصلت إلى الجانب الأوكراني خلال الفترة الماضية، ويمكن أن نتوقع أن أمريكا تؤيد أن يكون هنالك صناعة عسكرية مستقلة، خصوصا أن أوكرانيا طورت في الصناعة العسكرية خلال الفترة الماضية وأنتجت مسيرات من أنواع متعددة وأصبحت تؤثر بشكل عملي في ميزان الحرب القائمة هنالك. لذلك طبعا كما تعلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال حتى الآن يحتفظ بعلاقات جيدة مع الرئيس الروسي، لكن أعتقد بأن هنالك تغيير ما حدث خصوصا بعد الاتهامات المتتالية على أن روسيا تدعم الجانب الإيراني خلال الفترة الماضية وزودت إيران بالمعلومات، وبالتالي أعتقد بأن الجانب الأمريكي أكثر مرونة في التعاطي مع الجانب الأوكراني عما كان قبلا.
1: نعم دكتور رامي، هل ثمت إمكانية يساهم لقاء ترامب وزيلينسكي في تحريك مسار المفاوضات الروسية الأوكرانية وبالتالي إعادة تنشيط الدبلوماسية المتوقفة منذ اندلاع الحرب مع إيران أواخر فبراير الماضي، وبخاصة بعد لقاء زيلينسكي مؤخرا مع مبعوثي ترامب كوشنر وويتكوف؟ دكتور رامي،
0: كإجابة مباشرة لا، من وجهة نظري أن هذا الأمر مستبعد للغاية. التصعيد العسكري الذي كان قائما خلال الفترة الماضية والرهان من قبل الجانب الروسي على إمكانية الحسم العسكري بالرغم من الضرر الكبير الذي تعرضت له روسيا من الناحية الاقتصادية وخصوصا في قطاع الطاقة واستهداف المصافي الروسية خلال الفترة الماضية، في حقيقة الأمر أعتقد بأن كل ذلك لا يعطي مساحة واسعة للجانب الأوكراني والجانب الروسي من أجل تغيير ما يعتبره كلا الطرفان خطوطا حمراء. نعم هنالك محاولات وأعتقد بأن هذه المحاولات سوف تستمر، لكن ما منع الولايات المتحدة الأمريكية في النجاح في محاولتها الأولى من أجل عقد وقف لإطلاق النار والوصول إلى تسوية هي نفس العوامل ما تزال موجودة حتى الآن. هنالك تشدد روسي فيما يتعلق بمسألة المقاطعات الأربعة، في مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أو حتى انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، العلاقة الأوكرانية الغربية، كلها عوامل يمكن أن تفجر المفاوضات من الداخل لأن موسكو تعتبرها خطوطا حمراء وهي ترفض التخلي عن الأراضي التي سيطرت عليها وقامت بضمها، وهذا ما لا تقبله أو ما لا يقبله الجانب الأوكراني. لذلك حتى الآن إمكانية إحياء المفاوضات تبدو احتمالية واردة ولكن تبدو مستبعدة للغاية في هذا التوقيت.
1: نعم، إذن من باريس الدكتور رامي الخليفة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

حدث وتعليق موجز لأهم وآخر الأنباء. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن تعاملها مع طائرة مسيرة معادية شرق المملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المحادثات مع إيران مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المفاوضات. ترامب يلتقي رئيس حكومة الاحتلال في البيت الأبيض والملف الإيراني على رأس جدول الأعمال. وفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق

0: باق وقف إطلاق النار مع الوسطاء. جيش الاحتلال يشن هجماته على عدة مناطق في محافظة النبطية جنوب لبنان. مصادر دبلوماسية أمريكية تتحدث عن استئناف محادثات روما بين لبنان وإسرائيل مطلع أغسطس. أوكرانيا تعلن عن سقوط قتلى وجرحى على خط المواجهة شرق أوكرانيا جراء هجمات روسية. الرئيس الأوكراني يجتمع مع نظيره الأمريكي في البيت الأبيض. الأمين العام للأمم المتحدة يزور قبرص لأول مرة لإحياء محادثات إعادة توحيد الجزيرة. وزلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب غرب اليابان ومخاوف من تسونامي. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن الإخراج مشعل البريدي. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، كنا معكم في جولة إخبارية، وهذه عودة لباقة برامجنا.
1: أثير متنوع، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
0: استراحة الظهيرة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة اللي يأتيكم من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 ظهرا بتوقيت دولة الكويت على البرنامج العام أكيد وعلى تردد 89.5. تقدرون تسمعونا أيضا عن طريق منصة 51. كل اللي عليكم تنزلون المنصة والتطبيق في الهواتف الذكية أو الأجهزة الذكية وتختارون إذاعة البرنامج العامة. في بداية حلقتنا أرحب بزميلي أحمد. يا هلا ومرحبا فيك.
1: يا هلا ويا مرحبا زميلتي شهد، ومساكم الله بالخير مستمعين الكرام، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي دائما نتحدث فيه معاكم بآخر الأخبار والمعلومات الحقيقية ومن مصادرها الرسمية، ودائما نضعكم أعزائي المستمعين في قلب الحدث أينما كنتم. كذلك يكون معنا الكثير والكثير من الضيوف في برنامج استراحة الظهيرة، سواء عبر الاتصال الهاتفي أو بتواجدهم معنا في استديوهات إذاعة دولة الكويت. وأكيد يعني اليوم إن شاء الله عندنا مواضيع راح نقدمها لكم، وإن شاء الله تنال على إعجابكم أعزائي المستمعين.
0: دائما نحاول نضيف المعلومة الجميلة والمفيدة في برنامج استراحة الظهيرة من خلال الفقرات المتنوعة والضيوف الموجودين معنا في الاستديو أو من خلال الاتصال الهاتفي، وهذه المداخلات اللي ناخذ منها المعلومات الأكيدة وأيضا الفقرات المتنوعة وأخبار ديرتنا الحبيبة الكويت.
1: بلا شك قبل ما نبدأ بالأسامي زميلتي شهد، عندنا الأرصاد الجوية في رياح نشطة مثيرة للغبار وارتفاع الأمواج إلى 6 أقدام، حيث توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد اليوم برياح شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة مع ارتفاع الأمواج البحرية إلى 6 أقدام. وأوضحت الإدارة أن الرياح ستخف تدريجيا خلال الساعات الأخيرة من النهار، فيما يكون الطقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا، داعية المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية للاطلاع على آخر تطورات الطقس. لذلك احنا نقول لرواد الطريق وأيضا لمحبين البحر سواء الحداقة أو مرتادي البحر من الهواة، يعني دائما خلكم على تواصل مع إدارة الأرصاد الجوية وتأكدوا من طبيعة الطقس، وهذا من أجل سلامتكم.
0: مثل ما ذكرت زميلي أحمد، دائما خلكم مهتمين وتتواصلون مع المواقع الرسمية في مشاهدة الأجواء الجوية، ومثل ما قلت الأجواء فيها كمية من الغبار، لذلك أصحاب الربو لا تنسون الأدوية تكون معاكم أكيد في كل الأوقات بسبب عدم استقرار الطقس.
1: بلا شك مستمع.

0: معنا الكرام، مع بداية هذه الحلقة لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج، في التقديم الزميلة شهد الخميس ومحدثكم أحمد شاكر الشمري،
1: ومن الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: في الهندسة الإذاعية نور العيسى،
1: وغزلان الخلفان من التنسيق والمتابعة،
0: وفي التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
1: برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم بقيادة المخرج سعود الحربي.

0: معنا اليوم استاذة حفصة المهنة، اخصائي امن معلومات وتحول رقمي،
1: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات النقيب علي عبد الناصر المرزوقي.
2: استراحة الظهيرة، ناقدتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.

زلنا معاكم مستمعين الكرام في فقرة الأخبار المتنوعة والفقرات المتنوعة في برنامج استراحة الظهيرة، ونبدأ في خبرنا الأول. وزارة العدل تصدر لائحة جديدة للتوثيق الإلكتروني. أصدرت وزارة العدل لائحة تنفيذية جديدة لقانون التوثيق المعدل بهدف تطوير منظومة التوثيق الإلكتروني وتبسيط الإجراءات من خلال توفير وسائل حديثة لإنجاز المعاملات مع الحفاظ على موثوقيتها القانونية. وحددت اللائحة ثلاث آليات لإتمام معاملات التوثيق، تشمل الحضور الشخصي وإنجاز المعاملة عبر الاتصال المرئي والمسموع أو من خلال نظام إلكتروني متكامل لبعض المعاملات الإدارية التي لا يترتب عليها نقل ملكية أو إنشاء حقوق عينية. كما اعتمدت الوزارة تطبيق هويتي للتوقيع الإلكتروني مع تمكين المحررين من التحقق الفوري من صحة التوقيعات عبر رمز تحقق خاص، وأكدت أن جميع المعاملات ستحفظ في سجل إلكتروني لا يمكن حذفه ولا يمكن حذف بياناتها أو تعديلها، حفاظا على تسلسل القيود وسلامة الإجراءات. وشملت اللائحة أيضا تحديث مدد صلاحية بعض الوكالات ومراجعة نماذج التوكيلات وتصنيفها وفق طبيعة التصرفات القانونية ومستوى المخاطر، بما يعزز كفاءة خدمات التوثيق.

0: وأيضا من أخبارنا المحلية، نادي الطموح يكرم الأطباء المتطوعين في الأولمبياد الخاص. كرم نادي الطموح الكويتي للأولمبياد الخاص عددا من الأطباء المتطوعين تقديرا لجهودهم في تقديم الرعاية الصحية للاعبي الأولمبياد الخاص ضمن برامج تشمل صحة القدم وصحة العيون والعلاج الطبيعي والتغذية وغيرها من الخدمات الطبية المتخصصة. وأكد مسؤولو النادي أن الأطباء المتطوعين قدموا نموذجا مميزا في العمل الإنساني والتطوعي من خلال تخصيص وقتهم وخبراتهم لخدمة اللاعبين ومتابعة الحالة الصحية الخاصة بهم. وأوضحوا أن البرنامج الصحي يحظى بدعم من وزارة الصحة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تنفيذ برامج الفحص والكشف الصحي الشامل على مدار العام. كما أشاد المتحدثون بدور وسائل الإعلام في إبراز رسالة الأولمبياد الخاص وأنشطته المجتمعية، مؤكدين أهمية استمرار هذه المبادرات الإنسانية.
1: موعدكم يتجدد
2: مع استراحة الظهيرة
1: من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.
3: نجح المزارع الكويتي عيد ساري العازمي في إثبات صلاحية أرض الكويت لزراعة الفواكه الاستوائية، فقد أقام أكبر محمية لإنتاج الموز الكويتي بكميات تجارية تضم آلاف الأشجار، إضافة إلى نجاحه في زراعة وإنتاج عدة أنواع من المانجو والفواكه الأخرى بجهود إبداعية ومحلية خالصة. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع عيد ساري العازمي مزارع كويتي.
4: سمعنا بالماضي أن أرض الكويت غير صالحة للزراعة وأن أرض الكويت يعني ما تصلح فيها خاصة الفواكه. اليوم أثبتنا للعالم وشاركنا في مهرجانات عالمية طبعا، مثل كان مهرجان خرفكان ذاك اليوم في المانجا، والمانجا موجود عندنا إنتاجه. المانجا ممكن له مسميات يعني يمكن يفوق 5000 مسمى خاصة بالهند بس هذا المسجل يعني عالميا، والغير مسجل يمكن فوق 3000 صنف من المانجو. طبعا احنا نمتاز في المانجو اللي هو الفص عويس، المانجو الملكي، المانجو اليمني، المانجو الهندي، ناس يسمونه

0: الهام احنا نسميه المانجو طبعا. زراعته في دولة الكويت صدق انها يعني مكلفة شوي. احنا عندنا صناعة زراعة نزرع ونتحدى العالم في زراعتنا وننتج انتاج لجل هذا الوطن. اليوم احنا اخذنا مزارع شرينا مزارع، هذا المزارع احنا خصصناها حق الانتاج علشان نحافظ على الأمن الغذائي.
1: ومن أهم إنجازاته كسر القاعدة الشائعة بأن أرض الكويت غير صالحة لزراعة الفواكه، وتأسيس أكبر محمية موز في البلاد تضم آلاف الأشجار المنتجة، كذلك إنتاج أنواع متعددة من المانجو محلياً رغم صعوبة الأجواء والتكلفة العالية. أخيراً التأكيد على دور الزراعة المحلية في دعم الأمن الغذائي الكويتي.

0: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
1: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء صارت وزارة الإعلام.
2: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
3: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآسر، وخص بالذكر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
4: طبعا حملة وفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
5: حبيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
4: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
0: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم في برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أصبحت القيادة اليوم لا تعتمد على الخبرة وحدها، بل على التعلم المستمر والاستفادة من تجارب الآخرين وتبادل الخبرات التي تسهم في بناء الكفاءات وتطوير القدرات المهنية. ومن هنا برزت برامج الإرشاد المهني والقيادي كأحد الأساليب الحديثة التي تساعد على إعداد قيادات أكثر جاهزية متطلبات سوق العمل، وتعزز ثقافة التوجيه ونقل المعرفة بين أصحاب الخبرة والجيل الجديد. وفي هذا الإطار انطلقت النسخة الثالثة من البرنامج الإرشادي القيادي بالشراكة مع جمعية المحامين الكويتية بهدف توفير بيئة داعمة تجمع بين الإرشاد والتطوير المهني وتمكين المشاركين من اكتساب مهارات قيادية تسهم في مسيرتهم العملية. وللحديث عن هذه المبادرة يسعدنا أن تنضم إلينا هاتفيا الأستاذة هبة بن يوسف المنسق العام للبرنامج الإرشادي القيادي. يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذة.
1: ألو، سامعكم. يا هلا السلام.
0: يا مرحبا، تشرفنا أمانة بتواجدك معنا في برنامج استراحة الظهيرة.
1: ما تقصر أستاذ، شكرا على هذه الفرصة.
0: الساعة المباركة. بداية أستاذة، حدثينا عن البرنامج الإرشادي القيادي وما الرسالة التي يسعى إلى تحقيقها.
1: بشكل عام برنامج الإرشاد القيادي هو برنامج غير ربحي تنموي يساهم في تطوير الشباب في جميع المجالات، ساعدهم أنهم يكتسبون خبرات تفيدهم على الصعيد الشخصي والمهني. وإن شاء الله راح نطلق هالنسخة بالتزامن مع يوم الشباب العالمي في تاريخ 8/8.
0: جميل. البعض أستاذة يتساءل، يقول لماذا أصبحت برامج الإرشاد القيادي اليوم من المبادرات المهمة في إعداد الكفاءات الوطنية؟
1: أهداف البرامج التدريبية وخصوصا البرنامج الإرشاد القيادي، هدفنا أن احنا نطور حديثين التخرج أو الموظفين لسوق العمل، وأن احنا نزودهم بمهارات مختلفة ومتنوعة تفيدهم على الصعيد الشخصي أو الصعيد المهني.
0: جميل جدا. الأستاذة هبة بن يوسف المنسق العام للبرنامج الإرشادي القيادي، بالمقابل ما أبرز الإضافات التي تقدمها النسخة الثالثة مقارنة بالنسختين السابقتين؟
1: بإذن الله، نفس ما ذكرت أستاذ، احنا هالنسخة خاصة بالتعاون مع جمعية المحامين، واللي يميز البرنامج الإرشادي القيادي عن باقي البرامج الموجودة اللي يميزنا ان احنا نخلط ثلاث مسارات. المسار الأول هو مسار التدريب، وهذا

0: المتوفر في أغلب البرامج، وفي مسار ضيوف الشرف يكون غالبا حديث ملهم عن من قيادي سابق، في معنا بهالنسخة وزيرين في هالبرنامج، وفي على مستوى خليجي لدينا ضيف من قطر، ونختم في المسار الثالث اللي هو مع المرشدين من شتى المجالات، بحيث أنه يكون عند المتقدمين شبكة تواصل ينمون مواهبهم في جميع المجالات.
1: جميل جدا. أيضا يعني أنت ذكرتي جمعية المحامين الكويتية، بحيث أن هذه النسخة انطلقت بالشراكة معهم.
0: صحيح.
1: شنو تضيف هذه الشراكة للبرنامج وللمشاركين؟
0: نعم، هذه النسخة اللي ميزها كانت بتعاون مع جمعية المحامين الكويتية، وفيها بعض يعني خاصة للقانونيين، وهناك ورش وتدريبات خاصة لمهارات القانونيين. النسخ السابقة كان عندنا نسخة مع جمعية المهندسين الكويتية، وكانت فقط للنساء المهندسات الكويتيات. أما الأولى كانت مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وأيضا كانت الشريحة للنساء ولكن بدون شروط للتخصص.
1: جميل. أستاذة هبة، إذا تساءلنا يعني في هذا الصدد، من هم المستفيدون في هذه النسخة، وما أبرز معايير أو شروط الالتحاق بالبرنامج؟
0: شروطنا في هذه النسخة الأعمار من 21 إلى عمر 45 سنة، طالب جامعي أو موظف، أو ممكن يكون عنده خبرة في مجالات مختلفة. بعض المعايير اللي إحنا ندقق فيها، يكون له حضور، حاب يكون ويلتزم ويشارك معنا، ممكن نحن نتابع السي في ماله، هل يعتبر برنامجنا مكرر له أو شيء جديد عليه، عشان ما ياخذ يعني مقاعد الناس ممكن تستفيد من هذه المقاعد.
1: جميل. إذا هناك رحلة للمشارك داخل البرنامج. شنو الدور اللي يقوم فيه المرشد في دعم وتوجيه المشاركين؟
0: المرشدين نفس ما ذكرت، احنا عندنا ثلاث مسارات، في تدريب، في ضيف شرف، في مرشد. التدريب راح يركز على بعض المهارات اللي ممكن يكتسبها المتقدم. ضيف الشرف راح يكون غالبا حديثة إلهامي، شخص قيادي سابق. المرشد راح يكونون من مختلف المجالات، يساعده في إرشاد الاختصاص اللي هو حاب انه هو يستفيد منه ويكون عنده شبكة تواصل.
1: جميل جدا. الأستاذة هبة بن يوسف، المنسق العام للبرنامج الإرشادي القيادي، بالنسبة للمهارات، يعني أنت ذكرتي جانب أن هناك مهارات، فما هي أهم المهارات القيادية والمهنية اللي يحرص البرنامج على تنميتها لدى المشارك؟
0: من أهم المهارات اللي إحنا نركز عليها وننميها في البرنامج الإرشادي القيادي، مهارات التواصل، مهارات حل المشكلات. الشخص ممكن يستفيد من هذه المهارات سواء في المجال المهني أو المجال الشخصي، حل النزاعات اللي ممكن إن هي تصير في سوق العمل أو في القطاعات الخاصة أو أيا كان الحكومية.
1: تمام. بالمقابل، هل حققت النسخ السابقة يعني نتائج أو قصص نجاح تعكس أثر البرنامج في تطوير المشاركين؟
0: اي نعم، قصص النجاح الحمد لله، في بعض من خريجين النسخة الأولى قدروا ان هم بحكم شبكة التواصل اللي احنا قدمناها ووفرناها لهم، ان هم ممكن ساهمت في ان هم يحصلون على وظيفة، يقدرون ان هم يتواصلون مع اشخاص ساعدوهم في بناء مثلا شركاتهم الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم. أستاذة هبة، متى إن شاء الله ينطلق هالبرنامج، وكيف يمكن للراغبين التسجيل والاستفادة من هذه الفرصة؟
0: حاليا احنا انتهينا من التسجيل، والانطلاق إن شاء الله بتكون بتاريخ 8/8. خلصنا من المرحلة الأولى اللي هي بعد ما تم فتح باب التسجيل، عدد المتقدمين وصل في الموقع إلى 830 شخص تقريبا.
1: ما شاء الله.
0: بعد ما تم فرزهم قابلناهم مع أعضاء لجان الاختيار، قابلنا بحدود 150 شخص، وبعد ما تم الأخذ بملاحظات أعضاء لجان الاختيار نقبل منهم 100 شخص. وفي معايير معينة أنه هو ما يكون مثلا شارك في نفس البرامج من قبل، في فئات مختلفة نحب نركز عليها، بكل فئة في فئات مختلفة.
1: جميل جدا. الأستاذة هبة بن يوسف، المنسق العام للبرنامج الإرشادي والقيادي، في ختام هذا اللقاء معك، ما الرسالة التي تودين توجيهها للمحامين والمحاميات الراغبين في الاستفادة من البرنامج الإرشادي القيادي؟
0: نعم أنا

0: بشكل عام حابة أوجه رسالتي للجميع، لجميع الشباب سواء شاركوا معنا في البرنامج أو في هذه النسخة من قبله، للشباب بشكل عام مثل هذه البرامج فرصة لتطوير مهاراتك. اهتم بأن أنت تطور من نفسك من جميع الجوانب، سواء في الصعيد الشخصي أو الصعيد المهني. استثمر وقت فراغك هذه الأشياء والبرامج المتوفرة سواء عندنا في البرنامج الإرشاد القيادي أو برامج أخرى كثيرة، فرصة جدا مهمة أن أنت تأخذ هذه الفرصة وتستفيد من هذه البرامج بشكل عام.
1: جميل جدا، عساكم على القوة، والله يعطيكم الصحة والعافية. الأستاذة هبة بن يوسف المنسق العام للبرنامج الإرشادي القيادي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
1: أهلا وسهلا.
2: موعدكم يتجدد
3: مع استراحة الظهيرة
2: من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت. من الشرق إلى الغرب،
4: الحرف الكويتية القديمة تعتبر من تراثنا الأصيل التي جسدت تاريخ الكويت على مر العصور.
5: إمارة دبي تشتهر بالعديد من الأسواق التقليدية التي يزورها الملايين من السياح سنوياً.
6: بمثل ما تتعدد مكونات البيئة والمناخ في السودان تتنوع الثقافة.
7: يشكل الشمال الأردني رمزاً تاريخياً عريقاً وعميقاً من رموز الهوية الوطنية الأردنية.
8: المسرح الأثري بمدينة الجمة الواقعة بمحافظة المهدية على الساحل الشرقي لتونس.
9: مكتبة مصر العامة بالجيزة تقوم في فلسفتها على أسس رسالة ورؤية وواقع حي.
10: يعتبر الجامع العمري الكبير من أكبر مساجد بيروت وأكثرها أهمية تاريخية.
11: نسيج يروي حكايات الماضي، السدو والذي انعرف به أهل البادية قديما.
2: من الشرق إلى الغرب مع استراحة الظهيرة.
12: يستخدم الشعر النبطي اللهجة العامية والأسلوب البسيط في سرد القصص ونشر الحكمة وتوثيق سيرة الأحداث القديمة، ويشهد هذا الشعر حالياً إعادة إحياء في دولة الإمارات العربية المتحدة. يمتاز الشعر النبطي بفضل نغمته الغنائية بقدرته على ربط مستمع اليوم بماضيهم، كما يمثل عنصراً حيوياً من عناصر التراث الأدبي الإماراتي، نظراً لقدرته على سرد القصص وتناول القضايا المعاصرة. ظهر هذا النوع من الشعر بين القبائل البدوية في شبه الجزيرة العربية، ويرجع تاريخه إلى القرن الرابع عشر الميلادي، حيث أشار إليه المؤرخ الإسلامي ابن خلدون في كتابه المعروف المقدمة. يتميز هذا النوع من الشعر باستخدامه اللغة العربية العامية بدل الفصحى التي تستخدم في أغلب الكتابات الرسمية والشعر العربي القديم، فضلاً عن لغته البسيطة والواضحة. وقد أولت قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بهذا النوع من الشعر، وأفردت له فضاءات إعلامية واسعة في المؤسسات والهيئات الثقافية والتراثية والإعلامية الرسمية وغير الرسمية، لما يحظى به هذا النوع من الشعر بمكانة رفيعة لدى أبناء المجتمع الإماراتي. يتناول الشعر النبطي الكثير من الموضوعات كالتي يناقشها الشعر العربي القديم، مثل الفروسية والفخر والحنين والتضامن والوحدة. ولكن ما يميز هذا النوع من الشعر هو استخدامه للغة العامية والأسلوب الواضح، مما يضفي عليه نوعا من الألفة وسرعة الاستجابة للرسائل التي يتضمنها. تتنوع موضوعات الشعر النبطي بين إسداء النصح والحكمة والألغاز والثناء والاحتفال بإنجازات القادة العظماء، بالإضافة إلى سرد القصص والأساطير والتعبير

0: عن الحب العميق للعائلة أو الوطن أو القبيلة، وكذلك القصائد الغنائية التي تتناول موضوعات عدة مثل الصحراء والحياة البدوية. وسعياً لإحياء الشعر النبطي في قلوب الملايين، تم تخصيص مسابقة بعنوان شاعر المليون عبر تلفزيون أبوظبي لتبث عبر الأقمار الاصطناعية والإنترنت، وهو من أكثر البرامج نجاحاً في العالم العربي، ويتمتع بنسبة مشاهدة أسبوعية عالية من خلال متابعة الملايين، فضلاً عن العدد الكبير من قراء المجلات الأسبوعية للمسابقة أو المتابعين عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة. ياسر محمد علي، إذاعة دولة الكويت، أبو ظبي.
1: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي،
2: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
3: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي الأستاذ حامد شويرد العميري.
2: حياة الله، معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
3: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات النقيب علي عبد الناصر المرزوق.
1: استراحة الظهيرة، ناقدتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة. وصلنا معاكم إلى فقرة جديدة، وأصبحت المبادرات المجتمعية اليوم شريكا مهما في دعم الجهود البيئية ونشر ثقافة المحافظة على البيئة من خلال إشراك أفراد المجتمع في أعمال تطوعية تعزز المسؤولية المشتركة وترسخ الممارسات الإيجابية. وعندما يجتمع التخصص العلمي مع روح المبادرة تتسع دائرة الأثر وتزداد فرص إحداث تغيير مستدام يخدم المجتمع والبيئة. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف ضيفة حلقتنا المهندسة شوق التواجر، مهندسة بيئية وصاحبة مبادرات مجتمعية وقائدة لفريق محافظة الجهراء في حملة يوم التنظيف العالمي في الكويت لسنة 2026. يا هلا مرحبا فيك معنا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة. مهندسة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة.
0: المهندسة شوق التواجر، كلمينا في بداية حلقتنا أكيد عن رحلتك في مجال العمل البيئي والمبادرات المجتمعية، متى بلشتي في هذا المجال؟
1: صراحة بالنسبة حق المبادرات البيئية والبيئة، أنا بديت كبداية أن أنا طالبة حالي حال أي فتاة في الجامعة. جذبني وايد التخصص أنه هو جديد ومو موجود ويعتبر نادر، فحشني فضول اتجاهها وحبيت أن أنا أتخصص فيه أكثر وأعرف عنه أكثر. ومن هني انطلقت بالمبادرات المجتمعية والتوعية المجتمعية في خصوص هذا الموضوع.
0: إيه نعم، كونك مهندسة بيئية، خلينا نتكلم شلون تشوفين أهمية نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع؟
1: هو صراحة نشر الوعي البيئي يعتبر مسؤولية مجتمعية كبيرة على عاتق الكل والجميع من الصغار والكبار، لأن بالنهاية نفس ما قاعد نشوف في هذه الأيام، نحن في ذروة خلينا نقول الأشهر الصيفية والحرارة، ومع ارتفاع نسبة استهلاك الكهرباء والضغط الكهربائي والظروف اللي تمر فيها الدولة في هذه الأيام، نحن يعني وجب علينا أن نوعي أكثر في التقليل من استهلاك الكهرباء، وخلينا نقول نشر الوعي البيئي في هذا الموضوع عشان يكون عندنا خلينا نقول طاقة تحملية كفاءة أعلى، وخلينا نقول تقليل لاستهلاك الكهرباء وأيضا تقليل للانبعاثات الكربونية اللي قاعد تصير في هذه الأيام.
0: إيه نعم، كلمينا بما كونش أكيد صاحبة مبادرات مش

0: اجتماعية أبرز المبادرات اللي تعتزين فيها، وكلمينا عن الأثر اللي دائما تحققه هذه المبادرات.
1: بالنسبة لي أنا أحب وايد أتكلم عن المبادرات، لأن المبادرات تفتح بيبان جديدة. المتطوعين يدخلون أول شيء كفضول، بعدين يصير فيهم أن حب، ويصير فيهم واجب عليهم أنهم يكملون في هذا الطريق. بالنسبة حق المبادرات، احنا قدنا الكثير من المبادرات، لكن أبرز مبادرة اللي لحد اليوم أنا أحس لامستني وايد كانت مبادرة الاستدامة والموضة. بما أن احنا شعب نحب خلينا نقول استهلاك الملابس ونحب الموضة وغيره، واحنا شعب سباق في هذا المجال، حبيت أن أنا أسوي هذه المبادرة عساس أن أوعي المجتمع أن احنا نقدر نكشخ، وبنفس الوقت أن احنا نكون خلينا نقول مستدامين، ونقلل نسبة خلينا نقول النفايات والانبعاثات اللي احنا نسويها في هذا الكوكب. فكانت المبادرة اسمها الاستدامة والموضة، وايد فتيات شاركوا فيها، وايد ناس حبوها، وستيل الحين احنا بنطلق لها النسخة الثانية ان شاء الله عن قريب نهاية شهر 8.
0: للأمانة لما سمعت مفهوم الاستدامة والموضة بنسبة نقدر نقول بنسبة كبيرة جذبتيني في هذا العنوان، كون أكيد إحنا في الكويت دايما البناتنا يهتمون بالموضة بشكل كبير. كلميني أكيد أكثر وبتفاصيل أكثر عن هذه المبادرة، كانت في حول منطقة معينة استهدفتها ونقدر نقول أعمار معينة، ولا كانت متاحة للجميع؟
1: لا، إحنا استهدفنا صراحة فئة شوية الناس الأكبر تقريبا من العشرينات وطالع، عساس نعلمهم أهم المحاور، شلون الواحد يقدر يختار قطع مستدامة وتكون خلينا نقول جودتها عالية، وبنفس الوقت أنها تكون ما تستهلك في صناعتها أو تصنيعها خلينا نقول طاقة أو كهرباء يعني بشكل كبير. وبنفس الوقت إحنا نختار معاهم اللي يناسبها كسيدة. وأيضا سوينا في هذه الحملة إن خلينا المشاركات كل واحدة تسوي قطعتها، تجيب قطعة قديمة عندها بالكبت، وإحنا من هذه القطعة كنا نسوي منها ريديزايننج، نعيد إعادة تصميمها ونطلعها قطعة جديدة، فأنت تقدرين تستخدمينها كذا استخدام.
0: صحيح.
1: هذا كانت الفكرة.
0: إيه.
1: وكنا هما عندنا ناخذ أغراض من المشاغل الكبيرة وغيرها، وإحنا نستخدمها في هذه الصناعات.
0: إيه نعم.
1: فيكون شيء أوردي معاد تدويره، ولكن بطريقة صحيحة وسليمة وبشكل حلو ومرتب، أصلاً كنا شريته من السوق.
0: ممتاز. إحنا أكيد نبي نوضح للمستمعين الاستدامة والموضة. الموضة ترى جزء من الاستدامة، وهي حركة دائماً تهدف إلى تصنيع واستخدام الملابس بطريقة تحمي البيئة، تقلل من النفايات، وأكيد تدعم حقوق العمال. تركز هذه الموضة على استخدام مواد عضوية وإعادة التدوير. صحيح؟
1: صحيح.
0: خلينا نتكلم شلون المبادرات المجتمعية تساهم في تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة.
1: أنا كشخص متطوع خلينا نقول ما سبق لي التطوع، أو ما سبق لي إن أنا شاركت في مجتمع خلينا نقول مبادرات مجتمعية، ما راح يكون عندي حس المسؤولية الوطنية إن أنا مثلاً استخدمت هذا الشاطئ لنقل. مثلا ما عندي حس المسؤوليه ان انا نظفه شيء، راح احط بالي في ناس راح يجون ينظفونه. بس خلينا نقول مثلا احنا ك World Cleaning Day احنا قاعد نروح ننظف الشواطئ، وقاعد نعزز الوعي المجتمعي، احنا نشرح ان هذه النفايات عزكم الله شنو راح تسوي بالحيوانات او في الحياه الفطريه اللي موجوده في الشاطئ هذا.
0: صحيح.
1: فالناس اللي معانا اول شيء راح يعرفون العواقب حق رمي هذه الاشياء، العواقب ان هذه الاشياء تدخل لقاع البحر، العواقب ان هذه الاشياء ما تتحلل، هذه الاشياء اذا تمت في خلينا نقول حتى على التربه نفسها شنو تسوي. فالناس هذه اللي شاركت معنا في حملات التنظيف او حملات المبادرات المجتمعيه راح يكون عندهم وعي اكبر للعواقب اللي راح تصير من فعل انت كنت تشوفه هذا الفعل مجرد خلينا نقول عاده هابت او شيء بسيط وفي غيري احد راح ينظفه.
0: صحيح.
1: وهم لما يروحون حق اماكن ثانيه مثلا يروح حق شاطئ مثلا راح يدري انه هو تعب وهو ينظف هذا الشاطئ، فيصير فيه لا تقطون لا تسوون لا في شيء كلنا نجمع هذه الاغراض مني مثلا ما له داعي نستخدم هذا الشيء، فيصير فيه يعني مسؤوليه مجتمعيه واحده، لان الايد الواحده ما تصفق.
0: صحيح.
1: فلما نكون كلنا قاعد نشتغل في منظومه واحده، هذه المنظومه طبعا راح تروح حق اتجاه او هدف احنا حاطينه.
0: اي نعم. احنا بالسابق دائما لما نشوف المظاهر اللي نشوفها في البيئه البحريه وعلى البحر ونشوف القمامه

0: موجودة في كل مكان، كنا دائما نتأثر لما نشوف هذه المشاهد. أكيد، لكن الحمد لله دور الشباب بالفترة الأخيرة ودورنا إحنا ووجود المسؤولية المجتمعية قاعدة تقلل من هذه الظاهرة الحمد لله. خلينا نتكلم عن دور الشباب في قيادة هذه المبادرات البيئية، وشلون ممكن نشجعهم على إنهم يشاركون ويدخلون في هذا المجال.
1: أنا أقول حق كل شخص وده يلقى شغفه، وده يعرف ناس فعالة بالمجتمع، وأنا دائما أقول في مقولة دائما أقولها، الشخص هو على حسب المكان اللي يقعد فيه. أنت تقعد مع 4 منتجين راح تصير منتج، تقعد مع 5 فعالين وتصير فعال، فأي مكان أنت تنسب نفسك له راح تلقى منه فايدة، ما راح تلقى منه يعني especially الدوائر اللي تكون فعلا مفيدة ولها خلينا نقول هدف هادفة. فأنا أقول حق الشباب إذا هم ما عندهم شيء وحاب يعرف وين يلقى نفسه، خي يشارك في يعني المبادرات المجتمعية اللي قاعد نطلقها وغيرنا قاعد يطلقها، أساس إنه هو يقدر إنه يلقى شغفه في هذه الحياة، أو يمكن يلقى له أحد شخصي وجهه حق الطريق اللي ممكن يكون هذا طريقه في النهاية، ويكون له هدف وقاية في بناء المجتمع، وخلينا نقول التكاتف الوحدة الوطنية أساس نوصل حق الأهداف الوطنية في الاستدامة البيئية اللي راح تسويها إن شاء الله ورؤيتها اللي في 2035.
0: اي نعم. المهندسة شوق التواجر، خلينا نتكلم بصفتك قائدة لفريق محافظة الجهراء في حملة يوم التنظيف العالمي، كلمينا عن أبرز وما هو مميز في هذه الحملة هذه السنة والأهداف اللي كانت موجودة في هذه الحملة.
1: هو أول شيء هذا تشريف حقي قبل أي شيء إن أنا أمثل الشباب في هذا المكان، لكن هي كأهم الأهداف اللي موجودة في هذه المبادرة إن إحنا نشجع المشاركات المجتمعية مثل ما قلنا، نعزز الوعي البيئي، توحيد الجهود للمتطوعين والمساهمين أيضا في تنظيف الشواطئ والحفاظ على البيئة الكويتية، هذه كانت من أولوياتنا.
0: إيه نعم، أكيد العمل التطوعي يغير بالشخصية، وفي ناس أكيد دخلوا معاش في المجال التطوعي ولاحظتي عليهم هذا التغير، كلمينا شلون يساهم العمل التطوعي في بناء روح المسؤولية والانتماء لدى أفراد المجتمع.
1: أنا أشوف الأفراد اللي يتطوعون صراحة دائما لما ما شاء الله بعدين يقول لهم وظائف ويتوظفون وغيره، ما شاء الله بصمتهم تكون، جهودهم تكون مبينة، يعني يطلع بأفكار جديدة حق المنظومة اللي هي فيها، المؤسسة اللي هو فيها، الوزارة اللي هو فيها، ما شاء الله تلقينا حتى هو يبدي يسوي مبادرات في مكان عمله لما ما شاء الله الله ييسر له ويمسك مناصب ويكون في مراكز عليا.
0: إيه نعم. شنو السلوكيات البيئية البسيطة اللي تتمنين الأشخاص ما يسوونها، نقدر نقول كل يوم تتمنين أن هذه السلوكيات البيئية تختفي من المجتمع، وشنو أيضا السلوكيات البيئية اللي ممكن تتمنين أنها تكون جزء من الممارسات اليومية؟
1: الأشياء اللي أبيها تختفي أن إذا الغرفة مو ما فيها خلينا نقول استخدام ولا لها استخدام، ليش الكهرباء فيها شقالة والأنوار وغيرها، يعني هذه كبساطة، يعني مو إلا يكون كل مكان مضاء، المكان اللي أنت قاعد تستخدمه من يحق لك إني أنت تبطله وخلينا نقول تستخدمه، استهلاك الورقيات اللي بالكافيهات وغيره، هذه بعد يعني أنت تقدر أنت تجيب مقك، عندنا مقات موجودة بكل مكان.
0: صحيح.
1: أيضا استهلاك خلينا نقول المنشورات الورقية وغيره، في الحين عندنا التابلت وغيره، يعني فأنا أحس في أشياء معينة، زين استخدام الكهرباء خيكون في وقت معين، مو وقت الذروة، وقت الذروة تروح تشحن لي ما أدري شنو وتسوي لي اللي هو بعز القايلة والظهر، انطر لي بالليل لما يصير الوقت شوية خف على الضغط الكهربائي على الكهرباء وغيره، إلا أنت تستخدمها في وقت آخر.
0: إيه نعم.
1: أقلها، أقل ما فيها.
0: إيه نعم، وإحنا أكيد عن طريق إذاعة دولة الكويت دايماً ننبه ونحط هذه الفلاشات الخاصة بحملة وفر، بسبب أكيد إحنا نرغب بوجود هذا الوعي الكبير من ناحية الاقتصاد البيئي والاقتصاد من ناحية الكهرباء والماء. خلينا نتكلم أيضاً مهندسة شوق عن التحديات، في تحديات تواجهكم لما تنفذون هذه المبادرات البيئية والتطوعية وشلون تتجاوزونها. أكيد
1: أجين سؤالك ما سمعت.
0: التحديات اللي تواجهونها في من خلال مبادراتكم البيئية والتطوعية.
1: بالنسبة للتحديات لله الحمد ما قاعد نشوف أي تحدي.

0: الجهات، لأن الجهات كلها ما شاء الله يعني مساهمين وسباقين ومبادرين، من بينهم شركات كبيرة، وأيضا عندنا شركة كوديرا اللي الحين شركة في الأمن السبراني من الداعمين لنا في هذا المجال، والحين بعد احنا في بيننا وبينهم شراكة مجتمعية ان احنا نوصل صوت الشباب حق الاستدامة والأمن السبراني.
1: إيه نعم. المهندسة شوق التوادر، كلمينا عن خطوتكم القادمة من ناحية نقدر نقول المشاركات والمبادرات المجتمعية.
0: حاليا احنا عندنا اكثر من مبادره، من بدها World Cleaning Day نفس ما قلنا، وهم مع منصه كفو، وعندنا هم مع احد البراندات اللوكل الكويتيه عندنا مبادره بخصوص الاستدامه والموضه، واخر واحده عندنا اللي هي مع شركه كوديرا عندنا الحين ان شاء الله نادي صيفي راح يكون بوت كامب متخصص كله عن الاستدامه والامن السبراني.
1: اي نعم.
0: وشلون نخصص الامن السبراني في خدمة البيئة والمجتمع.
1: بما أنك ذكرتي الأمن السبراني، خلينا نتكلم عن دور التكنولوجيا والابتكار في خدمة البيئة.
0: التكنولوجيا تعتبر من أكبر داعم للحفاظ على البيئة خلينا نقول، وقاعد تسهل لنا اليوم إحنا واقعنا اللي قاعد نعيشه، إن إحنا نقدر وي أدابت، أو ما بالعربي ما أعرف شنو الأدابتيشن، إن
1: نتبنى
0: يس ان احنا نتبنى خلينا نقول عادات جديده، او نتكيف مع المناخ اللي حاليا احنا قاعد نمر فيه، في عن طريق مواد وايضا اجهزه جديده، من بدها الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، عندنا ما شاء الله دام ان اليوم بعد الرياح عاليه عندنا بالكويت.
1: صحيح.
0: فيعني عندنا وايد اشياء نقدر نستغلها.
1: اي نعم. في شراكات بينكم ما بين الجهات الحكومية او الجهات الخاصة لما تنفذون هذه المبادرات، ولا هي نقدر نقول مجهود شخصي؟
0: خلينا نقول هي مجهود شخصي، وان شاء الله بالمستقبل الشركات والمؤسسات الحكومية تدعمنا، بالعكس احنا عيالهم وقلبنا على الديرة، واحنا حابين ان نوصل رسالة، ورسالة كبيرة ومو صغيرة.
1: صحيح. عن طريق الإذاعة نبيش توصلين رسالة أيضا للشركات الخاصة والقطاع الخاص، وأيضا نقدر نقول الجهات الحكومية في تشجيعهم على تبني هذه المبادرات المستدامة.
0: البيئة الكويتية تقدر أنها تتعدل أو تقدر أنها تتحسن، ولكن بجهودكم اللي راح تكون مشكورة راح نكون إحنا عيالكم موجودين نعطيكم أفكارنا أساس نطبقها ونختم ديرتنا الكويت بكل حب.
1: اي نعم. احنا طبعا ما نغفل عن دور الأسرة ودور المدرسة في تعزيز هذا العمل البيئي وغرس الثقافة البيئية في الأبناء والأطفال. الحين لما أنتم تستقطبون أعداد كبيرة ممكن متطوعين معاكم أكيد المهندسة شوق، في أعمار وفئات معينة تحتاجونهم معاكم بالفريق؟
0: المبادرات البيئية ما تحتاج عمر، ما تحتاج وقت، ما تحتاج أي شيء، تحتاج حب الدولة والخوف عليها، وإن الواحد يوقف وقفة معاها.
1: إيه نعم. شو طريقة التسجيل معاكم؟ إذا في أحد حاب يسجل معاكم في الأعمال التطوعية،
0: يدخل على منصة كفو. إيه نعم. موجود اللينك بالبايو، يسجل معنا وحيا الله.
1: إيه نعم. نبي ناخذ منك رسالة للمستمعين عن أهمية المحافظة على البيئة والمشاركة في هذه المبادرات المجتمعية.
0: اليوم أنت قاعد تسوي استثمار مع المستقبل، لما أنت اليوم توفر طاقة أنت قاعد تستثمر هذا الشيء حق باكر عيالك يعيشون بنفس الرفاهية اللي أنت عايش فيها، فلا تفكر بنفسك اليوم، فكر بباكر واللي عقبه واللي عقبه، مستقبل مستدام في استهلاك خلينا نقول مستدام واعي.
1: إيه نعم. كل الشكر أكيد لضيفة حلقتنا اليوم على هذه المعلومات المفيدة، المهندسة شوق التواجر، مهندسة بيئية وصاحبة مبادرات مجتمعية وقائدة لفريق محافظة الجهراء في حملة يوم التنظيف العالمي في الكويت لسنة 2026، على هذا اللقاء الجميل واللي تحدثنا عن الوعي البيئي والمبادرات المجتمعية.
0: قواكم الله ويعطيكم العافية، ونشوفكم على خير، ومشكورين على هذه الاستضافة الجميلة وهذا الوقت اللي عطيتونا إياه، إن شاء الله يكون استثمار للمستقبل.
1: كل شكر لك على هذه المعلومات المفيدة. مستمعينا الكرام، نأخذ معكم هذا الفاصل ونرجع في برنامج استراحة الظهيرة.

0: المجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.
1: راجح بشوقي ولهفتي من غربتي.

0: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
1: استراحة الظهيرة.
2: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
3: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
2: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
4: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. نحن نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
2: الحمد لله احنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
0: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.
2: وصلنا معاكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، على أمل أن نلتقي بكم غدا إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت. وتحية مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش، ومعكم من التقديم أحمد شاكر وشهد الخميس، ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم بفقراته المتنوعة من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت وبقيادة المخرج سعود الحربي.

0: في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: الثالثة عصرا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن تعاملها مع طائرة مسيرة معادية شرق المملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المحادثات مع إيران مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المفاوضات. جيش الاحتلال يشن هجماته على عدة مناطق في محافظة النبطية جنوب لبنان. مصادر دبلوماسية أمريكية تتحدث عن استئناف محادثات روما بين لبنان وإسرائيل مطلع أغسطس. وفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة لبحث

0: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء. استشهاد 3 فلسطينيين في غارات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن حملة اقتحامات وهدم منازل في الضفة الغربية المحتلة. أوكرانيا تعلن عن سقوط قتلى وجرحى على خط المواجهة شرق أوكرانيا جراء هجمات روسية. زلزال بقوة 7.1 يضرب جنوب غربي اليابان، وتحذيرات من تسونامي. انتهى الموجز، وإلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نرافقكم مستمعين الكرام في جولة إلى البحرين، تحديدا في منطقة المحرق، حيث تتجاور الذاكرة البحرية مع الحكايات الشعبية. ولد إبراهيم عبد الله بوهندي عام 1948، فنهل من بيئتها الأصيلة وتراثها الثقافي، واستلهم منهما الكثير من ملامح تجربته الشعرية. أكمل تعليمه الثانوي في القسم التجاري، وحصل على دبلوم التجارة قبل أن يشق طريقه نحو العمل المصرفي. عام 1968 بدأ رحلته المهنية في القطاع المصرفي، متنقلا بين مسؤولياته المختلفة حتى بلغ منصب مساعد المدير العام للخزينة والاستثمار في بنك البحرين الوطني والكويت.

غير أن العمل بين الأرقام والحسابات لم يبعده عن عالم الشعر، فظل القلم رفيقه الدائم. بدأ نشر قصائده الأولى، وارتبط اسمه بأسرة الأدباء والكتاب البحرينيين منذ نشأتها، واستمر حضوره الثقافي فاعلا حتى انتخب عام 2018 رئيسا لأسرة الأدباء، مواصلا دوره في خدمة الحركة الأدبية في البحرين، كما وجد في مسرح أوالي البحريني مساحة رحبة لتقديم تجربته في المسرحية الشعرية العامية التي برع فيها. كتب إبراهيم بوهندي الشعر الفصيح والعامي، ونشرت له الصحف الخليجية العديد من القصائد، وفي عام 1978 نال الجائزة الثانية للمسرحية الشعرية من وزارة الإعلام عن مسرحيته.

هل يجف القلب؟ كما أصدر عددا من الدواوين من أبرزها غزل الطريدة والوطيسة، إلى جانب مقالات صحفية تناول فيها قضايا خليجية وعربية برؤيته الخاصة، وفي مقدمتها قضية الغزو العراقي للكويت. وفي ديوانه غزل الطريدة تجلت مكانة الكويت في وجدانه، فخصها بقصيدة أضف اسم الكويت التي عبر فيها عن تعلقه بها وحنينه إليها، فقال: أين عيناك التي أوحت لي الشعر، فصار الورد صدرا وسماء الصيف عجزا؟ أين عيناك التي كانت سماء دثرتني وأعادتني إلى حيث أتيت؟ قمر الصحراء بيتي، وظلال النخل فيئي، وحدائي يسبق الريح إلى حيث مشيت. أين أنت؟ وتبقى تجربة إبراهيم بوهندي شاهدا على شاعر استطاع أن يحول الكلمة إلى مساحة للإبداع والتعبير، فحجز لنفسه مكانا بارزا في الذاكرة الأدبية البحرينية والخليجية.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. ما أعظم أثر الكلمة في حياة الإنسان، فقد ترفع صاحبها إلى أعلى الدرجات، وقد تهوي به إلى أسفل السافلين. ورب كلمة خرجت من القلب فلامست قلبا آخر، فكانت سببا في هداية إنسان، أو كانت سببا في جبر خاطر، أو إصلاح أسرة، أو إزالة هم عن مسلم. لذلك حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عن امرأة لم تكن معروفة بكثرة العبادات، لكنها امتلكت قلبا رحيما ولسانا طيبا، فكان ذلك سببا في رحمة الله سبحانه وتعالى بها. فقد مرت امرأة على كلمة

كلب يطوف حول بئر يلهث من شدة العطش، وقد كاد يهلك هذا الكلب، فنزعت خفها وربطته بخمارها واستقت له الماء فسقى.

0: صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها فغفر لها، وفي رواية فأدخلها الجنة. لحظة واحدة وعمل يسير، لكنه خرج من قلب امتلأ رحمة، فكان أعظم عند الله سبحانه وتعالى من أعمال كثيرة. أيها المستمع الكريم، إذا كانت رحمة الإنسان بحيوان لا يملك أن يتكلم كانت سببا في المغفرة، فكيف بمن يرحم إنسانا كثيرا أو يجبر قلب يتيم أو يواسي مريضا أو يخفف هم مهموم؟ هذا الإسلام دين الرحمة، وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل للمؤمنين فقط بل للعالمين. رحمة تشمل الإنسان والحيوان والقريب والبعيد. من صور الرحمة التي يغفل عنها كثير من الناس رحمة اللسان، فكم من كلمة طيبة أحيت قلبا كاد أن ينكسر، وكم من عبارة تشجيع أعادت الثقة إلى إنسان فقد الأمل، وكم من سلام صادق أو من دعاء مخلص أو اعتذار كريم أصلح ما أفسدته الأيام. وفي المقابل قد تكون كلمة جارحة سببا في قضيعة لسنين، أو في دمعة أم، أو في حزن طفل، أو في تحطيم نفس لا يعلم وجعها إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله سبحانه وتعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فما أحوجنا أن نتوقف قبل أن نتكلم وأن نسأل أنفسنا، هل هذه الكلمة ترضي الله سبحانه وتعالى؟ هل ستجبر قلبا أم تكسره؟ هل ستقرب بين الناس أم تفرقهم؟ اجعل لسانك عزيز المستمع بابا للخير دائما، أكثر من ذكر الله ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء للناس ومن كلمات الشكر والتقدير، فإن الكلمة الطيبة لا تكلف شيئا لكنها قد تصنع أثرا يبقى لسنوات طويلة وربما بقي إلى آخر العمر. وتذكر دائما أن الناس قد ينسون كثيرا مما قدمته لهم، لكنهم نادرا ما ينسون كلمة أفرحتهم أو كلمة بالمقابل جرحتهم. فاختر كلماتك كما تختار أجمل الهدايا، واجعلها نورا يمشي بين الناس. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله. إذاعة دولة الكويت تقدم
1: توجيهات وآداب.

من نعمة الله علينا أن أرسل إلينا رسولا رحيما بأمته، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. وكان من جملة الخير الذي دلنا عليه آداب شملت كثيرا من أمور الدين والدنيا، وسوف يتضح بيانها.

إعلانها من خلال هذا البرنامج توجيهات وآداب. توجيهات وآداب، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور مشعل تركي الضفيري، ومن إخراج عبد الله صغير العجمي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج توجيهات وآداب. ما زال الحديث موصولا في آداب تلاوة القرآن، هذا القرآن العظيم الذي بيّن الله تبارك وتعالى مكانته، وبيّن منزلة حافظ هذا القرآن وما له من مكانة عظيمة. لابد أن يتحلى صاحب القرآن وحافظ القرآن بآداب تعينه على حفظ كتاب الله جل وعلا، وتعين هذا الإنسان إلى العمل بما فيه، وتكون لهذا الإنسان المكانة العالية الرفيعة في الدنيا والآخرة. ذكرنا فيما مضى أن من شروط أو من آداب حافظ القرآن أو تالي القرآن الإخلاص، أن يحرص على الإخلاص لله تبارك وتعالى. ونذكر في هذه الحلقة كذلك بعض الشروط وبعض الآداب، ومنها العمل بالقرآن. لا يكون الإنسان يحفظ هذا الكتاب العظيم الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن العظيم الذي يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه، هذا القرآن العظيم الذي يرفع الله تبارك وتعالى به أقوام يوم القيامة ويرفعهم كذلك في الدنيا، لابد أن يأتي بهذه الآداب وهذه التوجيهات، ومنها العمل بالقرآن، أن يعمل بكتاب الله، أن يحلل حلاله وأن يحرم حرامه، يأتي إلى الحلال فيأخذه، ويأتي إلى الحرام في كتاب الله فيترك الحرام. يقف قارئ القرآن عند النهي، عندما ينهى ربنا تبارك وتعالى عن شيء في كتاب الله عليه كذلك أن يلتزم به، أن يأتمر بأمر هذا القرآن، بالأوامر الموجودة، بإقامة الصلاة، بالوفاء بالعهد، بالأمانة، كل هذه الأوامر التي أتت في كتاب الله يجب على الإنسان أن يأتي بها، يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، يقيم حدود هذا القرآن وحروف هذا القرآن. ولذلك جاء النهي الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي آتاه الله تبارك وتعالى القرآن ثم لم يعمل به. أعطاه الله القرآن وحفظ القرآن ثم لم يعمل بهذا القرآن، ما هو مصيره وما هي عاقبته؟ اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الرؤيا، في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث طويل، لكن يهمنا من هذا الحديث لما جاء في الحديث قال: انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة، رجل قائم على هذا الإنسان المضطجع فيشدخ به رأسه بهذه الصخرة، يشدخ به بها رأسه، فإذا ضربه بالحجر تدهدها الحجر. يقول: فانطلق إليه ليأخذ الحجر مرة ثانية، فلا يرجع إلى هذا المضطجع حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، يعاد الرأس من جديد بعد الضربة العظيمة في الحجر والصخر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا؟ ثم فسر للنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل الذي يضرب بهذه الصخرة ويتدهده ذلك الحجر ويحصل للرأس ما يحصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسر له،
قال والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار يفعل به إلى يوم القيامة. وهذا وعيد شديد، نسأل الله العفو والعافية. ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون كما قال ابن مسعود، وبصيامه إذا الناس مفطرون، هكذا ينبغي لصاحب القرآن. فهنا رجل آتاه الله القرآن وعلمه القرآن، لكن للأسف الشديد هذا الإنسان ينام عن قيام الليل ولا يعمل به في النهار يفعل به إلى يوم القيامة. هكذا الرؤية الخطيرة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك صاحب القرآن ينبغي عليه أن يأخذ بهذه الآداب الجميلة العظيمة وبهذه الأعمال يعمل به حتى يكون أهل لحمل هذا القرآن. من الآداب والتوجيهات التي ينبغي أن تكون متوفرة عند صاحب القرآن، عليه دائما أن يتعاهد هذا القرآن وأن يراجع هذا القرآن وأن يقوم بهذا القرآن، يقوم به حتى لا ينسى هذا القرآن العظيم عزيز. فإذا لم يقم به الإنسان بمراجعة مستمرة ويكون عنده ورد يومي ويكون عنده قراءة بهذا القرآن في الصلوات في النوافل وفي قيام الليل، يذهب هذا القرآن، يذهب ويترك صاحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صاحب القرآن، يقول صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة، فإذا عاهدها أمسكها وإن تركها وأطلقها ذهبت وتفلتت. جاء في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. يعني القرآن إذا لم يتعاهده الإنسان بالمراجعة وبالقراءة في قيام الليل وفي النوافل يذهب هذا القرآن، قرآن عزيز القرآن عظيم، ينبغي أن يحرص الإنسان عليه كما يحرص الإنسان اليوم على ماله ويحرص على صحته ويحرص على عمله. القرآن أعظم من ذلك كله، يحرص على القرآن، يحرص على مراجعة القرآن، على أن يكون له ورد من القرآن، وإلا سيذهب هذا القرآن، سيذهب منك هذا القرآن. كذلك من التوجيهات التي بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للإنسان أن لا يقول نسيت القرآن، نسيت القرآن، ولكن يقول أنسيت أو أسقطت. جاء في الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. وفي رواية عند مسلم قال لقد أذكرني آية كذا كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال بئس ما لأحدهم يقول نسيت كذ كيت، نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي ولا يقول نسيت. يقول النووي رحمه الله وفيه أي في الحديث كراهية

0: قول نسي آية كذا، وهذه الكراهة كراهة تنزيهية، ولا يكره أن يقول أنسيتها، وإنما نهى عن هذه الكلمة نسيت، لأنه يتضمن ماذا؟ التساهل فيها والتغافل عنها. وقال الله جل وعلا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ففيه نهي كراهة أن يقول العبد نسيت، ولكن يقول أنسيت أو أسقطت. كذلك ينبغي لحافظ القرآن كما قلت أن يتعاهد هذا القرآن، فلا يليق بالحافظ أن يغفل عن التلاوة، ولا أن يغفل عن المراجعة، ولا أن يفرط في التعاهد تعاهد القرآن، بل ينبغي عليه أن يتخذ لنفسه منه وردا يوميا، عنده ورد يومي يقرأ في هذا القرآن، يساعده هذا الورد على ضبطه ويحول دون نسيانه. لماذا؟ حتى يحفظ القرآن ويتثبت هذا القرآن، ويكتب الله تبارك وتعالى للإنسان الأجر، ويستفيد الإنسان كذلك من هذه الأحكام. وأما أن يترك الإنسان هذا القرآن ويتناسى هذا القرآن فهذا لا يليق بحافظ القرآن. كذلك يجب على صاحب القرآن التدبر، أن يقرأ القرآن بتدبر بتمعن. اليوم للأسف الشديد بعض الناس يقرأ القرآن دون تدبر، ولذلك لا يستفيد هذا القارئ من القرآن لأنه لم يتدبر بما فيه. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله على نبينا محمد.
1: كنتم مع برنامج توجيهات وآداب، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد والتقديم فضيلة الشيخ الدكتور مشعل تركي الضفيري، ومن إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرياضة والصحة. برنامج الرياضة والصحة مساحة توعوية تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني والصحة الجسدية والنفسية في حياتنا اليومية، معتمداً على معلومات موثوقة من مصادر طبية وعلمية وعالمية. هدفنا أن نكون دليلاً مبسطاً لكل من يسعى لتحسين نمط حياته، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو الاهتمام بالتوازن الجسدي والنفسي. برنامج الرياضة والصحة نحو حياة أكثر نشاطاً ووعياً وحيوية. الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاحي، زهراء رمضان، تنفيذ محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبل.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الرياضة والصحة، البرنامج الذي يهدف إلى نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية وتسليط الضوء على الممارسات التي تساعد على بناء حياة أكثر صحة ونشاطا، انطلاقا من أن المحافظة على الصحة لا تعتمد على العلاج وحده، بل تبدأ بالوعي وتتجسد في العادات اليومية التي نصنع بها أسلوب حياتنا. وتعد ممارسة الرياضة من أهم الركائز التي تسهم في تعزيز الصحة العامة، فهي لا تقتصر على تحسين اللياقة البدنية أو المحافظة على الوزن، بل تمتد آثارها الإيجابية لتشمل صحة القلب والعظام والعضلات والصحة النفسية، كما تساعد على الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة وترفع من مستوى النشاط والحيوية وتحسن جودة الحياة في مختلف المراحل العمرية. في هذا السياق يندفع كثير من الأشخاص إلى ممارسة الرياضة بدافع الحماس أو الرغبة في إحداث تغير سريع، فيسارعون إلى الاشتراك في الأندية الرياضية أو البدء ببرامج تدريبية مكثفة، معتقدين أن الخطوة الأولى هي مجرد ارتداء الملابس الرياضية والدخول

0: إلى صالة التدريب، إلا أن المختصين يؤكدون أن النجاح في ممارسة الرياضة يبدأ قبل ذلك بكثير، إذ يحتاج إلى وعي بالحالة الصحية ومعرفة بقدرات الجسم واختيار الطريق المناسب منذ البداية. من هنا صديق المستمع، فإن البداية الصحية لا تعني فقط تجنب الإصابات، بل تعني أيضا بناء أسس متين يساعد على الاستمرار ويجعل ممارسة الرياضة جزءا من أسلوب الحياة، لا تجربة مؤقتة تنتهي بعد أيام أو أسابيع. فكل خطوة مدروسة يتخذها الإنسان في بداية رحلته الرياضية تمنحه ثقة أكبر وتزيد من فرص تحقيق أهدافه بطريقة آمنة ومستدامة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على أهم الخطوات التي ينبغي مراعاتها قبل البدء في ممارسة الرياضة، ونتعرف على دور معرفة الحالة الصحية وأهمية التواصل مع المدرب، وكيف يمكن أن تسهم البداية الصحية في بناء رحلة رياضية ناجحة تستمر أثرها الإيجابية لسنوات. فكونوا معنا.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.

0: البداية الصحية الخطوة التي تحدد نجاح رحلتك الرياضية. يظن كثير من الأشخاص أن أصعب خطوة في ممارسة الرياضة هي اتخاذ قرار البدء، لكن الواقع يشير إلى أن الأصعب من ذلك هو البدء بالطريقة الصحيحة. فكم من شخص بدأ رحلته الرياضية بحماس كبير ثم توقف بعد فترة قصيرة بسبب الإصابة أو شعور بالإجهاد أو لأنه لم يحقق النتائج التي كان يتوقعها. وغالبا ما لا يكون السبب في ذلك هو ممارسة الرياضة نفسها، بل الطريقة التي بدأت بها هذه الرحلة. في هذا السياق يؤكد المختصون أن ممارسة الرياضة ليست قرارا عشوائيا، وأن أسلوب حياة يحتاج إلى تخطيط واستعداد، تماما كما يخطط الإنسان لأي مشروع يسعى إلى نجاحه. فكلما كانت البداية مبنية على أسس صحية، زادت فرص الاستمرار، وأصبح الوصول إلى الأهداف الصحية والبدنية أكثر واقعية وأمانا. من هنا فإن أول ما ينبغي على الشخص التفكير فيه ليس نوع التمرين فقط الذي سيبدأ به، ولا عدد الساعات التي سيقضيها في النادي الرياضي، وإنما معرفة حالته الصحية وقدرته البدنية والأمور التي قد تؤثر في نوعية التمرين المناسب له. فالإصابات السابقة أو العمليات الجراحية أو الأمراض المزمنة أو حتى الانقطاع الطويل من ممارسة الرياضة، كلها لها عوامل تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل وضع أي برنامج تدريبي. من الجوانب المهمة أيضا صديق المستمع أن البداية الصحية لا تهدف فقط إلى تجنب الإصابات، بل تساعد على بناء الثقة بالنفس والشعور بالإطمئنان أثناء ممارسة التمارين، لأن الشخص يكون على دراية بأن ما يقوم به يتناسب مع حالته الصحية وإمكانياته البدنية. هذا الشعور يمنحه دافعا للاستمرار، ويجعل الرياضة جزءا من حياته اليومية لا مجرد تجربة مؤقتة. ولعل من أهم الرسائل التي يحرص المختصون على إيصالها أن النجاح في الرياضة لا يتحقق بالسرعة، وإنما بالاستمرارية، والاستمرارية تبدأ من قرار صحيح وخطوة مدروسة وبداية آمنة. لنتعرف على أهم الخطوات التي ينبغي مراعاتها قبل بدء ممارسة الرياضة، نستمع الآن إلى هذا المقطع الصوتي للمدربة نادية العنزي، الحاصلة على الماجستير في الطب وإصابات الرياضة ودبلوم في علم النفس الرياضية، والتي تتحدث عن أهمية معرفة الحالة الصحية وإبلاغ المدرب بأي إصابات أو عمليات سابقة دون ذلك في بناء رحلة رياضية آمنة ومستدامة.
1: أهلا وسهلا فيكم. نبي نتكلم عن البداية الصحيحة في عالم الرياضة واللايف ستايل الصحي. علشان يكون في شيء واضح ومطمن الواحد يقدر يكمل فيه، أني أنا أعرف أساساً شنو لازم أبلش فيه. يعني أنا إذا كانت عندي إصابات داخل عمليات من قبل، لازم أبلغ فيها المدرب أو النادي اللي أنا راح أكون معه، علشان في حالة وقوع أي إصابة أنا أكون في السيف سايد، أو في حالة وجود أي تمرين صعب يقدر المدرب أنه يتصرف أو يعطيني التمرين البديل. الشيء الثاني، راح تكون في نتائج وايد حلوة تعطيني رؤية واضحة حق مستقبل رياضي سليم. كانت معاكم كوتش نادية العنزي، ماجستير طب وإصابات رياضية ودبلوم علم النفس الرياضي.

0: الصراحة مع المدرب أول خطوة نحو تدريب آمن.
1: قد يرى البعض أن الإفصاح عن الإصابات السابقة أو المشكلات الصحية عند التسجيل في نادي رياضي مجرد إجراء روتيني، بينما في الحقيقة يعد من أهم الخطوات التي تساعد على حماية المتدرب وتمكن المدرب من إعداد برنامج تدريبي يتناسب مع حالته الصحية وقدراته البدنية. وفي هذا السياق فإن معرفة التاريخ الصحي للشخص بما يشمل الإصابات السابقة أو العمليات الجراحية أو الأمراض المزمنة أو الأدوية التي يتناولها بانتظام تساعد المدرب على اختيار التمارين المناسبة وتحديد شدتها وتجنب أي مجهود قد يشكل خطراً على سلامته. ومن هنا قد يؤدي عدم إبلاغ المدرب بهذه المعلومات إلى اختيار تمارين لا تتناسب مع الحالة الصحية، مما يزيد من احتمالية التعرض للإصابة أو عودة إصابة سابقة، في حين أن معرفة هذه التفاصيل منذ البداية تتيح تعديل البرنامج التدريبي لما يحقق الفائدة ويحافظ على سلامة المتدرب. ومن الجوانب المهمة أيضا أن العلاقة بين المدرب والمتدرب تقوم على الثقة والتعاون، فكلما كان المتدرب صريحا في عرض حالته الصحية استطاع المدرب متابعته بصورة أفضل وإجراء التعديلات اللازمة كلما تطور مستواه أو ظهرت احتياجات جديدة. ولذلك فإن إبلاغ المدرب بالحالة الصحية ليس إجراء شكليا بل خطوة وقائية تساعد على بناء رحلة رياضية آمنة وتزيد من فرص تحقيق الأهداف دون تعريض الصحة للخطر.
2: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

0: ليس كل نشاط رياضي يناسب الجميع.
1: قد يعتقد البعض أن النجاح في ممارسة الرياضة يبدأ باختيار أكثر التمارين انتشاراً أو بتقليد ما يقوم به الآخرون داخل النادي الرياضي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن المختصين يؤكدون أن اختيار النشاط الرياضي المناسب يجب أن يعتمد على احتياجات كل شخص وليس على ما يناسب غيره. وفي هذا السياق تختلف احتياجات الأفراد باختلاف أعمارهم وحالاتهم الصحية ومستوى لياقتهم البدنية، بل وحتى الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها. فالشخص الذي يرغب في تحسين صحته العامة قد يحتاج إلى برنامج يختلف عن شخص يهدف إلى زيادة الكتلة العضلية أو إنقاص الوزن أو تحسين لياقته استعداداً لممارسة رياضة معينة. ولهذا فإن معرفة الهدف منذ البداية تساعد على اختيار التمارين المناسبة ووضع خطة تدريبية واقعية يمكن الالتزام بها. ومن هنا فإن مستوى اللياقة البدنية يعد عاملا مهما في تحديد نوع وشدة التمارين. فالمبتدئ الذي لم يمارس الرياضة منذ سنوات لا يمكن أن يبدأ بالبرنامج نفسه الذي يتبعه شخص يمارس التمارين بانتظام، فالجسم يحتاج إلى الوقت حتى يتأقلم مع المجهود البدني، وأي زيادة مفاجئة في شدة التمارين قد تؤدي إلى الإرهاق أو الإصابة بدلاً من تحقيق الفائدة المرجوة. ومن الجوانب المهمة أيضاً أن اختيار النشاط الرياضي ينبغي أن يراعي الحالة الصحية للشخص، فبعض من يعانون من مشكلات في الركبتين أو المفاصل قد تكون السباحة أو ركوب الدراجة أكثر ملائمة لهم من الأنشطة التي تتطلب القفز أو الجري لمسافات طويلة. كما أن الأشخاص المصابين ببعض الأمراض المزمنة قد يحتاجون إلى برامج تدريبية خاصة تنفذ تحت إشراف مختصين لضمان تحقيق الفائدة مع المحافظة على سلامتهم. ولعل من الأخطاء الشائعة أن يبدأ الشخص بممارسة تمارين شاهدها في مقطع قصير على وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يعلم إن كانت مناسبة لعمره أو حالته الصحية أو مستوى لياقته. فما يناسب شخصاً قد لا يناسب آخر، والنتائج التي يحققها الآخرون لا تعني بالضرورة أن الطريق نفسه سيكون مناسباً للجميع. ولذلك فإن اختيار الرياضة المناسبة ليس قراراً يبنى على الحماس أو التقليد، بل على معرفة احتياجات الجسم وتحديد الهدف والاستفادة من توجيهات المختصين. وعندما يبدأ الإنسان بالنشاط الذي يناسبه تكون فرص الاستمرار أكبر، ويصبح الطريق نحو تحقيق أهدافه أكثر أماناً ووضوحاً.
2: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: كيف تحمي نفسك من الإصابات الرياضية؟
1: تعد الإصابات الرياضية من أكثر الأسباب التي تدفع البعض إلى التوقف عن ممارسة الرياضة، إلا أن كثيرا منها يمكن الوقاية منه باتباع عدد من الإرشادات الأساسية قبل وأثناء ممارسة التمارين. وفي هذا السياق يأتي الإحماء في مقدمة الخطوات المهمة، لأنه يساعد على تهيئة العضلات والمفاصل للحركة، ويقلل من احتمالية الشد العضلي أو التمزقات. كما أن أداء التمارين بالطريقة الصحيحة واستخدام الأوزان المناسبة يسهمان في تحقيق الفائدة المرجوة ويحدان من خطر الإصابة. من هنا صديق المستمع، لا تقتصر الوقاية على التمرين نفسه، بل تشمل أيضا ارتداء الحذاء المناسب وشرب كميات كافية من الماء والاهتمام بالتغذية المتوازنة والحصول على قسط كاف من النوم، فكلها عوامل تساعد الجسم على تحمل المجهود البدني بصورة أفضل. من الجوانب المهمة أيضا أن التدرج في زيادة شدة التمارين ومنح الجسم الوقت الكافي للراحة والتعافي يساعدان العضلات والأربطة على التكيف مع المجهود ويقللان من احتمالية الإجهاد أو الإصابة. ولذلك فإن ممارسة الرياضة بأمان لا تعتمد على عامل واحد، بل على مجموعة من العادات الصحية التي تبدأ بالإحماء وتمر بالأداء الصحيح وتنتهي بالاستماع إلى إشارات الجسم وعدم تجاهلها.
2: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطاً وحيوية.

0: هل تعلم؟
1: هل تعلم أن كثيرا من الإصابات الرياضية التي تحدث للمبتدئين لا تكون بسبب صعوبة التمارين، وإنما بسبب أخطاء بسيطة يمكن تجنبها؟ فدراسات تشير إلى أن التسرع في زيادة شدة التدريب وإهمال الإحماء وأداء التمارين بطريقة غير صحيحة تعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الإصابات خلال الأسابيع الأولى من ممارسة الرياضة. وفي هذا السياق يؤكد المختصون أن الجسم يحتاج إلى وقت حتى يتكيف مع أي مجهود بدني جديد. فعندما يبدأ الشخص بممارسة الرياضة تتعرض العضلات والأوتار والأربطة لضغط لم تعتد عليه من قبل، ولذلك فإن التدرج في زيادة مدة التمارين أو شدتها يمنح الجسم فرصة للتكيف ويقلل من احتمالية التعرض للإجهاد أو الإصابات. ومن الجوانب المهمة أيضاً أن تجاهل الألم ليس دليلاً على قوة التحمل كما يعتقد البعض، فالجسم يرسل إشارات مختلفة لتنبيه الإنسان عند وجود مشكلة تستدعي الانتباه. وهناك فرق بين الشعور الطبيعي بإجهاد العضلات بعد التمرين وبين الألم الحاد أو المفاجئ الذي يزداد مع الحركة أو يصاحبه تورم أو فقدان في القدرة على استخدام المفصل، وهي علامات تستوجب التوقف عن التمرين أو استشارة المختصين. ومن هنا فإن الالتزام بتعليمات المدرب والحرص على أداء التمارين بالطريقة الصحيحة وإعطاء الجسم الوقت الكافي للتعافي لا يقل أهمية عن ممارسة التمارين نفسها، فالهدف ليس ممارسة أكبر عدد من التمارين في وقت قصير، بل بناء جسم قوي وقادر على الاستمرار في ممارسة الرياضة لسنوات دون التعرض لإصابات تعيق هذه الرحلة. ولذلك فإن البداية الواعية والالتزام بالتدرج والاستماع إلى إشارات الجسم تعد من أهم عوامل الوقاية، وتمنح الإنسان فرصة للاستمتاع بالرياضة وتحقيق فوائدها الصحية بأمان وثقة.
0: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.

0: العقل قبل العضلات، الاستعداد النفسي يصنع الفرق.
1: قد يعتقد البعض أن النجاح في ممارسة الرياضة يعتمد على قوة العضلات أو اللياقة البدنية فقط، بينما يؤكد المختصون أن الجانب النفسي لا يقل أهمية عن الجانب البدني، بل قد يكون هو العامل الذي يحدد ما إذا كان الشخص سيستمر في رحلته الرياضية أو سيتوقف بعد فترة قصيرة. في هذا السياق يبدأ كثير من الأشخاص ممارسة الرياضة وهم يضعون توقعات مرتفعة جداً، فينتظرون تغير واضحا في الوزن أو شكل الجسم خلال أيام أو أسابيع قليلة، وعندما لا تتحقق هذه التوقعات بالسرعة التي رسموها في أذهانهم يشعرون بالإحباط ويظنون أن جهودهم لم تحقق أي نتيجة، رغم أن الجسم قد يكون بدأ بالفعل في اكتساب اللياقة وتحسين وظائفه الداخلية، وهي تغييرات تحتاج إلى وقت حتى تظهر آثارها بشكل واضح. من هنا فإن وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق يساعد على تعزيز الشعور بالإنجاز ويمنح الإنسان دافعا للاستمرار. فقد يكون الهدف في البداية هو الالتزام بممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع، أو المشي لمدة 30 دقيقة يوميا، أو تحسين القدرة على أداء تمرين معين. ومع تحقيق هذه الأهداف الصغيرة تنمو الثقة بالنفس ويصبح الانتقال إلى أهداف أكبر وأكثر سهولة. من الجوانب المهمة أيضاً أن مقارنة النفس بالآخرين قد تكون من أكثر الأمور التي تؤثر سلباً في الدافعية، فلكل إنسان ظروفه الصحية وعمره ومستوى لياقته وتاريخه مع الرياضة، ولذلك فإن مقارنة البداية بشخص يمارس الرياضة منذ سنوات ليس مقارنة عادلة، وقد تؤدي إلى الإحباط أكثر من كونها مصدراً للتحفيز. ولعل من الرسائل المهمة في علم النفس الرياضية أن التوقف المؤقت لا يعني الفشل، فقد تمنع ظروف العمل أو السفر أو المرض أو الالتزامات الأسرية الشخص من ممارسة الرياضة لفترة، لكن النجاح الحقيقي يكمن في القدرة على العودة من جديد وعدم السماح لهذا الانقطاع بأن يتحول إلى نهاية الرحلة الرياضية. فكل يوم يعود فيه الإنسان إلى ممارسة الرياضة هو خطوة جديدة نحو تحقيق أهدافه، ولذلك فإن الرحلة الرياضية الناجحة لا تبنى على الحماس وحده، وإنما على الصبر والواقعية والاستمرارية والإيمان بأن كل خطوة مهما بدأت صغيرة تقرب الإنسان من حياة أكثر صحة ونشاط.
2: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

0: المدرب شريك في نجاح رحلتك الرياضية.
1: عندما يبدأ الإنسان في ممارسة الرياضة قد يظن أن دور المدرب يقتصر على شرح التمارين، بينما يمتد دوره إلى إعداد برنامج تدريبي يتناسب مع الحالة الصحية ومستوى اللياقة والأهداف التي يسعى إليها المتدرب. وفي هذا السياق يبدأ المدرب بالتعرف على احتياجات المتدرب، سواء كان هدفه تحسين اللياقة أو إنقاص الوزن أو زيادة القوة العضلية أو العودة إلى ممارسة الرياضة بعد إصابة، ثم يضع برنامج يتدرج في شدته بما يتناسب مع قدراته. ومن هنا يحرص المدرب على متابعة أداء التمارين وتصحيح الأخطاء وتعديل البرنامج كلما تطور مستوى المتدرب أو تغيرت احتياجاته، بما يساعد على تحقيق أفضل النتائج مع المحافظة على السلامة. ومن الجوانب المهمة أيضا أن نجاح العلاقة بين المدرب والمتدرب يعتمد على التواصل المستمر، فالتزام المتدرب بالتعليمات وإبلاغ المدرب بأي ألم أو تغير في حالته الصحية يساعدان على تفادي المشكلات وضمان سير البرنامج بصورة آمنة. ولذلك فإن اختيار مدرب مؤهل والتعاون معه والالتزام بإرشاداته يسهم في بناء رحلة رياضية أكثر أماناً ويزيد من فرص الاستمرار وتحقيق الأهداف الصحية والبدنية.
0: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: البداية الصحيحة استثمار في صحتك ومستقبلك.
1: قد تكون الخطوة الأولى في ممارسة الرياضة بسيطة، لكنها في الحقيقة تمثل قراراً قد ينعكس أثره على صحة الإنسان لسنوات طويلة. فكل عادة صحية يحرص الإنسان على اكتسابها اليوم قد تكون سبباً في تحسين جودة حياته مستقبلاً والوقاية من كثير من المشكلات الصحية التي قد تظهر مع التقدم في العمر. في هذا السياق لا ينبغي النظر إلى الرياضة على أنها وسيلة مؤقتة لإنقاص الوزن أو الوصول إلى مظهر معين، بل هي أسلوب حياة يهدف إلى المحافظة على صحة الجسم والعقل معا. فالانتظام في النشاط البدني يسهم في تحسين كفاءة القلب والرئتين وتقوية العضلات والعظام، والمحافظة على مرونة المفاصل كما يساعد على تحسين في المزاج وتقليل التوتر ورفع مستوى النشاط والحيوية في الحياة اليومية. من هنا فإن البداية الصحية لا تعني أن يمارس الإنسان التمارين الشاقة منذ اليوم الأول، وإنما أن يعرف إمكانياته ويضع أهدافاً واقعية ويتدرج في التدريب ويحرص على الاستمرار. فالنجاح في الرياضة لا يقاس بما ينجزه الشخص في أسبوع أو شهر، وإنما بقدرته على تحويل النشاط البدني إلى عادة ثابتة يلتزم بها مهما تغيرت ظروفه. ومن الجوانب المهمة أيضاً أن الاهتمام بالصحة لا يبدأ بعد ظهور المشكلة، بل قبل ذلك بكثير. فاختيار نمط حياة نشط والالتزام بالحركة اليومية والمتابعة مع المختصين عند الحاجة كلها خطوات نحو تعزيز الوقاية، وتقلل من احتمالية التعرض للإصابة أو الأمراض المرتبطة بقلة النشاط البدني. ولعل أجمل ما في الرياضة أنها لا تشترط عمراً معيناً للبدء ولا مستوى محدد من اللياقة، فكل شخص يستطيع أن يبدأ من النقطة التي تناسبه ثم يتطور تدريجياً وفق قدراته وإمكانياته. والأهم من سرعة الوصول إلى الهدف هو أن تكون الرحلة آمنة ومتوازنة وقابلة للاستمرار. لذلك فإن البداية الصحية ليست مجرد خطوة أولى، بل هي استثمار حقيقي في صحة الإنسان وجودة حياته ومستقبله. وكل قرار واع يتخذه الإنسان اليوم قد يكون سبباً في حياة أكثر نشاط وأكثر قدرة على العطاء وأكثر استمتاعاً بتفاصيل الحياة.
2: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.

0: وهكذا مستمعين الكرام نصل إلى ختام حلقتنا التي تحدثنا فيها عن البداية الصحيحة لممارسة الرياضة وتعرفنا على أهمية الاستعداد قبل
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: الرابعة عصرا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن تعاملها مع طائرة مسيرة معادية شرق المملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المحادثات مع إيران مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المفاوضات. جيش الاحتلال يشن هجماته على عدة مناطق في محافظة النبطية جنوب لبنان. مصادر دبلوماسية أمريكية تتحدث عن استئناف محادثات روما بين لبنان وإسرائيل مطلع أغسطس. وفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء. استشهاد 3 فلسطينيين في غارات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن حملة اقتحامات وهدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة. أوكرانيا تعلن عن سقوط قتلى وجرحى على خط المواجهة شرق أوكرانيا جراء هجمات روسية. زلزال بقوة 7.1 يضرب جنوب غرب اليابان وتحذيرات من تسونامي. انتهى الموجز وإلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ قد تمشي في شارع مزدحم ثم تلمح شخصاً تعرفه من بين مئات الوجوه خلال لحظة واحدة. كيف يستطيع الدماغ القيام بهذه المهمة بهذه السرعة؟ وهل الوجه بالنسبة للدماغ يختلف عن أي شيء آخر يا جهينة؟
1: نعم، فالوجه يحتل مكانة خاصة جدا داخل الدماغ، وتشير أبحاث علم الأعصاب إلى أن الإنسان لا يرى الوجه باعتباره عينين وأنفا وفما منفصلين، بل يتعامل معه كوحدة متكاملة لها نمط مميز. ولهذا يستطيع الإنسان التعرف على صديق أو قريب خلال أجزاء من الثانية، حتى لو تغيرت ملابسه أو تسريحة شعره أو تقدمت به السن.
2: هل توجد منطقة في الدماغ مسؤولة عن ذلك تحديدا؟
1: بالفعل، فقد اكتشف علماء الأعصاب منطقة متخصصة تعرف باسم المنطقة المغزلية للوجوه، تقع في الفص الصدغي، وتعمل بصورة أساسية على تحليل الوجوه وتمييزها. ومن أبرز الباحثين في هذا المجال البروفيسورة نانسي كانشير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، التي أثبتت من خلال دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن هذه المنطقة تنشط بقوة عند رؤية الوجوه أكثر من أي أجسام أخرى. وقد غير هذا الاكتشاف فهم العلماء لكيفية تنظيم الدماغ للوظائف البصرية.
2: هل يستطيع الدماغ التعرف على الوجه حتى لو رآه من زاوية مختلفة؟
1: نعم، وهذه إحدى قدراته المذهلة.
2: كيف ذلك؟
1: الدماغ لا يقارن صورة الوجه كما تقارنها الكاميرا، بل يحلل العلاقات بين ملامحه، مثل المسافة بين العينين وشكل الفك وانحناء الحاجبين، ثم يقارنها بالوجوه المخزنة في الذاكرة. ولهذا تستطيع التعرف على صديق حتى لو كان يرتدي نظارة جديدة أو أطلق لحيته أو غير لون شعره. وقد أظهرت دراسة من جامعة يورك في المملكة المتحدة أن الدماغ يستطيع التعرف على الوجه المألوف خلال نحو 250 إلى 400 ملي ثانية فقط، أي أقل من نصف ثانية.
2: هل يولد الإنسان بهذه القدرة يا جهينة؟
1: تشير الدراسات إلى أن الرضع يبدون اهتماماً بالوجوه منذ الأيام الأولى بعد الولادة. وفي أبحاث أجرتها جامعة لندن، وجد الباحثون أن الأطفال حديثي الولادة يوجهون أنظارهم نحو الوجوه أكثر من الأشكال الأخرى، وما يشير إلى أن الدماغ مهيئ منذ البداية للاهتمام بالوجوه. ومع مرور الوقت تتطور هذه القدرة من خلال الخبرة اليومية والتفاعل الاجتماعي.
2: ولكن أحيانا يا جهينة نرى شخصا ونشعر أننا نعرفه، ثم نكتشف أننا أخطأنا، فلماذا؟
1: لأن الدماغ يعمل بسرعة كبيرة ويعتمد على الاحتمالات.
2: لم أفهم.
1: عندما يرى ملامح تشبه شخصا يعرفه، يكون توقعا أوليا قبل أن يكمل تحليل جميع التفاصيل، ولهذا قد يلوح الإنسان لشخص من بعيد ثم يكتشف بعد اقترابه أنه شخص آخر يشبهه. أوضحت دراسة من جامعة غلاسكو أن الدماغ يعطي في البداية أهمية أكبر لشكل الوجه العام وطريقة الحركة، ثم يبدأ بعد ذلك بتحليل التفاصيل الدقيقة لتأكيد الهوية.
2: هل توجد حالات يفقد فيها الإنسان هذه القدرة يا جهينة؟
1: نعم، وتعرف هذه الحالة باسم عمى الوجوه، وهي اضطراب عصبي يجعل الشخص غير قادر على التعرف على الوجوه المألوفة لديه رغم أن بصره يكون طبيعيا. وقد تصيب هذه الحالة بعض الأشخاص منذ الولادة أو تظهر بعد إصابة في الدماغ. وتشير تقديرات لباحثين من كلية لندن الجامعية إلى أن ما يقارب 2% من السكان قد يعانون درجات متفاوتة من هذا الاضطراب، ولهذا يعتمد بعض المصابين على الصوت أو طريقة المشي أو الملابس للتعرف على الأشخاص.
2: هل استفادت التكنولوجيا من هذه الدراسات؟
1: بشكل كبير، فأنظمة التعرف على الوجوه المستخدمة اليوم في بعض الهواتف والمطارات استلهمت كثيراً من مبادئ عمل الدماغ، لكنها تعتمد على خوارزميات تحلل عشرات أو مئات النقاط المميزة في الوجه. كما تعمل فرق بحثية من جامعة ستانفورد وجامعة تورنتو على تطوير تقنيات تجعل أنظمة التعرف أكثر دقة وأقل تأثراً بتغير الإضاءة أو زوايا التصوير.
2: إذن الوجه بالنسبة إلى الدماغ ليس مجرد الصورة، بل بطاقة هوية معقدة يستطيع قراءتها في لحظات.
1: صحيح، ويمكن القول إن التعرف على الوجوه من أعقد العمليات التي يؤديها الدماغ يومياً، ورغم أنها تستغرق أقل من ثانية فإنها تعتمد على ملايين الخلايا العصبية التي تعمل بتناغم مذهل، وهو ما يجعل الإنسان قادراً على تمييز أحبائه وسط آلاف الأشخاص دون أن يشعر بكل هذه العمليات المعقدة.

0: التثاؤب من أكثر السلوكيات غرابة، والأغرب منه أنه ينتقل من شخص إلى آخر، فكثير من الناس يتثاءبون بمجرد رؤية شخص آخر يتثاءب، أو حتى عند سماع الحديث عنه. يا جهيدة،
1: هذا صحيح.
0: لماذا يحدث ذلك؟ وهل توصل العلماء إلى تفسير واضح لهذه الظاهرة؟
2: يعد التثاؤب من الظواهر التي ما زالت تثير اهتمام علماء الأعصاب وعلماء النفس، ورغم أن الإنسان يتثاءب آلاف المرات خلال حياته، فإن العلماء ما زالوا يناقشون الوظيفة الدقيقة لهذه العملية. وفي الماضي كان الاعتقاد الشائع أن التثاؤب يهدف إلى زيادة كمية الأكسجين في الدم، لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن هذه الفكرة لا تفسر جميع الحالات. اليوم تميل مجموعة كبيرة من الباحثين إلى أن التثاؤب يساعد في تنظيم حرارة الدماغ والمحافظة على كفاءته، إضافة إلى دوره في الانتقال بين حالات اليقظة والنعاس.
0: هل هناك دراسة

0: علاقة التثاؤب بدرجة حرارة الدماغ، وأظهرت النتائج أن التثاؤب قد يساهم في تبريد الدماغ بدرجة بسيطة، وهو ما يساعد على تحسين كفاءة عمل الخلايا العصبية. كما أجرت فرق من جامعة فيينا وجامعة بيزا أبحاثا قارنت بين معدلات التثاؤب في بيئات مختلفة، ولاحظت أن الظاهرة تقل عندما تكون الظروف البيئية غير مناسبة لتحقيق هذا التأثير، مما دعم هذه الفرضية، وإن كانت لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات.
1: لكن لماذا ينتقل التثاؤب من شخص إلى آخر؟
0: هذا هو الجانب الأكثر إثارة، فقد بيّنت دراسات من جامعة نوتنغهام البريطانية أن رؤية شخص يتثاءب تنشط مناطق في الدماغ مرتبطة بالتقليد اللا إرادي. كما أظهرت أبحاث باستخدام التحفيز المغناطيسي للدماغ أن بعض الأشخاص يكونون أكثر قابلية للتثاؤب المعدي من غيرهم، ويرتبط ذلك بدرجة استجابة القشرة الحركية في الدماغ. وفي دراسة نشرت في العام 2025 وجد باحثون أن التثاؤب المعدي يظهر بدرجة أكبر بين الأشخاص الذين تجمعهم علاقات اجتماعية قوية مقارنة بالغرباء، وهو ما يشير إلى احتمال ارتباطه بالتفاعل الاجتماعي.
1: ولكن هل يحدث ذلك عندنا نحن البشر فقط أو عند الحيوانات أيضا؟
0: نعم يا سيدتي، حتى الحيوانات، فقد رصد العلماء هذه الظاهرة لدى الشمبانزي والكلاب والذئاب وبعض الرئيسيات. وأظهرت دراسة أجرتها جامعة طوكيو أن الكلاب قد تتثاءب استجابة لتثاؤب أصحابها أكثر من استجابتها لتثاؤب أشخاص غرباء، وهو ما أثار اهتمام الباحثين بالعلاقة بين التثاؤب والتواصل الاجتماعي.
1: هل جميع الناس يتثاءبون بالدرجة نفسها؟
0: لا، فهناك اختلافات فردية واضحة.
1: كيف؟
0: تشير دراسات إلى أن الأطفال الصغار لا يظهر لديهم التثاؤب المعدي إلا بعد سنوات من العمر، وهو ما يدعم فكرة ارتباطه بتطور الدماغ والمهارات الاجتماعية. ويقدر الباحثون أن الإنسان يتثاءب في المتوسط بين 25 مرة يوميا، ويزداد ذلك عند الشعور بالنعاس أو الإرهاق أو أثناء الانتقال بين النشاط والراحة.
1: إذن التثاؤب ليس مجرد علامة على النعاس.
0: صحيح، بل هو سلوك بيولوجي معقد يجمع بين علم الأعصاب وعلم النفس والسلوك الاجتماعي، وما زال العلماء يكتشفون جوانب جديدة منه حتى اليوم.

0: يستيقظ بعض الناس أحياناً وهم مقتنعون أن ما رأوه في المنام قد حدث بالفعل، ثم يكتشفون بعد دقائق من الاستيعاب أنه كان مجرد حلم. فكيف يستطيع الدماغ أن يصنع عالماً يبدو حقيقياً إلى هذه الدرجة يا جهينة؟
1: يعد الحلم من أكثر الظواهر التي ما زالت تحير علماء الأعصاب، فخلال النوم وخصوصاً في مرحلة تعرف باسم حركة العين السريعة، يصبح الدماغ نشطاً بصورة كبيرة رغم أن الجسم يكون في حالة استرخاء شبه كاملة. وتشير دراسات إلى أن الإنسان يقضي ما بين 20 و25% من نومه في هذه المرحلة، أي ما يقارب ساعتين كل ليلة إذا نام 8 ساعات. ومن أبرز الباحثين في هذا المجال عالم الأعصاب الأمريكي ماثيو ووكر من جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

0: الذي أوضح أن الدماغ أثناء الأحلام يعيد تنظيم الذكريات والمشاعر ويعالج كثيرا من المعلومات التي اكتسبها الإنسان خلال اليوم.
1: ولكن السؤال، لماذا تبدو هذه الأحلام واقعية جدا؟
0: لأن المناطق المسؤولة عن الرؤية والخيال والعاطفة تكون نشطة بقوة أثناء الحلم، في حين ينخفض نشاط أجزاء من الفص الجبهي المسؤولة عن التفكير المنطقي والنقدي. ولهذا قد يرى الإنسان نفسه يطير أو يتحدث مع أشخاص رحلوا منذ سنوات، ويقتنع تماما بأن ما يحدث طبيعي لأنه لا يستخدم التفكير النقدي المعتاد أثناء اليقظة. وقد بيّنت دراسة من جامعة هارفارد باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن نشاط اللوزة الدماغية، وهي المنطقة المرتبطة بالمشاعر، يزداد أثناء الأحلام، وهو ما يفسر شدة الانفعالات التي يشعر بها الإنسان في المنام.
1: هل الجميع، جميع الناس يحلمون كل ليلة يا جهينة؟
0: نعم، وهذا ما تؤكده الدراسات، فمعظم الناس يحلمون عدة مرات كل ليلة، لكنهم لا يتذكرون إلا عددا قليلا من هذه الأحلام. وأظهرت أبحاث من جامعة مونتريال أن الشخص قد يرى بين 4 و6 أحلام في الليلة الواحدة، لكن الدماغ ينسى معظمها خلال دقائق من الاستيقاظ إذا لم ينتبه إليها.
1: هل يمكنني أن أسأل سؤالا متداولا شعبيا قليلا؟
0: تفضلي يا سيدتي.
1: هل يمكن للأحلام أن تساعد في حل المشكلات أحيانا؟
0: هذا سؤال جيد.
1: تفضل يا جهينة. شكرا.
0: هناك شواهد علمية على ذلك، فقد أظهرت دراسة من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن النوم، وخاصة مرحلة حركة العين السريعة، قد يساعد الدماغ على إيجاد روابط جديدة بين المعلومات، وما قد يحسن القدرة على التفكير الإبداعي. ويروى أن الكيميائي الألماني فريدريتش كوكولي توصل إلى فكرة البنية الحلقية لجزيء البنزين بعد حلم شهير رأى فيه أفعى تلتف حول نفسها، وهي قصة كثيرا ما تذكرنا في تاريخ العلوم، وأن بعض تفاصيلها محل نقاش بين المؤرخين. كنتم مع أخبار جهينة.

0: لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاد.

رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف قادت الأدلة المفتش غانيما إلى الأنفاق القديمة تحت باريس، لكنه لم يجد سوى رسالة جديدة من أرسين لوبين، بينما بقيت القلادة الإمبراطورية بعيدة عن أيدي الشرطة. ومع كل خطوة كان اللص النبيل يثبت أن المعركة بينه وبين غانيما لم تكن مجرد مطاردة، بل مباراة عقول لا يحسمها إلا الخطأ الأخير.

0: قضيت الليلة كله أعيد قراءة رسائل لوبين، ولاحظت شيئا لم ألتفت إليه من قبل. الرجل لا يكتب كلمة عبثا ولا يترك دليلا بلا غاية. كل رسالة كانت تحمل تلميحا إلى المكان التالي، لكنها في الوقت نفسه كانت تخفي حقيقة أكبر. لقد انشغلنا بالمطاردة بينما كان هو يريدنا أن نغفل عن السؤال الأهم: لماذا سرق القلادة أصلا؟
1: وأنا راجعت قائمة الضيوف مرة أخرى، ثم قارنتها بالأماكن التي ظهر فيها لوبين بعد السرقة، فاكتشفت أن هناك رجلا واحدا كان حاضرا في كل محطة من محطات القضية، لكنه لم يلفت انتباهنا لأنه لم يرتكب أي تصرف يثير الشك. ربما لم يكن شريكا، لكنه بالتأكيد جزء من الخطة.
2: إذا كنتم تملكون خيطا جديدا فلا تؤخروه، لقد أصبحت القضية حديث المجتمع كله، والكل ينتظر معرفة من ينتصر، الشرطة أم لوبين. أما أنا فلا يعنيني إلا أن أستعيد القلادة قبل أن تضيع إلى الأبد.
0: هذه المرة لن أتحرك خلف رسالة، بل سأجبر لوبين على المجيء إلي بنفسه.

0: أخيراً أخيراً يا موريس، بدأ جاني ما يفكر بالطريقة الصحيحة، وهذا ما كنت أتمناه منذ البداية. المطاردة تصبح مملة جداً عندما يكون خصمك أبطأ منك كثيراً، أما الآن فقد أصبحت المباراة تستحق الاستمرار حتى لحظتها الأخيرة.
1: لا أفهم سبب بقائك في باريس حتى الآن، كل شيء انتهى تقريبا وكان بإمكانك الرحيل منذ أيام طويلة. لماذا تصر على مواجهة المفتش مرة أخيرة؟
0: لأن النهاية هي التي تبقى في ذاكرة الناس. إذا اختفيت الآن يا موريس فسيتذكر الجميع السرقة فقط، أما إذا أنهيت القضية بالطريقة التي أريدها فسيتذكرون أن أرسل لوبين لم يهرب يوما، بل غادر المسرح بعد أن أنهى عرضه الأخير.
1: وهل ستعيد القلادة؟
0: سأعيدها، ولكن في اللحظة التي أختارها أنا، لا في اللحظة التي ينتظرها غانيما.

0: وفي صباح اليوم التالي أعلنت الصحف أن القلادة الإمبراطورية ستعرض مرة أخرى داخل القصر نفسه بعد أن تمكنت الشرطة من استعادتها سراً. كان الخبر مفاجأة للجميع، لكنه في الحقيقة لم يكن سوى خطة وضعها المفتش جانيما لاستدراج أرسين لوبين.
1: سيد المفتش، انتشرت الأخبار في كل باريس كما طلبت، والناس يعتقدون أن القلادة عادت بالفعل إلى مكانها. حتى الصحفيون بدأوا يتوافدون إلى القصر.
2: أما رجالنا فقد انتشروا بملابس مدنية داخل الغاعات وعلى الأسطح وفي الحدائق وحتى بين الخدم. إذا حضر لوبين الليلة فلن يجد منفذا واحدا يستطيع الهرب منه.
3: لا تثق في كثرة الرجال، لوبين لا يخاف من الحشود بل يستغلها. راقبوا الوجوه الهادئة أكثر من الوجوه المرتبكة، فهو لا يسمح للخوف أن يظهر عليه مهما اشتد الخطر.
4: هناك ضيوف بدأوا بالدخول وكل شيء يسير بصورة طبيعية، لكنني أشعر أن الليلة لن تنتهي كما يتوقع الجميع.

0: أعترف أن المفتش تعلم الكثير، لقد نصب فخا جيدا لبس به، لكن مشكلته أنه يفترض أنني سأدخل القصر بالطريقة نفسها التي دخلت بها المرة الأولى، وهذا أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه رجل يعرفني.
1: أرجوك أخبرني أنك لا تنوي دخول القصر بنفسك، فكل المخارج مراقبة وحتى الشوارع المحيطة مليئة برجال الشرطة.
0: موريس، ما بك؟ ومن قال إنني سأدخل من الباب؟ هناك طرق كثيرة للوصول إلى الهدف، وبعضها لا يخطر على بال من يقفون يحرسون الأبواب.
1: أخشى أن تكون هذه المغامرة الأخيرة أخطر من كل ما سبقها،
0: بل أجملها، لأن الخصم هذه المرة مستعد، والنصر الحقيقي لا يكون إلا على خصم يقاتل بكل قوته.

0: مرت ساعات كاملة دون أن يحدث شيء، وبدأ بعض رجال الشرطة يظنون أن لوبين أدرك وجود الفخ وقرر الابتعاد، لكن المفتش غانيما بقي واقفاً أمام صندوق العرض وكأنه ينتظر لحظة محددة.
1: أعترف أنني بدأت أشعر بالاطمئنان، يبدو أن لوبين أدرك أنه لن يستطيع خداعكم هذه المرة.
2: لا تتعجل يا سعادة الكونت، عندما يصمت لوبين طويلا فهذا يعني أنه يعمل لا أنه استسلم.
3: سيدي، وصل تقرير من الحراس في السطح يؤكد أنهم لم يشاهدوا أي حركة مريبة، وكذلك جميع المداخل ما زالت تحت السيطرة.
2: إذن بقي مكان واحد فقط لم نفتشه كما ينبغي، بين الضيوف أنفسهم.
4: لحظة، هناك رجل مسن كان يقف إلى جوار صندوق العرض منذ بداية الحفل، لكنه اختفى قبل دقائق ولم ينتبه أحد إلى خروجه.
5: أغلقوا جميع المخارج بسرعة.
4: هل نجحت؟
6: لم أقترب من الصندوق أصلا، ولم تكن هناك حاجة لذلك. كنت أريد فقط أن أنقل رسالة أخيرة إلى غانيما، وقد وصلته كما أردت تماما.
4: والقلادة؟
6: القلادة لم تكن داخل القصر أصلا. النسخة المعروضة يا صديقي مجرد تقليد متقن، صرعته الشرطة لخداعي أنا، وأنا تركتهم يكتشفون بأنفسهم أنني كنت أعرف ذلك منذ البداية.
4: إذن أين الأصلية؟
6: في المكان الذي كان ينبغي أن يبحث فيه منذ اليوم الأول، داخل خزينة الكونت نفسه. لقد سرقتها ثم أعدتها في الليلة التالية بينما كانت الشرطة تبحث عني في كل أنحاء باريس. أما ما طردوه طوال الأيام الماضية فلم يكن سوى وهم صنعته لهم.

0: الآن فهمت كل شيء. لقد أعاد القلادة منذ أيام، لكنه أخفى الحقيقة حتى يظل الجميع يطارد سرقة انتهت بالفعل. لقد انتصر علينا مرة أخرى، ليس لأنه احتفظ بالجوهرة، بل لأنه جعلنا نبحث عنها وهي أمام أعيننا.
1: إذن كانت القلادة في خزنتي طوال هذا الوقت؟ يا للعجب، كنت أفتحها كل يوم ولم يخطر ببالي أن أفحص محتوياتها بدقة.
2: أغلقت الشرطة ملف القلادة الإمبراطورية، أما المفتش جانيما فقد أدرك أن خصمه لم يكن مجرد لص. لتبقى مغامرات أرسن لوبين واحدة من أشهر قصص الغموض والتشويق في الأدب.
3: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

لم تكن نهاية قصة زولت موظف المستشفى الذي يتلذذ بسرقة الجثث من المشرحة والمقابر على موعد مع النهاية باعترافه فقط، بل كان للقصة بقية، البقية التي دخلت مرحلة أكثر تعقيدا، أكثر خوفا، أكثر بشاعة، البقية التي كشفت الأسرار التي لم تخطر على البال أبدا. عالم الشر يصنع نجماً.

0: إلى إعادة بناء كل ما حدث.
1: اعتراف زولت ليس كافيا، أثق بأن للقضية بقية يا سيد روبرت.
2: لدينا أدلة كثيرة حصلنا عليها في منزله، أظنها كافية ووافية،
3: لكننا نحتاج إلى ربطها زمنيا لتكشف لنا الدوافع التي صنعت من زولت مجرما.
0: علينا أيضا معرفة عدد الضحايا، وهل هناك رابط مشترك بينهم؟
4: وهل تعتقد أن العدد كبير يا روبرت؟
0: أكبر مما نتوقع جميعا، أكبر مما نتوقع.
5: هذا مقلق جدا، مخيف.
0: يجب مراجعة سجلات المستشفى بالكامل.
3: لن نترك أي فجوة أو سطر يخص هذه القضية بالذات. لقد صدقت يا جون، ما زال للقضية بقية.

0: لا أستطيع استيعاب ما حدث. ما حدث أمر مرعب للغاية.
1: أشعر بالخوف كلما دخلت المستشفى، أراه في كل مكان.
2: نحن الآن تحت التحقيق أيضا، كلنا مشتبه بنا.
0: وهل سنحاسب يا مايكل؟
2: إذا كان هناك إهمال، نعم، لن ننجو من المساءلة.
1: لكننا لم نسرق الجثث ولم نقم بتسهيل المهمة على زولت، ذلك المجرم الحقير.
3: القانون لا ينظر دائما للنية فقط، النوايا ليست كافية.
0: زولت كان يتصرف بشكل طبيعي، لم يشك فيها أحد،
1: وهذا ما يجعل الأمر مرعبا، مرعبا جدا جدا.
2: التحقيقات ستكشف المزيد من الأسرار.
0: ليس لدي استعداد لمعرفة أسرار جديدة، وتحديدا الأسرار الصادمة.

0: لماذا تكثرون الحديث معي؟ لماذا؟ لماذا؟ قلت لكم بأنني أريد جثثا، أريد جثثا. دعوني أعود إلى منزلي للعيش مع الجثث.
1: زولت، نريد تفاصيل أدق، تفاصيل أدق من كل تفصيلة ذكرتها في التحقيقات السابقة. تكلم، تكلم، لقد كشف الأمر. لا داعي للإخفاء الأسرار أو حتى إنكار الجريمة.
0: أريد جثثا، أريد جثثا، أنا
1: تكلم.
0: أنا
1: أنت ماذا؟ تكلم، تكلم يا زوت. يحق لك التبرير والدفاع عن نفسك، إنه حقك الشرعي. يحق لكل إنسان الدفاع عن نفسه حتى لو كان قاتلا.
0: قلت لك أريد جثثان.
1: أوه،
0: أريد جثثان. هذا كل شيء، هذا كل شيء.
1: نريد تاريخ كل جريمة ارتكبتها. تكلم.
0: أنا لست بحاسب آلي،
1: أنا لست بحاسب آلي، فقط أريد جثثان. لن أتذكر كل جريمة ارتكبتها. حاول، حاول أن تتذكر. لقد قلت لك لا تهتم للوقت.
0: حسنا حسنا حسنا حسنا. لقد بدأت منذ أشهر طويلة، طويلة جدا، ربما تكون بعدد شعر رأسي أو رأسك أنت، أو عدد الأيام في هذه
1: تكلم
0: الحياة.
1: تكلم، تكلم، أذكر المدة.
0: مرات كثيرة، كثيرة، كثيرة جدا يا سيدي.
1: حسنا، هل كنت تختار ضحايا محددين؟
0: لا. لا لا لا لا، ما يتوفر أمامي فقط. لا ثأر بيني وبين الجثث لأختار ضحاياي في شكل محدد.
1: تكلم، تكلم يا زولت، أريد سماع الحقيقة كاملة.
0: لقد قلت لك كل شيء، كل شيء. أين الجثث؟ أين الجثث؟ أين الجثث؟ أين الجثث؟ أين الجثث؟ أين الجثث؟ أين الجثث؟ أين الجثث؟ أين الجثث؟ أين الجثث؟ أين الجثث؟

0: لقد فحصنا المقابر القريبة، المقابر التي ذكرها زولت في التحقيقات،
1: ووجدنا آثار نبش من المؤكد بأنها تعود لزولت.
2: وهل هي حديثة؟
0: بعضها حديث جدا جدا.
3: هذا يطابق أقواله.
1: وهناك بلاغات سابقة عن تخريب
3: لم يتم ربطها سابقا.
2: الآن الصورة أوضح.
0: وكم موقعا؟
1: 3 مواقع حتى هذه اللحظة.
2: استمروا بالبحث، استمروا بالبحث دون توقف.

0: كيف سمح نظام المراقبة بحدوث هذا؟
1: هناك ثغرات واضحة
2: خاصة في المناوبات الليلية.
0: يجب تغيير كل الإجراءات ومعالجة كل الثغرات.
1: هذا يتطلب رقابة شديدة.
2: تركيب كاميرات إضافية تكشف كل زاوية في المستشفى.
0: هذا أقل ما يمكن فعله حتى لا يتكرر ذلك الفعل المرعب الذي أقدم عليه زولت.
1: الثقة اهتزت بالكامل. كل زوايا المستشفى أرى فيها زولت.
0: سنعيد بناء كل شيء. لابد للحياة أن تستمر.
1: الأمر لن يكون سهلا يا دكتورة هيلين. لن يكون سهلا.
0: لكنه ليس مستحيلا يا لورا. ليس مستحيلا.

0: ما هذا الملف الذي بيدك يا جون؟
1: إنه التحليل النفسي الخاص بزولت.
0: وماذا يقول التقرير النفسي؟
1: يعاني من هوس شديد وفقدان التعاطف.
2: وهل كان زولت مدركا لما كان يفعله؟
1: نعم، بشكل كامل، بشكل كامل للغاية.
0: هذا يجعله أخطر مما كنا نتوقع،
1: لأنه كان واعيا بكل شيء
2: ولم يتوقف أبدا،
0: بل استمر، استمر وتطور.
1: هذا نمط متصاعد،
0: يجب أن يعرض زولت على المحكمة بسرعة.
1: يجب أن يعدم الآن، الآن. أنا أعدم، أعطني مسدسك.
3: ومع اكتمال الصورة وصلت القضية إلى مرحلتها الأخيرة، المرحلة الحاسمة، وبعدها يزدل الستار على تلك الجريمة التي ارتكبها زولت في حق الجثث التي قام بسرقتها.
0: الملف جاهز للمحاكمة، كل الأدلة موثقة ضد زولت،
2: والاعتراف واضح لن يكون هناك شك. القضية قوية جدا، وكل تفصيلة فيها صادمة
0: وستثير جدلا كبيرا. أتمنى أن تنتهي بسرعة.
2: الجميع ينتظر الحكم، ولكن لن ننسى ما حدث.
0: هل سينتهي هذا الكابوس يا ترى؟
2: ربما، لكن أثر ذلك الكابوس سيبقى. علينا أن نواجه الحقيقة وأن نتعلم منها أيضا.
3: لقد قامت الشرطة بتوثيق لحظة القبض على زولت وهو في منزله، حتى انتشر ذلك المقطع في برامج التواصل الاجتماعي، فقد سبب جدلا واسعا، تحديدا بعد كشف تفاصيل تلك الجريمة البشعة التي ارتكبها زولت موظف المستشفى.
4: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: الخامسة عصرا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات المتكررة التي صادفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن تعاملها مع طائرة مسيرة معادية شرق المملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المحادثات مع إيران مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المفاوضات. جيش الاحتلال يشن هجماته على عدة مناطق في محافظة النبطية جنوب لبنان. مصادر دبلوماسية أمريكية تتحدث عن استئناف محادثات روما بين لبنان وإسرائيل مطلع أغسطس. وفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء. استشهاد 3 فلسطينيين في غارات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. أوكرانيا تعلن عن سقوط قتلى وجرحى على خط المواجهة شرق أوكرانيا جراء هجمات روسية. زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب غرب اليابان وتحذيرات من تسونامي. انتهى الموجز وإلى اللقاء.
2: دقيقتان بعد الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم شباب اليوم صناع الغد. أفكار تنبض بالإبداع وطموحات لا تعرف المستحيل. شباب آمنوا بقدراتهم فحولوا التحديات إلى فرص والأحلام إلى إنجازات. قصص ملهمة وتجارب واقعية وحوارات تفتح آفاق المستقبل. نقترب من الشباب ونستمع إلى تجاربهم ونكتشف معهم كيف تبدأ خطوات النجاح. شباب اليوم صناع الغد. لأن المستقبل يصنع اليوم، وبأيدي شباب اليوم تكتب ملامح الغد. صناع الغد.
4: بين فكرة ولدت وحلم كبر وإنجاز تحقق تبدأ رحلة النجاح، رحلة يصنعها شباب آمنوا بقدراتهم واختاروا أن يكونوا جزءاً من المستقبل. شباب اليوم صناع الغد.
2: أسعد الله مساكم مستمعين الأفاضل وين ما كنتوا، ومعاكم على الهواء مباشرة في صناع الغد. هذا البرنامج يأتيكم من الآن من الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة على الهواء مباشرة. في كل حلقة وفي كل مرة من برنامج صناع الغد دائما نفاجئكم بأبطال حقيقيين قدموا الكثير والعديد في مجالاتهم المختلفة لهذا الوطن، وإحنا طبعا من خلال هالبرنامج نفخر فيهم ونبين هذه الإنجازات وهذه التحديات أيضا اللي واجهوها بهدف الاستفادة وأيضا تسليط الضوء على هذه الإنجازات. مستمعينا برنامج صناع الغد تقبلوا تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وعمر العيسى. ومن التقديم عبد الرحمن العنزي ومحدثتكم فطيمة الظفيري. المتابعة والتنسيق تحيات سبيشة العربيد. الهندسة الإذاعية هذه تحيات ناصر العنزي. التنفيذ على الهواء سعد البوص. وهذه تحيات مخرج برنامج صناع الغد عبد الله العبيد.

شباب اليوم مو بس أحلام وطموحات، شباب اليوم أفكار ومبادرات وإنجازات تصنع مستقبل أفضل. كل قصة نجاح كبيرة بدأت بخطوة صغيرة، وكل إنجاز بدأ بفكرة آمن فيها صاحبها. آمن بقدراتك وطور مهاراتك وخلك دائما مستعد للفرصة، لأن الغد يصنعه الشباب. شباب اليوم صناع الغد. صناع الغد. صناع الغد.

0: متواصلين معاكم في برنامج صناع الغد، ومثل ما عودناكم في كل حلقة لازم نسلط الضوء ونستضيف شخصية لها إنجاز مو بس حق اليوم وحتى حق الغد وحتى إنجاز للماضي أيضا. اليوم موضوعنا جدا جميل، موضوعنا جدا حنون، وايد حلو هذا الموضوع، وأفخر بشكل كبير أن هذا الموضوع موجود أو هذه المبادرة موجودة في دولة الكويت أو من خلال هذه التكريمات اللي تقوم فيها الجهات المعنية. اليوم نتكلم عن جائزة الأم المثالية، شيء نفتخر فيه وايد، نعرف من خلاله دور الأمهات ومكانة الأم الكبيرة في قلوب أبنائها وأيضا في قلوب أبناء المجتمع، الدور الكبير اللي تلعبه الأم في تربية الأبناء وحتى ممكن الأحفاد. جائزة الأم المثالية في الكويت مبادرة سنوية بارزة تهدف لتكريم الأمهات المتميزات، وطبعا كانت هذه المبادرة أو المبادرة الإنسانية من الراحلة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح لدعم دور الأم في بناء المجتمع، تشمل معايير التقييم في الجوانب الشخصية والثقافية والأخلاقية والأسرية ومدى نجاح الأم في تربية أجيال صالحة تخدم المجتمع. لمعرفة تفاصيل أكثر خلونا نسمع هذا التقرير ونتواصل معاكم في صناع الغد.
1: صناع الغد. الأم كلمة تحمل في داخلها كل معاني العطاء والتضحية والصبر، وهي المدرسة الأولى اللي يتعلم منها الإنسان أول دروس الحياة. وضيفتنا اليوم جسدت هالمعاني على أرض الواقع سواء داخل بيتها أو في مسيرتها التعليمية، هي الأستاذة باسمة سليمان الشطي، معلمة لغة عربية ثم مديرة لمدرسة الفحيحيل حتى تقاعدها عام 2016، وقدمت سنوات طويلة في خدمة التعليم وتربية الأجيال، وفي عام 2015 نالت جائزة الأم المثالية من مجلس الوزراء.

تقديرا لمسيرتها المميزة ودورها الكبير في بناء أسرة ناجحة ومجتمع أفضل. واليوم راح نتعرف على قصة أم استطاعت توازن بين رسالتها التربوية في المدرسة ورسالتها الأكبر داخل بيتها، ونستمع إلى تجربتها الملهمة في صناعة جيل يفتخر بها كما تفخر هي بهم. صناع

0: كن في برنامج صناع الغد، ومثل ما استمعنا إلى هذا التقرير لعنوان حلقتنا لهذا اليوم حول جائزة الأم المثالية، اليوم نستضيف شخصية جدا كريمة وعزيزة، شخصية مكافحة جدا، شخصية استحقت بجدارة الحصول على جائزة الأم المثالية. معانا اليوم في برنامج صناع الغد الأستاذة باسمة سليمان الشطي الحاصلة على جائزة الأم المثالية. حياك الله أستاذة.
1: الله يحييكم وشاكرة هالاستضافة الطيبة، وندلت على شيء يدل على مدى احتوائكم حق هذه التضحيات.
0: الله يحفظك استاذ، احنا سعداء بوجودك معانا، وايد محتاجين ان نسمع مثل هذه المواضيع، خاصة اليوم في ظل التحديات اللي تعاني منها كل الأسر.
1: صحيح.
0: السوشيال ميديا، الحرية الزايدة، أمور كثيرة راح نتناقش فيها خلال هذا الحوار.
1: نعم.
0: الأم المثالية هذه الجائزة بالبداية نتكلم عنها، وهي الجائزة وايد فخورين فيها، وجائزة جدا جميلة.
1: نعم.
0: تسعى لها يمكن كل أم.
1: طبعا.
0: كلمينا عن حصولك على هالجائزة وقصة حصولك عنها.
1: نعم.
0: وشنو تعني لك هالجائزة أستاذة باسمة؟
1: بداية يعني هذه كانت رحلة طويلة في حياتي، ولا كنت يعني أتوقع في يوم من الأيام تذكر هذه التضحيات ويذكر هذا الكفاح. بصراحة الأم المثالية فعلا كانت مرحلة كفاح، مرحلة كان فيها تحدي لكل الظروف بكل أنواعها. طبعا الفضل بعد رب العالمين أني أنا خذيت هاللقب هذا، وطبعا نتيجة كفاحي مع ولدي.
0: نعم.
1: عندي ولدي الكبير جابر الله يحفظه.
0: آمين يا رب.
1: طبعا حرم من نعمة البصر
0: سبحان الله،
1: يعني كفيف، يعني شديد
0: من الولادة،
1: يعني إعاقة دائمة.
0: نعم.
1: منذ الولادة.
0: نعم.
1: طبعا هذا الشيء ما خلاني أستسلم، وهذا قضاء قدر.
0: أكيد.
1: الإنسان
0: صحيح.
1: لازم يتقبل كل شيء يحيط فيه.
0: صحيح.
1: نعم. طبعا ربي لك الحمد، ظليت مع ولدي أعيش معاه حياته. يعني لما نقول دور الأم لازم يكون كبير جدا.
0: صحيح.
1: مجرد ما تستوعب أي مشكلة عند أحد الأبناء لازم هني يبرز دورها.
0: نعم.
1: كوني ذاك الوقت معلمة في بداية حياتي
0: ساعدت هالشيء
1: بالضبط. فقمت أخصص تقريبا يعني ثلاث أرباع وقتي حق جابر من طفولته. كنت أحرص أني أنا أخذه أطلعه أخليه يتعرف على المجتمع،
0: يتعرف على العالم من حوله،
1: على العالم من حوله. لأنه يعني تعود أنه بس يسمع أصواتنا إحنا اللي في البيت. حاولت قدر الإمكان أني أنا أطلعه كل مكان، حتى الجمعية اللي أتقرض فيها ولدي معاي. فكان لما يسمع أصوات غير اللي اعتاد عليها كانت تيله حالة مو طبيعية،
0: لأنه يجهل شنو هذه
1: بالضبط.
0: الأصوات
1: ما يدري هذه شنو الأصوات ولا. فكان فعلا يعاني. ظليت معاه على هذا الموال لما تجاوز هذه المرحلة.
0: نعم.
1: ومع الأسف، مع الأسف أستاذة، إن الناس ما أدري ليش، أو في بعض الأشخاص في المجتمع ينظرون إلى هذه، إلى وجود الإعاقة هذه، كان يعني نظرة شفقة، الله يعينك الله.
0: صحيح.
1: بالعكس.
0: صحيح.
1: أنا سعيدة إن هذا البلاء من رب العالمين لازم أحتويه.
0: نعم.
1: وربي قدرني إني أنا احتويته لما دخل الروضة. هني مرحلة التعليم اللي بدأت، كنت أحرص إني دائما أخليه يتعود على يلمس أي شيء يشوفه،
0: وأنا
1: أيوة. يعني صار عنده اللمس والسمع، تبارك الرحمن قوي، ساعدني إني أنا أعرفه على كل شيء. فكنت أروح دسمان أخذ له الوسائل التعليمية، خلاص أنا مدرسة الصبح في مدرستي وفي البيت مدرسة، حق عيالي حق جابر, حق جابر بالذات.
0: نعم. أستاذة ذكرنا هذه القصة بقصة هيلين كيلر.
1: بالضبط
0: بالضبط. نعم. نفس قصة الأديبة والناشطة الأمريكية هيلين

0: كلر اللي انولدت
1: نعم
0: فاقدة للسمع وفاقدة للبصر في آن واحد،
1: نعم
0: وتعرفت على العالم من خلال اللمس.
1: أيوة
0: يعني يمكن حالة جابر الله يشفيه يا رب أهون إن عنده السمع،
1: نعم
0: لكن هيلين كان عند فاقد السمع وفاقد البصر في آن
1: نعم
0: واحد.
1: لكن الإصرار،
0: الإصرار صحيح
1: الإصرار والعزيمة والتحدي، إن
0: صح.
1: الإنسان لازم يتخطى أي إعاقة عنده.
0: بالفعل
1: اللي ساعدني أيضا الله سبحانه وتعالى، رزقني في بنوتة حلوة، والحين هالبنوتة مهندسة
0: ما شاء الله.
1: فهذه أخته كانت رفيقة دربة
0: داعمة له على طول.
1: داعمة
0: صحيح.
1: لما نطلع لما نروح، يعني صارت معاي إيد ثانية، صار يسمع لها أكثر
0: لأن العمر متقارب.
1: أيوة بالضبط. ففعلا تعبت على هالاثنين وخليت هذه الطفلة اللي هي الحين مهندسة
0: ما شاء الله
1: إنها توقف معاه وقفة قوية جدا. روان يعني تبارك الرحمن فعلا عاشت طفولة أخوها معلمة وهي صغيرة، كانت تعلمه، كانت تنبهه، كانت تلعب معه، تقبلت الوضع اللي هو فيه، فصارت حنونة، وصار بنفس الوقت كثر ما تقدر كانت تعلمه هذا المكان فيه كذا، هذا تعال نلعب، هذه كرة، هذه
0: شالت عنك شوية من الحمل أستاذة باسمة.
1: لأن فعلا من البداية يعني خليت بينهم تقارب، حتى لما نطلع ولا هذا معاي
0: مع بعضنا
1: مسكي إيده، هذا قام يتقبل الشيء، هذا كبروا مع بعض تبارك الرحمن. المشوار كان فعلا في تضحيات كبيرة وفي وايد وايد يعني، بس الإنسان طالما عنده هالأمانة ويخليها الأمانة توقف الوقفة الصح في مواجهة المجتمع،
0: نعم
1: ثقي تماما أستاذة راح تجني الحصاد المثمر.
0: أكيد. أكيد.
1: أنا حتى لما تقاعدت على فكرة، أنا أحب عملي حيل، لما وصلت بفضل رب العالمين مديرة مدرسة أحب عملي، ما كنت أفكر في يوم من الأيام أني أتقاعد،
0: مع أن كان عندك فرصة أنك تتقاعدين على جابر.
1: بالضبط.
0: كان عندك فرصة، لكن أنت هذا دليل أنك تحبين العطاء.
1: نعم.
0: تحبين تعطين من خبرتك ومن حبك وحنانك، مو بس حق جابر، حتى للأبناء في المدرسة.
1: نعم. فاللي خلاني سبحان الله بيني وبين نفسي، يعني كثر ما تعبت على ولدي وطلع من الثانوية العامة
0: ما شاء الله.
1: أدبي تبارك الرحمن النسبة كانت مرتفعة، هني صار عندي إصرار ولدي يدخل الجامعة، ومو أي جامعة، أبي في جامعة الكويت. يعني الأم لما تخطط حق عيالها التخطيط الصحيح
0: صح.
1: لابد أن تشوفه قدامها واقع
0: صحيح.
1: فتبارك الرحمن فرحت بنسبته، وهني اختار كلية الشريعة
0: ما شاء الله.
1: جامعة الكويت
0: ما شاء الله.
1: أنا عيالي الله يحفظهم كلهم جامعة الكويت.
0: إيه.
1: أفتخر إن
0: أكيد.
1: جامعتنا من أرقى الجامعات.
0: إحنا خريجين جامعة
1: وإحنا
0: الكويت.
1: إحنا خريجين جامعة الكويت.
0: انتمائنا لها.
1: صحيح. هذا هو. فتبارك الرحمن هني ما كان متوقع، أو الأسرة كلها ما كانت متوقعة إني بروح أقدم على التقاعد.
0: بعد ما التحق في الجامعة جابر.
1: نعم. خلاص هذه هدية.
0: الحمد لله.
1: كرس حياتي وباجي وقتي حق ولدي، لأن محتاجني أكون معه.
0: أكيد.
1: كون حقق لي هذا الحلم أني ما أشوفها أقل من أخوانه أو أقل من أي أحد.
0: أكيد. ومن حقه التعليم،
1: من
0: يعني.
1: حقه.
0: نعم. نعم.
1: خصوصا أن تبارك الرحمن عنده استعداد
0: للتعليم
1: واستكشاف كل شيء حوله، يعني
0: سبحان الله عنده البصيرة، وهذا
1: نعم.
0: اللي موجودة عند أغلب فاقدي البصر، إن الله يرزقهم يعني نعمة البصيرة.
1: نعم.
0: ونعمة البصيرة هذه نعمة سبحان الله ما تنعطى لأي أحد.
1: صحيح.
0: والدليل إن ما شاء الله جابر قدر إنه هو يخلص الثانوية ومعدل عالي ويلتحق في كلية الشريعة، وكلية الشريعة ما هي سهلة،
1: وتخرج مع مرتبة الشرف
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: يعني هذه بروحها هدية كبيرة عطاني إياها في حياتي. صح أخوانا كلهم متفوقين، لكن تفوق جابر
0: غير.
1: كان غير ما بيهم يزعلون مني إذا سمعوا، بس هم بعد حاسين هالشيء.
0: أكيد.
1: إن جابر
0: صحيح.
1: فعلا إصراره، لما نقول فلنكن عينا للمكفوف.
0: صحيح،
1: كلنا كنا عين جابر،
0: كلنا. كان في ترابط مع الأسرة، تعاون كلكم.
1: أصغر واحد عندي للكبار كلهم كانوا محتوين أخوهم.
0: هذا الجو الأسري هو سر نجاح جابر. نعم. ووصوله لهالمرحلة.
1: نعم.
0: إن شاء الله دائما يعني نتمنى له التوفيق، ونتمنى أنه يوصل لأعلى المراحل يا رب.
1: وصار معلم حاليا في مدرسة النور بنين،
0: ما شاء الله
1: تبارك الرحمن. ومن حفظة القرآن أيضا كان يشترك في مسابقات عديدة في حفظ القرآن ويأخذ فيها مراكز.
0: ما شاء الله.
1: فأنا
0: ما شاء الله.
1: كنت فخورة، فخورة أن ولدي أشوفه في هذا المستوى. في 2016 لما جاني خبر اختياري كالأم المثالية، هني
0: كان شعور ثاني.
1: شعور ثاني.
0: احنا راح نسولف عن هذا الشعور وبعد اختيارك لجائزة الأم المثالية، لكن بعد هذا الفاصل
1: إن شاء الله.
2: معكم مستمرون في بودكاست صناع الغد، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. صناع الغد.

0: بالعلم والعمل والإبداع تبني الأوطان مستقبلها، وشباب الكويت كانوا ما زالوا عنوانا للتميز والعطاء. لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك، فالمستقبل ملك لمن يمتلك الشغف والعزيمة والإصرار. شباب اليوم صناع الغد.
1: صناع الغد.
2: ما في وصف يقدر يختصر قيمة الأم، فهي الحضن الأول والأمان الأول، وهي الإنسان اللي يعطي بدون مقابل ويشوف سعادته الحقيقية في نجاح أبنائه. ومع تغير الزمن ظلت الأم الكويتية محافظة على دورها الأساسي في التربية مهما اختلفت الظروف أو كثرت المسؤوليات. واليوم نشوف نماذج مشرفة قدرت توازن بين العمل والأسرة وتزرع في أبنائها الثقة والاجتهاد والاعتماد على النفس. ويمكن أجمل إنجاز للأم مو شهادة ولا منصب، إنما تشوف أبنائها يكبرون على الأخلاق ويحملون رسالة نافعة لأنفسهم ولمجتمعهم، وهذه هي الثمرة اللي تستحق كل سنوات التعب والعطاء.
1: صناع الغد.
3: ما زلنا متواصلين معاكم مع صناع الغد، وهذا الحديث مع ضيفتنا الأستاذة باسمة سليمان الشطي الحاصلة على جائزة الأم المثالية. أستاذة باسمة، احنا عندنا مفاجأة لك، ودنا انك تسمعينها وتقولي لنا رايك فيها. احنا معانا اتصال جدا جميل. الو
4: الو، يا هلا مرحبا،
3: شلونك جابر؟
5: حبيبي
4: الحمد لله.
5: حبيبي، احلى مفاجأة.
4: استديو يما منوره الاستديو.
3: اي والله منوره
5: حبيبي، يا نظر عيني انت.
3: جابر، احنا وايد وايد فخورين فيك صراحة، يعني الوالدة مشرفتنا هني في الاستديو الاستاذة باسمة سليمان الشطي اللي حصلت على جائزة الأم المثالية، وقالت لنا عن قصة كفاحها معاك وشلون هي تعبت وقدرت ان هي يعني تصنع لنا جابر وتطلع لنا جابر معلم في الشريعة. شلون كافحت معاك جابر؟ قول لنا شنو تقول حق أمك في هذا الموضوع أو من خلال كفاحها معاك.
4: أول شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا لا شك أن الإسلام وديننا الإسلامي الشارع الحكيم بين لنا أهمية الحفاظ على ثمرة ونعمة الوالدين، والله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه، قال تعالى بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء في الأحاديث النبوية الشريفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس نداء، من أحق الناس بحسن صحابتي، مثل السؤال من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. رددها ثلاثا. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ويقول الشاعر في الأثر الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق.
5: أحبك يا جابر.
4: والإنسان سبحان الله لما يسمع أن في أم موجودة وأب موجود سبحان الله، هذه نعمة سبحان الله، لازم نشكر الله سبحانه وتعالى نشكر الله سبحانه وتعالى عليها.
5: وأنا أشكر ربي إن عندي جابر.
4: يكون الحمد لله، يعني يشكر الله على النعم، والحمد لله إنه يعني الحمد لله يعني أمورنا طيبة وفي أمن وأمان، والأم هي الحضن الأول
5: حبيبي حبيبي
4: كل شيء يعني بدون مقابل.
5: أنا أحبك أحبك
4: الأمان.
3: صحيح
5: أحبك يا جابر.
4: كلنا أيضا. وكذلك سبحان الله يعني في مواقف وايد يعني ما ننساها من أمثالك يا الغالية كثيرة يعني حبيبي. مثلا في أيام الامتحانات أيام الجامعة حبيبي. لما كنت في امتحانات سبحان الله كنا نقعد مع بعض وننسى الهم والحمد لله طلعت بنتائج فضلت بعد رب العالمين الحمد لله كانت نتائج مشرفة شيء كان وايد إيجابي والحمد لله يعني في أماكن ثانية ما أشوف هالشيء الحمد لله في بعد الله سبحانه
3: إحنا ما شاء الله جابر يعني
4: الحمد لله يعني كلكم نحبكم يا الغالية
3: أكيد.
4: كلكم والله أعزاء على القلب
3: جابر. إحنا طبعا اتصالنا كان مفاجئ للأم يعني مفاجأة بس احنا ما نبي يعني الوالده وايد تتاثر. احنا حبينا هذا الاتصال على اساس انه يكون مفاجاه وش كثر تعبر فيه عن شعورك لوالدتك الله يحفظها يا رب. احنا نشكرك آمين. شكر جزيل استاذ جابر بارك الله في جهودك وان شاء الله دائما لمزيد من التقدم والنجاح. يعطيك العافيه استاذ جابر.
4: الله يعافيكم يا رب.
3: شكرا شكرا لك.
0: ما زالت لدينا الكثير من التجارب والقصص الملهمة. فاصل قصير ثم نعود إليكم في صناع الغد. النجاح مو مجرد وصول إلى هدف، النجاح رحلة تعلم وتجربة وتحدي مستمر. لا توقف عند أول عقبة ولا تستسلم لأول محاولة. كل موهبة تحتاج فرصة وكل فكرة تحتاج من يؤمن فيها، ويمكن تكون فكرتك اليوم مشروع نجاح الغد. شباب اليوم صناع الغد. شباب.

0: النجاح مو مجرد وصول إلى هدف، النجاح رحلة تعلم وتجربة وتحدي مستمر. لا توقف عند أول عقبة ولا تستسلم لأول محاولة. كل موهبة تحتاج فرصة، وكل فكرة تحتاج من يؤمن فيها، ويمكن تكون فكرتك اليوم مشروع نجاح الغد. شباب اليوم صناع الغد. صناع الغد.
1: رجعنا نتواصل معاكم في برنامج صناع الغد، وهذا الحوار والحديث مع ضيفتنا الأستاذة باسمة سليمان الشط الحاصلة على جائزة الأم المثالية. حياك الله أستاذة باسمة.
2: الله يحييك حبيبتي. سعيدة جدا بهالمفاجأة، فعلا مفاجأة كانت حلوة.
1: اي والله تستاهلين كل خير. احنا ما تكلمنا عن جائزة الأم المثالية لما دقوا عليك تليفون. نعم. وقالوا لك ترى أنت فزتي بالجائزة، هذا إنجاز ثاني وفرحة ثانية أنت ما كنتي ناطرتها
2: أبدا.
1: حبك وعطائك حق جابر كونك أم فقط.
2: نعم.
1: كلمينا.
2: نعم.
1: عن هالموضوع.
2: بصراحة يعني الاتصال من المدرسة. مدرسة
1: مدرستك؟ مدرسة النور.
2: لا إيه. إنزين، فعلى طول دقوا علي وقالوا إحنا مجلس الوزراء مرشحك للأم المثالية.
1: ما شاء الله.
2: تفاجأت وأنا بالدوام قاعدة على المكتب وأسمع هالخبر. يعني الإنسان يتعب على عياله، بس التعب هذا مو مشروط ولا ينطر مقابل.
1: صح صح.
2: المقابل فقط من رب العالمين.
1: أكيد.
2: يعني ترى لما نحسن الظن برب العالمين يجبرنا جبر عظيم في كل شيء.
1: نعم. أي سنة كان هذا؟
2: كان 2015. حتى جابر ذاكر اليوم بالضبط، حتى في التكريم يعني كان يوم فعلا تقشعر له الأبدان.
1: حسيتي أن تم تقدير جهودك، مع أن قلت لك أنت مو ناطرة هالشيء.
2: نعم نعم.
1: شلون كان شعورك لما كرموك، لما أعطوك الجائزة؟
2: والله يعني شعور كان وايد وايد كبير. حسيت اني انا اول شيء فخوره في عيالي كلهم. يعني اعتبرت هذا التكريم مو حقي بروحي، لا كانوا معاي 5 قادة
1: اللي هما
2: عيالي والابو.
1: اي ما شاء الله.
2: الله يرحمه. يعني كانوا هالخمسة معاي إيد بإيد، وكانوا جدا جدا سعداء بهذا التكريم. فهديته وقلت لهم هذا أهدي حقكم وعلى وقفاتكم معاي، اللي فعلا قدرت أكمل المشوار مع ولدي ويوصل اللي وصل له. يعني
1: أكيد طبعا تستاهلين كل خير، وكل أم تستاهل. يعني أكيد. أنا أيضا كوني أم، كل أم تستاهل. نعم. اللي تتعب عشان عيالها وتعطي من دون مقابل بكل حب وحنان. إحنا تكلمنا عن جابر، الله يحفظ جابر يا رب ويشفيه ويوصل لأعلى المراتب إن شاء الله.
2: وعلى فكرة جابر تبارك الرحمن جاب لي هالحفيدة الحلوة سميتي باسمة، وصار عنده الحفيدة الثانية الزين
1: ما شاء الله.
2: فراح أكمل معاهم المشوار اللي مشيته معاه إن شاء الله ربي يقدرني.
1: آمين يا رب.
2: أمشي بعد مع بنات
1: ما لهم غنات عنك طبعا،
2: حبايبي هم.
1: أكيد أكيد. نتكلم أيضا عن ما شاء الله واحدة من بناتك منورتنا الاستديو هني.
2: نعم.
1: بكل حب موجودة معانا في الاستديو ما شاء الله، بابتسامتها بطلتها ما شاء الله، بأدبها وأخلاقها. المحامية جواهر. نعم. كلمينا عن المحامية جواهر وهي صغيرة، شنو كنتي شايفة فيها وشنو كانت تبي تدرس وليش صارت محامية؟
2: نعم.
1: تغير. ومنو اللي أقنعها أنها تصير محامية مع أنها مهنة متعبة؟ منو اللي أقنعها وبالابتدائي وغيره؟
2: نعم.
1: وايد مواقف مع صحيح. كل واحد من عيالك، بس إحنا لأن الوقت ما يسعنا نبي نتكلم عن الأستاذة جواهر
2: محامية معاي اليوم
1: موجودة منورتنا.
2: نعم. جواهر تبارك الرحمن من وهي صغيرة كثر ما كنت أشوفها الدافع عن أخوها، وكثر ما كنت أشوف عندها المبادرة، ودائما دائما تسعدني، دائما تسعى حق رضاي، كلهم يسعون حق رضاي، بس هل البنت هذه غير، يعني انه دائما معاي خطوه بخطوه
1: ما شاء الله.
2: فاكتشفت انه يعني مجالها في المستقبل المحاماه. شو اللي خلاني اقول هالشيء؟ كانت تبارك الرحمن لما يصير اي موقف اي تصرف اشوف شلون هي حكيمه، شلون تحسن التصرف وتدافع عن الحق.
1: ما شاء الله
2: دافع يعني
1: ما شاء الله. فلمستي فيها هذه المهارة
2: لمست.
1: موجودة
2: أي. في يوم من الأيام كانت، وما شاء الله بعد طول عمرها متفوقة الله يحفظها
1: ما شاء الله،
2: في يوم من الأيام فاجأتها قلت لها ماما أنا عندي رحلة حقك، زين أبي اليوم تداومين وبعد الحصة الرابعة أبي أخذك استئذان وأبيك باجي اليوم. وفعلا خذتها. وين وديتها؟ وديتها قصر العدل.
1: الحين اللي يسمع رحلة على بالهم يعني رايحين رحلة منتزه ولا أيام أول
2: ولا مطعم ولا سوق.
1: قصر العدل.
2: لا والله وديتها والله بعز الظهر.
1: أيه.
2: قصر العدل.
1: تبينها تشوف الأجواء، تشوف أيه. الجو هناك.
2: ماما شنو هالمكان؟ قلت لها ماما هذا المكان في المستقبل أنا شايفة راح تكونين فيه وهذا يليق فيك. شلون ماما؟ قلت لها راح أذكرك. تعالي خلنا نتمشى وتشوفين أروقة المكان هذا. شافت القاعات ووضحت لها هذا مكان القاضي، هذه قاعة الجلسات و خذت فكرة. قلت لها ماما التصور هذا خليه في بالك، إن شاء الله أنا عندي يعني حسن ظن برب العالمين راح توصلي له
1: إن شاء الله.
2: دارت خلاص نسينا الموضوع وآخر شيء تبارك الرحمن جابت نسبتها تبارك الرحمن 98
1: ما شاء الله
2: كذي يعني علمي. كان تقول ماما أنا أبي الصيدلة. قلت لها نعم. كان تقول إيه ماما أنا أحب الصيدلة وأبي أصير صيدلانية ونسبتي تدخلني. قلت لها
1: والرحلة
2: مش رايج في المحاماة تذكرين الرحلة اللي ذاك الوقت.
1: أي
2: كانت تقولي لا ماما أنا أبي الصيدلة. قلت لها خلاص ماما اللي تبينه حطي الرغبة الأولى حقك صيدلة وحطي رغبتي الحقوق
1: واللي الله كاتبه يصير.
2: اي وحطي لك الباجي كله.
1: حلو
2: نشوف رب العالمين. صح. أنا عندي يقين إن ربي راح يختار لك شيء اللي يليق فيك وتمشين فيه. والله وحطيتها وبعدين طلعت القبول تبارك الرحمن. ما حسيت إلا إن هي جاية وياي فرحانة وأنا نسيت الموضوع. ماما اللي بقيتي صار. شنو اللي صار بنتي؟ كانت تقول ماما
1: انقبلت
2: في الحقوق مثل ما تمنيتي. تهب المبارك. كانت تقول أحول. قلت لها لا ستوب ما تحولين خلاص ماما توكلي على الله.
1: الله كاتب لك هالمكان.
2: الله كاتب لك هالمكان وانتي قدها.
1: صح.
2: فبردت شبدي والحمد لله.
1: الحمد
2: في
1: لله.
2: جامعة الكويت كلية الحقوق كانت كل سنة تجيب لي مرتبة الشرف.
1: ما شاء الله. عسى الله يحفظهم إن شاء الله كل العيال والبنات يخليهم لك والأحفاد الحفيدات يا رب ويبلغك فيهم بإذن الله. أستاذة باسمة إحنا يعني نستفيد من هذه الخبرة اللي أنت عندك إياها من عملك كمديرة مدرسة، من تربيتك لعيالك، من تفوق عيالك ما شاء الله، من تحدي اللي واجهتي مع تربية ولدك جابر فاقدي البصر ووصلتي إلى أعلى مرتبة أن تخرج من كلية الشريعة. هذه الخبرة العصارة هذه من الخبرة نبي نتكلم فيها. شنو الفرق بين الأم في السابق وجيلنا الحالي؟ يعني الأمهات اللي الحين البنات تتزوجون وما تعي شنو يعني إن هي تزوجت وبتصير أم، شنو مسؤولية الأم، شنو عطاء الأم. الفرق بين الجيلين كونك كنتي مديرة مدرسة تشوفين البنات.
2: نعم. نعم.
1: تفكيرهم وطريقتهم.
2: صحيح.
1: كلمين أستاذة باسمة. إيه
2: نعم. لو أني نقول الأم في السابق والأم في الحاضر. الأم في السابق كان جل اهتمامها في عيالها.
1: صح.
2: وبيتها وتوفير الراحة الأمان
1: تعتبر استثمار عمرها.
2: إيه
1: العيال.
2: صح. استثمار لأن هذا الحصاد.
1: صحيح.
2: شلون يصير وقت الحصاد وتجنين ثمرة تعبك لما تشوفينهم وقفتيهم الوقفة الصح.
1: صحيح.
2: الأم ما تلقي مسؤولية العيال على إيد أي أحد أيا كان.
1: صح.
2: لازم هي بنفسها تتعب تحط هذه الأمانة قدام عينها وتسعى إن يكونون حصاد مثمر. الأم الله ميزها سبحانه لما ذكرها في القرآن الكريم.
1: صحيح.
2: إذن لازم تكون فعلا كل راعي مسؤول عن رعيته.
1: أكيد طبعا.
2: أنا لما كنت أم صح ما في بيت يخلو من العاملة، العاملة عامل مساعد داخل البيت
1: بس مو أساسي.
2: مو أساسي.
1: نعم
2: نعم. الأساس والركيزة والأرض الصلبة الأم.
1: نعم.
2: يعني جابلين العيال تقومين في مهامك، ما تلقين مهام عيالك على خدم. مع الأسف في الوقت الحاضر صار شغل الشاغل بعد السوشيال ميديا والسوالف هذه الناس قامت تتهافت على أشياء يعني تشغلهم بحيث إنه ما يجابلون عيالهم.
1: صحيح.
2: هذا غلط
1: طبعا.
2: لا، العيال أمانة، انصون هالأمانة، نعلمهم. يعني أنا لما أقعد أحاور الحين، أنا عندي حفيدتي علمتها شلون تتحاور، أكلمها لازم تأخذ التعليمات والأساسيات في الحياة من الأم.
1: أستاذة كانوا أمهاتنا يعلموننا السنع، هذا ما نتعلمه لا بمدرسة.
2: نعم.
1: ولا بتلفزيون،
2: هذا في غياب الخدم أستاذة.
1: صح.
2: لأنه ما في خدم ذاك الوقت.
1: صح، ما كان
2: فيه. فكان
1: وإذا فيه. نعم. بس تنظف شؤون البيت.
2: هذا الصح.
1: العيال كلهم تحت رقابة الأم.
2: نعم.
1: تربية الأم.
2: نعم. أنا اسمي اللي عليهم كانوا خمسة
1: ما شاء الله.
2: لما أدخل البيت خلاص دور الشغالة ينتهي.
1: نعم.
2: خلاص يبدأ دوري أنا ويا عيالي. الشيء الثاني غرست فيهم يعني الأم دورها إنه إضافة إلى العطاء وتضحيتها حق عيالها.
1: صح.
2: تغرس فيهم مبدأ اللي هو الثقة.
1: نعم.
2: الثقة هذه جدا مهمة. متى ما حطيتي الثقة في الأبناء منذ الصغر راح تشوفين نتائج مبهرة.
1: صحيح. صح.
2: لكن أنا والله أي وكسر مياديفهم وأطلع من طوري أقول تعبت، هذا لا، هذا مو أسلوب.
1: لأنه هم يشوفون الأم قدوة.
2: نعم.
1: فلما تكون الأم قوية أنا أصير قوية مثل أمي.
2: نعم.
1: كلنا ترى الحين نقلد أمهاتنا.
2: صح.
1: كلنا أنا كبرت. إيه؟ صرت أم وأقلد أمي.
2: نعم.
1: شنو كانت. نعم. تسوي ترتيبها وشغلها وحكمتها في المواقف.
2: بالضبط.
1: بنتي أيضا
2: بيحلو الأكل اللي كلينا من إيد أمنا
1: من إيد الأم. صح صح كلامك. صح. صح. صح.
2: إيه؟
1: صح كلامك.
2: مو الحين والله الأم تكون لاهية في المواجيب، زادت المواجيب والطلعات والروحات والعيال يلا يا ميري ولا لتشمن ما أدري لتشمي ما أدري منو تجاب لهم. لا، هذا غلط، الله يحاسبك.
1: صحيح. الأبناء أمانة.
2: أي. الأم اللي تسهر الحين تسهر مع عيالها، الأم هي اللي تأكل عيالها وتفتح شهيتهم.
1: صحيح. تطلع معاهم، تعزز
2: تطلع
1: الثقة
2: معاهم.
1: فيهم، تزرع فيهم حب الوطن.
2: وطول
1: بعد
2: وطول ما أنا في بيت أحاورهم أتكلم معاهم.
1: صح صح.
2: هني راح يحسون بالاحتواء.
1: إيه؟
2: الطفل شنو يبي؟ العيال يبون الاحتواء.
1: صح كلامك.
2: فأتمنى كل الأمهات يأخذون النهج هذا في حياتهم، إنه يحتوون عيالهم.
1: صحيح.
2: ويحسون إن هذه مسؤولية لابد إنهم ما يصونونها.
1: وفي درس وايد مهم يعني أنا أشوفه، مسؤولية الأم في المقام الأول، الأم والأب، لكن الأم كونها ملازمة عيالها، اللي هو حب الوطن. شنو تقولين في حب الوطن؟ شلون نزرع هالشيء في نفوس عيالنا، في عيالنا؟ وشنو تقولين حق الكويت اللي عطتك هذا التكريم؟
2: يا سلام الكويت. آخ يا كويت حبيبتي هالديرة، من أجلك أقطف يا وطني أزهارا من نور الفجر. علمتنا الكويت كيف نغالي في هواها وكيف تحلو المنية، ولعين الكويت نبذل روحا ملأتها كرامة وحمية. مهما نسوي ونقدم حق وطننا نظل مقصرين.
1: صحيح.
2: وطننا محتاج ان احنا فعلا نخليه قوي بأبنائه.
1: اكيد.
2: الحصاد هذا لما اقول الام تتعب على عيالها معناته إنه باكر يكون الركيزة أساسية في المجتمع. طبعًا. الوطن يعتمد عليهم، صحيح. يمسكون مواقعهم، يعطون التضحية، نعم. العطاء. الوطن يبي منه تضحية، يبي وفاء، يبي الحب، هذا هو
1: بالفعل. وفعلا يعني حب الوطن عطاء آخر إلى جانب عطاء الأم، وحب الوطن ما ينزرع إلا من خلال الأم اللي تزرعه في نفوس عيالها.
2: احنا عندي بس نعم. لو سمحتي أستاذة، الحب لما ينغرس والعطاء هذا عمره ما حد ينساه،
1: أكيد.
2: يعني الحب هذا لما تستمدينه من إنسان، أنا استمديت الحب وأنا طفلة في المرحلة الابتدائية من معلمة قديرة، أستاذة حمدية بنيان، هالإنسانة فعلا تعلمت منها كل شيء، وتدور لأقدار، ولما أصير معلمة أنحط في مدرسة هالإنسانة موجودة،
1: سبحان الله.
2: فكان هذا الموقف وأنا معلمة قوي جدا، تذكرت هذه المعلمة اللي احتوتني، اللي كان حبها خلانا نقبل على الحياة
1: ونحب المدرسة،
2: ونحب المدرسة، صحيح. وعلمتنا أهمية العلم، هذا كله مردودة حق منه، حق الوطن،
1: أكيد.
2: الوطن لما يصير فيه ناس تشجع وتحببك في الدراسة في العلم، هذا ما تنسينا أبداً.
1: ولا ليش سموهم مربيات فاضلات؟
2: بالضبط.
1: لأن أهما الذراع الثاني بعد الأم لتعليم أبنائنا وأيضا تربيتهم. الطفل يقضي ممكن 6 ساعات في المدرسة، هذا وقت مو ما هو قليل، تقريبا ثلث اليوم. فبالتالي تحية لكل أم وتحية للمربيات الفاضلات.
0: قصتنا مع ضيفنا لم تنتهي بعد، فاصل قصير ونعود لنواصل معكم صناع الغد. صناع الغد.
3: تبقى الأم هي الأساس اللي تبنى عليه الأسرة، وكل كلمة طيبة وكل موقف صادق وكل قيمة تغرسها في أبنائها يظل أثرها معهم سنوات طويلة. والتكريم الحقيقي للأم ما يكون بيوم واحد أو مناسبة معينة، بل يكون بالوفاء لها وبرها وتقدير كل ما قدمتها من وقت وجهد ومحبة. فالأم قد تضحي براحتها وأحياناً بأحلامها حتى ترى أبنائها في أفضل حال. واليوم من خلال تجربة ضيفتنا الأستاذة باسمة سليمان الشطي، نتأكد أن الأم الناجحة ما تصنع مستقبل أسرتها فقط، بل تساهم أيضاً في صناعة مجتمع أقوى وأفضل. لأن كل إنجاز عظيم تبدأ قصتها من أم آمنت بأبنائها وربتهم على القيم والعلم وحب الوطن.
0: صناع الغد.
1: بما أن احنا وجهنا تحية لكل المربيات الفاضلات، مدرساتنا عسى الله يحفظهم يا رب ويعني يعطيهم الصحة والعافية، أستاذة باسمة، بما أن أنت كنتي مديرة مدرسة وكنتي وكيلة لمدرسة أسماء بنت عميس، أستاذة باسمة يعني ما شاء الله عليك عندك خبرة كبيرة في المجال المدرسي والتربوي، نبي نسمع مواقف حلوة صارت لما كنتي مدرسة ولما كنتي مديرة، من هالمواقف اللي صارت لك مع البنات.
2: نعم. المواقف والله كثيرة، بس مثل ما قلت لك أنا الموقف اللي عمري ما راح أنساه لما التقيت بمعلمتي أيام وأنا بالابتدائي،
1: سبحان الله،
2: ابتدائي، تخيلي. هذا الموقف وايد يبرد.
1: في أي مدرسة كان؟
2: في مدرسة ابن حيان. ابن حيان اللي بالأحمدي.
1: أي نعم. الوقت. أي نعم.
2: فحبيت المدرسة منها.
1: أي مواقف أيضا مع الطالبات.
2: مع الطالبات. مواقف مع الطالبات.
1: نبي مواقف حلوة.
2: أنا أذكر لا مواقف حلوة. مواقف حلوة. أذكر دخلت علي طالبة. زين، والطالبة متفوقة.
1: أي نعم.
2: متفوقة. كان تقول لي أبلة ممكن أكلمك؟ قلت تفضلي بنتي. كان تقول أنا وايد أحبك.
1: وايد.
2: أنا وين تلاقيني؟ إنزين، كان تقول أبلة أنا أشوف أنت قاعدة تحتوينا وايد، أنا ملاقية هذا الاحتواء في البيت.
1: إيه سبحان الله. والله تحت ليش قلبها؟
2: تحت قلبها. إيه والله هني يعني استغربت، كان ألمها حبيت
1: أكلم
2: ماما أي شيء تبين، أي شيء تبي تسألين تعالي عندي، أنا مو بس أبلتك.
1: صح.
2: اعتبريني أمك.
1: حتى الحين والله ما شاء الله المدرسات يعني المربيات الفاضلات والإدارة التربوية ما شاء الله يحتوون إيه البنات. يعني أنا أيضا كوني أم شفت يعني مدرسة بنتي، المدارس اللي تنقلت فيها بنتي كانوا يحتوون بناتنا صراحة. نعم، يتعاملون نعم. معانا بطريقة حلوة. نعم. إذا في يعني ملاحظة يقولونها لنا، وهذا الشيء بين بحفل التخرج لما بنتي تخرجت، بين هالشيء بحفل التخرج حبها للإدارة المدرسية. نعم. إحنا نبي نبني هذا الحب.
2: هذا هو
1: باسمة.
2: بالضبط.
1: إيه؟ مو قوانين وتطبيق وعقوبات. لا لا لا, لا, لا, لا. حب
2: طالب متماح يا لشعور الحب. حس بالأمان.
1: صحيح.
2: حس بالأمان في المكان اللي هو فيه، يعني يقضي طول وقته بالمدرسة. لازم يحس بالانتماء، لازم يحس إنه بيرجع.
1: أكيد بالفعل إحنا وايد استانسنا معاك واستفدنا صراحة من الحديث معاك أستاذة باسمة سليمان الشطي الحاصلة على جائزة الأم المثالية. فعلا أمتعتينا، تستاهلين كل هذا التقدير، تستاهلين كل هذا الحب، تستاهلين كل هذه المشاعر. ونتمنى من الأجيال الجديدة يستفيدون من هذه النماذج الفخورة في مجال التربية، مو بس التربية الأسرية، التربية حتى في المدرسة، لأن إحنا من خلالكم نستفيد منكم كل هذه الدروس ونتعلم منكم العظة والعبر. يعطيك العافية أستاذة باسمة.
2: الله يعافيك، أنا شاكرة لكم مرة ثانية، ودمتم خير عطاء لهذا الوطن المعطاء.
1: الله يحفظك، احنا فخورين فيك، والله يبارك لك في عيالك ان شاء الله، ونتمنى لك يعني الصحه والعافيه.
2: حبيبتي اشكرك.
1: شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج صناع الغد. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد حنان بهبهاني وعمر العيسى، التقديم عبد الرحمن العنزي ومحدثتكم فطيمة الضفيري، المتابعة والتنسيق سبيشة العربيد، الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، التنفيذ على الهواء سعد البوص، وهذه تحيات مخرج برنامج صناع الغد عبد الله العبيد. بحفظ الله ورعايته ومع السلامة.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن تعاملها مع طائرة مسيرة معادية شرق المملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المحادثات مع إيران مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المفاوضات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على عدة مناطق في محافظة النبطية جنوب لبنان. الخارجية الأمريكية تعلن موعد جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في روما. وفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بقصف مدفعي وإطلاق نار على مناطق متفرقة من القطاع. أوكرانيا تعلن عن سقوط قتلى وجرحى على خط المواجهة شرق أوكرانيا جراء هجمات روسية. زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب غربي اليابان وتحذيرات من تسونامي. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: دقيقتان بعد 5 مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية التي يقدمها لحضراتكم فهد الخالد ويخرجها لكم حبيب الشعلان. صدور مرسوم بقانون بتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام. إيطاليا تخفض ضريبة الديزل الحد من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود. واشنطن تعتزم زيادة تمويل برامج لمواجهة النفوذ الصيني عالمياً. اقتصاد محلي. صدر اليوم الثلاثاء مرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2026 في شأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، وجاء المرسوم في ضوء تطور العمل بمجال النقل الجوي وتزايد المنافسة الإقليمية، وفي إطار مواكبة التطورات التشريعية والاقتصادية بما يتماشى مع التوجيهات الحديثة للدولة نحو تحديث منظومتها القانونية وتعزيز كفاءتها. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام ب 25 نقطة ليبلغ مستوى 8766 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي ب 44 نقطة ليبلغ مستوى 8745 نقطة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. سامجدي، أهلا وسهلا بك في هذه النشرة الاقتصادية.
1: اهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي جهة دولة الكويت الكرام.
0: حياك الله استاذ مجدي. يعني دائما البعض يتساءل في الوقت الحالي كيف تقيم اداء بورصة دولة الكويت اليوم مقارنة في التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية حتى بسبب اغلاق وفتح مضيق هرمز.
1: الحقيقة ان سوق الكويت خلال الجلسات الثلاث الماضية استطاع ان يتماسك وان يحقق ارتفاعات واضحة في المؤشرات، وأيضا تحسن واضح تماما في السيولة التي تبث والتي تضخ إلى السوق. بالتأكيد ليست مثل السيولة التي كنا نراها 100 مليون وأكثر، لأنما هي سيولة تعتبر جيدة قياسا بممر من الوقت. خلال هذه الجلسات الثلاث استطاع السوق أن يتداول أو أن تكون السيولة 234 مليون دينار بمتوسط 78 مليون دينار، وهو أمر جيد. ارتفع المؤشر الرئيسي أو مؤشر السوق العام بحوالي 104 نقاط، وهذا الأمر جعل الخسائر التي تحققت حتى جلسة اليوم منذ بداية العام 141 نقطة بمعدل 1.5%، وهي أمر طبيعي لما يمر فيه الإقليم والأحداث وما شابه. وأعتقد أن الجميع يرون الآن أن التحسن واضح وأن ملموس، والتحسنات كانت في عدد كبير من الأسهم وخاصة قطاع المصارف.
0: نعم أستاذ مجدي، البعض يتساءل الآن هذه التداعيات الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على الشركات الصغيرة أم الشركات الكبرى في وجهة نظرك الاقتصادية؟
1: أعتقد أن الشركات الصغيرة ربما تكون تتأثر بشكل واضح، ولكن عندما يكون هناك مجموعة من المضاربين يتحركون على هذه الأسهم ويرفعون من قيمها السوقية، فإن المتداولين لا يشعرون بهذا الضغط وهذه القيمة وهذه الضغوط التي تكون على هذه الشركات. لكن من الواضح تماما أن الشركات الكبيرة إلى حد ما تأثرت، نظرا لأنها دائما أمام أعين المتداولين وتؤثر بشكل كبير في مستويات المؤشر العام للسوق وأيضا في أحجام السيولة. ولكن نستطيع القول بأن ما مر علينا خلال 7 شهور من منذ بداية العام، أعتقد أن السوق يعتبر في كل الأحوال استطاع الصمود أمام هذه الضغوط وهذه التغيرات الجيوسياسية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار النفط وكل ما مر خلال الفترة الماضية. أعتقد أن السوق الكويت استطاع أن يحافظ على أقل تقدير، يحافظ على معدلاته وجعل الخسائر في أضيق الحدود.
0: نعم، بالنسبة لمستويات الذهب وأسعار البرميل، كيف تقرأها في ظل هذه التداعيات الآن الجيوسياسية؟
1: الحقيقة أن سعر النفط وسعر الذهب أصبح يتأثر بكثير من العوامل، من بينها أو أساسي فيها هو سعر الدولار، وسعر الدولار يتأثر سلبا وإيجابا بما يحدث من توترات جيوسياسية تؤثر على الاقتصاد. فعندما نجد أن هناك تهديدات، تجد مباشرة أسعار النفط ترتفع بحدة وينخفض معها الذهب، وبالتالي تجد أن هناك من يقوم بعمليات بيع للذهب والدخول في مشتريات لعقود آجلة للنفط، وعندما تحدث تهدئة ومضيق هرمز يعلن أنه أصبح إلى حد كبير هناك أمان فيه، نجد العكس، يحدث العكس. إذن المتغيرات كثيرة والمؤثرات أكثر، وبالتالي أصبح المستثمر والمتداول والجميع لا يستطيعون أن يتخذوا قرارات مناسبة في مثل هذه الظروف التي تحيط بالعالم وبالاقتصاد بصفة عامة.
0: نعم، بالنسبة لقرارات المستثمرين، كيف تقرأها في الوقت الحالي حسب التصريحات التي نراها في الآونة الأخيرة ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني والتداعيات الجيوسياسية بشكل عام؟
1: أرى أن قرارات المستثمرين والمتداولين في السوق دائما ما تسير وراء عمليات المضاربة السريعة، الدخول في بعض الأسهم ارتفعت ثم البيع والعودة إلى أسهم أخرى، وبالتالي هذه الأمور التي أثرت على نفسيات المتداولين جعلت عملية عدم الاستقرار على أسهم بعينها. حتى يمكنني أن أقول أن الأسهم القيادية وأسهم قطاع المصارف بما عرفت عنها بأنها أسهم ذات ثقل وذات أداء تشغيل، وهذا معروف على مدار الزمن، إلا أن هذه الأسهم وصلت في مرحلة إلى أن المضاربين استطاعوا أن يدخلوا على هذه الأسهم ويقومون بعمليات شرائية عند المستويات المنخفضة ثم العودة البيع والعودة مرة أخرى عندما تنخفض. هذا الأمر واضح تماما للأسهم ذات الثقل، ولعلنا في هذا اعتمدنا أو توقعنا أن يكون هناك نتائج مالية ربما تلعب الدور في تحسين أداء هذه الشركات في السوق، وهو ما تحقق بالفعل خلال الجلسات الأخيرة، والتي أظهرت أن هذه الأسهم حتى وإن انخفضت في بعض الأوقات إلا أنها سرعان ما تعود مرة أخرى، لأنها تعتبر العمود الفقري لبورصة الكويت.
0: نعم، بالنسبة أيضا لقرارات المستثمرين في الوقت الحالي، هل ترى في وجهة نظرك الاقتصادية التحفظ في أخذ القرار هو الخيار المناسب في وجهة نظرك؟
1: أعتقد أن هذا أمرا طبيعيا عندما تتحفظ، أين عندما أقول على سبيل المثال أن التداولات في جلسة 80 مليون دولار، 80 مليون دولار هي قيمة التداولات، ستجد أن حجم المشتريات بمعنى أن الشراء من مثل هذه الكمية تجده لا يتجاوز 40%. هذا يعني أن الباقي، باقي الأموال التي تم تداولها أين ذهبت؟ بالتأكيد إما أن يتم احتفاظها توقعا وتحسبا واحترازيا لأي تصرف وأي تطورات في الأمور الجيوسياسية. ولعلك تتابع كما يتابع الجميع أن الأحوال تتغير بين ليلة وضحاها، بل يمكن بين ساعة وأخرى، التصريحات من هنا ثم تصريحات عكسها. هذه الحالة تجعل عملية التردد وعدم اليقين هي سائدة، وعندما تسود هذه الحالة فيصبح الاحتفاظ بجزء كبير من المحفظة في شكل سائل هو الخيار الأمثل لأي متداول وأي مستثمر.
0: نعم، بالنسبة أيضا لسياسة البنك الفيدرالي الأمريكي، كيف تقرأها في الوقت الحالي؟ هل هي تتابع الأوضاع الجيوسياسية وتأخذها في عين الاعتبار، خاصة أن إلى الآن نرى التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ما زال مستمر إلى هذه اللحظة؟
1: أتصور أن اجتماعات الاحتياط الفيدرالي اليوم وغدا تصب في هذا الاتجاه. معدلات التضخم خلال شهر 6 الماضي وجدنا أنها انخفضت عن المتوقع، أصبحت 3.6 تقريبا، وهذا الأمر كان سبب رئيسي هو أن

سوء حالة التوتر السياسي والجيوسياسي الموجود في المنطقة أدى إلى انخفاض أسعار النفط، ومن ثم انخفضت معدلات التضخم. ولكن هل يبقى الأمر على ما هو عليه؟ أعتقد أن الجلسة أو اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي في اليوم وغدا والتاسعة مساء الغد تعلن عن الوضع وعن القرار الذي سوف يصل إليه كيفن وورش، خاصة وأننا اليوم استمعنا إلى الرئيس ترامب

0: تنخفض، فكيف تنخفض أسعار الفائدة وما زال أرقام التضخم في مستويات أعلى من المتوقع؟ إذا الصراع الآن يعود مرة أخرى ونرى غدا ما هي الأحداث. وأعتقد أن الأقرب للأوضاع بالنسبة لأسعار الفائدة هو تثبيت أسعار الفائدة على ما هي عليه 3.75% إلى 3.5%، وهي النسبة القائمة في الوقت الحالي.
1: نعم، البعض يتساءل أستاذ مجدي، خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة بارتفاع تأمين السفن سواء كان منها التجارية أو حتى أيضا ناقلات النفط، كيف تقرأ انعكاس مثل هذا الارتفاع على السلع بالنسبة للمستهلكين أو حتى أيضا للمتداول أو في المستثمر بشكل عام؟
0: جزء رئيسي من ارتفاع مستويات التضخم هو ذلك الارتفاع في معدلات التأمين على السفن وناقلات النفط، وأيضا القيمة التي تدفع، بالإضافة إلى التأخر. نحن لا نستطيع، لا يستطيع أحد أن يجزم أنه يستطيع المرور من مضيق هرمز بسلام. هذا الأمر انعكس على مستويات أسعار التأمين البحري، وهو يؤدي في النهاية إلى ارتفاع مستويات الأسعار. وعندما ترتفع الأسعار لا يجد المستهلك بدا من عمليات الشراء، والشراء بأسعار مرتفعة تعظم من قيمة التضخم وتؤثر بكل المقاييس على الاقتصاد العالمي برمته، خاصة ونحن نعيش في منطقة تقوم بتصدير 20% من إنتاج النفط عبر هذا المضيق. إذا الأحوال حتى الآن لا تزال في منطقة عدم اليقين وعدم الوضوح، وهو أمر لا يستطيع العالم أن يتحمل هذه الضغوط لفترة أكبر أو فترة أبعد. الإنتاج النفط أقل وأسعار النفط ترتفع وتتأثر، والشحن والتأمين يرتفع الأسعار. إذن ماذا يفعل المستثمر أو ماذا يفعل العالم أمام هذا الاقتصاد المتقلب في هذه الآونة؟
1: نعم، بالنسبة أيضا لتوقعاتك لملامح المرحلة القادمة بإذن الله تعالى في ظل هذه التصريحات، هل ما زالت هذه التصريحات سواء كانت المتضاربة أو الصحيحة ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي يؤثر على التداعيات الاقتصادية وحتى أيضا على تكهنات المحللين الاقتصاديين؟
0: لا شك الجميع عندما يضع تصورا أو توقعا يضع في حساباته تلك التصريحات، فمرة تسمع تشددا ومرة تسمع نوع من التساهل أو ما شابه، ولكن في النهاية عامل الثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران حتى الآن لم يصل إلى المستوى الذي يجعل هذه المفاوضات أو هذه الأحداث قريبة في الحل. وحتى إن تم الحل فإن الشكوك دائما قائمة، ونعلم تماما عندما يكون هناك شكوك بهذه الكيفية وبهذه الكثافة، تأكد تمام أن الجميع لا يستطيعون أن يضعوا أرقاما أو تقييما أو تحليلا لمثل هذه الأحوال في القادم من الأيام. نتمنى أن يكون هناك نوع أو حلا سريعا وأن تكون الثقة متبادلة. أعتقد أن هذا الأمر نتمناه، ولكن هل كل ما يتمناه المرء يدركه؟
1: نعم، لا شك أكيد يختلف من مرء إلى آخر. كل الشكر والتقدير لك المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري على كل هذه التحليلات والتوقعات للمرحلة المقبلة، شكرا جزيلا لك على هذا التواصل. اقتصاد خليجي وعربي.

أعلن مركز دبي المالية العالمي عن تحقيق إنجازات بارزة على مستوى القطاع في النصف الأول من عام 2026، ومدفوعا باستمرار الثقة العالمية في دبي كوجهة للخدمات المالية والأعمال والابتكار. فقد ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالية العالمي إلى 10,018 شركة في نهاية النصف الأول من العام الجاري. وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالية العالمي عارف أميري إن المركز يشهد زخما قويا عبر مختلف القطاعات الرئيسية للخدمات المالية، مدعوما بتوسع قاعدة العملاء وتنامي أنشطة الابتكار وتدفقات الاستثمار. وأضاف أميري أن هذه المؤشرات تعكس مكانة دبي المتنامية كمركز عالمي للأعمال والخدمات المالية.

0: وقدرتها على جذب المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. تتجه مصر لتطوير إحدى المناطق المجاورة للأهرامات باستثمارات تزيد عن 629 مليون دولار لتحويلها لأكبر تجمع للفنادق. ياسر سعد والمزيد من التفاصيل.
1: ضمن خطة مصر لاستقطاب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، تقترب الحكومة المصرية من تطوير منطقة نزلة السمان الملاصقة لأهرامات الجيزة، وذلك من خلال مخطط عمراني للمنطقة باستثمارات تزيد عن 629 مليون دولار وبما يوازي نحو 32 مليار جنيه مصري. المخطط يشمل تطوير المباني بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية وتحويل المنطقة إلى تجمع ضخم لفنادق البوتيك في مصر. المشروع الجديد في منطقة نزلة السمان وحدها سيشمل إضافة نحو 40 ألف غرفة فندقية من طراز البوتيك أوتيل. الدراسات الخاصة بالمخطط العمراني للمنطقة يغطي أكثر من 100 فدان، وقد أوشك على الانتهاء، وهو ما يسمح بالحصول على الموافقات اللازمة في غضون شهر قبل بدء التنفيذ. وقد شملت خطة التطوير الاعتماد على مشاركة أهالي المنطقة في التنفيذ، مع استبعاد طرحها على المستثمرين بشرط التزام السكان بالشروط المتفق عليها. منطقة نزلة السمان تضم حالياً أكثر من 5000 غرفة فندقية تعمل دون ترخيص من وزارة السياحة بالرغم من وجود سجلات تجارية وضرائبية، وتضم عشرات المنازل غير المستغلة والتي يمكن تحويلها إلى بوتيك أوتيل أو شقق فندقية بمستوى فنادق الأربعة نجوم. ووفقا للتقديرات فإن تكلفة الغرفة الواحدة داخل الشقق الفندقية ستكون بين 600 ألف ومليون جنيه، مما يرفع متوسط الاستثمارات المطلوبة لتطوير المباني من غير احتساب البنية التحتية إلى نحو 32 مليار جنيه. منطقة نزلة السمان هي منطقة محاذية وملاصقة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، وتعد إحدى البوابات الرئيسية للموقع الأثري، مما يجعل خطة تطويرها والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها تحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية تتجاوز الجانب العمراني. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: انطلقت اليوم في العاصمة السورية دمشق النسخة الافتتاحية من ملتقى سوريا للسفر لعام 2026 بالتعاون مع شركة مانغوستين لتنظيم المعارض والمؤتمرات. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: أطلقت وزارة السياحة السورية النسخة الافتتاحية من ملتقى سوريا للسفر 2026 في العاصمة دمشق بالتعاون مع شركة مانغوستين لتنظيم المعارض والمؤتمرات. يستهدف الملتقى المستثمرين والمجموعات الفندقية وشركات الطيران ومنظمي الرحلات ووكالات السفر ومطوري العقارات السياحية وشركات التكنولوجيا والجهات الثقافية والتراثية وغيرها من الأطراف المعنية بإعادة بناء قطاع سياحي قوي ومستدام في سوريا. وأشارت الوزارة إلى أن باب التسجيل والمشاركة في الملتقى لا يزال مفتوحا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، حيث تتوفر فرص للعرض والرعاية للجهات السورية والإقليمية والدولية الراغبة في المساهمة في هذه التظاهرة السياحية المهمة. وقال وزير السياحة مازن الصالحاني إن الملتقى يشكل منصة محورية تجمع المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، لافتا إلى أن القطاع السياحي في سوريا يشهد مرحلة جديدة ترتكز على تنامي الثقة الإقليمية والدولية وارتفاع الطلب على الوجهة السورية، إلى جانب التزام واضح بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. وأضاف الصالحاني إن رؤية الوزارة تتمثل في بناء اقتصاد تقوده السياحة من خلال تمكين القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات النوعية والمسؤولة وتطوير تجارب سياحية عالمية المستوى تبرز ما تزخر به سوريا من مقومات ثقافية وطبيعية فريدة.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم استئناف إنتاج الغاز بمجمع مليتة وعودة الإنتاج بحقلي الفيل والوفا ومنصة صبراتة بعد توقف مؤقت. وذكرت المؤسسة في بيان أنها أذنت باستئناف إنتاج الغاز بصورة طبيعية، وذلك عقب استكمال تأمين المجمع من قبل حكومة الوحدة الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لعودة العاملين واستئناف تشغيل المرافق وفق المعتاد. وأكدت المؤسسة أن الإنتاج بدأ بالعودة إلى مستوياته التي كان عليها قبل عملية الإقفال، وبأن الأوضاع التشغيلية مستقرة وتسير بصورة طبيعية. وشددت على أن جميع المراكز والشركات والمحطات التابعة لها تواصل عملها بشكل طبيعي، ومؤكدة أن دورها الفني ينحصر في إدارة الثروة النفطية التي تمثل أكثر من 90% من دخل البلاد، والعمل على الحفاظ عليها بما يضمن استدامتها للأجيال المقبلة. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تعمل على أن تصبح الشريك الرئيس لألمانيا في مجال تصدير الهيدروجين الأخضر في خطوة تعكس توجه الجزائر لتعزيز حضورها في أسواق الطاقة النظيفة. وأكد تبون أن الشراكة الجزائرية الألمانية شهدت تطورا ملحوظا عقب توقيع سلسلة من الاتفاقيات التي ركزت على نقل التكنولوجيا وتوسيع التعاون في قطاعات استراتيجية بما يعزز القدرات الصناعية والإنتاجية للبلاد. ولفت إلى أن مشروع أوبل لتصنيع محركات السيارات في الجزائر يعد من أبرز ثمار هذا التعاون، إذ سيسهم في إرساء صناعة ميكانيكية دقيقة ويدعم مساعي الجزائر لتوطين التكنولوجيا وبناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية وانسجاما مع خطط تنويع الاقتصاد الوطني.

وفي بورصة أوروبا، حيث حافظت الأسهم الأوروبية على استقرارها خلال تعاملات اليوم، إذ استقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند مستوى 645 نقطة وسط توازن بين أداء القطاعات المختلفة في السوق. وفي بورصة طوكيو، فقد تراجع المؤشر نيكي ب 3.95% إلى مستوى 62364 نقطة، ونزل المؤشر توبوكس الأوسع نطاقا ب 2.52% إلى مستوى 3963 نقطة. وفي نفط ومعادن، حيث انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6.45 دولار ليبلغ 88 أو 87.56 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس. وفي الأسواق العالمية، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 7.09 دولار لتبلغ 85.87 دولار للبرميل. كما انخفض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 6.70 دولار لتبلغ عند التسوية 80.95 دولار. وفي أسواق العملات، فقد استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 307 فلوسا، كما استقر اليورو عند مستوى 350 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني أن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض إلى مستوى 409 فلوسا، فيما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 375 فلسا، بينما استقر الين الياباني عند مستوى الفلسين. اقتصاد عالمي. وافقت الحكومة الإيطالية مجددا على خفض مؤقت لضريبة الديزل لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، حيث تم تمرير مشروع بقانون يقضي بخفض سعر الديزل حتى 6 من شهر أغسطس المقبل. وقال وزير المالية الإيطالي جيان كارلو جورجيتي أن هذا الإجراء سيكبد الدولة نحو 125 مليون يورو، ومرجعا هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار الديزل بسبب الوضع المتوتر حاليا في الشرق الأوسط والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز. مستمعين الكرام، وصلت معكم إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج حبيب الشعلان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل عنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: تخيل رجلاً يحسب معادلات من الدرجة الثالثة في الصباح ويصلح تقويماً فلكياً مضى عليه آلاف السنين في الظهيرة، ثم يكتب في المساء رباعيات شعرية عن الحياة والموت تترجم بعد 8 قرون إلى كل لغات العالم. في الغرب يعرفونه شاعراً يحتفي بالحياة ويتأمل في زوالها، في الشرق يعرفونه عالماً وضع أساساً لحل المعادلات التكعيبية وصمم تقويماً أدق من التقويم الذي نستخدمه اليوم، وقليلون يعرفون أنه الرجل نفسه. إنه أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيامي المعروف بعمر الخيام، الرجل الذي جمع بين الرياضيات والفلك والشعر بطريقة لا تتكرر في تاريخ الفكر الإنساني. ولفهم كيف ظهر عقل بحجم الخيام لابد من النظر إلى خراسان في القرن 11 الميلادي، تلك المنطقة الشاسعة التي كانت تضم مدناً علمية عظيمة كبخارى وسمرقند ومرو، وكانت خراسان في تلك الحقبة تحت حكم السلاجقة الذين رغم كونهم سلالة تركية الأصل قدمت من آسيا الوسطى، إلا أنهم تبنوا اللغة العربية لغة العلم والدين والفارسية لغة الأدب والإدارة، وشجعوا حركة علمية واسعة استفاد منها الخيام ومعاصروه أمثال الغزالي وابن سينا الذي عاش قبله بعقود قليلة في نفس المنطقة الجغرافية تقريبا. وكانت المدارس في خراسان تجمع بين العلوم الدينية والعلوم العقلية كالرياضيات والفلك والطب والفلسفة في منهج تعليمي متكامل لم يكن يفصل بين هذه المجالات كما يحدث في كثير من النظم التعليمية الحديثة. وهذا التكامل المعرفي ربما يفسر جزئياً كيف استطاع الخيام أن يجمع بين الدقة الرياضية والعمق الشعري دون أن يشعر بتناقض. ولد عمر الخيام في مدينة نيسابور في خراسان عام 439 للهجرة الموافق 1048 للميلاد، ولقب بالخيام لأن أباه أو أحد أجداده كان يعمل في صناعة الخيام، وهذه المهنة اليدوية البسيطة لا تنبئ بالعقل الرياضي الفلكي الذي سينتجه هذا البيت. ونشأ الخيام في بيئة علمية غنية، فخراسان في تلك الحقبة كانت من أهم مراكز العلم في العالم الإسلامي، تستقطب علماء الرياضيات والفلك والفلسفة من كل الاتجاهات، وتعلم الخيام الرياضيات والفلسفة والفقه وأبدى تفوقاً مبكراً جعله يلفت أنظار علماء عصره وهو لا يزال في مقتبل العمر. وانتقل الخيام إلى مدن مختلفة طلباً للعلم والعمل، من سمرقند إلى بخارى إلى أصبهان، وفي كل مدينة كان يلتقي بعلماء بارزين يتناقش معهم ويتعلم منهم، وهذا التنقل أعطاه شبكة معرفية واسعة استفاد منها في أبحاثه اللاحقة. وأعظم إنجاز رياضي للخيام هو عمله في حل المعادلات من الدرجة الثالثة أو ما نسميه اليوم بالمعادلات التكعيبية. هذه المعادلات أكثر تعقيداً بكثير من المعادلات التربيعية التي حلها الخوارزمي قبله بقرنين، وابتكر الخيام طريقة هندسية لحل هذه المعادلات تعتمد على تقاطع قطعين مخروطيين، أي تقاطع منحنيين هندسيين كالقطع المكافئ والقطع الزائد. وهذا الحل الهندسي البارع سبق الحل الجبري الكامل لهذه المعادلات بقرون، حيث لم يتوصل علماء الرياضيات الأوروبيون إلى حل جبري شامل لها إلا في القرن 16 الميلادي. وصنف الخيام المعادلات التكعيبية في أنواع مختلفة بحسب عدد حدودها وطبيعتها، ووضع لكل نوع طريقة حل هندسية خاصة في منهجية تذكرنا بما فعله الخوارزمي مع المعادلات التربيعية، لكن على مستوى أعقد بكثير من التعقيد الرياضي. وكتب الخيام رسالة في البراهين على مسائل الجبر والمقابلة يشرح فيها هذه الحلول بتفصيل دقيق. هذه الرسالة تعد من أهم النصوص في تاريخ الجبر، ولا يزال علماء تاريخ الرياضيات يدرسونها لفهم تطور هذا العلم. ويستحق المرصد الذي أنشأه الخيام بأمر السلطان ملك شاه وقفة خاصة، فهذا المرصد لم يكن مجرد مبنى يضم أدوات رصد فلكية بسيطة، بل كان مؤسسة علمية متكاملة جمعت أبرز علماء الفلك في تلك الحقبة تحت قيادة الخيام، وعملوا فيه لسنوات طويلة في رصد منهجي دقيق لحركة الشمس والنجوم. وكان دافع السلطان ملك شاه لتمويل هذا المشروع العلمي الكبير ليس حبا صرفاً في العلم لذاته، بل أيضاً لأسباب عملية تتعلق بضبط الشؤون الإدارية والزراعية والدينية للدولة التي تحتاج تقويماً دقيقاً لتحديد مواقيت جمع الضرائب والمواسم الزراعية والمناسبات الدينية. وهذا التمويل الحكومي للعلم رغم أن دوافعه كانت عملية بحتة أنتج إنجازاً علمياً تجاوز بكثير الهدف العملي المباشر منه، وهذا نموذج يتكرر عبر التاريخ، حيث ينتج التمويل الموجه لأهداف محددة معرفة تتجاوز هذه الأهداف بكثير. وفي عام 466 للهجرة استدعى السلطان السلجوقي ملك شاه عمر الخيام مع مجموعة من العلماء لإصلاح التقويم الفارسي القديم الذي كان قد تراكمت فيه أخطاء عبر القرون، بحيث لم يعد يتوافق بدقة مع الفصول الفعلية. وأنشأ الخيام ومعه فريقه مرصداً فلكياً، ورصدوا حركة الشمس بدقة متناهية على مدى سنوات، وتوصلوا إلى تقويم جديد عرف بالتقويم الجلالي نسبة إلى السلطان الذي طلب إصلاحه. والمذهل في هذا التقويم أنه كان أدق من التقويم الذي نستخدمه اليوم في أغلب دول العالم، فالتقويم الجلالي يحدد طول السنة بدقة أكبر بمعدل خطأ أقل بكثير على مدى آلاف السنين، رغم أن التقويم اليوم وضع بعده بخمسة قرون تقريباً. وهذا الإنجاز وحده كاف لأن يخلد اسم الخيام في تاريخ علم الفلك، لكنه ظل أقل شهرة من إنجازه الشعري الذي سيطر على صورته في الذهنية الغربية بصورة خاصة. وإلى جانب إنجازاته العلمية كتب الخيام شعراً فارسياً يعرف بالرباعيات، وهي قصائد قصيرة من أربعة أبيات تتأمل في الحياة والموت والزمن والمصير الإنساني بعمق فلسفي مكثف. وكانت رباعيات الخيام تحمل نزعة تأملية تدعو إلى الاستمتاع باللحظة الحاضرة في مواجهة قصر الحياة وحتمية الموت، وهذه النزعة جعلت بعض الباحثين يصفونها بأنها تحمل روحاً قريبة من الفلسفة الوجودية التي ظهرت في الغرب بعد قرون عديدة. وفي القرن التاسع عشر ترجم الشاعر الإنجليزي إدوارد فيتزجيرالد رباعيات الخيام إلى الإنجليزية، وكانت هذه الترجمة التي لم تكن حرفياً بل أعاد صياغتها بحرية فنية كبيرة سبباً في انتشار شهرة الخيام في الغرب انتشاراً واسعاً جداً، حتى أصبح أحد أكثر الشعراء الشرقيين قراءة في أوروبا وأمريكا. ولا يزال بعض الباحثين يتساءلون عن مدى دقة نسبة جميع الرباعيات المنسوبة إلى الخيام، فبعضها قد يكون من نظم شعراء آخرين أضيف لشهرة الخيام عبر القرون. وهذه مسألة أدبية تاريخية لا تزال محل بحث ونقاش بين المتخصصين في الأدب الفارسي. وقد يبدو غريباً أن يجتمع في شخص واحد عقل رياضي دقيق يحب البرهان المنطقي الصارم، وروح شعرية تتأمل في غموض الوجود ولا تبحث عن إجابات حاسمة، لكن من يتعمق في فكر الخيام يجد أن الرياضيات والشعر عنده وجهان لعملة واحدة، وهي التفكير العميق في طبيعة الكون والوجود. فحل المعادلة التكعيبية يحتاج تأملاً صبوراً في العلاقات الخفية بين الأشكال الهندسية، والقصيدة الفلسفية تحتاج تأملا مماثلا في العلاقات الخفية بين الزمن والوجود الإنساني. وكان الخيام يرى أن العقل الإنساني محدود أمام أسئلة الوجود الكبرى رغم قدرته الهائلة على حل المسائل الرياضية المعقدة، وهذا التواضع الفكري ربما هو ما سمح له بالتنقل بسلاسة بين عالم البرهان القاطع وعالم التساؤل المفتوح دون أن يشعر بتناقض بينهما. ومن قصة عمر الخيام نتعلم مجموعة من الدروس. أولها، العقل الإنساني لا يحتاج أن يحصر في تخصص واحد. الخيام أثبت أن التميز في الرياضيات لا يتناقض مع العمق الشعري، بل قد يغذي أحدهما الآخر. الدرس الثاني، الحل الهندسي قد يسبق الحل الجبري بقرون. طريقة الخيام في حل المعادلات التكعيبية تذكرنا بأن طرق التفكير المختلفة قد تصل إلى نتائج صحيحة من زوايا متباينة. الدرس الثالث، الدقة العلمية لا ترتبط بالضرورة بالعصر الذي تنتج فيه. التقويم الجلالي الذي وضعه الخيام في القرن الحادي عشر كان أدق من تقويم وضع بعده بخمسة قرون، وهذا يعلمنا أن التقدم التقني لا يسير بالضرورة في خط مستقيم صاعد. الدرس الرابع، الترجمة قد تغير مصير عمل أدبي بالكامل.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت، رؤية محلية بصوت عالمي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. لويس باستور، الجراثيم والتطعيم والبسترة. حين كشف العدو الخفي،
1: لم يكن العدو دائما جيشا يطرق الأبواب ولا وحشا يظهر في الطريق. أحيانا يكون العدو خفيا صغيرا لا تراه العين، لكنه يدخل الطعام والجرح والجسد فيصنع المرض، ومن هنا يبرز اسم لويس باستور، العالم الفرنسي الذي أسهم في ترسيخ نظرية الجراثيم وفتح للطب والصحة العامة بابا جديدا.
0: من تجاربه على التخمر إلى البسترة إلى إسهاماته في اللقاحات، كان باستور شاهدا على أن فهم الكائنات الدقيقة يمكن أن ينقذ حياة البشر، وأن النظافة والوقاية ليست تفصيلاً صغيراً بل جداراً بين الإنسان والمرض.
1: يا نوال، كيف يمكن لشيء لا نراه أن يغير حياة الناس بهذا القدر؟
0: هذا هو سر الجراثيم يا حارث. صغرها لا يعني ضعف أثرها، قد لا تراها العين لكن الجسد يعرفها حين تمرضه.
1: قبل باستور، هل كان الناس يجهلون أثر الجراثيم؟
0: كان الفهم ناقصاً ومختلطاً. بعض الناس كانوا يفسرون فساد الطعام والمرض بطرق لا تكشف السبب الحقيقي. باستور ساعد في بيان أن كائنات دقيقة لها دور في التخمر والفساد والمرض.
1: إذن هو لم يكتشف المرض فقط، بل اكتشف طريقة تفكير جديدة.
0: نعم، حين تعرف السبب تستطيع أن تمنع النتيجة، وهذا تحول كبير.
1: وما معنى البسترة؟
0: البسترة هي تسخين بعض السوائل مثل الحليب بدرجات محددة لقتل كائنات دقيقة ضارة أو تقليلها، مع الحفاظ على صلاحية الغذاء. الفكرة بسيطة في ظاهرها، لكنها أثرت في صحة ملايين البشر.
1: وكأن النار هنا ليست للطبخ فقط، بل للحماية.
0: بالضبط، العلم يأخذ شيئا مألوفا ويمنحه وظيفة أدق.
1: يا نوال، لماذا تبدو قصة باستور قريبة من حياتنا اليومية؟
0: لأنها يا حارث تدخل في الماء والطعام وغسل اليدين واللقاحات والمستشفيات، ليست قصة في مختبر بعيد فقط.
1: أشعر أن كل مرة نشرب فيها حليبا آمنا أو يغسل طبيب يديه قبل إجراء طبي، هناك أثر من هذا الطريق العلمي.
0: صحيح، الحضارة ليست اختراعات ضخمة فقط، أحياناً تكون في عادة صحية صارت طبيعية لأن علماً طويلاً وقف خلفها.
1: وهل واجه باستور اعتراضاً؟
0: كل فكرة جديدة تواجه مقاومة. الناس لا يتركون تصوراتهم القديمة بسهولة، لكن التجربة كانت أقوى من العادة.
1: وهذا يعلمنا ألا نخاصم الحقيقة. لأنها تخالف ما اعتدناه.
0: بل نستمع إليها ونختبرها. العناد أمام الدليل مرض آخر.
1: جميل، مرض في التفكير.
0: نعم، وقد يكون أخطر من بعض الجراثيم، لأن الفكر المريض يمنع العلاج.
1: يا نوال، كلما تحدثنا عن الجراثيم أفكر في قيمة الوقاية.
0: الوقاية حكمة هادئة لا ينتبه لها الناس، لأنها تمنع الألم قبل أن يحدث.
1: يعني هي لا تصنع ضجيجا.
0: صحيح، من لم يمرض بسبب وقاية ناجحة قد لا يعرف من أنقذه، ولهذا يكون فضل الوقاية صامتا.
1: وهذا يشبه اللقاحات والبسترة والنظافة،
0: كلها تقول للمرض لن ننتظرك حتى تهاجم.
1: أشعر أن باستور أعطى الإنسان سلاحا ضد عدو خفي،
0: وأعطاه قبل ذلك عينا جديدة، فحين عرف الإنسان أن ما لا يراه قد يؤذيه صار أكثر انتباها.
1: وهل يكفي العلم وحده؟
0: طبعا لا، العلم يحتاج إلى تطبيق. معرفة الجراثيم لا تنفع إذا أهملنا النظافة، ومعرفة الوقاية لا تنفع إذا استهنا بها.
1: هكذا كشف باستور العدو الخفي، وجعل الإنسان أكثر قدرة على حماية طعامه وجسده وبيئته. لم يكن انتصاره على الجراثيم كاملا ونهائيا، لكنه كان خطوة واسعة في طريق الطب الحديث.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، قد لا نرى الخطر بأعيننا، لكن العقل يراه بالدليل، ومن احترم العلم حفظ حياته وحياة من حوله. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري. شخصيات من بلادي، معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
2: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
3: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
4: تنهض فقط لا غير، تنهض، تفكر، تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
5: وأنا سافرت قبل أعمل بالتربار 5 سنوات، دخلت ببوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين ببومنا وبالوالد 2.
6: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن، أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم. شخصيات من بلادي.
7: سعود الناصر الصباح. أبصر الشيخ سعود الناصر النور في أحد الأيام الخريفية في 3 أكتوبر عام 1944 في مدينة الكويت. في عامه 11 كانت هجرته الأولى من أجل الدراسة، حيث التحق بفيكتوريا كوليج في مدينة الإسكندرية عام 1955، ثم انتقل بعدها إلى لبنان ليتم دراسته في مدرسة الشويفات، إحدى أهم قلاع التعليم العربية. في عام 1968 حصل على شهادة في القانون من جامعة لندن، وفي عام 1969 التحق بالعمل في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية. بدأ حياته السياسية منذ مطلع شبابه، وعمل سفيراً للكويت في لندن عاصمة المملكة المتحدة حتى مطلع الثمانينيات، ثم انتقل للعمل سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وعرف عنه دوره الدبلوماسي الخالد في إبراز الحق الكويتي في المحافل الدولية، لا سيما في واشنطن عاصمة القرار العالمي، كما كان دوره الخالد في نيويورك عندما تصدى للادعاءات العراقية في الأمم المتحدة، ما أسهم في التفاف المواقف الدولية حول الموقف الكويتي وصولاً إلى تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. وفي عام 1992 عين الراحل الشيخ سعود الناصر الصباح وزيراً للإعلام، واستمر في منصبه الذي ترك من خلاله الكثير من ملامح تطوير الإعلام الكويتي. شهد الإعلام في عهده قفزات نوعية كثيرة، حينما عمدت وزارة الإعلام إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة ومحطات إذاعية متنوعة، كما أفسح المجال لإصدار تراخيص للمطبوعات الدورية المتخصصة، وحرص على تدفق الدماء الشابة في عروق الإعلام الرسمي. لم يخف اعتزازه بالصحافة الكويتية، وآمن بالانفتاح قولاً وفعلاً، وجاءت قراراته وهو في موقع السلطة دليلاً على صدقية قناعته وفهمه للإعلام في العصر الحديث. وتولى الشيخ سعود الناصر الصباح وزارات التربية والنفط والصحة بالوكالة. توفي في عام 2012 بعد مسيرة مليئة بالعطاء. بعد وفاته أطلق اسمه على المعهد الدبلوماسي الكويتي ليصبح بعد ذلك معهد سعود الناصر الدبلوماسي.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
7: تمام 7 مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

0: مساء الخير يا كويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وطابت أوقاتكم. نحن معكم على الهواء مباشرة في لقاء جديد يجمعنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامجكم اليومي مساء الخير. أسعد الله أوقاتك الزميلة إسراء.
0: أهلا عبدالله، ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت، وتحديدا برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبدالله الميموني.
1: وسنكون معكم من التقديم إسراء العسكر وعبد الله العمار.

0: وهذه تحيات التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
1: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: وهذه أجمل وأرقى تحية تأتيكم من التنفيذ على الهواء سعد البوس.
1: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء من الكويت، فالكويت قصيدة لا تنتهي أبياتها، كل سطر فيها يحكي حكاية انتماء، وكل يوم فيها يفتح نافذة جديدة على الأمل. مساء الأمل يقولها لكم مخرج برنامج مساء الخير يا كويت محمد مار الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعي الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة ورشة عمل إقليمية افتراضية متخصصة تحت عنوان مكافحة الفساد وتحديد هوية المستفيد الحقيقي، وبمشاركة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ووزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة تعد الأولى من نوعها على الصعيد الخليجي في هذا المجال الحيوي.
2: وذكرت نزاهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الورشة تأتي استكمالا لجهودها في هذا المجال، إذ أعدت الدليل الاسترشادي الخليجي بعنوان ممارسات وتدابير تحديد هوية المستفيد الحقيقي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي حظي باعتماد اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس في اجتماعها 11 المنعقد بدولة الكويت في أكتوبر الماضي.
1: وقال نائب رئيس نزاهة ماجد الديحاني وفق البيان أن هذه الورشة تجسد أهمية العمل الخليجي المشترك الذي يمثل الركيزة الأمتن في ترسيخ مقومات النزاهة وتعزيز دعائم الشفافية، مؤكدا أن نزاهة اتخذت إجراءات في مجال تحديد هوية المستفيد الحقيقي في مقدمتها قيادة نزاهة لإعداد الدليل الاسترشادي الخليجي واعتماده من قبل اللجنة الوزارية.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: ونبقى معكم في الشأن المحلي، حيث أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي اليوم الثلاثاء موافقة لجنة التخطيط بالوزارة على خطة الابتعاث الدراسي للعام 2026-2027، وتشمل برامج الابتعاث الداخلي والخارجي للدراسات العليا، إلى جانب 14 تخصصا للدبلوم الأكاديمي والبكالوريوس بإجمالي 38 مقعدا.
1: وقال العجمي في تصريح صحفي إن هذه الخطة جاءت بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتور أمثال لحويلة، بعد دراسة الاحتياجات الفعلية لقطاعات الوزارة بما يتوافق مع التوجهات الحديثة في مجالات التحول الرقمي والأمن السبراني والذكاء الاصطناعي والعلوم المالية والإدارية والتخصصات الصحية.
2: وأضاف أن الخطة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية تمتلك التأهيل العلمي والمهني للارتقاء بجودة الخدمات، موضحا أن الابتعاث يمثل أحد أدوات بناء القدرات الوظيفية ويعزز الاستدامة في الأداء الحكومي، ويرفض الوزارة بكفاءات مؤهلة.
1: وبين خطة الدبلوم الأكاديمي التي تضم 4 تخصصات وهي المحاسبة ونظم المعلومات وتشغيل الحاسب الآلي ونظم وتقنية المعلومات لتلبية الاحتياجات الوظيفية في عدد من الإدارات.
2: وذكر أن خطة البكالوريوس شملت 10 تخصصات هي نظم المعلومات، هندسة الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، برمجة الكمبيوتر، المحاسبة، تقنية المعلومات، الحوسبة، إدارة نظم المعلومات، الحاسب الآلي، والإحصاء.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعنا الكرام، وفي آخر أخبارنا المحلية لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة اليوم الثلاثاء أهمية حماية وصون مكونات الطبيعية الكويتية والتي تزخر بالعناصر الفطرية البحرية والبرية، فضلا عن المحافظة على مكونات الموائل والمواقع ذات الحساسية البيئية.
2: وقالت رئيس الجمعية الدكتورة وجدان العقاب لوكالة الأنباء الكويتية كونا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لصون الطبيعية الربيع الذي يصادف يوم 28 من يوليو من كل عام، قالت إن الجمعية تسعى من خلال هذه الاحتفالية إلى تعزيز الوعي بقضايا الطبيعة الكويتية وعناصرها المتنوعة.
1: وأضافت أن الجمعية عضو في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتتولى رئاسة اللجنة الوطنية الدائمة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة في البلاد، مبينة أن اللجنة تعمل على تنسيق الجهود الوطنية بين الجهات المختصة لحماية وصون التنوع الأحيائي.
2: وأوضحت أن اللجنة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والمدنية، وتقوم ببحث ومناقشة العديد من الأمور ذات العلاقة، وأهمها التحضيرات للمنتديات الإقليمية لصون الطبيعة، والتحضيرات الرئيسية للاجتماعات المقبلة للكونغرس الدولي للاتحاد العام.
0: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعي الكرام، نبدأ مع أولى تغطياتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة أمثال هادي الحويلة، وبحضور الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية بالتكليف الأستاذة إيمان العنزي، أقامت رابطة الاجتماعيين الكويتية ندوة بعنوان المخدرات من المنظور البيولوجي، يقدمها المحاضر الدكتور كامل الفراج أستاذ علم النفس الفسيولوجي الأدوية النفسية. وميكروفون برنامج مساء الخير كان هناك، وأجرت لنا الزميلة نجوى علي هذا اللقاء مع الدكتور كامل الفراج.
3: السلام عليكم، معكم دكتور كامل الفراج أستاذ علم النفس الفسيولوجي جامعة الكويت. ندوة اليوم نتكلم عن موضوع شوية غير مألوف، وهو الأساس البيولوجي للإدمان. معنى هذا ماذا يحدث داخل الجسم، داخل الدماغ خصوصا أثناء الإدمان، ولماذا التغيرات اللي تحدث داخل الدماغ تجعل عملية التعافي صعبة، وعملية أيضا الخروج من الإدمان عملية مرهقة للجميع، للمؤسسات وللفرد نفسه. فنتكلم بالضبط ماذا يحدث من تغيرات داخل الدماغ. وهذا هناك ما يسمى بمركز المكافأة

مركز المكافأة مهم جدا، لأنه يعمل طول الوقت. إذا أكلنا الأكل مركز المكافأة ينشط ويسبب لنا شعور بالمتعة ويساهم باستمرارية الغذاء، وكل الدوافع تكافأ هنا في هذا المكان. هذا المكان هو جدا مهم. تخيل يعني عند الناس المصابين في الاكتئاب هذا المكان يخفض نشاطه، وهو مسؤول عن شعور المكتئب بالتعاسة. بالنسبة

0: عادات، ويساهم بحدوث العادات المتكررة. فبعد فترة الإدمان في هذا المنطقة في الدماغ سيتحول إلى عادة، عادة صعبة جدا تتجاوز العقل. فهكذا الحلول، هناك حلول بيولوجية وهناك حلول العلاج النفسي، وكلها إن شاء الله قد تكون فعالة يعني. ولكن يعني هو الهدف أن الجميع يعمل، العمل يأتي، معالجة المشكلة تأتي من ناحية بيولوجية، من ناحية اجتماعية، من ناحية نفسية، من ناحية أسرية. إذا جميع الجهود تتضافر من أجل حالة واحدة لوصول المدمن إلى مرحلة التعافي. النصيحة أن يعني الإدمان عملية صعبة، إذا أخذ الشخص أي خيار أن يتناول المادة يعرف أن الخطوة الأولى يعني هي هذه الخطوة، قد لا تكون، قد تكون هي الأولى لكن هي قد تكون الأخيرة. بعض مواد الإدمان تغير الدماغ أحيانا من أول تعاطي، فخط الرجعة راح يكون شوية صعب جدا. فنرجو أن نوعي المجتمع، أولادنا، الابتعاد عن مواد الإدمان تماما، لأنها تدمر حياة الإنسان تماما. شكرا لحضرتك.
1: كما قالت الدكتورة أميرة القطان عريفة الندوة التالي.
2: دكتورة منير القطان عرفت أمسية الليلة. الليلة رح نتناول الموضوع المخدرات والإصاص البيولوجي، ورح يكون في الأمسية الدكتور كامل فراج، والتي ستدير الجلسة السادة تهان الرشيدي. احنا عارفين أن المخدرات هي من أخطر الآفات التي تهدد المجتمع، فبالتالي من وقت لوقت نحب أن احنا نناقش هذا الموضوع، نبين الأسباب، الطرق التي تؤدي حقها، طرق الوقاية منها، شلون إذا بنكتشف مدمنين. إن شاء الله يا رب يعني نكون دائما في وعي من هذه الآفة. طبعا الإقبال رح يكون احنا ما نحدد مرحلة عمرية معينة، لأن أنت شايفين المخدرات تستهدف جميع الأعمار، فبالتالي كل ما نعمل ندوات أو ملتقيات يحبذ أن يكون من الجنسين وعلى أعمار مراحل عمرية طبعا مختلفة للوعي طبعا. وفي حالة إذا لا سمح الله أن نكتشف، أنا أتكلم بعدها عن الأسرة، نكتشف إذا في مدمن في البيت. مع تطور القوانين وحزامتها في الوقت الأخير، فأنا أنادي أن أي حد يكتشف أي مدمن عنده في البيت، صديق في المجتمع الحيز اللي عنده، أنه يبلغ عنه ويمشي في طريق العلاج أفضل من العقوبة. هذا شيء. شيء ثاني هو كلبنا في المجتمع، إحنا يهمنا سلامته بالدرجة الأولى قبل أي شيء، فكل ما اكتشفنا الإدمان في وقت مبكر كل ما كان أفضل للإنسان.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
4: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وننتقل معكم لتغطيتنا الثانية في خطوة تعكس توجه الكويت نحو تعظيم الاستفادة من أصولها النفطية. أعلنت مؤسسة البترول الكويتية إطلاق مشروع شاهين، إحدى أكبر الشراكات الاستثمارية في قطاع خطوط أنابيب النفط الخام، بما يعزز كفاءة القطاع واستدامته. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت لقاء مع الخبير الاقتصادي نادر العبيد. دعونا نستمع.
5: بداية حياكم الله ومشكورين على هذا المشروع اللي يمكن اليوم قاعد نشوف كثير من الوكالات العالمية قاعدة تناقل هذا الجانب. طبعا احنا نهني مؤسسة البترول في هذه التخريجة الجيدة أمانة. من منظور اقتصادي احنا نتكلم اليوم، الهدف من العملية كلها توفير سيولة، خصوصا مؤسسة البترول كحنا دولة نفطية تعتمد على التصدير، لذلك كان بالنسبة لمؤسسة البترول إيجاد تخريجة. طبعا شفنا اليوم تناقلت بعض الصحف المحلية بأن سمي استثمار، وهو مو استثمار، هو اليوم مثل ما في عندنا تنويع مصادر الدخل، في عندنا تنويع مصادر التمويل، وهذا جانب. لأنه هو شنو سوى المؤسسة؟ المؤسسة أجرت وأعادت التأجير، لذلك هو إعادة لتوفير السيولة. طبعا الهدف من العملية كلها لرفع الطاقة الإنتاجية للكويت للوصول لأربعة ملايين برميل، ونتمنى أن بهذه الفترة أن تحقق هذه العملية، لأنها راح تغير موازين الاقتصاد بالكويت. ولكن كان لنا تجربة سابقة مع الأسف ما قدرت

0: مؤسسة البترول تحكم في عملية زيادة الطاقة الإنتاجية، ولكن إن شاء الله يمكن بهالتخريجة هذه يكون عندها حافز أن تستوفيها قبل مدة 20-35. اليوم بالنسبة للمحاسن، خلينا نقول أول شيء هي فرصة لجذب رؤوس أموال أجنبية. اليوم حلو التعويل على مؤسسات عالمية بالحجم هذا على ظل الظروف اللي قاعد تمر فيها المنطقة وكذلك الكويت، وهو تشجيع. اليوم هو تفكير بناء بأن اليوم أنا بشارك القطاع الخاص سواء شركات عالمية أو محلية، هذا مدخل جيد. اليوم بالنسبة لعملية توفير السيولة، في ناس يقولون ليش ما راحت للاقتراض، وهذا وارد لأن اليوم في عندنا الاقتراض التقليدي، ولكن هل في إمكانية للبنوك المحلية أن تستوعب هذا الحجم، خصوصا احنا قاعد نتكلم على 16 مليار دولار؟ اليوم بالنسبة للعملية يمكن مؤسسة البترول، وهذا الأرجح، مؤسسة البترول ما حبت تستنزف كل حدود الائتمان لأن عندها خطط توسعية أخرى. في نهاية المطاف احنا نقول اليوم مؤسسة البترول حاولت أنها توجد مخرج في أن الاستفادة من الأصول اللي موجودة. طبعا بالنسبة للمخاطر، هنالك مخاطر أكيد في هذا النوع من الأعمال والمشاريع، في مخاطر.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: نواصل معكم تغطياتنا، وتواصل الهيئة العامة للصناعة جهودها في تأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير الموارد البشرية وتعزز مسيرة التنمية الصناعية المستدامة في دولة الكويت. وتأكيدا على التزام الهيئة العامة للصناعة بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير القطاع الصناعي ودعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسيته، زميلتنا ليلى الجريدي أجرت لقاء مع المتحدث الرسمي للهيئة العامة للصناعة المهندس وليد المجني. دعونا نستمع.
3: في الحقيقة تدعم الهيئة العامة للصناعة مسيرة التطوير المؤسسي والارتقاء بالقدرات الموارد البشرية والاستثمار في الكفاءات الوطنية، مما يسهم بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وذلك يأتي من خلال تقديم أفضل الورش والبرامج التدريبية التي تمكنهم للارتقاء بالعمل المؤسسي، وصولا للتمييز المؤسسي والتحقيق الإنجازات المنشودة في الهيئة العامة للصناعة. بالتالي يكون هذا الإنجاز مسجل للهيئة العامة للصناعة وإبراز دورها بما ينسجم مع الاستراتيجية الصناعية ورؤية الكويت 35.
2: وفي نفس المناسبة قال مستشار في تقنية المعلومات والأمن السيبراني وهو المهندس إحسان النكاس، قال التالي:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم البرنامج التدريبي للهيئة العامة للصناعة وموضوعه هو الكلاود أرتيتكتشر أو الهندسة السحابية، هذا طبعا أحد أهداف رؤية الكويت 2035 في التحول الرقمي وباستخدام التكنولوجيا، وهذا أحد يعني هذا البرنامج هو أحد نتائج الاتفاقية اللي تمت بين دولة الكويت وشركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل في العمل توجه القطاعات الحكومية نحو الخدمات السحابية، ومنها اليوم الهيئة العامة للصناعة في رؤيتها واستراتيجيتها في هذا المجال في إعادة تأهيل الموظفين الكويتيين والعاملين في مجال الهيئة العامة للصناعة في عملية مواكبة هذه التكنولوجيا وتطويرهم وتأهيلهم للمرحلة القادمة من هذا التطور. احنا ندري اليوم الخدمات السحابية هي التكنولوجيا الحديثة اللي تسعى لها الكويت برؤيتها ان تكون القطاعات الحكومية تؤدي الخدمات المتميزة للمواطنين الكويتيين والمستفيدين، ومنها للمصانع وأصحاب المصانع ومثل ما نقول إحنا العملاء الخاصين في الهيئة العامة للصناعة. طبعا هذا المخرجات اللي راح تكون بنهاية الدورة إن شاء الله، بعد ما تكون، لأن هذه الدورة هي عبارة عن 5 أيام، راح تغطي العديد من المحاور، أهمية الخدمات السحابية، كيف تطبيقها، شلون إحنا ناخذ بإيد الهيئة العامة للصناعة وننتقل إلى الخدمات السحابية، وهم طبعا من الهيئات يعني الرائدة بالكويت اللي عندها تجربة سابقة في عمليات الخدمات السحابية وهي تجربة مو جديدة عليهم، لكن اليوم في ظل التحول الرقمي اللي تسعى له والطبقة عندنا الحكومة اليوم راح تكون يعني أحد التجارب الناجحة على مستوى دولة الكويت وإنجازات الموظفين في عملية تبني هذه التكنولوجيا، وتكون إن شاء الله يعني من الهيئات اللي تكون مثل ما نقول إحنا مثال يحتذى به بين القطاعات الحكومية.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: أحبتنا مستمرون معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت. نظمت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع الهيئة العامة للقوى العاملة وبمشاركة وكالات الأمم المتحدة المعنية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات حماية حقوق العمال والعمل اللائق. ترأس الاجتماع السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم لدعيج الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وبحضور المهندسة رباب العصيمي مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت وممثلي كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت لقاء مع السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان ووزارة الداخلية. نستمع معكم لهذا اللقاء.
5: تنسيقيا للمرة الأولى يجمع ما بين الهيئة العامة للقوى العاملة والأمم المتحدة بوكالاتها ومنظماتها المتخصصة في حماية حقوق العمال. يهدف هذا الاجتماع إلى إبراز جهود دولة الكويت في الملف العمالي، حماية صاحب العمل وحماية حقوق العمال. أيضا نهدف إلى تعميق الشراكة ما بين دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة والأمم المتحدة ومكتب منظمة العمل الدولية ومكتب منظمة الهجرة الدولية أيضا، إلى إن شاء الله آفاق أرحب من التعاون لبناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية.
2: وفي نفس المناسبة قالت السيدة غادة الطاهر وهي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت التالي:
6: ألف شكر وصباح الخير عليكم جميعا. بمبادرة كريمة من وزارة الخارجية إدارة حقوق الإنسان وتحت رعاية سعادة السفيرة الشيخة جواهر الصباح، تم اجتماع اليوم اجتماع تنسيقي بين منظمات الأمم المتحدة ذات الاختصاص وبين هيئة القوى العاملة والنيابة العامة. الغرض من الاجتماع التنسيقي هو مناقشة كافة مجالات التعاون المشترك فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل وتطوير القدرات، تدريب المدربين فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، برنامج الإحالة الوطنية، بيئة العمل الصالحة، العمالة الوافدة والبيئة الكريمة وظروف التشغيل. نتطلع إلى نتائج هذا الاجتماع اليوم والنقاشات التي ستدور في تحديد أولويات القوى العاملة وتحديد الأولويات الوطنية والدور التنسيقي والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الاختصاص. يأتي هذا الاجتماع أيضا في إطار مهم جدا وهو توقيع الإطار المتوقع توقيعه قريبا بين منظمات الأمم المتحدة ودولة الكويت، وهو الإطار الاستراتيجي تمتد مدته إلى 4 سنوات، وستكون كل هذه النقاشات جزء من تحديد أولويات الإطار الاستراتيجي وبرامجه وتنفيذها في السنوات القادمة. نتطلع لأن تكون الأمم المتحدة شريكا مع دولة الكويت في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، جزء من هذه المسيرة ومن هذا التحقيق بإذن الله.
2: وفي السياق ذاته قال الدكتور عبد الله الرشيدي مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة العامة للقوى العاملة التالي.
7: دكتور عبد الله الرشيدي من الهيئة العامة للقوى العاملة مدير إدارة العلاقات الدولية، تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزارة الخارجية بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة مثل الـ ILO المنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك للتباحث حول رفع كفاءة القدرات للعاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال إعطائهم دورات تدريبية. وهذا الاجتماعات التنسيقية مهمة جدا لرفع قدرات العاملين وتطوير المهارات الخاصة بهم.

مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: مستمعي الكرام، ينمو كل طفل بطريقته الخاصة، لكن أحياناً قد يواجه بعض الصعوبات في الحركة أو التركيز أو أداء المهام اليومية، وهنا يأتي دور العلاج الوظيفي في مساعدته على تنمية مهاراته وزيادة ثقته بنفسه واستقلاليته. حول هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا الأستاذة مرام الديحاني، اختصاصية علاج وظيفي. أهلاً وسهلاً فيك أستاذة مرام.
1: أهلاً فيك، يا هلا.
0: بداية، ما مفهوم العلاج الوظيفي للأطفال؟
1: هو باختصار نقصد فيه التمكين، بحيث أنه عشان نمكن الطفل تمام يقدر يلعب ويتعلم ويصير مستقل بنفسه، بحيث أنه ما يحتاج خلينا نقول مساعدات إذا يبقى بيلعب أو يكون بالمدرسة، فدائما دائما أحد يساعده أو خلينا نقول يوجهه أكثر. وظيفة الطفل بشكل عام اسمها اللعب، نقصد فيه أنه شلون يعرف يطور مهاراته، يقلد بعض الأطفال، يكتسب اللغة، يكتسب شلون يحل الأمور ما إلى ذلك.
0: نعم، هل المقصود فيه أستاذة مرام فقط التعلم، يعني تعلم اللغة، تعلم التعامل مع الآخرين، ولا نقول إن ممكن إن نعطيه بعض المسؤوليات بحيث
1: صحيح.
0: تفضلي.
1: صحيح جدا، نقطة حيل جميلة. الهدف هنا لما قاعد نقول العلاج الوظيفي نقصد فيه إنه شلون إحنا مكننا هذا الطفل عن طريق تقديم خبرات، أو خلينا نقول مواقف، ومن هالمواقف لما تفاعل اكتسب هذه الخبرة. مثال عليه لما صار خلينا نقول موقف خلينا نقول الجمعية، فعرف ان لازم انا اسال عن السعر، او لازم انا اتواصل مع الكاشير. فجميع المهارات اللي احتاجها في هذا الموقف احنا لازم عندنا قدرة ندرب عليها ويكتسبها.
0: نعم،
1: مهارة تواصل، التركيز، اتباع التعليمات، وحل المشاكل.
0: نعم، يعني نولي الطفل بعض المسؤوليات المهمة بحيث انه يكون عنده يعني وظيفة تعزز اكتسابه للثقة بالنفس.
1: صحيح، نعم.
0: نعم، ما العلامات المبكرة التي إذا لاحظها الأهل على أطفالهم سواء في الحركة، التركيز أو العناية بالذات، يعني نعرف أن هني لابد من استشارة أخصائي علاج وظيفي.
1: أي مهارات متعلقة بالحركات الدقيقة أو خلينا نقول بالمهارات التواصل عند الطفل، إذا صار فيها خلينا نقول ضعف وما تناسبت مع فئته العمرية، هني دائما نلجأ إلى التقييم.
0: نعم،
1: فمثال عليه خلينا نقول طفل عمره 3 سنوات بس مو عارف يقدم نفسه، مو عارف عمره، مو عارف خلينا نقول اسمه كامل، أو حتى مو عارف يوصل خلينا نقول معلومة حق أمه، مثلا أنا طحت بهالمكان وتعورت، أو مثلا لا أخذ مني اللعبة، يعني جملة جدا بسيطة ومختصرة، ولكن هذا الطفل واجه مشكلة في التعبير عنها.
0: نعم، أيضا أستاذة مرام بودي أعرف، يمكن إحنا نشوف بعض الأطفال في التنشئة، طبعا أحيانا يكون الأهل هم السبب في هذا الموضوع، على سبيل المثال يعني
1: صحيح.
0: يعني نشوف على سبيل المثال مثلا أم تبدأ أن هي تقوم ببعض الأمور اللي لابد أن الطفل أن يتعلم عليها، على سبيل المثال يمكن لما يبي يلبس الدلاغة مثلا تساعده، ما تخلي يجي.
1: جزيلا، هذه من أكثر الإشكاليات إحنا قاعد نعاني منها من سنوات، يكون مفهوم الأم أن أنا بساعده، قاعد ادلع هني، او كنا قاعد احمي، ما ابي يدخل موقف خلينا نقول ياخذ
0: او مستعيله ما لها خلق تنطر مثلا.
1: بالضبط. فشنو صاير هني؟ هذه اللي عرفت من التجارب البسيطه اللي احنا ما ننظر لها، او خلينا نقول ما نقدر قيمتها، فقاعد الطفل يفقدها بشكل يومي. فلما نروح لنهايه السنه في مجموعه مهارات هو ما تلقنها او ما استفاد منها، يعني خلينا نقول مثال طرحتينا قبل البلاغه، كم مره محتاج البس البلاغه خلال السنه؟ كل يوم لما يروح المدرسة. إذا كل يوم أنا قاعد لبسه خلال سنة كاملة وهو ما لمس الإبلاغ، فلا عنده توازن أن أنا أعرف أوازن نفسي عشان أمسك إيدين السنتين وأمسك الإبلاغ والسبع، لا قوة الأصابع موجودة، لا قوة التوازن موجودة، ولا حتى أصلا عارف مبدأ هذا داخل وهذا برا، أو حتى يمين ويسار.
0: نعم،
1: فشفت المعلومات هذه كلها فقدها لأنه هو ما نحط الموقف، لأن كل مرة مستعجلة أو تبي تعطيه خلينا نقول إن أنا بعطيه حنان زيادة أو أنا بدلع زيادة، أنا بسوي هالخطوات.
0: نعم،
1: شنو يتولد من هالمشكلة؟ تأخر حيل كبير عند بعض الأطفال، أو يصيرون حيل اتكاليين لدرجة إنه ما قاعد يسوون أقول أي مهارة تبين عندهم بحل المشاكل وما إلى ذلك.
0: نعم، يمكن أستاذة مرام يمكن بعض الأمهات لا يعلمون، يعني هي مو قصدها، ولكن
1: صحيح.
0: مو قصدها، ولكن بعدين هذا الطفل يتعلم عدم المسؤولية واللامبالاة، ويبي الناس كلها تقوم بالمسؤوليات اللي هي المفروض هو يسويها.
1: اي، او احتمال بعد يصير عنده هشاشه يسمونها الهشاشه النفسيه، بحيث ان انا ما عمري جربت اسوي شيء، وما عمري خلينا نقول طحت بتجربه واعتمدت على نفسي، فلما اطيح الحين خلينا نقول صار عمري 6 سنوات، المفروض انا رايح للمدرسه عندي ايش كثر اشياء بسويها بروحي 100%، انا مو قادر اتحمل هذا الضغط، لان طول الفتره الماضيه امي كانت تسوي لي كل شيء. مو من سوء نية من طلبها، بس هي لأن كانت نيتها جدا جيدة تمام، ولكن ساءت عطتنا سوءنا الاختيار شوية، ما عطنا هذا المجال، فصار الطفل من أول غلطة أو خلينا نقول ما عرف يجاوب نلقاه من هذا، أو فجأة أنا أختار أسوي الشغلة في الصف الاختياري، أنا قاعد بالصف بس راح أكون صامت، لو الأب يسألني أو أحد يسألني ما راح أتكلم، كأنه غير قادر على الكلام، فكنا دخلنا مشاكل أخرى إحنا في غنى عنها.
0: نعم، على الجانب الآخر أستاذة مرام، كيف تؤثر مهارات التكامل الحسي والمهارات الحركية الدقيقة على أداء الطفل اليومي في المدرسة أو المنزل، مثل إنه
1: أصلاً
0: يمسك
1: مرتبط
0: القلم أو
1: بالضبط، نعم مرتبط ارتباط جدا كبير، بحيث لما نتكلم عن التكامل الحسي نقصد فيه نقصد المعلومات اللي قاعد يستمع لها الطفل، قاعد يستمع لها كاملة ولا قاعد يفلتر الجزء المهم أو ينسى بعض الأجزاء، مثال خلينا نقول الأشياء اللي قاعد يشوفها، الأشياء اللي قاعد يسمعها، مهارة توازن الأمور، فكل معلومة حسية قاعد يلتقطها هذا الطفل شلون قاعد تصير عملية الفلترة لها. بعض الأطفال يصير عندهم خلل بهذه الفلترة، فنصدم إنه مو قادر يفهم الشرح إذا كان فقط كلام، أو باليد الأخرى إذا كان الشرح فقط بصري نلقاه مو قادر يلتقط المعلومات.
0: نعم.
1: فشلون ينعكس عليه أكاديميا؟ في بعض الحصص اللي يكون خلينا نقول أكثر تكون صوتية، مثلا سورة القرآن الإسلامية اللي أكثر فيها خلينا نقول حوار، نلقى هذا الطفل استجابته جدا سيئة، ولكن لما نروح حق الرياضيات فيها الكتابة أكثر، أو خلينا نقول الرسم نلقى أداء جدا عالي، فهني بينت أن التكامل الحسي شلون أثر على الأداء الأكاديمي بشكل جدا مباشر.
0: نعم.
1: فدائما احنا لازم نعرف وين مواضع القوة عند هذا الطفل وشلون نعتمد عليه، وين مواضع الضعف وشلون نحسنها بحيث نعتمد على نفسه بطريقة أكبر.
0: نعم، بودي أعود لنقطة الاعتماد على النفس أستاذة مرام، وخصوصا لكل أم يعني لأول مرة ومو عارفة كيفية التعامل مع الطفل بحيث أنه ينشأ من ناحية نفسية إنسان مستقل وقادر على أن يقوم بمسؤوليات نفسه. متى يبدأ أو متى تبدأ الأم تولي طفلها في أي عمر بعض المسؤوليات؟ احنا نشوف بصراحة أستاذة مرام ساعات احنا نشوف في السوشيال ميديا بعض الفيديوهات اللي يعني
1: شفنا يرفعون المعيار صح؟
0: من دول أخرى،
1: من
0: يعني
1: دول
0: طفل
1: أخرى رافعين المعيار.
0: إيه يعني مثلا
1: أي حلو هذا الموضوع صح؟
0: ماسك القفشة وقاعد ياكل وهو بعمر أشهر يعني.
1: أو ماسك شري مطار أو شيء قاعد يصب كلاس وصبة حلوة، فنستغرب ليش هذا في هالعمر هسه ما يسوي واللي عندنا هني ما قاعد يسوي.
0: نعم.
1: فهني لازم عندنا مفهومين، مفهوم رقم واحد يسمونه العمر التطوري حق هذا الطفل، تمام؟ احنا عندنا شيء اسمه عمر حقيقي وشيء اسمه عمر تطوري. عمر حقيقي هو عمر الطبيعي تاريخ ميلاده، اللي خلينا نقول عمر 6 سنوات احنا متوقعين هذا النوع من المهارات الحركيه الذهنيه وما الى ذلك، تمام؟ وعلى 4 وعلى كل فئه عمريه لها مجموعه مهارات لازم يكون الطفل قادر يسويها بشكل مستقل 100%. وفي شغله ثانيه، فروقات ذاتيه، خلينا نقول العمر التطوري ماله، هذا
0: الجينات ما
1: الطفل
0: لها علاقة أستاذة مرام.
1: يلعب دور، بس هذا راح يكون جزء اخر من السؤال. الجزء اللي احنا فيه لما احنا نتكلم طفل 100% طبيعي ما في شيء تمام، ولكن وين صار الخلل؟ انا عمري 6 سنوات او عمري 4 سنوات، امي ما عمرها عرفني قلم، ما تبيني انا ادمر البيت تمام، فلما وصلت عمر الخمسه ما اعرف ارسم، ما اعرف اكتب، مع ان بعمر الخمسه كانت مسكته ممتازه، يعرف ينسخ الاشكال بشكل ممتاز،
0: نعم
1: بس ليش؟ لان لم يتم تعرضي لهذه التجارب.
0: نعم
1: الشيء الثاني لازم نعرف كل عمر ايش كثر نعطيه، اقول تحديات، شو نقصد هني؟ يعني انا ما قاعد اعطيه عمر 3 سنوات، لا انا هني مثلا بالكويت انا ما ابي كخطر عليه ما بيستخدم ادوات في المطبخ، فانا هني اعطيه تحديات بسيطه متناسبه مع عمره، متناسبه مع تطور هذا الطفل او خلينا نقول شخصيته المتميزه. يعني تلقاها بنفس البيت بنيه وصبيه توأم، تلقين البنيه تبارك الله دائما نشيطه وتشتغل وتعد وتلبس بروحها، بس الولد ما يلبس
0: نعم
1: تمام، هذه فروقات شخصيه،
0: نعم
1: ولكن ادري وين موضوع الخلل، فهني انا شفت انا كنا يلبس بس بطيء، فخلاص لازم انا ازيد عليه تحديات بشكل يومي لما يكتسب هالمهاره ويصير خلينا نقول بنفس تزامن اخته.
0: نعم
1: اما لما اتكلم عن موضوع الجينات، لا هني في بعض صح بعض الاضطرابات او بعض خلينا نقول الامراض تاثر على الاطفال اللي تخليهم متاخره، من ضمن يسمونه التاخر التطوري الشامل او التاخر التطوري بشكل عام. لما يكون الطفل ما عنده القدره يكتسب المهاره يتزامن صحيح مع اقرانه، يعني خلينا نقول راح يمشي ولكن ما راح يمشي بالضبط نفسهم، راح يمشي متاخر عليهم 6 شهور،
0: نعم
1: او خلينا نقول ما يتكلم راح يتكلم وراهم خلينا نقول بسنه، فهم حاصلوا المهاره ولكن في تاخر تطوري، وهذه مشاكل خلينا نقول صحيه اكثر.
0: نعم كل الشكر لك الأستاذة مرام الديحاني، اختصاصية علاج وظيفي، شكرا على هذه المعلومات.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث، تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
3: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة. ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: أهلا بكم من جديد. نقتصد لتدوم، نوفر عشان تستمر. فترشيد الكهربائي والمياه مسؤولية تبدأ من كل فرد في المجتمع. كل خطوة بسيطة نحو الاستخدام الصحيح تساهم مستمعين الكرام في المحافظة على مواردنا ودعم مستقبل أكثر استدامة. لذلك اليوم في مساء الخير يا كويت، دعونا نتحدث عن الشراكة الإعلامية بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الإعلام، وذلك ضمن الحملة الوطنية وفر ودورها في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الترشيد من خلال البرامج والرسائل التوعوية. لذلك يسعدنا أن نتحدث عن الحملة وأهدافها مع ضيفتنا الكريمة التي ستكون معنا عبر الهاتف، المهندسة فاطمة جوهر حياة، الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة في وزارة الكهرباء والماء. حياك الله أستاذة فاطمة.
1: الله يحييكم، مساء الخير.
0: مساء النور والسرور، نحن سعداء بوجودك معنا في برنامج مساء الخير يا كويت، ونتحدث عن هذه الحملة التي نتمنى أن تصل إلى كل بيت، وهي حملة وفر. هذه الشراكة ليست الأولى من نوعها بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارتنا وزارة الإعلام في تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. ما هي أهميتها أستاذ فاطمة خصوصا وأنها تتكرر؟
1: نعم، في البداية أنا أشكركم على اهتمامكم بالصالح العام وبترشيد ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وأيضا أحب أشكر معالي وزير الإعلام على المبادرة الكريمة والسيد وكيل وزارة الإعلام على التنسيق والترتيب، والسيد الوكيل المساعد لقطاعي التلفزيون والإذاعة على تنسيق المستمر وحرصه على إنجاح هذه الشراكة. طبعا هذه الشراكة انطلقت في بداية الشهر الجاري بالتنسيق بين طرفين بمبادرة من معالي وزير الإعلام جزاه الله خير. وطبعا احنا دائما نقول بأن وزارة الإعلام هو الشريك الناجح دائما وعامل أساسي في إنجاح أي حملة وطنية قيمة بجهازه التلفزيون وكذلك الإذاعة، لأنه يعني يقدر يوصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الكويتي ويوحد الرسالة الوطنية في الترشيد.
0: إذن هذه الحملة كانت مبادرة من سعادة وزير الإعلام والثقافة الكويتي بالوكالة طبعا السيد عمر سعود عبد العزيز العمر. وفر، مختصرة وبعيدة عن كثرة الكلمات، كلمة واحدة إن شاء الله هذه الكلمة تجد صداها بكل مكان في الكويت. ما هي أهدافكم من خلال هذه الحملة، خصوصا وأننا نتحدث عن شهر يوليو، يعني شهر ربما تكون الأحمال الكهربائية في أعلى درجاتها؟
1: نعم، في أشهر الصيف شهر يونيو ويوليو وأغسطس تسجل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أعلى أحمال كهربائية، خصوصا في فترة الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 5 عصرا، لتزامنها مع ارتفاع درجة الحرارة وتركيز الأشعة في تلك الفترة، وأيضا مرتبطة بنمط الحياة في دولة الكويت، حيث طبعا ينشط الجميع في هذه الفترة. فطبعا الترشيد خطة دفاعية لاستقرار الشبكة الكهربائية وتحملها أي لا سمح الله هزة أو وضع غير مستقر لأي ظرف طارئ. وفي الحقيقة الحملة تهدف إلى ترسيخ سلوكيات يومية بسيطة بإمكان الجميع من المواطنين المقيمين يعني اتباعها وان يعتادونها، وبالتالي تكون يعني سلوك يومي ونمط حياة على اساس ان احنا نصل الى الاستهلاك الامثل للكهرباء والماء، خصوصا بان الدولة تقوم بدور كبير في دعم انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذلك المياه. والوزارة تعمل على مدار الساعة لتشغيل وطبعا تشغيل وحدات التوليد والمقطرات وتوصيلها عبر الشبكة الكهربائية والمائية للجميع.
0: تحياتنا إلى كل العاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، خصوصا العاملين بالميادين، نشكرهم على هذا الدور الكبير الذي يقومون به. هذه الحملة ربما يعني كاسم تي أول مرة، ولكن كانت هناك كثير من الحملات المشابهة في طوال السنوات، يعني منذ الطفولة أتذكر أن كان دائما هناك هذا الشعار، أن نوفر، أن نقتصد بهذه النعمة باستخدامنا لها. يعني هل برأيك أستاذة فاطمة، يعني هل برأيك أن الثقافة فعلا أصبحت منتشرة في المجتمع، ثقافة الترشيد؟

0: بكل تأكيد نعم.
1: نعم.
0: وفي هناك دليل على ذلك، لأن الوزارة لديها مؤشرات لأداء تلك الحملات، وحملة وفر على الأخص هي حملة مستمرة منذ 4 سنوات، هذه النسخة الرابعة.
1: نعم.
0: وكل سنة تستفيد، في هناك دروس مستفادة من التجربة السابقة، وتحسن نفسها بنفسها من خلال القائمين على هذه الحملة اللي هم الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد من كفاءات الوزارة كموظفين وموظفات، وبدعم طبعا كبير من معالي وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الدكتور صبيح العزيز المخيطين، وأيضا السيد وكيل الوزارة الدكتور عادل محمد الزامل اللي يشرف بنفسه على هذه الترتيبات قبل إطلاق الحملة، وبالتنسيق طبعا مع جميع جهات الدولة الحكومية والخاصة ذات صلة. وأيضا
1: إذن بالأرقام، يعني لديكم الأرقام
0: نعم
1: تشير بأن الثقافة
0: أرقام.
1: فعلا أصبحت موجودة.
0: نعم لدينا أرقام. في شهر 10 الماضي كان في تصريح لمعالي الوزير بأن الوزارة انجحت في تجاوز شهر الصيف باقتدار ومهنية وبنجاح، وسجلت أعلى حمل كهربائي مسجل في ذاك العام 2025 كان أقل من عام 2024، وهذا يدل أن الوزارة لديها مجموعة أو نقول مثلا من الإجراءات تتبع استراتيجيتها في تشغيل وإدارة المنظومة الكهربائية، ومن ضمنها أكيد أثر حملة ترشيد وأيضا دور المواطن والمقيم في الترشيد.
1: إذن حملة وفر في نسختها الرابعة تأتي بأرقام إيجابية، الحمد لله، يبدو أن الثقافة انتشرت إن شاء الله حتى في النسخ القادمة. أستاذة فاطمة، نجد بأن الأرقام تتحسن أكثر وأكثر. اليوم هذه الشراكة بين وزارة الإعلام ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من شأنها أن تبث وزارة الإعلام من خلال قنواتها المختلفة إن كانت إذاعية أو تلفزيونية رسائل توعوية. ما هي الرسالة التوعوية المثالية، دعينا نقول أستاذة فاطمة، التي يجب أن نرسلها للمستمع الكريم والمشاهد أيضا عبر التلفزيون؟
0: نعم، في الحقيقة من ضمن هذا التعاون والشراكة ما بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وكذلك وزارة الإعلام مشكورة، أن الوزارة تكون مسؤولة عن المحتوى العلمي كأرقام وكإجراءات مثبوتة علميا، ويعني نعتمد على نتائجها لو إن احنا طبقناها. ووزارة الإعلام مشكورة تقوم بإنتاج المواد الإعلامية التوعوية معتمدة على المحتوى العلمي الذي طبعا سلم لها من وزارة الكهرباء. وفي الحقيقة قاعد نشوف هذه الرسائل التوعوية يعني بسيطة، بلغة بسيطة، بلغة مفهومة، بإرشادات مبسطة لكي تصل لجميع شرائح المجتمع، للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأيضا قاعد نشوف تكثيفها في وسائل الإعلام سواء كانت طبعا المرئية أو المسموعة بمنهجية مدروسة من وزارة الإعلام.
1: نعم.
0: وقاعد تأتي في أثرها في الحقيقة.
1: نعم، وهذه الرسائل التي تبث حتى من وزارة الإعلام، احنا ما نستغني عن دوركم، دور المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أستاذة فاطمة، أنتم خير من يتحدث عن هذه الأمور عبر وسائل الإعلام. شكرا جزيلا لك المهندسة فاطمة جوهر حياة، الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. حياك الله أستاذة فاطمة.
0: شكرا لكم. شكرا جزيلا.
2: تقارير معدة بعناية تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمرون معكم في هذه الحلقة حتى 8 مساء. نظم معهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان ندوة علمية بعنوان قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن بين الالتزامات الدولية والتطبيقات الوطنية، وذلك في عرض لتجربة دولة الكويت. تحاضر فيها مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان رئيسة اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت لقاء مع السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان ووزارة الخارجية. دعونا نستمع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على تعاونهم مع وزارة الخارجية في تنظيم ندوة اليوم المعنونة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والسلام والأمن. في طبيعة الحال دور المرأة في القطاع العدلي في النيابة في التحقيقات في القضاء يشكل ركيزة أساسية لتنفيذ هذا القانون. اليوم المرأة في الكويت ولله الحمد وبدعم من القيادة السياسية الرشيدة تتبوأ حوالي 8% من هذا القطاع بواقع 122 ما بين وكيلة نيابة وقاضية، ونتطلع إلى رفع هذا العدد. ونحن نفخر أيضا بأن المرأة الكويتية تترأس 4 نيابات، وأيضا نتطلع بأن تكون المرأة في مركز أكبر من ذلك. اليوم المرأة في وزارة العدل تتبوأ منصب وكيل للمرأة الأولى، وكل هذه الإنجازات أكيد تفخر بها المرأة الكويتية، ونتطلع إلى المزيد إن شاء الله.
3: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
5: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: نتمنى لكم مساء راقيا برقي قلوبكم، ونتمنى أيضا أن تجد هذه الحملات الوطنية صداها في المجتمع، مثل حملة وفر التي تعنى بترشيد الكهرباء والماء. هذه نعم، ويجب علينا أن نحافظ على هذه النعم حتى تدوم. نشكر رب العالمين على وجودها، هي ليست تحصيل حاصل، هي نتيجة جهد كبير. لذلك دعونا نقول للجميع وفر، اقتصد في استخدامك لهذه النعم. شكرا على طيب متابعتكم. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري، عبد الله الميموني،
5: وكنا معكم من التقديم زميلي عبد الله العمار، وتحياتي إسراء العسكر.
1: حياك الله إسراء. هذه تحيات ريم المطيري من التنسيق والمتابعة.
5: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
1: من التنفيذي على الهواء سعد البوص.
5: دائما نقول دمتم في حفظ الله ورعايته، حتى نلتقي غدا بإذن الله بنفس الوقت. هذه تحيات المخرج محمد مال الله.
1: في أمان الله.

0: السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم منال جاسم، ويخرجها لكم المخرج أمير مختار. في جولتنا لهذا المساء، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة. الأردن يعلن إسقاط مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني في الصحراء الشرقية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المحادثات مع إيران مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا حال فشل المفاوضات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على عدة مناطق في محافظة النبطية جنوبي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بقصف مدفعي وإطلاق نار على مناطق متفرقة من القطاع. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها الكاملة على بلدة كراسنيكوت في مقاطعة دونيتسك. زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب غربي اليابان وتحذيرات من تسونامي. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مؤكدا فخامته على وقوف جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى جانب دولة الكويت ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وسيادتها، داعيا فخامته الباري جل وعلا أن يحفظ دولة الكويت وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه. هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنيا لفخامته موفور الصحة وتمام العافية وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والنماء. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة شعبها. بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد شريعان اليوم مع الملحق العسكري الياباني العقيد ريو تاتسو واكا كوا أوجه التعاون العسكري وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين. وقالت رئاسة الأركان في بيان لها إن الفريق الركن شريعان استقبل العقيد ريو تاتسو واكا حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وحول تطورات الأوضاع في المنطقة، عقد وزراء خارجية الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماعا لتبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة. وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين، كما جرى مناقشة سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول لمياه الخليج. وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. وفي المنامة، انطلقت اليوم مراحل مجريات التمرين المشترك درع البحرين بمشاركة الأشقاء في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تعزيز العمل العسكري المشترك بين دول المجلس وتبادل الخبرات وتقييم منظومات العمل العسكري المشترك. وقالت قوة دفاع البحرين في بيان إن تمرين درع البحرين المشترك يتضمن السعي لتحقيق عدد من الأهداف المنشودة من خلال إجراء سيناريوهات عملياتية مشتركة وتطبيقات ميدانية عسكرية تكاملية، إضافة إلى تعزيز منظومات القيادة والسيطرة وتطوير قدرات العمل العسكري المشترك والارتقاء بالجاهزية القتالية لجميع القوات المشاركة في التمرين لمواجهة كافة التهديدات. وأضاف البيان إن التمرين يهدف أيضا إلى ترسيخ مفاهيم الدفاع الخليجي المشترك والردع الحازم وتقوية ركائز التعاون الدفاعي العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة. في عمان، صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن سلاح الجو تعامل فجر اليوم مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية. وفي جديد ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تجري محادثات جيدة وودية للغاية مع إيران، مؤكدا أن هناك فرصة لإبرام اتفاق بين الجانبين.
1: في تطور جديد يعكس تصاعد المساعي الدبلوماسية بالتوازي مع استمرار التهديدات العسكرية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري حاليا مباحثات مع إيران، مؤكدا أن طهران طلبت وقف القصف والجلوس إلى طاولة التفاوض في وقت أبقى فيه الباب مفتوحا أمام استئناف العمليات العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي. وقال ترامب أن المباحثات مع إيران جيدة، مشيرا إلى أن طهران ما كانت لتدخل في مفاوضات مع واشنطن لولا العمليات العسكرية الأمريكية، مضيفا أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة ستعود إلى القصف إذ لم تنجح المفاوضات. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه قرر تجميد الهجمات على إيران استجابة لطلب دول الوساطة بهدف منح فرصة للمفاوضات، مؤكدا أن واشنطن تجري مباحثات عميقة مع طهران وأن الوسطاء طلبوا منه عدم شن عمليات عسكرية جديدة في الوقت الراهن. وقال ترامب أن إيران تسعى إلى إنهاء الحصار البحري الأمريكي، مشيرا إلى أن واشنطن منحت المسار الدبلوماسي فرصة للتوصل إلى تفاهم، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الخيار العسكري سيبقى مطروحا في حال فشل المفاوضات. وفيما أبدى ترامب تفاؤلا حذرا بإمكانية التوصل إلى اتفاق، حذر من أن الوقت المتاح أمام المفاوضات محدود وأن عدم تحقيق تقدم ملموس خلال الفترة المقبلة قد يدفع الولايات المتحدة إلى استئناف عملياتها العسكرية ضد إيران. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخيرة، معربا عن رغبته في الحصول على المزيد في رسالة تعكس استمرار الاستعداد العسكري رغم تعليق الضربات مؤقتا. وفي ملف التداعيات الاقتصادية للهجمات الإيرانية،
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: عودة لكم مجددا مستمعينا الأفاضل لاستكمال جولتنا المسائية. ففي واشنطن التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في اجتماع يتوقع أن يناقش تطورات الحرب مع إيران ومستقبل قطاع غزة إلى جانب ملفات إقليمية أخرى. وفي الشأن اللبناني، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا في بلدات مجدل زون والمنصوري بقضاء صور وبنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان. وحول ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستضافة الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والمقرر عقدها بين 4 و6 من أغسطس المقبل برعاية أمريكية مباشرة. المزيد في هذا التقرير.
2: تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستضافة الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والمقرر عقدها بين 4 و6 من أغسطس المقبل.

0: إلى تسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود المشاركة في المحادثات. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، مشيرا في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن اتفاق الإطار الثلاثي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان، مشيرا إلى أن التنفيذ الكامل للاتفاق يصب في المصلحة الواضحة لإسرائيل ولبنان، والإدارة الأمريكية ملتزمة بإنجاحه. وتابع المسؤول الأمريكي أن المنطقة النموذجية الأولى التي يجري تنفيذها حاليا في جنوب لبنان تعد فرصة لتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع واستعادة سلطة الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أن تجربة المناطق الأولية ستساعد على إتقان تنفيذ المناطق التجريبية بما يتيح توسيع نطاقها على مراحل. ومن المنتظر أن يركز الوفد اللبناني خلال الجولة السابعة على ملفات أمنية وميدانية حساسة، وفي مقدمتها انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، إلى جانب آليات تنفيذ التفاهمات القائمة وتعزيز دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة وفق الالتزامات المتفق عليها.
1: وحول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من أكتوبر الماضي عبر القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. عبد الرحيم أبو كويك معه التفاصيل.
2: على وقع تصعيد ميداني متواصل في قطاع غزة، تتكثف الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة بالتزامن مع تحركات عسكرية على الأرض. وقد استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون خلال الساعات الأخيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعات مدنية في شمال القطاع ووسطه، فيما استشهد مواطن متأثر بإصابة سابقة في قصف طال مخيم النصيرات، كما أصيب عدد من المواطنين بينهم صيادون بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة بينها بحر مدينة غزة وشرق دير البلح وغرب خان يونس. وطال القصف المدفعي وإطلاق النار المناطق الشرقية لمدينة غزة وحي الزيتون، إضافة إلى مناطق في خان يونس ورفح وسط تحركات عسكرية متواصلة. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال أعمال توسيع ما يعرف بالمنطقة الصفراء شرق القطاع عبر نقل السواتر والكتل الخرسانية باتجاه الغرب وصولا إلى المناطق القريبة من طريق صلاح الدين، ما يقلص المساحات المتاحة أمام المواطنين. أما إنسانيا فقد أعلنت طواقم الإنقاذ انتشال رفات 99 شهيدا من تحت أنقاض منزل مدمر في حي الصبرة بمدينة غزة، مشيرة إلى أن آلاف المفقودين لا زالوا تحت الأنقاض في ظل نقص حاد في المعدات وصعوبة الوصول إلى العديد من المواقع. هذا وقد غادرت عشرات المرضى ومرافقيهم قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج في الخارج بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر الفلسطيني. كما تتصاعد التحذيرات من تداعيات تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد منع إدخال منتجات الضفة الغربية إلى القطاع، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين في وقت تتواصل فيه الأزمة الإنسانية على مختلف المستويات. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي القاهرة يصل وفد حركة حماس المفاوض إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المشاورات بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي. ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا إلى جانب الفصائل والقوى الفلسطينية بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ جميع الالتزامات التي جرى الاتفاق عليها في شرم الشيخ. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات مجموعة المركز التابعة لها تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على بلدة كراسنيكوت في مقاطعة دونيتسك. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية حققت أيضا اختراقات مهمة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة

0: على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة. ونعود بكم مستمعين إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في محاولة للحصول على دعم واشنطن لشراء أنظمة باتريوت للدفاع الجوي في مواجهة روسيا. ويأتي اللقاء المغلق أمام الصحفيين في وقت تكثف فيه أوكرانيا وروسيا ضرباتها بعيدة المدى، مع استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بعد أكثر من 4 سنوات على بدء الغزو الروسي. وفي جديد حلف الناتو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بدء مراجعات شاملة للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا بهدف إعادة تقييم انتشار القوات ودفع حلف شمال الأطلسي الناتو نحو تولي الدول الأوروبية مسؤولية أكبر عبر دفاعها التقليدي. وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية إن المراجعة تهدف إلى ضمان انتقال الناتو بشكل سريع وغير قابل للرجوع نحو تحالف أكثر قوة وعدالة واستدامة، مشيرا إلى أن النتائج ستحدد مسار الوجود العسكري الأمريكي في القارة. وفي قبرص، بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة إلى قبرص، أجرى خلالها محادثات منفصلة مع زعيمي شطري الجزيرة تمهيدا لاجتماع ثلاثي يهدف إلى استكشاف أماكن استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ 9 سنوات. المزيد وهذا التقرير.
1: وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى جزيرة قبرص في زيارة تهدف إلى استكشاف فرص استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ 9 سنوات. وأجرى غوتيريش محادثات منفصلة مع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس وزعيم القبارصة الأتراك طوفان أورهومان في إطار جهود الأمم المتحدة لإعادة تنشيط العملية التفاوضية. ومن المقرر أن يعقد غوتيريش غدا الأربعاء اجتماعا مشتركا مع كريستودوليدس وأورهومان في المنطقة العازلة الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة والتي تفصل بين شطري الجزيرة بهدف تهيئة أجواء حوار مباشر بين الجانبين. وتشير المعطيات إلى وجود استعداد مبدئي لدى الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات، إلى أن الخلاف لا يزال قائما بشأن الأسس التي ستبنى عليها أي جولة تفاوضية جديدة. وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام قبرصية بأن الأمم المتحدة أعدت مجموعة من المقترحات لطرحها خلال اللقاءات، في حين نفى مسؤولون أمميون وجود خطة مكتملة أو جاهزة. ويتركز الخلاف الأساسي حول طبيعة التسوية النهائية، إذ يطالب الجانب القبرصي التركي بحل يقوم على دولتين، بينما يتمسك الجانب القبرصي اليوناني بحل فيدرالي ثنائي المناطق والطائفتين، وهو ما يشكل العقبة الأبرز أمام استئناف المفاوضات. وتكتسب زيارة غوتيريش أهمية خاصة باعتبارها محاولة جديدة لإحياء مسار السلام في الجزيرة، ولا سيما مع اقتراب انتهاء ولايته على رأس الأمم المتحدة أواخر 2026 وسط ترقب دولي لنتائج هذه الجهود وإمكانية تحقيق تقدم نحو تسوية النزاع القبرصي.
0: وفي كابول، قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مسؤولا محليا تعرض للاغتيال اليوم في إقليم بدخشان النائي بشمال شرق أفغانستان. وأوضحت الوزارة أن مسلحين اثنين استهدفا مدير إدارة الإعلام والثقافة في الإقليم ذبيح الله أميري أثناء توجهه إلى عمله بالقرب من فيض أباد عاصمة الإقليم. في اليابان، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تسجيل عدة إصابات وأضرار مادية إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجات ضرب جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أنها أصدرت إنذاراً من احتمال حدوث تسونامي، لكنها أكدت عدم رصد أي أمواج حتى الآن، مع توقع رفع الإنذار قريباً إذا استقرت مستويات البحر. نصل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة الحوار والتحليل في الجولة المسائية ونناقش فيها المفاوضات الأمريكية الإيرانية. تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في وقت تؤكد فيه واشنطن تمسكها بالحل الدبلوماسي مع استمرار الضغوط العسكرية، بينما تشدد طهران على أنها لا تتفاوض من موقع ضعف. بالتزامن مع ذلك، كثفت دول مجلس التعاون الخليجي تنسيقها السياسي من خلال اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية تناول مستجدات المفاوضات وأمن الملاحة في مضيق هرمز وانعكاسات التطورات على أمن واستقرار المنطقة. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. دكتور ناصر، يا هلا ومرحبا فيك.
2: يا مرحبا أستاذ منال، تحية لك والأستاذ مستمعي ذات الكويت.
0: الله يسلمك ويخليك دكتور ناصر. يعني هل تعكس المؤشرات الحالية اقتراب واشنطن وطهران من تفاهم سياسي، أم أنها يعني لا تزال في إطار إدارة الأزمة؟
2: نعم، يعني أعتقد منال أن احنا انتقلنا من مرحلة إدارة التصعيد العسكري بصح شكل أصح إلى مرحلة إدارة التفاوض السياسي، يعني لكننا يعني لم نصل بعد يعني إلى تسوية أو اتفاق نهائي. هناك فرق مهم حقيقة بين الأمرين. يعني إدارة الأزمة تعني منع الانفجار الكبير، بينما يعني التفاهم السياسي هو يعني معالجة مناطق الخلاف أو جذور الخلاف. يعني ما نراه اليوم حقيقة الأمر هو أنه الطرفين توصل إلى قناعة متبادلة بأن كلفة استمرار المواجهة أصبحت أعلى من كلفة التفاوض. لذلك نجد الولايات المتحدة حققت جزء من أهدافها العسكرية والردعية، وإيران أدركت يعني حدود قدرتها على تحمل حرب طويلة في ظل ضغوط اقتصادية وضغوط عسكرية. لكن في المقابل لا تزال أزمة الثقة عميقة جدا حقيقة الأمر. يعني لذلك يعني المفاوضات الحالية هي كما يبدو لي أقرب إلى اختبار النوايا منها إلى اتفاق أو إلى كتابة اتفاق تسوية نهائي. بمعنى آخر، كل طرف يريد أن يتأكد أولا من التزام الطرف الآخر قبل تقديم التنازلات الكبيرة.
0: طيب دكتور ناصر، يعني حضرتك تقول أن كلفة الاستمرار في الحرب أكثر بكثير من يعني كلفة الدبلوماسية، ولكن يعني هناك ما تزال استمرار التلويح بالخيارات العسكرية على الرغم من استمرار المفاوضات. كيف يمكن قراءة هذا المشهد؟
2: بالضبط، هذا سؤال مهم من لا شك. يعني نعلم أنه في علم التفاوض أو في فنون التفاوض هناك القوة والدبلوماسية ليس مسارين متناقضين بل هم متكاملين. بمعنى أنه مثلا الولايات المتحدة تستخدم ما يسمى بدبلوماسية القوة، يعني تفاوض تحت سقف الردع وتحت سقف القوة. الولايات المتحدة تريد أن تدخل المفاوضات مثلا وهي تمتلك أكبر قدر ممكن من أوراق الضغط، لذلك تبقي الخيار العسكري قائما حتى لا تشعر إيران بأنه التفاوض من موقع قوة. في المقابل نجد يعني إيران تحرص أيضا على الإبقاء على قدر من التهديد عبر الصواريخ وأذرعها وأوراق الهرمز مضيق الملاحة البحرية مثلا، حتى لا تدخل التفاوض وهي تبدو في موقع المنكسر أو يعني الأقل قوة. يعني بمعنى أنه التلويح العسكري هنا لا يعني بالضرورة قرب الحرب، بل قد يكون وسيلة لمنعها عبر تحسين شروط التفاوض. لذلك نحن أمام معادلة يمكن يعني نلخصها بعبارة أنه نقول مثلا الميدان العسكري أو التصعيد العسكري هو يصنع النفوذ، لكن طاولة التفاوض هي من توزع المكاسب من خلال أدوات القوة والنفوذ. نعم.
0: طيب دكتور ناصر، يعني إلى أي مدى يمكن القول أن إيران ما تزال تمتلك أوراق ضغط تفاوضية، يعني بعد التطورات العسكرية الأخيرة، يعني اللي كان آخرها مثلا اليوم ما جرى في العاصمة الأردنية عمان؟ نعم.
2: طيب يعني بالرغم من أنه احنا ندين كل ما تقوم به إيران من يعني اعتداءات آثمة وغاشمة ضد دول الجوار بانتهاك لها لكل يعني المعايير والقوانين والمواثيق الدولية، إلا أنه عند الحديث عن بشكل موضوعي نجد أنه أوراق إيران، أوراق القوة لدى إيران كما ذكرتي تمثل في موقعها على مضيق هرمز وما تمارسه حاليا من محاولة حصار لهذا المضيق أو إغلاق أو تهديد أمن هذا المضيق وتعطيل الملاحة الدولية، وكذلك أيضا ما لديها من من من شركاء أو حلفاء أو أذرع إقليمية في المنطقة، هذه أيضا تستخدمها كأوراق ضغط إضافة إلى البرنامج النووي، وأيضا

0: يعني لكن في المقابل تراجعت قيمة هذه الأوراق، حقت الأوراق الإيرانية بدأت تتراجع بعد التطورات العسكرية الأخيرة، لأن جزء من قدرة الردع الإيرانية تتعرض حاليا للاهتزاز بعد الضربات الكبيرة والمؤثرة والحساسة في مواقع إيرانية عدة. لذلك إيران اليوم لا تفاوض موقع، يعني كما يبدو لي لا تفاوض موقع قوة كاملة، لكنها أيضا ليست في موقع استسلام كامل. لذلك هي تسعى يعني من خلال المفاوضات إلى تحويل ما تبقى من أوراقها إلى مكاسب سياسية قبل أن تتآكل أكثر، لأنها بدأت تدرك ضعفها، تدرك اهتزاز موقفها، تدرك تتآكل أوراقها، وبالتالي رجوعها للمفاوضات من هذا الباب.
1: طيب دكتور ناصر، يعني على الجانب المشرق ويعني بأمانة النور في آخر النفق، نرى يعني وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم يقيمون يعني اتصال مرئي لتبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة. ما دلالة تكثيف هذا التنسيق الخليجي وفي هذا التوقيت تحديدا؟
0: بالتأكيد طبعا، يعني من أهم نتائج حقيقة الحرب الحالية والأزمة التي تعيشها المنطقة أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد مجرد ساحة تتأثر بما يجري حقيقة، بل هي أصبحت طرف أساسي في هندسة الاستقرار الإقليمي. لذلك هناك إدراك أمريكي ودولي واضح أنه أي ترتيبات أمنية لا تراعي مصالح دول مجلس التعاون ستكون ترتيبات غير قابلة للاستمرار. لذلك نجد أن دول الخليج نفسها بدأت تعزز من تنسيقها السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي بصورة يعني واضحة، وأثبتت أنها يعني تمتلك قدرة أكبر على إدارة الأزمة مقارنة بالمراحل السابقة. لذلك فإن اليوم الخليج لم يعد يعني مجرد متلقي للقرارات، بل أصبح يعني كما يبدو شريك في صياغة جزء مهم منها، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة وأمن الملاحة والدفاع الجوي والإنذار المبكر وغيرها. لذلك نجد التنسيق الخليجي المكثف واضح ومهم وضروري في هذه المرحلة لتأكيد المطالب والمواقف الخليجية وتأكيد الحق الخليجي والأمن الخليجي.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي من الكويت الدكتور ناصر المطيري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام ب 25.5 نقطة تقريبا، لتبلغ مستوى 8769.66 نقطة. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي ب 44.5 نقطة ليبلغ مستوى 8745 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الأول ب 42 نقطة تقريبا ليبلغ مستوى 9225 نقطة، وتم تداول قرابة 275 مليون سهم عبر 17800 صفقة نقدية بقيمة 79 مليون دينار كويتي. الآن مستمعينا، لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس حار إلى مائل للحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج على مستوى للمد في الساعة السابعة في الدقيقة 57 بعد منتصف الليل، أدنى مستوى للجزر في الساعة 5 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 34 درجة، جزيرة جارو ونويصيب وأم المرادم 33 درجة، الوفرة 32 درجة، جالالياح 30 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 45 درجة، جالالياح ونويصيب 46 درجة، أم المرادم 38 درجة، جزيرة جارو 36 درجة، وموعد شروق الشمس في 5:06 صباحاً.

وفي نهاية الجولة مستمعينا الكرام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة. الأردن يعلن إسقاط مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني في الصحراء الشرقية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المحادثات مع إيران مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا حال فشل المفاوضات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على عدة مناطق في محافظة النبطية جنوبي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بقصف مدفعي وإطلاق نار على مناطق متفرقة من القطاع. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها الكاملة على بلدة كراسنيكوت في مقاطعة دونيتسك. زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب غربي اليابان وتحذيرات من تسونامي. كان هذا ختام الجولة المسائية، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: الساعة الآن 8:37 هنا الكويت.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج عباس الفهد.

نبدأ جولتنا الرياضية معكم أعزائي المستمعين، ونستهلها بأبرز وأهم العناوين. مواجهة مرتقبة غدا في دوري زين الممتاز للدرجة الأولى. محمد إبراهيم يبدأ مهمته مع القادسية في المعسكر التركي. أزرق الشباب يعود ويلتقي الأردن وديا. المتسابق جابر الصباح ينال لقب الانطلاق في الفورمولا 4. تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا. روميرو يجمد انتقاله إلى إنتر من أجل برشلونة.

0: تستكمل غدا منافسات دور زين للدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 15 في الساعة 8:45 مساء، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقي أصليب خات مع منافسي الشب على استاد جابر الفرعي. ولتسليط الضوء على استعدادات صليب خات للمباراة أدلى عضو مجلس الإدارة ورئيس الجهاز الكرة حمود ماجد بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بخصوص مباراتنا باكر ضد الشامية الجولة 15، استعدادنا كاستعداد حق أي مباراة أهميتها وحساسيتها وإلى تطور نادي الشامية بنتائج آخر مباراة يعطيك مؤشر أن الفريق فيه تطور، فيجب أنك تحسب لألف حساب. إن شاء الله الفريق يظهر بالمستوى الطيب، حق نتيجة إيجابية في المباراة وربك سهل الأمور.

0: وفي المباراة الثانية يلقي الساحل نظير وخيطان على استاد عبد الله الخليفة بنادي اليرموك. ولمعرفة استعدادات الساحل للمباراة أدلى مدير الفريق محمد العنزي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: اللهم لك الحمد على 3 نقاط في المباراة السابقة مع نادي اليرموك، رغم عدم جاهزيتنا وعدم استعدادنا الجيد لهذا الدوري، ولكن الحمد لله اللاعبين كانوا رجال في يد المسؤولية، وإن شاء الله استعدادنا لمباراة خيطان باكر إن شاء الله متفائلين، واللاعبين الحمد لله عندهم طاقة إيجابية وروح عالية إن شاء الله بعد الفوز اللي طاف، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نسأل الله التوفيق في المباريات الجاية.
0: وفي مباراة أخرى يواجه فريق سبورتي منافسه اليرموك على استاد ناصر العصيمي بنادي خيطان. وحول استعدادات اليرموك للمباراة أدلى مدير الفريق عبد العزيز الفيلشاوي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: بالنسبة حق مباراتنا باكر ضد نادي سبورتي، إن شاء الله الفريق جاهز والمدرب قاعد يحضر حق هذه المباراة بعد الخسارة المباراة الماضية، فإن شاء الله المدرب قاعد يصلح الأخطاء ويشتغل عليها، نقدم مستوى طيب وممتاز يليق بمستوى الفريق ومستوى النادي، وناخذ 3 نقاط إن شاء الله بالمباراة ونستمر إن شاء الله في الفوز في المباريات القادمة، ويعطيكم العافية.
0: وفي آخر مواجهات الغد يصطدم برقان بنظيره الجزيرة على استاد نادي الساحل. ولتسليط الضوء أكثر على استعدادات الجزيرة أدلى مدرب الفريق إبراهيم عبيد بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: بالنسبة للمباراة القادمة اللي هي ضد نادي برقان، بالنسبة لنا احنا راح نسعى ان نكون قريبين من المنافسة، مستويات متقاربة جميع الفرق، راح نسعى ان نقدم المستوى المطلوب اللي هو البحث عن الفوز بحيث نكون قراب من المنافسة. شكرا.
0: باشر المدرب الوطني محمد إبراهيم مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في معسكره المقام بتركيا منذ السبت الماضي، بعد غيابه عن التدريبات منذ إعلان عودته إلى القلعة الصفراء بسبب وجوده في لندن لظروف خاصة. وتسلم إبراهيم تقريرا شاملا من مساعده صالح الشيخ حول سير التدريبات منذ انطلاقها وحتى وصوله إلى المعسكر التركي، متضمنا الحالة الفنية والبدنية للاعبين.

عاد وفد منتخب الكويت للشباب لكرة القدم قادما من هولندا بعدما أنهى معسكرا تحضيريا استعدادا لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة، والمقرر بين 31 حتى من أغسطس لغاية 6 سبتمبر المقبلين. وأوقعت القرعة أزرق الشباب ضمن المجموعة 7 إلى جانب كمبوديا المضيفة واليابان واليمن.

غادر وفد منتخب الوطني للناشئين لكرة الطائرة تحت 17 سنة إلى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي خارجي يمتد 10 أيام ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة العربية الثانية لمنتخبات الرجال تحت 17 سنة المقرر أن تستضيفها المنامة من 7 حتى 17 من أغسطس المقبل. في السياق ذاته أصدرت اللجنة المنظمة للبطولة جدول المباريات عقب مراسم القرعة التي أجرها الاتحاد العربي عبر الاتصال المرئي بمشاركة 6 منتخبات هي الكويت والبحرين المضيف والسعودية والأردن ومصر والجزائر. وسيفتتح منتخبنا مشواره بلقاء السعودية في 9 أغسطس الجاري.

حقق المتسابق الشيخ جابر العذبي فوزه الأول في السباق الثالث من الجولة السادسة لبطولة الفورميلا F4 محققا لقب الانطلاق في السباق الذي أقيم على حلبة ثيركستون بالمملكة المتحدة. وقال الشيخ جابر العذبي الصباح إن النتيجة التي حققها هي الأفضل حتى الآن وسط منافسة شديدة بين المتسابقين الدوليين، مؤكدا سعيه الدائم لتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة.

يشارك منتخبنا الوطني للخماسي الحديث في البطولة العالم للخماسي الحديث لفئتي الناشئين وتحت 17 عاما في مدينة كاوناس الليتوانية التي انطلقت في 24 من يوليو الجاري وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه، وتشمل المنافسات المبارزة وسباق الموانع والسباحة والليزر رن الجري والرماية بالليزر. ويمثل المنتخب اللاعبون نمر أبذراع ومحمد الصيبي وشرف العجمي وبدر الصيبي وعمر الشمري وحبار ثويني وريتاج عبد الحسين وفرح الرشيدي.

ومن أخبارنا الخليجية، خسر فريق أهل جدة الأول لكرة القدم مواجهته التجريبية الرابعة أمام بورتموند نيسي البرتغالي بهدفين دون مقابل في المباراة التي لعبت ضمن معسكره الإعدادي الخارجي في البرتغال وفق الحساب الرسمي عبر منصة إكس. ومن المنتظر أن يختتم الأهلي آخر تجاربه في المعسكر بخوضه مواجهة أمام فولهام الإنجليزي مساء اليوم قبل العودة إلى مدينة جدة غدا. وإلى أخبارنا العالمية،

عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم زين الدين زيدان مدرباً جديداً للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربع المقبلة خلفاً لديدي تشان، ويتولى صانع الألعاب السابق المتوج مع الديوك بلقب كأس العالم 1998 مهمة خلافة زميله السابق ديتشان الذي قاد المنتخب منذ عام 2012، وانتهت ولايته باحتلال المركز الرابع في مونديال 2026 بعد التتويج بلقب عام 2018 وبلوغ نهائي 2022. وأعلن رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو تعيين زيدان خلال مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد بالعاصمة باريس، مؤكدا توقيع عقد يمتد لأربع سنوات.

وقع الجناح الإنجليزي هارفي بارنز عقدا جديدا طويل الأمد مع نيوكاسل يونايتد لكرة القدم رغم تبقي عامين في عقده السابق، ليضع حدا للتكهنات التي ربطته بالانتقال إلى أستون فيلا. ويعد تجديد عقد بارنز دفعة مهمة لنيوكاسل بعد رحيل أنتوني جوردون إلى برشلونة وساندرو تونالي إلى توتنهام وسط مساع للإبقاء على القائد برونو غيماريش. وانضم بارنز إلى نيوكاسل في عام 2023 قادما من ليستر سيتي وسجل 30 هدفا في 120 مباراة بينها 16 هدفا في 57 مباراة خلال الموسم الماضي. وأكد اللاعب سعادته بالاستمرار مع النادي فيما أشاد المدرب إيدي هاو بثبات مستواه ودوره الحاسم مع الفريق.

اقترب فريق روما الإيطالي لكرة القدم من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سانتياغو كاسترو قادما من بولونيا بعد اتفاق بين الناديين على الصفقة بقيمة 35 مليون يورو إضافة إلى 10% من قيمة بيعه مستقبلا. كما اتفق الطرفان على انتقال مهاجم روما أرتيم دومبيك إلى بولونيا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في صفقة منفصلة. وساهمت رغبة كاسترو في الانضمام إلى روما وإعارة دوفنبيك في تسهيل المفاوضات ليقترب فريق المدرب جيامبيرو غاسبريني من حسم الصفقة بعد تعثر مفاوضاته مع عدة مهاجمين آخرين.

أرسل فريق فنربخشة التركي لكرة القدم وفدا رسميا إلى إيطاليا للتفاوض مع ميلان بشأن التعاقد مع النجم البرتغالي رافائيل لياو في ظل اهتمام أيضا من غالاتاسراي وبنفيكا. وبحسب تقارير يستعد فنربخشة لتقديم عرض يصل إلى 40 مليون يورو وهو الحد الأدنى الذي يطالب به ميلان الذي يرفض فكرة الإعارة مع خيار الشراء. ويترقب الطرفان حسم المفاوضات خلال الأيام المقبلة وسط مؤشرات على اقتراب نهاية مشوار اليوم مع النادي الإيطالي.

يواصل مدافع توتنهام الإنجليزي لكرة القدم كريستيان روميرو إعطاء الأولوية للانتقال إلى برشلونة رافضا حسم موافقته على عرض إنتر ميلان انتظارا لتحرك من النادي الكتالوني. ويشترط برشلونة رحيل أحد مدافعه قبل التقدم بعرض رسمي، بينما يطالب توتنهام بنحو 50 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب مع إمكانية التفاوض. وفي المقابل اتجه انتر ميلان لتعاقد مع جون ستونز بعدما تعثرت مفاوضاته مع روميرو الذي أبدى استعداده حتى لخفض راتبه من أجل تحقيق حلم الانتقال إلى برشلونة.

وفي عالم الكرة الصفراء بلغ الأمريكي تايلور فيرتز المصنف العاشر عالميا ثمن نهائي دورة واشنطن للتنس بتخطيه البلجيكي زيزيرو بيرغيتس بمجموعتين دون رد. ويلعب فيرتز المصنف الثالث في دورة في دوره المقبل مع الفائز بين مواطنه تومي بول والبولندي كاميل مايك شاك. وتأهل التشيلي أليخاندرو تابيلو على حساب الهولندي تالون غريكسبور على أن يواجه الفائز بين الأمريكي فرانسيس تيافو السادس والفرنسي تيرانس أتمان. وتشهد دورة مشاركة لاعبين بارزين مثل الأسترالي أليكس ديمينور المصنف الأول فيها والأمريكي بن شيلتون والثاني فيرتز وموزيتي.

0: تأهلت الأمريكية إيما نافارو المصنفة الثامنة إلى ثمن نهائي دورة واشنطن للتنس بعد فوزها على مواطنتها صوفيا كينين بمجموعتين دون رد لتواجه الإيطالية إليزابتا كوتشاريو في الدور المقبل. كما بلغت الكندية ليلا فرنانديز الدور ذاته بفوزها على البولندية ماغاندا لينيتا، فيما تبدأ المصنفات الأربع الأوليات بتقدمهن جيسيكا بيغولا مشوارهن في البطولة مباشرة من دور ثمن النهائي بعد إعفائهن من الدور الأول. رحب فيلادلفيا 76رز رسميا بانضمام النجم ليبرون جيمس بعد أيام من إعلان انتقاله إلى الفريق قادما من لوس أنجلوس ليكرز ليخوض تجربته الرابعة في دوري الـ NBA بعد كليفلاند وميامي وليكرز. وأكد النادي أنه ضم أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري يمثل إضافة كبيرة، فيما كشف ليبرون صاحب 41 عاما إنه فكر في الاعتزال عقب خروجه من ليكرز من الأدوار الإقصائية، لكنه قرر مواصلة مسيرته سعيا لإحراز لقب جديد مع فيلادلفيا. مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرة رياضية، ونذكركم بأبرز وأهم العناوين. مواجهة مرتقبة غدا في دوري زين الممتاز للدرجة الأولى. محمد إبراهيم يبدأ مهمته مع القادسية في المعسكر التركي. أزرق الشباب يعود ويلتقي الأردن وديا. المتسابق جابر الصباح ينال لقب الانطلاق في الفورميلا 4. تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا. روميرو يجمد انتقاله إلى انتر ميلان من أجل برشلونة. تقبلوا أعزائي المستمعين، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج عباس الفهد. نترككم في حفظ الله.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتاً لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.
2: غصبا على

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون
1: التاسعة مساء في إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة الكويت، قطاع الأخبار والبرامج السياسية، يقدم رؤى وطنية، برنامج أسبوعي يلقي الضوء على أجندة الإصلاحات وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقاً. رؤى وطنية، نهج موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية، تقديم فهد الخالد وإخراج حبيب الشعلان.

0: مستمعينا الكرام، في إطار توجه الكويت لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للطاقة وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية توقيع اتفاقية مشروع شاهين لتأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المخصصة لتصدير النفط الخام بقيمة 16 مليار دولار، وفي شراكة مع تحالف استثماري عالمي يضم صناديق تديرها شركات بلاكستون وبروكفيلد وكيكي آر. معا إلى هذا التقرير.
1: في خطوة استثمارية بارزة لقطاع الطاقة الكويتي، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية توقيع اتفاقية مشروع شاهين لتأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المحلية والمخصصة لتصدير النفط الخام بقيمة 16 مليار دولار، مع تحالف من كبار المستثمرين العالميين في قطاع البنية التحتية والاستثمارات بقيادة صناديق تديرها شركات بلاكستون وبروكفيلد وكيكي آر. تأتي الاتفاقية ضمن توجه الكويت لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للطاقة وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، حيث أكد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن مشروع شاهين يقوم على مبدأ واضح يتمثل في تعظيم القيمة الاقتصادية لأصول البنية التحتية الاستراتيجية عبر فتح المجال أمام الاستثمار الدولي وفق أطر مدروسة وشروط منظمة بعناية. وبموجب الاتفاقية سيتم تأسيس شراكة جديدة في الكويت تتولى استئجار حقوق استخدام 13 خط أنابيب تمتد لنحو 320 كيلومترا من شبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لشركة نفط الكويت، فيما تحتفظ الشركة الوطنية بحقوق الاستخدام الحصري والتشغيل والصيانة لهذه الأصول لمدة 20 عاما ونصف العام. وأكدت مؤسسة البترول الكويتية أن ملكية شبكة خطوط الأنابيب والسيطرة التشغيلية عليها ستبقيان بالكامل بيد شركة نفط الكويت، مشددة على أن الاتفاقية لن تفرض أي قيود على مستويات الإنتاج أو التكرير، وأن القرارات التشغيلية والإنتاجية ستظل خاضعة للكويت. وتوقعت المؤسسة تحقيق عوائد نقدية مقدمة بقيمة 7,850,000,000 دولار عند إتمام الصفقة، بما يدعم برامج الإنفاق الرأسمالي وخطط تطوير القطاع النفطي، وفي مقدمتها رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035. ووصف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح وصف المشروع بأنه أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت ومحطة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن الاتفاقية تعكس ثقة المستثمرين العالميين بجودة أصول القطاع النفطي الكويتي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة. ويرى مراقبون أن مشروع شاهين يمثل نموذجا جديدا للشراكات الاستثمارية في قطاع الطاقة من خلال الاستفادة من خبرات ورؤوس الأموال العالمية، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية وسيطرتها على القرارات التشغيلية.

0: مستمعين الكرام، في حلقة اليوم عندما نتحدث اليوم عن مستقبل الاقتصاد الكويتي، فإننا لا نتحدث فقط عن أرقام أو حتى استثمارات، بل نتحدث عن رؤية تمتد لسنوات طويلة، وعن كيفية إدارة الأصول الوطنية، وأيضا بما يحقق أعلى قيمة ممكنة للدولة ويحافظ في الوقت نفسه على ملكية هذه الأصول وسيادتها. وخلال أيضا الأيام الماضية، استحوذ إعلان مؤسسة البترول الكويتية عن توقيع اتفاقية مشروع شاهين على اهتمام الأوساط الاقتصادية، ليس فقط لأنه يعد من أكبر الاتفاقيات الاستثمارية المرتبطة بقطاع الطاقة، وإنما لأنه يعكس توجها جديدا في كيفية الاستفادة من الأصول الاستراتيجية للدولة. هذه الاتفاقية مستمعين الكرام تقوم على تأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المخصصة لتصدير النفط الخام. وحول هذا الموضوع مستمعين الكرام ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ نادر لبيس. نادر، حياك الله معنا في برنامج رؤى وطنية.
1: حياكم الله.
0: حياك الله أستاذ نادر. في البداية يعني نود أن نتحدث معك، وخاصة بالنسبة للأثر الاقتصادي للصفقة، كيف تنعكس اليوم اتفاقية مثل مشروع شاهين على الاقتصاد الكويتي بشكل عام، باعتبارها أيضا هي أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت؟ ما أهمية هذه الخطوة من المنظور الاقتصادي في وجهة نظرك؟
1: بس ألو.
0: نعم، حياك الله، تسمعني أستاذ نادر؟
1: نعم.
0: بالنسبة في البداية نبي نتكلم معك عن كيف تنعكس اتفاقية مشروع شاهين خاصة على الاقتصاد الكويتي بشكل عام في الآونة الأخيرة.
1: والله بالنسبة صفقة شاهين أو مشروع شاهين،
0: نعم،
1: طبعا اليوم هو نموذج لتمويل واستثمار، وأعتقد اليوم وجود شركاء بهذا الحجم اللي هم بلاكستون وكي كي آر وكذلك بروكفيلد، بالنسبة للكويت أول شيء مكسب أن يكونون شركاء معهم في شركة منشأة لمدة 20 سنة. لما نتكلم حنا على إنشاء شركة واستثمار 20 سنة، هذا مؤشر في ثقة المستثمرين في الاقتصاد. هذا جانب. الجانب الآخر، احنا قاعدين نشوف نموذج جديد اللي هو الابتعاد عن الاقتراض التقليدي والذهاب إلى نموذج جديد يحافظ على الأصول والسيطرة بالنسبة للعقد وكذلك التشغيل.
0: نعم سيد نادر، يعني هل يعتبر هذا تنويع من مصادر الدخل بدل الاعتماد على النفط بشكل عام؟
1: هو في عندنا مثل ما احنا عندنا اليوم نردد تنويع مصادر الدخل، في قطاع الأعمال في عندنا تنويع مصادر التمويل، وهذا نوع من أنواع التمويل.
0: ممتاز.
1: لذلك اليوم بالنسبة للكويت اليوم في ظل الظروف القاسية اللي قاعد تمر فيها المنطقة، تقريبا الفصلين اللي احنا مرينا فيهم، وتشوف هذا الحجم من الاستثمار، أعتقد هذا مؤشر جيد بأن اليوم تعزيز ثقة المحافظة الكبيرة في الاقتصاد الكويتي، وخصوصا تزامن هذا الجانب بعد تقريبا أيام قليلة من صدور السندات للاقتراض على مستوى الكويت وإقبال الكبير على هذا الجانب. هذه مؤشرات بصراحة تعطي ثقة في الاقتصاد، وبنفس الوقت هو اليوم نموذج يبعد التفكير في أن دائما الحكومة من تضخ لتمويل مشاريعها الكبرى. اليوم هذا النموذج يوفر نموذج نقد يبيح ويسهل لمؤسسة البترول أنها تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية لما هو مرسوم لها من خلال أوبك من 2,600,000 إلى 4,000,000. طبعا هذه راح تكون لها مراحل من 2035، ولكن هذا إحدى الطموحات اللي أعتقد الكويت قاعد تلجأ له. واليوم هذا النوع من الشراكة بصراحة هذا نجاح في ظل الظروف، إن اليوم حنا نوجد هذا الجانب من العلاقات الدولية.
0: نعم، لا شك، يعني مثل ما ذكرت في نهاية حديثك يعني أستاذ نادر، أن هذه الاتفاقية أيضا جاءت في ظل ظروف مثلا جيوسياسية صعبة تمر بها المنطقة بشكل عام، وتحديدا في دول مثل التعاون الخليجي. ولكن الاتفاقية اليوم تحقق أيضا عوائد نقدية مقدمة تقريبا بقيمة 7 مليارات و850 مليون دولار. يبقى السؤال هنا، كيف يمكن توظيف هذه الإيرادات اقتصاديا سواء على دولة الكويت في الوقت الحالي أو حتى أيضا في الأيام القادمة أستاذ نادر؟
1: لا، بالنسبة بس علشان أوضح لكم الهيكلية إذا أمكن.
0: نعم، تفضل.
1: اليوم بالنسبة لمؤسسة البترول، بالنسبة للعملية اللي صارت، اللي هي هو شو يصير الحين، شركة النفط مع الشركاء يأسسون كيان جديد، وتنتقل ملكية الأصول إلى الشركة الجديدة لمدة 20 سنة، ومن ثم إعادتها لمؤسسة البترول، حلو، أو مؤسسة اللي هي شركة النفط. هذا شكل الهيكل المالي للصفقة. هذا واحد. الجانب الآخر، اليوم المبالغ ما راح تروح للاقتصاد بشكل يعني لخزينة الدولة، ولكن راح تروح للقطاع النفطي لتعزيز البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، والتشغيل، ورفع الطاقة الإنتاجية. الحين شلون انعكاسه على الاقتصاد؟ طبعا اليوم الكويت قاعد تنتج 2.6 مليون. لما ترتفع، وقد يكون الارتفاع تدريجي، كل برميل يزيد خلال الأيام الجاية هو راح ينعكس على ميزانية الدولة بشكل مباشر. هذه اليوم في عندك مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي المباشر على خزينة مؤسسة البترول، ومن ثم ينعكس على خزينة الدولة. فعندنا مرحلتين، لأن عملية التجهيز هذه بالنسبة لرفع الطاقة هذه محتاجة جوانب تقنية. ولكن المهم في هذا الجانب أن خبرة شركة النفط عزز الثقة فيها. هذا الجانب يمكن كثير من الناس ما تنتبه له، بأن اليوم أوكي أنا نقلت الأصول إلى الشركة الجديدة، من يديرها؟ طالما أن اللي يديرونها القائمين

0: هم شركة النفط إذا جت الموافقة من المستثمرين، وهذا قلل المخاطر بشكل كبير. هذا بس بغيت أوضح هذا الجانب، لأن اليوم الأولوية لتعزيز رفع الطاقة الإنتاجية وعملية التشغيل والصيانة.
1: أكيد لا شك، يعني البعض أيضا يتساءل، يعني أستاذ نادر، يعني ما الرسالة التي تبعث بها هذه الاتفاقية الآن في الوقت الحالي للمستثمرين الأجانب خاصة حول البيئة؟

0: الأمريكي والإيراني وإغلاق مضيق هرمز من الممكن أن تنعكس أيضا على الصفقات والمشاريع سواء الحالية والمستقبلية.
1: صحيح، طبعا اليوم لاحظنا وفي خبر اليوم أن إحدى الشركات الثلاث الأمريكية قررت تفتح مكتب بالكويت بالفصل الأخير من السنة هذه من خلال هيئة الاستثمار. هذا رسالة ثانية بأن هم مو موجودين بس لهذا المشروع، ولكن تواجد على أرض المنطقة سواء الكويت أو الخليج. اليوم دول الخليج وكذا من ضمنهم الكويت قاعدين يعززون هذه الثقة، فبيئة الأعمال جيدة. هذه رسالة واضحة في ظل الظروف. الجانب الآخر، التشريعات وحماية أموال المستثمرين الأجانب في ظل الظروف والتشريعات الجديدة، لأن تذكر إحنا في عندنا قانون 67/2026 هذا اللي حرر مؤسسة البترول بأنها تلبس قبعة شبه تجارية بشكل أو بآخر. هذه التعديلات عززت كثير من نظرة المستثمرين في الاقتصاد. طبعا احنا اليوم هذا تحدي، هذا اول صفقة صارت في خلال الفصلين من 2026، هذا اعتقد راح يشجع كثير من المستثمرين هم يكونوا موجودين بشكل او باخر. احنا لا ننسى بعد كذلك اليوم بالنسبة للشراكات وتعزيز العلاقات من أطراف أخرى، إحنا مو ننظر بس حق هذه الصفقة. لو نلاحظ اليوم بعد في خبر بأن اليوم في علاقة مع الصين على تطوير لمحطات المياه والكهرباء، لذلك هذه مؤشرات. لما أنت تشوف كبرى الشركات الحكومية وشبه حكومية والقطاع الخاص على مستوى عالمي تكون موجودة وتوجد علاقتها في الاقتصاد في ظل الظروف، أعتقد هذا مؤشر جيد يعكس ثقة الناس بالاقتصاد وثقة الدول والمستثمرين في حكمة القيادة بصراحة في ظل الظروف هذه.
0: أكيد لا شك. يعني سيد نادر، أيضا يعني خاصة أريد أن أنتقل معك عن الاقتصاد غير النفطي ورؤية المستقبل بشكل عام، يعني هل تعكس هذه الشراكة في الوقت الحالي تحول في طريقة إدارة الأصول الحكومية في الأيام القادمة؟
1: طبعا، وهذا احنا نشجع بصراحة في هذا الجانب ونحث، لأن اليوم هذا النموذج لو تلاحظ أنه بيقوم على ريل المشروع بدون ما الحكومة ترصد ميزانية حقه. فاليوم هذا النموذج يفترض الحين يستنسخ لقطاع الثانية. ليش؟ اليوم أنت سويت حولت الأصل اللي موجود عندك إلى مركز ربحية. نفس العملية اليوم ليش ما ينطلي هذا على موانئنا؟ موانئنا نفس العملية اليوم، الموانئ الكويت عندها 6 موانئ إيرادها السنوي 500 مليون، وهي فيها بنية تحتية جيدة. هذه نفس ما صار في مشروع شاهين، نقدر نستنسخ نفس العملية في هذا الجانب. فاليوم انت احنا قاعدين نوفر الضغوطات على الحكومة بأن هي دائما هي من يرصد المبالغ الضخمة ويكون إشراك القطاع الخاص. القطاع الخاص سواء قطاع خاص محلي أو إقليمي أو عالمي، أعتقد هذا مؤشر جيد للارتياح. فأعتقد اليوم هذه الخارطة راح نشوفها خلال أعتقد الأيام الجاية بشكل مغاير عن الاقتراض التقليدي. ناهيك عنا اليوم بالنسبة أشكال التمويل، أعتقد هذا جانب وايد جيد أن اليوم حرر الأصول بدون التخلي عن السيادة عن الأصول. هذا وايد مهم. يعني مثلا اليوم في فرق، أنا أقدر أسوي تخصيص، التخصيص خلص انتهت ملكية الحكومة. هذا النموذج ما انتهت ملكية الحكومة، وهذا يعزز الثقة في التصنيف الائتماني للدولة كونها أصولها ذات قيمة. نفس العملية نقول في الكهرباء أو في المحطات التوليد أو في الطاقة الشمسية، هذه أصول المفروض ما مشى على هذا النموذج كمشروع شاهين. أعتقد من السليم أن احنا نستنسخ نفس الفكرة في المستقبل.

0: بالنسبة لهذه الاتفاقية أستاذ نادر، يعني هل يمكن أن تشجع هذه الاتفاقية في الوقت الحالي الدخول مثل استثمارات أجنبية جديدة في قطاعات أخرى وليس فقط في هذا القطاع؟
1: طبعا طبعا، وهذا اللي كان نقول الحين. اليوم بالنسبه لنا في عندك انت كثير من المواقع اللي يفترض انت تستثمرها. اليوم موقع الكويت الجغرافي يفترض ان نعزز عليه هذا الجانب، لان انت الموقع وايد يحتاج تطوير بشكل كبير علشان يكون هو محفز حق كثير من الشركات تستخدم موانئك حق الخدمات اللوجستيه. احنا هذا جانب وايد مهم يفترض انه، يعني احنا قاعد نتكلم بمؤشرات دراسه مبدئيه عملت على المواقع، بدال ما تصير ايراداتها السنويه، لان ايراداتها السنويه 500 مليون لترافد كموارد غير نفطيه للدوله، 500 مليون من الجمارك. اليوم لو انت عملت تحديث لموانئك وتدخل الخدمات اللوجستية، مو بس تفريغ وخدمات اخرى، راح ترتفع ايرادات الموانئ تقريبا 3 أضعاف. لذلك اليوم التفكير في هذا الجانب وتشجيع المستثمرين ان يكونوا يستنسخون نفس النموذج، ليش؟ لان المقاومات موجودة، البنية التحتية موجودة، الأصول موجودة، فتنتقل لشركة مشابهة مثل هذا النموذج واعتقد تعزز. بالشكل هذا أنت قاعد تزيد إيراداتك غير النفطية، ولا يكون لا سمح الله لو أي شيء انضرب بالنسبة لقطاع الطاقة، مثل ما احنا نشوف اليوم مو عندك أنت الطاقة، اليوم كيفية الخدمات اللوجستية وإيصال هذه الشحنات هذا عندك تحدي آخر. لذلك أعتقد اليوم التفكير بشكل جمعي حتى على مستوى دول الخليج بأن يعززون هذا الجانب. أعتقد اليوم النموذج، ولاحظنا حنا اليوم السعودية عندها نفس النموذج، الإمارات وقطر عندهم نفس النموذج،
0: يعني يوجد أيضا تجارب أخرى من الممكن الاستفادة منها وأيضا تطبيقها أو ترجمتها بشكل سواء كان أفضل أو بنفس الصورة.
1: طبعا أنت لا تنسى بأن الكويت اليوم عندها شراكة مع عمان، وهذا في موقع أعتقد ممتاز، هم نقدر تنسخ نفس الفكرة كون الكويت تملك هناك 50-50. لذلك هذه الأفكار أنت كيفية تحويل الأصول إلى مراكز ربحية ومدرة للإيرادات للتدفقات النقدية، أعتقد هذا نموذج المفروض حنا نستثمر فيه بشكل أكبر.
0: نعم سيد نادر، بالنسبة للتحديات دائما لكل مشروع لكل منظومة جديدة يوجد لها تحدياتها الخاصة فيها، ولكن بالنسبة لهذا المشروع يعني البعض يتساءل التعامل مع هذه التحديات خاصة لضمان نجاح مثل هذه الشركات طويلة الأجل في الأيام القادمة، كيف نقرأ هذه التحديات، كيف يتم تجاوزها أو تذليل العقبات في الأيام القادمة لها؟
1: بالنسبة لمشروع شاهين تحديدا،
0: نعم،
1: المخاطر ما تغيرت، هو بس تغيرت نقل الملكية، لأن اليوم ما في أحد يشكك في كفاءة إدارة الشركات التابعة لمؤسسة البترول. لذلك اليوم لو كان المستثمرين عندهم أي تخوف على الأداء وكفاءة الأداء بالنسبة لشركة النفط، كان ما خلوها هي ترد تكمل وتشغل. ليش؟ لأن عندها الخبرة، عندها الكفاءة، عندها الكوادر المدربة. لذلك اليوم صار اليوم انتقلت الملكيات هناك للكيان الجديد، ولكن تمت شركة النفط هي اللي تدير كل المشهد لمدة 20 سنة. لذلك اليوم أعتقد حنا مو جايين نجرب مشغل جديد، المشغل موجود، هذا واحد. الجانب الآخر اليوم، التحدي الآخر، أنه اليوم لازم نعمل مع تركيز على استخدام 7 مليارات وشيء إلى تعظيم الطاقة الإنتاجية، علشان ما يؤخذ على الشركة بأن أساءت استخدام جزء من المبالغ حق أماكن أخرى، وهذا قد يكون جزء من التخوف وقد يؤثر على المصداقية بأن تغيرت الأغراض من كذا لكذا، هذا دائما يكون فيه هاجس. الجانب الآخر اليوم، انت بالنسبه لك كانت تحديات الكويت بالسابق شح الموارد وعدم وجود اولويه على تطوير الحقول والبنيه التحتيه علشان الارتفاع في الطاقه الانتاجيه ل 4 ملايين.
0: نعم
1: اعتقد المخاطر ان لو انت مرت عليك مده وما استخدمت حقك اللي معطيك اياه ابك بان انت بامكانك ترفع الحصه الى 4 ملايين وما سويتها، قد يكون باكر يشيلونها عنك ولاعب اخر ياخذها. لذلك اليوم ضروره المحافظه على او التركيز على هذا الهدف، اعتقد هذا جزء من الاولويات. ولكن بالنسبه للمخاطر الفنيه اعتقد اليوم يمكن ما هي بذاك الجسامه، او خلينا نقول تحت السيطره، لان اللاعب هو نفسه اللي هو شركه نفط الكويت. هذا جانب. الجانب الاخر بالنسبه للمبالغ اليوم اللي استخدمت، اعتقد اليوم هم هذا راح يكون وسيله ضغط على الاداره بان لازم بعد 20 سنة لازم يرجع المبلغ بال16 مليار. فلازم هذا يكون هو تحت ضغط، أو الإدارة تحت ضغط بأن هي تنفذ ما طلب منها كعلاقة تعاقدية مع المستثمرين لمدة 20 سنة.
0: نعم لا شك أيضا أستاذ نادر، هذا يعتبر أيضا من أحد التحديات، إعادة المبلغ، وأيضا هذا يعتبر تحدي لهذا المشروع بشكل عام. ولكن
1: صحيح.
0: البعض يتساءل، يعني أستاذ نادر، هل تعتقد أن مشروع شاهين الآن قد يمثل من الممكن بداية لمرحلة جديدة في نموذج الشراكة ما بين القطاع العام وأيضا المستثمرين العالميين في وجهة نظرك؟
1: بديهي ان اعتقد اليوم خصوصا الافكار اللي طلعت في فتره من الفترات هذه كانت موجوده من زمان، والحكومه كانت تعول عليها، ولكن لاسباب مباشره او غير مباشره تم تاخيرها. اما اشراك الشركات العالميه والقطاع الخاص بشكل عام، لاحظنا احنا كان في عندنا الداو، كان في عندنا حقول الشمال، كان الافكار دائما موجوده والكويت دائما سباقه في هذا الجانب. ولكن مع الاسف اخذ على بعض المشاريع انه ما مرت لان في تحديات لها علاقه بالبيروقراطيه، او قد يكون لاسباب اخرى، قد يكون بالنسبه للقوانين في ذاك الوقت ما خدمتنا. اليوم قاعد تحسن القوانين كبيئه تشريعيه، لان اليوم المستثمر كل ما حسنت بيئتك وقوانينك وتشريعاتك هني انت بالنسبه لك يكون هو عامل مغري وجاذب بالنسبه لاستثماراته وحمايته. اليوم هذا النوع من المشروع هو ايش بيصير؟ هو في انعكاسات قد تكون غير مباشره. اليوم بالنسبه لهذا المشروع راح يرفع من عمليه التامين. هذا النوع من المشاريع انت محتاج تامين عليها، فانت قاعد تحرك موضوع التامين.
0: يعني من الممكن ايضا حتى تحريك القطاع الخاص، او نقدر نقول في من الممكن ان نحصل على شراكه من القطاع الخاص مع القطاع العام.
1: طبعا طبعا طبعا وحنا بامانه يعني، وهذا جزء على فكره، هذا جزء من رؤيه الكويت 2023 25 2035 ان اشراك القطاع الخاص كشريك وليس كبديل.
0: نعم وهذا يدور ايضا بعجله التنميه بشكل عام على دوله الكويت.
1: طبعا طبعا اليوم اليوم اليوم اليوم لاحظ فيها كثير من القوانين اللي قاعده اليوم تساعد الدوله في ان المطور العقاري. اليوم طلعت قوانين تحفزه بان هو اليوم راح يلعب لاعب اساسي سواء في الوحدات السكنيه او المجمعات التجاريه.
0: اكيد لا شك هذا حتى في توفير بيئه مناسبه لجذب المستثمرين الاجانب. يعني طبعا استاذ نادر، يعني داهمنا الوقت معك والحديث معك ايضا شيق في هذا الجانب تحديدا، وأيضا نحتاج لعدة حلقات لتغطية مثل هذه الإنجازات التنموية التي تصل في مصلحة دولة الكويت. وكل الشكر والتقدير لك أستاذ نادر العبيد اليوم على وجودك معنا في برنامج رؤى وطنية، الخبير الاقتصادي. شكرا جزيلا لك،
1: نتمنى لكم التوفيق.
0: شكرا. إلى هنا وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن يتجدد اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج حبيب الشعلان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط برنامج ركن البادية. إعداد وتقديم نايف بندر. تنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية. إخراج أحمد سعد الفضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، يا هلا ويا مرحبا فيكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج ركن البادية. أهلا بكم مستمعين الكرام مع انطلاقة هذه الحلقة من ركن البادية، وكما طبعا تعلمون وكما اعتدنا القصيدة الأولى في حب الوطن، وبلا شك أن الوطن يستحق أكثر من القصائد. الوطن يسطر أبطالنا الأيام هذه، يعني الملاحم التي يعجز الشعراء عن تسطيرها في الدفاع والذود دون حياض هذا الوطن. اللهم احفظ الكويت برا وبحرا وسماء وبشرا وحجرا، اللهم احفظها من كل مكروه ومن كل سوء. القصيدة الأولى في حب الوطن والشاعر ناصر ستار العنزي.
2: بسم الذي تنصالها النفس والذل، حي بمره تستهم التدابير، الواحد المعني على عزه جل، تعظيم سلطانه مهابة وتبصير البارحة، كن القصايد لها خل يمل الحروف وتكتسيها التعابير، راسه سما وكفوفها البيض تشتل، دار زخارفها ذهب وأهلها غير، في ظل شيخ هيبته واسع الظل، سور الكتايب وامتداد الطوابير، لا عندنا بيعه والأرقاب لعل تفداه، لا هبت هبوب المعاصير، هو مش على لحم الذرانا وهو غل، حدب النفوس ومغرضين التفاكير، شيخ الربا في معقد الحبل والحل، واسم اللمع مصدر وغاية وتنوير، من ترثة مبارك زم المجد ونهل، عهد يسلم راية العهد ويسير، بك نبلغ التاريخ بأن أنت تستلق ترسمه، لا واجهها الأرض تأثير، ونجفتها لحية أو الحاسد اعتل، اسمك يغر الماء على جمة البير، في كل فخر معنا وفي كل وطن شل، السمع والطاعة ولله تكبير، أنت الزعيم المعتبر وأنت لختل، وزن النواحي تنتصف كالمقادير، تزهاك الأرض بكبرها كل ما ابتل، مجد البلاد من الصروح البواكير، يا سيد السادات يا هامت الكل، طلعك عظيم وسيرتك فاتحة خير، مع كل وطن عزز معانيه وندل من قوباسك، وارتباطك مع الغير حنكتك، حزمك هيبتك ردة القل، مبدأ سماتك وقفتك بالحذافير، دام البلد بحماك يا سيدي قل، ما تشتهيه وتفتديك الأسارير، لا صارت اليمنى لها جاه، ما خل تعزيز رايتنا بقوة وتدبير، هذا ولي عهدك على مسند حل، الشيخ بن خالد صباح التباشير، سده ملاذ ومبتدى الراي ما مل، من لاذبه كسر ومخافة وتقصير، يا أبو صباح على الأرض حكمة وتحلل من طيب أهلها والتحام المناعير، الله يديمك طيب معنا ولازل ويعزك بعز الليال، المسافير يا شيوخنا مسافير يا شيوخنا، يا أخوان مريم فلا كل عز انتمثناكم محبة وتقدير، بظلالكم عز الوطن عز ينتل من باطن المجد الحقيقي، فلا ضير إن قلت بنا الخير للعالم يطل، من وجهة بلادي بمعنى وتصوير، فخر الخليج اليعربي وأبرز الدل، دار الصباح ومد الأرواح تعبير، سير شعر بولاتها الأمر لو نكتبه قل، أرجى السموحة كان بالشعر تقصير.

0: شاعر الزميل صالح جزا الحربي، أحد الزملاء الشعراء المميزين من دوانية شعراء النبط، وهو ابن الشاعر الكبير الراحل جزا صالح الحربي رحمه الله. هذا الشبل من ذاك الأسد، أو نستطيع أن نقول هذا الشاعر من ذاك الشاعر. صالح جزا هذا الأسبوع يحدثنا عن القصيدة الجزل وبحوره وغبة. صالح يقول: تبت يدين الردى، وأيضا يذكرنا ويقول: من يحب يحب شخصا يرتكي له. أترككم مع الشاعر صالح جزا الحربي.
1: القصيدة الجزل وبحوره وغبة. يقدم الشاعر على رجوى قليلة، يبحر بقافة وذا المعنى يهبه، يرسي بحمل طواريقه ثقيلة، يله بقافة من شعوري مصبة، ينحني لقصى ولدنا ينحنيله، يعجب الحاكم ويطربه ويحبه، والفقير يقول ما مثله مثيله، والمفارق هو دوا جرحه وطبه، لن يدري ليهم من ينتميله، الهوى غلاب والخاسر يسبه، من يحب يحب شخص يرتكيله، وصدور قبور والشوق ومهبه، يفضح الرجال ويقلل حصيله، والرجال عزوم للغيم ومصبه، ومن هو اللي يرتوي من سلسبيله، تبت يدين الردى كلها وتبه، الردي نفسه مثل طبعه دليله، والله ان مجالسه مثل المسبه، يالله انك عن مجالسنا تزيله، شاعر المعنى هواجيسه تكبه، وانغرق فيها قوافيه تشيله، في كل وادي يهيم بس يخاف ربه، وانحزن من غير ربه يلتجي له.
2: ركن البادية.
0: وأيضا يشاركنا هذا الأسبوع الشاعر سعود عايض البلحطي. سعود عايض البلحطي قصيدة مطلعها يقول فيها: عيش الحياة وخل عندك قناعة. قصيدة مليئة بالنصايح والأرشادات والتوجيهات، قصيدة أشبه باللافتات، أشبه بجوجل ماب شعر. الكثير حقيقة من المعاني الجميلة حملت هذه القصيدة، والنصايح أيضا الجميلة. أترككم مع الشاعر سعود عايض البلحطي.
3: عش الحياة وخل عندك قناعة، ترى الأجل والرزق للعبد مكتوب، صلى الفروض الخمس ورج الشفاعة، واعلم ترى الدنيا لها وقت محسوب، واحرص على المسيار يم الجماعة يم الجماعة، وخلك على ما قيل أبيض من الثوب، والصمت في بعض المواقف شجاعة، وكثر الحكي بين الرياجيل عذروب، وإن جاك شخص لا يعل وقت لاعه، افزع معه بالحال والمال بالنوب، لا ترتخي وتقول هذا رعاعة، ترى الكريم معان والرزق موهوب، وخاوى الرجال أهل الكرم والشجاعة، ومن عاشر الأنذال في وسط لهوب، ورجل عن الشدات تقصر ذراعه، من تع على خوته يا أخوك مغصوب، ترى الرجال أنواع مثل البضاعة، واللي ما هو مرغوب ما هو مطلوب.

0: لازلنا مع فقرات من ركن البادية، وهذه الفقرات المتنوعة، وكما اعتدتم أحيانا نتحدث في بعض الفقرات عن جانب اجتماعي، عن علاقة الشعراء فيما بينهم. الشاعر إنسان يعني، وكل إنسان بلا شك يعني يود أن يكون في المقدمة وهو الأفضل، وهو أو ربما حتى هقوته في نفسه أنه هو الأفضل وهو الأشعر وهو قلة حقيقة يمتلكون الروح الرياضية ويمتلكون الثقة العالية، فيتحدثون عن زملائهم بحب وتواضع عظيم. الروح الرياضية تمثلت في أبيات للشاعر الكبير عبد الله بن عون عندما تحدث عن عبد الله بن زويب الشاعر أيضا الكبير رحمه الله. يعني هذه الأبيات عكست ما يتمتع به بن عون من روح رياضية عالية، فهو يرى أن عبد الله بن زويب أفضل منه. وبلا شك هما شاعران يعني كبيران، رحم الله بن زويب وأطال الله في عمر عبد الله بن عون. يقول عبد الله بن عون عن عبد الله بن زويب، يقول له: منهج بالشعر يصعب مجاراه، يخوض بحرا غبته ما تخاضي، من حلو راحلته ومن قو معناه بيته يجي مليان ما هو بفاضي، ودي لو أملك قدرته وحلاله واشرك معه لو كان ما هو براضي، ما رعتلى عني على متن لهلاه ضلع ما شوف علاه غير متواضي، وبن زويب لو يطيع انتخبناه في وسط سوق عكاظ للشعر قاضي، شهادة ما بي عليها مكافاه لله خلا قسمه والأراضي. وهذه روح رياضية عالية وثقة بالنفس عظيمة. أيضا الشاعر الكبير عبد سعد بن جدلان الأكلبي، سعد بن جدلان، يقول: يا أهل القصيد مراسلين الجرايد، تكفون صونوا كلمة الشعر تكفون، خلوه يلقى من وراها فوايد، فيدوا وخلوا غيركم يستفيدون، لا تعرضون أنفسكم للنقايد، الراب حلي من غث الناس مصيون، وليا بغيتوا نادرات القصايد نادوا الشعار الأدب وش يقولون، أهل الأدب والتجربة والركايد أمثال مرشد والعطاوي وبن عون، أفكارهم ما تنتجل الفرايد تقول مصدور الأوادم يويقون، قلته وانا عنهم بعيد ونايد، ولاني بقايلها علشان يوحون، ولاني براجي من وراها فوايد، لكن رجل يخفي النور ملعون. رحم الله الشاعر سعد بن جدلان، ايضا واحد من الذين تمتعوا بهذه الروح الرياضية العالية. نواصل فقرات ركن البادية.
1: المدور في متاهات سر صامتي،

0: الهرج كثره ما يوردك للبير، وفعلا بلا حكمة يحوف الخطايا. الشاعر علي خالد الطرقي.
1: لا تنتظر رد الجمايل أمن الغير، الغير فيهم طيبين أردايا، أما عمل المعروف في نية الخير ولا بلاش الحلطمة والحكاية. لا تنتظر رد الجمايل أمن الغير، الغير فيهم طيبين أردايا، أما عمل المعروف في نية الخير ولا بلاش الحلطمة والحكاية. رزقك كفل هلي رزق بمره الطير، يغنيك عن خلقه كريم العطايا. والقاع ما هي دوم ورد نواوير، تفنى وتاليها هشيم وحيايا. والهرج كثره ما يوردك للبير، وفعلا بلا حكمة يحوف الخطايا. الهرج كثره ما يوردك للبير، وفعلا بلا حكمة يحوف الخطايا. والفلسفة من دون غاية وتبرير، غثا ينفر منك كل البرايا. وقدر قبل لا تطلب الناس تقدير، واحشم ولا تبغص حقوق اللحايا. والهرج كثره ما يوردك للبير، وفعلا بلا حكمة يحوف الخطايا. والفلسفة من دون غاية وتبرير، غث ينفر منك كل البرايا. قدر قبل لا تطلب الناس تقدير، واحشم ولا تبخس حقوق اللحايا. تلقى صدى فعلك يباريك بالسير، لضاقت بعينك جميع الزوايا. والذم ما ترخى بلي محاذير، إلا المسكين عليها الوصايا. وترى الصغير اللي تشوف انه صغير، يمكن يغلبك لو يطول المعايا. يرفع نظرك ولا تشوفه بتحقير، هذا ترى بكره يسوي سوايا. وما كل شعور فيك يحتاج تعبير، خله يلوج بضيقات الحنايا. ومن تهب سالم ودع ربك تيسير، سبحانه اللي عالم في النوايا.

0: ليت الظروف تزين واخذ لي أيام في ديرة خضراء وفيها البرادي. الشاعر خالد ناصر السبيعي.
1: راحت سنين العمر عام بعد عام، عندي طموح ولا تحقق مرادي، ونركض ورا الدنيا وتحقيق الأحلام، وجارت علينا بحكمها الاضطهادي، وركب علينا القيض والقيض صرام، يشوي خضار الأرض شوي الجرادي. ليت الظروف تزين واخذ لي أيام في ديرة خضراء وفيها البرادي، ينعشك طيب زهورها ريح الأنسام، متخالط ما بين جوري وكادي. هذه دول اللي من عن الوقت منظام، وصابر على ما جاه صبر المهادي، خوي يلي بالمواقيف مقدام، حر عجب عينك نهار الهدادي. صميدعي حلحيل لاقي الضرغام، يضحك حجاجه ولا يرود الفسادي، وشاعر يجاريني بهاجوس الالهام، يقدح بيوته مثل قدح الزنادي. هذه على معنى وهذه بالالغام، شاعر على ما قيل هايم بوادي، كنه مذيع واشتهر وسط الاعلام، ولا المذيع اللي بوسط الروادي، شروه بالمقعد درع جنب اللي حزام، دهيم ما غيره ولاني بغادي، لا قلت له قدام بيقول قدام، عينه ما ضراها بكثر الرقادي. وختامها صلوا على خير الانام نبينا المرسل وللخير هادي.

وصلنا إلى فقرة قصيدة الحلقة، واخترنا أبيات الحلقة لهذا المساء قصيدة للشاعر الكبير دسمان مناحي السبيعي. يقول دسمان مناحي: أبو عين كريمة ما يشوف الناس غير بعين، وأنا نفسيتي من لي 8 سنين معتلة، ومن يبني علاقاته وتضحيته على التخمين، مثل من يعتزي بلبل ولا عنده ولا بلة، طموحات ابن آدم في السماء لو كانه من طين، أحد نفسه يسولها وحد نفسه تسوله، أبو 15 وأحلامي بعيدة وعمري وين، لكن اليوم ما أبغى شيء، راسي شايب كله يحز بخاطري، لا شفت لي غالي من الغالين، ومن مكر الزمان الله يسهله ويمهله، ما بيه يصد عني صدة المقفي عن المقفين، ولا بيه يقول يا عمي وانا ماني بعمله، زميلا من غلايه حطني في عيون هالثنتين، لكني طحت لان عيون هالثنتين محوله.

0: لازلنا معكم ومع هذه الحلقة من ركن البادية، والفقرة القادمة موقعة باسم الشاعر المبدع بدر بندر.
1: يقول هب البراد لصوتك الدافي وخطواتي القصار وضحكاتنا البيض ورضانا والسوالف والقصيد وضياعي بوجهك لو ان وجهك مثل وجه النهار يا قبلة الله. كل يوم أشوفك بشكل جديد تقل من حولك وصوف الناس وصوفك كثار اللي يزيد أنتي لكن الناس تنقص ما تزيد القدك وخصرك وجيدك تذبل من الانبهار. كل المفاتن قد قد وخصر خصر وجيد جيد لا في طويلات العمار ولا قصيرات العمار معكيد خطواتك ولفتاتك ما بين الناس كيد لبيه يا شوفك بموعد عن كثب والشوق حار أقابلك وانسى وطيش ولا تذكرت استهيد وداع بيدينك وما زحى وبادلها الحوار وانصدت عيونك عن عيوني شعرت اني وحيد والقذلة البنية اللي في طوارفها شقار تلعب بها النسمة وهي تلعب بقلب من حديد. كل المساري تنسرى كل السوالف تستثار يوم يضيع من العمر وياك هذا يوم عيد. ما كنت أغني وأتغزل فيك لأني باختصار ما كنت أشوفك من قريب كنت أشوفك من بعيد. لا تطلقيني من سجن قربك وزيديني حصار خليني أحقق طموحي بين قيد وبين قيد. أنت سنيني المعشبة من بدة سنيني القفار وانتي الأماني والأغاني والمعاني والمزيد.
0: ركن البادية. وهكذا انتهت هذه الحلقة من ركن البادية. قضينا نصف ساعة مع مجموعة من القصائد والفقرات المتنوعة، وبلا شك نشكر جميع الشعراء اللي شاركوا معنا، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب مواد هذه الحلقة. أجمل التحايا بلا شك دائما من المخرج أحمد سعد الفضلي. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت البرنامج الأسبوعي ركن البادية، أعده وقدمه لكم نايف بندر، ومن التنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية أخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.

إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين.

0: في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري خليجي تشاوري عن بعد، تناول تطورات المرحلة الراهنة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة. مجلس الوزراء السعودي يدين الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة الأردنية الهاشمية. والرئيس الأمريكي استمرار المحادثات مع إيران مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا حال فشل المفاوضات. استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفرنسا تعرب عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها الكاملة على بلدة كراسنيكوت في مقاطعة دونيتسك. اندونيسيا والولايات المتحدة تجريان تدريبا مشتركا في ولاية هاواي. الآن مستمعينا، لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس حار إلى مائل للحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج على مستوى للمد في الدقيقة 57 بعد منتصف الليل. أدنى مستوى للجزر في الساعة 5:07 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 34 درجة، جزيرة جارو ونويصيب وأم المرادم 33 درجة، الوفرة 32 درجة، جالالياح 30 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 45 درجة، جالالياح ونويصيب 46 درجة، أم المرادم 38 درجة، وجزيرة جارو 36 درجة. موعد شروق الشمس في 5:06. إلى هنا مستمعينا ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم الليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا فقرات كثيرة ومميزة في برنامج ليالي الإذاعة. خلكم معنا خلال هذه الساعة المفيدة والمميزة والهادفة اللي فعلا يعني ساعة جميلة في نهاية اليوم، لكن تستفيدون منها الكثير والكثير. وفي البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاها، مساء الخير مستمعين، وحياكم الله وياهلا مرحبا فيكم في هذه الساعة نطلع عليكم من إذاعة دولة الكويت عبر برنامج ليالي الإذاعة من الأحد إلى الخميس، معاكم إن شاء الله من الساعة 10 ولغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة. مواضيع مختلفة متنوعة مثل ما تفضلت زميلتي شاها، أخبارنا المحلية، أخبار الديرة، أخبار فنية، اقتصادية، قرارات متعلقة بالوزارات، بالهيئات، وأيضا وزارات التعليم والهيئات التطبيقية وجامعة الكويت. كل ما هو جديد من هذه القرارات أول بأول تجدونه بليالي الإذاعة، ناهيكم عن ضيف المساء اللي راح يكون موجود ويانا. فحياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم في ليالي الإذاعة.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي وجاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد ذو السبع نجوم حنان بهبهاني وآلاء الوزان.
0: ويمس عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة،
1: وصاحب الابتسامة الجميلة من الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني.
0: وتحييكم من التنفيذ سارة الفرج.
1: وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة، مسي عليكم بالخير.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم، وأول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت، وفقرتنا الثانية فقرة أخبار فنية راح نتكلم عن آخر الأخبار الفنية سواء العالمية أو المحلية أو حتى العربية.
1: بالتأكيد شاهة، هذه أخبارنا اللي راح نتكلم عنها وأيضا مساحتنا الحوارية اللي راح نتكلم فيها، وبالتأكيد يعني راح نبين وجهات نظر مختلفة وناهيك أيضا عن ضيفنا لهذا المساء رياضة في رياضة اليوم شاهة. من مساحتنا الحوارية إلى ضيفنا ورياضة سكواش، يعني هذه رياضة جدا مرهقة
0: مجربها
1: ومتعبة شايفها
0: أنا مجربتها
1: فأعتقد أن فيها مميزات لكن أيضا فيها مشاكل إصابات كبيرة.
0: بس ترى عجيبة
1: من أي ناحية؟
0: حلوة يعني وايد ممتعة،
1: تحتاج لياقة مرتفعة جدا، يعني لياقتها تحتاج لياقة كبيرة الصراحة. بس فيها تكنيك، فيها فنيات، فيها
0: صح فيها طرق مسكة المضرب، فيها شو اسمه حركة الريل، يعني حركة الإيد،
1: هي اعتمادها أكثر شيء، يعني دائما مشاكلها تكون بالمفاصل، وضيفنا راح يوضح لنا هالنقطة، راح نتكلم عن بداياته والبطولة والتكريم الأخير اللي حصل عليه ويستاهل، فبطل من أبطال منتخب الكويت راح يكون ضيفنا لهذا المساء. لكن خلنا نطلق مع مساحتنا الحوارية شاهد ونتكلم على الرياضة بحد ذاتها. اليوم يقولك الرياضة أصبح أسلوب حياة، فتلاقين الناس ما تبلش عندهم الرياضة إلا بداية الصيف، يعني ها الصيف الشتاء خلص بعد رمضان نلحق وياكم على خير ان شاء الله، فيبلشون رياضه الناس اللي تجهز حق السفر يبي يجهز حق الرياضه،
0: واللي يجهز حق البحر
1: واللي يجهز حق البحر لكن احنا نتكلم عن الناس اللي تركوا هذه الرياضه وخلوها هو اسلوب حياه. تلاقين الاسره ما شاء الله كلهم رياضيين.
0: صح، يعني راشد احنا لو نلاحظ خصوصا في خلال جائحة كورونا الله لا يعودها ان شاء الله، لكن لما حطوا الساعات هذه اللي مثلا الساعات اللي تمشي فيها او تقدر تطلع فيها ساعات معينة كانت، والكل كان يمشي بالفريج او بالمنطقة نفسها، العموم من هاللحظة انا لاحظت ان العموم صار رياضي، العموم صار يبي يمشي، وهذا شيء حلو. وبعدها تلاقي كل الناس مشتركين بالنوادي سواء الشباب ولا حتى البنات، حتى كبار السن على فكرة لما نروح احنا النوادي يعني نلاقي كبار السن يمشون داخل الماي مثلا، هي بعدها علاج على فكرة، يعني نوع من انواع العلاج الطبيعي ان الواحد يمشي بالماي، فتلاقي النادي صاير يعني جميع فئات المجتمع، جميع الفئات العمرية، تلاقي من المراهقين لغاية طبعا كبار السن، فهذا شيء حلو وهذا اسلوب حياة جميل، وحلو ان الواحد يستمر عليه مدى الحياة ما يمل. البعض مثلا يدش بقوة النوادي وبعدها تلاقي يكره شيء اسمه نادي ويكره شيء اسمه رياضة، فالحلو بالموضوع انه شنو الواحد يروح النادي اوكي، لا تروح وتضغط على نفسك اربع ساعات خمس ساعات تقعد، ممكن ساعة عشرين دقيقة ثلاثين دقيقة وبعدها تطلع كذي تخلي مثلا فعلا الرياضة تصير اسلوب حياة.
1: المشكلة اللي يقول ما عندي وقت يعني يقول ما عندك وقت تمام، يعني لو تتمشى بالفريج على قولتك، كان أتذكر ما زال يعني قبل الفطور برمضان خصوصا برمضان اللي يطلع الأبو عياله ويتمشون بهالمنطقة، ويعني منها رياضة ومنها مشي قبل الفطور،

0: اللي فيه نشاط حركي اللي فيه طاقة زيادة، ها لما تتمشى أنت معه أولاً راح تتبادلون الحديث مع بعض، ثانياً راح يترك هذه الألعاب فعلاً عنده نص ساعة أو ساعة يومياً يتمشى مع والده مع أخوانه، وتلاقين معهم أيضاً خواتهم الصغار يتمشون وياهم، فتلاقين يصير في تقارب وفي حديث وفي كلام يدور بينه وبين بعض وقصص ويسولف،
1: وتصير يصير أصلاً تبادل خبرات يعني بين الكبير بين المراهق بين الصغير
0: بالضبط.
1: فحلو إن الواحد حتى زعات في مثلاً في أبهات مو عارفين مثلاً يواكبون المراهقين أو حتى الشباب، فتلاقيه لما يعطي مساحة حوارية حق أبنائه لما يسولفون يدردشون معاه هني ممكن إنه يعني تصير تبادل خبرات بينهم،
0: يعني فيعرف يعني في استفادة متنوعة رياضة تبادل خبرات، الأجيال تسولف مع بعض البعض، الأولاد يتكلمون يتعودون على الألفاظ والكلمات والحوار، تلاقين حين أغلبهم صامت يعني أمام هالجهاز فما عنده ثروة لغوية إن صح التعبير. ناهيك أيضا عن انعكاس هذه الرياضة على المستوى الجسدي، قوة في التركيز وقوة في التفكير وأيضا قوة للقلب وقوة للجسد وقوة للعضلة، وإذا عندك أنت ارتفاعات بالضغط أو غيره أيضا هذا المشي الأطباء والدراسات توصي على هذا الأمر بين فترة وفترة، يقولك لو تمشي بالأسبوع 3 مرات 4 مرات نص ساعة بس راح ينعكس عليك بالتأكيد على صحتك أيضا في نومك ولما تقعد من النوم وتتحرك، يعني كل هذه الأمور. لكن قلت حر برد اخبار جو حلو
1: لكن ديرتنا للامانه موفرت لنا كل سبل الراحه، خلنا واقعيين يعني الحق ينقال جهود يشكرون عليها. المولات سووا دائما اخر طابق تلاقي الناس تمشي فيه سواء بالحر ولا بالبرد، فيعني الواحد ما عنده
0: الحدائق العامه،
1: الحدائق العامه اذا بس بالصيف بالشتاء
0: انا اتكلم والله الحدائق العامه يعني حديقه الشهيد
1: والحدائق بس شوي ممكن حر
0: الثقافي برا حوالينا يتمشون صحيح هو ممكن حر، لكن انت راح تمارس رياضه
1: صح
0: مو رياضه الشاقه ولا الخفيفه، لكن تتمشى وفي اجواء ومطلوب جهد يعني يبذل الجسد حتى يستفيد الجسد كذلك
1: صح.
0: ففي اماكن فعلا العين ترتاح في هذه الاماكن، الخضره موجوده الشجر موجود الازهار متوفره كل الاجواء هذه الجميله موجوده، وفي ليالي الاذاعه ايضا الاجواء الجميله موجوده. ايش ناخذ فاصل
1: اكيد
2: ليالي الاذاعه بنكون معكم في برنامج ليالي الاذاعه من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM، خلكم معنا.

0: حياكم الله ويا اهلا مرحبا فيكم وبرنامجكم ليالي الاذاعه، ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه. شاهي خلصنا الرياضه، تينا احنا سوينا رياضه خلاص عادل. بس عندنا فقره، عندنا اخبار الديره.
1: اكيد
0: اول طبعاً. خبر وين راح تاخذينا شاهي؟
1: طبعا اول خبر من اخبار ديرتنا الحبيبه الكويت عن وزاره الصحه تطلق خدمه تذكير الكترونيه بمواعيد التطعيم عبر تطبيق سهل وتطبيق سالم.
0: أطلقت وزارة الصحة مشكورة خدمة رقمية جديدة للتذكير بمواعيد التطعيمات عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل وتطبيق سالم، ضمن جهودها لتطوير الخدمات الصحية الرقمية وتعزيز الرعاية الوقائية.
1: وقالت الوزارة أن الخدمة ترسل إشعار قبل موعد التطعيم ب 48 ساعة، بالإضافة إلى تنبيه المستخدم في حال إجراء أي تعديل على موعد التطعيم.
0: وأكدت كذلك أن هذه الخدمة تهدف إلى دعم الالتزام بجدول التطعيمات ومواعيد الجرعات للأطفال والبالغين، بما يسهم في تعزيز الوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة أفراد المجتمع. قواهم الله ويعطيهم العافية. تذكرين يمكن قبل شاها التطعيم لازم الأم الله يعطيها العافية ولا الوالد يتذكر يطالع الدفتر مال المواليد أنه في تطعيم ومتى الموعد ويروح يغير، فكل شوي يطالع الحين يا يبا ما في دفتر. مشكورين وزارة الصحة يعطيهم العافية، وفروا لك على هالبرنامج سهل وبرنامج سالم. التطعيم إشعار يذكرك تذكير، أكثر من شيء تبي بعد؟ ما لك عذر أعتقد، ولو تغير موعد أقولك غير الموعد ما عندنا مشكلة. فشكرا لهم على هذا الدور الجبار اللي قاعد يقومون فيه، بالتأكيد خلفه أناس قاموا بهذه الترتيبات الرقمية سواء من طريق الكمبيوتر والآي تي وتوجيهات الوزارة وعلى رأسهم مع الوزير.
1: أكيد طبعا راشد، أضيف على كلامك على فكرة يعني محرصين على التطعيم، ويعني ممكن اللي مثلا يتأخر بالتطعيم يتحول يعني أسئلة قانونية. صحيح. أو مسائلة قانونية ممكن. فللأمانة يعني ديرتنا يعطيها ألف عافية وجهود يشكرون عليها، يعني

0: محرصة حتى على صحة أبنائنا وصحتنا.
1: ليالي الإذاعة،
2: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.
0: خبرنا الثاني عن وزارة الأوقاف تفتح باب التقديم لوظائف الإمام والخطيب والمؤذن للمواطنين.
3: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتح باب التقدم لشغل وظائف إمام وإمام وخطيب ومؤذن للمواطنين، موضح أن استقبال الطلبات التسجيل يتم في إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد أيام الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحا وحتى 11:30 وحتى 11:30 صباحا.
0: وأضافت الوزارة أن من شروط تعديل المسمى الوظيفي من مؤذن إلى إمام أن يكون المتقدم قد أمضى 15 عام على الأقل في وظيفة مؤذن، وأن يكون حافظ لما لا يقل عن 15 جزء من القرآن الكريم.
3: بارك الله فيهم، يعني وزارة الأوقاف وإتاحة هذه الفرص بشكل مستمر. نجد كل يوم ما شاء الله وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها تزيد وتتيح وتتسع في عملية إتاحة الفرص للمواطنين، وأيضا من عند اللي عنده طموح في أمر معين أيضا يبادرون في هذا الجانب. يمكن في الأمس كنا نتكلم عن خبر إتاحة وزارة الصحة للموظفين في استكمال دراستهم، واليوم أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشكورة على إتاحة هذه الفرصة من يرغب أن يكون إماما وخطيبا وبعض الشروط. فشكرا لكم وعساكم على القوة.
1: ليالي الإذاعة،
2: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: خبرنا الثالث والأخير عن وزارة العدل. تعتمد لائحة جديدة للتوثيق الإلكتروني وتستحدث نظام الموثق الأهلي.
1: أصدرت وزارة العدل اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التوثيق في خطوة تهدف إلى تطوير خدمات التوثيق وتسهيل إنجاز المعاملات.
0: وتشمل اللائحة منظومة إلكترونية متكاملة إلى جانب استحداث النظام الموثق الأهلي مع اعتماد وسائل إلكترونية حديثة لإنجاز عدد من المعاملات التوثيق.
1: وأوضحت الوزارة أن المعاملات راح تتم من خلال ثلاث وسائل، وهي الحضور الشخصي أو الاتصال المرئي والمسموع، أو عبر نظام إلكتروني لبعض التوكيلات الإدارية باستخدام تطبيق هويتي والتوقيع الإلكتروني.
0: وأكدت أن جميع المعاملات راح تحفظ في سجل إلكتروني آمن مع إمكانية التحقق من صحة المحررات إلكترونيا من خلال رمز تحقق خاص.
1: كما حددت اللائحة مدة صلاحية الوكالات بخمس سنوات كأصل عام مع استثناء بعض الوكالات، وشددت على ضمان حياد الموثق ومنع وجود أي تعارض في المصالح.
0: وأكدت وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل أكبر عملية تطوير لمنظومة التوثيق في دولة الكويت منذ عقود.
2: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الثانية وهي فقرة أخبار فنية وآخر المستجدات في دور السينما وأيضا المسارح. خبرنا الأول عن مسرحية العيارين تحصد إشادة الجمهور

0: نقاد.
1: بالتأكيد يعني تواصل مسرحية العيارين شاهة تحقيق صدى واسع عند الجمهور بعد عرضها على خشبة المسرح، يعني وإشادة بالتأكيد بهذا المستوى الفني والإخراجي اللي قدمه فريق العمل.
0: وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول مجموعة من الشخصيات اللي تعتمد على الحيل والخداع لتحقيق مصالحها قبل أن تنقلب الأحداث عليهم في مواقف طريفة تكشف الحقائق.
1: وهالعمل يضم نخبة من الفنانين المستمعين، منهم أبرزهم بالتأكيد ونمسي عليهم بالخير جميعا، وأولهم بالتأكيد الفنان مبارك المانع، وكذلك الفنان سلطان الفرج، وأيضا نورا العميري ومحمد عاشور وزينب بهمن، وأيضا نصار النصار وعبد المحسن القفاص وعبد الرميان وناصر الدوب، والعمل من تأليف بدر المحارب ومن إخراج يوسف البغلي اللي وظف عناصر المسرح الأكاديمي بأسلوب كوميدي نال استحسان الحضور. فبارك الله فيهم، بارك الله بجهودهم. ناهيك شاهة عن جميع الأسماء اللي ذكرناها، وبالتأكيد على رأس المؤلف الأستاذ الكبير بدر المحارب، وأيضا باقي الزملاء والفنانين والمخرجين أكاديميين متخصصين وفق دراسة وتخصص دقيق في هذا الجانب، فيعلمون تماما ماذا كيف تدار خشبة المسرح، وكيف تدار كواليس خشبة المسرح، وأيضا كيف يدار الجمهور في المسرح، وكيف يكسر الحاجز مع جمهوره ويترك هذا الجمهور أيضا يتفاعل معه. فقواهم الله على هذا الدور اللي قاعد يقومون فيه، والناس تقدر تحضر هذه المسرحية بالتأكيد، عروضها قائمة. وأيضا ناهيكم عن الاستمتاع البصري والاستمتاع السمعي اللي موجود من ديكورات ومن إضاءة ومن موسيقى ومن أيضا أدوات ممثلين قاعد يقومون بدورهم على خشبة المسرح. قواهم الله وعساكم على القوة، ومن تألق إلى تألق.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة، ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: خبرنا الثاني عن كارما يحقق نجاح كبير ويخطف أنظار المشاهدين.
1: مسلسل كارما يعني حقق نجاح لافت وحصد نسبة مشاهدة عالية بعد ما جذب الجمهور بهذه القصة المشوقة المليئة واللي تدور أحداثها حول صراع بين أختين شقيقتين من عائلة أرستقراطية وسط أحداث مليئة بالمفاجآت والصراع على النفوذ شاهة ومفاجأة المشاهد والمتابع اللي ينتظر الحلقة الثانية متى.
0: أكيد طبعا أنه هذا العمل يضم نخمة من نجوم الخليج تحديدا منهم فؤاد علي، روان مهدي، ومرام البلوشي، وعبدالله التركماني، وفهد البناي، وزينب بهمن، إلى جانب طبعا عدد من الفنانين. والعمل من تأليف سحاب وإخراج محمد كاظم.
1: ومن جانبه عبر الفنان فؤاد علي عن سعادته بالمشاركة في العمل، يؤكد أن الانسجام بين فريق العمل، فريق التمثيل، والكيمياء اللي موجودة بينهم والهارموني اللي موجود بين هذ الممثلين كان بينهم بالتأكيد يجسد هذا الأمر ويتفاعلون بين بعضهم بعض وينعكس على الكاميرا للمشاهد الكريم. كان لها دور كبير للأمانة في نجاح هذا العمل ووصوله إلى الجمهور بهذا الشكل السريع والملفت. عسامع القوة ومن تألق إلى تألق.
2: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: خبرنا الثالث والأخير عن الفنان عيضة المنهالي وجديدة أغنية قلبي رهينك.
1: عودة الفنان الإماراتي عيضة المنهالي لعالم الفيديو كليب بعد غياب استمر حوالي 9 سنوات من خلال كليب أغنيته الجديدة قلبي رهينك.
0: والأغنية تعتبر من أعماله الصيفية الجديدة وهي من كلمات الشاعر علي الخميساني وألحان عيضة المنهالي، لكن أخرج الكليب هاني شيباني اللي قدم العمل بصورة بصرية تتماشى مع إحساس الأغنية وجوائها.
1: عيضة المنهالي مميز شاهد طبعا بأدائه وصوته وكذلك اختياراته، الكل يعني خليجيا الكل يعني يسمع عيضة وينتظر عيضة المنهالي ماذا يقدم. ابتدى يمكن في نظام أو وضع الشيلات في السابق وأيضا لا أغاني، لكن كباقي الفنانين أغنية واحدة في خلال سنة سنتين بعدين فيديو كليب بعد سنوات طويلة. فيرجع اليوم الفنان عيضة المنهالي، نوجه له تحية بالتأكيد على هذه العودة عبر هذا الفيديو كليب بعد توقف 9 سنوات. أعتقد شاه انتهت أخبارنا المحلية وأخبار الديرة وأخبارنا الفنية، وراح ننطلق معه بعد الفاصل مع منو؟
0: بعد الفاصل مع طبعا ضيف الليلة، ضيفنا المميز، طبعا حلقتنا رياضية بامتياز، خلكم معانا ولا تبعدون.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة ضيف الليلة اليوم. طبعا مثل ما ذكرنا أنا وزميلي راشد في بداية الحلقة أن حلقتنا رياضية بامتياز، لكن الرياضة هذه مميزة راشد، أنا يعني شخصيا لاعبة هاللعبة ومجربتها وعارفة شنو هي، يعني لعبة فعلا ممكن أنها تكون متعبة نوعا ما وتحتاج لياقة، لكن يعني متعة اللعبة هذه صدق لما تلعبها تستانس، يعني تحس بسعادة فعلا. طبعا راح نتكلم مع ضيفنا بطل سكواش الكويتي وحصل على تكريمات كثيرة لغاية طبعا 2026 تحت عنوان صناع الإنجاز. ضيفنا لاعب منتخب الكويت السكواش اللاعب عمار التميمي، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير أختي، وسعيد بتواجدي معكم اليوم.
2: حياك الله، هلا مرحبا فيك كابتن عمار. واليوم يعني بالتأكيد احنا قبولك مثل هذه الدعوة مهمة بالنسبة لنا ومهمة أيضا بالنسبة لك، بحيث أنك تنقل هذا الإنجاز وهذه التجربة وهذه الخبرة. وإحنا كنا في بداية الحلقة شان نتكلم على الرياضة وأهمية الرياضة يكون أسلوب حياة بالأسرة بشكل عام، كيف الأسرة تكون رياضية، ممكن يوم الأيام يعني تنتج هذه الأسرة رياضي أو رياضية بارز في مجاله، في هواية، في رياضة هو يحبها، ناهيك على الانعكاس على الصحة النفسية والصحة الأسرية والأمور هذه كلها. فكان هذا مساحتنا الحوارية في بداية الحلقة اللي ضيفنا لازم يشاركنا فيها هالمساء، ونتكلم على أهمية الرياضة الأسرية، ما نتكلم رياضة فردية. الأسرة لما تكون رياضية كابتن عمار، شو يعني وجهة نظرك شنو ممكن ينعكس عليهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكيد مثل ما تفضلت، الأسرة لما تكون رياضية أكيد يعني الأطفال أو الأبناء الصغار لما يشوفون الأب أو الأم أو الأخو الكبير مثلا قاعد يمارس الرياضة، أكيد بالبداية يمكن راح يشوف، راح يستفسر أنت إيش قاعد تسوي مثلا، يبي يروح معه مكان التمرين مثلا مكان النادي، يبي يجرب، أكيد راح يكون عنده فضول طبعا أنه يجرب، لأن أكيد يعني الطفل راح يعني راح يتعلم من ال
2: راح ينجذب لهذه الرياضة،
1: بعدين راح يتعلم من
2: القدوة،
1: من القدوة أو من اللي قاعد يشوفه أكثر من نصيحة. يعني أنت لما تقعد بالبيت بدال تقول له العب رياضة العب رياضة العب رياضة، وهو من غير ما تقول له، هو لو لما يشوفك أنت قاعد تروح هو راح يمعك، وهو راح يسأل لك ليش لابس لبس رياضة، وين قاعد تروح، ايش قاعد تسوي، خليه أشوف أجرب. فهو راح يمارس رياضة من غير ما تتعب نفسك، من غير ما تقول له أنت يعني، من غير ما تحن عليه يعني.
2: يعني الجانب العملي التطبيقي يأثر بالفرد أكثر من الجانب فقط التلقين.
1: يعني أنه بس تقدر تتكلم، يعني أنا أشوف كذي يعني ما أدري.
2: بالعكس أنت من خلال خبرة قاعد تتكلم. الأسرة الرياضية بالنسبة لك أو في أحد أثر فيك تشوفه بروح معاك؟
1: طبعا يعني أنا أخوي الأكبر مني يعني يلعب رياضة، وحتى يعني مثلا والدي ما ألعب بنادي بس محب للرياضة، فهو اللي شجعني أنا وإخواني. يعني كان عنده وإحنا صغار هذا يعني جانب أساسي يعني من حياتنا، إن إحنا نمارس الرياضة وبأندية بس. والحمد لله يعني كان أهم شيء عندنا إن إحنا نقضي وقت الفراغ بشيء مفيد، وصراحة ما حطنا تحت ضغوطات إنه لازم تفوز ولا لازم تصير بطل، ويعني مو هذا الهدف. كان يعني ما ودنا النادي عشان كذي، بس إنه تروح و تمارس الرياضة يعني بشيء مفيد وتتعرف على شباب قدك وكذي، وتضيع وقتك بشيء مفيد وبس. يعني أنا مع اللعب ومع التكرار كل يوم الأهداف تبدي تكبر يعني
2: تتوسع الأهداف تتغير.
0: لكن أنا ودي أعرف يعني إيش معنى اخترت هاللعبة تحديدا؟ يعني دائما إحنا صغار يا سباحة ولا كرة قدم، صح ولا لا؟
1: شباب كرة قدم يعني. أكثر شيء يعني
0: إيه؟
1: كرة قدم.
0: فإيش معنى هذه اللعبة؟
1: شوفي بالبداية أنا أصلا كشخص من وأنا طفل يعني أحب الرياضة، أحب الرياضات كلها، ويعني أقصد أن أتابع الرياضات كلها. يعني أذكر أنا أول ابتدائي كنت أبطل جريدة من اليسار، صفحة الرياضة من اليسار، وأقرأ أخبار الرياضة بكل الألعاب وكذي، وأدرنا يمكن في لعبات معروفة بس أنا أعرفها. يعني
2: عندك شغف التعرف على أخبار الرياضة المختلفة.
1: وأتابع مثلا أتابع أولمبياد، أتابع كأس العالم من وأنا صغير يعني. ف من وانا صغير، بس الوالد هو اللي اول شيء هو اللي وداني ان العب رياضة، وداني ان العب تنس او شيء تنس ارضي، وبس يعني رحت معه لعبت كم يوم، يعني لعبت كم يوم صراحة ما اذكر كم يوم يعني، بس ان رحت كم مرة بس كذي لعبت، قلت له لا خلاص ما بي
2: ما حبيت
1: اي ما بي تنس. يعني هو وداني تنس بس قلت له لا خلاص ما بي، بعدين كان انا اتوقع ان انا قلت له ابي سكواش. يعني انا يعني وقت عمري 8 سنوات.
2: ها سكواش قديمه عندنا كابتن عمار بالكويت يعني
1: اذا ماني غلطان من
2: كم عمرها يعني
1: من الثمانينات او السبعينات يمكن اتوقع يعني.
2: لكن تشوف
1: ما بقول تاريخ غلط صراحه
2: لا بس ممكن انت تشوف ان انتشارها جاء متاخر
1: اكيد مع الوقت يعني مع السنين اكيد الانتشار يبدي يزيد يعني. بس انا يعني عقب ما مارس لعبه التنس بكم يوم انا قلت له ابي اروح اجرب سكواش. فهو راح وداني يعني نادي اليرموك. كان الحين العب نادي اليرموك فوداني هناك وجربت. حتى اذكر اول يوم يمكن انا كنت نايم بالسياره حتى بالطريق فكنت نايم يعني ما كان لي خلق فقعدني قال لي وصلنا قلت له بس خلاص ما بي زين. فردينا البيت ويانا ثاني يوم وبعدين دشيت
2: والله زين يعني الواد متعاطف معاك ومتعاون يعني وصلت للمكان ورديتني مره ثانيه البيت
0: زين ما نزلك غصب
2: اي والله زين يعني طيب العافيه يعني حيل متعاون معاك وقاعد يداري خاطرك
1: اي. وثاني يوم رحنا ودشيت مع المدرب يعني تدربت معه. اللي ساعد ان اكمل باللعبه ان وقتها كان في وايد لاعبين بعمري يعني انا عمري كان 8 سنوات في يعني شوي اصغر قدي شوي اكبر كذي. فلما تروح تلاقي ناس كذي
2: من جيلك
1: اي مشجع بدل لا تروح انت بروحك قاعد يعني. فكنا نلعب وكذي يعني بس كنت اجرب. وكان صراحه انا وانا العب يعني
2: ما تسليه كانت يعني هدف تسليه
1: ما كنت حاط اهداف صراحه بس هو كذي هو يوم يجري يوم وانا يمكن حبيت اللعب وكذي. واللي ساعد ان احنا ممكن نوايد وصارت السكواش بنادي يرموك جبالها في ملعب كره يد يعني اوتدور يعني خارجي. فاحنا كنا نروح نلعب كره هناك بعد ما هم يخلصون تدريبهم فالملعب يصير فاضي. فاحنا كلنا يعني كلنا نحب نلعب كره اكيد يعني. فكلنا اللي كان يشجعنا ان انا اروح عشان بس ابي اخلص من السكواش عشان كلنا نروح ناخذ الكره ونروح نلعب كره كلنا يعني.
2: اي منو كان يشيش الفريق يقول تعال خلينا نلعب كره انت ولا
1: لا لا كلنا
2: يا كلكم متفقين
1: اي بس ان المدربين اذكر كانوا يخشون الكره يقولون ما حد يلعب كره الا عقب ما تخلصون تمرين يعني.
2: تمام
1: وتمينا كذي يعني كم سنه يعني.
0: عادل لكن ذكرت حضرتك انك جربت تنس ارضي بعدها سكواش شنو اللي فرق عليك؟
1: انا صراحه ما ادري ليش يعني ما اتذكر ليش غيرت قلت ما بتنس ارضي بروح سكواش. يمكن
0: مع العلم التنس الارضي يعني تونس اكثر من سكواش. سكواش كره واحده تنس الارضي فيها متعه فيها حركه تركض تروح ترد تجمع الكوار ترد مره ثانيه تلعب يعني ما ادري انا مجربه ثنتينهم انا حسيت باللعبه ان التنس الارضي او نص من السكواش.
1: اي هذا معيار المتعه يعني كل واحد يعني كل واحد غير يعني كل واحد يعني رايه غير عرفته يعني. حتى الحين مثلا عندنا في ناس هواة يلعبون سكواش يجون عندنا يقولون هذه احلى لعبه وفي ناس ما يحب يقولون اللعبه لا مو ممتعه مثلا يعني شيء نسبي يعني. بس انا ليش غيرت اللعبه ما اتذكر والله يمكن حسيت المضرب ثقيل علي مال التنس وانا صغير ما ادري يعني
0: اثقل من مضرب السكواش.
2: طبعا كابتن عمار نقول لك الف مبروك يعني على التكريم الاخير اللي تمني. بنتكلم عن هذا التكريم واهميه هذا التكريم لك على المستوى الشخصي.
1: نعم طبعا هذا التكريم كان من وزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة. تكريم هذا يعتبر يعني شبه سنوي او خلينا نقول سنوي. تكريم جميع اللاعبين اللي مثلوا منتخب الكويت بجميع الالعاب وحققوا انجازات فيها. انت تلعب اي لعبة بالكويت مثلت المنتخب وحققت انجاز بعدين تي الدولة تكرمك. وهالشيء يعني انا اذكر من وانا صغير يعني هالشيء صار له يمكن 20 سنة تقريبا كذا يعني. واكيد كان بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء واكيد هالشيء يعني هذا اذا دل على شيء يدل على اكيد اهتمام القياده بالشباب وبالرياضه. واكيد تروح هناك تشوف كل اللاعبين يعني التكريم صار حق 771 رياضي ورياضيه لاعب ولاعبه. فتروح هناك تشوف كل اللاعبين
2: والمجتمع الرياضي الكويتي نعم
1: كله يعني زين. وحتى انا شفت بتكريم هناك شفت مقابلات حق لاعبين صغار هناك مقابلينهم يقولون انا هناك لاعب صغير يقول انا شفت العاب او سمعت عن العاب اول مره اسمع عنها ما كنت ادري ان هالالعاب موجوده وكذي.

0: تجت هذا التجمع اللي تتعرف على ألعاب أخرى
1: بالضبط. لأن إحنا قاعدين تقريبا بمسرح وأسامي الاتحادات كذي تطلع على الشاشة اسم الاتحاد وأسامي الأبطال. ففي مثلا في أولاد صغار مثلا ما يدرون إن في رياضات أصلا موجودة.
0: حتى شكل التكريم كان جميل وفي تطور وفي تكنولوجيا وفي تعريف وتعريف الآخرين وتعريف اللاعبين على اللاعبين اللي موجودين بالضبط. فأثار عندهم هالتساؤل
1: بالضبط. ومثل هالاحتفالات هذه أو خلينا نقول التقدير هذا أكيد يعطيك
0: دافع
1: للاستمرار أكيد وإنك أنت تنجز أكثر وأكثر حق ديرتك طبعا.
0: أكثر وأقرب إنجاز لعمار التميمي يعني كان في صعوبات واجتزت هالصعوبات وما توقعت تحقق هالإنجاز وحققت هالإنجاز في مشوارك الرياضي.
1: إيه أكيد أنت لما تمثل المنتخب يعني تطمح أنك تحقق أكثر إنجاز أو أعلى المراكز ممكن أنت تحققها.
0: تبي المركز الأول بعد غير الأول ما تبي
1: طبعا. على المستوى الشخصي خلينا نقول أثناء تمثيل المنتخب يمكن أنت كلاعب سكواش أكبر بطولات اللي تلعبها هي دورة الألعاب الآسيوية. هذه دورة الألعاب الآسيوية هذه أولمبياد حق قارة آسيا. الدورة هذه تصير كل 4 سنوات يعني نفس الأولمبياد بس حق قارة آسيا. فالحمد لله أنا شاركت فيها 4 مرات من 2010 إلى 2022 والحمد لله ب 2014 حققت مع الفريق مسابقة الفرق إحنا كنا 4 حققنا ميدالية برونزية على مستوى آسيا وكانت هذه يعني كان صراحة إنجاز وايد كبير و يعني أول مرة أن المنتخب يحقق ميدالية بالدورة هذه. الشباب اللي كانوا معي يكي لازم أقول أساميهم عبدالله المزين علي الرامزي وفلاح فايز احنا كنا 4 حققنا انجاز كبير و يعني كنا سعيدين وايد وحصلنا يعني وقتها كان في اهتمام اعلامي كبير يصير بهالدوره. حتى اذكر لما رجعنا بالكويت لما رجعنا كان يعني عودتنا كانت منقوله مباشر بالتلفزيون وكذي يعني. هذا على مستوى المنتخب. صراحه في بطولات كثيره يمكن انا السنه طافت في البطوله العربيه المركز الاول بالبطوله العربيه. البطوله كانت بلبنان ايضا هذا انجاز يعني افتخر فيه. على المستوى الشخصي انت كلاعب العاب الفرديه تلعب في بطولات تلعبها مع المنتخب وفي بطولات تلعبها على المستوى الشخصي حق تصنيفك العالمي نفس مثلا خلينا نقول مثال بطولات التنس اللي تشوفها مثلا. فانت تلعب بطولات بشكل مستمر طول السنه. فانا افضل تصنيف عالمي لي اللي هو 78 على العالم. هذا يعتبر انجاز كبير يعني بالنسبه لي يعني افتخر فيه بالنسبه حق السكواش بالكويت. يعني يعتبر هذا ثاني افضل رقم وصل لاعب كويتي فلليوم يعني. ف ان اكون ضمن افضل 80 لاعب بالعالم هذا شيء افتخر فيه الصراحه. وغير مثل بطولات الخليج وبطولات غرب اسيا هم فزنا فيها وطلعنا المركز الاول هذا الابرز يعني.
0: اصعب لاعب تواجهت معاه ما توقعت انك انت يعني تفوز عليه
1: يعني اكيد لا أصعب ما توقعت اني افوز عليه
0: يعني اكيد تمر عليك الذكاء موجود ووصلت لك حوادث يعني صار لك هالامور وتجهزت واستعديت وما توقعت هالاسم يكون وياك.
1: وشوف هو انت لما تلعب بشكل مستمر تلعب وايد مباريات في مباريات انت داش على بالك بتفوز وتخسر
0: صح صح
1: وفي مباريات انت تقول يلا انا اكيد انا راح ادوس وراح اسوي اللي علي بس يمكن تتوقع ان انت يمكن ما توقع انك تفوز مثلا تشوف نفسك فايز بالمباراة. والفوز هذا لما تفوز مباراة على لاعب مثلا احسن منك بالتصنيف او انه هو مفروض انه هو اللي يفوز هالشيء يعني ثاني يوم انت تكمل البطولة بثقة عالية وراح تكمل البطولة الثانية بثقة اكبر يعني.
0: عطنا اسماء مع اي دولة مع اي لاعب
1: في في لاعب كولومبي فزت عليه يعني تصنيفه هو احسن مني يمكن كان يمكن 50 يمكن على العالم كذي. فزت عليه ببطولة دولية بقطر هالحكي قبل 3 سنين. وفي بطولة آسيا بكوريا
0: لا خلنا بالكولومبيا أول شيء إيش قال الكولومبي لما فزت عليه إيش
1: لا
0: ما حكم وياك ما صلوا فيها
1: هو كان جاي من بطولة أكبر يعني كان بمصر كان جاي من بطولة أكبر فالبطولة كانت شوية أصغر فهو مليون بالمية أنا حتى فزت 3-2 الشوط الخامس 11-9 يعني مباراة قريبة وايد يعني وكانت أول دور فهو اكيد جاي حاط باله انه بيوصل يعني مكان بعيد يعني فاكيد ما اتوقع هالشيء
0: قطعت
1: يعني.
0: عليه المسافه
1: بس اغلب اللاعبين عادي يعني تخسر يعني يعني ما راح يتكلم راح يقعد يعني ما راح يسوي معك مشكله يعني روحهم رياضيه
0: لا مو مشكله اقصد انه إيه. انه فعلا يتفاجئ فيك إيه. يتعرف عليك اكثر انت شنو تدريباتك تمريناتك انت لاعب بالضبط. وين فيعطي يعطيه يعني من صح التعبير انه ما كان يتوقع لاعب خليجي عربي مسلم بهذا الاداء ويشوف ادائك تفوقت عليه فيكون عنده رده فعل طيبه مو ضروره
1: بالضبط مشكلة. حتى انت تشوف مثلا اصداء فوزك اذا هو متوقع او غير متوقع من اللاعبين الثانيين موجودين بالبطوله مثلا لما يشوفونك بعد المباراه او ثاني يوم الصبح مثلا بالنادي او كذي البطوله مستمره ففي لاعبين فيقولون لك ها والله امس ترى خوش فوز يعني كذي فانت تعرف ان انت سويت شيء يعني
0: شي. هذا الكولومبي خلصنا منه الثاني منه
1: والله لازم اتذكر 2022 لعبنا بطوله اسيا فرق بكوريا الجنوبيه احنا رايحين احنا اكبر فريق بالبطوله يعني كعمار يعني اصغر واحد بالفريق عمره يمكن ما ادري 34 35 شيء ف رايحين وصلنا يعني اكيد فزنا على منتخبات كبيره فزنا على منتخب باكستان وكذي بالمجموعه قبل النهائي مع منتخب هونغ كونغ انا اللاعب لعبت معاه الاول عندهم هم هو يعني تقريبا توب 40 او توب 50 على العالم وهذا قبل نهائي بطولة آسيا يعني مباراة كانت مهمة بشكل كبير يعني فأنا هم فزت بالمباراة وصارت هي المباراة تصير يعني ثلاث مباريات فاللي يفوز بمبارتين هو المنتخب الفائز فأول مباراة لعبنا خسر فثاني مباراة مباراتي إذا أنا خسرت خلاص راح نخسر المباراة ونطلع الثالث بالبطولة فأنا فزت على اللاعب هذا وبعدين مباراة الفصالة هم فزنا فيها فوصلنا لنهائي بطولة آسيا وأول مرة نوصل نهائي بطولة آسيا من 2008 يعني من سنين كثيرة فوصلنا نهائي ضد منتخب الهند وخسرنا منهم بس فوزي هذا على اللاعب الهونغ كونغي ما حد كان متوقع صراحة يعني
0: هذا فوز أنت بالنسبة لك يعني لك شيء يعني
1: كان طبعا خصوصا يعني هو لاعب كتصنيف عالمي تصنيف جدا متقدم وثاني شيء يعني اللي حل الفوز زيادة أن هذا الفوز حق المنتخب حق الكويت يعني
2: عادل ألف مبروك جهود طبعا تشكرون عليها ويعني نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وتمثلون دولتنا الحبيبة الكويت في جميع المحافل الدولية لكن أنا ودي أعرف تجهيزاتكم قبل البطولة وهل الوزن مهم في لعبة سكواش ولا ما له شغل إذا واحد مثلا كان وزنه مو مثالي
1: استعدادات حق البطولة أكيد تكون تقريبا غالبا تكون على فترتين يعني كان فترتين صباحيه ومسائيه فتتمرن الصبح والعصر يعني عشان تقدر تلعب مستوى احترافي او تقدر خلينا نقول تقارع المنتخبات الثانيه لازم تسوي كذي فاي يعني نتمرن تمارين صباحيه ومسائيه شامله كل شيء يعني شامله تمارين اللياقه البدنيه وشامله تمارين السكواش نفسها تمارين مع اللاعبين او تمارين مع المدرب وبخصوص الوزن يعني مو نفس الألعاب القتالية أن كل لاعب يلعب بوزن معين لا هي مو كذي هو كلنا نلعب مع بعض بس أكيد أنت كل ما كان وزنك مثالي أكثر يعني حركتك بالملعب وسرعتك وخفتك ورد الفعل وكذي طبعا راح يكون أحسن يعني أحسن من ما يكون وزنك زايد وحتى الوزن الزايد يأثر باللعب لأن أنت تحس بنفسك أنت لما تضعف كذي كم كيلو تحس نفسك في كور بعيدة صارت قريبة عليك وتقدر توصل لها وصرت أسرع وأخف يعني.
2: عدل لكن أيضا إحنا ودنا نعرف يعني حركة الإيد بلعبة سكواش وحركة الريل والوقفة كلمنا عنها يعني مو أي أحد مثلا يضرب الكرة بالطوفة على قولتهم لا في تكنيك معين ودنا نعرفه
1: طبعا أول شيء يعني في خطوات في كذا شغلة منها مثلا الوقفة الصحيحة يعني أنت لازم توقف طريقة صح عشان تقدر تلعب الكرة يعني الكرة مثلا ما تكون وايد وراك وايد قدامك يعني الكرة لازم تكون مكان مناسب بالنسبة حق وقفتك طريقة حركة الإيد يعني مثلا شلون ترجع إيدك وشلون تلعبها حتى تحركات القدمين في تمارين خاصة حق تحركات القدمين أن أنت شلون يعني شلون تكون واقفة وفتحت الريل شلون تكون موجودة هذا كله أكيد مع التمارين ومع التكرار يبدي يصير ان انت تسوي الحركه بدون ما تفكر يعني انت يعني تلقائيه تصير لان انت متمرن عليها الاف المرات يعني
2: عادل في وايد لاعبين كابتن عمار تلاقيه اذا مضربه مو موجود ما يعرف يلعب
1: اي طبعا مو وايد لاعبين يمكن كل اللاعبين يعني
2: كلمنا عن هذه النقطه
1: انت تكون متعود على مضرب بوزن معين فإذا ولازم يكون عندك بالجنطة يعني 4-5 مضارب كلهم نفس الشيء،
2: نفس الوزن،
1: نفس المضرب ونفس نفس الشبك اللي هو السرنج هذا ونفس مسكة المضرب، ولازم ما تغيرهم. فإذا كل مرة بتلعب بمضرب يعني الكرة أو قياس الطقة راح يتغير يعني.
0: بس كابتن عمار يعني في الختام، انتم بعد اللاعبين عليكم شغلات في التكنيك يعني، اللاعب اذا يكون تكون الكره حقه عندك طريقه معينه توقف فيها بحيث انك انت تعيق تحركه يعني، ام بعد عندكم انتم تكنيك ها عندكم الشغلات ما تخلونه توقف تقول ما يتصوب بس انت عطلته على
1: وهو انت شكلك تلعب اللعبه
0: يصير هالحكي ها.
1: بس هو وعلى حسب خلينا نقول
0: قانوني، ايوه وقفه قانونيه.
1: شوف على حسب شطاره الحكم وعلى حسب، والحين حتى الحين نفس كرة القدم في فار يعني، فما تقدر تسوي هالشغلات يعني الا على حسب البطولات يعني.
0: ها يعني الفار الحين خلاكم تمشوا سيد يعني ها قبل ما قواك الله كابتن، وعسى الله يوفقك ان شاء الله. من ختام اللي حاب يلتحق او حاب ينضم لهذه اللعبه شنو تنصحه؟ شنو لازم يتوفر فيه في ختام هاللقاء؟ وايضا كلمه الى الناشئين حابين هذه اللعبه، اللي حاب تجذبه لهذه اللعبه تحديدا كونك قدوه في هذا الرياض.
1: مشكور والله، اتمنى اني اكون قدوه يعني ان شاء الله.
0: ان شاء الله قدوه حسنه ومميز من خلال الانجازات والالتزام لمدى سنوات طويله، اكثر من 30 سنه ما شاء الله التزام في تحقيق هذا الانجاز، فبالتاكيد قدوه حسنه ووطنيه، ورفعت علم الكويت في اكبر المحافل الدوليه. فقواكم الله، واحنا نستمتع ونتشرف حقيقه بلقاء مثل هؤلاء الابطال. اليوم معنا البطل الكويتي الكابتن عمار التميمي. بشكل سريع ختاما نصيحتك.
1: طبعا انا انصح الشباب يعني يمارسون اي رياضه عموما، ورياضة السكواش خصوصا أهم لعبة وايد حلوة. تقدر تي اتحاد السكواش موجودين جنوب السرة منطقة الوزارات أي وقت، أو حتى الأندية الحكومية كلها موجودة. فأنصح ولي الأمر إن خصوصا الحين فترة الصيف إن يمارس رياضة، خصوصا رياضة اندور داخلية. وبس عساك مع القوة. مشكورين،
2: كل الشكر لك الكابتن عمار التميمي، كابتن طبعا لعبة سكواش. احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا الختام، تقبل تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم حفظ الله ورعايته، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري خليجي تشاوري عن بعد تناول تطورات المرحلة الراهنة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة. مجلس الوزراء السعودي يدين اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن والعراق على الرياض والشرقية. دولة قطر تدين بشدة تجدد الاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المحادثات مع إيران مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا حال فشل المفاوضات. استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. فرنسا تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها الكاملة على بلدة كراسنيكوت في مقاطعة دونيتسك. اندونيسيا والولايات المتحدة تجريان تدريبا مشتركا في ولاية هاواي. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كل الأوطان العمر وطن،
0: ويعلو صوت الحقيقة
3: عاليا كما يعلو العلم.
0: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم أثر. من بين تضاريس الزمان وتفاصيل المكان، نقلب صفحات التاريخ والفكر، ونستحضر من الماضي بريقا لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها، تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها. نأتيكم من هنا، من إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الصوت بالذاكرة والفكرة بالإرث. أثر، برنامج إذاعي نرافقكم فيه إلى حيث ترك الإنسان بصمته، وحفرت الحكاية مجراها في مجلدات الزمن. في أثر نعيد اكتشاف العظماء والمواقف، نبحر في سير ونستعرض أحداثاً، نستنطق الكتب ونحاور الفكرة بصوت مسموع. لأن المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى. أثر، إعداد فواز المطيري، تقديم علي الشلاحي. فواز المطيري، تنفيذ عبد الله سليمان. أثر، يخرجه لكم ناصر الجناح.

0: في كل يوم تمر أمام أعيننا خطوط سوداء صغيرة متوازية ومتفاوتة السمك، مطبوعة على علب الطعام وقوارير الدواء والملابس والكتب والأجهزة وسائر المنتجات التي تملأ المتاجر والمخازن. نراها كثيرا، ولكننا قلما نتوقف لنسأل ماذا تقول هذه الخطوط، وكيف تمكنت من تحويل عملية البيع والشراء من عمل بطيء معرض للخطأ إلى نظام دقيق يتم في ثوان. إنه الرمز الشريطي، ذلك الاختراع الذي لا يتحدث ولكنه يحمل هوية السلعة، ولا يتحرك ولكنه يحرك شبكات واسعة من المعلومات والطلبات والمخازن ووسائل النقل. وما إن يمر أمام جهاز القارئ حتى يتحول في لحظة إلى اسم وسعر ورقم وموقع وسجل كامل يساعد المتجر على معرفة ما بيع وما بقي وما يجب طلبه من جديد. لم يكن الرمز الشريطي مجرد وسيلة لتسريع الحساب عند صندوق الدفع، بل أصبح لغة عالمية صامتة تفهمها أجهزة المسح في المصانع والموانئ والمستودعات والمستشفيات والمكتبات. وبفضله أمكن تتبع المنتجات وتنظيم المخزون وتقليل الأخطاء وحماية المستهلك وتسريع حركة التجار في عالم يتدفق فيه كل يوم عدد هائل من السلع.
1: فكيف ولدت فكرة هذه الخطوط؟ ومن هم الرجال الذين حولوا حلم تنظيم المتاجر إلى نظام غير الأسواق؟ وكيف

فأسهم صوت قصير يصدر عند مسح السلعة في صناعة ثورة هادئة لم تعد حياتنا الاقتصادية قادرة على الاستغناء عنها. في هذه الحلقة من برنامج أثر نقرأ حكاية الرمز الشريطي، الخطوط الصغيرة التي نظمت الأسواق وغيرت طريقة تعرف العالم إلى الأشياء.

0: في كل فكرة عظيمة هناك أثر ما نحن نبحث عنه ونروي حكايته.
1: حين بدأت الحكاية من طابور انتظار، قبل ظهور الرمز الشريطي كان العمل في المتاجر يعتمد على العين واليد والذاكرة. كان العامل يقرأ السعر المكتوب على كل سلعة ثم يدخلها يدويا في آلة الحساب، وكأن أي خطأ في القراءة أو الكتابة يعني حسابا غير دقيق ووقتا أطول وربما خلاف بين المتجر والزبون. أما جرد المخزون فكان مهمة شاقة تتطلب عد السلع واحدة واحدة وتسجيلها في دفاتر طويلة ثم مراجعة الأرقام ومقارنتها بما بيع وما وصل من الموردين.
2: ومع اتساع المدن وازدياد عدد المنتجات لم تعد هذه الطريقة قادرة على مواكبة نمو الأسواق، فظهرت طوابير طويلة عند صناديق الدفع وتكررت أخطاء الأسعار، وأصبح أصحاب المتاجر يجدون صعوبة في معرفة السلع الأكثر مبيعاً أو المنتجات التي أوشكت على النفاد. ومن هنا لم تعد المشكلة مجرد تأخر في الحساب، بل أصبحت مشكلة في إدارة السوق كله. في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين طرح أحد المسؤولين في قطاع المتاجر فكرة ابتكار وسيلة تمكن الآلات من التعرف إلى السلع آلياً. كان الهدف واضحاً، تسريع مرور المشترين وتخفيف الاعتماد على الإدخال اليدوي وإنشاء نظام يربط بين السلعة ومعلوماتها. وصلت الفكرة إلى طالب يدعى برنارد سيلفر، فنقلها إلى صديقه نورمان جوزيف وودلاند الذي رأى فيها تحدياً يستحق المحاولة. وبدأ الاثنان يبحثان عن شفرة بسيطة يمكن طباعتها على المنتجات وقراءتها بواسطة آلة، بحيث يكون لكل سلعة رمزاً يميزها عن غيرها. وتروي حكاية الاختراع أن وودلاند كان جالساً على الشاطئ في ميامي حين رسم في الرمل خطوطاً متوازية مستلهماً فكرتها من شفرة موريس التي تعتمد على النقاط والشرطات. وعندما مد أصابعه على الرمل تحولت النقط والشرطات في خياله إلى خطوط عريضة ورفيعة أيضاً. من هذه اللحظة البسيطة بدأت ملامح نظام جديد يتشكل، نظام يستطيع تحويل الخطوط المطبوعة إلى معلومات تقرأها الآلة. وفي عام 1952 حصل وودلاند وسيلفر على براءة اختراع لنظام يستخدم أشكالا خطية ودائرية لترميز المعلومات، غير أن الفكرة كانت أسبق من الأجهزة المتاحة في زمانها، فالحواسيب كانت كبيرة ومكلفة، وأجهزة القراءة الضوئية لم تكن قد بلغت الدقة اللازمة للاستخدام اليومي في المتاجر. لذلك انتظر الرمز الشريطي سنوات قبل أن يجد بيئته المناسبة، وكأن الخطوط التي رسمت في الرمل كانت تنتظر ظهور أشعة الليزر وتطوير الحواسيب واقتناع الشركات بأن الأسواق الحديثة لا يمكن أن تدار بالدفاتر والذاكرة وحدهما. هكذا بدأ اختراع صغير في شكله عظيم في أثره، يستعد لإعادة تنظيم حركة البيع والمخزون والتجارة في العالم.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: من الدوائر إلى الخطوط المتوازية. الأول للرمز الشريطي مطابقاً للخطوط المتوازية التي نراها اليوم على علب المنتجات، فقد اقترح نورمان وودرلاند وبرنارد تصميماً دائرياً عرف فيما بعد باسم عين الثورة، وكان التصميم يتكون من دوائر متداخلة تحمل المعلومات من خلال اختلاف سمك الخطوط والمسافات بينها. وبدأ الشكل الدائري في ذلك الوقت حلاً ذكياً لأنه كان يمكن قراءته من أكثر من اتجاه، فالعامل لا يحتاج إلى وضع السلة في زاوية محددة تماماً، بل يكفي أن يمر الرمز أمام جهاز القارئ لتلتقط الآلة الإشارة. ولكن ما يبدو ناجحاً على الورق لا ينجح دائماً في المصانع والمتاجر، فالطباعة على العلب لم تكن دقيقة في جميع الأحوال، وكان أي تمدد أو تشوه في الدوائر قد يؤدي إلى قراءة خاطئة. كانت الفكرة إذن في حاجة إلى تصميم أكثر بساطة وأقل تأثيراً بأخطاء الطباعة وأسهل في الإنتاج على ملايين العلب والأغلفة. وهنا بدأت مرحلة جديدة في حكاية الرمز الشريطي، فالهدف لم يعد مجرد إثبات أن الآلة تستطيع قراءة رمز مطبوع، بل أصبح المطلوب بناء نظام تجاري يستطيع العمل في آلاف المتاجر ومع ملايين المنتجات في ظروف مختلفة من الطباعة والإضاءة وسرعة الحركة.
2: ومع دخول شركات التقنية في سباق تطوير نظام موحد، ظهر المهندس الأمريكي جورج لاور الذي قاد فريقا في شركة IBM لتصميم رمز يستجيب لاحتياجات قطاع البقالة وتجارة التجزئة. وبدلا من الدوائر المتداخلة، اعتمد الفريق خطوطا رأسية متوازية تختلف في السمك وفي المسافات البينية. كانت قوة هذا التصميم في بساطته، فالخطوط المستقيمة أسهل طباعة من الدوائر وأقل تعرضاً للتشوه، كما أن تحتها أرقاماً يستطيع العامل قراءتها وإدخالها يدوياً عند تعذر قراءة الرمز ضوئياً. وهكذا جمع النظام بين سرعة الآلة وإمكان تدخل الإنسان عند الحاجة. في الأول من إبريل عام 1973 اعتمد رمز المنتج العالمي المعروف باختصار UBS نظاماً موحداً للتعرف إلى السلع، ولم يكن هذا الاعتماد مجرد اختيار لشكل جميل، بل كان اتفاقاً بين المصنعين والموزعين والمتاجر على لغة رقمية واحدة. وبهذا الاتفاق خرج الرمز الشريطي من مرحلة التجارب إلى مرحلة التطبيق. فالاختراع لا يغير العالم لأنه مبتكر فقط، بل لأن الناس والمؤسسات يتفقون على استخدامه. وكان اتفاق الأسواق على تلك الخطوط المتوازية هو الخطوة التي مهدت لولادة نظام تجاري جديد.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: العلكة التي دخلت التاريخ. في صباح 26 من يونيو عام 1974، كان أحد فروع متاجر مارش في مدينة تروي بولاية أوهايو الأمريكية يستعد لتجربة ستتحول إلى لحظة فارقة في تاريخ التجارة. فقد جهز المتجر بنظام جديد لقراءة الرمز الشريطي، وكانت الأنظار تتجه إلى صندوق الدفع حيث سيجرى اختبار النظام آمن أمام الجمهور. لم تكن السلعة الأولى التي مرت أمام الماسح الضوئي جهازا معقدا ولا منتجا باهظ الثمن، بل كانت عبوة صغيرة من علكة ريغلي. وعندما مر الرمز أمام شعاع القارئ صدر صوت قصير وظهر اسم السلعة وسعرها في نظام الحاسب.
2: كانت لحظة بسيطة في مظهرها، زبون يشتري هلكة وعاملة تمرر العبوة أمام الجهاز، ولكن هذه اللحظة أعلنت أن زمن قراءة السعر وإدخاله يدوياً بدأ يتراجع، وأن المنتج أصبح قادراً على تقديم هويته إلى الحاسوب في جزء من الثانية. لم يكن الصوت الصادر عن الجهاز مجرد إشارة إلى نجاح القراءة، بل كان إعلاناً عن بدء عصر جديد. فمنذ ذلك اليوم سيتكرر هذا الصوت في ملايين المتاجر، وسيصبح جزءاً مألوفاً من تجربة التسوق في مختلف دول العالم. ومع ذلك لم ينتشر النظام في جميع المتاجر بين ليلة وضحاها، فتركيب أجهزة المسح وربطها بالحواسيب كان يتطلب استثماراً مالياً، كما أن المصنعين كان عليهم طباعة الرموز على منتجاتهم بدقة، وكان بعض أصحاب المتاجر يترددون في تبني نظام جديد لم تتضح لهم كل فوائده بعد. كذلك أثار اختفاء بطاقات الأسعار من بعض السلع مخاوف لدى المستهلكين، فقد تساءل بعضهم عما إذا كان النظام

أكثر صعوبة، ولذلك احتاجت المتاجر إلى إظهار الأسعار بوضوح على الأرفف وإلى وضع إجراءات لمراجعة دقة الأسعار المسجلة في الأنظمة. غير أن الفوائد العملية بدأت تفرض نفسها، فالطوابير أصبحت تتحرك بسرعة أكبر، وأخطاء إدخال الأسعار تراجعت، والبيانات المتعلقة بالمبيعات أصبحت تصل إلى الإدارة فوراً مع كل عملية مسح. لم يكن المتجر يسجل ثمن السلعة فقط، بل كان يتعلم شيئاً جديداً عن حركة السوق. هكذا أصبحت عبوة العلكة الصغيرة رمزاً لبداية تحول كبير، فما بدأ في متجر بولاية أوهايو انتقل تدريجياً إلى العالم، حاملاً معه طريقة جديدة في البيع والإدارة وتدفق المعلومات.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: كيف تقرأ الآلة تلك الخطوط؟ عندما ننظر إلى الرمز الشريطي نرى خطوطا سوداء وماسحات بيضاء تختلف في السمك والترتيب، وقد يبدو الشكل للعين غير المدربة عشوائيا، ولكن كل خط وفراغ فيه جزءا من نظام دقيق لتمثيل الأرقام. يرسل جهاز المسح شعاعا ضوئيا نحو الرمز، وعندما يصل الضوء إلى الماسحات البيضاء ينعكس بدرجة أكبر. أما الخطوط السوداء فتمتص قسما أكبر من الضوء، ويلتقط الماسح هذا الاختلاف بين الضوء المنعكس والضوء الممتص، ثم يحوله إلى إشارات كهربائية. وبعد ذلك يأتي دور الحاسوب في تفسير الإشارات وتحويلها إلى أرقام، وهذه الأرقام لا تحمل في ذاتها كل تفاصيل السلعة، فالرمز الشريطي لا يحتوي عادة على اسم المنتج وسعره ووصفه كاملا، بل يحمل معرفا رقميا يستخدم للوصول إلى سجل المخزن في قاعدة البيانات. فعندما يمسح الرمز يبحث النظام عن الرقم المقابل له، ثم يعرض اسم السلعة وسعرها والضرائب أو الخصوم المرتبطة بها، ويضيفها إلى فاتورة المشتري. وفي اللحظة نفسها قد ينقص النظام وحدة من عدد القطع المسجلة في المخزن.
2: ويتضمن الرمز الشريطي مناطق مختلفة لكل منها وظيفة محددة، فهناك مساحات هادئة تسبق الخطوط وتليها تساعد الجهاز على معرفة موضع بدء الرمز ونهايته، وهناك أنماط خاصة تميز البداية والوسط والنهاية حتى يتمكن الماسح من قراءة الرمز في الاتجاه الصحيح. كذلك تتضمن كثير من الرموز رقماً خاصاً للتحقق من صحة القراءة، ويحسب هذا الرقم بطريقة رياضية تعتمد على الأرقام الأخرى في الرمز. فإذا قرأ الجهاز أحد الأرقام قراءة خاطئة لا تتطابق النتيجة مع رقم التحقق، فيرفض النظام القراءة ويطالب بإعادتها. هذه الآلية هي أحد أسباب الثقة في الرموز الشريطية، فالنظام لا يكتفي بقراءة الخطوط بل يراجع ما قرأه قبل اعتماده. ومع تطور الماسحات أصبحت الأجهزة قادرة على قراءة الرمز بسرعة أكبر حتى إن كانت السلعة تتحرك أو كان الرمز مائلاً. ورغم كل ما وراء هذه العملية من ضوء وإلكترونيات وقواعد بيانات وحسابات، فإنها تحدث أمام المستهلك في لحظة عابرة، وهنا تكمن عبقرية الاختراع. فأعقد الأنظمة هي تلك التي تعمل في صمت وتجعل حياة الإنسان أسهل من دون أن يشعر بكل ما يجري خلف الشاشة.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: ثورة في المخازن وسلاسل الإمداد. قد يظن البعض أن أهم وظيفة للرمز الشريطي هي تسريع

0: حسابي عند صندوق الدفع، ولكن الأثر الأعمق لهذه التقنية ظهر في المخازن وشبكات التوزيع وسلاسل الإمداد. فقبل انتشار الرموز الشريطية، كانت متابعة حركة السلع تعتمد على السجلات الورقية والعد اليدوي والتقدير، وكان من الممكن أن تصل هذه الشحنات إلى مستودع كبير، فيقضي العاملون ساعات في مراجعة العلب ومطابقتها مع الفواتير. وعند إرسال السلع إلى الفروع، قد تحدث أخطاء في الكميات أو الأصناف، ولا تكتشف إلا بعد وصول الشحنة وفتحها. أما مع الرمز الشريطي، فأصبحت كل وحدة أو علبة أو حاوية قابلة للتعرف السريع. وعند دخول السلع إلى المستودع تسجل في النظام، وعند نقلها إلى قسم آخر تسجل هذه الحركة، وعند خروجها إلى المتاجر يحدث السجل مرة أخرى. وبهذا لم يعد المخزن مجرد أرقام تراجع في نهاية الشهر، بل أصبح معلومات متجددة تتغير مع كل عملية استلام أو بيع أو حتى نقل. واستطاعت الإدارة أن تعرف ما يوجد في المستودع وما يقترب من النفاد وما يتراكم من دون طلب كاف.
1: أسهمت هذه المعلومات في تحسين قرارات الشراء والبيع، فالمتاجر لم تعد تطلب البضائع بالاعتماد على الحدس وحده، بل أصبحت تراجع بيانات المبيعات وتقارن بين الفروع وتتعرف إلى المواسم التي يرتفع فيها الطلب على منتج معين. فإذا كان أحد المنتجات يباع بسرعة في منطقة ويتراكم في منطقة أخرى، أتاحت البيانات نقل جزء من المخزون إلى المكان الأكثر حاجة. وإذا أظهر النظام أن الكمية المتبقية انخفضت إلى حد معين، أمكن إصدار طلب جديد قبل نفاد السلعة. كذلك ساعد الرمز الشريطي على تقليل الفاقد والهدر، فالمنتجات التي تبقى في المخازن مددا طويلة يمكن التعرف إليها ومراجعة حركتها واتخاذ قرار بتخفيض سعرها أو نقلها. وفي قطاعات معينة أصبح من الممكن ربط الرموز بأرقام الدفع وتواريخ الإنتاج والانتهاء، مما يسهل متابعة السلع الحساسة. ولم يكن هذا التحول تقنيا فقط، بل كان تحولا في فلسفة الإدارة. فبدلا من الانتظار حتى تظهر المشكلة، أصبحت المؤسسة ترى مؤشراتها مبكرا، وبدلا من أن يكون المستودع مكانا غامضا تتراكم فيه الصناديق، أصبح شبكة من المعلومات تكشف موقع كل سلعة وحركتها في هذه المخازن.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: لغة موحدة للتجارة العالمية. لكي ينجح الرمز الشريطي لم يكن كافيا أن تستخدم كل شركة رموزا من صنعها، فلو وضع كل مصنع نظاما مختلفا لاحتاج كل متجر إلى أجهزة وبرامج متعددة، ولا فقدت الفكرة أهم مزاياها. ومن هنا ظهرت أهمية المعايير الموحدة. فالمعيار الموحد يضمن أن يكون لكل منتج رقما فريدا، وأن لا يتكرر الرقم نفسه على منتجين مختلفين، ويضمن كذلك أن يستطيع الماسح قراءة الرمز سواء طبع المنتج في الدولة نفسها أم جاء من قارة بعيدة. في عام 1977 أسست الجمعية الأوروبية لترقيم السلع، وطور نظام يتوافق مع رمز المنتج المستخدم في الولايات المتحدة. ومع مرور الوقت توسع التعاون ليشمل دولا وقطاعات أكثر، حتى أصبحت معايير GS1 إطارا عالميا لتعريف السلع والمواقع والشحنات. وأصبح الرقم العالمي للصنف التجاري أداة تمكن الشركات من تعريف منتجاتها تعريفاً فريداً، فلا يقتصر الأمر على اسم المنتج، لأن الاسم قد يتكرر أو يكتب بلغات مختلفة، بينما يبقى الرقم معرفاً دقيقاً يفهمه النظام في كل مكان. وبفضل هذه اللغة الموحدة أصبحت السلعة تنتقل من المصنع إلى الموزع، ومن الموزع إلى المتجر، ومن المتجر إلى المستهلك، من دون أن تفقد هويتها. وفي كل مرحلة يمكن للأجهزة المختلفة أن تتعرف إليها وتسجل حركتها. ساعد التوحيد على نمو التجارة الدولية، فالشركة التي تصدر منتجاتها إلى عشرات الدول لا تحتاج إلى وضع رمز مختلف لكل سوق، مدام الرمز مطابقاً للمعايير المعتمدة. والمتجر الذي يستورد منتجات من مصنعين مختلفين يستطيع إدارتها بالنظام نفسه. ومع اتساع الاستخدام انتقل الرمز الشريطي من العلب الفردية إلى الصناديق والطرود والحاويات، وأصبحت هناك رموز للسلع التي تباع للمستهلك، ورموز للعبوات الكبيرة التي تنقل بين المستودعات، ومعرفات للمواقع والمؤسسات. هكذا لم يعد الرمز الشريطي مجرد خطوط على منتج، بل أصبح جزءاً من بنية الثقة في التجارة العالمية. فحين تتفق المؤسسات على طريقة واحدة لتسمية الأشياء وتعريفها، تقل الأخطاء وتسهل المعاملات، ويصبح انتقال السلع بين البلدان أكثر سرعة ووضوحاً.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: من الأسواق إلى المستشفيات والمكاتب. من أثبت الرمز الشريطي نجاحه في المتاجر حتى بدأت قطاعات أخرى تسأل لماذا لا نستخدم الفكرة نفسها لتنظيم ما لدينا؟ فالحاجة إلى تعريف الأشياء وتتبعها لم تكن مقصورة على الأسواق، بل كانت موجودة في المصانع والمستشفيات والمكاتب والمختبرات وشركات النقل. في المصانع وضعت الرموز على المواد الخام والقطع والمنتجات في مراحل التجميع، وأصبح من الممكن تسجيل دخول القطعة إلى خط الإنتاج ومرورها بمراحل الفحص وخروجها في صورة منتج نهائي. إذ ظهر خلل في دفعة معينة أمكن تتبع المكونات التي دخلت في صناعتها، وفي المكتبات حمل كل كتاب رمزاً يمثل سجله، فبمجرد مسح الرمز يعرف النظام عنوان الكتاب ومؤلفه ورقم تصنيفه وحالة إعارته، وبدلاً من البحث في بطاقات ورقية أصبحت المعلومات تظهر في ثوان، وأصبح جرد الكتب وتحديداً المفقود منها أكثر سهولة. أما في شركات النقل والبريد فقد أتاحت الرموز تسجيل الطرود عند كل محطة ومن لحظة استلامها إلى حين تسليمها، هكذا أصبحت رحلة الطرد قابلة للمتابعة بدلا من أن يكون انتقاله بين المستودعات والمراكز عملية غامضة. وفي المستشفيات صديق المستمع أخذ الرمز الشريطي بعدا أكثر حساسية، لأن الخطأ هنا لا يعني خسارة سلعة أو تأخر شحنة فقط، بل كان يتعلق بسلامة مريض. فوضعت الرموز على الأدوية والعينات المخبرية والمستلزمات الطبية وعلى أساور تعريف المرضى في بعض الأنظمة، وعند إعطاء الدواء يمكن مطابقة رمز المريض مع رمز الدواء والوصفة المسجلة للمساعدة على التحقق من أن الدواء الصحيح سيعطى للمريض الصحيح وبالجرعة والوقت المحددين. وفي المختبرات يساعد الرمز على ربط العينة بصاحبها وتسجيل مراحل نقلها وفحصها. كذلك أصبحت الرموز أداة مهمة في إدارة الأجهزة والمعدات، فالمؤسسات الكبيرة تمتلك آلاف الحواسيب والأجهزة والآلات، ومن خلال الرمز يمكن تسجيل موقع كل جهاز وتاريخ شرائه ومواعيد صيانته والمسؤول عنه. وبهذا الاتساع تحول الرمز الشريطي من حل لطوابير المتاجر إلى أداة عامة لتنظيم العالم المادي، فحيثما وجد شيء يحتاج إلى اسم وسجل ومتابعة وجدت تلك الخطوط الصغيرة مكانا لها. وهذا هو أثر الاختراع الحقيقي، أن يبدأ لحل مشكلة واحدة ثم يتحول إلى لغة تستخدمها البشرية في مجالات لم تكن حاضرة في أذهان مبتكريها. وهكذا لم تعد تلك الخطوط الصغيرة مجرد علامة مطبوعة على العلب، بل أصبحت شاهداً على قدرة الإنسان على حل المشكلات الكبيرة بأفكار بسيطة، وعلى أن الاختراع الحقيقي لا يقاس بحجمه بل بحجم الأثر الذي يتركه في حياة البشر. كانت هذه حكاية الرمز الشريطي مستمعين الكرام، الخطوط الصغيرة التي نظمت الأسواق، وحكاية اختراع يمر أمامنا كل يوم فلا نلتفت إليه، مع أنه أسهم في صناعة عالم أسرع وأدق وأكثر تنظيما. نلتقي بكم إن شاء الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج أثر، وحكاية أخرى عن فكرة أو اختراع أو حدث ترك بصمته في مسيرة الإنسان. إلى أن نلقاكم بالأسبوع المقبل في أمان الله.

0: إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية رحلتنا لهذا اليوم من برنامج أثر، حيث عبرنا معا بين ظلال المعاني وصدى الأزمنة لنستبقي من الماضي ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. كان معكم في الإعداد فواز المطيري، في التقديم علي الشلاحي، فواز المطيري، وفي التنفيذ عبد الله سليمان. ومن وراء الميكروفون أدار دفة الإخراج ناصر الجناع. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وأثر جديد، وحتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج تحت المجهر. في تحت المجهر نفتح ملفات تلامس الواقع ونطرح الأسئلة التي تشغل المجتمع، ونبحث عن الرأي المتخصص والمعلومات الدقيقة والرؤية الواضحة، إيمانا بأن الحوار الواعي هو الطريق إلى الفهم، وأن الاستماع إلى أصحاب الخبرة يمنحنا قدرة أكبر على قراءة القضايا بموضوعية وعمق. برنامج تحت المجهر، أعداد فهد الشمري، تقديم محمد الحزيم وعزيز الأستاذ، تنفيذ عبد الله سليمان، إخراج يوسف الشمري.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج تحت المجهر. مستمعينا الكرام، الاحترام ليس مجرد كلمة نتداولها في أحاديثنا اليومية، بل هو قيمة إنسانية وأخلاقية تقاس بها رقي المجتمعات وتماسكها. وعندما نتحدث عن احترام الكبار وتقديرهم، فإننا نتحدث عن الوفاء لأصحاب الخبرة والعطاء، وعن ثقافة تعزز الترابط بين الأجيال وتحفظ للمجتمع هويته وقيمه الأصيلة. وفي ظل المتغيرات الاجتماعية والتقنية المتسارعة، يبرز تساؤل مهم: هل ما زالت هذه القيمة تحظى بالمكانة نفسها في حياة الأفراد والأسر؟ وكيف يمكن أن نغرسها في نفوس الأبناء ونحافظ عليها في مجتمعنا؟ هذا ما سنناقشه مستمعينا الكرام مع ضيفنا الكريم الدكتور ياسر سالم العبد الإله، إمام وخطيب في وزارة الشؤون الإسلامية. حياك الله دكتور ياسر.
1: الله يحييكم ويبقيكم، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الحلقة الطيبة بإذن الله عز وجل.
0: اللهم آمين. وفي البداية نتقدم لك بالشكر الجزيل على قبول هذه الدعوة. دكتور ياسر، سنتحدث عن الأسرة والتربية ودورهم في غرس الاحترام. ما الدور الذي تلعبه الأسرة في بناء سلوك الاحترام لدى الأبناء منذ السنوات الأولى؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا شك أستاذ محمد أن دور الأسرة في التربية دور عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في حديث عظيم قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، أو كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو

0: جيسانه. الولد أخوي محمد لما يطلع من بطن أمه على الحياة صفحة بيضاء، أول حروف تكتب في هذه الصفحة هي أهم حروف، وهي التي يبقى أثرها إلى آخر يوم في حياته. عشان كذي يقولون تعليمه في الصغر كالنقش على الحجر، ومن أول من يغرس ويضع ويملي هذه الصفحة هم الوالدان، لذلك المسؤولية عليهم عظيمة، سواء في تعزيز خلق الاحترام أو في بقية الأخلاق. ذاك دائما نقول في السنوات الأولى كونوا قريبين من أبنائكم، لا تخلون غيركم هم الذين يباشرون أبنائكم في هذه السنوات، لأن هذه أهم سنوات الغرس ووضع الثمار. لذلك أخوي محمد إذا كنا نبي نغرس خلق الاحترام في الطفل في هذه السنوات الأولى، نتكلم على أول 5 سنوات في الأولى، لابد أن نكون يعني قدوة عملية لهؤلاء الأبناء. لابد أن يرى الاحترام في هذا البيت، يرى الاحترام في عيون أمه عندما ترى والده، يرى الاحترام في عيون والده عندما يرى أمه، يرى الاحترام في تعامل والده مع من في البيت. يعني يمكن هذه نقطة البعض قد يراها بعيدة، لكنها يراها الابن ويقيم عليها مدى احترام الوالد لبقية الناس. معاملتنا للخدم ومن يعمل في البيت، ترى هذه لها أثر كبير في تربية الطفل وتعليمه معنى الاحترام. ليش؟ أخوي محمد أغلب من يعمل في بيوتنا هؤلاء الناس ضعفة، ما عنده ظهر، ما عنده سند، ما عنده أقارب هنا. لما نعامله برقي واحترام يعني نحفظ مكانته، لا شك أن نحن في هذا لقد وصلنا إلى مرحلة من الأخلاق، مرحلة عظيمة. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة عجيبة وحسنة، يحدثنا واحد من داخل البيت وهو مراسلنا من داخل بيت النبوة، هو أنس بن مالك، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. تخيل الحين يبي يعطيك ملخص هذه 10 سنين، كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له في هذه 10 سنين؟ فيقول ما قال لي في يوم أوف، ما قال لي في يوم أوف، يعني ما تحلطم علي أبدا في يوم من الأيام، ولا قال لي لشيء ما فعلته لما لم تفعل، ولا لشيء فعلته لما فعلته، وما مست يدي حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد هذا تقييم الخادم الذي عاش في بيت النبوة 10 سنوات. بالله عليك كيف كانت صورة الاحترام في بيت النبوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه؟ كيف كانت هذه الصورة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف وكيف وكيف إذا كان هذا الخادم المستضعف الذي يعني نراه يعني مستضعف،
1: حدث عن ما رآه وشاهده،
0: حدث عن ما رآه ورأى عجبا من الاحترام. لذلك نقول أن إذا كنا نريد أن نربي الأبناء على الاحترام لابد أن نعلمه على هذا الأمر من السنوات الأولى. أستاذ محمد، المحزنة اللي نراها في كثير من البيوت أن يعلم الطفل على الاحتقار واللي هو ضد الاحترام، وأشرنا له في ما سبق، يعلم على الاحتقار. شلون يربى على الاحتقار؟ لما يخطئ الطفل ويسيء إلى من هو أكبر منه، سواء كان طفل آخر أكبر منه أو أحد الوالدين ولا أحد يعني من الجماعة زائر ولا كذا، يخطئ له بدال أن يوجه. أحيانا تسمع الضحكات تتعالى، أو تسمع أحيانا طفل الأحد يأخذه ولا أحد يكلمه، لا، لابد أن نساهم في زرع الاحترام من السنين الأولى. إيه؟ مثل ما ذكرنا أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر،
1: يعني هناك يكون توجيه وإرشاد في نفس اللحظة.
0: توجيه وإرشاد، مو شرط التوجيه وإرشاد يعني بالقوة وبالشدة وبالضرب وبالكذا، لا، يكون هذا التوجيه يناسب عمره. يا ولدي ترى هذا غلط، نمسك يده، ما يصير تضرب عمي، ما يصير تضرب، الأمور البسيطة اللي يعرفها الجميع، لكن ما يكون المدعاة للضحك هذا الأمر يكبر معاه،
1: أو سخرية أو غيرها،
0: يكبر معاه ويكون
1: ربما يعاند يعني دكتور، ويأخذ عناد وتحدي
0: وينشأ عليه وينشأ على هذا الأمر. كذلك من الأمور يعني أن نعتني باختيار المجموعة اللي حوله، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، نحرص على اختيار مجموعة من الأصدقاء والأصحاب حول أبنائنا يكون يعني عندهم قيمة الاحترام عالية،
1: في قيم عندهم تكون تربوية، قيم
0: طبعا، قيم تربوية، قيم حسن خلق، نختار هذه الدائرة، لأن هذه الدائرة وهؤلاء الأصدقاء أحيانا خاصة في سنوات متقدمة يكون تأثيرهم على أبنائنا أكثر من تأثيرنا.
1: الله،
0: طبعا يعني، وقيس على نفسك أحيانا أخوي محمد، أحيانا تتقبل المعلومة من هو في نفس عمرك يعاني نفس معاناتك ويعرف اهتماماتك ويعرف ما تحب وشاطرك الهموم وشاطرك الاهتمامات وكذا، فلما يعطيك توجيه معين ولا رأي معين رأي يكون مقدر عندك،
1: تقبلها على طول يمكن.
0: طبعا لذلك لابد أن نعتني في اختيار صحبة طيبة صالحة لأبنائنا تعينهم على

0: هذا الخلق وتعينهم على بقية الأخلاق. أحد السلف الصالح كان يعني يوصي ابنه لا تصاحب عاقا، لا تصاحب عاقا، فيستغرب الابن يعني ليش خاصة العقوق يعني نهيتني عن هذا، فقال لو كان فيه خير لكان هذا الخير لوالديه. لو كان فيه خير فعلا لرأى والداه هذا الخير، لكنه لا يحترمهم ولا يقدرهم ولم يعني يؤدي لهم شيئا من البر والتعب وجزاء التعب اللي تعبوه معه طيلة هذه السنوات. بالله عليك راح يكون في خير لك ولا راح يكون في عون لك ولا راح يكون يعني في يعني جزء من الأخلاق الحسنة اللي راح يعاملك فيها أبدا.
1: وقد قيل يمكن اللي ما في خير لهلا ما في خير للناس.
0: صحيح، لذلك أفضل عدوى تصاب فيها هي العدوى التي تنتقل لك من الجليس الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العدوى، قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك. حامل المسك رجل يبيع مسك أو عنده مسك، معنى الحديث إما أن يعطيك من هذا المسك وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
1: ريحا طيبة
0: طبعا أنت راح تعاده وراح تصلك العدوى، إما أن تصلك فقط رائحة هذا العطر الطيب أخلاق الحسنة والخلق الطيب والاحترام وغيره، وإما أن يعطيك منه فتزيد أخلاقك ويعني وغيره من الأمور الخير تأخذها منه. فالشاهد أن الإنسان يحرص على اختيار أو يعني الانتقاء أصدقاء أبنائي منذ سن صغير، مو إذا كبر وإذا بدأنا نرى أنه يعني يقل احترامه أو لا يعامل الآخرين باحترام في تلك الفترة نحاول أن نعدلها. كذلك يعني وهذه أيضا يعني سام محمد لابد أن نغرسها في أبنائنا، لابد أن نعلمهم منذ سنوات طفولة أن الأساس التفاضل بين البشر هو تقوى الله عز وجل، ما في شيء آخر، لا يأخذ عنه ولا يتعلم عنا أن نعامل بعض الناس دون بعض الناس، لا نحترم الجميع، لا نقدر ناس والله لأن يعني قبيلة معينة ولا من انتماء معين ولا من دولة معينة وكذا، لا لا نعامل الناس سواسية.
1: سواسية.
0: إيه هذا أحد الأشخاص يقول يعني بلغ فيني من الاحترام أن كانوا يسألوني أنت شن جنسيتك؟ من شدة يعني استنكارهم كيف تعامل الناس كلهم سواسية، نبي نعرف أنت تنتمي إلى أي جنسية حتى نعرف ليش قاعد تعامل هذا. لا قال لا أنا أنتمي إلى هذا الدين الذي علمني أن أعامل الناس كلهم بأخلاقي، عامل الناس بحسن الخلق، عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم، هذه قاعدة عظيمة. لذلك يعني هذه من الأمور التي ينبغي للوالدين أن يغرسها في البيت، أن يكون مفهومه الاحترام دائرا في البيت متعاملا فيه في هذا البيت.
1: نعم دكتور ياسر احنا راح نكمل معاك لكن بعد هذا الفاصل القصير. مستمعينا الكرام فاصل ونعود.
2: بين الرأي والمعلومة وبين السؤال والتحليل نفتح مساحة للحوار الهادئ والطرح الواعي تحت المجهر حين تصبح التفاصيل أكثر وضوحاً.
1: عودة لكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج تحت المجهر مع ضيفنا الكريم الدكتور ياسر سالم العبد الإله إمام وخطيب في وزارة الشؤون الإسلامية. حياكم الله دكتور ياسر مرة أخرى.
0: الله يحييكم ويبقيكم أستاذ محمد، وسعيد بهذا اللقاء وهذا الاستضافة الطيبة.
1: حياكم الله دكتور ياسر. كيف يمكن للوالدين أن يكونا قدوة عملية في احترام الكبار أمام الأبناء؟
0: نعم أستاذ محمد، يعني مثل ما ذكرنا أن الوالدان هما القدوة الأولى ولنقل البطلان في أعين أبنائهم، أي فعل أو أي نظرة أو أي تصرف أو أي كلمة ترى هي محل المراقبة ومحل التدقيق، لذلك القدوة والأسوة والوالدان عندما يكونان قدوة حسنة لأبنائهم فيا هنيئا لهذا الابن، والعكس صحيح. لذلك الله عز وجل بيّن مفهوم القدوة وأن الأسوة الحسنة تدعو الناس وتدل الناس بلسان أفعالها، فأنت لما تكون أفعالك طيبة وتدل على الاحترام وتدل على التقدير ويرى الطفل منذ الساعات الأولى في البيت هذا الاحترام وهذا التقدير صدقني راح ينعكس عليه. يذكر أحد الأفاضل هو من يعني إحدى الجنسيات العربية يقول عندي عادة كلما اتصلت على والدي في بلدهما أسولف معاهم وأتكلم معاهم وطيب خاطرهم، في نهاية المكالمة عندي كلمة معاهم أقول لهم يمه أو يبه سمعني الترضاية، سمعني الترضاية. شنو الترضاية؟ يقول يبدأون يدعون لي الله يرضى عليك الله يوفقك أي الله يسر دربك الله يدعون
1: ما شاء
0: لي.
1: هذا ذكي
0: بالضبط ذكي. وبعدها تنتهي المكالمة يقول هذه عادة عندي. يقول سبحان الله أحد الأيام دخلت أبنائي إلى الغرفة حتى يناموا، فالابن الكبير التفت عليه قال يا يبه

0: سمعني ترضايح، سمعني ترضايح. فيقول لحظة من وين سامع هذه الكلمة؟
1: لا لا
0: قال يا يبا سمعتها منك في كل مرة تتصل على والديك تقول لهم هذه الكلمة، فأنا أبي أحقي عليك أن تسمعني هذه الترضايح.
1: يا سبحان الله، هذا موفق
0: طبعا. فهو زرع في قلوب أبنائه احترامه ترى بفعله، ما قال لهم احترموني وكذا وعليكم تبحثوا عن رضاي وتبحثوا عن كذا، لا لا لا، مجرد بره بوالديه جعل أبنائه يحترمونه ويوقرونه. والعكس صحيح، يعني يذكرون عن أحد الرجال يعني البائسين، صلى الله سبحانه وتعالى أن لا يكون بيننا يعني بائس،
1: اللهم
0: يعني جاء بمخططات البيت الجديد اللي راح يبنيه ووضعه أمام أبنائه وعائلته، فواحد من الأبناء عجب بالتصميم بس قال له يا يبا عفوية، قال له يا يبا نحتاج غرفة صغيرة جدا عند الباب. قال لي ماذا يا ابني؟ قال يا يبا علشان إذا كبرت نجعلك فيها كما فعلت في جدي. وفعلا كان عنده جد وكان والده معاهم في البيت، جعل له غرفة صغيرة قرب الباب. كيف انتقل عدم الاحترام والاحتقار إلى ابنه بطريقة غير مباشرة؟ فالإنسان في بيته يستطيع أن يزرع الاحترام ويستطيع أن يزرع ضده. هذه أمثلة، وأنا يعني متأكد أستاذ محمد لو بحثنا سنجد في كل بيت يعني نماذج من هذه الزراعة وزراعة الأخلاق. نسأل الله عز وجل أن تكون كلها بإذن الله أخلاقا حسنة كخلق الاحترام وغيرها من الأخلاق التي نزرعها في قلوب أبنائنا بطريقة غير مباشرة.
1: اللهم آمين. دكتور ياسر، إلى أي مدى تسهم المدرسة والمؤسسات التربوية في تعزيز هذه القيمة؟
0: الله يحفظكم أستاذ محمد. يعني على هرم المؤسسات التربوية التي تزرع قيمة الاحترام مؤسسة المسجد. مؤسسة المسجد هي المؤسسة الأولى التي تزرع الاحترام والتقدير والتوقير في قلوب الأبناء، سواء عن طريق الخطاب أو المحاضرات أو التوجيهات. لذلك توجيه مباشر إلى القائمين على هذه المساجد أو على دور العبادة أن يكون خلق الاحترام جزءا من تذكيرات الأسبوعية أو الشهرية أو على الأقل السنوية التي يذكر فيها الأبناء. إحنا في زمن أبناؤنا، ممكن هذا راح نتطرق لتالي، علاقتهم المباشرة هي مع جهاز الآيباد ولا مع أجهزة التواصل الاجتماعي.
1: أيوة، أو تطبيقات هذه الكثيرة،
0: أي قلة معايشتهم مع البشر وقلة احتكاكهم فينا وقلة احتكاكهم مع الكبار السن وكذا، ترى يضعف هذا الجانب. يحتاج من يذكرهم فيه سواء كان في المسجد أو كان في المدرسة أو في المؤسسات التربوية. نحتاج من المنظومة التربوية أن تولي هذا الخلق يعني مكانة عظيمة، خاصة لما يحصل بين التلاميذ والطلبة في المدارس نسميها الخلافات ولا بعض يعني الأمور اللي تحصل في أي مدرسة، ينبه على هذا الأمر. البعض المعلمين للأسف يعالج المشكلة فقط أو يعالج العرض ولا ينتقل إلى المشكلة الأساسية. يجد يعني شخصين أو طالبين حصل بينهم مشاجرة ولا كذا، فقط يفك المشاجرة وتعهد ولا يوقعهم على بعض الأمور وانتهت المشكلة. لا، تحتاج أن تناقش أصل المشكلة، ليش حصل الخلاف. قد يجد أحد الأسباب هي قلة الاحترام. أحد الأشخاص يعني في مدرسة من المدارس فجأة اعتدى اعتداء شديدا على أحد الزملاء ويعني ضربه ضربا مبرحا، فلما رجعوا إلى أساس المشكلة وجدوا أن هذا الطالب يتنمر عليه من أول الفصل الدراسي إلى هذا اليوم. قلة احترام، أن نعالج هذا الأمر. قد يكون أحد الأسباب الرئيسية في المشكلات بين الطلبة أو بين يعني أبناء الصف الواحد أو أبناء المدرسة الواحدة قلة الاحترام أو عدم التقدير للأطراف بعضها لبعض. لذلك
1: قد تكون عاقبته خطيرة دكتور ياسر.
0: طبعا يعني حتى الكبار في العمر تحصل بينهم، بالعكس يعني أحيانا تكون أخطر، أحيانا يعني حتى هذه تصير يعني بشكل يومي. يمكن قضية أثناء قيادة السيارة، مجرد مثلا ما يميل أحد على الآخر الشخص الذي لف يعني ومال عليه يحس أنه كأنه نقص من احترامه ونقص من تقديره، فيبادل هذا الأمر بعدم احترام، وقد يصل الأمر إلى أن يعني يحصل حادث أو يحصل لا قدر الله وفاة. يعني أمور بسيطة قد تكون بدايتها، لكن تفسيرها بأنها عدم احترام وعدم تقدير قد يجعل هذا الأمر يعني يؤدي إلى مثل ما تكلمت ما لا يحمد عقباه. لذلك دائما يعني
1: المواقف، الأسواق، المجمعات، غيرها كذي مرات يعني أهم تحصل دكتور.
0: صحيح. لذلك دائما الإنسان يعني يكون عنده تقدير لنفسه واحترام لنفسه قبل أن يكون عنده احترام للآخرين، وحتى إذا تعامل مع الآخرين يظهر هذا الاحترام. أحيانا قد يكون الإنسان في نفسه يحس أنه لا يقدر نفسه ولا يحترم نفسه ولا يتعامل نفسه. ترى احيانا يعني في الدارجة نقول احيانا للشخص الذي يسيء الفعل او يسيء الادب نقول احترم نفسك. ترى هي صحيحة، لو الانسان حريص ان يربي نفسه على الاحترام لما أساء الاحترام مع غيره ولما قلل من احترام غيره. البعض عنده أزمة داخلية لا يقدر نفسه، ولذلك يعني يوسف عليه السلام بعد سنوات من السجن وسنوات من التحطيم وسنوات من المآسي، لما خرج من السجن كانت قيمة احترامه نفسه عالية. ذاك لما وقف أمام عزيز مصر قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعرف قدر نفسه، يعرف كيف يثبت لنفسه أنها نفس محترمة وتستحق الأفضل لنفسها. لذلك الإنسان دائما إذا حس في نفسه بعض السلوكيات الخاطئة يتوقف مع نفسه، يشوف شنو الخلل اللي عنده ويراجع نفسه حتى يعني يهذب هذا السلوك. ولا شك أن المؤسسات التربوية والمدارس معنية بهذا الأمر، وأن تجعل في خططها يعني رفعا لهذه القيمة ويعني تنزيلها على طريقة بعض الأنشطة الاجتماعية وبعض الأنشطة الطلابية التي يعني تجعل هذا الأمر بين الطلبات كتجربة يعني اجتماعية أتوقع إلى الآن موجودة بين يعني في المدارس، أن يوكل إلى بعض الطلبة بعض المهمات، يبيع مثلا في المقصف، يتولى الإشراف على بعض الأنشطة، يتولى النظام في المدرسة، يكون مثلا مراقب على الصف في بعض الأوقات. هذه المسؤوليات وهذه الأمور فيها يعني غرس لمعنى الاحترام من جانبين، من الجانبين. الجانب الأول أن هذا الشخص سيكون يعني هذا الشخص راح يطلب الاحترام من زملائه في وهو في مسؤوليته، ولما يكون الدور على غيره من الزملاء هو راح يحترم هذا النشاط بأكمل وجه. والعكس صحيح، إذا حصل العكس الاحترام وهو الاحتقار والازدراء وغيرها من الأمور، طبيعي أن هذا النشاط أو هذه المسؤولية لن تخرج بالشكل المطلوب. وهذه يعني باب جميل لغرس هذا الخلق وهذا الأمر، خلق الاحترام بين يعني الطلبة. نعم.
1: دكتور ياسر سالم العبد الإله، إمام وخطيب في وزارة الشؤون الإسلامية، سنكمل معك هذه الحلقة لكن بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود.
2: تحت المجهر، لأن الحوار الواعي يبدأ من السؤال الصحيح.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج تحت المجهر مع ضيفنا الكريم الدكتور ياسر سالم العبد الإله، إمام وخطيب في وزارة الشؤون الإسلامية. حياكم الله دكتور مرة أخرى.
0: الله يحييكم ويبيكم يا رب العالمين.
1: حياك الله دكتور. ما زال موضوعنا عن الاحترام، ما أبرز الأخطاء التربوية التي قد تؤدي إلى ضعف تقدير الأبناء للكبار أو التهاون في التعامل معهم؟
0: الله يحفظكم أستاذ محمد. يعني الأخطاء التربوية التي تؤدي إلى هذا الأمر كثيرة، لكن من أبرز هذه الأخطاء، ودائما سبحان الله إذا شيء ذكر في القرآن دليل على أن هذا الأمر أمر أو أن هذا الأمر شأن عظيم، من الأمور التي نبه الله عز وجل عنها ونهى عنها في كتابه العظيم سبحانه وتعالى أمر السخرية. السخرية والاستهزاء والاستنقاص من الآخرين، هذا يؤدي إلى نصف شيء اسمه احترام، حتى لو كان على طريقة الضحك والفكاهة وغيرها من الأمور. الله عز وجل يقول في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. شبه هذه الأمور السخرية والاستهزاء بأنه كإدخال الفسق في الإيمان. هذه الأمور يعني أستاذ محمد وأحبائي المستمعين أمرها عظيم. لما الإنسان يسخر من الآخرين ويعود لسانه على السخرية أو يعود أبنائه على السخرية والاستهزاء والاستنقاص من الآخرين، لا شك أنه يعني يؤدي إلى مجزرة عظيمة في أخلاقهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا توجيه يعني غير مباشر، يدعونا إن ما نحكم على الناس وما يكون تقييم للناس فقط في ظواهرهم، ولا نحكم عليهم ولا نستهزئ ولا نسخر منهم حتى لو كان يعني ظاهرهم أو شكلهم ما يوحي بخفاياهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره.
1: يعني شخص ذو طمرين،
0: أي يعني رجل حاله منتهية، يعني مظاهرة تقول هذا حافي منتف، هذا يعني مش عنده من الدنيا، هذا ما يمون على نفسه، شو عنده؟ لو أقسم على الله لا بره. النبي صلى الله عليه وسلم هني في هذا الحديث وغيره من الأحاديث يبين لنا أن مهما كان اللي قدامك لا تحتقره، مهما كان الطرف اللي أمامك لا تحتقره، مو فقط لأنه يعني الأمر الأول لأنه إنسان، والله عز وجل كرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، فلا تحتقره لأنه إنسان. الأمر الثاني، لا تدري هذا الشخص الذي تحتقره قد يكون أفضل منك.
3: أفضل منك صحيح.
0: طبعاً
3: قد مكانة يكون أو علماً أو قرباً إلى الله عز وجل.
0: هذا ما بينه وبين الله عز وجل باب. لو أقسم

0: الله برا يعني برا. اي لو قال يا رب اقسمت عليك ان تشفي فلان لشفاء الله عز وجل تطيبا لخاطري، لانه علاقته مع الله عز وجل قويه. فهذا الحديث من هالجانب هذا يدعونا ان ما نحكم على الناس او ما نكون عندنا هذا الاحتقال اللي يؤدي الى هذه السخريه. الابناء اذا شافوا والدهم او والدتهم مجرد ما ترى يعني شخص مثلا في مكانه معين اجتماعيه معينه او ما ينتمي يعني لنفس الانتماء او نفس الجنس او نفس الجنسيه او نفس الكذا، مباشره ينطلق اللسان بالسخريه والاستهزاء. هذا من اشد الامور التي تهدم الاحترام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني حديث عجيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، واغتابت يعني احدى النساء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه، كلمة فقط، وكلمة يعني ما هي كلمة يعني في ميزاننا ما تعتبر سخرية، فقد تكلمت عن أنها قصيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليها رد عجيب، ورد يبين مدى يعني خطورة الغيبة وخطورة السخرية أيضا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني لو حطينا هذه الكلمة في البحار، تخيل بحار الكون كله اللي تغطي فوق 70% من مساحة الأرض، لمزجت يعني لغيرت لونه من شدة هذه الكلمة وأثرها، ولأنها عظيمة عند الله عز وجل. لذلك السخرية أمرها
1: كلمة طبعا،
0: طبعا كلمة. وهذا المشكلة، الإنسان عندما يتهاون بهذه الكلمة ويرمي بها أمام الأبناء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكلمة قد تهوي بالإنسان في النار 70 خريفا، وأن أكثر ما يدخل النار حصائد هذه الألسنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك بلسان نفسه ويقول لمعاذ بن جبل: أمسك عليك هذا، يعني دير بالك من هذا. قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نقول بألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وليكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني إذا ما كان اللسان هو اللي أكثر شيء دخل النار، عارف شنو؟
1: الله.
0: إذا كان الإنسان، لو أنت سألت الإنسان محمد ما هو أكثر أمر يهدم الاحترام، أنا أقول لك السخرية والاستهزاء والنكت. أحيانا العلاني من الجنسية فلانية سوى كذا وضحك نكت أو بعض الشغلات، هذه تجعل الإنسان أو تجعل الطفل ينشأ في وسط غير صحي مبني على عدم احترام الآخرين وعلى عدم تقدير الآخرين، وعلى أنه يرى كل ما في الكون لا شيء وهو الشيء الوحيد في هذا الكون، فيكبر مع هذا الخلق السيء ويعيش مع هذا الاحتقار الذي هو ضد احترام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أبنائنا وجميع المسلمين من هذا الخلق بإذن الله عز وجل.

0: كرم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أبنائنا وجميع المسلمين من هذا الخلق بإذن الله عز وجل.
1: الدكتور ياسر سالم العبد الإله، إمام وخطيب في وزارة الشؤون الإسلامية، نتقدم لك بالشكر الجزيل على ما قدم.
0: أستاذ محمد والسادة المستمعين والجميع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيما ذكرنا خير.
2: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة: مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري خليجي تشاوري عن بعد تناول تطورات المرحلة الراهنة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرات انطلقت من العراق حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية. دولة قطر تدين بشدة تجدد الاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المحادثات مع إيران مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المفاوضات. استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين جراء غارات لطيران للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. فرنسا تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية. ووزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها بالكامل على بلدة كراسنيكوت في مقاطعة دونيتسك. من العناوين إلى التفاصيل فيها، بداية بسم الله الرحمن الرحيم: عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. نتابع معا تقرير الزميلة مناير القلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع الماضي، والذي اطمأن خلاله سمو على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجمات الإيرانية السافرة المتواصلة على الأراضي الكويتية، معربا سمو عن استنكار وإدانة المملكة العربية السعودية الشديدين لهذا التعدي الغاشم، مؤكدا سمو عن تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت. وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتها التامة لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما عبر سمو حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق الأمن والأمان والتقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي أندي بيرنم رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة يوم الأحد الماضي، حيث هنأه سمو حفظه الله ورعاه خلاله بمناسبة تكليفه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، مؤكدا معالي في الوقت ذاته على وقوف بلده إلى جانب دولة الكويت وشعبها الصديق ودعمه لكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لمعالي أندي بيرنام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، متمنيا لمعاليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التطور والازدهار وللشعب البريطاني الصديق المزيد من التقدم والنماء. أيضا أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم الثلاثاء، وجرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مؤكدا فخامته على وقوف جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى جانب دولة الكويت ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وسيادتها، داعيا فخامته الباري عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه. وقد عبر سموه حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لفخامته، ومتمنيا لفخامته موفور الصحة وتمام العافية وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والنماء. من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بالتفاصيل المتعلقة بعقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد الشمالية والأعمال المكملة لها بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، والذي تم توقيعه يوم الأحد الماضي تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث يعتبر هذا العقد ثاني اتفاقية التعاون بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة. وقد وقعت العقد من جانب دولة الكويت معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان بحضور السفير فوق العادة ومفوض جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ تشين. ويأتي هذا العقد امتدادا لرغبة دولة الكويت في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي ترتقي بجودة البنية التحتية وتعزز الاستدامة البيئية وترفع كفاءة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بما يواكب النمو العمراني ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت المستقبلية. من جهة أخرى، أحاط معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة مجلس الوزراء علما برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حفل تكريم أبطال المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات عن المواسم الرياضية 2023-2024-2025، حيث تم تكريم اللاعبين واللاعبات المتميزين من مختلف الهيئات واللجان والاتحادات والأندية الرياضية الكويتية، حيث أكد سمو حفظه الله أن الإنجازات التي حققها أبطال وبطلات المنتخبات الوطنية تمثل مصدر فخر واعتزاز وتعكس روح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها أبناء وبنات الكويت وما يقدمونه من جهود متميزة لتمثيل وطنهم ورفع اسمه ورايته في مختلف المحافل الرياضية. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات للعدوان الآثم الذي شنته إيران ووكلاؤها على البلاد، والذي طال يوم الخميس الماضي منفذ العبد للحدودي من خلال عدد من الهجمات بطائرة مسيرة معادية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشددا على أن الإمعان في مواصلة هذه الاعتداءات السافرة والمتكررة يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويعكس نهجا عدائيا ممنهجا وغير قابل للتبرير أو القبول، مجددا التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أراضيها ومقدراتها وحفظ أمنها واستقرارها. من جهة أخرى، أحاط معالي وزير الخارجية شيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بقيام وزارة الخارجية ممثلة بنائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان يوم الثلاثاء الماضي باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد توتونجي، حيث تم تسليم مذكرة احتجاج

على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية كيفان أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها، حيث أكد نائب وزير الخارجية أن هذا الاعتداء السافر يأتي في ظل التصاعد العدواني الآثم الذي تشنه إيران ضد دولة الكويت منذ 28 من فبراير الماضي، بما في ذلك البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن الجانب الإيراني، مما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها، وتهديدا لأمن وحرية الملاحة الدولية، وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مجددا مطالبة دولة الكويت لإيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مشددا على احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومحملا إيران المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وعدوانها المتواصل على دولة الكويت. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وآخرها الهجوم على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن وحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية. وشدد مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات المائية الدولية. وأكد مجلس الوزراء تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددا رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات للاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة اليوم الثلاثاء، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، مؤكدا تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة شعبها. من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت خلال الأيام الماضية، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لصون سيادة وأراضي دولة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين. من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وضمن هذا السياق، أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى البيان المشترك الصادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية يوم الخميس الماضي، والذي أعربوا فيه عن وحدة موقفهم في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، كما شددوا على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817 والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وأكدوا حقهم الأصيل بالدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتهم وأراضيهم ومواطنيهم وسفنهم التجارية.
من جانب آخر، أحاط معالي وزير النفط طارق سليمان الرومي مجلس الوزراء علما بتفاصيل مشروع شاهين لمؤسسة البترول الكويتية التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة المالية من أصول قائمة عبر نموذج تأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط الخام بقيمة 16 مليار دولار، بما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة حتى عام 2040، بالإضافة إلى دعم أهداف تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المباشر. ويهدف المشروع توفير سيولة مالية كبيرة تقدر ب 7.85 مليار دولار أمريكي لدعم الخطة التمويلية الخمسية، حيث يعتبر المشروع أحد أركان خطة التمويل والإنفاق الرأسمالي ورفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2035، مع الحفاظ على ملكية الأصول والسيطرة التشغيلية الكاملة لشركة نفط الكويت، مع تحالف من كبار المستثمرين العالميين في قطاع البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية، وبقيادة صناديق استثمار تديرها كل من شركات بلاكستون، بروكفيلد، KKR، والذي يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت ومحطة مفصلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد، كما يجسد الالتزام الذي أعلنه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح حفظه الله خلال معرض الكويت للنفط في فبراير 2026، والهدف إلى استقطاب نخبة المستثمرين العالميين للمشاركة في تطوير البنية التحتية الاستراتيجية لدولة الكويت. من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي في إطار التحضير لإعداد التقرير الأول لمتابعة تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي FATF، وطلع بهذا الصدد إلى العرض المرئي المقدم من رئيس وحدة التحرية المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد خالد المكراد ونائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية يوسف علي العمر حول الجهود الوطنية المبذولة في ضوء الالتزامات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وترسيخ الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة. كما تضمن العرض أبرز ما تم إنجازه من إجراءات وتدابير تشريعية وتنظيمية ورقابية ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ محاور خطة العمل، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية وضمان استكمال المتطلبات الفنية وفق الجداول الزمنية المحددة. من جهته، أكد مجلس الوزراء أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف التنسيق والتعاون

0: دكتور يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي ومعالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق مجلس الوزراء علما بتفاصيل إصدار وزارة المالية سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار عبر 3 شرائح في أسواق رأس المال الدولية، محققة بذلك واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي في الأسواق العالمية خلال العام الجاري. حيث أشاد مجلس الوزراء بهذا الإصدار الذي يعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها دولة الكويت لدى المستثمرين الدوليين ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، ويهدف المشروع إلى توحيد وتنظيم العمل الخيري والإنساني في دولة الكويت ضمن إطار قانوني حديث يعزز الحوكمة والشفافية وينظم أدوار الجهات المعنية ويرسخ العمل المؤسسي في القطاع الخيري والإنساني. وكلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون سالف الذكر، تمهيدا لرفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة بمحضر اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن مواقع الرعي في دولة الكويت، وقرر المجلس الالتزام بقراره رقم 414 المتخذ في الاجتماع رقم 14 على 2026 والمنعقد في تاريخ 7 من أبريل 2026، والقاضي بتكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والجهات التي تراها مناسبة للقيام بما يلي: أولاً، ترتيب أوضاع منح التراخيص لمزاولة مهنة رعي الماشية وتحديد المواقع المناسبة للرعي. ثانياً، إزالة كافة التعديات القائمة على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فوراً تجاه المتجاوزين. ثالثاً، إتمام الربط الآلي ومكانة كافة البيانات والخدمات ذات الصلة بين الجهات المذكورة لضمان إحكام الرقابة ومنع التعديات على أملاك الدولة. من جهة أخرى، نعى مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى وزير التربية الأسبق الدكتور سليمان سعدون البدر الإقناعي، حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإخلاص في خدمة الوطن والتعليم، حيث كانت له إسهامات وطنية وتعليمية مشهودة، مشيدا مجلس الوزراء بمناقب الفقيد ومستذكرا خدماته الجليلة التي قدمها للوطن، سائل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، منائر القلاف.
1: شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الثلاثاء في اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي. وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال هذا الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الخارجية أضافت أيضا أنه جرى أيضا مناقشة سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأفادت أن وزراء أكدوا خلال هذا الاجتماع أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها.

حفظها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة شعبها. بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان أمس الثلاثاء مع الملحق العسكري الياباني العقيد ريو تاستواكا أوجه التعاون العسكري وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين. وقالت رئاسة الأركان في بيان لها إن الفريق الركن الشريعان استقبل العقيد تاتسواكوا حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. ونتحول بحضرتكم إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية أمس الثلاثاء اعتراض وتدمير عدد من المسيرات انطلقت من الأراضي العراقية خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الدفاع السعودية على لسان المتحدث باسمها اللواء الركن تركي المالكي. كما أوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدا حق المملكة العربية السعودية الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. في هذه الأثناء أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات استمرار الميليشيات التابعة لإيران في العراق بإطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن المملكة تجدد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها واحتفاظها بحقها القانوني المشروع لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان وردع المعتدين. كما شددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. في الدوحة دانت دولة قطر بشدة تجدد الاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية وعدتها انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات. من جانب آخر، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي عقدوا اجتماعا لتبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة. وجرى خلال هذا الاجتماع استعراض مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما جرى مناقشة سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. كما أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.
إلى المنامة، وفيها انطلقت مراحل مجريات التمرين المشترك درع البحرين بمشاركة الأشقاء بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تعزيز العمل العسكري المشترك بين دول المجلس وتبادل الخبرات وتقييم منظومات العمل العسكري المشترك. وقالت قوة دفاع البحرين في بيان إن تمرين درع البحرين المشترك يتضمن السعي لتحقيق عدد من الأهداف المنشودة من خلال إجراء سيناريوهات عملياتية مشتركة وتطبيقات ميدانية عسكرية تكاملية، إضافة إلى تعزيز منظومات القيادة والسيطرة وتطوير قدرات العمل العسكري المشترك والارتقاء بالجاهزية القتالية لجميع القوات المشاركة في التمرين لمواجهة كافة التهديدات. كما أضاف البيان أن التمرين يهدف أيضا إلى ترسيخ مفاهيم الدفاع الخليجي المشترك والردع الحازم وتقوية ركائز التعاون الدفاعي العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة. لا زالت هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. وفي مفاوضات خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تجري محادثات جيدة وودية للغاية مع إيران، مؤكدا أن هناك فرصة لإبرام اتفاق بين الجانبين، لكنه حذر أيضا من أن بلاده ستعود للعمل العسكري بقوة ضد طهران إذا فشلت المفاوضات. وحول تطورات الملاحة في مضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها غيرت مسار 18 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وفتشت سفينتين أخرتين منذ استئناف الحصار على إيران، مؤكدة أن أكثر من 20 سفينة تعمل حاليا في منطقة الشرق الأوسط لدعم العمليات وتنفيذ الحصار البحري المفروض على طهران. إلى واشنطن، وفيها التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في اجتماع يتوقع أن يناقش تطورات الحرب مع إيران ومستقبل قطاع غزة إلى جانب ملفات إقليمية أخرى. أما في الجنوب اللبناني، فقد أعلنت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل تفكيك 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة وإزالة خطورتها بالقرب من بلدة حلا جنوب لبنان. وحول ملف المفاوضات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستضافة الجولة السابعة من المفاوضات بين وفدي الحكومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي، والمقرر عقدها بين 4 و 6 من شهر أغسطس المقبل برعاية أمريكية مباشرة. أما في قطاع غزة، فقد واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من أكتوبر الماضي عبر القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. هذا وقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين جراء غارتين شنهما جيش الاحتلال على مدينة غزة ومخيم لنصيرات وسط قطاع غزة. في باريس، أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف التي شهدتها الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا. الخارجية الفرنسية قالت في بيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية حماية السكان المدنيين، مشيرا إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني وما يرافقه من تصاعد في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون يسهمان في زيادة التوتر. كما جددت التأكيد على دعم فرنسا لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بإنهاء دوامة العنف. إلى بروكسل، وفيها دان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له دبلوماسيان من سفارة فرنسا في طهران على أيدي قوات الأمن الإيرانية في 19 من شهر يوليو الجاري. قالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في بيان لها باسم الاتحاد، قالت إن هذه الأعمال تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيتي فيينا وتهدد جوهر ممارسة العلاقات. كما أكدت تضامن الاتحاد الأوروبي مع فرنسا، داعية إيران إلى محاسبة مرتكبي هذا الاعتداء والالتزام الكامل بتعهداتها الدولية.
أما عن الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة المركز التابعة لها تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على بلدة كراسني كوت في مقاطعة دونيتسك. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية حققت أيضا اختراقات مهمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة. ونعود إلى واشنطن بأخبارنا، وفيها التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في محاولة للحصول على دعم واشنطن لشراء أنظمة باتريوت للدفاع الجوي في مواجهة روسيا. يأتي اللقاء المغلق أمام الصحفيين في وقت تكثف فيه أوكرانيا وروسيا ضرباتهما بعيدة المدى مع استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بعد أكثر من 4 سنوات على بدء الغزو الروسي. في كوالالمبور، أعلنت البحرية الإندونيسية أنها أجرت تدريبا مشتركا مع مشاة البحرية الأمريكية للتعامل مع الإصابات الجماعية في ولاية هاواي عبر محاكاة الاستجابة لكوارث واسعة النطاق بهدف تعزيز الجاهزية التكتيكية والكفاءة الميدانية. رئيس جهاز الإعلام في البحرية الإندونيسية الأدميرال تانغول أكد في بيان له أن التدريب الذي جرى يوم الأحد الماضي يهدف إلى تعزيز سرعة الأفراد ودقتهم في التعامل مع أعداد كبيرة من المصابين. في نهاية هذه النشرة، مستمعين، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري خليجي تشاوري عن بعد تناول تطورات المرحلة الراهنة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرات انطلقت من العراق حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية. دولة قطر تدين بشدة تجدد الاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المحادثات مع إيران مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المفاوضات. استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين جراء غارات لطيران للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. فرنسا تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية. وكان أيضا في هذه النشرة، وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها الكاملة على بلدة كراسنيكوت في مقاطعة دونيتسك. نهاية النشرة، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:35 دقيقة فجرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، نرحب بحضراتكم مجددا مع حلقة جديدة من محطات إخبارية. في محطاتنا لهذا اليوم، محادثات واشنطن وطهران تتواصل، ترامب يلوح بالتصعيد في حال فشل التفاوض، متابعة إخبارية. روما تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، قضايا استراتيجية. تصعيد في الأراضي الفلسطينية يتواصل وسط تحركات دبلوماسية لوقف التصعيد، تحليلات استراتيجية. ونبدأ بمتابعة إخبارية.

0: تتواصل التحركات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار المفاوضات بين الجانبين بشأن الملفات الخلافية، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الجارية جيدة وودية للغاية، مؤكداً وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق، مع تحذيره أيضاً من أن واشنطن ستلجأ إلى العمل العسكري بقوة ضد طهران في حال فشل المسار التفاوضي. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور محمد، أهلا بك.
1: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: دكتور محمد، في البداية فيما يتعلق بإعلان الرئيس الأمريكي بأن المحادثات مع إيران جيدة وودية للغاية كما ذكرنا قبل لحظات، كيف تقرأ هذا الإعلان؟
1: أولا، هو يصدر صورة ذهنية جيدة بأن هناك نوع من العودة للمائدة التفاوضية مرة أخرى، وأن هناك مقترح تفاوضي ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وبالتالي هو يقول بأن ليس هناك حل واحد عسكري، إنما هناك أيضا حل تفاوضي ممكن أن يكون هو الغالب، ممكن أن يكون هو الأعلى صوتا فيما يرتبط بهذه المرحلة. هذا جانب. الجانب الآخر، ما يرتبط بأن دونالد ترامب يقول بأن هناك تفاهمات، وبالتالي هذا مسار جيد، لأن عندما رأينا مذكرة التفاهم التي حدثت خلال الفترة الماضية لم يكن هناك نوع من الوضوح فيما يرتبط بكيفية تطبيق هذه التفاهمات، وبالتالي فأظن أن أي مذكرة تفاهم مستقبلية أو مشروع تفاوضي مستقبلي لن يكون مثل مذكرة التفاهم التي أبرمت، إنما سيكون اتفاق نهائي ينهي الجدلية العسكرية ويحقق نوع من الهدوء المطلق للمنطقة وليس الهدوء النسبي. وبالتالي فأعتقد أن دونالد ترامب عندما يصدر هذه التصريحات، أعتقد أنه يعلم جيدا بأن لن يكون هناك مغامرة عسكرية أخرى، إما أن يكون هناك حل تفاوضي نهائي، وإما أن يكون هناك حل عسكري نهائي ينهي هذه الأمور ولا يعود إلى حلول مرة أخرى مثلما كان طبعا ما بعد 8 أبريل الماضي.
0: لكن لا تعتقد دكتور محمد أن هذه التصريحات للرئيس الأمريكي تشير إلى وجود

0: تقدم فعلي مثلا في المفاوضات، أم أنها فقط تندرج ضمن سياسة الضغط والتفاوض التي تتبعها الإدارة الأمريكية عادة؟
1: يعني دؤوبنا ان الاداره الامريكيه ترسل النوعين معا من التصريحات، يقول دوما دونالد ترامب بان هناك مفاوضات جيده وانه يسعى الى احداث نوع من التقدم في العمليه التفاوضيه، ثم بعدها يصدر تصريحات اخرى يقول بان العمليه العسكريه من الممكن ان تتم في اي لحظه، وبالتالي فانا اعتقد ان المسارين مفتوحين بالفعل، لا يمكن ان يتحدث رئيس امريكي بان هناك تفاوض ولا يكون هناك، وبالتالي فاعتقد ان هذا طبعا سيكون خطأ في صالح ترامب، لكن أتخيل إن هناك بالفعل مسار تفاوضي، لكن كل مرة المشكلة هنا بإن إيران ليست على قلب رجل واحد، إيران تتعدد فيها الأصوات وتتعدد فيها السلطات، وبالتالي يؤدي في النهاية إلى اختلاط التصريحات واختلاط أيضا التنفيذ على أرض الواقع، لكن أظن هذه المرة كما أشرت إما أن يكون هناك ذهاب إلى حالة تفاوضية نهائية، وإما أن يكون هناك عملية عسكرية مركزة ومكثفة تنهي طبعا المسألة الخاصة باستمرار جدلية الحرب بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب من وجهة نظرك دكتور، يعني ما هي أبرز الملفات التي قد تعرقل الوصول إلى تفاهم نهائي؟
1: لعل مضيق هرمز هو أبرزها طبعا، لأن هناك مسارات في مسألة مضيق هرمز وهناك اختلافات في وجهات النظر. الولايات المتحدة الأمريكية تتمسك بحرية الملاحة بانسيابية دون وجود أي نوع من العوائق، لكن إيران تتحدث بأن سيكون هناك إشراف على مضيق هرمز من قبل إيران وربما من قبل سلطنة عمان بشكل أو بآخر، إضافة إلى مسألة المجانية. الولايات المتحدة تتحدث بأن هذا مضيق دولي وبالتالي لا يمكن فرض رسوم، لكن إيران تتحدث بأن من الممكن فرض رسوم لكن بأشكال مختلفة. إذن هذا أعتقد أن هذه النقطة هي نقطة خلافية، إضافة إلى المسارات الخاصة أيضا بالبرنامج النووي الإيراني، هل يتتخلى عنه إيران بالكلية أم يتم إرجائه فترة مقابل طبعا منح ومساعدات مالية كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والإفراج عن أصول تقدر بمليارات الدولارات، كلها أمور من الممكن أعتقد أن يتم الوصول فيها إلى حلول، لكن أتخيل أن نقاط التقارب ونقاط التماس كما يقال هي أسهل من نقاط الاختلاف بين الجانبين الأمريكي والإيراني. الدليل على ذلك أن مذكرة التفاهم التي أبرمت في الفترة الماضية كانت النقاط فيها كثيرة في صالح إيران، لكن للأسف إيران لم تستغل الفرصة وعادت أدراجها إلى بعض المناوشات العسكرية. إذن مضيق هرمز وأيضا المسألة الخاصة بالأزرع الإيرانية، إضافة إلى الملف النووي بشقيه، مسألة تخصيب اليورانيوم ومسألة أيضا اليورانيوم المخصب بالفعل والذي يقدر ب 450 كيلو، كلها ملفات من الممكن أن تكون اشتباكات في الرأي والأيديولوجيات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وماذا عن الأموال المجمدة أيضا لإيران؟
1: وبالتأكيد مسألة الأموال المجمدة ليست نقطة خلافية، لأن الولايات المتحدة قالت بأن من الممكن الإفراج عن جزء منها، قدر يمكن بخمس مليارات كدفعة أولى أو حتى البعض يقول 12 مليار كدفعة أولى، لكن الإشكالية الأكبر هنا في مسألة مدى التزام إيران، هل إيران تقول بأن تحصل على أموال أولا ثم تلتزم أم تلتزم ثم تحصل على أموال؟ هذه هي نقطة خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران.
0: نعم، طيب في هذه التصريحات أيضا للرئيس الأمريكي دكتور، من الملاحظ أنه جمع بين الحديث عن مفاوضات ودية وأيضا التحذير من عودة العمل العسكري ضد إيران في حال فشل الحوار، كيف يمكن تفسير هذا الجمع في الحديث؟ يعني وأيضا من جانب آخر، ألا تعتقد أن هذا التصريح بالعودة للعمل العسكري ضد إيران لا يشكل مثلا نوع من الاستفزاز للجانب الإيراني؟
1: أعتقد طبعا إن هذا الطرح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لفكرة أن يكون هناك حلين، حل تفاوضي وحل عسكري، هو منتهى العملية التفاوضية، لأن لا يمكن بأن يطرح حل واحد فقط ثم تقوم إيران باختيار حلول أخرى، وبالتالي أعتقد أن الحلين المطروحين هم إما التفاوض وإما العمل العسكري، لا يوجد حل ثالث أو حتى منطقة وسط من الممكن أن تكون بين الحلين، على إيران أن تختار إما حل تفاوضي وإما عمل عسكري. أعتقد أن دونالد ترامب دوما يتحدث ويبدأ، لو نلاحظ دوما بمسألة التفاوض، يقول بأن المسار التفاوضي مسار جيد، أن إيران تريد بالفعل الوصول إلى حالة تفاوضية، ثم ينهي حديثه دوما ويقول بأن القوة العسكرية جاهزة ومن الممكن أن تتحرك في أي وقت ومن الممكن أن يكون هناك عمل عسكري ضد إيران، وبالتالي فأعتقد أن المسارين موجودين، لكن الإشكالية هنا في الملعب الإيراني كما يقال، على إيران أن تختار ما بين حل نهائي أو عمل عسكري.
0: نعم، كل الشكر لك دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية.

0: قضايا استراتيجية. تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستضافة الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والمقرر عقدها بين الرابع والسادس من شهر أغسطس المقبل برعاية أمريكية مباشرة. لتفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أستاذ محمد، أهلا بك من جديد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: أستاذ محمد، في البداية نتساءل عن دلالات انتقال الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من واشنطن إلى روما من وجهة نظرك.
1: طبعا الموقع لا يعني أي دور للدولة المستضيفة، وإنما المفاوضات تجري في السفارة الأمريكية في روما. إذن الدولة الراعية ما زالت هي الولايات المتحدة، لكن الانتقال كان لأسباب لوجستية بسبب ارتباطات الوفدين، تحديدا الوفد الأمريكي، وهناك ربما إجراءات أو أمور غير معلنة في هذا الإطار. لكن انتقال المفاوضات إلى هذا المكان لا يغير لا من جوهرها ولا من مضمونها ولا مما هو متفق عليه. الشكل الأساسي هو أن الولايات المتحدة ترعى هذه المفاوضات وما زالت هي الراعية، لكن المشكلة الأساسية هي في الطرف الإسرائيلي الذي يمنع تحقيق تقدم حقيقي في هذه المفاوضات.
0: نعم، طيب أستاذ محمد، يعني بعد ست جولات تفاوضية سابقة، ما الذي يميز برأيك هذه الجولة السابعة عن سابقاتها؟ يعني هل هناك مثلا مؤشرات على إمكانية تحقيق اختراق؟
1: طبعا ما يميز هذه المفاوضات أو هذه الجولة وهي رقم 7 أمر واحد، هي أنها تأتي بعد لقاء للرئيس الأمريكي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون قبل الأسبوع الماضي، ولقاء مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال قبل ساعات. إذن الراعي الأمريكي والضامن الأمريكي الذي يرعى هذه المفاوضات ويقوم بتيسيرها ويلعب دور الوسيط التقى مع الطرفين، وبالتالي الآن الموقف بات أكثر وضوحا. إذا كانت الولايات المتحدة جادة كما تقول للجانب اللبناني بأنها ستضغط على إسرائيل لكي تلتزم باتفاق الإطار، هذا يجب أن يظهر الآن في الجولة السابعة، لأن الاحتلال يخرق الاتفاق، لا ينفذ تعهداته، يمنع اللبناني من الانتشار كما هو متفق عليه، لا يعطي أي مؤشر على أنه ينوي الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، بل أكثر من ذلك هناك تصريحات إسرائيلية مخلقة تقول إن ترامب يعرف والولايات المتحدة تعرف بأن الاحتلال لن ينسحب لا من غزة ولا من لبنان ولا من سوريا، مما يسميها مناطق أمنية، هي مناطق عربية محتلة لكن هو يسميها مناطق أمنية أو مناطق آمنة. إذن الآن الضغط على الجانب الأمريكي لكي ينفذ تعهداته التي وعد بها الجانب اللبناني.
0: لكن هل تعتقد أن يمكن أن تتحول الرعاية الأمريكية للمفاوضات إلى ضمانات عملية مثلا لتنفيذ الالتزامات؟
1: طبعا بالتأكيد لا يوجد أي شيء غير ذلك. الولايات المتحدة لم تكن مشاركة في آلية المراقبة السابقة، لكنها الآن باتت هي تقود هذه المراقبة. هناك آلية ثلاثية في لبنان من أجل تنفيذ الاتفاق. أنا أعتقد أن قيادة الولايات المتحدة لهذه الآلية أو هذه اللجنة أو هذه الصيغة تؤكد أن هناك جدية في التنفيذ، لكن الاصطدام بتعنت الاحتلال، هو يطلب أمورا الولايات المتحدة تعرف أنه لا يمكن تنفيذها. مسألة انتشار الجيش اللبناني، طريقة الانتشار وكيفية الانتشار ومدى الانتشار، الولايات المتحدة تعهدت بتقديم دعم للجيش اللبناني على مختلف المستويات من أجل مساعدته في تنفيذ مهمته. هذه المهمة تتمثل بأن ينسحب بالمناطق التي ينتشر في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال، وهذه المناطق تسمى مناطق تجريبية، لكن لا يوجد أي ضمانة بأن إسرائيل ستنسحب من هذه المناطق واحدة تلو الأخرى. حتى الآن فقط سمحت الجيش اللبناني بدخول إلى منطقة واحدة من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
0: طيب أستاذ محمد، عفوا للمقاطعة، ولكن من وجهة نظرك يعني نود أن نعرف أيضا ما السيناريوهات المحتملة بعد جولة روما؟ هل سيكون هناك اتفاق شامل أو تفاهم مرحلي أو استمرار مرحلي؟

0: رحلة المراوحة.
1: المؤشرات الموجودة حتى الآن ترجح استمرار المراوحة. إمكانية حصول اتفاق شامل، هذا أمر بعيد جدا ومستحيل. إمكانية الوصول إلى اتفاق مرحلي أيضا يبدو بعيد المنال. يمكن الاتفاق على بعض التفاهمات الجزئية التي تقود إلى الاتفاق المرحلي. ما يتم الحديث عنه الآن هو اتفاق أمني، بمعنى يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية. الخيار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بالتفاوض هو خيار استراتيجي، هو خيار غير مسبوق منذ عقود، ووافقت عليه بضمانات أمريكية.
0: نعم.
1: الآن الراعي الأمريكي والضامن الأمريكي على المحك لكي يجبر الاحتلال على تنفيذ تعهداته، وإلا لا يمكن توقع أن يتم تحقيق اختراق، خاصة في ظل ما يجري في الميدان. قبل ساعات بالمناسبة كان هناك تفجير للاحتلال في مناطق محتلة في جنوب لبنان، يفجر المنازل، يجرف الأراضي، يغير الخطوط، حتى بعض القرى التي لا يحتلها يسيطر عليها بالنار. إذن هو جيش الاحتلال وقوات الاحتلال بأوامر من حكومتهم لا ينفذون الجانب المتعلق بهم بموجب اتفاق الإطار.
0: طيب، بالإضافة لما تفضلت بذكره الآن من عدم الالتزام، إمكانية عدم الالتزام، ما أبرز العقبات برأيك أيضا التي قد تواجه الجولة السابعة من المفاوضات؟
1: إمكانية انتزاع التزام إسرائيلي، هذا هي العقبة الأساسية، لأن نتنياهو الآن في وضع سياسي صعب. اللحظة السياسية مرتبطة بما يجري، بمعنى أن نتنياهو الآن على أبواب انتخابات. أي تنازل بين قوسين يسميه هو تنازل، أو أي انسحاب من جنوب لبنان أو تقديم أي شيء للجانب اللبناني سينعكس عليه، لأن التحالف الذي سيدخل به نتنياهو إلى الانتخابات والكيان الاحتلال دخل في مرحلة الانتخابات هو مع اليمين المتشدد، وهذا اليمين المتشدد المتطرف يرفض هذا الأمر، لأنه يعتبر هذه المناطق هي مناطق أمنية لحماية مستوطناته والأراضي التي يحتلها، وبالتالي من المستبعد أن يقدم نتنياهو على اتخاذ مثل هذه الخطوة، إلا في حالة واحدة، إذا كان بالفعل الرئيس ترامب قد مارس عليه ضغوطا في هذا الإطار. لماذا؟ لأن الرئيس ترامب شخصيا يولي الملف اللبناني أهمية قصوى، وسمعنا تصريحاته مع الرئيس اللبناني، قال إن هذا الملف أهمل لعقود وأنه يجب التحرك فيه لإرساء السلام. السلام له قواعد، الحكومة اللبنانية تمد يدها للسلام بخيار استراتيجي، لكن الكرة أنا أعتقد تبقى في الملعب الأمريكي.
0: نعم، كل الشكر لك أستاذ محمد إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي.

0: تحليلات استراتيجية. يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية مع استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والميدانية. في المقابل تستمر التحركات السياسية والدبلوماسية مع استئناف جهود تثبيت وقف إطلاق النار ودعوات دولية لاحتواء التصعيد في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول فرص التهدئة وإمكانية تغيير الواقع على الأرض. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل، أهلا بك.
1: صباح الخير أختي إيمان، لك ولجميع المستمعين.
0: صباح النور. أستاذ عادل، نتساءل في البداية عن أهمية زيارة وفد حماس إلى القاهرة في هذا التوقيت تحديدا. هل توجد فرصة برأيك حقيقية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، أم أن العقبات لا زالت قائمة؟
1: طبعا زيارة مهمة تكمل لسلسلة المرونة التي أبدتها حماس مؤخرا، لكن لا ننسى العمليات العسكرية مستمرة، يعني لم توفي إسرائيل بوعودها بالمرحلة الأولى. لكن العنوان الرئيسي إذا جاز التعبير، يعني من ناحية دبلوماسية سياسية، يعني أشبه بمجمد ملف غزة. لكن إذا تم الاجتماع المغلق بين ترامب ونتنياهو، نقول لا أقول ضغط أمريكي، تحريك الأمر في اتجاه نقول القفز عن ملف نزع سلاح حماس والبدء بما يسمى المناطق التجريبية كما حصل في جنوب لبنان، تطبق في غزة أي انعاش، رغم المتحدة اليوم كانت تصريحاتها في الاجتماع الدوري أنه بطيء، يعني موضوع انعاش غزة بطيء. هو شوفي اليوم طالما ذهبوا لتصعيد آخر، فتح جبهة جديدة في الضفة، ربما الآن إسرائيل تهرب إلى الأمام من استحقاقات ما يسمى اجتماع ترامب أو المرحلة الأولى التي أرادت بها إدخال بعض القوات الدولية، أو نقول موضوع تل السلطان موضوع تجريبي. لكن عملية الاستمرار في القتل اليومية في اتجاه مطاردة قادة حماس، إسرائيل تجد في هذا العنوان مظلة، يعني حماية أمام الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أنا أعتقد الزيارة هي تكملة للقاءات القطرية التركية المصرية، لكن أن يكون هناك تعجيل في تقديم المرحلة ثانية تحديدا. أنا أعتقد حماس رغم غزل ترامب سابقا أنها التزمت، لكن إسرائيل تريد إيجاد المزيد من العراقيل وتشتيت البوصلة والذهاب بنا إلى جبهات أخرى. إذا غزة بمكانك سر، هذا المنطق يقول ذلك عمليا عسكريا، المواضيع الإنسانية، يعني من قرأ التصريحات العمومية اليوم يعني يدلل أن خطر كبير جدا من موضوع البطء، لأن شوف جرائم الحرب مستمرة، ليس القتل بالرصاص، نحن نتحدث عن البنية التحتية، الماء، الكهرباء، يعني هنالك عملية إطباق من قبل إسرائيل لتعطيل ميدانيا أي تحرك جهود، لأن مساحة كما قال كاتس يعني يتباهى أن هناك 70% من مساحة غزة أصبحت تحت النفوذ الإسرائيلي.
0: طيب هل يعكس ذلك برأيك يعني أستاذ عادل غياب أي ضوابط تحدي من اتساع العمليات العسكرية؟
1: طبعا لانه في الاساس شوفي لا اقول الاتفاق هش، لا يوجد اليه، يعني لو كنا نقول ان النوايا من مجلس السلام ضغط اسرائيل من ناحيه القوات فصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين ممكن هذا الامر، لكن نحن الى الان نجهل في الحقيقه قوات الفصل الدولي هي الان تعطينا ثلاثي الابعاد، اسرائيل موجوده، قوات دولية ممكن تكون موجودة، حماس موجودة، هذا يدلل أن هناك مؤشر خطر جغرافيا، أي تجزئة غزة ثلاث قوى أمنية لا تعطي يعني تبشير خير أن هناك ربما انسحابات إسرائيلية مستقبلا. أنا أعتقد نحن أمام غزة رهينة إلى الآن حالة انتظار، انفراجات سياسية حقيقية ملموسة، لكن هذا الملف شوفي المماطلة به لترتيب الملفات بالمنطقة، نحن أمام جبهات إلى الآن تتأرجح، يعني كله يعني ربما نقول إذا جاز التعبير خلاصة القول استشرافيا للمستقبل، بدأت الصراعات في غزة وتنتهي في غزة.
0: نعم. طيب أستاذ عادل، يعني وتباطؤ أيضا المسار التفاوضي، ما السيناريوهات من وجهة نظرك الأكثر ترجيحا خلال المرحلة المقبلة؟
1: شوفي إيمان، تحدثت معك وأعرف ذاكرتك قوية أكثر من مرة، قلت الصيف ساخن، الضفة سيتفجر هذا الملف، لأن شوفي الآن هذه الأمور مدروسة، ليس فقط نتنياهو يلجأ إلى جبهة جديدة بعد التبريد في جنوب لبنان، التجميد في غزة رغم القتال المستمر والتعليق أو نقول ملف معلق في جنوب سوريا، أنا في اعتقادي بتزامن ما تعرض له الأردن، لأن ملف الضفة الغربية تحديدا الأردني خالص كارث واضح. اليوم يريد توسعة نقول الهجومات الإسرائيلية، رغم قطعان المستوطنين يدعمهم الجيش، المسؤولية هي على الجيش، لكن يرعى هذا الجيش الرديف من ناحية ليس فقط الهجومات، نحن نتحدث عن تباهي ثم تهرش عن موضوع الهدم، لكن أعتقد السيناريو الساخن الأهم هو الأكثر، هو شهر آب ربما بعد نقول الضوء الأمريكي المبطن اتجاه الضفة الغربية لنتنياهو بعد اجتماعه، وإلا أين نقول الخط الأحمر الأمريكي والأوروبي اتجاهنا؟ الضفة خط أحمر لا يجوز فيها التصعيد، يجوز فيها التصعيد. إذا نحن قاب قوسين إلى تفريغ يعني حين أشار إلى تجربة مخيم نور شمس وطول كرم ونابلس في عملية متدحرجة للذهاب إلى مخيم جديد. هذا يراد منه
0: نعم
1: النزوح الداخلي، والسلطة لا تحتمل وربما تنهار اقتصاديا. الهدف الاستراتيجي التهجير الناعم، كيف القدس أغلب السكان إيمان جنسيتهم أردنية،
0: نعم
1: والرقم الوطني في الضفة الغربية تجاوز 900 ألف. إذا نحن أمام لا السلطات الأردنية تستطيع منعهم، وإذا الناس تخشى من سيناريو غزة، لذلك ربما يكون التهجير الناعم الطوعي يعني، وهذا أخطر ما في المشروع، لأن هناك قضم وضم وتباهي الوزراء الإسرائيليين اليوم،
0: نعم
1: لأن الضفة لهم وليس للفلسطينيين. نحن أمام للأسف في ضعف الحالة نقول الدبلوماسية العربية والدولية، ربما نشهد أمام هذا الصمت تزحف إسرائيل
0: نعم
1: اتجاه لا أقول مجازر كما غزة، لكن العملية المنهجة قد تفر الناس تحت هذا السيناريو. ولكن في كل الحالات التساؤل الأخير ليس دور السلطة، أين الراعي الولايات المتحدة الأمريكية لموضوع الضفة الخط الأحمر؟
0: نعم،
1: لا
0: كل الشكر لك أستاذ عادل محمود. للأسف أدركنا الوقت. أستاذ عادل محمود الكاتب.

0: والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية، نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات المخرج خالد العنزي وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حكونوا إلى قلب الحدث، كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم حروف الحياة. الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة، يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أصدقاء المستمعين، أهلا بكم. أحد أكثر في بعد في ذلك المستقبل يحمل على كتفيه هموم الأسابيع والسنوات التي لم تبدأ. صديق المستمع، الحياة لم تصمم لتعاش يوما بيوم دفعة واحدة، بل ليلة بليلة، يوما بيوم، سنة بسنة. ولهذا لم يمنح الإنسان إلا يومه، أما ذلك الأمس فقد أصبح من ذلك الماضي، ولعل تستفيد منه خبرة في ذلك الماضي. أما ذلك الغد فهو ما زال احتمالا يحمل بين هذا وذاك في أمور الحياة المختلفة. ليس معنى أن تعيش يومك أن تهمل مستقبلك، بل أن تعطي كل ذي حق حقه، تعطي ذلك اليوم حقه، وتعطي ذلك المستقبل حقه، تخطط لذلك الغد بعقلك، لكن لا تسمح له أن يسرق سلام هذا اليوم. كم من مخاوف أتعبتنا وأرهقتنا ولم تقع، وكم من ليال أرهقتنا فيها تفكير لأحداث انتهت.

على غير توقعنا. لهذا يا أحبة كان الحكماء يحرصون على سؤال واحد مع بداية كل صباح: ما هو ذلك الشيء الجميل والأفضل أن أستطيع أن أفعله في ذلك اليوم؟ لا، كيف سأحل كل مشكلات حياتي في ذلك اليوم؟ الخطوات الصغيرة المتكررة لربما تصنع إنجازات كبيرة مع الوقت، ومن يعيش عمره كله في الغد يخسر هذا اليوم، ومن يحسن عيشه في يومه يجد أن المستقبل قد بني بصمت دون أن يشعر. نعم مستمعي الكريم، هي الأيام وتلك الليالي. كثير من الناس وللأسف يمعن النظر في ذلك المستقبل، يحدق به بشدة ويتخوف منه بشدة، لربما يحدث كذا وكذا، ولكن الله غالب على أمره. توكل على الله واستعن به سبحانه وتعالى لتعيش حياة هادئة في يومك وغدك. مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. عندما نقرأ ما بين السطور قبل أن نصغي للكلمات ونزن القرب بميزان أدق من مجرد الرغبة، لم تعد العفوية كما كانت، لا لأننا تغيرنا نحو الأسوأ، بل لأننا تعلمنا أن القلوب لا ترمم بسهولة، وأن بعض الاندفاع ثمنه باهظ، لربما كلمة مندفعة خرجت من فيك، لربما ساهمت وساعدت في ترميم كثير من الأشياء. أصبحنا نجيد التراجع في الوقت المناسب، ونتقن اختيار مساحاتنا بعناية، نغلق الأبواب التي تشبه القلق، ونبقي نصفها موارياً فقط لما يشبه السلام. لكن الحقيقة الأعمق أننا لم نفقد هذه الخفة، بل أعدنا تعريفها، ولم نلغي الثقة بل صقلناها. فالمساحات الآمنة كما يقولون لا تختفي، إنما يعاد ترتيبها وتعريفها من جديد، وتصبح أكثر وعياً بمن يستحق ذلك العبور، وأكثر وفاءً لمن يشبه تلك الطمأنينة. مستمعي الكريم، كثيراً ما يصل اسمك مشوهاً وللأسف إلى أماكن أخرى، سيجعلون منك ذلك السيء، لا لشيء إلا لأنك اخترت الانسحاب، لأنك امتلكت شجاعة أن تقول كفى، سأغير هذه المحطة وذلك المسار. كم مرة قدمت غيرك على نفسك، وكم موقف احتويت فيه الفوضى بذلك الصمت. الخلاصة يا سادة، التوازن ليس ترفا بل ضرورة وجودية. حين تحسن ضبط حدودك، أنت بذلك تصون راحتك وتحمي سلامك الداخلي. والتعافي الحقيقي يقولون إنه يبدأ عندما يقرر الإنسان وضع حد لذلك الاستنزاف، وأن ترفض أن تكون موردا بلا نهاية لأولئك الآخرين. فاصل ونواصل.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. رسالة لك في نهاية هذا اللقاء، رسالة مهمة. مهما حدث في حياتك ومهما بدأت الأشياء المزعجة تراها في عينك، فلا تدخل حيز اليأس حتى لو ظلت جميع الأبواب موصدة أمامك، فإن الله سيفتح لك دربا جديدا في القادم من الأيام. من أجل حلمك لا بد أن تبدأ بداية قوية دون أي توقف أو سقوط. تذكر بأن الله لا يضيع تعب أحد منا، ما تفعله اليوم سوف تجد نتائجه غدا في الخير إن شاء الله، وإن غدا لناظره قريب. لأهدافنا حق علينا، حق السعي والإصرار، حق إقفال مسامعنا عن الأصوات المزعجة المحبطة والوساوس المهلكة، وحق اليقين بأنفسنا، وحق الرغبة في تحقيق تلك الأهداف. مستمعين الكرام، كن صاحب شخصية قوية، فتلك الشخصية القوية هي مفتاح النجاح، بل شباك يطل على التفوق والإبداع. ومن منا يا أصدقاء لا يحب هذه الشخصية؟ شخصية قوية تكون معك، تستفيد من وقتك وصحتك وإمكانياتك معها بالحكمة والاختيار السليم والقدرة على التمييز بين الخير والشر. أصدقاء المستمعين، وصلنا معكم لنهاية هذا اللقاء من خلال برنامجكم حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نرافقكم مستمعين الكرام في جولة إلى البحرين، تحديدا في منطقة المحرق، حيث تتجاور الذاكرة البحرية مع الحكايات الشعبية. ولد إبراهيم عبد الله بوهندي عام 1948، فنهل من بيئتها الأصيلة وتراثها الثقافي، واستلهم منهما الكثير من ملامح تجربته الشعرية. أكمل تعليمه الثانوي في القسم التجاري، وحصل على دبلوم التجارة قبل أن يشق طريقه نحو العمل المصرفي. عام 1968 بدأ رحلته المهنية في القطاع المصرفي، متنقلا بين مسؤولياته المختلفة، حتى بلغ منصب مساعد المدير العام للخزينة والاستثمار في بنك البحرين الوطني والكويت.

غير أن العمل بين الأرقام والحسابات لم يبعده عن عالم الشعر، فظل القلم رفيقه الدائم. بدأ نشر قصائده الأولى، وارتبط اسمه بأسرة الأدباء والكتاب.

البحرين، كما وجد في مسرح أوالي البحريني مساحة رحبة لتقديم تجربته في المسرحية الشعرية العامية التي برع فيها. كتب إبراهيم مهندي الشعر الفصيح والعامي، ونشرت له الصحف الخليجية العديد من القصائد، وفي عام 1978 نال الجائزة الثانية للمسرحية الشعرية من وزارة الإعلام عن مسرحيته هل يجف القلب، كما أصدر عددا من الدواوين من أبرزها غزل الطريدة والوطيسة، إلى جانب مقالات صحفية تناول فيها قضايا خليجية وعربية برؤيته الخاصة، وفي مقدمتها قضية الغزو العراقي للكويت. وفي ديوانه غزل الطريدة تجلت مكانة الكويت في وجدانه، فخصها بقصيدة أضف اسم الكويت التي عبر فيها عن تعلقه بها وحنينه إليها، فقال: أين عيناك التي أوحت لي الشعر، فصار الورد صدرا وسماء الصيف عجزا، أين عيناك التي كانت سماء دثرتني وأعادتني إلى حيث أتيت، قمر الصحراء بيتي وظلال النخل فيئي، وحدائي يسبق الريح إلى حيث مشيت، أين أنت؟ وتبقى تجربة إبراهيم مهندي شاهداً على شاعر استطاع أن يحول الكلمة إلى مساحة للإبداع والتعبير، فحجز لنفسه مكاناً بارزاً في الذاكرة الأدبية البحرينية والخليجية.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: هنا إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
2: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
2: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بك صديقنا المستمع عبر أثير إذاعة دولة الكويت وعبر الهواء مباشرة. أنت تنضم معنا لتستمع إلى برنامج إذاعة على الهواء من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل دولة الكويت، أما خارجها فأنت تستمع من خلال موجاتنا العاملة 540 AM. فأهلا بك أينما كنت.

نبدأ مشوار حلقتنا اليوم من الآن حتى تمام الثالثة صباحا في توقيت دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء. لكن في بداية المشوار مستمعينا، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن أمام المذياع محدثكم مساعد السوارج. فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. ولكم تحيات الهندسة الإذاعية من عبد الرحمن المطيري. حمد المزيع اللي يحييكم من التنفيذ على الهواء. وكبرى التحايا لكم مستمعين، ودعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من المخرج عادل خاجة.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بك صديقنا المستمع، ونرحب بكل من انضم معنا بهذه اللحظات عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنت تستمع إلى برنامج إذاعة على الهواء عبر الهواء مباشرة. مستمعينا الكرام، الإنجاز الحقيقي لا يقاس بالظروف بل بالإرادة والإصرار على تحقيق الهدف، وكثير من قصص النجاح تبدأ بحلم صغير ثم تتحول إلى إنجاز يرفع اسم الوطن في المحافل الدولية، ويصبح مصدر إلهام لكل من يطمح إلى تحقيق أهدافه. وضيفتنا اليوم استطاعت أن تثبت أن العزيمة والعمل المستمر قادران على تجاوز أي تحد، وحققت العديد من الإنجازات في رياضة البوتشيا لتكون نموذجا مشرفا للشباب الكويتي، كما أكدت أن النجاح لا يعرف المستحيل. لذلك مستمعينا، للحديث أكثر عن هذه الرحلة يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف ضيفتنا الكريمة، وهي الأستاذة هاجر الرشيدي، لاعبة الأولمبياد الخاص الكويتي وبطلة العالم في رياضة البوتشيا. حياك الله أستاذة هاجر، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
1: شكرا
0: أستاذ هاجر. في البداية لو نتكلم عن هذه الرياضة قبل أن ندخل في حوارنا في مواضيعنا في هذه الحلقة، شنو السبب اللي وصل هاجر لحبها للرياضة بشكل عام؟
1: الكويت نرفع راسنا.
0: إن الكويت لها مكانة في
1: قلبنا. الكويتنا
0: بالفعل. اليوم بداية هاجر، حديثين عن أول خطوة كانت بداية لرحلتك في رياضة البوتشيا في مصر وبرلين على مستوى العالم، وهي لعبة ثانية أيضا لعبتي الجري على الثلج بطولة عالمية في تينيرونو في إيطاليا. أيضا كلمين عن هذه الخطوة اللي قمت فيها.
1: رياضتي البوتشي على الأرض نحوسها على العالمية.
0: نعم. شنو حسيتي بوقتها لما رفعتي علم الكويت في البطولات الدولية أختنا هاجر؟
1: الفخر كلنا.
0: حسيتي بالفخر؟ حسيتي بالفخر، وأيضا حسيتي أن اليوم حققتي إنجاز أيضا كبير من خلال هذه الرياضة الجميلة اللي قدمتيها، وأيضا كنتي يعني من أهم اللاعبين في هذه الرياضة أختنا هاجر.
1: أوكي.
0: اليوم أيضا أستاذة هاجر لو تكلم شوي عن هذه الرياضة، شلون كانت بدايتك وياها؟
1: على مصر، على برلين، الحقيقة مناكس
0: حققتي أحسن المراكز فيهن. منو أكثر شخص كان داعم لك في هذه المرحلة أستاذ هاجر؟
1: العائلة.
0: عسى ربي يحفظهم ويخليهم لك ذخر وفخر أيضا، يكونون داعمين دائما وياك، وهذا شيء يعني إحنا نفخر فيه لما تكون البيئة المحيطة لدى الشخص منا داعمة له، خصوصا عندما يعشق مجال معين مثل الرياضة. لكن اليوم ماذا يمثل لك هذا التكريم اللي حصلتي عليه مؤخرا، وشنو أثر عليك شخصيا؟
1: كلنا حلقنا الكويتنا بابا مثال.
0: صلى الله يحفظك ويكثر من أمثالك ويكثر من الأشخاص اللي يحبون أنهم يدعمون أنفسهم من خلال الرياضة، وأيضا
1: العالمية كلنا
0: بإذن الله تستحقون هذا الشيء، وهذا الشيء اللي أثبتتيه من خلال أيضا ما قدمتيه في هذه الرياضة، خاصة أنك أنت لاعبة كبيرة في هذا المجال والأولمبياد الخاص الكويتي وبطلة العالم في رياضة البوتشيا. اليوم هذا التكريم يعني حصلت عليه مؤخرا وصار له أثر كبير داخل نفسك، قلتي الفخر، أني أنا فخرت أني أنا كفتاة كويتية حققت هذه البطولة في هذه الرياضة.
1: الحدامي أحسن نادي.
0: بس شنو طموحاتك أنت شخصيا هاجر؟ شنو ودك تسوين قدام؟
1: طموحاتي أوصل العالمية
0: يا رب يا رب، وإحنا وياك إيد بإيد
1: قوتنا نرفعهم،
0: إحنا وياك أيضا بإيد بإيد وخطوة بخطوة، ونسمع أخبارك دائما لما تسوين أي شيء في المستقبل. أكيد الأخبار راح تصلنا، وأكيد راح نعلن عنها عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء. لكن في بطولات قاعد تستعدين لها بهذا الوقت هاجر؟
1: نصيحتي إن شاء الله بطولاتنا شاية
0: يا عمري. ماذا تقولين أيضا للأسر اللي عندهم أبناء من ذوي الإعاقة وتشجعهم على ممارسة الرياضة مثلا؟
1: أتمنى تتلبيت أن ما مثلونا بعد رياضتهم.
0: يعني حلو أن الأسرة تعطي دافع لكل أبنائها، وتعطي فرصة أيضا لإخواننا من ذوي الإعاقة أن يطلعون مواهبهم، وأن يسوون الشيء اللي يحبونه حتى يرفعون اسمهم عالي واسم وطنهم مرتفع في هذه الحياة.
1: حنمنى تت البيت، بس حنمو معاك، بس تعدين بيت حن معاك.
0: نعم، بس أنت دائما لما دشيتي أول مرة مثلا في هذه الرياضة هاجر، شنو أول كلمة سمعتيها من الأهل أو الكلمة، أو حسيتي بخوف في البداية ولا لا أنت أنا من داخلي متشجعة حابة أطلع اللي بداخلي وحابة هذا المجال؟
1: لا، حبيت شعوري وإسعادة وناسة، وصلت نهايتي.
0: يعني من خلال السعادة والوناسة وأيضا سويت الشيء اللي تبينه هاجر، حسيتي أن أنت حابة تستمرين في هذا المجال؟
1: اي نعم.
0: وما حبيت أنك ترجعين للورا تقولين لا خلاص كافي ليهني وخلاص، لا اليوم أنا قاعد أحقق؟
1: لا لا، من إيمان.
0: حلو، يعني كلامك اليوم بهذه الزاوية بهذه المساحة الحوارية وياك تعطينا احنا كأشخاص ايضا دافع ان نكمل باحلامنا حتى نحققها. في ناس للأسف يعني يوصلون الى مرحلة لليأس، لكن لما يستمعون الى الآخرين يعطونهم دافع، وانت اليوم نموذج مشرف للآخرين لما تتكلمين عن نفسك وانك انت حققتي هذا الطموح من خلال البطولات اللي قدمتيها سواء داخل الكويت او في مصر او برلين، حتى وصلتي ايطاليا في تي نيرو في ايطاليا بالتحديد، وكنتي لعبة جري على الثلج.
1: اي متجري الثلج.
0: لما تلعبين بالثلج هاجر، لما تلعبين بالثلج شنو شعورك انت كشخصك انت؟
1: العوية الثلج.
0: تلعبين ويا الثلج؟
1: صعبة بس
0: بالبداية صعبة، بس بعد التدريب ما شاء الله حققتي انجازات كبيرة في حياتك.
1: ايه اكيد،
0: عسى ربي يحفظك.
1: يا رب.
0: ودائما نبيك انت تكون قوية وأيضا داعمة للناس اللي حواليك واللي توهم داشين في المجال، أو أنت تكونين يعني القدوة لهم من خلال الأشياء اللي مريتي فيها والخبرة اللي صارت وياك من خلال هذه الرياضة. كرسالة أخيرة لكل شاب وشابة يسعون دائما لتحقيق حلمهم، شو تقولين لهم خلال التحديات اللي ممكن تواجههم في حياتهم هاجر؟

0: اتملان اتملان ما ما تردنا كفون أبد.
1: آمين. وهذه رسالة نوجهها
0: ما توصلها.
1: أكيد أكيد هاجر، يعني إحنا نوضح الرسالة لإخواننا أن دائما يستمرون إلى سعيهم وتحقيق أحلامهم،
0: نرفع رأسنا.
1: أكيد
0: كويتنا
1: بالفعل الوطن يستحق منا كل ما هو جميل في حياتنا، ونقدم له أيضا أجمل وأجود ما لدينا في هذه الحياة، لأن مهما فعلنا لهذا الوطن الطيب المعطاء إحنا نكون قصرين بحقه، لأنه هو عطانا مميزات يمكن ما نحصلها بأي بلد آخر. واليوم أنت لما تكوني موجودة هناك هاجر همّن يعني عطوك دافع كبير كشخصك، وعطوك يعني فرص كثيرة متعددة خاصة في مثل هذه الرياضة.
0: النتاحك بابا مشعل.
1: أكيد أميرنا مشعل حفظه الله ورعاه أيضا أنه هو داعم للشباب من خلال الآليات والاستراتيجيات التي توضع داخل هذه الدولة، وأيضا الأشياء الجميلة. والكويت دائما لها رؤية للمستقبل، وهذه أحد طموحات المجتمع الكويتي، الشباب وإخواننا من ذوي الإعاقة أن يكون لهم مكانة وأيضا يكونوا فاعلين بالمجتمع، ما يكتفون أن كل واحد يكون في مكانة وما يتسلط الضوء عليه، لكن اليوم ما شاء الله الضوء متسلط على الجميع، والكل اللي عنده شيء يقوله أنا عندي وأنا قاعد أقدم وقاعد أمثل بلدي. صحيح. احنا شاكرين لك على هذه المداخلة هاجر الرشيدي، في هذه المداخلة في هذه المساحة الحوارية في برنامج تسلمين. حابة تقولين شيء بخاطرك ودك تقولينه هاجر؟
0: اشكرهم نادينا
1: اكيد
0: وطموحتنا،
1: واحنا ايضا نشكر ناديكم انه قاعد يشجعكم، وان مثلنا لاعبه اسمها هاجر الرشيدي في الاولمبيات الخاص الكويتي، وايضا خلاها بطله في العالم في رياضه البوتشي. شكرا لك هاجر.
0: الله يعافيك.
1: يلا مع السلامه.
0: باي.
1: مستمعينا الكرام عبر اثير اذاعه دوله الكويت مستمرين معكم في برنامج اذاعه على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.
3: أهلا بكم مستمعينا معنا من جديد. رئيس الوزراء ناقش مع وفد اليونسكو تطوير

منظومة تعليمية وفق أعلى المعايير الدولية. استقبل سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء مدير المركز الإقليمي للجودة والتمييز في التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الدكتور عبد الرحمن المديرس والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، وكان بحضور وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الكويت والمنظمة الأممية في مجالات التربية والتعليم، إضافة إلى تبادل الخبرات بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية في البلاد وفق أعلى المعايير الدولية. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد ووكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد. $15 مليار استثمار كويتي عماني. أكد سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت الدكتور صالح الخروصي أن العلاقات العمانية الكويتية تمضي بخطى متسارعة نحو آفاق أرحب من التعاون، كما شدد على أن الطموحات المشتركة بين البلدين لا سقف لها في ظل الرعاية والدعم اللذين تحظى بهما من قيادتي البلدين الشقيقين. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش الديوانية الوداعية التي أقامها بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لسلطنة عمان لدى الكويت بعد 6 سنوات من العمل الدبلوماسي، كما أعرب خلالها عن بالغ اعتزازه بما تحقق من إنجازات. وردا على سؤال حول مستوى العلاقات الثنائية، أكد أن الكويت تحتل المرتبة 3 بين أكبر المستثمرين الأجانب المباشرين في سلطنة عمان بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فيما يواصل حجم التبادل التجاري بين البلدين تحقيق معدلات نمو إيجابي. وكشف الخروصي عن تنفيذ مشروع بتروكيميائي مشتركا بقيمة تبلغ نحو $15 مليار، واصفا إياه بأنه أكبر مشروع من نوعه بين دولتين خليجيتين، كما أعلن عن مشروع استثماري كويتي جديد في سلطنة عمان سيتم الإعلان عنه فور استكمال إجراءاته الرسمية، كما أكد أن السلطنة توفر بيئة استثمارية جاذبة وتشريعات مرنة تشجع على توسيع الاستثمارات الكويتية في سلطنة عمان. وزيرة شؤون تمكين ذوي الإعاقة مجتمعيا. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن مبادرة اليوم البنفسجي تجسد نموذجا فاعلا للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتسهم في تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المجتمع. وقالت الوزيرة الحويلة بمناسبة ختام المبادرة التي استمرت 3 أيام إن تقديم الخدمات والمزايا والتسهيلات للأشخاص من ذوي الإعاقة يعزز استقلاليتهم ويدعم تكافؤ الفرص وييسر أيضا وصولهم إلى الخدمات، كما أضافت أن ذلك ينسجم مع الالتزام الخاص بدولة الكويت بتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وترسيخ مبادئ إمكانية الوصول وعدم التمييز، موضحة أن المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة الشايع تعكس أهمية
تكامل الجهود في دعم حقوق ذوي الإعاقة وتطوير المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين جودة حياتهم. كما ذكرت أن المبادرات تأتي تضامنا

0: مع مبادرة السبت البنفسجي الذي يدعمها المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العمل وأيضا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لإبراز الجهود الخليجية في تمكين ذوي الإعاقة وتشجيع المؤسسات على توفير خدمات أكثر شموليا. وزير التربية أكثر من 75% نسبة إنجاز خطة إصلاح التعليم لعام 2025 على 2027 حتى يوليو الجاري. أكد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أهمية اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة ومركز يونسكو الإقليمي للجودة والتمييز في التعليم، انسجاما مع رؤية كويت عام 2035 التي جعلت بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري في صميم أولوياتها. وقال الطبطبائي في بيان صحفي خلال حضوره توقيع الوزارة اتفاقية التعاون مع المركز، إن ذلك ينطلق أيضا من الإيمان بأن التعليم يمثل الأساس في بناء المجتمع وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة. كما بيّن أن مسيرة تطوير التعليم تحظى بدعم واهتمام من قبل القيادة السياسية الرشيدة التي تؤكد بأن استمرار الاستثمار في الإنسان الكويتي هو الاستثمار الأهم، ما يدفع الوزارة إلى مواصلة العمل وتسريع وتيرة الإصلاح وترجمة هذه التوجيهات إلى برامج ومشروعات تطويرية ذات أثر حقيقي في الميدان التربوي. كما أوضح أن الوزارة قطعت خطوات مهمة في عدد من المسارات الخاصة بالتطوير، شملت تحديث المناهج وفق أعلى المعايير العالمية وتطوير أدوات القياس والتقويم والتوسع في الخدمات التعليمية والتحول الرقمي وتعزيز برامج التدريب وبناء قدرات الكوادر التربوية، إلى جانب مراجعة التشريعات والسياسات المنظمة للعمل التعليمي. وأفاد بأن ما تحقق يمثل بداية لمسار أوسع يتطلب الاستمرار في العمل وسرعة للإنجاز والتقييم المستمر للنتائج. كما أشار إلى حرص الوزارة على الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية وتوسيع التعاون مع الجهات التعليمية والبحثية، وهذا الشيء يسهم في تطوير السياسات ونقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، وكذلك الاستفادة من البيانات والدراسات في دعم القرار التربوي. مركز صوف يحصد جائزة إقليمية في ابتكار الطاقة والاستدامة لعام 2026.
1: نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: يعد التوازن بين العمل والصحة من الأمور المهمة التي تساعد الإنسان على تحقيق حياة مستقرة وناجحة، فالعناية بالصحة لا تقل أهمية عن النجاح في العمل، ويعني التوازن أن يخصص الفرد وقتاً مناسباً لإنجاز مهامه العملية، وفي الوقت نفسه يهتم بصحته وراحته النفسية. يساعد تنظيم الوقت على تحقيق هذا التوازن، وذلك من خلال تحديد الأولويات وتجنب الإفراط في العمل وأخذ فترات للراحة والاسترخاء، كما أن النوم الكافي وتناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بانتظام تعد من العادات التي تحافظ على صحة الإنسان وتزيد من قدرته على الإنتاج والعطاء. وقد يؤدي الضغط الزائد في العمل إلى الشعور بالتعب والإرهاق والتوتر، مما يؤثر سلباً على الصحة الجسدية والنفسية. لذلك من المهم إيجاد وقت للعائلة والهوايات والأنشطة التي تساعد على تجديد الطاقة وتحسين الحالة المزاجية، كما أن بيئة العمل الإيجابية

0: التعاون بين الزملاء والاهتمام بحقوق الموظفين تسهم في تقليل الضغوط وتحقيق الراحة والاستقرار. فالإنسان الناجح هو من يستطيع الموازنة بين مسؤولياته المهنية واحتياجاته الصحية. وفي الختام، فإن التوازن بين العمل والصحة هو مفتاح لحياة أفضل، لأنه يساعد الفرد على المحافظة على نشاطه وزيادة إنتاجيته وتحقيق النجاح دون التأثير على صحته وجودة حياته.
1: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: مستمعينا الكرام، لازال الحديث مستمر معكم في برنامج إذاعة على الهواء. لحظات وننتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.
3: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موجز لأهم وآخر الأنباء. في هذا الموجز، دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدة طائرات مسيرة حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المحادثات مع إيران مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المفاوضات. استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. فرنسا تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها الكاملة على بلدة كراسنيكوت في مقاطعة دونيتسك. الرئيس الأوكراني يؤكد أنه بحث مع نظيره الأمريكي إعادة تفعيل المسار الدبلوماسي مع روسيا. وإندونيسيا والولايات المتحدة تجريان تدريبا مشتركا في ولاية هاواي. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
0: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
0: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.
4: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله معنا مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. بهذه اللحظات نتكلم ونتحدث عن الأخبار الرياضية، وخير من يتحدث عن هذا الموضوع زميلنا وهو على الطرف الآخر من الهاتف الزميل فهد الشمري. حياك الله فهد.
2: الله يحييك، صباح الخير مساعد، وصبح عليك وعلى جميع المستمعين.
1: صباح النور والسرور، وماذا لديك؟

0: هذا اليوم؟
1: طبعا اليوم جولتنا الرياضية السريعة بنحطكم خلالها في قلب الحدث وأبرز الأخبار المحلية والعالمية لليوم الأربعاء. فنبدأ بالشأن المحلي والخليجي. يخوض منتخبنا الوطني للشباب تحت 18 سنة لكرة السلة اليوم الأربعاء مواجهة حاسمة للتعويض أمام شقيق السعودي في الدوحة ضمن التصفيات الخليجية. وفي نفس البطولة يلتقي المتصدر القطري مع نظيره العماني. في إنجاز بطولة الجودة حابين نبارك لأبطالنا اللي حصدوا 6 ميداليات ذهبية وعليه فازوا بكأس التفوق العام في البطولة العربية في إنجاز جديد مميز إضافة للرياضة الكويتية. هذا فيما يخص الشأن المحلي. طبعا بالنسبة للعبة كرة القدم أنديتنا تواصل استعداداتها ومعسكراتها الخارجية استعدادا لدوري اللي راح يبدأ في 25 أغسطس. بالنسبة للكرة الأوروبية فنطير حق الكرة الأوروبية حيث الأخبار والإشاعات وصلت لذروتها اليوم. أخيرا الخبر الرسمي وصل وهو الإعلان عن زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد ومنتخب فرنسا مدربا للديوك الفرنسية أي مدرب للمنتخب الفرنسي لينهي بذلك حقبة ديديه ديشان التي استمرت ل14 سنة. وتم إعلان ذلك في العاصمة الفرنسية باريس وكان في مؤتمر صحفي خاص لزين الدين زيدان أكد في استعداده بعد هذه الوقفة من أيام تدريبه لريال مدريد. وأكد في معلومة أنه كان قريب جدا من مانشستر يونايتد يوما ما لكن كان يحب يأخذ راحة على حد قوله. وأكد أنه مستعد لهذا التحدي وسيبذل قصار جهده لإرضاء الشارع الفرنسي. بالنسبة حق الميركاتو والسوق فالسوق الإنجليزي الأرسنال يواصل ضغطه ويقدم عرض محسن للتعاقد مع النجم البرازيلي ونادي نيوكاسل الإنجليزي برونو جيمريش فيما يواصل توتنهام بقوة السعي نحو التعاقد مع جناح مانشستر سيتي البرازيلي سافينيو في صفقة تقدر بأكثر من 60 مليون جنيه استرليني. طبعا تشيلسي ومانشستر يونايتد من جهة أخرى تشيلسي يسعى لضم الخبرة جوردان هندرسون وداني ويلبك بينما يضع على جناح يوفنتوس البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو ويسعى لتقديم عرض رسمي عما قريب. ريال مدريد يواصل مفاوضاته مع لايبزيج ويسعى للظفر بالتوقيع مع الإيفواري الشاب يان ديومندي من لادي لايبزيج الألماني. وأخيرا يوفنتوس وباريس سان جيرمان تقريبا يتوصلون لاتفاق لانتقال كولو موانيه الفرنسي إلى نادي يوفنتوس إعارة مع حقية الشراء. هذه كانت ختام جولتنا الرياضية السريعة.
0: نعم.
1: نتمنى يعني مساعد فدنا المشاهد وحطينا
0: والمستمع كذلك
1: والمستمع أكيد. طبعا أنا كلمة مشاهد يعني
0: متعود عليها كونك أنت محلل فهد بما أن الشيء بالشيء يذكر عودة زيدان بعد هذا التوقف الكبير هل تظن من خلال تحليلاتك ورؤيتك أيضا الرياضية أنه راح يضيف أكثر للديوك خلال الفترة القادمة؟
1: بالتأكيد زين الدين زيدان أثبت في تجربة ريال مدريد أنه هو مدرب صاحب مو فقط كاريزما وهيبة
0: وشهرة
1: هو صاحب نجاحات على أرضية الملعب اللي فاز بثلاثة دوري أبطال متتالي ودوري إسباني لمرتين وصنع من يعني واصل مسيرة النجاح وهو وقف وكان واضح من الأخبار في فرنسا أن هذه الوقفة زيدان ينتظر تدريب منتخب فرنسا فيبدو أن هو زيدان جاي وهو
0: مخطط صح ودارس صح
1: بالضبط.
0: نعم.
1: فأتوقع أنه يعني بس الساحة الأوروبية لا تنسى يعني في يورغن كلوب في ألمانيا صحيح. روبرتو مانشيني تم الإعلان عنه مدرب لإيطاليا الآن عائد توخيل في إنجلترا شفنا إسبانيا ديلوفنتي يعني أتوقع أن زيدان جاي في أقوى مدربين على مستوى المنتخبات منذ سنوات.
0: إذن مستمعينا هذا ما لدينا اليوم مع الزميل فهد الشمري على هذا التحليل وهذه الأخبار الرياضية.

0: شكرا لك فهد على هذه المداخلة وأيضا على هذه الأخبار حق اليوم، وإن شاء الله الوعد باكر
1: إن شاء الله.
0: إذاعة على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة شعبها. أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي قراراً وزارياً يقضي بقصر صرف المواد التموينية على المواطنين والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية، مع إلغاء جميع الأحكام المنظمة لصرفها لغير هذه الفئات. وقالت وزارة التجارة في بيان إن القرار أوقف كذلك صرف المواد التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيعها أو التنازل عنها للغير، مع إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيرة إلى أن القرار يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. أكدت بلدية الكويت استمرار حملة الكويت أجمل بلا تعديات لرصد وإزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في المناطق السكنية للحد من المخالفات العشوائية والحفاظ على المظهر العام. وأوضح رئيس قسم إزالة المخالفات في فرع محافظة العاصمة أن الحملة تستهدف إزالة المنشآت المقامة على أملاك الدولة ومنع إقامة الأسوار والديوانيات المخالفة على الأرصفة والممرات، داعياً أصحاب التعديات إلى إزالتها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. صدر مرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2026 بشأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة في إطار تطوير قطاع النقل الجوي ومواكبة التحديثات التشريعية والاقتصادية وتعزيز كفاءة المنظومة القانونية. ونص المرسوم على مباشرة الشركة أعمالها وفق عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات، مع حظر التصرف في أسهمها بالبيع أو الرهن أو غير ذلك إلا بموافقة مجلس الوزراء، بما يضمن استمرار ملكيتها الكاملة للدولة. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: محليا وعالميا.
1: إذاعة
0: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بك صديقنا المستمع، ونرحب بكل من انضم معنا عبر الأثير بهذه اللحظات. أنت تستمع إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعين، الوصول إلى منصة التتويج إنجاز كبير، لكن المحافظة على هذا الإنجاز والاستمرار في تحقيق النجاحات يحتاج إلى جهد أكبر وانضباط وإصرار لا يتوقف. فالرياضي الحقيقي لا يقف عند ميدالية أو بطولة، بل يعتبر ويعبر عن كل إنجاز يعتبر لديه بداية لتحد جديد. وضيفنا اليوم استطاع أن يرفع اسم دولة الكويت في العديد من المحافل الدولية، ويحقق إنجازات متتالية في رياضة المبارزة، مؤكدا أن الطموح لا يتوقف عند تحقيق الحلم، بل يستمر بالحفاظ عليه وكذلك تطويره. لذلك مستمعينا، يسعدنا أن يكون معنا بهذه اللحظات على الطرف الآخر من الهاتف بطل العالم في رياضة المبارزة لذوي الإعاقة، الأستاذ طارق القلاب. حياك الله.
1: يا هلا، حياك الله أخوي مساعد، ساعة مباركة إن شاء الله.
0: ساعتك أبرك، واسمك يعني علم وكلنا فخورين فيه وسام على صدورنا عندما يطرح اسم طارق القلاف، وهو البطل العالم في رياضة المبارزة لذوي الإعاقة. في البداية كابتن طارق، بعد كل هذه الإنجازات، هل تشعر أن المحافظة على القمة أصعب من الوصول إليها؟
1: طبعا في البداية أشكركم وايد على هذه الدعوة الكريمة، وأحييكم وأحيي السادة المستمعين، وأتمنى إن شاء الله أن يكون هذا اللقاء إن شاء الله لقاء يعني مميز، ويعني نستفيد منه يعني تعرف نبذة عن إنجاز يتحقق باسم دولة الكويت. بالنسبة حق الإنجاز، طبعا شيء طبيعي أن الإنجاز لتحقيقه هو يجي من باب توفيق من الله سبحانه وتعالى، والاستعداد المكثف على حسب قوة البطولة وعدد المشاركين على مستوى العالم. هو طبعا شيء طبيعي أنه يكون هو من باب الاستعداد الجيد وتوفيق من الله، ولكن المحافظة على هذا الإنجاز شيء طبيعي بيكون صعب، لأن هناك في تجهيزات مكثفة، وهناك في تجهيزات يعني من قبل كل لاعبين المشاركين في البطولة لهم طموح أيضا يحققون نتيجة طيبة لأوطانهم.
0: جميل جدا، لكن اليوم كيف يتم التعامل مع الضغوط والتوقعات بعد أن أصبحت اليوم بطل عالمي؟
1: بالنسبة حق الضغوط، يعني شيء طبيعي أنك أنت يعني سواء إذا كنت أول بطولة حققتها في اللي هي بطولة العالم، شيء طبيعي أنه بيكون في شعور جديد عليك، شعور تشعر فيه بالفخر، تشعر فيه يعني في كل يعني شيء أنت قدمته في المشاركة وطموحك حققته بالنسبة حق النجاح والفوز، تتمنى أن كل لحظة تفوز فيها، أنك عشت الشعور اللي يخلي دول العالم كلها متواجدة واقفة تحيي علم الكويت معك. فبالتالي يعني تتمنى أن هذا الموضوع يتكرر دائما. فأكيد راح يكون في ضغوط وتجهيزات كبيرة ومعسكرات كثيرة، وأسلوب آخر، ومن نفس الوقت أنه الكل يحتاج إلى أن يأخذ منك هذا اللقب، ولكن تحاول تحافظ عليه.
0: نعم، لكن عطنا عن أخبارك الأخيرة أستاذ طارق، عن الإنجازات اللي تم تحقيقها مؤخرا، وأيضا ما هو القادم.
1: إيه نعم، طبعا بالنسبة حق الإنجاز الأخير، هو طبعا وليس آخرا، هو طبعا حققت في فبراير الماضي 2026 ذهبيتين وفضية، وأثر على ذلك حصلت على أفضل لاعب في نادي زافا بالولايات المتحدة الأمريكية.
0: لكن هل يتغير اليوم أسلوب التدريب بعد تحقيق البطولات، أم يبقى بنفس المستوى أو بنفس الالتزام؟
1: لا طبعا أكيد يتغير مستوى، سواء التفكير أو الإعداد من الجهاز الفني بالنسبة للتدريبات، تتفاوت ما بين المشاركات معسكرات خارجية أو محلية.

0: تدريبات مكثفة تحافظ على هذا الإنجاز، خصوصا اللاعبين يستعدون أكثر هم يحاولون يأخذون اللقب منك، ونفس الوقت أنك أنت تمر في مراحل سواء بالأجواء الحالية بالكويت الحارة، أنك أنت تنتقل إلى بلد ثاني تستعد حق مشاركات قادمة بأجواء مريحة وأجواء آمنة، وبنفس الوقت أنك أنت في من داخلك أنك أنت تشعر في طمأنينة، ويكون نفس أسلوب الجهاز الفني والتفاهم معه أنك أنت تحافظ على هذه النتيجة.
1: نعم كابتن طارق، اليوم يعني بعد تحقيق هذا العدد الكبير من الإنجازات المشرفة والذي يحسب على إلى دولة الكويت، ما الذي يدفعك اليوم للاستمرار في المنافسة بعد هذا التحقيق الكبير في هذا العدد الكبير من الإنجازات؟
0: طبعا كل إنسان عنده طموح إنه يكون مسيطر على عدة بطولات في أوقات كبيرة جدا كثيرة جدا، وبنفس الوقت لي بالصغ اللي مخليني متواصل الحمد لله هو الانضباط والاستعداد الدائم وحب وطني الكويت، اني احب بلدي الكويت تكون دائما بالمقدمه وللاحسن في اكثر فتره ممكنه، وبنفس الوقت ان املك الحس الرياضي والروح الرياضيه في الفوز والخساره، ان هذا شيء موجود باي لحظه، ولكن احب يعني اخلي نفسي في وضع في تجهيز دائم ومستمر، حتى ان انا يعني اذا الله ما وفقني في النتيجه شلون اتكيف، يكون في عندي يعني كنترول على ان اتقبل الفوز والخساره، فهذا على اساس لا ياثر فيني في المستقبل، مكيف ومهيئ نفسي على كل شيء.
1: نعم، لكن اليوم ما هي النصائح مع اخوانك المشاركين وياك في مثل هذه المنافسات اذا كانوا كويتيين او غير كويتيين لكن في زماله فيما بينكم، ما هي النصائح اللي تقدمها كابتن؟
0: طبعا النصائح اللي اقدمها ان احنا نمثل وطننا في اكمل وجه ونكون في يد واحده، اي واحد يفوز فينا الكويت فازت، وبنفس الوقت اني اقدم يعني نصائح لزملائي اللاعبين في مختلف دول العالم او على اي مستوى بطوله اشارك فيها، اقدم نصيحه ان احنا من ذوي الاعاقه تحدينا الاعاقه لكن ما تحدينا اراده الله، خلونا نعمل جميعا بيد واحده ان نوصل رساله الى العالم ان ذوي الاعاقه موجودين، يقدموا رسالة إلى أوطانهم وإلى شعوب العالم أن احنا قادرين أن نسوي كل شيء والحمد لله، ودائما أحط في بالي أني أصافح زميلي اللاعب العالمي أصافحه في محبة السلام قبل أن أصافحه في الفوز.
1: جميل هذا الحديث للأمانة، ويعطينا روح رياضية أكثر حتى نتعامل مع الآخرين بهذه الروح الجميلة. كابتن طارق، اليوم يعني مريت بعدة تجارب، واليوم لما يطرح اسم طارق القلاف نجد يعني أخبار جميلة ودائما إنجازات، اليوم كيف تتعامل مع بعض الخسائر أو مع أي خسارة أو نتيجة ما تكون مثل ما تتمنى؟
0: هذا طبعا يعتمد على ردة فعلي تجاه المجتمع أو تجاه الجهاز الفني أو تجاه أي إن كان في الخسارة، يعتمد على ردة فعلي إني أنا أبين مثلا للناس إن إن شاء الله يعني مثل ما ذكرت لك أنا مهيئ نفسي للفوز والخسارة، ولكن يعتمد إن الإنسان اللي يملك الرياضية هو يعرف ويذوق طعم الفوز مدة طويلة ويدخل في خسارة أكيد بيشعر في يعني شيء في خطأ ما أو في تجهيز ما أو في تطور بالمستوى للطرف الآخر يتطور، وهني تعامل مع الجهاز الفني حتى أنه يقدر يخليني أني أحافظ أو أرجع حق بطولات اللي أحصل عليها.
1: هل التوقعات أحيانا يعني تسبب خسارة أو الثقة الزائدة تسبب أو التقليل من الخصم تسبب هذه الخسارة؟
0: طبعا هو التوقع يعتبر، ولكن مو هو في يعني اللي هو المؤكد انك تتوقع هو اللي يوديك الى الفوز والخساره، لا طبعا الفوز والخساره فيه من باب مثل ما ذكرت لك تطور الطرف الاخر، او يكون انت يومك مثلا انت جاهز للبطوله ومستعد، ولكن في يومك انت ما تكون يعني جاهز بدنيا فكريا، او فيك مثلا ساعات كنت مريض او منايم عدل او كذا، في اشياء تصير مع الانسان، ولكن مو معناته انك انت تترك الجانب التجهيز الجهاز الفني وانك انت تكون او تكون انت عندك انسان عندك خبره شلون تجهز نفسك للبطوله، اكيد تكون نايم عدل وماكل عدل وكذا، ولكن ساعات اتي شعور او اتي احداث باللي عشتها في حياتي بالرياضه طول هالفتره هذه متقلبه، ولكن الهمه والحماس والعطاء ومحيطك بالجهاز الفني اللي شلون تتحمس فيه ونكتب تبتعد عن ضغط

0: ضغوط الناس مثلا هذا اللي يخليك تحافظ على النتيجة.
1: نعم، بالنسبة إلى التدريب اليوم خاصة بالمبارزة، كيف يتم التدريب قبل المنافسة؟ يعني نسمع دائما في معسكرات تقام إلى مثلا كرة القدم قبلها بفترة أو بأسبوعين أو شهر أو شهرين حتى يجهزوا أنفسهم حق المنافسات القادمة. اليوم إلى زاويتكم ومجالكم، كيف يتم التحضير للمنافسات؟
0: طبعا كل يعني تبي تقبل على شيء معين لابد أن في تحضير حقه، مثل الطلبة يستعدون حق الامتحانات في معسكرهم اللي هو الانطواء للدراسة المكثفة قبل الامتحان، كذلك اللاعب يستعد في معسكر واحتكاكه مع لاعبين غير لاعبين المنافسين يتنافس معاهم. بالنسبة لي أنا تنافس مع الأصحاء بسياسة الدمج حتى أني أتمكن في جذب الخبرة منهم والقوة، وبنفس الوقت أني أدخل بطولة في ثقة تامة ومرتاح. شيء طبيعي دائما لازم يكون في معسكرات، وهذا يقرر الجهاز الفني، هو يقرر أنه تحتاج معسكر ولا يكون الموضوع بس بيننا أو بين المدرب، أو إذا كنت تحتاج معسكر هو اللي يختار المعسكر في طبيعته، في أجواءه، في مكانه، في بعده، في كل ما يتعلق في راحة نفسية للاعب.
1: تحتاج أيضا لعبتكم إلى الرشاقة صحيح؟
0: إيه نعم طبعا،
1: وأيضا التكنيك وأيضا سرعة البديهة حتى إيه نعم. ينتبه إلى الطرف الآخر حتى لا يباغته ويكسب نقاط أكثر وأكثر. لكن إيه نعم. كابتن طارق، اليوم برأيك شنو الصفات اللي تميز البطل الحقيقي عن غيره من اللاعبين؟
0: والصفات اللي تميز يعني انا ما ابي اقول صفات، لا انا بقول يعني انت وهمتك، انت وعطائك، انت وحبك للعبه. شيء طبيعي لما انت تكون حاب اللعبه وتملك في اشياء تملكها تساعدك على نمو قدراتك وانك تحافظ على انك انت توصل مع الخصم الى نتيجه مرضيه، شيء طبيعي لازم يكون في أشياء معينة تختص في لعبة المبارزة، مثل ما ذكرت السرعة البديهة، الذكاء، الهدوء، عدم السرعة بالتحديد اللمسة، يعني في أمور كثيرة يعني تركبها مع نفسك في لعبة المبارزة عشان تكون هذه لعبة المبارزة، كذي يلعبون لعبة المبارزة.
1: لكن اليوم ذكرت لنا خلال هذه الحلقة عن الانضباط، اليوم مدى أهمية الانضباط اليومي في حياة الرياضي؟
0: طبعا أكيد الانضباط في كل شيء في الحياة يوصلك إلى إلى إلى نجاح. الآن وأنا أتحدث معك عبر هذا اللقاء، شيء طبيعي إن كان في هناك في تجهيز، هناك كان في وقت، هناك كان في ابتداء، شيء طبيعي هذا كان كله في يعني انضباط حتى وصلنا، حتى احنا طلعنا حق المستمعين. ما بالك اذا كنت بتسعد حق بطولة مثل دولتك، ما بالك اذا كان عندك اشياء تخص اسرتك، ما بالك اذا كان عندك اشياء تبي مثل الانسان الله يشافي مثل ادويته لازم ياكلها بانضباط حتى يكون في صحة وعافية، حتى الانسان السوي ينضبط في مواقيته وأوقاته بعمله حتى ينجز فيه، هذا كلها تحتاج إلى انضباط.
1: نعم، لكن اليوم نبي نذهب إلى الجانب الشخصي. حدثنا نعم. كابتن طارق عن شعورك عندما تم تكريمك من الجهات الرسمية وآخرها تكريم وزير الدولة لشؤون الشباب.
0: طبعا تكريمي الحقيقة أولا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الإنجازات من فضل المجتمع الكويتي على رأسهم سمو الأمير الله يحفظه وأمرائنا السابقين عسى الله يرحمهم ويغفر لهم، ما ننسى مواقفهم الطيبة، سمو الأمير اهتمامه بذوي العاقة بدولة الكويت الحبيبة، وكذلك المسؤولين والمجتمع والشركات والمؤسسات والأسر والكل من يعني وقف مع طارق قلاف. والحقيقة قبل يومين أنا كنت مع معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاحم، الحقيقة قام مشكور الحقيقة باستقبالي وتم تكريمي من قبله على وتقديره على الإنجازات اللي تحققت الحقيقة في رياضة ذوي الإعاقة ووجود علم الكويت في هذه المحافل. الحقيقة هذا شيء يسعدني ويفرحني على اهتمام هذا الشخص الشاب اللي يقدر مجهود الشباب ويتمنى لهم التوفيق، وأنه يكون هو إنسان متابع لكل إنسان يحتاج إلى يعني اهتمام حتى انه يحقق نتيجة طيبة باسم الكويت ويبتعد عن المساوئ، وانه يحط الكويت امامه وانه يمثلها بافضل تمثيل.
1: اليوم بعد هذا التكريم الكبير، هل تشعر أن هذا التكريم يحمل الكابتن طارق القلاف مسؤولية أكبر تجاه تمثيل دولة الكويت؟
0: طبعا هذا التكريم يمثل لي متابعة معالي واهتمامه، وكذلك انتظاره لنتائج قادمة، وثقته بأن اللاعب إذا شارك في أي بطولة من البطولات يثق تماما بأن أولا يكون تمثيله لدولة الكويت تمثيل مشرف أمام شعوب العالم، ويعطي صورة طيبة لأن الرياضة واجهت البلد، وخصوصا اهتمام صاحب السمو بذوي الإعاقة بالكويت منذ الأزل سنين طويلة وما زالت. الحقيقة لابد أن هناك يكون في يعني اهتمام لذوي الإعاقة، لأنهم بالنسبة حق النتائج حتى تحقق باسم دولة الكويت بأكمل وجه.
1: نعم، بالنسبة إلى شعور الكابتن طارق القلاف بهذا التكريم، شنو كان يشعر بداخل لما طرح اسمه وتم تكريمه؟
0: والله طبعا شوف يعني حتى وأنا أثناء وجودي بالانتظار حتى أني أنا أدخل وتشرف في مصافحة معالي بحكم طارق القلاف كونه كإنسان رياضي يشعر بالرياضيين في مكان المناسب، واتمنى له ان شاء الله التوفيق وانه يكون حقق نتائج طيبه من خلال ثقه سمو الامير في وجوده في هذا المكان. وطبعا هو لابد قبل يكون وزير هو اخ لابناء الكويت كلهم، ويعمل لاجل ابناء الكويت كلهم حتى نتعاون كلنا بيد وحده ان ننمي قدرات هذا الوطن، وانه يكون تكون الكويت منصات التتويج مثل ما حققوا أبطالنا ولاعبينا وإخواننا وخواتنا السابقين، حتى إحنا تمتد معانا في هذه الفترة أن نحافظ على هذه الإنجازات. هذا من أهم الأشياء اللي لازم إحنا يعني ما ننساها.
1: لكن لما تم تكريم طارق بشكل شخصي، شعوره أنه حصل على هذه الجائزة خصوصا محليا، هو متعود ما شاء الله على الدولية والعالمية، لكن المحلي اليوم بالنسبة لك هل يعتبر يعني بالنسبة لك شيء كبير انك انت تتكرم محليا؟
0: طبعا شيء طبيعي، بالعكس انا اقتنع في كل تكريم، والانسان اللي يقدر العمل الطيب، ويعني احب اوصل حق معالي وزير لشؤون الشباب والرياضه الدكتور طارق الجلاهمه ان التكريم محل فخر واعتزاز، وسام اعتز فيه. وطبعا خليت التكريم مع إنجازات العالمية اللي تعبت عليها من سنوات طويلة، لأن هذا أعتبره أحد من التكريمات اللي أعتز فيها مساواة ونفس قوة وتواجدها بين الإنجازات العالمية في المقر الرياضي الخاص بالإنجازات.
1: وإحنا بدورنا أيضا نعتز بالكابتن طارق القلاف وأيضا في إنجازاتها اللي قاعد يحققها، والأخبار اللي دائما نسمعها عنه سواء في الصحف المحلية أو بالأخبار الموجودة في السوشيال ميديا في تحقيق هذه الإنجازات وأيضا التكريمات. لكن اليوم كثير من الأخوة والأخوات والمستمعين والمستمعات يستمعون لنا بهذه اللحظات، اليوم الرسالة اللي تحرص دائما على إيصالها للشباب من خلال مسيرتك الرياضية شنو هي؟
0: والله رسالتي اللي دائما انا يعني احبها واقتدي فيها ان احنا نعطي الكويت مثل ما اعطتنا، ننظر لها الى جانب العلم اللي اللي اللي اللي غفرف بين يعني كل بلدان دول العالم اللي متواجد الحقيقه من خلال سفرائنا الدبلوماسيين من خلال دولتنا الكويت الحبيبه، اللي هم دور كبير الحقيقه، وانهم يعني متواجدين في كل ارض وهو بالكون، انهم متواجدين ورافعين علم الكويت في لتقديم سمعه طيبه للكويت واحتياج الوطن في كل مواقعها. واليوم احنا ايضا كرياضيين لما نشارك في اي بطوله نتمنى ان نكون احنا نمثلها باحسن صوره، لا نلتفت للفوز والخساره، خلونا نلتفت بوجود العلم بين شعوب العالم، لان هذا فخر لما العلم الكويت يرتفع بالفوز، تشوف لاعبين وشعوب العالم ومسؤولين وكل مرافق لدولته واقف معانا يحيي علم الكويت. ودائما احرص على اني اقول هذه الكلمه، ان من اجمل النجاحات الوطنيه عندما يفتخر العالم بوطنك بسببك، فاصنع للكويت بصمه ايجابيه يسعد فيها الشعب.
1: جميله هذه الكلمات المعبره والمعطاءه ايضا الى بلدنا الحبيب الكويت، وايضا تعطينا باب من التشجيع، وايضا ان اي انسان لديه هدف لابد

0: يصل. لكن اليوم من باب التذكير، ما هي الطموحات المقبلة في المرحلة القادمة، وهل هناك بطولات تستعد لها بهذا الوقت الحالي؟
1: اي نعم، طبعا الطموحات ما تنتهي، وبالعكس انه يعني الطموحات حلو ان الانسان يكون عنده طموح ما ينتهي، حتى يكون عنصر فعال بالمجتمع ومعطاء ويفكر شلون يسوي مثلا ويحافظ على نتيجته ويحافظ على وجوده بين المجتمع في شيء ايجابي، ونفس الوقت استعدادي ان شاء الله للبطولات القادمه. من اهمها هي راح تكون في بنسلفانيا وفي أورلاندو وفي إن شاء الله كولورادو بإذن الله، وأتمنى إن شاء الله هذه إن شاء الله البطولات أيضا يكون نصيب فيها بوجودي في منصة التتويج لأجل دولة الكويت الحبيبة إن شاء الله.
0: بإذن الله، وكل التوفيق لك كابتن طارق. لكن اليوم كيف ترى تطور هذه الرياضة الخاصة بذوي الإعاقة في دولة الكويت خلال السنوات السابقة؟
1: والله طبعا شوف، بالنسبة حق وجودي في لعبة المبارزة الحمد لله أنا مستمر فيها، والحمد لله وقاعد أحاول أني أطلع لي سواء فريق جديد حتى أني أجهز للبطولات الغادمة، بكوني كلاعب أيضا وساهم في تطوير ولحظة هذه اللعبة، وأتمنى إن شاء الله أن هذه اللعبة ما تختفي. وبنفس الوقت الحمد لله في العناصر إن شاء الله فعالة على مستوى الإناث والذكور بالنسبة للأسوياء وذوي الإعاقة، واتمنى ان شاء الله التوفيق لهم واعطيهم كل الخبره اللي خذيتها في حياتي الرياضيه حتى يكونوا هم يعني يكملون هذه المسيره باذن الله.
0: باذن الله، يعني في تطور دائم هذه الرياضه. لكن اليوم الجدد او المستجدين في هذا المجال كيف يعني يتم رعايتها من قبلكم انتم اصحاب الخبره؟
1: طبعا شيء طبيعي نوفر لهم كل الاحتياجات اللي احنا يعني نشوفها في تؤدي الى النجاح السريع، في حكم الآن طبعا أكيد في تطور التكنولوجي وتطور بالنسبة حق التدريبات وبالنسبة حق توفير كل الاحتياجات اللي هم يحتاجونها. فبنفس الوقت إن نوديهم مثل معسكرات سواء محلية أو خارجية، وبنفس الوقت إن نحرص دائما على أنهم يكونون عناصر فعالة بالمجتمع حتى يكونون معطائين لبلدهم الكويت إن شاء الله.
0: بس الكثير من الشباب اليوم مستعجل، هل اليوم تدريبات تأخذ وقت وياهم، خصوصا أن لديهم بعض الأمور اللي يحتاجون أن يتعرفون عليها عن قرب حتى يتم تدريبهم بطرق سليمة، وأيضا يكون عندهم وقت كبير حتى يمارسوا أو يوصلوا إلى مرحلة الاحتراف؟
1: نعم، هذا اللي تكلمنا فيه قبل سؤال، قبل كم سؤال سابق، الانضباط. لما تكون إنسان منضبط موجود ومتواجد دائما راح تؤدي ان مستواك راح يتطور بسرعه وما راح تتاخر، وخصوصا لما يكون الفريق كامل مع بعض يلتزم في في في في تواجده بالملعب. نفس فريق كره القدم في العدد اللي هم يتدربون فيه لازم، لان هذول هم اللي يشكلون الفريق الكامل كلهم متواجدين حتى انه لا واحد يتاخر في معرفه ما شنو بعطيه من تجهيز للبطوله او معرفه للعبه. فبالتالي الانضباط هو اللي يخلي اللاعب بسرعه يتطور، يخلي اللاعب بسرعة ينتقل إلى مرحلة ثانية، يخلي اللاعب بسرعة ينتقل إلى حركات ماخذينها كلهم مع بعض، إنهم كلهم يكونون في وقت واحد في عدم التأخير حتى يكونون عناصر متكاتفة في الملعب، لأن لعبة المبارزة فيها فردي وفيها فرق. يعينون بعض في لعبة الفرق.
0: إذا كان هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص المنضبطين وأيضا الملتزمين في التدريبات، كيف يتم اختيار أشخاص حتى يمثلوا مثلا الكويت أو يكونوا أشخاص محترفين بالمستقبل ويكونون يوما ما مدربين لما سوف يأتون من بعدهم؟
1: طيب طبعا أنا أحرص دائما على العدد الكبير، هو العدد مناسب، لأن لعبة المبارزة فيها لعبة الإبي، لعبة الفلوري ولعبة السابق، أقدر أشكل فيهم فرق كبيرة الحقيقة، وبنفس الوقت يخليهم مثل ما تقول أنهم يكونون كل واحد متخصص في لعبة معينة، وبنفس الوقت يكون تجهيزاتهم بنفس اللياقة البدنية، ونفس الوقت انه يكون هناك في مدربين خاصين حق لعبه البي، ومدرب خاص حق لعبه الفلوري، ومدرب خاص حق لعبه السابق، وفي مدرب خاص حق اللياقه البدنيه، هم اللي يتعاونون حتى ان هم يكونون جاهزين كل واحد لفريق. البي فيها فردي وفرق، ونفس الشيء السابق والفلوري.
0: يعني الحديث جدا ممتع معك كابتن طارق، لكن وصلنا لختام هذه المساحة الحوارية في برنامج إذاعة على الهواء. كرسالة أخيرة توجهها لكل شخص يملك حلم ويعتقد أن

0: إن الظروف لا سمح الله قد تمنعه من تحقيق هذا الحلم، شو تقول له؟
1: إحنا الآن في زمن متطور جدا وسريع جدا، وتوقع أن يعني طموحك إن شاء الله يتحقق في كل وسيلة من الوسائل اللي أنت قاعد تشوفها في هذا الزمن السريع، واتمنى ان شاء الله يعني انك ما تتاخر في تلبيه طموحك وتحقيقه في كل مجال انت حابه. كل الاشياء متوفره الحمد لله، خصوصا في وطننا الكويت الحبيبه. احنا في امان واحنا في خير في حكمه، وبنفس الوقت احنا يعني في الكثير من المؤسسات الدوله اللي تقدر تحقق في طموحك. مالك عذر، توكل على الله وحقق شيء يدجح المجتمع والوطن ان شاء الله.
0: وإحنا أيضا نقول مستمعينا ضيفنا اليوم استطاع أن يرفع اسم دولة الكويت في العديد من المحافل الدولية، وحقق إنجازات متتالية في رياضة المبارزة، وأكد أن الطموح لا يتوقف عن تحقيق هذا الحلم، بل بأن هذا الحلم يستمر ويستمر أيضا بالحفاظ عليه وتطويره. باسمكم مستمعينا كل الشكر إلى بطل العالم في رياضة المبارزة لذوي الإعاقة الكابتن طارق القلاف على هذه المداخلة في برنامج إذا على الهواء. شكرا لك كابتن.
1: يا أهلا فيكم، حياك الله.
2: لقاء اليوم في ظل التحول المتسارع نحو استخدام المركبات الكهربائية، أصبحت مواكبة معايير السلامة العالمية ضرورة تواكب هذا التطور وتدعم الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة. ومن هذا المنطلق تنظم الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق ندوة تخصصية بعنوان التوجهات العالمية لتأمين سلامة المركبات الكهربائية، بهدف تعزيز الوعي واستعراض أحدث الممارسات ودعم جهود بناء منظومة سلامة أكثر كفاءة واستدامة. وللتعرف أكثر على هذه الندوة ومحاورها، عددنا لكم هذا التقرير مع المهندس عادل عبد العزيز النصار، رئيس الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم عادل النصار، رئيس الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق. يسرنا بالجمعية أن نعلن عن تنظيم ندوة تخصصية عنوانها التوجهات العالمية لتأمين سلامة المركبات الكهربائية، والتي ستقام تحت رعاية كريمة من سعادة اللواء طلال محمد الرومي رئيس قوة الإطفاء العام. وتأتي هذه الندوة انطلاقا من التوسع المتسارع في استخدام المركبات الكهربائية وما يصاحبه من ضرورة مواكبة أحدث المعايير العالمية والتشريعات وأفضل الممارسات التي تضمن سلامة مستخدمي هذه المركبات وسلامة أيضا البنية التحتية، وكذلك جهوزية الجهات المعنية للتعامل مع المخاطر المحتملة. من أهداف هذه الندوة استعراض أحدث التوجهات العالمية والمعايير الدولية المتعلقة بسلامة المركبات، رفع مستوى الوعي بالمخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها، التعريف باشتراطات السلامة الخاصة بمحطات شحن المركبات الكهربائية وآليات تشغيلها الآمن، كذلك مناقشة أفضل الممارسات في التعامل مع حوادث وحرائق المركبات الكهربائية وعمليات الاستجابة في حالات الطوارئ لا قدر الله، وكذلك تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية والمختصين لتطوير منظومة سلامة في دولة الكويت، وأخيراً دعم الجهود الوطنية في مواكبة التحول نحو وسائل النقل المستدامة التي توفر الطاقة بما يحقق أعلى مستويات السلامة وحماية الأرواح والممتلكات. راح إن شاء الله يكون من المتحدثين في هذه الندوة العقيد مهندس طلال الفهد، رئيس قسم اعتماد المواد الكيميائية والخطرة في قوة الإطفاء العام، وكذلك راح يكون من شركة BYD الغانم السيد مهندس مضحي المضحي، مساعد مدير إدارة تطوير المشاريع، والمهندس عبد الرحمن الكندري، والمهندس لولوة وليد بن عيسى. وراح يكون كذلك إن شاء الله في ضيوف من خارج الكويت من شركة متخصصة بأنظمة إطفاء حرائق السيارات الكهربائية، راح يكون السيد أدنس فايلكس والسيدة ألينا سكورا. تأتي هذه الندوة استكمالا لسلسلة المؤتمرات والندوات العلمية والتوعوية التي دابت الجمعية الكويتية لحماية أخطار الحريق على تنظيمها، وانطلاقا من رسالة الجمعية في نشر ثقافة السلامة والوقاية من أخطار الحريق ومواكبة أحدث الاختراعات والمستجدات العلمية في مجال الحماية من أخطار الحريق والمساهمة كذلك في حماية الأرواح.

والممتلكات ودعم جهود التنمية والاستدامة في دولة الكويت. هذه الندوة تجسد أحد الأهداف الرئيسية للجمعية والمتمثل في نشر الوعي والمعرفة بين أوساط المجتمع وتبادل الخبرات بين المختصين وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية. أخيراً إحنا في الجمعية الكويتية أحضار الحريق نؤمن أن نشر المعرفة وتبادل هذه الخبرات هو حجر الأساس لبناء بيئة آمنة، وندعو جميع المختصين والمهتمين في هذا الموضوع والجهات ذات العلاقة إلى المشاركة في هذه الندوة وإثراءنا بمعلوماتهم والاستفادة من محاور هذه الندوة العلمية وما ستقدمه إن شاء الله من تجارب وخبرات محلية ودولية. وستكون هذه الندوة إن شاء الله في يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2026 في مبنى قطاع الوقاية الرئيسي في منطقة مبارك العبد الله، وسوف يبدأ إن شاء الله البرنامج الساعة 9 صباحا إلى الساعة 11:30 صباحا. تكمن أهمية هذه الندوة إلى أن منطقتنا منطقة الخليج هي منطقة حارة تميز بارتفاع درجات حرارة بالصيف، مما يفرض علينا أننا لازم نلتزم بأفضل الممارسات في استخدام مركبات كهربائية وطرق شحنها وصيانتها، ونتأكد أن نلتزم بأعلى المعايير السلامة. بطاريات سيارات كهربائية هي بطاريات من نوع الليثيوم، وهذه البطاريات تميز أنها بطاريات صغيرة الحجم ولكنها تخزن كميات كبيرة من الطاقة، فأي تلف في هذه البطاريات نتيجة سوء استخدام أو تعرضها لأي ظروف غير مناسبة قد يؤدي إلى تفاعلات حرارية يتطلب معها إجراءات وقائية حتى نمنع اشتعالها. فإذا اشتعلت هذه البطاريات عملية إطفائها تستغرق وقت أطول من احتراق سيارات العادية، تحتاج العملية تبريد مستمر لمنع إعادة اشتعالها، وكذلك تحتاج العملية تدريب لفرق الإطفاء والفرق المختصة اللي تعامل معها. طبعا هذه الحرائق تؤدي إلى خسائر مادية كبيرة وتؤدي كذلك إلى ممكن خسائر في الأرواح. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يكلل هذه الجهود بالنجاح لخدمة دولتنا الحبيبة الكويت وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية.
1: صالح الشادي الفنان محمد عبده ممنوع من الغناء حتى سبتمبر. كشف الشاعر الدكتور صالح الشادي لجمهور فنان العرب محمد عبده أن التعليمات الطبية تفرض عليه التزامه بالصمت الغنائي خلال هذه الفترة، على الرغم من تمتعه بصحة جيدة واستمرار تحسن حالته الصحية، كما وضح أن الأمر يرتبط بمرحلة احترازية تتابع لحالته السابقة ولا يعكس تطور صحي مقلق لا سمح الله. وجاء حديث الشادي لعكاظ من تبوك بالتزامن مع الاحتفاء بعودة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، لأن حضر محمد عبده قادما من فرنسا خصيصا للمشاركة في المناسبة قبل أن يتجه إلى لندن. وقال الشادي: أبو عبد الرحمن بخير وأموره طيبة جدا وصحته في تحسن مستمر، ما يخضع له إجراء احتياطي ووقائي بحت حتى نهاية سبتمبر، ورح يرجع إلى جمهوره ومحبيه في المناسبات والحفلات قريبا جدا.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: هي الحياة، شئت أم أبأت. لن تتعافى دون أن تتألم، ولن تتعلم دون أن تخطئ، ولن تنجح دون أن تفشل.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم أن اللون الأزرق يجذب الناموس بينما اللون الأحمر يطرده؟ وهل تعلم أن القاموس اللغوي الصيني من أضخم القواميس في العالم، إذ يبلغ عدد صفحاته 853,000 صفحة؟ وهل تعلم أن لون الدم عند الحيوانات اللاثقارية هو اللون الأزرق وليس الأحمر كالمعتاد؟ وهل تعلم أن الجيولوجيا هي علم دراسة طبقات الأرض؟

وبكذي مستمعينا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم إذاعة على الهواء، وغدا يتجدد بكم اللقاء، لكن في الختام تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج عادل خاجة. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، أهلا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية، وهو برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يومياً من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

0: ونبدأ جولتنا لهذا اليوم بمتابعة إخبارية. تتواصل التحركات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار المفاوضات بين الجانبين بشأن الملفات الخلافية، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الجارية جيدة وودية للغاية، مؤكدا وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق مع تحذيره من أن واشنطن ستلجأ إلى العمل العسكري بقوة ضد طهران في حال فشل المسار التفاوضي. نتابع معا هذا التقرير.
1: في تطور جديد يعكس تصاعد المساعي الدبلوماسية بالتوازي مع استمرار التهديدات العسكرية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري حاليا مباحثات مع إيران، مؤكدا أن طهران طلبت وقف القصف والجلوس إلى طاولة التفاوض في وقت أبقى فيه الباب مفتوحا أمام استئناف العمليات العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي. وقال ترامب أن المباحثات مع إيران جيدة، مشيرا إلى أن طهران ما كانت لتدخل في مفاوضات مع واشنطن لولا العمليات العسكرية الأمريكية، مضيفا أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة ستعود إلى القصف إذ لم تنجح المفاوضات. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه قرر تجميد الهجمات على إيران استجابة لطلب دول الوساطة بهدف منح فرصة للمفاوضات، مؤكدا أن واشنطن تجري مباحثات عميقة مع طهران وأن الوسطاء طلبوا منه عدم شن عمليات عسكرية جديدة في الوقت الراهن. وقال ترامب أن إيران تسعى إلى إنهاء الحصار البحري الأمريكي، مشيرا إلى أن واشنطن منحت المسار الدبلوماسي فرصة لهم، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الخيار العسكري سيبقى مطروحا في حال فشل المفاوضات. وفيما أبدى ترامب تفاؤلا حذرا بإمكانية